من مرقدها ونشرناها بين الناس، وإن شئنا قتلناها وأحيينا التعاسة مكانها. الصداقة في حياتنا اليومية، حين نسأل عن رفيق غالبا يكون الجواب هذا فلان صديقي، ولكن هل فلان هذا فعلا يحمل معنى الصداقة الحقيقية، أم هي كلمة أصبحت تستخدم في غير محلها؟ تغير مفهوم هذه الكلمة في زماننا، وأصبحت هناك صداقة واحدة تسمى صداقة المصالح، لا تتخيل كل الناس ملائكة، فتنهار أحلامك، ولا تجعل ثقتك بالناس عمياء، لأنك ستبكي ذات يوم على سذاجتك. الصداقة كالحب قيمة يختلف حولها الناس، ومعنى يعرفونه سلبا وإيجابا. أيتها صداقة، لولاك لكان المرء وحيدا، وبفضلك يستطيع المرء أن يضاعف نفسه وأن يحيا في نفوس الآخرين. الصداقة، من هو الصديق الحقيقي؟ وهل يوجد صديق في هذا الزمان؟ الصديق الحقيقي هو الصديق الذي تكون معه كما تكون وحدك، أي هو الإنسان الذي تعتبره بمثابة النفس. الصديق الحقيقي هو الذي يقبل عذرك ويسامحك إذا أخطأت، ويسد مسدك في غيابك. الصديق الحقيقي هو الذي يظن بك الظن الحسن، وإذا أخطأت بحقه يلتمس العذر ويقول في نفسه لعله لم يقصد، وهو الذي يرعاك في مالك وأهلك وولدك وعرضك، وهو الذي يكون معك في السراء والضراء، وفي الفرح والحزن، وفي السعة والضيق، وفي الغنى والفقر. الصديق الحقيقي هو الذي يؤثرك على نفسه ويتمنى لك الخير دائما. الصديق الحقيقي هو الذي ينصحك إذا رأى عيبك، ويشجعك إذا رأى منك الخير، ويعينك على العمل الصالح. الصديق الحقيقي هو الذي يوسع لك في المجلس، ويسبقك بالسلام إذا لقاك، ويسعى في حاجتك إذا احتجت إليه. الصديق الحقيقي هو الذي يدعي لك بظهر الغيب دون أن تطلب منه ذلك، وهو الذي يحبك بالله وفي الله دون مصلحة مادية أو معنوية، وهو الذي أيضا يفيدك بعمله وصلاحه وأدبه وأخلاقه، وهو الذي يرفع شأنك بين الناس وتفتخر بصداقته ولا تخجل من مصاحبته والسير معه، وهو الذي يفرح إذا احتجت إليه ويسرع لخدمتك دون مقابل، وهو الذي يتمنى لك ما يتمنى لنفسه. أقوال وحكم. الأقوال التي قالها الأدباء والحكماء عن العديد من شؤون الحياة الإنسانية. قال أحمد زكي عن الثقافة: إن المثقف والتام التثقيف الذي حسه وتثقف عقله وتثقف قلبه وجمع إلى العرفان والحكمة هو أسعد رجل على الأرض، وهو سعيد في شبعه وجوعه، وسعيد في عريه واكتسائه، وسعيد ما بقى له شعاع عقل ودفء قلب وتفتح بصيرة. وقال الأديب المعروف توفيق الحكيم: المطلوب للثقافة ليس مجرد المعرفة، بل الإحساس والتذوق والتغذي بمختلف الفنون. فالثقافة ليست كلاما نملأ به الرؤوس، ولكنها يقظة الملكات والحواس كلها. وقال محمد محفوظ عن الثقافة: إن النوع الواحد من الثقافة ثقيل على الفهم، وثقل النوع الواحد الطعام على الهضم. فإذا تنوعت الثقافات بالتبادل، فلا شك في أننا حاصلون على التربية المثالية التي ترفع من مستوى العالم، وتجعل الصداقة بين الجميع أوفر منالا وانتشارا، كما نعطي الفرصة لتنافس المثقفين عند اجتماعهم بالثقافات المتنوعة.

عزيزي المستمع، قال أحد الحكماء إن أفكار الإنسان الرائعة عبارة عن لآلئ ذهنية ثمينة لا تقدر بمال، وهذه الأفكار تأخذ بيد الإنسان إلى دروب النجاح والتميز في هذه الحياة. والأفكار أحجار مبعثرة فينا تنتظر من يجمعها ويسقلها ويرفعها أبنية شاهقة في ساحة الذات، وفيما تبسطه الحياة لنا من مساحات. أفكارنا الروحانية تسمو بنا، وأفكارنا الأرضية تخلق لنا مطالب لا تنتهي. وهناك شبه كبير بين الأفكار والأطفال، فطفلك دائما هو أجمل الأطفال، وكذلك فكرتك. لا تدع الأفكار الدافئة تموت من البرد، وإذا تكلمت قبل أن تفكر فإنك تكتشف حقيقة أفكارك وأنت تتفوه بها. قال جيرالد رينان: الذين يملكون بعض المال يفكرون بأن أهم شيء في العالم هو الحب، في حين أن الفقراء يفكرون أن المال أهم شيء في الحياة. قال الفيلسوف جوته: العائلة في هذه الأيام مجموعة من الأفراد لديهم مفاتيح متعددة لبيت واحد. قال أحد الحكماء: الطبيعة تفرض الأقارب ونحن نختار الأصدقاء. وأخيرا قال هاملتون: العبقرية هي ثمرة الجهاد الشاق والتفكير العميق. مستمعينا الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم الأسبوعي محطات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل ونكمل معكم برنامج محطات.

نتساءل دائما لماذا نشعر بدوار الأرض؟ رغم أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة تقارب 1670 كيلومترا في الساعة عند خط الاستواء، فإن الإنسان لا يشعر بهذه الحركة إطلاقا. والسبب ببساطة أن كل شيء حولنا يتحرك بسرعة نفسها، الهواء والمباني والبحار وحتى نحن أنفسنا. يشبه الأمر تماما جلوسك داخل طائرة تسير بسرعة عالية، ما دامت الحركة منتظمة وثابتة فلن تشعر بها، لكنك تشعر فقط عند الإقلاع والهبوط أو الاضطراب. والأكثر إثارة أن الأرض لا تدور فقط حول نفسها، بل تدور أيضا حول الشمس بسرعة تقارب 107 كيلو متر

0: في الساعة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ومع ذلك نعيش حياتنا بهدوء وكأن كل شيء ثابت. العلماء يقولون أن الإنسان يشعر بالتغير في هذه السرعة لا بالسرعة نفسها، لذلك لو توقفت الأرض فجأة، وهذا مستحيل عمليا، لتعرض الكوكب لكارثة هائلة بسبب القصور الذاتي. وننتقل إلى محطة أخرى، السماء الزرقاء. هل تساءلت عزيزي المستمع لماذا هذا اللون؟ لون السماء الأزرق ليس لونا حقيقيا للغلاف الجوي، بل نتيجة ظاهرة علمية تعرف باسم تشتت الضوء.

عندما تدخل أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي تصطدم بجزيئات الهواء فتتفتت الألوان ذات الموجات القصيرة أكثر من غيرها، وعلى رأسها اللون الأزرق، ولهذا نرى السماء زرقاء في النهار بينما نراها حمراء أو برتقالية وقت الغروب، لأن أشعة الشمس تقطع مسافة أطول داخل الغلاف الجوي فيتشتت الأزرق بعيدا ويبقى الأحمر والبرتقالي ظاهرين للعين. والمدهش أن رواد الفضاء يرون السماء سوداء في الفضاء حتى بوجود الشمس، لأن الفضاء لا يحتوي على غلاف جوي يقوم بتشتيت الضوء كما يحدث على الأرض. وإليك هذه المعلومة عزيزي المستمع، أول صورة في التاريخ. أول صورة فوتوغرافية التقطت في التاريخ كانت في عام 1826 على يد المخترع الفرنسي جوزيف سيمفور، والأغرب أن التقاط الصورة احتاج نحو 8 ساعات كاملة من التعويض الضوئي. الصورة كانت لمنظر بسيط من نافذة منزل، لكنها غيرت تاريخ البشرية بالكامل. قبل التصوير كانت اللحظات ترسم فقط باللوحات، أما بعد اختراع الكاميرا فأصبح بالإمكان تجميد الزمن. ومع تطور التقنية انتقل العالم من صورة تحتاج لساعات طويلة إلى كاميرات تلتقط آلاف الصور خلال دقائق، ثم إلى الهواتف الذكية التي أصبحت تحمل كاميرات أقوى من بعض الكاميرات الاحترافية القديمة. وبما أننا تكلمنا عن الكاميرا عزيزي المستمع، لنتكلم قليلا عن استخدام الهاتف ولماذا يمنع استخدامه أثناء الإقلاع والهبوط. كثيرون يعتقدون أن الهاتف قد يسقط الطائرة، وهذا غير صحيح، لكن شركات الطيران تطلب تفعيل وضع الطيران لأن إشارة الهواتف قد تسبب تشويشا بسيطا على أجهزة الاتصال أو سماعات الطيارين، خصوصا أثناء اللحظات الحساسة كالإقلاع والهبوط. والسبب الأهم أيضا هو السلامة والانتباه، ففي الحالات الطارية يحتاج الركاب إلى التركيز الكامل على تعليمات الطاقم لا الانشغال بالاتصالات أو التصوير. ومع تطور التكنولوجيا أصبحت بعض الطائرات توفر الإنترنت والاتصالات أثناء الرحلة، لكن يبقى وضع الطيران إجراء احترازيا عالميا تتبعه أغلب شركات الطيران. وننتقل إلى محطة جديدة. مستمعين الكرام، هل شعرت بالخوف وارتعشت يدك؟ هل تريد السبب؟ إليك السبب عزيزي المستمع. عندما يشعر الإنسان بالخوف يفرز الجسم هرمون الإدرينالين بكميات كبيرة. هذا الهرمون يرفع ضربات القلب ويزيد تدفق الدم إلى العضلات استعدادا للهروب أو المواجهة، وهي استجابة قديمة جدا تعرف باسم الكر أو الفر. هذه الزيادة المفاجئة في النشاط العصبي قد تسبب ارتعاش اليدين أو تسارع التنفس أو التعرق، لذلك فالرعشة ليست ضعفا بل دليل على أن الجسم دخل حالة تأهب قصوى. ولهذا نجد الرياضيين أو المذيعين أو المتحدثين قبل الظهور المباشر يشعرون أحيانا بتوتر جسدي واضح، ثم يختفي تدريجيا بعد دقائق عندما يعتاد الدماغ على الموقف. ولنتكلم عزيزي المستمع في محطة جديدة، ما هي المدينة التي لا تنام؟ يطلق لقب المدينة التي لا تنام على نيويورك بسبب نشاطها المستمر طوال 24 ساعة، فالمتاجر والمطاعم ووسائل النقل تبقى عاملة حتى في ساعات الفجر.

لكن المثير أن هذا اللقب لم يكن مجرد وصف سياحي، بل أصبح جزءا من ثقافة المدينة وهويتها الفنية الاقتصادية، إذ يعيش فيها أكثر من 8 ملايين شخص من عشرات الجنسيات المختلفة، ويتحدث سكانها مئات اللغات. ويقال أن الإنسان في نيويورك قد يجد وجبة ساخنة أو عرضا موسيقيا أو سيارة أجرة في أي لحظة من اليوم، وكأن الزمن هناك يتحرك بطريقة مختلفة. وننتقل معكم إلى محطة جديدة في برنامجنا محطات، أغرب صوت سمع في المحيط. عام 1997 التقطت أجهزة وكالة ناسا صوتا غامضا في أعماق المحيط الهادئ عرف باسم ذا بليب. كان الصوت قويا لدرجة أن أجهزة تبعد آلاف الكيلومترات التقطته. في البداية ظن البعض أنه يعود لمخلوق بحري عملاق مجهول، وانتشرت نظريات وأساطير كثيرة حوله، لكن العلماء رجحوا لاحقا أن الصوت ناتج عن تحرك جبال جليدية ضخمة تحت الماء. ورغم التفسير العلمي بقى البلوب واحدا من أشهر الأصوات الغامضة التي حيرت العالم، وأثبتت أن المحيطات ما زالت تخفي أسرارا أكثر مما نتخيل. وننتقل إلى محطة جديدة مستمعينا الكرام، لماذا نتذكر الروائح أكثر من الأصوات؟ حاسة الشم مرتبطة مباشرة بمناطق الذاكرة والعاطفة في الدماغ، لذلك تستطيع رائحة معينة أن تعيد إلى موقف قديم أو ذكرى بعيدة. قد تمر بجانب عطر معين فتتذكر شخصا غاب منذ سنوات، أو تشم رائحة قهوة فتعود بك الذاكرة إلى بيت قديم أو صباحات الطفولة. ولهذا تستخدم بعض الشركات الروائح في التسويق، لأن الرائحة تعلق في الذاكرة أكثر من الصورة أحيانا. العلماء يعتبرون الشم من أقوى المفاتيح العاطفية لدى الإنسان، لأنه يتجاوز التحليل المنطقي ويصل مباشرة إلى المشاعر. هل تعرف عزيزي المستمع أول رسالة SMS في العالم؟ أول رسالة نصية قصيرة SMS أرسلت عام 1992، وكانت بسيطة جدا، كان مكتوب بها ماري كريسمس. وقتها لم يكن أحد يتوقع أن الرسائل النصية ستتغير بطريقة تواصل البشر بالكامل. في بدايتها كانت الرسائل محدودة بعدد قليل من الأحرف بسبب ضعف الشبكات، لذلك اعتاد الناس الاختصار والكتابة السريعة. ثم تطورت التقنية حتى وصلنا اليوم إلى تطبيقات ترسل الصور والفيديوهات والبث المباشر خلال ثوان. ومع ذلك ما زالت الرسائل النصية تستخدم في البنوك والتحقق الأمني والتنبيهات المهمة رغم مرور أكثر من 3 عقود على اختراعها. لماذا يشعر الإنسان أن الوقت أسرع مع التقدم بالعمر؟ الأطفال يشعرون أن السنة طويلة جدا، بينما يلاحظ الكبار أن السنوات تمر بسرعة مذهلة. أحد التفسيرات العلمية يقول أن الدماغ يقارن الزمن بالعمر الكلي للإنسان، فالسنة بالنسبة للطفل عمره 10 سنوات تمثل 10% من حياته، لذلك تبدو طويلة ومليئة بالأحداث. أما بالنسبة لشخص عمره 50 سنة فهي تمثل جزءا صغيرا جدا من عمره فتبدو أسرع. كذلك فإن الروتين يلعب دورا مهما، فكلما عاش الإنسان تجارب جديدة شعر بأن الوقت أبطأ وأكثر امتلاءا، بينما يجعل التكرار الأيام متشابهة.

العبور. وإليك عزيزي المستمع هذه المحطة التي تقول أن القطط تمتلك 7 أرواح، لماذا نقول هذا؟ هذا التعبير الشعبي قديم جدا، وظهر بسبب قدرة القطط المدهشة على النجاة من السقوط والإصابات. فالقط يمتلك مرونة عالية وردة فعل سريعة تجعله يعدل وضعية جسمه أثناء السقوط ليهبط غالبا على قدميه. كما أن هيكل القطة العظمي خفيف وعموده الفقري مرن جدا، ما يساعده على امتصاص الصدمات بطريقة أفضل من كثير من الحيوانات. لذلك كان الناس قديما يظنون أن القطة لا يموت بسهولة، فظهرت أسطورة الأرواح 7 أو 9 في بعض الثقافات. لكن الحقيقة العلمية أن القطط ليست خارقة، بل تمتلك قدرات بيولوجية متطورة جدا مقارنة بحجمها.

0: إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام محطاتنا في برنامج محطات. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل. دمتم بخير أيها الأحبة، في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: كنتم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

الورقون. الورقون. من كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع، أهلا بكم. دع القلق وابدأ الحياة. كم مرة أفسد القلق يوما جميلا، وكم فرصة ضاعت بسبب الخوف من أمر لم يحدث أصلا. في كتابه الشهير دع القلق وابدأ الحياة يقول ديل كارنيجي: لا يقدم نظريات معقدة أو وصفات مثالية، كما يقول البعض يضع بين أيدينا خلاصة تجارب بشرية حقيقية لأشخاص واجهوا القلق والخوف والضغوط ثم تعلموا كيف يستعيدون السيطرة على حياتهم. ينطلق الكتاب من حقيقة بسيطة لكنها عميقة: معظم ما يقلقنا لا يحدث أبدا، فنحن نعاني في خيالنا أكثر مما نعاني في واقعنا. نقضي ساعات طويلة نفكر في الاحتمالات والمخاوف والتوقعات، بينما تضيع منا اللحظة التي نعيشها فعلا. يؤكد أن الإنسان لا يستطيع تغيير الماضي، كما لا يملك التحكم الكامل في المستقبل، لكن بإمكانه أن يعيش يومه الحالي بكامل وعيه وتركيزه. لذلك يدعو إلى ما يسميه الحياة داخل حدود اليوم، أي أن ينشغل الإنسان بما يستطيع فعله الآن، بدلا من استنزاف نفسه فيما قد يحدث غدا. يتناول أيضا أساليب عملية للتعامل مع القلق، من أهمها مواجهة المشكلة بدلا من الهروب منها. فعندما يحدد الإنسان أسوأ احتمال ممكن ثم يقبله نفسيا ويبدأ بالعمل لتحسين الوضع، يفقد القلق جزءا كبيرا من قوته عليه. كما يلفت المؤلف إلى أن الانشغال بالعمل النافع من أفضل العلاجات النفسية، لأن العقل الفارغ يتحول بسهولة إلى ساحة للهموم والأفكار السلبية. لذلك فإن النشاط والإنتاج والاهتمام بالآخرين يساعد الإنسان على تجاوز كثير من المخاوف التي يصنعها بنفسه. من كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع، ويتحدث هذا الكتاب أيضا عن أثر الامتنان في تخفيف التوتر. فالتركيز المستمر على ما نفتقده يجعلنا نشعر بالنقص، بينما تذكر النعم الموجودة يخلق شعورا بالرضا بالطمأنينة حتى في أصعب الظروف. من أجمل ما يطرحه هذا الكتاب أن السعادة ليست غياب المشكلات، بل القدرة على التعامل معها دون أن تسمح لها بأن تسرق حياتك. فكل إنسان لديه تحديات، لكن الفرق يكمن في طريقة التفكير والاستجابة. ومع التقدم في قراءة هذا الكتاب في صفحاته، يدرك القارئ أن القلق ليس قدرا محتوما، بل عادة ذهنية يمكن تغييرها بالتدريب والممارسة. وكلما تعلم الإنسان إدارة أفكاره أصبح أكثر هدوءا وثقة وقدرة على مواجهة الحياة. لا تدع مخاوف الغد تسرق منك متعة اليوم. لا تسمح للماضي أن يبقيك أسيرا له. عش يومك، واجه مشكلاتك بواقعية، وركز على ما تستطيع فعله الآن. فالحياة أقصر من أن تهدر في القلق، وحين تتوقف عن القلق بشأن كل ما قد يحدث، تبدأ أخيرا في عيش ما يحدث فعلاً.

الورقون. من كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع. القلق لا يغير ما سيحدث غدا، لكنه قد يسرق منك جمال اليوم. حين تنشغل بما تستطيع فعله الآن، يتراجع الخوف مما قد يحدث لاحقا. ليست المشكلة دائما في الواقع، بل في السيناريوهات التي نصنعها في عقولنا. كثير من المخاوف تموت عندما نواجهها، وتكبر فقط عندما نهرب منها. لا تحمل هم طريق لم تصل إليه بعد، فقد تتغير معالمه قبل أن تبلغه. الراحة النفسية تبدأ عندما تتوقف عن محاولة السيطرة على كل شيء. أرهق القلق كثيرا من الناس، لا بسبب ما حدث لهم، بل بسبب ما توقعوا أن يحدث. عش يومك كاملا، فالأمس انتهى والغد لم يبدأ بعد. كل دقيقة تقضيها في القلق هي دقيقة مسروقة من حياتك. الحياة لا تطلب منك أن تعرف كل الإجابات، بل أن تخطو الخطوة التالية. حين يزدحم رأسك بالهموم، عد إلى الواقع لا إلى التوقعات. الطمأنينة ليست غياب المشكلات، بل القدرة على مواجهتها بهدوء. ما تخشاه اليوم قد تضحك عليه غدا. ليس كل ما يقلقك يستحق أن يشغل بالك. أحيانا يكون الحل الأقرب هو أن تتوقف عن التفكير الزائد وتبدأ بالفعل. دع القلق جانبا وافتح نافذة للحياة، فالأيام لا تنتظر المترددين، والسعادة تبدأ من اللحظة التي نقرر فيها نعيشها. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: أصررت عزيزي المستمع على تبرير موقفك زادت المشكلة وتفاقمت، وكلما أسرعت بالاعتراف بالخطأ كلما انتهت بسرعة. فإن اعترفت بخطأك فعوض من أخطأت في حقه بهدية وغيرها حتى يرضى، فإن رضي لا تفتح النقاش بالخطأ مرة أخرى فيكون الاعتذار هو النهاية. فإن جاءك أحد وقال لك لماذا يا فلان أخطأت، أو أراد أحد أن يفتح النقاش مرة أخرى، لا تفتح النقاش ثانية، وبعد أن تنهي الموقف وتصلحه وتعتذر وترضي من اعتذرت إليه ابتسم ولا تبقي وجهك حزينا، فالخطأ قد وقع وانتهى. فإن لم يتقبل الآخر اعتذارك في هذه اللحظة سيتقبلها بعد فترة، لا تستعجل في رفض الاعتذار، بل انتظر ولا تكرر الاعتذار. وبالمقابل لا تقل لن اعتذر مرة أخرى، بل التزم الصمت، فهو المفتاح لحل المشكلة. إذا لم يكن لديك عمل في المكان فعليك بالانصراف والرحيل من المكان، لأن القلوب ما تزال مشتعلة من الموقف، فلكي تهدئها عليك بالانصراف. هذا هو الحل لكي تتعامل عندما تخطئ في أمر ما ومع شخص ما. اعترافك بالخطأ سيزيد من موقفك النبيل، بل يرفعك درجات ويرقيك في نظر محبيك، وأنت لا تصر على الخطأ.
1: رقة الكلمة. الكلمة.

0: الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: الاعتذار تعبير عما يجول في النفس من شعور بالذنب، والتوبة شروط، وهي الندم على الماضي على ما فعلته ندما صادقا، والإقلاع عن الذنوب ورفضها وتركها مستقبلا طاعة لله وتعظيما له، والعزم الصادق على ألا تعود إلى تلك الذنوب. ويضاف لها أمر رابع، وهو أن تؤدي الحقوق لأصحابها. لم تكن قد أخطأت، فعندما تعتذر فإنك تخفف شدة وحدة المواقف، وتعبر إلى أفئدة الآخرين، على الرغم من أن الشكل الظاهري لها هو انتقاص من قيمتك، إلا أن الشكل الضمني للاعتذار هو أن تترفع عن الموضوع وتترفع عن المشكلة. في المنزل عندما تعتذر عن أخطائك، هذا يحافظ لك على جو حميمي في العائلة. أما إذا تبادلت الاتهامات والتبريرات، فإن المشاكل لن تنتهي أبداً، خاصة بين الأزواج. الزوجة عندما تظهر لك أخطائك، فإن بررت فلن تقدر على علاج المشكلة، أما إن اعترفت بخطئك فكأنها برداً وسلاماً، وما تلبث أن تتحول بسرعة البرق إلى مكالمات إيجابية ولطيفة، وتحافظ على جو الأسرة مفعماً بالود والألفة. ولن ينزل من قدرك إن اعتذرت، سواء في المنزل أو في العمل، بل إن ذلك سيرفع مكانتك وسيزيد من قدرك في قلوب محبيك وحتى أعدائك.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: اعتذر عن أخطائك من اليوم ولا تبرر، فإن آفة الاعتذار هي الأعذار، وآفة الأسف هي التبريرات. أعداؤك لن يصدقوك، وأصدقائك سيتقبلون عذرك دون أن تبرر. اجعلها اعتذارات واضحة المعالم، ولا تلجأ للتبريرات، فقط كن مبادرا، فإن تعتذر ستجد القبول والصفح من الآخرين، وهذا سيجعلك مقدرا أيضا، لأن الاعتذار يحتاج إلى شجاعة، وليس كل شخص قادر عليه. بمجرد أن تعتذر فأنت تسامح نفسك، وتزيل عنها ما حلق بها من أثر الذنب وحمله، بل إنك عندما تبرر فأنت تعزز شعورك بالذنب وتفاقم المشاكل. وعلى عكس ذلك، عندما تعتذر فأنت تشعر بقمة السعادة والطمأنينة. كل هذا لا ينبع إلا من شخص نبيل وشجاع وقادر على الاعتراف بما أخطأ به. وإن لم تكن قد أخطأت، فعندما تعتذر فإنك تخفف شدة وحدة المواقف، وتعبر إلى أفئدة الآخرين. اعتذر للآخرين وسامح نفسك، فعندما تخطئ، لأنك عندما أخطأت كانت لديك كل الموارد في وقتها، أما الآن فإنك بمعرفتك لمعلومات أخرى، فإنك لن تتصرف نفس التصرف بالتأكيد. فلذلك اصفح عن نفسك أيضا، واعترف بالأخطاء.
0: رقة الكلمة.

0: كلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان فيك، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: هناك أنواع أخرى في قائمة الاعتذارات السلبية أو الوهمية، الاعتذارات التي تتضمن وعوداً فارغة تعرف جيداً أنك لن تلتزم بأي منها، فهي اعتذارات سيئة. لذلك لأن أحد الوظائف المهمة التي يؤديها الاعتذار هي أنه يتيح الفرصة لإعادة بناء الثقة. لذلك يعتبر العزم على عدم تكرار السلوك المسيء أو التعهد بإجراء أي تغيير ممكن جزء مهم من الاعتذار. إذا وعدت بالتغيير لكنك لم تفعل ذلك، فإن كل ما فعلته هنا هو لفت انتباه الطرف الآخر فقط إلى حقيقة أنك قدمت اعتذارا زائفا ترغب من خلاله فقط في تجاوز الموقف، وسيستطيع الطرف الآخر أن يرى بوضوح أنك في الواقع لا تعترف حقا بالخطأ وأنك ترفض التغيير. لذلك عليك ألا تقدم وعودا لا يمكنك الوفاء بها، ولكن حاول تقديم وعود معقولة لتتجنب إيذاء الشخص الآخر في المستقبل ولتتمكن من الوفاء بهذه الوعود. هناك أنواع أخرى من قائمة الاعتذارات السلبية أو الوهمية، مثل الاعتذار المشروط الذي يأتي في صيغة أنا آسف إذا كنت قد أخطأت، أنا آسف إذا عرضك للإهانة. مثل هذه الصيغ لا ترقى إلى مستوى الاعتذار الكامل لأنها لا تتضمن من الأساس الاعتراف بأن هناك خطأ قد حصل. نوع آخر من الاعتذارات الزائفة وهو الاعتذار الذي يلقي باللوم على المتضرر، وهو يأتي في صيغة أنا آسف لأنك شعرت بالأذى، أنا آسف لأنك تعتقد أنني فعلت شيئا خاطئا، أنا آسف لأنك تشعر بأنني سيئة للغاية، أنا آسف لأن معظم الأشخاص الآخرين لم يبالغوا في ردود أفعالهم كما فعلت أنت، أنا آسف لكنك أنت من بدأت الأمر. هذا النوع ليس اعتذارا على الإطلاق، فهو يضع العبء على عاتق الضحية بدلا من الاعتراف بالخطأ. الاعتذار التبريري. خلال هذا النوع من الاعتذار يسعى المعتذر للقول بأن السلوك المؤذي لا بأس به لأنه غير ضار أو لأي سبب وجيه آخر من وجهة نظره. مثال لهذا الاعتذار: أنا آسف كنت أمزح فقط، أنا آسف كنت أحاول تهدئتك وجعلك ترى الجانب الآخر.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راس

0: راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: تمام الرابعة فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع مسؤولين إقليميين ودوليين مستجدات الأحداث في المنطقة. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي، توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياستها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الصراع من الأرض إلى الفضاء، وبدت القوتين العظمتين سابقا محموما على السيطرة على المدارات. كان عام سبوتنيك اللي أطلق شرارة سباق الفضاء وأحدث صدمة علمية وعسكرية في الولايات المتحدة، وهو عام مبدأ آيزنهاور اللي أعلن التدخل الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ السوفيتي المتصاعد بعد أزمة السويس. وفي قلب هذا التحول الجيوسياسي كانت دولة الكويت تتخذ خطواتها العملاقة الثابتة نحو الحداثة، حيث تم تسجيل هويتها السكانية لأول مرة، وتم هدم سورها التاريخي ليفسح المجال أمام طموح لا يعرف الحدود. عام 1957 ما كان مجرد عام عادي، بل هو بداية فصل جديد في تاريخ العالم ودولة الكويت. الخروج من الماضي

والانطلاق نحو المستقبل المجهول. في هذه الحلقة في السنة ذاتها راح نشهد كيف تحول الصراع الأيديولوجي إلى سباق تكنولوجي، وكيف أعلنت دولة الكويت خروجها النهائي من قوقعة المدينة المسورة لتصبح ورشة عمل مفتوحة على العالم. بعد عام من أزمة السويس اللي أظهرت الضعف النسبي للقوى الأوروبية، أصبح العالم منقسماً بشكل حاد بين قطبين، وبدأ الصراع يتخذ أبعاداً جديدة ومخيفة. في 4 أكتوبر 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي سبوتنينك 1، أول قمر صناعي يدور حول الأرض. كان هذا الإنجاز التكنولوجي الباهر بمثابة صدمة هائلة للولايات المتحدة الأمريكية، اللي كانت تعتبر نفسها الرائدة بلا منازع في مجال التكنولوجيا. أثبت سبوتنيك أن السوفييت يمتلكون صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، مما أحدث حالة من الهلع في الغرب وعرفت بأزمة سبوتنيك. دفعت هذه الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تقييم شاملة لنظامها التعليمي والعسكري، وأطلقت سباق التسلح والفضاء بشكل رسمي. وفي دولة الكويت كان عام 1957 هو العام اللي ودعت فيه المدينة ماضيها المسور لتنطلق بلا قيود نحو مستقبلها المفتوح. في تاريخ 4 فبراير 1957 صدر القرار بهدم سور الكويت الثالث الذي بني عام 1920 لحماية المدينة. كان هذا القرار رمزيا وعمليا في آن واحد. رمزيا كان إعلان عن انتهاء حقبة الاعتماد على الحماية التقليدية وبداية حقبة الاعتماد على التنمية والازدهار الاقتصادي، وعملياً كان ضرورياً لفسح المجال أمام الامتداد العمراني الهائل اللي فرضته الطفرة النفطية. بقيت البوابات الخمس للسور كمعالم تاريخية شاهدة على ماضي عريق لدولة الكويت. هدم السور لم يكن مجرد إزالة لجدار، بل كان إطلاقاً لطاقة البناء والتوسع اللي حولت دولة الكويت إلى ورشة عمل ضخمة. في 27 فبراير 1957 قامت دائرة الشؤون الاجتماعية بإجراء أول تعداد سكاني رسمي في تاريخ دولة الكويت الحديث. كانت نتائج التعداد صادمة ومهمة للمخططين. بلغ إجمالي عدد السكان 206,000 نسمة، منهم حوالي 55% كويتيين. هذا التعداد لم يكن مجرد إحصاء، بل كان الوثيقة التأسيسية لدولة الرفاهية، حيث وفرت الأرقام الدقيقة اللازمة لتخطيط الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وتوزيع الثروة بشكل عادل. كان التعداد بمثابة خارطة طريق للمستقبل. في عالم مضطرب استمرت الثقافة والفنون في عكس هذا الاضطراب وفي تقديم أعمال خالدة. في برودواي شهد عام 1957 العرض الأول للمسرحية الموسيقية ويست سايد ستوري. هذه المسرحية اللي ألفها ليونارد بيرنشتاين وستيفن سوندهايم كانت نسخة عصرية من قصة روميو جولييت. تدور أحداثها بين عصابتي الشوارع في نيويورك. ما كانت المسرحية مجرد عمل فني، بل كانت تعبيراً عن التوترات الاجتماعية والعرقية في أمريكا، وحققت نجاح نقدي وجماهيري هائل، وأثرت على المسرح والموسيقى لعقود وسنوات طويلة. في السينما حقق فيلم جسر على نهر كواي للمخرج ديفيد لين نجاح مدوياً وحصد 7 جوائز أوسكار. الفيلم اللي تناول قصة أسرى حرب بريطانيين في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية،
كان بمثابة تأمل عميق في مفهوم الشرف والجنون في زمن الحرب. وفي الجانب الأدبي انشرت الكاتبة البريطانية أغاثا كريستي روايتها البوليسية الشهيرة قطة بين الحمام، مواصلة ترسيخ مكانتها كملكة للغموض والرواية البوليسية. كان عام 1957 هو العام اللي أثبت فيه الفن قدرته في معالجة القضايا الاجتماعية العميقة وعلى تقديم الترفيه اللي يصمد أمام اختبار الزمن، وأن الإبداع هو دائما مرآة تعكس الواقع المعقد. في مجال الفيزياء تم اكتشاف ظاهرة انتهاك التكافؤ بواسطة العلماء داولي وتشينغ لانجيا. هذا الاكتشاف قلب المفاهيم الأساسية للفيزياء النووية رأسا على عقب، وأثبت أن قوانين الطبيعة ليست متماثلة في المرأة، وحازوا على جائزة نوبل للفيزياء لهذا الاكتشاف. استمر التطور في مجال الحواسيب والتكنولوجيا، حيث تم إطلاق لغة البرمجة فورتران بشكل رسمي، واللي أصبحت أول لغة برمجية عالية المستوى تستخدم على نطاق واسع في الحوسبة العلمية والهندسية، واللي مهد الطريق لثورة الحواسيب الشخصية. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لعام 1957، على أمل إن شاء الله نلتقي معاكم في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

اللي قالوا عتيجي الصوف ولا يريد لبريسم ما كذبهم، لأن مهما دورت ماكو أنطع من استكانة شاي مخدر بنص المباركية. بين محلاتها القديمة وسط ناسها الطيبين وذكرياتهم الحلوة، ناس مثل الذهب بسوق الذهب الأصلي، بين المقمش والهامة والهزام، ناس قلبهم أبيض مثل قماش محار هالديرة. شلون تلقى أحلى من صوت أمك العودة تكاثر بالفرطة، ولا صوت أبوك العود ينشد عن البيت الزين بسوق السمج؟ شلون تنسى سوق لي مع عز الصلاة وانصت عاجز شرولك فريخ من سوق الحمام؟ هذا العتيج اللي كل ما أتج زادت حالاتها بعيونه.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صورتك أمام الله تعالى في الخلوة تختلف تماما عن صورتك أمامه إذا كنت بين الناس. فما كان يجلس لوحده.

به خاليا فإن هذا الشخص تترتب عليه مسؤوليات تختلف عن الذي يجلس مع الخلق، وستعرض عليه فرص رائعة لا تعرض على الذي كان موجودا وسط مجموعة من الناس. فإذا كنت تحصل على كمية معينة من الحسنات مقابل عباداتك، فإن نفس هذه العبادات لو فعلتها في الخلوة لوحدك فستحصل على حسنات أكثر. إلا طبعا العبادات التي تجب مع الناس، فهذه الواجب فيها أن تؤديها مع الناس، مثل صلاة الجماعة للرجال أو عبادة الحج مثلا. أما النوافل فالأفضل أن تكون في السر عندما تخلو مع الله، بينك وبينه فقط. والإنسان الذكي يعرف قيمة الخلوة، وعليه أن يستغل وجوده لوحده بالإكثار من العبادة، لأنه يعلم أنه لو عمل نفس هذه العبادات في غير الخلوة فإنه لن يحصل على نفس الأجر. العبادات في الخلوة أكثر فضلا وثوابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فإذا كنت لوحدك فاستثمر كل دقيقة، لأننا والله نعيش في زمن يكون الإنسان غالب وقته مع الناس، لا يخلو بنفسه إلا قليلا، تجده إما يكون بالدراسة أو العمل، ثم يرجع إلى الزوجة والمنزل والأولاد، أو يخرج مع الأصحاب في الخارج، لا يجلس لوحده مدة طويلة، مع أنه توجد أشياء يعظم أجرها فعلا بالخلوة. مثلا بكاء العبد من خشية الله عموما له أجر، لكن لو أنه حدث هذا البكاء في الخلوة فسيأذن الله لك بأن تدخل تحت ظل عرش الرحمن. عندما يكون الدخول تحت هذا العرش أمنية كل واحد منا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك لو تركت المعصية عموما فإنك ترتفع درجة عند الله، لكن نفس المعصية لو تركتها وأنت خال لوحدك فسيرفعك الله تبارك وتعالى درجات أكثر وأكثر، ومن منا لا يذنب؟ كلنا أصحاب ذنوب، لكن العجيب أنه بإمكاننا أن نمسح ذنوبنا كلها. كيف؟ سأخبرك بالطريقة. في المستقبل إذا عرضت عليك معصية وأنت لوحدك وأنت قادر على أن تفعل هذه المعصية، فحاول قدر المستطاع أن تتركها. عندها سيثيبك الله تبارك وتعالى على خشيتك بالسر، وسيغفر الله لك ذنوبك الأخرى، بل وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عندي فيعطيك أجرا كبيرا. ما هو الدليل؟ اسمع لقوله تعالى في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ستنجو. طيب إذا نجوت من النار أين ستذهب؟ كل الناس سيقول سأذهب إلى الجنة إن شاء الله. سؤال: هل تتوقع أن جنة واحدة فقط تدخلها؟ فقط جنة واحدة؟ لا، الذي يخاف الله لا يحصل على جنة واحدة بحسب، بل يحصل على جنتين اثنتين. الناس عندها جنة واحدة وهو يملك جنتين اثنتين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول بعض الصالحين: كم من معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الخلوة بالله غنيمة، ليس كل الناس يحسن التصرف فيها، ليس كل الناس يفوز بها، بل أكثر من ذلك. أتدرون أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة، إذا استمر على ذلك، تدري ماذا سيرى أمامه؟ سيرى الله، نعم سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وكمال صفاته يوم القيامة. كما أنه الآن يرى القمر ليلة البدر، سيرى الله. عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه. أجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في حياتك كلها، شعور لذة رؤية وجه الله تبارك وتعالى، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويسأل هذا الشعور في دعائه، يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فعلا أي شيء أحلى من أن يكون الله الذي لا إله إلا هو متجليا لك قد كشف لك عن الحجاب، فينظر العبد إلى الله نظرة لا مثيل لها. كل هذا لأني خشيته بالخلوة. نعم طبعا هو الذي حكم بذلك. قال تعالى في سورة قاف:
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، يعني ادخلوا الجنة، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها.

يعني في الجنة، ماذا قال الله تعالى بعدها؟ قال ولدينا مزيد. تدري ما هو المزيد؟ المزيد هو رؤية الله تعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجبريل أخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم أخبره أنهم يسمون اليوم الذي يرى فيه الخلق ربهم يسمونه يوم المزيد. هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل؟ لاحظ لما ترك العبد المعصية أثناء الخلوة بالله لأن الله تعالى ينظر إليه، أعطى الله تعالى العبد يوم القيامة لذة النظر إليه. ومن ذكائك مع الله إذا خلوت به أن تستشعر المحبة، يعني تستشعر أنك تحبه سبحانه، لأن المحب دائما يريد أن يخلو بمحبوبه فيكلمه ويشتكي إليه ويخاطبه. فحاول أن تكلم ربك في الخلوة، تتعبده لوحدك حبا ورجاء وهيبة. هذا الشعور هو طعم السعادة الذي لم يذقها كثير من الناس. يقول داود الطائي والله لولا العبادة التي في الليل، يعني وقت الخلوة، قال لما أحببت البقاء في دنياكم، هذه حلاوة العبادة التي يجدها. ويقول آخر والله إني لتمر بي أوقات أقول إذا كان أهل الجنة يحسون بالذي أحس به الآن، يعني من السعادة، يقول إذن هم بخير. يا الله، عموما فعلا يعني أحيانا يسجد الإنسان سجدة طويلة يكلم فيها ربه، يتكلم ولا يشعر بطولها، من أحلى الدمعات والله دمعة الخلوة، ولا يعرف معنى هذا الكلام إلا الذي ذاقه. فهنيئا لمن كان بينه وبين ربه حب وعبادة وركعات في الخلوة، لأن الله تعالى يعد لهؤلاء مفاجأة يوم القيامة لم يكشف عنها سبحانه. ونحن الآن لا نعرف ما هي هذه المفاجأة التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه عندما تكلم عن الذين يتعبدون في الخلوة، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنه سبحانه أعد لهم مفاجأة. ما هي هذه المفاجأة؟ الله أعلم، والله ما ندري. هو قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. طيب لا تعلم يعني لا تعلم، لكن أنا لا أخفيكم أنني متأكد أنها ستكون مفاجأة جميلة ورائعة، لأنه سبحانه جميل ويحب الجمال، فاختياراته سبحانه دائما تكون جميلة مثله جل جلاله، هو عودنا على ذلك. ثم هل لاحظت شيئا آخر في الآية؟ هل لاحظت كيف أن أهل الخلوة أخفوا عباداتهم في الدنيا فأخفى الله جزاءهم المفاجأة الذي سيكون لهم في الآخرة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الجزاء من جنس العمل. هذا في مزيد من التشويق والسعادة وأهل المحبة الذين طالما تعبدوا الله تعالى في الخلوة ينتظرون هذه المفاجأة على أحر من الجمر، لأنهم يعلمون أن الله سيفرح بإعطائها لهم، وهم يحبون أن يفرح ربهم سبحانه ويحبون الشيء الذي يحبه جل جلاله. أخي الكريم، أختي الكريمة، باختصار الخلوة بالله عطية، الخلوة هدية، استغل هذه الخلوة بالله قدر المستطاع، وإياك أن تكون أول الخاسرين بالخلوة، إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم الخلوة بالله فإن أول شيء يفعلون له سبحانه هو أن يظهروا المعصية له. انتبه، لا يكون الله في قلبك هو أهون من ينظر إليك، فإنه عزيز سبحانه يستحي منا، فمن باب أولى أن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وأن نكون جيرانا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.

0: البداية.
1: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
0: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
1: سالم اليوم الاستديو كله ريحته قهوة.
0: لا، مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
1: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة، اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
0: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
1: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
0: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
2: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات.
3: قبل يقولون تعيش وتشوف، واسأل نفسي أحيانا اليوم وإحنا نعيش هل قادرين نشوف صح؟ هل الصورة واضحة؟ مع زحمة المجالات طبعاً ومهتمين فيها، مع عشوائية الطرح بالسوشال ميديا، كثرة الأحداث والمنصات، هل قادرين نميز أو نفرز الجيد وغير الجيد؟ أعتقد اليوم دور الإعلام الحقيقي إنه يشكل حالة وعي تساعدنا على الأقل إن نفرز صح. عشان كذي نحتاج ناس مختصين، أصحاب خبرة في مجالات مختلفة، ودي نخلق معهم حوار يؤخذ بعين الاعتبار.
2: بعين الاعتبار، شوفونا في هذه الأوقات

بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. معاكم دكتور حسين قاسم دشتي، أنا أعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وإن شاء الله الحين أحدثكم عن مسيرة 30 سنة من العمل الفني والتدريب المهني في دولة الكويت، وأبرز المحطات اللي استوقفتني، وإن شاء الله تكون هذه المحطات مفيدة لكم وتكون يعني حافز لكم في رسم مساركم المهني بإذن الله. المحطة الأولى أمانة كانت أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. كنت شاب صغير أأمل أن يكون عندي مستقبل مميز، وبالتالي هذا أمانة هذه الكارثة وهذه الأزمة اللي واجهتنا في ذاك الزمان خلتني أمام مفترق طرق، هل أخذ أو أمتهن أو أتخصص بوظيفة عادية أو أختار شيء يحتاجه البلد ويحتاجه يعني العاملين في هذا البلد وأقدر أقدم شيء من خلال هذا التخصص. وأمانة اخترت الهندسة، هندسة الاتصالات، وعملت في هذا المجال لسنوات طويلة من حياتي. لكن أمانة الإنسان كل فترة معينة من الزمن يكتشف أنه عنده من خلال التجربة ومن خلال نقول التحديات اللي تواجهه يكتشف إمكانيات كثيرة موجودة وكامنة في شخصيته، ويحاول أن يغير هذه المسارات للأفضل لكي يكون إنسان مؤثراً في مجتمعه ومؤثراً في بلده. ولذلك المحطة الأولى كانت هي اختيار الهندسة، وأنا أدعو الجميع أمانة

0: انه يفكر دائما شنو التخصص المناسب له. وانا كان مناسب لي تخصص الهندسه، وكان كنت وانا صغير احلم في هذا الجانب. لما رجعت بعد 12 سنه من الدراسه، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حضرت هني في الكويت، وامانه تم تكريمي، ما قصرت الدوله في تكريمي على الشهادات اللي انا حصلت عليها. الان جيت وتوظفت في وظيفه امانه كانت ولا زالت وظيفه مرموقة، لكن تطلعاتي كانت أكبر بكثير من المساحة اللي أعطوني إياها في مؤسستي. ولذلك ليس من باب الاعتراض، بل من باب أني أبي أثبت نفسي أكثر وأكثر وأكثر. ولذلك بناء على شهادة الهندسة اللي أنا حصلت عليها، حصلت على شهادات أخرى في مجال الإدارة. وعلى سبيل المثال في ذاك الزمان كانت بدايات أنظمة الجودة الشاملة، وبالتالي خذيت شهادات. لم تقصر الدولة أيضا في ابتعاثي في دورات تدريبية للحصول على هذه الشهادات. وبعد ذلك عملت في إدارات مختلفة داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. من خلال هذه الإدارات أمانة قيادة الهيئة سمحت لي وعطتني الفرصة لأن أكون مديرا لأحد إداراتها، وكنت أول مدير لهذه الإدارة، اسمها إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل. في هذه الإدارة أمانة أنا أسستها بناء على تأسيس إداري، وأيضا من خلفية هندسية، خلفية رقمية. أسسنا إدارة مميزة جدا، آثارها إلى الآن أمانة يعني موجودة في السوق، وتعطي مؤشرات رقمية ومؤشرات واضحة لاحتياجات سوق العمل في دولة الكويت. لكن بعد انتهاء فترتي، واحنا الاكاديميين احنا ما عندنا منصب دائم، دائما عندنا مناصب لها بدايه ونهايه. قررت اني انا بعد هذه الخبرات وهذه الممارسات، قررت اني اعمل خبير ومستشار داخل سوق العمل الكويتي. عملت في جهات كثيره جدا، على راسهم ديوان الخدمه المدنيه، وكذلك الهيئه العامه للاتصالات وتقنيه المعلومات، والصندوق الوطني لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، وغيرها من المؤسسات الرائدة في الكويت. عملت من خلال هذه المؤسسات كذلك إلى تحسين العمل وإدخال أنظمة جديدة في هذه المؤسسات، على رأسها نظام الحوكمة المؤسسية، اللي الحين أمانة يعني جميع الجهات تسعى إلى تطبيق هذا النظام. ولذلك خلال هذه السنوات اكتسبت الكثير من المعارف والخبرات، اللي ايضا يعني شركائي في العمل اعطوني المساحه بحيث اني انمي من قدراتي وامكانياتي، وبالتالي استطعت اني اكون يعني احد خبراء سوق العمل في دوله الكويت. ويعني تعتمد علي الكثير من مؤسسات الدوله الاكاديميه في عمليه دراسه جدوى التخصصات المتاحه في السوق. وامانه عملت دراسات كثيره جدا، اخرهم كان إنشاء كلية أو جامعة معنية في العلوم الطبية، وإن شاء الله هذا الموضوع راح يكون قريبا بإذن الله يعني متاح للسادة الطلبة. شكرا جزيلا.
1: السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن الاستثمار الآمن في المعادن الثمينة. دائما المعادن الثمينة تنقسم إلى قسمين رئيسيين في الأسواق المحلية بدولة الكويت. القسم الأول هي الأدوات الاستثمارية المباشرة في هذه المعادن. شنو هي الأدوات الاستثمارية اللي نقصدها بهذا المصطلح؟ هي عبارة عن سبائك ذهبية وعملات ذهبية، أو ما يسمى بالنيرات والجنيهات الذهبية. هذيلا يعتبرون أو هذه المنتجات تعتبر أدوات استثمارية قليلة التكلفة وعالية القيمة. يفضل للأفراد أن يتجهون إلى هذه الأدوات الاستثمارية على أساس أن هي تأثرها بأسعار الذهب جدا عالي، سواء بالانخفاض أو بالارتفاع، فتعتبر من أفضل الأدوات الاستثمارية اللي ممكن نودع أموالنا فيها. الحين القسم الثاني من الذهب، أو خلينا نقول

استثمار العام في الذهب استثمار بالمصوغات. شنو الاستثمار بالمصوغات؟ الاستثمار بالمصوغات يختلف اختلافا كليا عن الأدوات الاستثمارية المباشرة. المصوغات دائما تكون عالية التكلفة، ولكن يعتبر أو تعتبر هذه المصوغات المتوفرة في أسواق دولة الكويت أحد العوامل الاستثمارية اللي ممكن إحنا ندخر أموالنا فيها، اما نكون فيها خسارات بسيطه في حال ان احنا ما نطرنا عليها اكبر مده زمنيه، او اذا غطت تكاليفها العاليه ندخل في خطوط الربح ويعني نقدر احنا نبيعها بمبالغ اضافيه او بجني ارباح مقابل هذه الحيازه. دائما المصوغات حيازتها تكون مدتها اطول من الأدوات الاستثمارية. بمعنى راح نعطي مثال بسيط في هذا الموضوع. إذا أنا توجهت للسوق وشريت سبيكة ذهب قليلة التكلفة، راح تكون مدة حيازتي لهذه السبيكة على أساس أني أنا في حال دخلت في خطوط الربح أقدر أبيعها وأجني أرباحها بشكل سريع وقصير المدى. أما إذا أنا مثلا توجهت للسوق وشريت طقم ذهب أو مثلا هنقول كرسي جابر أو أيا كان من هذه المصوغات المتوفرة في أسواق دولة الكويت، حيازتي راح تكون لهذه القطعة أطول زمنا. ليش؟ لأن عليها تكاليف إضافية فوق أسعار الذهب، وما راح تغطي هذه التكاليف إلا بالمدة، يعني هنقول متوسط المدة أو طويل المدة. أهم شيء أن إحنا نشتري مصوغات مضمونة من يعني مصوغات أو أدوات استثمارية، سواء كانت مصوغات أو سبائك أو جنيهات أو العملات الذهبية، لازم تكون مضمونة من وزارة التجارة والصناعة وتكون أيضا مختومة بختم الدولة. فأمانة يعني أنصح في هذه الحلقة، إذا أنت راجعت أو تحب أنت تشتري وتتداول وتحوز هذه المصوغات أو هذه الأدوات الاستثمارية المنتشرة، لازم يكون عندك ثقافة التسوق. أول شيء تسأل عن أختام وزارة التجارة والصناعة أو إعفائها من الختم. الله يعطيكم العافية.

عين ترقب الهدف. وتتجاوز الصعاب نحو المجد من أديم هذه الأرض وتراث الأجداد وسمر الصحراء

0: عن خوان التاريخ، نتنافس أدبا وشعرا وتراثا. في الميدان مع حمدان.
1: الميدان مع حمدان، شوفونا في هذه الأوقات.

0: لنينا وبيدينا عمرنا وبيدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.

قبل 20 سنة أنا مو كبير وايد، بس قبل 20 سنة كان في فيلم شفته، كان في سيارة قاعد تمشي وقفت وركبوا الناس ما فيها أي أحد. كنت قاعد أفكر أقول هل في يوم من الأيام ممكن أن أنا أركب سيارة تسوق بروحها؟ ذيك الفترة كان هذا شيء اسمه خيال علمي. الخيال العلمي هذا حاليا إحنا قاعدين نعيشه واقع. بداية السنة كنت بأمريكا، طلبت تاكسي، التاكسي يعني بدون أي إنسان داخل السيارة، ركبتها وايد كنت خايف، لكن شفت شيء كان غريب بالنسبة لي، يمشي بنفس السرعة مالت الشارع، نظام توقيت معين، الوقت اللي محطوط وصل فيه بالضبط. ما انصدمت إن السيارة قاعد تمشي بروحها وما فيها سايق، كثر ما انصدمت إن قاعد تفكر هل ممكن في يوم من الأيام إن إحنا نركب سيارات ونمشي بالشارع بدون ما أفكر إن أنا راح أسوي حادث، متى راح أوصل، ممكن واحد يلف علي بالغلط ويدعمني. هذه كلها تساؤلات انطرحت براسي بسبب وجود التقنية والذكاء الاصطناعي في دخوله في عالم السيارات. هل ممكن إن إحنا باكر نلغي الروح والحياة اللي الناس تعيشها بالسيارات، الذكريات، سفرتك بالسيارة، روحتك، طلعتك مع أهلك، ونستبدلها إن هذه تكون وسيلة نقل فقط والذكريات تصير في أماكن ثانية؟ إحنا وين رايحين؟ راح نشوف اليوم.

وبما أننا تكلمنا عن السيارات وحلقتنا عن السيارات وأجواء القيادة، فعندنا لعبة فورزا هورايزن. اللعبة هذه لعشاق السيارات والناس اللي تحب السيارات راح يستمتعون جدا فيها. فيها من المتعة سباقات وأنواع كثيرة من السيارات وتفاصيل التفاصيل. الحلو بهذه اللعبة إن هي واحدة من أكثر الألعاب دقة في تصميم السيارات وطريقة حركتها في المناطق اللي موجودة عندنا. فأجواء اللعبة راح تعيشك في أنماط مختلفة، ممكن تسوق سيارة سباقات، ممكن أن أنت تسوق سيارة في الشارع، في مدن مختلفة، في مناطق مختلفة، وأيضا مع مراحل وناس ممكن تلعبها أونلاين وممكن تلعبها أوفلاين. الحلو باللعبة هذه التفاصيل مثل ما ذكرنا، تخليك تعيش أجواء وايد حلوة، تسوي كاستمايزيشن وتخصيص للسيارات اللي عندك، تشتري سيارات. يمكن حتى الحلو فيها ان انت ممكن تشتري سياره يمكن بالصدق ما راح نقدر نشتريها او ما راح تقدر تشتريها، تقدر باللعبه من خلال طريقه لعبك ان انت تحصل على سياره احلامك. بالاضافه الى هذه النوعيه من الالعاب، انا بالنسبه لي اشوف ان هي تزيد نوعيه التركيز، راح تخليك مركز وتعلمك شلون ان انت تكون يعني عندك مداركك موجوده في المحيط اللي دار مدارك، فتقدر ان انت تركز على الطريق، بالاضافه ان انت تشوف يمينك يسارك سرعتك والأجواء اللي موجودة عندك، وتحافظ على تركيزك في هذه اللعبة وطريقة تحكمك فيها. الحلو كذلك في هذه النوعية من الألعاب إن هي ممكن تعطيك معلومات أكثر عن أشياء أنت كنت تجهلها بالسيارة أو المدن اللي أنت عايش فيها. فممكن المدينة هذه عاجبتك، راح تبحث

اللعبة والأشياء اللي مسوينا فيها. أيضا تقدر تدوس وتسرع وتسوي اللي أنت تبي بدون ما تحاتي أن أنت تأذي أحد أو تحوشك مخالفة. وراح نظل في أجواء السيارات، ولكن راح نهد الألعاب الحين وندخل حق عالم ثاني، الواقع، حق الناس اللي مهتمة بالسيارات ولكن بالعالم الواقعي. فراح ندخل حق الناس اللي يبون يسوون بوليصة التأمين. قبل كنت محتاج أن أنت تطلع تركب سيارتك تروح عند المحل أو الشركة اللي تسوي لك التأمين، بعدين تروح تسوي الفحص الفني. ولكن حاليا من خلال موقع بيمة الحكومي تقدر أن أنت تطلع بوليصة التأمين ضد الغير من خلال جهازك أو الكمبيوتر، بعدها تروح تسوي الفحص الفني، 5 دقائق ما ياخذ منك وأمورك خالصة. خلوني أوريكم شلون لما ندخل على موقع بيمة نقدر نسوي بوليصة التأمين. بداية راح ندخل على موقع bima.iru.gov.kw، بعدها راح يطلب منك تحط الرقم المدني، بعد ما تحط رقمك المدني راح يطلب مصادقة من تطبيق هويتي. راح تدخل على تطبيق هويتي وتسوي موافقة وتأكيد للتوثيق والمصادقة. بعدها راح نرجع على موقع بيمة، راح تختار تجديد وثيقة التأمين وتختار السيارة اللي تبي تجدد تأمينها، تضغط على التجديد، تعبي البيانات اللي موجودة عندك وتختار الصفحة التالية، تختار شركة من شركات الضمان والتأمين اللي موجودة عندك، توافق على الشروط، تضغط ادفع الآن. كل اللي عليك بعدها تدفع قيمة التأمين وتطبع الورقة وتروح تسوي الفحص الفني، وبكذي دفترك راح يكون موجود عندك في تطبيق هويتي وأمورك كلها خالصة.

0: ابو ابراهيم اخوي محمد المهيني حياك الله معنا.
1: الله يحييك.
0: في حلقه والله. انت تدري ان انا ما اعرف بالسيارات ولكن اعرف الجانب التقني اللي فيها، فانا جايبك اليوم تكلمني بهالجانب اللي انت اخبر مني فيه. محمد المهيني خبير، يعني صديق عزيز واخ، وادري ان انت تعرف بالسيارات بشكل مو طبيعي. اول سؤال بسالك اياه، شنو السياره الذكيه؟
1: أول شيء مشكور على الاستضافة، وصح مثل ما قلت احنا يمكن أصدقاء ونقعد بدوانية وكذي، فشوي الوضع غريب. سيارة ذكية يا طويل العمر، أن سيارة يكون عندها القدرة على أن هي أولا تكون موصولة بالإنترنت، يكون فيها بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي تساعد السائق على قيادة أأمن، وبنفس الوقت في يكون خلنا نقول طريقة أن هي تخاطب السيارات الثانية، طريقة أنها تخاطب إكس. شنو إكس؟ إكس اللي هو أي شيء غير سيارة، فمثلا ممكن تكلم الأسعاف، ممكن تكلم سيارة شرطة، وهلما جرى موضوع طويل جدا، ولكن سيارة أعتقد نمبر 1 أنها تكون كونكتد، أن سيارة تكون واصلة بالإنترنت. وبعدين اليوم مع دخول الـ 5.5G أعتقد وايد راح يكون فيه أشياء متاحة مستقبلا.
0: الذكاء الاصطناعي الحين وين واصل باستخدامها بالسيارة بالسنسرات اللي موجودة فيها؟ يعني هل ممكن نعتمد عليه ولا ليه الحين يبيله بعد وقت؟
1: هو يمكن الاعتماد عليه بدرجة كبيرة. مثلا في واحدة من السيارات الحديثة نزلت، وسيارة كانت كهربائية بالكامل، فيها تقريبا 21 سنسر، ما بين السنسرز العاديين، ما بين أنظمة الرادار، وما بين أنظمة الليدر. فهذول كل السنسرز يشتغلون عندهم آخر شيء مثل العقل مال السيارة اللي هو الكمبيوتر الرئيسي، يسوي تحليل حق كل الديتا. ف سابقا لما كنا نشوف مثلا خرائط سيارتك قاعد تمشي وتشوف المباني حواليها، كانت انعكاس هذه الأجسام على الشاشة بطيء، تحس كأنه مهزوز لأن مو ريل تايم، ولا يعني خلينا نقول بشكل لحظي
0: إنه يطلع لك.
1: ولكن اليوم تغير الموضوع، فصار يدري إن في واحد ماشي على الرصيف، عزك الله، ماشي مع كلب، هو شايف الاثنين. ومن كثر ما أن السيستم قاري الشارع هذا من قبل، فرسمه رسمة معتبرة، رسم الشير، لأن كل السيارات اللي تمر
0: قاعد ياخذ من
1: المعلومات. فالتطور اللي احنا شفناه ان هذه كلها انظمه اليوم موصوله بالانترنت، وتساعدك وتحط الديستنيشن والنافيجيشن، يوديك دايركت قياده، خلينا نسميها شبه ذاتيه. للحين ما وصلنا للقياده الذاتيه.
0: زين، في سيارات الحين قاعد تحاول ان تخلي فيها قياده ذاتيه. خلينا نفرق اول شيء شنو معنات القياده الذاتيه بالسياره، انها تسوق بروحها. في طبعا الحين سيارات موجوده بامريكا مثلا اللي هي

0: نفس التكاسي توصلك، وبتعتمد على ان الاوتونوموس كار، ان السياره اوتوماتيكيه بشكل كامل هي اللي توديك وتيبك.
1: صح.
0: فيها درجه من الخطوره، هل بسبب العنصر البشري اللي قاعد يسوق معاها، ولا هي اصلا فيها خطوره لان لما الحين بطيئه، الديتا مو سريعه، سنسرات يبيلها بعد وقت؟
1: من زمان، وهذه المدن اللي مثل لوس انجلوس وسان فرانسيسكو لانهم قراب من التكنولوجيا، فدائما يكونون هم حقل
0: التجارب. الاشياء،
1: وهذه المدن كبيره وعدد الناس اللي فيها كبير، فالناس تحتاج الى الانتقال. مبدا الانتقال ممكن يوصلك النقل الجماعي الى بوينت، بعدين انت او نقطه، فانت تحتاج تنتقل الى نقطه ثانيه باستخدام سياره، لان المسافه بعيده وما في نقل جماعي، فتستخدم هذول السيارات. من سنوات واحنا نشوفهم سياراتهم يفترون فوقهم مثل ليدارز ورادارز، وهذا والسياره هذه نفسها ذاتيه القياده تمر تصور الشوارع بجميع متغيراتها، لدرجه ان هي تحفظ السيارات وين توقف وين ممنوع الوقوف، تحفظ كل شيء. بعدين السياره هذه تقدر من خلال التكنولوجيا انهم يبيعون هذه الخرائط الجاهزه على شركات التكاسي الكبيره، وهم يخلون عندهم هذه الانظمه ذاتيه القياده. وقبل فتره انا كنت في لوس انجلوس، واضطرينا ان احنا نروح مكان، فطلبنا واحد من هالخدمات ووصل وركبنا وياه، وكانت واحده من السيارات اللي فيها يعني خلينا نقول اخر التكنولوجيا في القياده الذاتيه، مو الشبه ذاتيه. انا جربته، كان يقول انا توني شاري السياره، يعني جربته امس بس كذي يعني بلاغه شف. فقلنا له يوصلنا المكان الفلاني، قال المفروض شغله. احنا طول الوقت خايفين لان هذا شيء جديد علينا.
0: الخوف هذا اللي قاعد يحوشك من ناحيه انه هو بس لانه شيء جديد، ولا شيء غريب اصلا انت يعني كنا نشوفه بافلام خيال علمي، انه والله سياره بالضبط تمشي بروحها، بس احنا كنا شايفين ان هذا شيء بالمستقبل بحق اجيال بعدنا مو حقنا احنا، انهم يعيشون بهذا الجو.
1: انت دائما تفكر ان انا بقول حق عيالي قصه قبل النوم، انه يوم من الايام السيارات راح، لا لا، هذا انا ركبت سياره. فيعني كان صدمه لنا، صدمه لطريقه الشوارع، عرفت اللي يصير فيه بوكت على اليسار اللي هو مثل مكان عشان تقدر انت تلف السياره بروحها، تطق اشاره وتدخل هذا البوكت والتقاطع، ما في اشاره حمراء خضراء. اولويه المرور عندهم مثل كلوك وايز اللي هو نفس عقارب الساعه، فيطوف واحد هني واحد هني واحد هني واحد هني، انطرت دورها كانت تلف
0: ودرت متى هي الدور اللي عليها.
1: ايه،
0: فكميه البيانات هذه اللي موجوده عندها، هل ممكن نشوف بالمستقبل ان هي تلغي خلينا نقول السواق ملوت التكاسي، وتلغي التكاسي بشكل عام، ويصير عندنا كل التكاسي والنقل نقل آلي؟
1: 100%. هذا كان اساس الفندنج مشين. فندنج مشين ما يمرض، ما ياخذ طبيه، ما ياخذ اجازه سنويه، ما يبي زياده راتب، ما يبي شيء. فاليوم انت اذا عندك مثلا، اذا انت عندك شركه توصيل والسائق يتاخر، يمرض، يدعم، ايا كان، في عندك العنصر البشري في نسبه خطا، يسرح، ينام، يمرض، وهو يغشي، يعني السيستم ما يسوي كذي. واذا سوى تصرفاته محسوبه وفي لا ريست، وطالما انه ذكي وقاعد يمشي فهو اكيد ممكن يسوي له او تي اي اوفر ذا اير ابديت ويرجع يعني يمشي
0: يشتغل عادي. زين، ما تشوف ان هذا اذا لغينا هذه الوظائف راح نرجع ان كم هائل من الناس ما راح يلقون وظيفه، وراح يطلعون مظاهرات والبطاله تزيد، والناس
1: دائما الناس اللي ما تقبل التغيير تطلع ألف شماعه دائما يدخل فيها العاطفه. في يوم من الايام مثلا كانت العواصم القديمه مثل نيويورك ولندن، الشبات اللي بالشارع شموع، فكان في واحد عنده عصايه يبطل الشباك ويولع هذه ويروح ويجي الصبح يطفيهم. فلما اخترعوا اللمبه هالوظيفه انتهت، بس اكيد لقى له شيء ثاني، اكيد راح يلاقي شيء، راح تنخلق الاف الوظائف بسبب الكهرباء. بس ما حد كان شايف هالشيء، لان الناس بالنسبه لهم انه كل تغيير مخيف، كل تغيير يطلعنا من المألوف. بس انا اعتقد ان الجيل الحالي او القادم اللي راح يسوق راح يكون بالنسبه له انه كان عندي عده خيارات، بس انا اخترت اني اسوق، او انا اخترت اني اركب سياره ذاتيه القياده.
0: انت الحين الجيل الجديد خلينا نقول يمكن ما عاشوا اللي انت عشته واللي احنا عشناه، صوت الاكزوز والسياره والثمانيه سلندر وسته سلندر واربعه سلندر. الحين صار في عندنا سياره كهربائيه، والتطور قاعد يصير لنا في بطاريه نفس اللي موجوده بتليفونه موجوده بالسياره.
1: بالضبط.
0: ويعني افكار جديده قاعد تطلع عليهم، صار في صراع بين الاجيال الحين، ان في جيل يبي يحافظ على الشيء الماضي اللي موجود اللي

0: صار لنا فوق 100 سنة متعودين عليه، وفي جيل رافض الفكرة هذه إنه لا أنا بعيش بالمستقبل أبي الأشياء الجديدة. فهل تشوف هذا صراع، وخاصة الحين في شركات قاعد ترجع وفي شركات خلاص دايسة بنزين دايسة بالبطارية ما تبي ترجع بهذا الشيء، برأيك من اللي راح يربح فيهم؟ وانت عشت الاثنين الحين.
1: وايد صعب اقول لك منو اللي راح يربح لان العمليه سياسيه بحته، ولكن خل نشوف ال 130 سنه اللي بلشت او من طلعت سياره ذات محرك احتراق داخلي. قبل هاليوم كانوا الناس يستخدمون حصن، فاول ما طلعت سياره كانوا نفس النقاش اليوم. خلينا نرجع 130 سنه، واحد راح يقول لك من وين تلاقي بنزين؟ ما في محطات، ما في شوارع، ما كان في شوارع.
0: صح،
1: هتلر سوى شوارع قبل الحرب العالمية، هذا النظام الأوتوبان الألماني الدقيق. فكان وايد أشياء تقول لك لا تصير سيارة خليك على الحصان،
0: نفس اللي قاعد يصير الحين. لا تستخدم الـ AI، لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، لا تستخدم سيارات كهرباء، خليك على القديم وتعيش بهالماضي هذا. زين الحين خلنا نشوف البنية التحتية حق الدول. هل إذا أنا الحين جبت سيارة مثلا من برا ما عندها الديتا اللي موجودة، هل بالذكاء الاصطناعي اللي موجودة الحين تقدر أن هي تكون البيانات هذه وتعرف الفروقات بين أنه والله هذه منطقة جبلية ولا هذه المنطقة، ويغير ويعدل فيها من تلقاء نفسه؟
1: أصلاً المكان اللي أنت فيه ارتفاع معروف موجود بالإنترنت، فالسيارة ممكن تحصل معلومة من غير ما أن هي تضطر أن هي تصعد. يعني سيارة المعلومة موجودة أنه مثلاً إحنا رايحين المنتجع الفلاني هذا على ارتفاع مثلاً 1800 متر.
0: صحيح. أنا عندي نظرة يمكن قلت لك إياها من قبل، أن تاريخنا إحنا كبشر دائما كان عندنا وسائل النقل بشكل عام أغلبها يعني من بلشنا كانت جمعية، يعني أن هي تجمع مجموعة من الناس، فكانت قوافل، كانت دواب، بعدين رحنا إلى القوافل، بعدين طلعنا سوينا قطار، بعدين باص، سفينة، طيارة. أغلب هذه الأشياء تشيل مجموعة من البشر بوقت واحد تنقلهم من مكان إلى مكان. لكن السيارة مثلا والسيكل خلينا نقول المشتق منه، الشيء الوحيد اللي هو فردي.
1: صح،
0: في علاقة شخصية بين الشخص وبين السيارة، بس أنا ما عندي علاقة مثلا بيني وبين الطيارة ولا سفينة، يعني أركبها توصلني. تتوقع شنو اللي خلانا نطلع الاشتقاق هذا من وسيلة نقل إنه ما تكون جماعية نخليها شيء شخصي، وصارت الحين ذو قيمة؟ يعني أنت ممكن تشتري سيارة بمئات الملايين لأنه والله تذكرك بشيء أو لها معنى معين بحياتك. الاشتقاق هذا تتوقع برأيك ليش صار؟
1: في شيء الناس تدفع عليه فلوس اللي يسمونه convenience، اللي هو الشيء اللي وافقك ويناسبك. حلو؟ فأنت مثلا ليش الشركات تعطيك خدمة كونسيرج؟ في شخص يسوي لك اللي أنت تبيه. ليش أنت مثلا تحجز بزنس كلاس مو إيكونومي؟ convenience. فأنت دائما تدفع قيمة أعلى على الشيء اللي يناسبك. كان الانتقال الفردي هو يمكن البديل الأول للحصان، لأن أنت الحصان تأخذه وتروح بروحك أنت. أنت هذا شيء فردي. السيارة كانت البديل مال الحصان، وظلوا سنوات يستخدمون الطرق اللي كانت عبارة عن الطرق اللي كانت تمشي عليها عربات الخيل.
0: فهي مو بديل لوسيلة نقل، هي بديل لهذه الشغلة اللي هي نحن كنا نركب حصان. أبي شيء أسرع من الحصان حقي، أنا أخذ حقي.
1: كان هي النقلة بالبداية صارت جدا بطيئة. يعني السيارة من طالعة من 1880 أول سيارة، ما انتشرت سيارة إلا يمكن بعدها قريب 40 سنة، لما هنري فورد سوى خط إنتاج وصار يصنع سيارات وكذي، بس لأنه ما كان عنده وقت. فكانت هي تعتبر نوع من أنواع الترف الاجتماعي في أمريكا. بعدين هو قرر أنه يخفض قيمة السيارة علشان الناس أكثر تقدر تشتري بسهولة، لأنه ما عنده وقت، فكان يصنع كل السيارات نفس اللون.
0: هاي البداية.
1: إيه كانوا كلهم نفس اللون. بعدين يا شخص واخترع فكرة الألوان. فالهدف إنهم، لأن هنري فورد قال إن أنا بصنع سيارة الزبون ما يحتاج يرجع لي مرة ثانية.
0: خلاص مرة واحدة تشتريها وخلاص.
1: إيه، فبعدين اكتشفوا إن الناس صار في تشبع، فقالك إن إحنا لازم نخليهم يحسون سياراتهم قديمة، فصنعوا الألوان أو دخلوا الألوان علشان يحسسونك إن هذه الجديدة، لأن ما يصير أنت مثلاً نفس سيارة صار لها 10 سنوات نفس الشكل نفس اللون. فعلشان يميزون الجديد، فصارت الناس تبدل سيارات، ولا ما كان شيء دارج نفس الحصان. الحصان تخليه لما يموت.
0: تحس إنه راح نرجع مرة ثانية، أو راح نشيل فكرة النقل الفردي من السيارة وتصير اللي هي السيارة مثل خلاص هي مثل عربة موجودة توصل لي عندك تركبها توصلك المكان اللي أنت تبيه ومشبوكة بجريد موجود في الدولة نفسها تعرف الطريق ومتى توقف ومتى تروح كل شيء أوتونومس ومؤتمت وأنت هذه تعتبرها وسيلة نقل تأدي شغلك وحياتك فيها ما لا داعي أن أنت ترتبط فيها أو أن لازم أخذها الشوارع راح تتغير فتحس أن احنا راح نروح الحين ونتوجه إلى النقل الجماعي أكثر من ما نعتبرها فردي
1: أعتقد بس ما أعتقد أن احنا راح نلحق عليه هو راح يقبل فيه الشخص اللي ما شاف محركات احتراق داخلي وما شاف واحد يسوق سيارته بنفسه يعني هو مثلا وعى أن هذا شيء معتاد أهله ما عندهم سيارة فهو بالنسبة له أن هذا الصح أو هذا المعتاد بس مو بالضرورة أنه يكون شيء يمكن بزماننا ما أعتقد
0: تحس شنو المخاوف اللي موجودة الحين؟
1: هو مو مخاوف كثر ما أنه ما زال الموضوع يشكل عقبة قانونية سيارة ذاتية القيادة صار حادث ولا سمح الله صار في إصابة بشخص الإصابة اللي بالشخص تتحملها الشركة اللي صنعت السيارة ولا الشركة اللي باعت السيستم اللي هو أصلاً في قراءات على مدى سنوات بالليدار والرادار وصار عندهم الديتا والماب أو الخرائط ولا الشخص اللي وراء المقود كان المفروض يتصرف تصرف آخر فهو الموضوع ما زال يشكل عقبة قانونية مو بس عندنا حتى عند الدول اللي تبي
0: تتبنى
1: هذه التكنولوجيا لأن لو صار هذا الشيء دارج وصارت كل السيارات الموجودة في الشارع نقل ذاتي راح توفر وظائف زيادة في المصانع اللي تبي تصنع هذه السيارات ولو أن الروبوت اليوم قاعد يأخذ محلهم لأن الروبوت ما يزعل ولا يتهاوش مع مدير ولا يتأخر ولا يمرض
0: تطلع المصانع نفس اللي بالصين الحين اللي هي الدارك فاكتوريز
1: ما فيها إنسان
0: اللي ما فيها إنسان يشتغل
1: فهذا الشيء دائما الناس تشوف المخاطر فقط بس هي ما تشوف مثلا شنو الاثار الاجتماعيه لو هذا الشيء صار راح ينزل قيمه المنتج راح يصير المنافسه افضل راح نشوف منتج يتطور بشكل افضل بس الناس ما تشوف هالشيء الناس دائما تتجه للعاطفه بس مو بالضروره العاطفه هي صح
0: زين بختم معاك بسؤال دائما اساله 2050 الحين احنا قاعدين ب 2050 شنو التخيل وتشوف وضع العالم بالكويت وبرا شكل الشارع السيارات اللي ماشيه الناس وسائل النقل شو راح تكون في ظل وجود الذكاء الاصطناعي
1: اعتقد راح تكون معظم الشوارع او على الاقل الرئيسيه منها فيها وايرلس شارجر اعتقد راح يكون اكثر من 40 الى 50% من السيارات اذا مو اكثر كهربائي لان البنيه التحتيه قاعد تتطور سنه بعد سنه ما حد قاعد يوقف الحين في شركات راجعت بس البنيه التحتيه ماشيين فيها وفي شركات قاعده تكبر من هذا البزنس كان في شركات كبرت على محطات البنزين
0: صح
1: اليوم هذول يملكون الاراضي فعندهم فرصه ممتازه جدا انهم يكون املك الارض خل احط فيها شواحن بدال
0: لا يكون بنزين
1: عندي مضخه بنزين فانا احس ان تغيير كبير راح يكون 2050 كل شيء راح يكون اعتقد القياده الذاتيه راح تكون هي الاساس في 2050 جميع وسائل النقل الجماعي اللي تكلمنا عنهم مساء لأن كان فيهم أوتو بايلوت من زمان بالطيارات من الستيز بالبواخر يمكن أقدم بالقطارات في شخص واقف بس عشان يستخدم الستوب بوتن أو
0: مكابح عشان توقف القطار
1: في الطوارئ يعني هذا فهو مجرد أوبريتر هو ما يسوق هذه حوادثها أقل من اللي فيها تدخل بشري فأنا أعتقد الناس راح تستوعب هالشيء وراح يستوعبون ان هذا امن اسرع يعني تخيل ان مثلا كل السيارات يكلمون بعض شو المشكله ان يمشون 300
0: ما راح تفرق اذا راح نوصل لفيفث اليمنت انه ممكن فلوتينج انه تمشي او تطير
1: هي مساله ان شخص يسوي البريك ثرو او يكسر هذا الحاجز وبعدين كلفته
0: راح تكون
1: هو الكلفه شيء يعني مثلا تذكر ذا بورن كومباني
0: اي
1: كلفتها كانت
0: صح
1: بس فرضا عندك 20 تريليون تسويها
0: بالضبط ابو ابراهيم اخوي محمد المهيني اشكرك جدا على وقتك وعلى اثرائك لنا في هالحلقه صراحه استمتعت جدا معك انا يمكن دائما اسولف معك بهالجانب بس اول مره تعطيني جوانب مختلفه خاصه بالذكاء الاصطناعي ودخوله في عالم السيارات والنقل اشكرك جدا ومشكور ويعطيك العافيه على وقتك
1: انت اللي يعطيك العافيه مشكورين على الاستضافه

رحلة تسجيل الطالب في المرحلة الابتدائية أصبحت أسهل عبر تطبيق سهل. إذا كان طفلك مؤهل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، سيصل إلى ولي الأمر إشعار يتيح لتسجيل ابنه في التعليم الحكومي، مع إمكانية مراجعة واستكمال البيانات المطلوبة مباشرة عبر التطبيق. بعد ذلك سيصل إشعار لمراجعة أقرب مركز طبي للصحة المدرسية تابع لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي، وبعد إجراء الفحص من قبل الصحة المدرسية يصل إلى ولي الأمر إشعار بنتيجة الفحص الطبي، بالإضافة إلى إشعار بقبول تسجيله في المدرسة. رحلة تسجيل الطالب في المرحلة الابتدائية رحلة متكاملة تسهل على أولياء الأمور تجربتهم. كل هذا تم بتعاون بين وزارة التربية ووزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية. سهل يسهل لك حياتك.

0: تميزت حياة الفهد بقدرتها على التنقل بين الأدوار بسهولة. يوم تشوفها في عمل كوميدي تضحك بعفوية، ويوم تشوفها في عمل تراجيدي ينقلك إلى عالم مختلف. هالمرونة خلتها قريبة من الجمهور، وقدمت شخصيات متنوعة اعكست تفاصيل المجتمع الكويتي والخليجي، لذلك ظلت أعمالها حاضرة في ذاكرة أكثر من جيل.
1: أم سليمان لك يا أهلين ويا سهلين، نورت الحارة والدربين. أهلا وسهلا، تفضلي.
2: أهلين. ول ول ول ول ول، شنو هذا؟ ناس داخلة وناس طالعة، طابور ولا طابور المصلخ بالعيد؟ ايش فيك تبلعمت؟ ما تحكي انت، ما تبيني اي واشوف هالدنيا هذه حتى تقول لي ما بعنا ما اشتغلنا تبريني يفتح حريشه.
1: كمليه مدام كمليه.
2: شو هي ولو
1: العمى بعينك؟ اهلين وسهلين لك يا حي الله ويا حي الله.
2: شو الاخبار؟
1: كله تمام مثل ما انت شايفه.
2: ايه شايفه.
1: ايه
2: بس فولك مو تمام، ناقصه زيت.
1: فولي ناقصه زيت؟ هلا فولي صار ناقصه زيت؟ يا اهل البيت عندكم الزيت؟
2: وليش عيون نحط من عندنا الزيت؟ حلاتي كامل من عندك.
1: اي معك حق، بس شنو الزيت غالي بس ما بيغلى على الغوالي يا ام الغوالي.
2: يا الظالم خاف ربك، خاف ربك، قاعد ببلاش وتقول الزيت غالي.
1: رجعت حليمة لعادتها القديمة، لنفس القصة رجعنا مدام.
2: خلصناه. المهم أبي من باكر الزيت راهي، والزيتون مو تحط تنتين تقصصهم. أي والله أدورهم أدورهم، يقول لهم دربيل حتى أشوفهم. كثر الزيتون وكثر الزيت وبنزيد الأجار
1: كمان. أي مو على عيني، بس ست أم سليمان أنا إلي عندك طلب صغير.
2: شنو؟ وخلصني.
1: أنا بصراحة هون طاقت شبدي.
2: يثقلها بحلجك طاقت شبدي. شمنة؟
1: بصراحة شنو لوحدي وصرت عم بتضايق كتير.
2: إيه وأنا شو أسوي لك بالله؟
1: بدي تجيبي لي مرتي.
2: هاو؟ وش قالوا لك؟ إدارة الجوازات والهجرة؟
1: أنا بعرفك وبعرف مين أنتي. أنتي أبو الجوازات وأم الخير.
2: وش تبي نسوي لك؟
1: بدي تجيبي لي مرتي وولادي.
2: وشلون؟
1: كل شي بحقه.
2: يعني شنو؟
1: 500 دينار، كل دينار ينطح اخوه.
2: ايش قلت؟
1: طلبيه مربيه.
2: مربيه من حقه.
1: لسليمان بيك. ولا تخافي ما راح يسالوك قديش عمره.
2: هذا تزوير وانا ما احب التزوير.
1: بس انتي أدى مدعومة ومسنودة ومفروكة.
2: قلت لك هذا تزوير وأنا ما أحب التزوير. أنا بقول لهم مربية لي.
1: صارت.
2: إيه بس عاد تدري يا مروان، الشغلة هذه فيها أجروانات حق كرسي، أروح أنا وكرسي، وفيها حب خشوم، وفيها مكتب لمكتب، ورقات وطباعة وما طباعة. تدري يعني هذه تكلف، وانا وغير كذي تبي لها كم دمعة
1: كمان.
2: كم دمعة؟ لازم كم دمعة، وانا دموعي غالية. انا كل دمعة بألف، اذا قطيت 10 دمعات كم يصير؟
1: 10,000 دينار.
2: علشانك فقط دمعة
1: يعني 1,000 دينار. لحظة لنحسبها عالشام قديش. قولي. الله لا يوفق، الله لا يوفق بجاهك يا حق.
2: 1,000 دينار تبي ولا بالعنى؟
3: دكتور شرقان.
4: شو اسمه؟
3: دكتور شرقان.
4: يا حليلة ترى والي كنا شوية
3: هو أول كذي بس
4: الحين مبين عليك كنا شوية
3: بعد، يعني زاد مع الأيام قاعد يزيد شوية.
5: ها قاعد تقولين حق أختك إني أنا مينون؟ ها أشوف الإشارات، أنا شايف كل شيء.
3: والله دكتور أنا ساعات أشوفك عاجل مثلنا، وساعات أشوفك مينون يعني مثل باقي الناس.
5: الله يسامحك، الله يسامحك. بس أنا بسألكم سؤال.
3: تفضل.
5: أبي الحين تو الحين إيش حاجة قاعد تصارخون بالتليفون على عمكم؟ ليش تصرخون علي وتكلمونا كذي؟ مو عيب؟ وين العادات؟ وين التقاليد؟
3: أي عادات وأي تقاليد؟ ليش دائما تطلبون من المظلوم أن يحافظ على العادات والتقاليد والظالم يتعبث فيها؟
6: إيش هالمنطق؟ إيش هالمنطق دكتور برقان؟
2: شرقان شرقان
6: يبا برقان أحسن على الأقل يطلع نفط.
5: يبا شنو نفط؟ شنو نفط؟ اسمي دكتور شرقان ما مو برقان.
6: شرقان شرقان
3: لا هو هو في سؤال يعني حيرني قبل تين الزيارة هذه، فأنا حبيت أوصل لمرحلة معينة من الفهم، وهو لماذا سمي بالدكتور شرقان؟ يعني هل قلت الأسماء؟
6: لا لا لا لا لا هذه ما له علاقة فيها. هذا ما له ذنب. هذه مسألة انبثاقية تتعلق بالأهل. هم المسؤولين عن هذه المسألة. هذه مسألة تزامن.
3: لا لا لا لا هي ممكن تكون مسألة أيضا يعني منطقية تتدخل في المسالك العائلية، وبعدين ترجع للمسالك الإسمية فتكون مختلفات عقلية.
6: لا لا لا هي انبثاق عن حالة عاشوها أهم. وأنا أقول لك شيء، يعني هذا منطق، يعني لازم تؤمنين فيه. الحالة هذه ممكن تتطور مع الأيام وتصبح حالة جنون.
5: بس لا هني ما اسمح انا ماني مينون.
3: دكتور ايش دراك انك ما انت مينون؟ يعني
6: اصلا دكتور شرقان المينون ما يعرف نفسه اذا مينون ولا لا.
5: لا انا ماني مينون. ها
6: مسكين كومبليكيتد كيس.
3: اوف كورس انا استاذن لان انا عندي حاله، فانا مضطره اني
6: وحتى أنا, انا عندي مريضه في الجناح ال الجناح 12. انا قلت
3: انا بروح اشوفها
6: ازورها
3: لانها هي دائما يعني
6: مسكينه تطور.
7: انت تروحين الحين تبطلي الباب
6: زين،
7: وانا بيدي هالطابوقه.
6: طابوقه؟
7: هذه طابوقه.
6: ايش حق هالطابوقه؟
7: هذه الطابوقه
6: حق ليش؟
7: حق ليش؟ حق اكتم انفاسه، ما خليه يتنفس، اسكته بالمره يفقد الوعي.
6: لا لا لا لا لا لا لا بعدين يتعور متلش بعمره. هذه جريمه. لا.
7: مو جريمه. جنوح. جنوح.
6: شنو؟
7: جنوح.
6: جنوح؟
7: جنوح.
6: يعني شنو؟
7: انا ادري شنو؟ شيء ما يموت وبس. واحنا اذا سالونا

0: نقول هذا حرامي نط علينا، القانون معانا يحمينا.
1: متأكدة ان القانون يحمينا؟
0: يحمينا، انا عارف القانون معاي.
1: انزين زين، اذا كذي ما يخالف، انا ما عندي مانع.
2: يا الله يخليكم،
0: الله ياخذك انت. روحي روحي يا بنت الحلال، روحي.
3: سامي بطلتوا الباب.
1: ايش دعوه يا حافظ؟
3: يلا يبا الكروه، الكروه شوف.
1: اي تفضل،
3: عندي شغل يا بنت الحلال، اعطينا الكروه بس خلينا نمشي.
1: تفضل يا حافظ، كاختي راح تجيب البيزات والحين.
3: وليش اتفضل؟
1: تعال الله يحفظك. فضحتك
3: انا الحين.
1: الكروه ما يجيني،
3: بعطيك كروتك
1: بالعراقيه.
3: الله يسلمك،
1: الله يسلمك.
3: بس اعطيني
1: ان شاء الله اختي عندها الميزانيه بدينها كلها. عاد قلنا ايش حقك، خليك واقف ما تدري ايش السالفه. تدخل علشان تدخل علشان شو اسمه عندك الكروه.
3: جيب الكروه
1: وتشرب لك بيها.
3: ما ابي شاي، ما ابي
1: كروه.
3: يا ابن الحلال اعطينا الكروه خلينا نمشي بس. الله يهداك.
1: مني؟
3: وين مني؟ وين
1: روح؟ بيتك ومحلك.
3: اعطيني الحين الكروه خلينا نمشي.
1: مني؟ بيتك ومحلك. مني اقول لك مني؟ هني بالضبط بالضبط الحين فيك الكروه بالضبط. يا لا يا كله منك، كله منك عصبي
3: مني انا. الله ما يطق بعصا، بغيتيها فيني صارت بختك.
4: ارث حياة الفهد ما يقتصر على عدد الأعمال اللي قدمتها، بل في الأثر اللي تركته خلفها. أعمالها الكوميدية والاجتماعية صارت جزء من ذاكرة المشاهد الخليجي، وساهمت في تشكيل هوية الدراما الكويتية الحديثة. ومع مرور السنوات يبقى اسم حياة الفهد حاضر كواحد من أبرز الشخصيات الفنية اللي صنعت تاريخ طويل من الإبداع، وتركت إرث ما زال مستمر حتى اليوم. من حياة الفهد سيدة الشاشة الخليجية.

0: في خلوتك مع نفسك، أو في وسط الضجيج، اعتزل نفسك وحديثها. انصت لشهيق الكون حين يتنفس وفي البكور وعندما يزفر في المغيب، لدوي النحل، لنجيح البحر، لطوارق النجوم، لزقزقة العصافير. اسمع وانظر، انظر للبن الذي تشربه وتساءل كيف صار لبنا، كيف تشكل الحديد من حولك، كيف تشكل وكيف وجد. تأمل الحدائق كيف تلونت، وللنبتة كيف اهتزت وربت. لنفسك، لأعماق نفسك، ابدأ رحلتك في أعماقها وارتحل عبر هبوبها وسكناتها. انظر، اسمع، تأمل وتنفس. افتح أول أقفال قلبك، تفكر.
1: تفكر، شوف هنا في هذه الأوقات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، أرحب بكم في حلقة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الإخوة وأيها الكرام، لا شك ولا ريب أن الإنسان قد يقع في هذه الحياة في دوامة من الأزمات ومن الهموم والمشكلات، فما الواجب على الإنسان عندما يقع في مثل هذه الأحداث التي تصيبه وتصيب غيره، سواء على مستوى فردي أم على مستوى جماعي؟ فقد تقع أحداث وأزمات للبلاد والعباد، وتقع من يعني بعض الناس بعض الأشياء التي تزعجك وتوقعك في هم وغم. فما هو الواجب الإنسان حال الفتن، حال الأزمات، حال المصائب؟ أولا وأخيرا لا بد أن نعرف أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليستخرج منهم العبودية ويستخرج منهم عبادات عظيمة. يريد الله بهذه الأحداث الخير. وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حادثة عظيمة، حادثة الإفك. تم من بعض المنافقين الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت مشكلة كبيرة. فهذه الأزمة الكبيرة هزت المدينة، وقعت من بعض المنافقين، وتناقلها بعض قلة قليلة من الصحابة، يعني تكلموا نقلوا سمعنا كذا حصل كذا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب الإثم، والذي تولى كبره منهم له من الله سبحانه وتعالى عذاب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة أن لا يتكلموا في هذه الأحداث، وعاقب بعض الصحابة الذين نقلوا بعض هذه الأشياء. كانوا ثلاثة نقلوا هذه الأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم، والله عز وجل أنزل براءته للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة بين فيها حكم وعظم، حكم عظيمة وأهمية الصبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام صابر ولجأ الله سبحانه وتعالى، حذر الصحابة أن يتناقلوا هذه الأمور، حتى أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم وتبرئة زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم استشار بعض يعني الصحابة في هذه الواقعة، وجاءوا بكلام طيب يعني يبرزون فيه مكانة عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله عز وجل بالدعاء وتكلم وحذر من أن تتناقل بعض هذه الأخبار الخطيرة. هذا يدلنا إخواني على أنه أوقات الأزمات، واستشار بعض الصحابة، لا بد الإنسان أولا أن يصبر، ولا بد

يحذر الناس من مغبة الأحاديث التي تنقل. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس ما كل يسمع يقال، هناك أخبار ليس لها ختام ولا زمام، غير صحيحة، قد تجلب فتن، قد تجلب أحداث. بعض الناس قد يزيد في الفتنة، يعني حصلت مشكلة يزيد هذه المشكلة بدل أن يحلها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من نجات، كيف ننجو يا رسول الله من الفتن من المحن في هذه الحياة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك لسانك، لا تتكلم إلا بخير، حتى لو كان خير لا تتكلم إذا كان قد يعني يفهم فهما خاطئا أو قد يجلبك مشكلة. وليسعك بيتك، اجلس في بيتك، لا تشخص إلى الفتنة، وابكي على خطئك أكثر من التوبة، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. كثير من البلايا والذنوب لها تأثير في الحياة، فالإنسان يرجع إلى الله عز وجل. إذن واجبنا تجاه الأزمات تجاه الحداث الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله بالدعاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فالتضرع الله عز وجل يستخرج بالبلاء هذا الدعاء حتى يتحقق الناس بالعبودية الخالصة ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن علينا بهذه الأمور، وعلينا كذلك بالتفاؤل والحلم وعدم الاستعجال. بعض الناس يستعجل، لا تستعجل في الأمور، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. كذلك النكل الأمور إلى ولاة الأمر الذين عندهم علم واطلاع، فإذا حصلت مشكلة ونازلة لا تتسرع في أنك تتكلم فيما لا تحسن وتستعجل، وإنما تنتظر من ولاة الأمر الذين عندهم معرفة وخبرة ما يحصل في الأمور النوازل الكبيرة. كذلك ترجع إلى العلماء، فالعالم مثل المصباح المضيء الذي ينير لك الدرب، ومن خلاله تعرف مثاثنة ومناقشة أهل العقول من العلماء، هذه تزيدك علما وتزيدك اطلاعا ومعرفة. كذلك لا بد للإنسان من الصبر والصلاة. الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا حصلت مشكلة، حصلت نازلة، نلجأ إلى الله، مثل ما يفعل ما شاء الله الآن الناس وقت نزول الأزمات، قنوت النوازل، يعني عندما يتم قنوت النوازل في الصلوات، هذه من الأمور العظيمة. تقنط في صلاتك، تدعو للمسلمين وتدعو في صلاتك، هذا من الأمور العظيمة. والصلاة لا شك أنها ملاذ عظيم تفرج به الهموم والكرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فكان كانوا يلجؤون إلى الصلاة، لأن الصلاة عبادة عظيمة فيها قرب عظيم، وعندما تدعو في الصلاة فالله عز وجل تكون في أقرب ما يكون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. كذلك أيها الإخوة ويا الأحبة، لا بد لنا أن نعرف أن لكل أمر بداية ونهاية، وأن مع العسر يسرا. فالإنسان لابد أن يعرف أنه مهما طالت هذه البلاءات وما هذه المشكلات، طالما أنك في الطريق الصحيح، طالما أنك صابر ومحتسب متوجه إلى الله عز وجل، فإنك بإذن الله عز وجل سوف تصل إلى فرج وهم، فرج وانزياح الكروب وتبدل الأحوال بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، وقال الله عز وجل والله مع الصابرين. فمعية الله عز وجل مع عبده الصابر المحتسب تكون بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أخلص لله وصبر، ويعود الإنسان نفسه على الصبر ويكون مستعينا دائما وأبدا بالله سبحانه وتعالى، ويعرف بأن الأمور سوف تنتهي بإذن الله عز وجل، وإن صدق الإنسان مع الله وبذل الأسباب. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإذا صدقنا مع الله وتوكلنا على الله
فالله عز وجل يسر لنا أمورنا مع بذلنا الأسباب الشرعية المتاحة والمباحة. صلى الله عز وجل وفقنا وكم ما في خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعياً ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

0: سلامتك.
1: خذ هذا الدواء بانتظام لمدة أسبوع ثم راجعني. تفضل.
2: أذهبت للطبيب؟
3: نعم، وقد أعطاني هذا الدواء.
2: هذا الدواء؟ هذا يوجد مثله عندنا.
3: فما دافع؟
2: وهذا أيضا. وهذا أيضا. لماذا أخذت هذا الدواء؟ إنه يوجد عندنا في صيدلتي في البيت.
3: وماذا أفعل إذن؟
2: اذهب إلى طبيب آخر.
4: كثيرا من المرضى عندما يأخذون الدواء يتصوروا أنه من الإمكان الشفاء بعد استعمال الدواء لفترة قصيرة أو من الجرعة الأولى دون الانتباه لإرشادات الطبيب. فإذا تحسن المريض خلال يوم أو يومين مع أن الدكتور طلب منه استعمال الدواء مدة 4 أو 5 أيام فهذا لا يعني أن يتوقف المريض عن الاستعمال، بل عليه أن يتابع استعمال الدواء حسب إرشادات الطبيب وفي الأوقات المعينة وبالكميات المحددة.
0: سلامتك.
5: يا اخي انت ايش تسوي
6: يا اخي؟ قاسين نربط هذا قرح.
5: ايوه بس لكن القطعه هذه من القماش يمكن ما معقمه يا اخي.
6: يا اخي قرح بسيط ما يحتاج الى تعقيم.
5: كيف ما يحتاج الى تعقيم؟ بعدين انت ما عندك صندوق اسعاف في المحل؟
6: لا والله انا ما احط هذا الاسعافات. ما
5: لا اخي انت غلطان، المفروض تحط قطنه على الاقل نظيفه او معقمه او قطعه قماش معقمه. مو معقول القطعه هذه.
6: القرح بسيط يا اخي ما يحتاج الى
5: لا يا اخي لا بسيط ولا شيء. انا اعتقد من الافضل انه يروح للمستوصف. خذ قطعة الكلينكس هذه لأن أنظف، حط على الجرح. أروح المستوصف. المستوصف قريب هنا. يا أخي مش معقول الطريقة هذه.
6: يا أخي ما فيها حاجة، جرح بسيط كل يوم.
7: مهما كان الجرح بسيطا ينبغي حمايته من التلوث، كما أن صندوق الإسعاف ليس من الأشياء الكمالية في المحل أو البيت أو السيارة، بل هو ضروري فقد تحتاج إليه في أي لحظة.
0: سلامتك.
8: أن أذهب إلى البيت. أنا أشعر بتعب اليوم.
9: مهدي، نتمشى قليلا بالسيارة، نأخذ ساندويتش وعصير ونعود. انتظر انتظر. أنا سأعطيك وصفة. خذ هذه الحبة، إنها منشطة.
8: هكذا بدون وصفة؟
9: أقول لك إنها منشطة، فيتامين. أنا أخذ منها. انظر.
8: لا بأس، هات.
9: خذ، هيا بنا. تفضل. قل لي كيف أصبحت الآن أحسن، أليس كذلك؟
8: نعم لا بأس.
9: إذن انتظر. الآن خذ هذه.
8: ما هذا؟
9: هذا شيء آخر، فيتامين من نوع آخر، ينشط المعدة. أنا أخذ منه كثيرا. انظر.
8: لا بأس، هات.
9: إذا الآن أفضل هذا الساندويتش وهذا الساندويتش. صدقني هذا الساندويتش لذيذ جدا. انتظر انتظر، هذه الأطعمة تحتوي على الدهون ويجب أن نأخذ معها فيتامين يساعد على هضم الشحوم، وهذا هو الفيتامين أنا أخذ منه دائما. خذ هذه.
7: ليس تناول الأدوية وما تسميه فيتامينات هو للتسلية، كما أن أخذ المنشطات والفيتامينات بصورة عشوائية وبدون وصفة الطبيب قد يؤدي بك إلى أضرار جسيمة.
0: سلامتك.

من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية.

0: لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر والوعي واجب والالتزام مسؤولية.
1: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل نحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.

شهر حزيران في سلطنة عمان، تتزايد حرارة الصيف بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية. أي يمكن أن تصل درجات الحرارة هنا إلى 51 درجة مئوية. لذلك يعتبر البقاء معركة. ولكن في منطقة نائية واحدة من الممكن أن نجد وقتاً لنستريح من المناخ القاسي. على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان بالقرب من الحدود اليمنية، تفصل سلسلة جبال ظفار الصحراء الداخلية الشاسعة عن الساحل. تعرف هذه الجبال الجيرية محلياً باسم الجبل. يتميز الشريط الرفيع من السهل الساحلي بين الجبل والبحر وإي اللطيفة. تبقى درجات الحرارة هنا معتدلة نسبياً 32 درجة على مدار العام. في منتصف شهر حزيران لا تزال الأرض جافة ومغبرة، ولكن يبدو أن بعض السكان لا يمانعون هذا. تعمل طيور ذكر روبل بجد لبناء أعشاشها المعلقة المميزة. أصلهم أفريقي، وهم النساجون الوحيدون الموجودون في شبه الجزيرة العربية. يكسو الذكور ريش تكاثر أصفر ساطع لمساعدتهم على جذب الإناث. الذكر الأكثر مهارة سيفوز بهذه الأنثى. وفيما يلي سنذكر مراحل بناء هذه الأعشاش. المرحلة الأولى إنشاء أساس متماسك في نهاية الفرع. هذه الطيور هي الوحيدة في العالم المعروفة برباط عقدتها. المرحلة الثانية ربط شرائط طويلة من العشب أو القصب لتكون جاهزة لإنشاء الشكل الأساسي. بعد ذلك ربط اللافتات معا لإنشاق طوق بسيط. هذا الذكر يحرز تقدما قويا، طوقه الهيكلي كامل. الآن يقوم ببناء الجدران التي تنسج من الحشائش. نشاط النساجين المتقلب يشير إلى تغير

في الهواء. بحلول أواخر حزيران تهب رياح من الرياح الموسمية الهندية على الساحل الشرقي لإفريقيا. إنها تخلق اضطرابات في بحر العرب، تدفع المغذيات من المياه العميقة إلى السطح. هذا التدفق الحيوي للمياه الباردة يبث حياة جديدة في المياه الساحلية. فوق الأمواج تبرد الرياح الموسمية الدافئة، مما يتسبب في تكدس السحب فوق ساحل ظفار الدراماتيكية. عباءة كثيفة من الضباب تتدحرج إلى الداخل، تمتد بطول 250 كيلو مترا وعرضها 25 كيلو متر. تمتد فوق الجرف وتغطي السهل الساحلي. هذه الرياح الموسمية مختلفة بشكل مدهش، لا توجد عواصف رعدية أو أمطار غزيرة مفاجئة، فقط ضباب كثيف سيتحول لاحقا إلى مطر. تعمل الجبال كحاجز وتحبس الرطوبة الناتجة، وكأن طبيعة المكان تمتص الضباب مثل الإسفنج. في غضون أيام يغير الضباب المنطقة، ولكن هذه مجرد بداية. يتجمع سكان الصحراء بالآلاف، كثير منهم يسافر من الأراضي القاحلة وراء الجبال. تلتقي قطعان الإبل العربية في هذه المناطق الخضراء ليبدأ الجميع في تناول طعامهم. الإبل هي الحيوانات الأكثر شيوعاً هنا. تشكل الشجيرات الخشبية وغيرها من النباتات المرتفعة 70% من نظامهم الغذائي، لكن هذا الغطاء الأرضي الجديد والزهور البرية تسمح لهم بالرعي. تحميهم شفاههم السميكة من النباتات الصحراوية الشائكة، وتساعدهم على غطف النباتات التي تنمو على الأرض. مع وجود الكثير من الطعام يمكنهم تحمل هذه المنطقة. على الرغم من أن الرياح الموسمية مرتبطة بآسيا، إلا أن كلمة مونسون نشأت من المعنى العربي للموسم. هنا في ظفار تعرف هذه الرياح الموسمية العربية بالعامريف. مع انتهاء حزيران وبدء تموز يتحول هذا الضباب إلى مطر رذاذ خفيف، ولكنه مستمر طوال اليوم.

الآن بعد أن نمت النباتات في كل مكان، تخرج اللافقاريات من مخابئها. هذه القواقع الأرضية تتجنب أشعة الشمس القاسية بقية العام. الآن يخرجون من الغطاء ويصعدون الأشجار في مجموعات كبيرة لامتصاص الرطوبة. اليرقات تتحرك أيضاً. يمكن لبعض آلات تغذية اليرقات أن تستهلك ما يصل إلى 27 ألف ضعف وزن الجسم في غضون أسابيع قليلة. البعض الآخر في الخارج

تناول الطعام أيضا. تستفيد الطيور من تسمين اللافقاريات. يفضل هذا الطائر الشمسي اللامع طعاما أفضل. هذه الطيور الصغيرة النشيطة هي الأكبر من بين أربعة أنواع من طيور الشمس في عمان. إنهم ينجذبون إلى رحيق زهرة الكركدية. على الرغم من أنهم يشبهون الطيور الطنانة، إلا أنهم يفتقرون إلى مهارات الطيران الخاصة بهم. يصل المنغار الطويل المنحني إلى عمق بتلات الكركديه، حيث يتمكن لسانه الذي يساوي ثلثي طول جسمه أن يمتص الرحيق.

0: بالعودة إلى مستعمرة النساجين، شرفت بعض الذكور على الانتهاء من بناء العش. ستتمكن الأنثى قريباً من فحص الأعشاش واختيار رفيقها. الباني الرئيسي الذي كان له زمام المبادرة في وقت مبكر جاهز تقريباً، عشه الكروي الجديد يحتاج فقط إلى بعض اللمسات الأخيرة. المدخل موجه للأسفل مما يتيح سهولة الوصول للنساجين، ولكن يصعب على الحيوانات المفترسة الوصول إليه. الذكر جاهز الآن للإعلان عن ممتلكاته الجديدة. معلقاً رأساً على عقب على عتبة بابه، يرفرف بجناحيه لجذب انتباه الأنثى. عندما يشعر أنه سيمتلكها، فإنه يفسح لها المجال لتتفقد عشه ويواصل حملته من مكان قريب. لكنها لا تقبل دعوته، لديها خيارات أخرى. في الجوار يقدم جاره بديلاً أكثر خضرة. الآن الأنثى لديها عرضان. الباني الرئيسي يرفض الاستسلام، يلفت انتباهها مرة أخرى إلى عشه. هذه المرة تلاحظه الأنثى. أخيراً مثابرته المقلوبة تؤتي ثمارها. يقوم على الفور بزيادة حركات جناحيه لزيادة فرصته في الفوز. يبدو أنه مصر جداً. محادثة مميزة تشير إلى وجود مشكلة. الوغواغ الأفريقي ديدريك الموجود هنا للتكاثر خلال الرياح الموسمية هو تهديد للنساجين. ستطرد الإناث بيض الحائك وتستبدلها بواحدة من بيضها. يجب على النساجين أن يظلوا يقظين تجاه هؤلاء الدخلاء الأفارقة. بفار هي موطن للعديد من الأنواع الأفريقية الأخرى، بعضها مثل الوقواق الذي يهاجر للتكاثر. على المنحدرات الشديدة من الجرف يعيش حيوان ثدي صغير. الوبر الصخري أو داسي كما هو معروف غالباً في إفريقيا. في الصباح
1: السادسة صباحاً في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونبدأها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جاهز تقريبا. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط، وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. والرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. نقل سموه حفظه الله خلاله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المفدى حفظه الله ورعاه. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويخدم مصالح جميع الأطراف والشعوب في المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن ترحيبه بقرب التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف، مؤكدا سموه حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس الأمريكي في دعم مسار إنهاء الحرب. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة المصاب عايض العتيبي ومصابي الاعتداء الإيراني الآثم الذين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم العلاجية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصاب عايض العتيبي الذي نقل مؤخرا من العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال علاجه، واستمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول وضعه الصحي وبقية المصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالاتهم بصورة مستمرة. وأكد وزير الداخلية وفق البيان أهمية توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين،
وتسخير الإمكانات كافة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات العلاجية ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة للمصابين بما يسهم في استقرار حالتهم الصحية وتسريع مراحل تعافيهم. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد دولة الكويت. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، جدد الجانبان التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها وجهت رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي، حيث تم استهداف رادار المطار مما ترتب عليه آثار جسيمة متعلقة بسلامة وأمن عمليات الطيران المدني. وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية. وأضافت أن ذلك استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت وقفا جزئيا للملاحة الجوية في الكويت لفترة محدودة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني قبل إعادة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة. وأكدت الهيئة في رسالتها أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وللقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي، ويعرض سلامة المسافرين والطواقم الجوية والعاملين في هذا القطاع الحيوي للخطر. ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. وأكدت أن الكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي نيويورك أكدت دولة الكويت أن تحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعية إلى صون المؤسسات الإنسانية التي تدعم الفئات الأكثر ضعفا في أوقات النزاعات، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول فهد العجمي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بالنيابة عن دول المجموعة الأساسية لوثيقة الالتزامات المشتركة لدعم وكالة أونروا، وذلك أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وأعرب العجمي عن إدانة المجموعة الأساسية للهجمات المستمرة ضد الوكالة الأممية وموظفيها ومقارها وعملياتها، مشيرا إلى أن مقتل 391 من موظفي الأونروا يمثل أكبر خسارة في صفوف العاملين في المجال الإنساني بتاريخ الأمم المتحدة. وحول التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع إيران، مرجحا أن يتم التوقيع على الاتفاق
خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وقال إن قرار إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران جاء بعد موافقة طهران على النقاط النهائية للتفاهمات المطروحة. وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح رسميا فور توقيع الاتفاق، فيما سيظل الحصار البحري ساريا حتى استكمال الإجراءات النهائية. وأوضح أن نائبه جي دي فانس سيمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع، على أن يعلن قريبا عن الموعد والمكان النهائيين لها. في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن نص الاتفاق مع الولايات المتحدة قد أنجز تقريبا، وأن ما أسماها الجهات المعنية صاحبة القرار في إيران تدرسه الآن، مضيفا أن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن الاتفاق، مشددا على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات. إلى ذلك، قالت مصادر إيرانية وغربية إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة شهدت تكثيفا رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وحول حرية الملاحة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وفي روما، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنه على أوروبا أن تكون مستعدة لزيادة العقوبات المفروضة على إيران من خلال إجراءات جديدة محددة الأهداف إذا واصلت طهران المضي في تهديد حرية الملاحة وشن هجمات وانتهاك التزاماتها الدولية. وفي بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط، وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية، مطالبا بإنهاء حالة العداء مع الاحتلال الإسرائيلي بناء على انسحابه ووقف اعتداءاته وانتشار الجيش اللبناني. هذا وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مناطق داخل عمق الأراضي اللبنانية. وعلى صعيد متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، مؤكدا دعمه بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. وفي غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط استمرار التوتر الأمني والمخاوف من تصعيد جديد. وفي الشأن السوداني، استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة آخرين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 330 مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق روسية عدة. وفي تطور ذي صلة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا فقدت جميع مصادر الطاقة الخارجية عقب تعرض محطة فرعية للكهرباء لهجوم. وأوضحت الوكالة أن هذا الانقطاع يعد 19 منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 في مؤشر على استمرار المخاطر التي تهدد أمن واستقرار تشغيل المحطة. وفي باريس، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية خلال اجتماع يسبق قمة مجموعة السبع.
وفي دكار أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 676 حالة، منها 136 حالة وفاة. وفي واشنطن أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية كوبيت، متهما الحكومة في هافانا باستخدام موارد الطاقة سلاحا للقمع. وقال روبيو في بيان إن مورد الطاقة شأنه شأن كل مورد في الجزيرة تم استخدامه من قبل الحكومة الشيوعية في كوبا منذ زمن طويل سلاحا للقمع والسرقة. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء. وقبل أن نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها: سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جاهز تقريبا. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط، وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. والرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على طيب الاستماع، دمتم في أمان الله.

نادي المنوعات. تكمن القوة في توفر المعلومة والمعرفة في كل المجالات. العالم يتغير، والحصول على المعلومة أصبح هدفاً يتحقق من خلاله التقدم والتطور. لذلك أضحت المعرفة هدفاً والعلم غاية.

نادي المنوعات، إعداد دانا بعركي، تقديم زهرة الشواف، فاطمة أبو حمد، تنفيذ محمد سيد. نادي المنوعات، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا بكم أعزاؤنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم نادي المنوعات، برنامج ننتقل فيه بين المعلومة والفكرة وبين العلم والإنسان وبين ما نراه كل يوم وما لا نلتفت إليه إلا نادرا. حلقتنا اليوم منوعة، لا تسير في اتجاه واحد بل تشبه الحياة، متعددة متداخلة ومليئة بالتفاصيل.

لماذا يصعب على الإنسان تغيير عاداته؟ العادات ليست مجرد تصرفات متكررة، بل مسارات عصبية راسخة داخل الدماغ. عندما يكرر الإنسان سلوكاً معيناً لفترة طويلة، يصبح هذا السلوك هو الطريق الأسهل والأسرع للدماغ. لذلك عند محاولة التغيير يشعر الإنسان بمقاومة داخلية، ليس لأنه ضعيف، بل لأن الدماغ يفضل الطريق المعتاد. التغيير الحقيقي يحتاج إلى تكرار بديل جديد حتى يصبح هو المسار الأقوى.

الصمت لغة غير منطوقة. الصمت لا يعني غياب التواصل، بل قد يكون أحياناً أبلغ من الكلام. في مواقف كثيرة يفهم الإنسان الرسالة من الصمت أكثر مما يفهمها من الكلمات، لأن العقل يحلل الموقف والسياق ونبرة اللحظة. الصمت قد يدل على تفكير أو رفض أو احترام أو حتى حيرة، ولهذا فهو يحمل معاني متعددة تختلف باختلاف الموقف والشخص.

لماذا نثق أحياناً بأشخاص لا نعرفهم؟ الثقة السريعة لا تتشكل بالضرورة بسبب معرفة عميقة، بل نتيجة إشارات غير واعية يلتقطها الدماغ خلال ثواني. نبرة الصوت، تعبير الوجه، طريقة الجلوس أو أسلوب الكلام، كلها عناصر يفسرها العقل بسرعة ويكون منها إحساساً بالراحة أو الطمأنينة. هذا الانطباع الأول قد يكون صحيحاً أحياناً، لكنه ليس دائماً دقيقاً.

قصة إنسانية، الحكمة التي لا تكتب، في إحدى الدراسات الاجتماعية جلس باحثون مع كبار السن وسألوهم سؤالا واحدا فقط: ما أكثر شيء تندم عليه؟ الغالبية لم تذكر المال ولا الشهرة، بل قالت التردد، الصمت في وقت الكلام، والخوف من التغيير. الغريب أن نفس

نصائح تعطى للشباب لكن لا تفهم قيمتها إلا لاحقا. معلومة قصيرة: التجربة لا تنتقل بالكلام وحده بل بالزمن.

كبار السن والذاكرة الانتقائية. مع التقدم في العمر قد تضعف القدرة على تذكر التفاصيل الدقيقة، لكن الذاكرة المرتبطة بالقيم والمعاني تبقى قوية. يميل كبار السن إلى تذكر الدروس والعبر لأن هذه الذكريات ارتبطت بتجارب طويلة وليس فقط بأحداث عابرة.

حقيقة علمية، التغيير سنة ثابتة. كل شيء في هذا الكون يتغير باستمرار، من الخلايا داخل أجسامنا إلى الأرض إلى النجوم. إدراك هذه الحقيقة يساعد الإنسان على تقبل التحولات في حياته، وفهم أن التغيير ليس تهديداً بل جزء طبيعي من الوجود ومحرك أساسي للنمو والاستمرار.

كيف يؤثر الحرمان العاطفي على الصحة الجسدية؟ تشير دراسات في علم النفس الصحي إلى أن الحرمان العاطفي لا ينعكس فقط على الحالة النفسية، بل يمتد أثره إلى الجسد. فالأشخاص الذين يفتقدون إلى الدعم العاطفي المستمر أو يعيشون في علاقات باردة يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم وضعف المناعة. التفسير العلمي لذلك أن الجسد يعيش في حالة توتر خفي طويلة الأمد، ما يؤدي إلى إفراز مستمر لهرمونات الضغط والتي تضعف وظائف الجسم مع الوقت.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الدماغ. أثبتت دراسات اجتماعية وعصبية أن العزلة الاجتماعية المزمنة قد تؤثر على الدماغ بطريقة تشبه تأثير التدخين أو السمنة، فهل هذا يصدق؟ فغياب التفاعل الإنساني يقلل من نشاط مناطق معينة مسؤولة عن الذاكرة والانتباه، ويزيد من احتمالية الاكتئاب والقلق. الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، وعندما يحرم من العلاقات يتعامل الدماغ مع ذلك كتهديد لبقائه.

لماذا يحتاج الإنسان إلى الشعور بالانتماء؟ تؤكد نظريات نفسية معروفة أن الانتماء ليس رفاهية بل حاجة أساسية مثل الطعام والأمان. الإنسان الذي يشعر أنه غير مرغوب أو غير منتمن يعاني من انخفاض تقدير الذات وتراجع الدافعية، وقد تظهر عليه أعراض نفسية وجسدية. الشعور بالانتماء يمنح الإنسان معنى ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الضغوط

الضغط الدراسي وأثره على الأطفال. تشير دراسات تربوية حديثة إلى أن الضغط الدراسي الزائد على الأطفال خاصة في المراحل المبكرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فبدلاً من تعزيز التعلم قد يخلق هذا الضغط قلقاً دائماً، ويضعف حب الاستكشاف، ويجعل الطفل يربط التعلم بالخوف لا بالمتعة. التربية الحديثة توصي بالتوازن بين التحفيز والدعم بدل الاعتماد على الضغط المستمر.

التربية الصارمة هل تصنع أطفالاً أقوياء؟ تبين أبحاث في علم التربية أن الصرامة المفرطة لا تؤدي بالضرورة إلى أطفال أكثر انضباطاً، بل قد تنتج أطفالاً أكثر قلقاً أو تمرداً. الطفل يحتاج إلى حدود واضحة، نعم، لكنه يحتاج أيضاً إلى احتواء عاطفي وشعور بالأمان. التربية المتوازنة التي تجمع بين الحزم والتفهم تظهر نتائج أفضل على المدى الطويل.

علم المواد، لماذا تختلف الأشياء في المتانة؟ علم المواد يدرس العلاقة بين تركيب المادة وسلوكها. اختلاف ترتيب الذرات هو ما يجعل مادة صلبة جدا وأخرى هشة رغم تشابه مكوناتها. هذا العلم ساهم في تطوير مواد خفيفة وقوية في آن واحد، غيرت مجالات البناء والطيران والطب، وأثبت أن القوة ليست دائما في الكتلة.

الإدراك البشري. لماذا نخطئ في تقدير المسافات؟ الدماغ لا يقيس المسافات بدقة رياضية، بل يعتمد على إشارات بصرية وسياق المكان، الإضاءة وحجم الأجسام المحيط والحركة، كلها عوامل تؤثر في التقدير. لهذا قد تبدو المسافة أطول أو أقصر مما هي عليه فعلياً، وهو ما يفسر كثيراً من الأوهام البصرية اليومية.

علم الآثار، كيف نعيد بناء الماضي؟ علم الآثار لا يعتمد على القطع الأثرية وحدها، بل على السياق الذي وجدت فيه، موقع القطعة وطبقة الأرض وعلاقتها بغيرها. كلها معلومات تساعد الباحثين على فهم نمط الحياة القديم. قطعة صغيرة قد تغير تفسير تاريخ كامل إذا وضعت في سياقها الصحيح.

الموسيقى وتأثيرها على الدماغ. أظهرت دراسات عصبية أن الموسيقى تنشط مناطق متعددة في الدماغ في الوقت نفسه، تشمل الذاكرة والمشاعر والحركة. لهذا تستخدم الموسيقى أحياناً في العلاج لتحسين المزاج أو التحفيز، خاصة لمرضى فقدان الذاكرة. الإيقاع والنغمة قادرتان على التأثير في الجسد دون الحاجة إلى كلمات.

العمارة وتأثير المكان على النفس. تشير دراسات في علم النفس البيئي إلى أن تصميم المكان يؤثر على شعور الإنسان وسلوكه. الإضاءة والارتفاع والألوان والمساحات المفتوحة كلها عناصر قد تزيد الشعور بالراحة أو التوتر. لهذا لم تعد العمارة مجرد بناء، بل أداة تؤثر في وجود الحياة اليومية.

علم الروائح، لماذا تعيدنا رائحة واحدة إلى الماضي فوراً؟ تشير دراسات علم الأعصاب إلى أن حاسة الشم مرتبطة مباشرة بمنطقة الذاكرة العاطفية في الدماغ دون المرور بمناطق التحليل المنطقية. لهذا السبب قد تعيد رائحة معينة الإنسان إلى ذكرى قديمة جداً خلال لحظة وبمشاعر قوية. هذه الخاصية جعلت الروائح أداة مهمة في العلاج النفسي، لأنها قادرة على استحضار مشاعر وذكريات دفينة لم تصل إليها الكلمات.

علم الأصوات، لماذا يزعجنا صوت معين دون غيره؟ علم الصوتيات يوضح أن بعض الأصوات تثير استجابة توتر فورية في الدماغ، مثل أصوات الصرير أو الاحتكاك الحاد. السبب أن الدماغ يفسر هذه الترددات كإشارات خطر محتملة. هذه الاستجابة ليست ذوقا شخصيا فقط، بل رد فعل بيولوجي قديم مرتبط بالبقاء.

لماذا نتذكر الإحراج أكثر من النجاح؟ الدماغ يعطي أولوية للأحداث المرتبطة بمشاعر قوية، خاصة تلك التي تحمل تهديدا اجتماعيا، لهذا تبقى مواقف الإحراج عالقة في الذاكرة أطول من لحظات النجاح العادية، لأن الدماغ يعتبرها دروسا وقائية للمستقبل.

الطفولة زمن التشكيل الصامت. في سنوات الطفولة الأولى تتكون الأسس العميقة للشخصية، ليس فقط من خلال ما يقال للطفل، بل من خلال ما يراه ويعيشه، الإحساس بالأمان وطريقة التعامل والروتين اليومي، كلها عوامل تترك أثراً طويل الأمد.

كبار السن عندما يقل الكلام ويزيد المعنى. مع التقدم في العمر يقل اندفاع الإنسان، لكنه يكتسب قدرة أكبر على رؤية الصورة الكاملة. والخبرة لا تعني معرفة كل شيء، بل فهم متى يجب التحدث ومتى يكون الصمت أبلغ.

العلم وحدود اليقين. العلم لا يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، بل يعمل على أفضل تفسير متاح في اللحظة الراهنة، ومع كل اكتشاف جديد تتغير بعض القناعات السابقة. قوة العلم الحقيقية ليست في الإجابة، بل في استعداده الدائم للمراجعة.

هذه الحقيقة لا تقلل من قيمة الإنسان، بل تضعه في سياقه الحقيقي وتدعوه إلى التواضع والمسؤولية اتجاه هذا الكوكب.

لماذا يتعب الإنسان دون جهد واضح؟ كثير من الناس يشتكون من شعورهم بالتعب والإرهاق رغم أنهم لم يبذلوا مجهوداً جسدياً كبيراً ولا يعانون من قلة نوم واضح. العلم يفسر ذلك بأن التعب لا يكون دائماً جسدياً بل قد يكون ذهنياً أو نفسياً، فالدماغ عندما يظل لفترات طويلة في حالة تركيز أو قلق أو تفكير مستمر يستهلك كمية كبيرة من الطاقة. هذا الاستهلاك لا نشعر به مباشرة، لكنه ينعكس على الجسد في صورة خمول، ثقل أو رغبة في الراحة حتى لو كان الجسد ساكناً طول اليوم.

الدماغ لا يفرق بين الحقيقة والخيال القوي. الدماغ البشري يتعامل مع التخيل القوي بطريقة قريبة جدا من تعامله مع الواقع. فعندما يتخيل الإنسان موقفا مخيفا أو مقلقا بتفاصيل واضحة، تنشط نفس المناطق العصبية المسؤولة عن الاستجابة للخطر الحقيقي. ولهذا السبب قد يشعر الإنسان بتسارع ضربات القلب أو توتر العضلات أو ضيق التنفس نتيجة فكرة فقط. هذه القدرة كانت مفيدة للإنسان قديما في الاستعداد، لكنها اليوم قد تتحول إلى مصدر قلق إذا ترك الخيال دون ضبط.

لماذا نشعر أن الوقت تغير مع العمر؟ الدراسات النفسية تشير إلى أن الإحساس بالزمن يتغير مع التقدم في العمر، لأن الدماغ يعالج الأحداث الجديدة بشكل أبطأ. في الطفولة كل شيء جديد، فيتم تخزين تفاصيل كثيرة، فيبدو الوقت أطول. أما مع التكرار يقل التخزين، فيشعر الإنسان أن السنوات تمر أسرع.

لماذا ننسى أغلب أحلامنا؟ تشير أبحاث النوم إلى أن الدماغ أثناء الأحلام لا يفعل مناطق التخزين الطويل للذاكرة بشكل كامل، لهذا تمحى تفاصيل الأحلام سريعاً بعد الاستيقاظ. الأحلام ليست بلا فائدة، بل تلعب دوراً في معالجة المشاعر وتنظيم التجارب اليومية.

علم الإدراك، لماذا نحب الأشياء المألوفة؟ علم النفس المعرفي يوضح أن الدماغ يفضل المألوف لأنه يستهلك طاقة أقل، وكلما تكرر التعرض لشيء ما زادت راحة الدماغ تجاهه حتى لو لم يكن الأفضل. هذه الظاهرة تفسر تعلق الإنسان

أما علم الخط، لماذا يختلف إحساسنا بالكلمات المكتوبة بخط اليد؟ تشير دراسات معرفية إلى أن قراءة الخط اليدوي تفعل مناطق إضافية في الدماغ مقارنة بالخط المطبوع. الخط يحمل إيقاع الكاتب وحركته، ما يضيف بعداً إنسانياً للكلمات، لهذا ما زالت الرسائل المكتوبة بخط اليد تحمل أثراً عاطفياً.

لماذا نرتاح لألوان معينة دون غيرها؟ علم النفس اللوني يوضح أن الألوان تؤثر على المزاج والانتباه بشكل مباشر. بعض الألوان تشعرك بالهدوء وأخرى ترفع النشاط أو التوتر. هذه التأثيرات ليست عشوائية بل مرتبطة بتجارب تطورية وثقافية تراكمت عبر الزمن.

علم الذاكرة الجمعية، كيف تتذكر الشعوب أحداثها؟ الأنثروبولوجيا الثقافية تشير إلى أن المجتمعات تحتفظ بذكرياتها عبر القصص والطقوس والرموز، وليس فقط عبر الكتب. هذه الذاكرة الجماعية تشكل الهوية وتؤثر في طريقة تفسير الحاضر والمستقبل، حتى لو لم يعش الأفراد الحدث بأنفسهم.

علم العادات، لماذا يصعب كسر الروتين؟ تشير الدراسات السلوكية إلى أن الروتين يوفر للدماغ شعوراً بالأمان والتوقع، وكسر الروتين يتطلب جهداً إضافياً لأن الدماغ يخرج من منطقة الراحة، لهذا يشعر الإنسان بالمقاومة الداخلية عند محاولة تغيير نمط يومي اعتاده طويلاً.

وأخيرا وليس آخرا، علم المكان. لماذا نشعر بطاقة مختلفة في أماكن معينة؟ علم النفس البيئي يوضح أن للمكان أثرا نفسيا عميقا. الإضاءة والارتفاع والصوت وحتى التاريخ المرتبط بالمكان كلها عناصر تشكل شعور الإنسان فيه. لهذا قد يشعر الإنسان بالسكينة في مكان وبالضيق في آخر دون سبب واضح.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة

0: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جاهز تقريبا. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط، وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. والرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، وهالحلقة الجديدة من برنامجكم كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج اللي دائما يكون عندنا الكثير والكثير من الموضوعات اللي نتحدث فيها مع ضيوف أعزاء، وأيضا نحقق الفائدة لنا ولكم أعزائي المستمعين. بالتأكيد راح نتعرف على ضيفة هذه الحلقة، لكن بعد هذا التقرير وهذا الفاصل.
1: يعد الإنجاز من أهم العوامل التي تسهم في تقدم الأفراد والمجتمعات، فهو ثمرة الجهد والعمل المستمر والسعي نحو تحقيق الأهداف، ولا يقتصر أثر الإنجاز على صاحبه فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله من خلال ما يقدمه من فوائد وإسهامات إيجابية.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم في برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفتنا في برنامجنا أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية الأستاذة أشواق العرادة. يا هلا ويا مرحبا فيك.
1: الله يحييك خويا، هلا وسهلا فيك أنت وأخواني المستمعين.
0: الساعة المباركة، وأمانة تشرفنا فيك في برنامج كويت الإنجاز. في البداية أستاذة أشواق العرادة، نبي تكلمينا عن جمعية الرعاية الإسلامية، أهدافها، رسالتها، وأكيد يعني كل جمعية عندنا في الكويت لها أهداف رئيسية، فلو كلمتينا عن هذه الأمور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية الرعاية الإسلامية جمعية لها باع طويل بالعمل منذ 1982 تم إشهارها، وحتى الآن مستمرة على المحافظة على هويتها النسائية، وهي كانت أول جمعية نسائية خيرية داخل دولة الكويت.
0: جميل جدا. ذكرت إنها هي أول جمعية نسائية في تاريخ الكويت. متى تأسست الجمعية وشنو أبرز إنجازاتها؟
1: تم إنشائها في 1982، تم إشهارها، لكن هي النواة الأصلية لهذه الجمعية كان دولة الكويت تشجع الطالبات اللي يحفظون القرآن، فتحوا في وزارة الشؤون الإسلامية تحفيظ القرآن، وبعد ما خلصوا العام الدراسي عطوهم 30 دينار لكل وحدة. جمعوا هذه الأموال عشان يعملون فيها أعمال خيرية، وهذه النواة الأصلية لجمعية الرعاية الإسلامية. ومن بعدها انبثق أنهم يكونون عمل مؤسسي، وتم إنشاء وإشهار هذه الجمعية في 1982. هي لها خطين في العمل، العمل الخيري اللي هو داخل وخارج الكويت. احنا مو بس نعمل اعمال خيرية، احنا نتلمس احتياجات الناس المحتاجة، ونروح داخل الكويت وخارج الكويت نشوف ونتابع هذه الاعمال. والجانب الاخر اللي احنا نعمل فيه اللي هي القرآن وعلومة. في عندنا برامج لتحفيظ القرآن للنساء فقط والأطفال من سن 6 سنين لغاية سن 14 سنة.
0: جميل جدا. بالنسبة يعني الأستاذة أشواق العرادة، أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، شنو الفئات اللي تستهدفها الجمعية بخدماتها؟
1: احنا نعمل مع النساء. إذا بتكلم في جانب القرآني وعلوم القرآن في مركز الريحان، احنا نتكلم في النساء. نساء ما له عمر ما له نهاية، والأطفال ناخذ فتيات وأولاد، بس الأولاد لغاية سن 12، من بعدها خلاص يحولون إلى اللجان الخيرية اللي يعملون فيها أخواننا الرجال. وأيضا في عندنا مختلف شرائح المجتمع الكويتي اللي هو للأعمال الخيرية اللي احنا نقدمها داخل الكويت.
0: جميل. الأستاذة أشواق، بالمقابل البعض يتساءل يقول كيف تحدد الجمعية أولوياتها في المشاريع والبرامج؟
1: نفس ما تفضلت قلت لك في البداية، احنا نتلمس الاحتياجات. احنا في عندنا مجموعة من المشاريع، في مشاريع موسمية تحتم علينا، مثلا الحين احنا داخلين على فصل الصيف، في ناس عندنا يكونوا محتاجين إلى تكييف براد، أنا بنبرد عليهم هذه الأجواء القاسية عندنا داخل دولة الكويت، وما يكون باستطاعتهم خاصة الأرامل والمطلقات، ما عندهم الإمكانية المادية أنهم يشترون هذه الشغلات اللي تعينهم على حر الكويت. وفي عندنا مجموعة من المشاريع الموسمية، لكن في عندنا مشاريع أيضا اللي هي يحتمها عليك الوقت، مثل مشاريع الإغاثات، مثل مشاريع الحين الفزع اللي صاير في دولة الكويت بعد ما صار الحرب. اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات بالتعاون مع وزارة الشؤون سووا فزعة خيرية للتعاون مع دولة الكويت في تجهيز الملاجئ وأمور كذلك. هذه اشتغلت الجمعيات، هذا شيء طارئ، فهني تجي الأولوية. الحاجة حسب الظروف. وفي مشاريعنا الموسمية وفي مشاريعنا لخارج دولة الكويت اللي احنا نفخر في بعضها، يعني أثرها وايد عميق في بالنسبة للإسلام، يعني في عندنا مشروع أنا هذا وايد أحبه، اللي هو في سريلانكا الماء متوفر وبكثرة، لكن الماء عندهم في تلوث، نسبة تلوث عالية فوق 82%. فالفشل الكلوي عندهم هذا شيء طبيعي في المرض. بدينا إحنا بعد زيارة الأخوات سريلانكا وتلمسوا الحاجة، فبدينا بعمل محطات تحلية المياه، وهذه المحطات أثرها اللي رجع إن الدولة جابت الطالع الإسلام بشكل مختلف. كان المسلمين يعني مضطهدين شوية، لكن لما شافوا إن إحنا قاعد ما همنا مسلم ولا غير مسلم، إحنا قرية كاملة نعمل على تحلية المياه لها. فبدأوا اختلف نظرة غير المسلمين للمسلمين في هذه البلاد.
0: جميل جدا، جزاكم الله ألف خير. يعني بالمقابل، هل تقدم الجمعية برامج تعليمية أو تربوية؟
1: إيه نعم بالفعل. بالنسبة حق داخل الكويت إحنا نرعى الطلبة اللي محتاجين، لكن في عندنا خارج دولة الكويت إحنا نعمل على مساعدة، لأن إحنا ولله الحمد والمنة عندنا دولة الكويت موفرة التعليم، لكن في دول أخرى التعليم عندهم مو متوفر، فإحنا نساعدهم، نساعد في جامعات خارجية وأيضا في معاهد. في عندنا معاهد كثيرة في مختلف دول العالم اللي هي معاهد تحفيظ القرآن.
0: نعم.
1: وفي عندنا برامج تدريبية تقام خلال السنة داخل دولة الكويت، ويتم تقديمها لعموم المجتمع اللي عشان الفائدة تصير للجميع داخل دولة الكويت، وهي تكون قيمية، يعني لغرس قيم معينة ولتنمية مهارات معينة، يقيمها على مدار السنة داخل دولة الكويت.
0: جميل جدا. لو يعني توسعنا في الحوار عن هذه الخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع، لكن لو خصصناها، ما هي الخدمات الموجهة للشباب وما هي الخدمات الموجهة للنساء؟
1: احنا عملنا احنا لأن جمعية نسائية فعملنا بالكامل للنساء، لكن قد يكون في برامج تعمل للشباب. يعني مثلا احنا في عندنا برنامج مميز نسويه للمقبلين للزواج.
0: نعم.
1: يصير مجموعة من البرامج التدريبية اللي تقدم، يعني برامج عشان الأسرة، كيفية إدارة الأسرة، كيفية إدارة أموال الأسرة، كيفية الادخار، كيفية المرأة شلون تفهم عقل الرجل والعكس صحيح، كيفية الرجل يفهم عقل المرأة وشلون أنهم يتعاونون ويا بعض. هذه من البرامج المميزة أن احنا نقدمها للشباب. في برامج أخرى احنا نقدمها للعمل التطوعي، احنا في عندنا فريق تطوعي أبشر يا وطن أيضا من النساء، لكن في لهم برامج تدريبية تقام وتقدم لهم وتقدم لعموم المجتمع. أيضا في برامج تخصصية احنا نسويها إدارية نعملها حق جمعيتنا وللنساء، أيضا نقدمها لجمعيات الخيرية الأخرى إنهم عشان تعم الفائدة.
0: جميل جدا. الأستاذة أشواق العرادة، أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، أمانة يعني ذكرتي مسألة مهمة جدا، خصوصا فيما يتعلق بالزواج والحياة الأسرية. يعني دائما احنا نقول الحياة الأسرية هي عالم جديد مختلف، يعني يخرج منه سواء الرجل أو المرأة من بيت أسرتها إلى بيت آخر وحياة جديدة وكأنما مدرسة جديدة. فدائما نحرص على مسألة التفاهم وتقبل الآراء، ويعني دائما الاتفاق بين الزوجين، تذليل الصعوبات، النظرة إلى الحياة بإيجابية، تحمل أعباء الحياة سوية. أكيد ليش تعليق في هالمسألة أستاذة؟
1: بالفعل هو الزواج مو فقط حفلة وعرس وطقطقة وانتهى الموضوع، هي تبتدي من بعد هذا، تبتدي شلون يتفاهمون، هو جاي من بيئة وهي جاية من بيئة، شلون نتقارب بالأفكار، شلون نشيل الشيلة مع بعض. أيضا حتى في التربية قد تكون أكثر المشاكل في بعد الزواج بالتربية، لأن هم مو متفاهمين على تربية أولادهم. يعني إحنا نركز أيضا فيها في برامجنا التدريبية إن هم يصلون إلى نقطة تفاهم واحدة، الحوار واحترام الآخر في الحوار، التقاضي عن بعض الأمور. يعني مو كل شيء توقف المرأة حق الريال فيها يعني، وبالعكس ونفس الشيء بالنسبة للرجل. يعني إحنا نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نعطيهم فرشة مفاتيح.
0: نعم يعني
1: هي تعينهم على حياتهم المستقبلية.
0: عدل، دائما حتى نقول بالنسبة للأسر، سواء أسرة الزوجة أو أسرة الزوج، يعني دائما عدم التدخل في المشكلات ما بين الزوجين، لأنها ممكن تكبر ما تصغر. ودائما نقول نبعد عن مسألة اللجوء إلى الطلاق، الله يبعد الشر عن الجميع، لأن هذا في تفكك أسري وضياع أبناء وإلى آخره من هذه الأمور أستاذة.
1: صحيح صحيح، إحنا هذا اللي إحنا نحرص دائما عليه، وإحنا عندنا ناس متخصصين أيضا للاستشارات التربوية والأسرية موجودين عندنا في جمعية الرعاية، لأي أحد يحب إنه هو يسأل يستفسر يراجع ممكن يراجعنا. يعني متواجدين الأخوات بشهاداتهم، ووايد أمور إحنا مرينا عليها، وخاصة البرامج التدريبية لما نسويها للمقبلين للزواج من الإناث والذكور، وايد يطلعون بفكر ثاني. يعني دائما يقولون إحنا جينا بصورة وطلعنا بصورة مختلفة، بعدين بعد 6 أشهر بعد سنة لما يردون يتكلمون ويانا يقولون إحنا كل ما تمر علينا مشكلة نتذكر الجملة اللي قلتيها أستاذة، إحنا مشينا وعدلنا وضبطنا على هذا الأساس. وإهنيتي دائما أقول لهم إحنا عطيناكم مفاتيح الحياة، أنتوا اللي فتحتوها وأنتوا اللي قدرتوا تستخدمون هذه المفاتيح، غيركم ما استخدم المفتاح فما قدر أنه يعيش بنفس السعادة اللي أنتوا عايشينها.
0: نعم، الأستاذة أشواق العرادة أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، احنا مستمرين معك في برنامج كويت الإنجاز، ومع أيضا السادة المستمعين لنكمل الحديث في هذا السياق وجانب العمل الإنساني والتطوعي، لكن نريد أن نتوقف لفاصل قصير ولنا عودة إن شاء الله لنكمل الحوار.
2: للإنجاز أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يعزز الثقة بالنفس ويزيد من الشعور بالرضا والسعادة، كما يساعد الفرد على تطوير مهاراته واكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة. كما يعد الإنجاز دافعا للاستمرار في العمل والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفتنا في البرنامج الأستاذة أشواق العرادة، الأمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية. تحدثنا عن الكثير من المواضيع

0: قبل هذا الفاصل. أستاذة أشواق، يعني كيف يمكن للأفراد الانضمام كمتطوعين من خلال عملكم التطوعي؟
1: يا هلا وسهلا فيهم. يجون في مقر جمعية الرعاية الإسلامية، يجيبون معهم أوراقهم وثبوتياتهم والجانب اللي هم حابين يتطوعون فيه. التطوع ترى عمل رائع، أنا دايما أقولها حق الشباب، التطوع مو بس عطاء، أنت لما تعطي راح تأخذ بالمقابل، لأن إذا كان خالص وجه الله الكريم ربي راح يقدم لك المساعدة في أمور حياتك، وراح تتفتح لك أمور كثيرة بدون أنت ما أدري. دايما نمر في مواقف نقول أنا ما سويت شيء، شلون الله وسع لي؟ هذا نتاج العمل التطوعي اللي أنت قمت فيه من سنوات، خدمت أسرة، خدمت واحد محتاج، نزلت إلى الشارع أعطيت بطل ماي، أنت ما تدري هذا الشخص شلون كان بحاجة إلى هذه الماي، والأجر يتضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة.
0: جميل جدا. لو تساءلنا أستاذ أشواق عن المهارات المطلوبة للمتطوعين.
1: لا إحنا بخصوص عملنا الاجتماعي يعني في أمور كثيرة نحتاج يكون ويانا متطوعين كأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وأيضا العالم الحين متطور في مجال الحاسب الآلي والاي اي، و إحنا نحتاج إلى متطوعين في هذه البرامج، وأيضا أيا كان تخصصه أو هوايته مهارته إحنا نقدر نستفيد وياه وننمي هذه المهارة مع بعض، نتعلم من بعض ونرفع شان هذه الجمعية، ويكون شغلنا بإذن الواحد الأحد خالص وجه الله الكريم، ورح يجزينا إن شاء الله خير الجزاء
0: بإذن الله تعالى. أستاذ أشواق، يعني لو تحدثنا بشكل أكبر وأعمق في جانب العمل التطوعي، وبما أنك أمين سر ومدير عام في جمعية الرعاية الإسلامية، دائما كان معنا ضيوف في الكثير من المجموعات التطوعية، يعني يقولون أن العمل التطوعي أثر في حياتهم بشكل كبير، البعض منهم كان يعني يفضل العزلة على الاختلاط بالمجتمع، لكن أثناء دخوله في العمل التطوعي أصبح أكثر اجتماعية وأصبح يعني مقبل على المجتمع غير مبتعد عنه. البعض يقول أنا كنت لا أجيد فن الحوار أو الحديث، فمن خلال عمل التطوع صار عندي انطلاقة في الحديث والكلام والحوار مع الآخرين. البعض منهم يقول أنا كنت شديد الغضب في حياتي الطبيعية، لكن العمل التطوعي علمني الصبر والتسامح والتراحم مع الآخرين. تعليقك على هالمسألة؟
1: بالفعل بالفعل بالفعل كلام صحيح 100%. خلال مسيرتي العملية أيضا أنا مريت في مع مجموعة شباب في برامج تدريبية خاصة بالعمل التطوعي.
0: نعم.
1: ولاحظت من بعدها وحتى الآن يتواصلون وياي، تغيرت حالتهم من 180 درجة، يكونون نفس ما تفضلت، خجولين، ما في ثقة بأنفسهم. يعني ما أنسى كانت واحدة مدرسة سنويا يقولوا لها قدمي على رئاسة القسم ترفض، تأدي دورها بالشكل المطلوب فقط لا غير. الحين أصبحت هذه البنت اللي أنا أتكلم عنها أصبحت تكرم في مهرجانات دولية، أصبحت تعمل برامج خاصة تعليمية وتدرب الآخرين. هذه جزء في ناس كثار تغيرت حياتهم بأمور كثيرة. يعني العمل التطوعي مو بس أني أنا أي وقدم مساعدة، أنا أساعد لكن بالمقابل أنا قاعدة أساعد. أنا لما أمر بتجارب وأخوض وأشوف المجموعة اللي قاعدة معاي، أشوف أتعلم منهم وأخذ منهم، هذا رح يثقلني، رح يغير من شخصيتي، رح يوريني أمور أخرى كانت غائبة عن بالي، عكس إذا أنا كنت قاعدة فقط في البيت وماسك الموبايل أو أي كان اللي أنا قاعدة أسويه وقاعدة أعيش حياتي اليومية، كوفي شوب، بيت، دوام بس. لكن لما ينزلون إلى الميدان ويبتدون يشتغلون ويبتدون لأن أي عمل تطوعي يفترض يكون فيه تدريب مسبق.
0: نعم.
1: بعد هذا التدريب يثقل وبعدها تتغير حياته بدون ما يدري. يلاحظها مع مرور الوقت. فوايد حالات أنا يتني كلمتني على التغييرات اللي صارت في حياتهم للأفضل، كانت كثيرة ولله الحمد.
0: لله الحمد والمنة. لو تسألنا أستاذة أشواق العرادة، هل توفر الجمعية دورات تدريبية للمتطوعين؟
1: أي نعم بالفعل. قدم إحنا في عندنا فريق تطوعي اسمه فريق أبشر يا وطن.
0: نعم.
1: مجموعة نسائية تعمل، ومن هذا المنبر بالعكس أي نساء حابين أنهم يدخلون في هذا الفريق حياهم الله. هو مشهر لدى وزارة الشؤون، عندهم برامج، نقدم لهم برامج تدريبية، وأي شخص أي على حسب تخصصه على حسب مهارته ممكن ندخله إلى برنامج تدريبي. أي برنامج تدريبي وخاصة للتطوع، لأن في عندنا بعض المتطوعين يجون وما يستمرون. أنت عشان الاستمرارية أنت لازم تصغله وتعطيه، يصير في عنده ولاء لهذه المؤسسة عشان يستمر وياك.
0: جميل جدا. يعني إذا البعض يعني يريد أن يتساءل أيضا، يقول ما أثر العمل التطوعي على مشاريع الجمعية؟
1: اللهم لك الحمد والشكر. مشاريع جمعية الرعاية الإسلامية داخل وخارج الكويت رائعة. داخل الكويت في عندي أول شيء أقول لك من هم المتطوعين. أعضاء مجلس الإدارة في جمعية الرعاية متطوعين. المدير العام اللي هو أنا متطوع.
0: عساكم القوة.
1: آمين. بعدين الفريق التطوعي اللي موجود ويانا متطوعين. الفريق اللي ينزل لدراسة حالات الأسر متطوعين. فإحنا عملنا قاعد ينهض من خلال هؤلاء المتطوعين، وحتى في ناس متخصصين يجونا يقولون بنقدم لكم خدمة. يعني في أشخاص يكون عندهم علم لكن ما عندهم المادة اللي هي ممكن أنه يتبرع فيها، يعطينا من وقته ساعة بالأسبوع ساعتين بالأسبوع أنه يساعدنا في نهضة هذه الجمعية والعمل التطوعي، يدرب، يشتغل على الIT، على تدريب الأخوات الموظفات. في أمور كثيرة مرينا فيها من المتطوعين ورفعت من شان الجمعية ولله الحمد والمنة. والعمل التطوعي داخل وخارج الكويت اللي تكون فيه جمعية الرعاية الإسلامية رائع جدا، عمل مؤسسي موثق بشفافية واضحة تنعرض للجمهور دائما.
0: جميل جدا.
1: هذا كله يعني الفضل لله سبحانه وتعالى وللمتطوعين اللي ساهمون في نهضة هذه الجمعية.
0: للأمانة جزاكم الله خير الجزاء عنا وعن المستمعين الكرام وعن الجميع. بالمقابل دائما نقول أن هذا الشعب الكريم، الشعب الكويتي، جبل على عمل الخير وفعل الخير صحيح. وحب الخير، وهذا الشيء فيهم أصيل يعني على مدى التاريخ والعقود والأيام والسنين، ليس وليد لحظة أو وليد طفرة نفطية أو أموال. يعني الشعب الكويتي على شظف العيش في تلك الحقبة قبل النفط كانت له إسهامات كبيرة في أعمال الخير حتى في عمق بلدان آسيا. يعني بعض الجمعيات الخيرية كنا نتحدث معهم أن هناك مسجد بني بأيادي الخير الكويتية عام 1920 في سريلانكا وما زال موثق حتى هذه اللحظة. فهذا الشعب الذي جبل على عمل الخير وحب الخير وفعل الخير ليس بغريب عليه التطوع في أعمال الخير من غير مقابل. يعني أيضا حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة تطبعوا بطباع أهل الكويت في عمل الخير وحب الخير وتقديمه للآخرين. أستاذ أشواق،
1: صحيح بالفعل صحيح. هذا ما أدري إحنا يقال إحنا في دمنا أصلا. لو تسوي تحليل الدم راح تلاقي في التطوع بالمال والتبرع والتطوع بالوقت والمجهود. من سنتين كان في مؤتمر للأيتام داخل دولة الكويت.
0: نعم.
1: وقبلها سووا دراسة حاولوا يحصرون من الجمعيات الخيرية المعتمدة إن كم يتيم يرعون. طلع الكويت سنويا في عندها 1,000,000 يتيم يتم رعايته خارج الكويت، أنا أتكلم فقط وليس بالداخل أيضا. المشاريع الجمعيات أتكلم بصفة عامة، الجمعيات الخيرية الكويتية راحت أماكن ما حد راحها. احنا كجمعية نسائية دايما يردون يقولون لنا انتو شلون تتابعون شغلكم. احنا كنساء نسافر ونروح ونرد، فعشان كذي المتبرع يبي منك الثقة،
0: نعم،
1: يبي منك الشفافية، يبي منك انت كجمعية انت قاعد تقدم له، لكن ياخذ منك الفلوس، لكن الفلوس بعدين وين تروح؟
0: عدل.
1: فاحنا جمعية الرعاية الإسلامية نقيسها وين ايضا؟ سنويا احنا نحط برامجنا وانشطتنا اللي احنا راح مشاريعنا اللي راح نشتغل عليها.
0: احنا بنتكلم استاذ اشواق عن جانب التمويل والشفافيه في سياق هذه الحلقه، لكن عندنا سؤال بنتكلم فيه، يعني بالنسبه للتطوع هل هو مفتوح لجميع الفئات العمريه وللجنسين، ام هناك ترتيب معين لديكم كجمعيه الرعايه الاسلاميه؟
1: احنا للأمانة كجمعية نسائية نفضل الجانب النسائي،
0: نعم،
1: ندعم الجانب النسائي. الأعمار ما عندنا مشكلة في الأعمار، بالعكس أطفالنا البراعم أطفال صغار قاعد يتبرعون ويانا وقاعد يسوون ويانا أنشطة، لكن العمر ما عندنا لحد، لا صغير ولا كبير. الرجال نحتاجهم في الأزمات، نفس ما صار في كورونا احنا كان عندنا 50 متطوع، كان منهم مجموعة من الرجال عشان ينزلون الشارع ويقدمون الخدمات اللوجستية اللي كانت دولة الكويت محتاجتها.
0: جميل جدا. إذا تحدثنا الآن عن جانب التمويل والشفافية، فما مصادر تمويل الجمعية الأستاذة أشواق العردة؟
1: احنا ولله الحمد والمنة في عندنا، لأن الناس تثق فينا كجمعية، فعندنا كبار المتبرعين، في عندنا هذا جانب. والجانب الآخر اللي هو نستهدف أيضا عموم المجتمع سواء الكويتي أو غير الكويتي أو حتى خارج دولة الكويت، يتم عن طريق الروابط، وهذه أنت ما تعرفهم كأشخاص لكن تعرف تشوف النتائج تصير لما أنتي تعرض مشاريعك. لما أنتي تعرض المشاريع مو على كبار المتبرعين، احنا نتكلم على الفئة الاخرى، هني احنا هذولي لما نقيسها نشوف على مشاريعنا، لما نحط السنة احنا نبي نبني 10 منازل للفقراء، نشوف خلال شهر رمضان فقط 20 منزل تضاعفت، وهذا دليل على ثقتنا، ثقة الجمهور فينا، وهذا يتعبنا ويثقل كاهلنا، عشان لازم نكون احنا قد هذه المسؤولية.
0: عساكم على القوة. الأستاذ أشواق العرادة أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، كيف يتم التأكد من وصول التبرعات إلى مستحقيها؟
1: احنا ولله الحمد والمنة احنا دولة مؤسسات،
0: نعم،
1: إذا بنتكلم عن خارج الكويت، داخل الكويت احنا نوصلها لعندهم، يعني داخل الكويت واضح، إذا كان جانب تعليمي إحنا نودي للمدارس، إحنا ندفع للمدارس، ما نعطي الأسرة المحتاجة المبلغ. إذا كان غارمين إحنا نسدد عنهم الديون.
0: نعم.
1: هني أنت تعرفها، لكن خارج دولة الكويت اللهم لك الحمد، مدام إحنا يبنى الطاري، أنا ودي أشكر وزارة الشؤون على متابعتها الحثيثة ويانا ووزارة الخارجية. اي والله، لان احنا اللي خارج الكويت احنا نرسله نتابع من خلال الصور والفيديوهات اللي تينا، وايضا احنا نروح نشوف المكان. في بعض البلدان اذا ما قدرنا نروح السفاره مشكوره، هم يشوفون المشروع ويعطونا تقرير خاص عنه.
0: فاحنا
1: اي والله، فاحنا كل شغلنا عارفينه وشايفينه ونشوفه دائما على طول، نروح ونتابع هذه الأنشطة والبرامج. يعني مثلا الإنشائي احنا نحرص ان احنا نروح قبل وأثناء وبعد ما يخلص المشروع، لكن في بعض الدول صعب الدخول إليها، احنا نحتاج إلى التصوير من الجهة والتقارير، دائما بالعقود لازم يكون في تقارير دورية حق أي مشروع.
0: جميل جدا. وبالنسبة للإجراءات المتبعة لضمان الشفافية المالية أستاذ أشواق؟
1: احنا ولله الحمد والمنة كل شيء موثق عندنا ويعرض في السايت، اللي هي الحوكمة والشفافية، والإجراءات العمل الموثقة عندنا كلها محطوط في السايت مال جمعية الرعاية الإسلامية. وأيضا بالمقابل إحنا دائما نعلن عن أنشطتنا وبرامجنا وشنو توصلنا لنبلغ جمهورنا، سواء إذا كان جمهورنا الخاص نوصل لهم، نوصل لهم تقاريرهم، أو عموم المجتمع يكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
0: جميل جدا، يعني نقدر نقول لجميع المتبرعين وأصحاب الأيادي الخيرة إن أموالكم بأيدي أمينة، وأيضا هناك شفافية كبيرة وكاملة من خلال الجمعية وأيضا تحت مظلة وزارة الشؤون ووزارة الخارجية سواء للأعمال في الداخل أو الخارج، فلا يختلجكم الشك ولا أي أمر آخر، لأن هذه الجمعية هي بالتالي تخضع لرقابة الدولة. أستاذ أشواق،
1: بالفعل وزارة الشؤون في عندها الرقابة، وخاصة من العام لما حطوا نظام الميكنة الجديد تم إيقاف العمل الخيري لفترة، وكانت هذه محنة البعض شافها، احنا شفناها ان هي منحة صار عندنا وقت فاضي ان احنا نعيد غربلة شغلنا، ان احنا نسجل ونوثق شغلنا كله بالكامل. عشان شي لما وزارة الشؤون بدت وضعت القوانين الجديدة وبدت تشوف الجمعيات من هي تستحق أنها ترجع، احنا كنا جمعية الرعاية الإسلامية من أوائل الجمعيات اللي تم فتح لها المجال للعمل الخيري مرة أخرى.
0: نعم، الأستاذة أشواق العرادة أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، احنا مستمرين معك ومع المستمع الكريم في برنامج كويت الإنجاز، لكن بنتوقف لفاصل قصير ولنا عودة لنكمل ما تبقى من هذا الحوار.
2: يسهم الإنجاز في خدمة المجتمع بعدة طرق، منها تحقيق التقدم والتنمية، فالإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية تؤدي إلى تطوير المجتمع وتحسين مستوى المعيشة.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفتنا الأستاذة أشواق العرادة، أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية. للأمانة تحدثنا عن الكثير من المواضيع المهمة، لكن لو جئنا إلى جانب التحديات والتطوير بالنسبة لجمعية الرعاية الإسلامية، فما هي أبرز التحديات التي تواجه الجمعية حاليا؟
1: للأمانة المكان مع القانون الجديد إن الجمعيات الخيرية ما يصير تكون في مناطق سكنية، فإحنا انتقلنا من بيت كبير إلى شقة.
0: نعم.
1: وهني صار في يعني مثلا كان في حلقات تحفيظ القرآن وعلوم القرآن والعمل اللي براعم الريحان اللي هي للأطفال كان يقام عندنا على مدار العام، لكن الحين قدرنا نستفيد من التكنولوجيا وأصبح عملنا عن طريق أونلاين، ولما انكثفنا أونلاين بالعكس أصبح يعني كل جانب له أيضا الفوائد مالته، أصبحنا انطلقنا إلى العالمية أكثر وأكثر. إحنا قاعد عندنا برامج قاعد يدخلها عشرات الآلاف قاعد يشوفونها، وعندنا أيضا برنامج تحفيظ قرآن حلقة في روسيا، أخوات طالبونا أن احنا نسوي لهم حلقة تحفيظ قرآن يوميا قبل صلاة الفجر يتم تحفيظهم للقرآن، والحين هما ماشيين بعض طويل ولله الحمد والمنة. التكنولوجيا وايد فادتنا،
0: سهلت علينا أمانة،
1: للأمانة سهلت علينا أمور كثيرة. وأيضا لكن المكان، أرجع المكان، وجود المكان والبراح اللي في المكان، هذه أحد أصعب التحديات اللي جمعية الرعاية الإسلامية تواجهها الآن، لكن إن شاء الله رح ينحل هذا الموضوع قريبا بإذن الواحد الأحد. لكن بخصوص وزارة الشؤون صراحة العمل معها وخاصة مع المنظومة الجديدة اللي تم عملها صراحة شيء رائع، يعني ما أعتبرها تحدي، بالعكس صارت فايدة لنا ولهم. وتعاون وزارة الشؤون متمثلة بالوكيل والوكيل المساعد والمراقب صراحة كلهم يعني متعاونين جدا مع الجمعيات الخيرية بصفة عامة أنا أتكلم. أصبح العمل منظم بشكل أفضل، أصبح عندنا تقدر أنت تشوف يعني من الشفافية، أنت شهريا في فليب شارت في رسم بياني يطلع لك أنت شنو قدمت من مساعدات داخل دولة الكويت.
0: جميل. أستاذ أشواق، بالمقابل كيف تقيس الجمعية نجاح مشاريعها؟
1: اللهم لك الحمد. أصلا ما يصير أنا تسألني عن
0: ما يخالف
1: لأنها قريبة إلى قلبي
0: عشان المستمع الكريم يعرف.
1: صراحة أكثر من رائعة أنا اللي أشوفها، لأن احنا ننزل ونروح ونشوف، لأن نفس ما قلت لك مساعة إحنا يكون هدفنا شيء واحد، إحنا نبني منزل، نبي نعطي الأسرة، نبي نعطيهم لقمة عيش بدل ما هو نبي يشتغل، نعطيه قارب صيد. إحنا نبي إن هو يتكفل في أسرته، لكن إحنا ما ندري لما نروح ونقعد وياهم إحنا نشوف أكو آثار أخرى أصبحت في هذا اللي هي تلاحم الأسرة، اللي هم الواعز الديني يكون زاد عندهم، تفرغت الأم إلى يعني هذه بعض الحالات اللي أنا أتكلم عنها، تفرغت إلى تحفيظ القرآن لأبنائها، يعني في أمور كثيرة أنا قاعدة أشوفها من برامجنا. حتى متبرعين، أنا أتكلم بكبار المتبرعين اللي يأخذون مثلا مراكز تحفيظ القرآن، دار أيتام، لما يشوفون الشغل بالنهاية يقولون نبي زيادة.
0: نعم.
1: يعني يبتدون ويانا بمشروع بسيط، لكن في عندنا أسماء محددة سنويا، في عندنا مشاريع تقام لهم.
0: جميل.

0: يمكن تذكرتي جانب مهم أستاذة أشواق العرادة في مسألة مساعدة الآخرين، يعني هذه أيضا الكثير من اللجان الخيرية تستخدم هذا الأمر، اللي هو إحنا مو بس نقدم اللي هو غذاء أو مال لأن الشخص يكفي يومه واليوم الذي يليه أيضا يحتاج إلى المساعدة، لا، أنتم قاعد تقدمون أيضا مشاريع تدريبية للمحتاجين، تعلمونهم مثلا نساء الخياطة، الرجال الحدادة، النجارة، كيفية زرع الأرض، يعني قاعد تعلمونهم على أشياء بحيث أنه هو خلاص يقوم يعتمد على نفسه وما يحتاج مساعدة الآخرين، وهذا أمر جميل أمانة.
1: الدين الإسلامي كرم الإنسان، فلما الإنسان يكون قاعد طول الشهر وهو يطلب من فلان وفلان وفلان هو ما يحس بهذه الكرامة. الإسلام كرم الإنسان، فلما أنت تعطيه حرفة، هذه الحرفة اللي هو ياخذها بالعكس قاعد تأثر إيجابي عليه وعلى مجتمعه وليس عليه بروحه. لما المجتمع يصير كله منتج هني، هذا المجتمع وخاصة في بعض الجمعيات الخيرية الخارجية في هذه الدول، وأذكر سوريا، الجمعيات الخيرية اللي في سوريا تهتم في نهضة المجتمع ونهضة الفرد.
0: نعم.
1: عشان كذي إحنا نعمل على تنمية الأفراد وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.
0: وهذا هو الأمر الجميل أمانة، إن الإنسان يكون صاحب حرفة، أن الإنسان يبتعد عن قدر المستطاع أن يطلب المساعدة من الآخرين وهو يساعد نفسه، فلما يبدأ بمساعدة نفسه أكيد راح يساعد حتى الآخرين اللي حوله. فيمكن مثل ما ذكرت أنا يعني أثناء مقابلتنا لكثير من اللجان الخيرية وجمعيات أيضا الخيرية أستاذة أشواق، يعني قالوا إحنا بدينا مثلا بشخص شخصين علمناهم الخياطة، لا، بعدين صارت في مصانع للخياطة، في مجمعات كبيرة للخياطة من النساء، صار أهل البلد هذيل هم يصدرون أنواع من الخياطة من ملابس وغيرها للمدن اللي حولهم، أصبحت هذه المدينة وهذه القرية عندها اكتفاء، قامت أيضا تساعد اللي حولهم بالدعم المادي أو المعنوي أو حتى الغذائي، وهذا هو الأمر الجميل أمانة. لو تساءلنا أستاذة أشواق، ما هي الخطط المستقبلية لتطوير خدمات جمعية الرعاية الإسلامية؟
1: في الوقت الحالي احنا ولله الحمد والمنة، يعني السنة هذه جمعية الرعاية التارجت اللي سوته كنا كاتبينه حق السنة اهدافنا لهذا العام حققنا 200% منها، لكن احنا نطمح الى امور اكبر من كذي. احنا العمل الخيري داخل الكويت وخارج الكويت، في السابق احنا كنا نعمل على النسبة الأكبر خارج الكويت، لأن ولله الحمد والمنة داخل الكويت إحنا في عندنا دولة مو مقصرة. لكن السنة هذه إحنا نطمح إن إحنا الحين زدناها إلى 50% خارج و 50% داخل، نطمح في هذا العام إن إحنا نصير 70% داخل الكويت و 30% خارج دولة الكويت. أنشطتنا
0: بإذن الله
1: اللي
0: تعالى
1: تقدم. وهذه نفس ما تفضلت، تنمية الأفراد هي بالنهاية تنمي مجتمعات، فإحنا نبي نشتغل على الفرد الكويتي وأيضا على الأشخاص اللي قاعدين موجودين داخل الكويت، ونهتم أيضا بالتعليم بصفة أكبر
0: بلا شك. لو تطرقنا أيضا إلى جانب آخر أستاذ أشواق العرادة، أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، أن كيف يمكن للمجتمع دعم جهود الجمعية بشكل أكبر؟
1: في عندك جانبين، جانب اللي هو اللي كان ويانا وجرب أنشطتنا وبرامجنا فهو يكون خير دليل على أعمالنا، فيكون هني الإعلام الاجتماعي لما يتكلم عن جمعية الرعاية الإسلامية. الجانب الآخر اللي هو الجانب التطوعي، يجون يشاركون ويانا في أنشطتنا وبرامجنا ويدعونا أيضا أن الله يوفقنا ويتقبل أعمالنا.
0: اللهم آمين، ونحن أيضا نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويتقبل أعمالكم، وجزاكم الله خير الجزاء عنا وعن المستمعين الكرام، وهذا هذه الأعمال الخيرية اللي تقومون فيها وفعل الخير أمانة يعني ما هو غريب عليكم، ودائما أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء شرفونا في جميع المحافل وجميع الأماكن، ويمكن

0: لكن لو مشينا شمال الكرة الأرضية أو جنوبها أو شرق أو غرب فيها، لابد أن يكون لعلم الكويت حضور، وأيادي أهل الكويت الخيرية والأيادي البيضاء من أهل الكويت حاضرة في كل مكان. مرات ننصدم يعني في سياحتنا في بلدان نشوف أن هذا تبرع من أهل الكويت أو هذا المكان من أهل الكويت، فنقول يعني ما شاء الله أن هذه الأيادي وصلت لهذه البلدان ما كنا ندري. لكن هذه الأعمال اللي دائما تكون بين الإنسان وبين ربه، بلا شك الله سبحانه وتعالى راح يبينها للكل.
1: بالفعل بالفعل أي والله. جمعية الرعاية الإسلامية في رحلة راحوا حق ألبانيا، فاكتشفوا هني لما تلمس الحاجة اكتشفوا إن في عدد كبير من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة موجودين في بلدة الباسان، فقط منطقة الباسان فقط في ألبانيا فيها 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. فبادروا صراحة، وكان هذا أول مشروع يقام في هذه البلد، مشروع لون حياتهم اللي هو مركز الكويت للاحتياجات الخاصة.
0: باسم الكويت طبعا هذا الشيء
1: في ألبانيا.
0: إيه كان باسم أهل الكويت.
1: باسم أهل الكويت. إيه نعم. نعم. مركز الكويت للاحتياجات الخاصة هذا اسمه.
0: جميل.
1: صراحة لما رحت حق الافتتاح شيء فخر، فخر إنه يقدم باسم الكويت حق الناس المحتاجين. يعني في برامج تصير نوعية أنت ما تحس، إحنا لأن في شيء متوفر عندنا أنت ما تحس فيها، لكن الآخرين وفي هذه البلدان يحسون بهذه الأشياء اللي إحنا نشوفها بسيطة لكن هي عظيمة بالنسبة لهم.
0: بالتأكيد يعني، وإحنا دائما نقول إن هذه الأعمال الخيرية أو هذا عمل الخير اللي دائما يقدمونه أهل الكويت، هذا اللي بركة هذه الأعمال الله حافظ هالديرة من كل سوء ومن كل مكروه. ودائما احنا معاكم في إذاعة دولة الكويت داعمين لكم في هذه البرامج اللي قاعدة تقدمونها، وأيضا في دعم العمل الخيري والإنساني. الأستاذة أشواق العرادة، أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، هل من كلمة أخيرة حابة تقدمينها للمستمعين الكرام؟
1: ندعي كلنا حق الكويت الله يحفظها ويحفظ أهلها وشعبها، وبعدين العمل التطوعي أو أي مبلغ يتم التبرع فيه ربي رح يضاعفه ورح يخلي إن شاء الله دفعة بلا عن دولتنا الحبيبة. أقول في النهاية مشكورين لإتاحة هذه الفرصة، أشكركم وإن شاء الله ما نكون طولنا على مستمعينا الكرام.
0: بالعكس والله ما طولت يا أستاذة أشواق العرادة، وإحنا استمتعنا معاكم في هذا الحوار، وأساسا يعني برنامجنا اسمه كويت الإنجاز، دائما نتحدث عن هذه الإنجازات اللي أنتم ترصدونها أو تتحدثون عنها أو تقومون بها أمانة، وجزاكم الله عنا وعن المستمع الكريم خير الجزاء، وإن شاء الله فالكم التوفيق في أعمالكم القادمة، وإن شاء الله إحنا يعني شركاء معاكم في عمل الخير وفي إيصال صوتكم إلى كل مكان. الأستاذة أشواق العرادة، أمين السر والمدير العام في جمعية الرعاية الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وعساكم على القوة، وإن شاء الله لنا لقاءات مستقبلا معكم في القريب العاجل لنتحدث عن آخر مشاريعكم الخيرية والإنسانية.
1: جزاك الله خير وما قصرت يا أخوي.
0: حياك الله، الساعة المباركة. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم كويت الإنجاز، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة ومواضيع أخرى نتحدث فيها عن الكثير والكثير من المعلومات مع ضيوف أعزاء يثرون هذه الحلقات في برنامج كويت الإنجاز كما اعتدنا وإياكم دائما وأبدا. اسم البرنامج بحد ذاته هو كويت الإنجاز، لطالما تلك الإنجازات سطرت في صفحات التاريخ ورفعت اسم الكويت عاليا ورفعت علم الكويت عاليا، نحن نشكر القائمين عليها.
2: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

في جولتنا هذا الصباح، سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه النهائية وقد يوقع مطلع الأسبوع المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جاهز تقريبا. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. نقل سموه حفظه الله خلاله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويخدم مصالح جميع الأطراف وشعوب المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن ترحيبه بقرب التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف، مؤكدا سموه حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس الأمريكي في دعم مسار إنهاء الحرب. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة المصاب عايض العتيبي ومصابي الاعتداء الإيراني الآثم الذين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم العلاجية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصاب عايض العتيبي الذي نقل مؤخرا من العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال علاجه، واستمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول وضعه الصحي وبقية المصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالاتهم بصورة مستمرة. وأكد وزير الداخلية وفق البيان أهمية توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وتسخير الإمكانات كافة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات العلاجية ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة للمصابين بما يسهم في استقرار حالتهم الصحية وتسريع مراحل تعافيهم. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

0: الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد دولة الكويت. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، جدد الجانبان التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها وجهت رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي، حيث تم استهداف رادار المطار مما ترتب عليه آثار جسيمة متعلقة بسلامة وأمن عمليات الطيران المدني. وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية. وأضافت أن ذلك استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت وقفا جزئيا للملاحة الجوية في الكويت لفترة محدودة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني قبل إعادة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة. وأكدت الهيئة في رسالتها أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وللقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي، ويعرض سلامة المسافرين والطواقم الجوية والعاملين في هذا القطاع الحيوي للخطر. ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. وأكدت أن الكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة. في نيويورك أكدت دولة الكويت أن تحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعية إلى صون المؤسسات الإنسانية التي تدعم الفئات الأكثر ضعفا في أوقات النزاعات، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول فهد العجمي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بالنيابة عن دول المجموعة الأساسية لوثيقة الالتزامات المشتركة لدعم وكالة أونروا، وذلك أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وأعرب العجمي عن إدانة المجموعة الأساسية للهجمات المستمرة ضد الوكالة الأممية وموظفيها ومقارها وعملياتها، مشيرا إلى أن مقتل 391 من موظفي أونروا يمثل أكبر خسارة في صفوف العاملين في المجال الإنساني بتاريخ الأمم المتحدة. وحول التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع إيران، مرجحا أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. وقال إن قرار إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران جاء بعد موافقة طهران على النقاط النهائية للتفاهمات المطروحة، وأوضح أن نائبه جيدي فانز سيمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع على أن يعلن قريبا عن الموعد والمكان النهائيين لها. مراسلنا عزيز فهمي والتفاصيل.
1: أعلن الرئيس ترامب أن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع اتفاقية رائعة لإن

0: حرب إيران وتوقع أن يحدث التوقيع في غضون أيام. وأوضح ترامب أن نائبه جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق، كما أفاد أنه تحدث مع قادة في المنطقة بشأن الاتفاق ووافقوا عليه، وأكد أن المضير سيفتح رسميا فور توقيع الاتفاق ربما مطلع الأسبوع القادم في أوروبا. وذكر الرئيس ترامب أنه يعتقد أن المرشد الأعلى وافق على الاتفاق الذي سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ووصف ترامب الاتفاق بأنه مذكرة تفاهم قوية للغاية، مضيفا أنها مبدئية بعض الشيء ولكنها أمر سيتم إنجازه. وكانت المواجهة قد تأرجحت بين الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى بين تهدئة وتصعيد طوال يوم الخميس، ثم جاء تحول مفاجئ في موقف الرئيس ترامب الذي أعلن إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة الليلة على إيران، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير ومناقشات وصلت إلى أعلى مستوى لإبرام اتفاق قريب. وجاء هذا التراجع بعد ساعات قليلة من وعيد الرئيس ترامب بالسيطرة على جزيرة خرج النفطية وبنيتها التحتية كما حدث في فنزويلا، وقامت إيران بنفي وجود أي موافقة نهائية على نص تفاوضي. وقالت ثلاث مصادر إيرانية ومسؤولون أوروبيون إن المحادثات مستمرة، ولكن بعض القضايا تحتاج إلى نقاش مفصل مثل آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بعشرات المليارات من الدولارات. وذكرت المصادر أن الاتفاق سينهي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بينما سيتم إرجاء القضايا التي لم تحل بشأن البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى محادثات مستقبلية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن نص الاتفاق مع الولايات المتحدة قد أنجز تقريبا، وأن ما أسماها الجهات المعنية صاحبة القرار في إيران تدرسه الآن، مضيفا إن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن الاتفاق، مشددا على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات. إلى ذلك قالت مصادر إيرانية وغربية إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة شهدت تكثيفا رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية. وحول حرية الملاحة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع تسوية رائعة لإنهاء حرب إيران، وتوقع أن يحدث التوقيع في غضون أيام. في روما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنه على أوروبا أن تكون مستعدة لزيادة العقوبات المفروضة على إيران من خلال إجراءات جديدة محددة الأهداف إذا واصلت طهران المضي في تهديد حرية الملاحة وشن هجمات وانتهاك التزاماتها الدولية. في بيروت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية، مطالبا بإنهاء حالة العداء مع الاحتلال الإسرائيلي بناء على انسحابه ووقف اعتداءاته وانتشار الجيش اللبناني. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مناطق داخل عمق الأراضي اللبنانية. مراسلتنا سحر بشارة والتفاصيل.
2: تنشط حركة الاتصالات السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وفي هذا الإطار برزت زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف إسلام. رئيس الجمهورية كان قد كشف قبيل الزيارة عن اتصالات يجريها لبنان مع كل من السعودية وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار انطلاقا من علاقتهما مع إيران، مؤكدا تمسك لبنان بالحلول الدبلوماسية ومواصلة الجهود السياسية للوصول إلى تهدئة مستدامة، وأكد أن الجانب الإسرائيلي لا يزال متعنتا في المفاوضات ولا يقدم

0: أي خطة واضحة مشددا على أن لبنان مصمم على المضي في جولة جديدة من المفاوضات، وفي حال تأجلت سيتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن ذلك. بالتوازي، حذر الرئيس عون من أن استمرار حزب الله في حالة الحرب سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. وفي سياق الجهود السياسية، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا تحضيريا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد اللبناني المفاوض ضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض، وزودهم بالتوجيهات المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من الشهر الحالي. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة النبطي والصور والبلدات المحيطة بهما، إضافة إلى بلدات قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح 17 آخرين، بينهم 10 من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى حيران في مدينة سور نتيجة الغارة التي استهدفت محيطها. إلى ذلك، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة العملياتية على منطقة وادي سلوقي في القطاع الأوسط، معتبرا أنها تزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلي، واتهم حزب الله باستخدام المنطقة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ باتجاه إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول عسكري أن الجيش الإسرائيلي على وشك شن هجوم على حزب الله في مدينة النبطي، وأن قواته أصبحت على بعد بضع كيلومترات من المدينة. بالتوازي، شن الطيران المسير غارات على بلدتي مشغرة وصحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، كما قتل شخص في غارة على جردي بلدة نحلي في منطقة بعلبك، وذلك بعد إسقاط مسيرة إسرائيلية في المنطقة. بالتوازي، تعرضت بلدتي كوليا وزلاية للقصف المدفعي، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3711 قتيلا و 11483 جريحا. في المقابل، أقر جيش الاحتلال بإصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك الجنوب خلال الساعات 48 الماضية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: على صعيد متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، مؤكدا دعمه بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. وفي غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط استمرار التوتر الأمني والمخاوف من تصعيد جديد. في الضفة الغربية، صادقت حكومة الاحتلال على ميزانية ضخمة لتوسيع الاستيطان، وذلك بالتزامن مع مواصلة العدوان في الأراضي الفلسطينية. التفاصيل في سياق التقرير الزميل حسن جعفر.
2: في إطار سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والتي يشرف عليها وزير المالية المتطرف، صادقت حكومة الاحتلال على ميزانية ضخمة لتوسيع المشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وتهدف هذه الميزانية التي وصلت إلى 70 مليون دولار إلى تثبيت وحدات استيطانية جديدة وربطها بشبكة من الطرق لربط المستوطنات ببعضها البعض، وخاصة الجاثمة على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة. هذا واعتبرت السلطة الفلسطينية السياسة الإسرائيلية الاستيطانية بأنها تمثل جريمة حرب تستدعي من المجتمع الدولي التدخل العاجل والفاعل لوضع حد لسياسة حكومة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية. وفي هذا السياق، اقتحم جيش الاحتلال مدن رام الله ونابلس والخليل وعديد البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع حملة اعتقالات قتلت العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية

0: المحتلة، حسن جعفر إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في الشأن السوداني، استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة آخرين. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدتين في دونيتسك وخاركوف شرق أوكرانيا، وشنت ضربات على مستودعات الذخيرة والوقود ومرافق البنية التحتية الأوكرانية للنقل والوقود والطاقة. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 مسيرة على 11 مقاطعة من بينها موسكو. وحول ملف التفاوض، اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإطلاق مبادرات سلام بشأن أوكرانيا تهدف إلى منع تهيئة الظروف اللازمة للتفاوض حول سلام راسخ ومستدام. مراسلنا أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدتين في دونيتسك وخاركوف شرق أوكرانيا، وتواصل التقدم على عدد من المحاور في شرق وجنوب البلاد، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في زاباروجيا ودنيبروبتروفسك، وشنت ضربات واسعة النطاق على مستودعات الذخيرة والوقود ومرافق البنية التحتية للنقل والوقود والطاقة ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1220 جنديا أوكرانيا، ودمرت زورقا جنوب غرب البحر الأسود، وأسقطت 800 مسيرة وعشر قنابل موجهة وستة صواريخ من طرازات مختلفة خلال اليوم الأخير. وأعلنت الوزارة أيضا أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على عدة مناطق، وأسقطت 330 مسيرة على 11 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. هذا واتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإطلاق مبادرات سلام بشأن أوكرانيا تهدف إلى منع تهيئة الظروف اللازمة للتفاوض حول سلام راسخ ومستدام حسب قولها. وأوضحت أن قادة الترويكا يتظاهرون بالدعوة إلى السلام، لكنهم في الواقع يتخذون خطوات لعسكرة أوكرانيا وأوروبا. وقالت أيضا إن قادة هذه الدول يتظاهرون بالدعوة إلى السلام من خلال تصريحاتهم، لكنهم في الواقع يضعون شروطا غير مقبولة مسبقا، ويزيدون إنتاج الأسلحة بعيدة المدى لكييف، ويتخذون عموما خطوات لعسكرة أوروبا وأوكرانيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي تطور ذي صلة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا فقدت جميع مصادر الطاقة الخارجية عقب تعرض محطة فرعية للكهرباء لهجوم. وأوضحت الوكالة أن هذا الانقطاع يعد 19 منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تهدد أمن واستقرار تشغيل المحطة. في باريس، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية خلال اجتماع يسبق قمة مجموعة السبع. في داكار، أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية ارتفع إلى 676 حالة، منها 136 حالة وفاة. في واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية كوبيت، متهما الحكومة في هافانا باستخدام موارد الطاقة سلاحا للقمع. وقال روبيو في بيان أن موارد الطاقة شأنه شأن كل مورد في الجزيرة تم استخدامه من قبل الحكومة الشرعية في كوبا منذ زمن طويل سلاحا للقمع والسرقة.

0: فيدرالية أمريكية أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي قانونية، وقررت أن تظل سارية المفعول إلى أن يصدر القضاء حكمه النهائي بشأنها. تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة وقعت هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار لتصل إلى 89.17 دولار للبرميل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية، أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 60 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 9:00 صباحا، والجزر الساعة 3:37 دقيقة مساء، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:48 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم والرياح نشطة خلال النهار، وفرص للغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويترسب الغبار تدريجيا خلال المساء. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه النهائية وقد يوقع مطلع الأسبوع المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جاهز تقريبا. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم شهد المدن والمخرج عبد الهادي خير الله. شكرا إلى حسن الاستماع، في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن.

0: ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيبي الصالح.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي أصداء.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد يتجدد معكم في هذا الأسبوع في حلقة مميزة في برنامجكم أصداء.

0: حين تفتح نافذة الصوت على هولندا، لا ندخل مجرد بلد أوروبي هادئ، بل نعبر إلى مشهد بصري متكامل متناغم فيه الطبيعة مع عبقرية الإنسان. من اللحظة الأولى تأسرنا صورة القنوات المائية التي تعكس واجهات البيوت الملونة، فتبدو المدن وكأنها لوحات حية تنبض بالحياة في قلب أمستردام. تمتد الجسور برشاقة فوق الماء وتنساب الدرجات على الطرقات من سيابية في مشهد يجمع بين البساطة والأناقة.
1: ومع امتداد الرحلة نصل إلى تلك الرموز التي أصبحت جزءاً من هوية المكان، طواحين الهواء التي تقف شامخة كحارسة لذاكرة الزمن، خاصة في منطقة كندرديك، حيث تتوزع الطواحين في تناغم يروي قصة الإنسان مع الأرض والماء. هناك يبدو الأفق مفتوحاً على اتساعه، وكأن الريح نفسها تعزف لحناً قديماً لا يزال يتردد حتى اليوم، في مشهد يختصر علاقة طويلة بين الطبيعة والابتكار.
0: ولا تكمل الحكاية دون المرور عبر حقول الزهور التي تحول الأرض إلى سجادة من الألوان في حدائق كيوكن هوف. تفتتح ملايين الزهور في لوحة طبيعية آسرة، حيث يتمازج اللون الأحمر بالأصفر والبنفسجي في تناغم يأسر العين ويوقظ الحواس. هنا يصبح الجمال تجربة ترى وتشعر في آن واحد، وكأن الطبيعة تعزف سيمفونية بصرية لا تتكرر.
1: وفي قلب المدينة تبرز معالم تحمل طابعا مختلفا من الحضور، فهناك القصر الملكي في أمستردام الذي يقف بهيبته المعمارية شاهدا على أناقة التصميم الكلاسيكي، وعلى مقربة منه نجد منزل آن فرانك، حيث يتحول المكان إلى مساحة إنسانية تلامس الذاكرة وتروي قصة عاشت بين الجدران. أما الفن فيتجسد في متحف بيت رامبرانت، حيث يلتقي الزائر بعالم الإبداع الهولندي بكل تفاصيله.
0: أما في المدن التاريخية مثل تتجلى ملامح الهدوء في الشوارع المرصوفة بالحجارة والمباني التي تحافظ على طابعها الكلاسيكي بكل أناقته. كل زاوية تحكي قصة، وكل نافذة تحمل لمسة من الماضي في انسجام يجعل من هولندا أكثر من مجرد وجهة، بل تجربة فنية مفتوحة تروى عبر التفاصيل وتحفظ في الذاكرة كأنها مقطع لا ينسى من برنامج إذاعي يفيض بالجمال.
1: أبرز الآثار التاريخية في هولندا قصر الملكي. يقف القصر الملكي في أمستردام كواحد من أبرز الشواهد المعمارية التي تجسد أناقة الفن الهولندي في أبهى صوره، حيث يمتزج الحجر الصامت بروح الإبداع ليقدم للزائر تجربة بصرية آسرة منذ اللحظة الأولى. يفرض القصر حضوره بهدوء مهيب بواجهته المتناسقة وتفاصيله الدقيقة التي تعكس حساً عالياً بالتوازن والجمال.
0: يتوسط هذا المبنى ساحة دم، وكأنه قلب نابض.

0: يروي حكاية مدينة عرفت كيف تحول الفن إلى أسلوب حياة. ما يميز القصر ليس حجمه فحسب، بل تلك القدرة على الجمع بين البساطة الظاهرة والثراء الفني الذي يكشف عن نفسه تدريجيا مع كل خطوة داخله. يعود تاريخ بناء القصر الملكي في أمستردام إلى القرن 17، حيث شيد بين عامي 1648 حتى عام 1655 بتصميم المهندس الهولندي جاكوب فان كامبين، الذي يعد أحد أبرز رواد العمارة الكلاسيكية في هولندا. لم يكن القصر في بدايته مقرا ملكيا، بل بني ليكون مقرا إداريا للمدينة، ما يفسر ذلك الطابع الرسمي المنضبط الذي يطغى على تصميمه.
1: استخدم في بنائه الحجر الرملي الفاتح ليعكس الضوء بطريقة تمنحه إشراقا خاصا، بينما جاءت الأعمدة والواجهات مستوحاة من الطراز الكلاسيكي الذي كان سائدا في أوروبا آنذاك. ومع مرور الزمن تحول المبنى إلى قصر ملكي، لكنه احتفظ بروحه الأصيلة التي تمزج بين الوظيفة والجمال في تناغم لافت.
0: وعند الدخول إلى القصر الملكي في أمستردام تبدأ رحلة أخرى داخل عالم من الفن الراقي، حيث تتزين القاعات بمجموعة من اللوحات التي تجسد ذروة الإبداع الهولندي، من بين أبرز الأعمال لوحات للفنان الشهير جوفتر فلينك، الذي عرف بقدرته على تصوير المشاهد التاريخية بأسلوب غني بالتفاصيل والحيوية.
1: كما يضم القصر أعمالا لفنانين آخرين من العصر الذهبي الهولندي، حيث تتوزع اللوحات على الجدران في انسجام بصري يعكس ذوقا فنيا رفيعا. هذه الأعمال لا تعرض كقطعة منفصلة، بل كجزء من تجربة متكاملة، حيث يتناغم الفن مع العمارة ليشكلا معا مشهدا متكاملا يحاكي الحواس.
0: ويبقى القصر الملكي في أمستردام أكثر من مجرد مبنى تاريخي، إنه مساحة تتجلى فيها فكرة الجمال في أرقى صورها، كل زاوية فيه تحمل لمسة للإبداع، وكل قاعة تهمس بحكاية من زمن بعيد دون أن تفقد صلتها بالحاضر. إنه نموذج فريد لكيف يمكن للفن والعمارة أن يلتقيا ليشكلا تجربة إنسانية راقية تحفر في الذاكرة وتروى كأنها مشهد حي ينبض بالحياة، حيث لا ترى التفاصيل فقط، بل تحس وتعاش بكل عمقها.
1: منزل آن فرانك. يقف منزل آن فرانك كأحد أكثر الأماكن تفردا في أمستردام، حيث يمتزج الطابع البسيط للعمارة بعمق الآثار الإنسانية في تجربة بصرية هادئة ومؤثرة. فمن الخارج يبدو المنزل متواضعا بتصميمه التقليدي الذي يعكس طابع البيوت الهولندية القديمة، لكن ما أن يقترب الزائر حتى يكتشف أن الجمال هنا لا يعتمد على الزخرفة، بل على الأحساس الذي ينساب من التفاصيل الدقيقة.
0: وفي الداخل تتجلى قيمة المكان من خلال بساطته التي تتحول إلى عنصر جمالي بحد ذاته. الجدران، الإضاءة الخافتة، وترتيب المساحات كلها تخلق تناغما بصريا يلفت الانتباه دون مبالغة. لا يعتمد هذا المنزل على الفخامة، بل على صدقه في التعبير، حيث تتحول التفاصيل الصغيرة إلى عناصر مؤثرة تترك أثرا عميقا في النفس. إنه مكان يمنح الزائر فرصة للتأمل في جمال الهدوء، ويقدم تجربة مختلفة تثبت أن القيمة الحقيقية للأماكن لا تقاس بحجمها، بل بما تتركه من إحساس لا ينسى.
1: فاصل ونواصل معكم فقراتنا في برنامجكم أصداء.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي أصداء، وسوف نتحدث عن متحف بيت رامبرانت.
1: في قلب أمستردام يقف متحف بيت رامبرانت كواحد من أكثر الأماكن سحرا، حيث لا يقتصر الجمال على ما يعرض داخله بل يمتد على أحساس عميق، كأنك تخطو داخل زمن آخر. الواجهة التقليدية والنوافذ العالية وتفاصيل الخشب العتيق، كلها ترسم ملامح مكانا ينبض بالفن والهدوء في آن واحد. وقد شيد هذا المنزل عام 1606 ليغدو لاحقا مسكنا للفنان العظيم رامبرانت فان راين، قبل أن يتحول إلى متحف يحتفى بإرثه الإبداعي.
0: وعند الدخول تكتشف عوالم فنية متعددة، حيث يضم المتحف مجموعة مميزة من رسومات رامبرانت الأصلية إلى جانب أعماله في فن الحفر التي عرف بها بدقته العالية. كما تعرض لوحات تعكس أسلوبه الفريد في معالجة الضوء والظل، ما يمنح المشاهد إحساسا بالحياة داخل كل عمل فني. لا ترتب هذه الأعمال بشكل عشوائي، بل تقدم ضمن تسلسل بصري مدروس يروي تطور تجربته الفنية، ويشعر أيضا الزائر بأنه ينتقل بين المراحل الإبداعية لحظة بلحظة. أما من الناحية المعمارية فقد حافظ المبنى على طابعه الكلاسيكي الذي يعكس أسلوب البيوت الهولندية في القرن السابع عشر، مع لمسات لترميم لاحق ساهمت في إبراز هويته التاريخية. ويشار إلى أن المهندس المعماري كاريل دي بازيل ارتبط بأعمال تطوير وتحديث المبنى في فترات لاحقة، ما ساعد في تحويله إلى متحف متكامل يحافظ على روح المكان ويقدمه بصورة ملائمة للزوار.
1: وفي عام 1911 فتح المتحف أبوابه رسمياً ليصبح مساحة فنية حية تجسد التقاء الماضي بالحاضر. هنا لا يكتفي الزائر بمشاهدة اللوحات، بل يكشف تجربة متكاملة حيث تتداخل العمارة مع الفن في تناغم بصري أخاذ، يجعل من كل زاوية حكاية ومن كل تفصيلة لحظة تستحق التأمل. المباني الأكثر جمالاً في هولندا. متحف ريكس. يعد متحف ريكس أمستردام واحداً من أكثر المعالم الفنية إثارة للدهشة في هولندا، حيث يبدو المبنى في النظرة الأولى وكأنه لوحة معمارية تنبض بالتفاصيل والدقة. الواجهة الكلاسيكية الفخمة والنقوش الدقيقة والأقواس المتناسقة، كلها عناصر تثير فضول الزائر لاكتشاف ما يختبئ في الداخل، وكأن المبنى نفسه يدعوك للدخول قبل

0: أن ترى محتواه، ومع كل خطوة تقترب من الإيقاعات يتصاعد الإحساس بأنك أمام عالم كامل من الجمال المنظم بعناية.
1: داخل المتحف تنكشف واحدة من أغنى المجموعات الفنية في أوروبا، حيث تتلألأ أعمال العصر الذهبي الهولندي بكل قوتها البصرية. هنا تتصدر لوحات رامبرانت فان راين المشهد بعمقها الدرامي وتلاعبها المذهل بالضوء والظل، إلى جانب أعمال يوهانس فيرمير التي تأسر العين بهدوئها وتفاصيلها الدقيقة. كل لوحة تبدو كنافذة صغيرة على زمن مختلف تحمل داخلها قصة مكتملة تنتظر من يكتشفها.
0: ما يجعل التجربة أكثر تشويقاً وهو طريقة العرض داخل القاعات، فالمسارات مصممة لتأخذ الزائر في رحلة متدرجة بين العصور والأساليب الفنية، حيث يتغير الأحساس مع كل غرفة جديدة. الإضاءة ليست مجرد عنصر إظهار، بل جزءاً من السرد البصري الذي يمنح كل عمل فني حضوره الخاص، وكأن المتحف يروي حكاية الفن خطوة بخطوة بدلاً من عرضه بشكل جامد.
1: وفي النهاية يتحول متحف ريكس أمستردام إلى تجربة بصرية متكاملة لا تكتفي بعرض الفن، بل تعيد تقديمه بطريقة تنبض بالحياة. إنه مكان يجعل الزائر يشعر بأنه لا يشاهد التاريخ فقط، بل يسير داخله بين تفاصيله في رحلة تشويقية تجمع بين الدهشة والاكتشافات في كل زاوية.
0: مبنى هيت شيب يعد مبنى هيت شيب في أمستردام واحداً من أبرز الأمثلة على جمال العمارة الاجتماعية في أوائل القرن العشرين، حيث يلفت الانتباه بتصميمه غير التقليدي الذي يجمع بين الوظيفة اليومية واللمسة الفنية. من الخارج يبدو المبنى ككتلة معمارية متكاملة تتداخل فيها الخطوة المنحنية مع التفاصيل الزخرفية الصغيرة، ما يمنحه طابعاً بصرياً مختلفاً عن المباني المحيطة به، وكأنه قطعة فنية داخل نسيج المدينة.
1: ويتميز هيت شيب بروحه الإبداعية التي تنتمي إلى مدرسة أمستردام المعمارية، حيث يظهر الاهتمام واضحاً بأدق التفاصيل من النوافذ غير المتشابهة إلى الطوب المزخرفة والأشكال الديناميكية التي تمنح الواجهة حركة بصرية مستمرة. هذا التنوع في العناصر يبدو كأنه حياً رغم ثباته، ويحوله إلى تجربة بصرية تعكس فكرة أن الجمال يكمن في أن يكون حاضراً حتى في أبسط أشكال السكن اليومي.
0: منزل المكعب في قلب روتردام، يبرز مشروع المنازل المكعبة كأحد أكثر التصاميم المعمارية ابتكاراً وإثارة للدهشة، حيث يعيد تعريف فكرة السكن التقليدي بطريقة بصرية غير مألوفة. صمم هذه المنازل المهندس المعماري بيت بلوم، الذي تخيل المدينة كغابة حضرية وجعل كل مكعب بمثابة شجرة تميل بجذعها لتشكل مع بقية الوحدات مشهدا هندسيا فريدا يلفت الأنظار من كل زاوية.
1: ما يميز هذه المنازل ليست فقط شكلها المائل بزاوية غير معتادة، بل أيضا إحساسها بالحركة رغم ثباتها، إذ تبدو وكأنها تتحدى قوانين التوازن التقليدية. الداخل يعكس ذكاء التصميم، حيث يتم استغلال المساحات بشكل مبتكر رغم الشكل الهندسي الغريب، ما يجعل تجربة العيش أو الزيارة داخلها مختلفة تماماً عن أي مبنى سكني آخر. أما من الخارج فتتحول الكتل المكعبة إلى تركيب بصري متداخل يمنح المكان هوية معمارية لا تنسى في هولندا.
0: وتبرز الألوان كعنصر جمالي مهم في هذا المشروع، حيث تعتمد المنازل على درجات دافئة من الأصفر والأبيض مع لمسات رمادية، ما يخلق تبايناً بصرياً جميلاً يبرز شكل المكعبات ويزيد من وضوحها في المشهد الحضري. هذا الاستخدام اللوني البسيط والمدروس يجعل المباني تبدو وكأنها قطعة فنية معلقة في فضاء المدينة، لتصبح زيارة هذه المنطقة تجربة بصرية تجمع بين الدهشة والابتكار المعماري في آن واحد.
1: وفي ختام رحلتنا بين معالم هولندا، تبقى الصورة الأجمل هي ذلك التناغم بين الطبيعة والهندسة والفن، من القنوات الهادئة إلى الطواحين والحدائق المزهرة والمباني المبتكرة. بلد صغير في حجمه لكنه كبير في تفاصيله التي تترك أثرا لا ينسى.
0: إلى هنا نكون وصلنا معكم أعزائي المستمعين لختام حلقتنا من برنامجكم أصداء.
1: يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيد الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت
4: عبر الأثير،
3: منبر يروي حكاية وطن.
5: وطني
3: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
6: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونساء.
3: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران قد توقعان اتفاق سلام في مطلع الأسبوع المقبل، بما يسهم في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بات جاهز تقريبا. القوات الأمريكية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما إيران لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. مقتل وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني على برياسك الروسية، وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم. إعداد نواف النجادة، تقديم نواف النجادة إسراء العسكر، من التنفيذ فيصل نايف، برنامج على ذكراهم، إخراج خالد الغضوري.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت، وبالأثر الذي لا يمحى في عالم يتبدل كل لحظة. تبقى بعض الشخصيات شموعاً لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. لم يكونوا عاديين، كانوا استثناء في كل شيء، مفكرون، مخترعون، فنانون، زعماء، مناضلون، علماء، ومبدعون من كل أنحاء الأرض. كل منهم ترك شيئا، فكرة، موقفا، أو لحظة خالدة غيرت مصير أمة، أو بدلت مجرى التاريخ، أو ببساطة جعلت هذا العالم أفضل. برنامجنا على ذكراهم ليس مجرد استذكار لسير مكتوبة على الورق، بل هو محاولة لفهم كيف أصبحوا عظماء، ما الذي شكلهم، وماذا بقي لنا من بعدهم. نعود معهم إلى لحظة البداية، إلى حيث كانت الفكرة مجرد بذرة والحلم مجرد خيال، ثم نتابع الرحلة معهم، كيف واجهوا، كيف صمدوا، وكيف أصبحوا رموزاً لا يموتون حتى وإن رحلوا. في كل حلقة نفتح نافذة على حياة إنسان، نتأمل في مسيرته، في اختياراته، في أثره، ونحاول أن نصغي لصوته من جديد، لا كما يروى في الكتب، بل كما عاشه هو بحقيقته، بتفاصيله، وبإنسانيته. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. ليو تولستوي يعتبر الأديب والفيلسوف الروسي أستاذ الخيال الواقعي بلا منازع، وأحد أعظم الروائيين في العالم وعلى مر العصور. كتب في دواخل النفس البشرية ووصف الطبقات الاجتماعية المتفاوتة، انتقد السلطات ونبذ العنف والحروب، ودافع عن الفلاحين والطبقات الكادحة المهمشة، واعتنى بتعليم أبنائهم، وكان يؤمن بأن العلم وحده قادر على جسر الهوة بين طبقات المجتمع. ولد الكونت ليف نيكولافيتش

0: نيتش تولستوي في 28 من أغسطس من عام 1828 في قرية ياسنايا بوليانا بولاية تولا جنوب موسكو إبان الإمبراطورية الروسية. والدته من عائلة فولكون الشهيرة والعريقة الحسب والنسب والإمارة، توفيت قبل أن يبلغ الثالثة من عمره، فعهد بأمر تربيته إلى سيدة من قريبات العائلة تدعى تاتيانا. في عام 1837 انتقل به والده إلى موسكو، وهناك مات الأب في السنة نفسها بعد أن عهد إلى الكونتيسة أوستون بالوصاية على أسرته. وبعد وفاتها في عام 1841 انتقل ليتربى في كنف شقيقتها بلاجيا بوشكوف، والتي انتقلت به إلى غازان، ولكنه ظل وفيا لمربيته الأولى تاتيانا التي حرص على زيارتها في كل عام. غراهام بيت الباحث في الأدب يعطينا مقدمة عن ليو تولستوي.
1: Leo Tolstoy, born in 1828 into a wealthy aristocratic family, after years of hedonistic pleasures, he joined the army to fight in the Crimean.
2: Leo Tolstoy ولد عام 1828 في عائلة أرستقراطية ثرية. بعد سنوات من انشغاله بمغريات الحياة، انضم إلى الجيش للقتال في حرب الجرم في خمسينيات القرن التاسع عشر، ثم سافر حول أوروبا وكتب بعض الروايات، وتزوج من امرأة تبلغ من العمر 18 عاما. بعد لقائه بفيكتور هوغو في باريس، استلهم فكرة كتابة رواية ضخمة، رواية الحرب والسلام، والتي تعتبر أعظم رواية في كل العصور. تلتها تحفة أخرى وهي أنا كارانينا، وأصبح بذلك أعظم روائي روسي. ولكن في ثمانينات القرن التاسع عشر تخلى تولستوي عن رواياته بحجة نشرها لما هو محرم، وأعلن معتقداته الدينية وتخلى عن ثروته. أسس مدارس للفلاحين وبدأ يرتدي ملابس الفلاحين، حتى أنه أصبح صانع أحذية. أصبح تولستوي داعية للسلام، مما أثر على المهاتما غاندي. وفي عام 1910 هرب من زوجته، وأثناء هروبه أصيب بالبرد وتوفي في محطة قطار، وأنجب 13 طفلاً وكتب 14 رواية والعديد من القصص القصيرة. اليوم يقف تولستوي جنباً إلى جنب مع شكسبير ودانتي وديكنز وديستوفسكي. في جميع رواياته حاول تولستوي فهم مكانة الفرد بين الجماعات، أي أن الأسرة أو المجتمع أو الأمة، سواء كنت فقيراً أو غنياً، فإننا جميعاً نكافح مع عائلاتنا أو مجتمعاتنا أو بلدنا. في رواية الحرب والسلام يسجل تولستوي حياة خمس عائلات قبل وأثناء وبعد غزو نابليون لروسيا في عام 1800، كيف تجتاح الأحداث الاجتماعية والتاريخية الأفراد وتغير حياتهم إلى الأبد. بالنسبة لتولستوي، كان نابليون على الرغم من قوته تحت رحمة الأحداث الاجتماعية الخارجة عن سيطرته، كما نحن تحت رحمة المجموعات، عائلاتنا، حياتنا، مدينتنا وبلدنا. واليوم العالم بأسره تجد شخصية تولستوي في رواية الحرب والسلام في عائلاتها مصدراً لتعاستها وكذلك لفرحها. الرواية مليئة بمشاهد الفرح المذهل، سواء في الصداقة الحميمية بين الجنود، أو الصداقة بين الناس، أو في العلاقات، أو بين الشركاء. يسبب لنا المجتمع ألماً هائلاً، ولكنه يوفر لنا أيضاً المتعة من خلال مواساتنا وتغذيتنا ودعمنا. تولستوي يقول إن المجتمع يتكون من أفراد تماماً كما تتكون أجساد البشر من خلايا. بمعنى آخر، يساهم كل فرد من الأحداث الاجتماعية والتاريخية تماماً مثلما تضيف قطرة الماء إلى المحيط. بمعنى آخر، يحدث كل جندي فردي

0: فرقا في الحروب الكبرى، لذا فإن المجتمع والمجموعات على الرغم من تسببها في العديد من العلل هي أيضا مصدر لفرح هائل في حياتنا، وكل فرد مسؤول عن هذه التعاسة والفرح.
1: في عام 1844 التحق بكلية غازان لدراسة اللغات الشرقية العربية والتركية، ولكنه لم يجد فيها ضالته، فآثر ترك الكلية دون أن يحصل على شهادته الجامعية، وعاد أدراجه إلى قريته ياسنيا بوليانا ليشرف على إقطاعيته الكبيرة التي ورثها عن أبيه هناك، وليرضي رغبته في الانقطاع للقراءة والكتابة والتفكر. في عام 1851 زاره شقيقه الضابط نيكولاي القادم إلى الإقطاعية في إجازة من عمله مع الجيش الروسي في جبهة القوقاز، وعند انتهاء إجازته دعا أخاه ليو لمرافقته إلى الجبهة والاستمتاع بالطبيعة الجبلية الساحرة والهواء الطلق العليل، وهناك راق له الجو وبلغت سعادته أوجها بمرافقة الضباط والعساكر، فقرر أن يلتحق بالجيش الروسي هناك. كان تولستوي رجل سلام، وهو صاحب مقولة الشر لا يدفع بالشر، وكان يصب جام غضبه على أعضاء الحكومة، وزادت نقمته لعمل الحكومات لارتباطه بإعلان الحروب وتسخين الجبهات، وكان بأفكاره هذه ملهما لقيادات روحية وسياسية جاءت من بعده وسارت على خطاه مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ. يعتبر تولستوي من رواد مدرسة الخيال الواقعي، بل يصفه معظم النقاد بأنه شيخ الواقعية في كل العصور، وهو الذي قال عن نفسه: إن بطل قصتي الذي أحبه بكل قوة روحي كان وما يزال وسيظل جميلا هو الحقيقة. ويرى الشاعر والناقد البريطاني في القرن التاسع عشر ماثيو أرنولد أن بعض روايات تولستوي ليست عملا فنيا بل هي قطعة من الحياة، كما يعتبر العديد من النقاد أن أعمال تولستوي تبدو بطريقة ما بعيدة كل البعد عن الحيلة، وشددوا على قدرته على ملاحظة أصغر تغيرات الوعي وتسجيل أدنى حركة الجسم. غراهام بيت الباحث في الأدب يحدثنا عن ليو تولستوي.
2: After society, our own beliefs are our worst enemy. Quote, it was evident that he had long been convinced that it was impossible for him to make a mistake, that in his perception, whatever he did was right, not because it harmonized with any idea.
0: بعد المجتمع، معتقداتنا هي أسوأ أعداؤنا. وفي اقتباس في أحد أعماله يقول: كان من الواضح أنه كان مقتنعاً منذ فترة طويلة باستحالة ارتكابه لخطأ، وأنه في تصوره كل ما يفعله هو الصواب، ليس لأنه يتوافق مع أي فكرة عن الصواب أو الخطأ، بل لأنه هو من فعله. رواية تولستوي أن كارينينا تدور حول امرأة متزوجة تتخلى عن زوجها وطفلها. في البداية المجتمع ودائرة أصدقائها وعائلتها هم من يعاقبونها على خطيئتها، لكنها تستطيع محاربتهم. ثم بمجرد أن تحقق هدفها تعتقد أن هذا هو العالم المثالي. هذا الاعتقاد دفعها إلى الهوس والتدمير الذاتي. عقولنا تشرد بحثاً عن المثل والكمال، لكنها عالقة في جسد مادي غير كامل. يقول تولستوي: بدلاً من السعي وراء ملذاتنا الخاصة أو البحث عن الكمال في الحياة، يجب أن نسعى لتحقيق الذات في واجباتنا تجاه الآخرين، عائلتنا وشريكنا وعملاؤنا وأصدقاؤنا وما إلى ذلك. وفي اقتباس في أحد أعماله يقول: إذا كنت تبحث عن الكمال فلن تكن راضياً أبداً. يعتقد تولستوي أن الغاية من حياة المرء يجب أن تكون خدمة الآخرين. تلعب الأسرة دوراً مهماً.

0: مهماً في جميع كتابات تولستوي. يمكن للمرء أن يقول أن مجمل أعماله تدور حول الأسرة. رواية الحرب والسلام، على الرغم من عنوانها، هي ملحمة عائلية، ورواية أنا كارينينا أيضاً تدور حول الأسرة. موت إيفان إليتيتش تدور حول الأسرة. في كل هذه الروايات تتخلى الشخصيات الفردية سعياً وراء سعادتها عن عائلاتها وتدمرها، فقط لتدرك أن الأمور ليست دائماً أفضل في مكان آخر. يعتقد تولستوي أننا نكون في أسعد حالاتنا عندما نسعد الآخرين. تميل دراسات علم الأعصاب الحديثة إلى الاتفاق مع تولستوي على أنه أثناء العطاء تفرز أدمغتنا مواداً كيميائية تبعث على السعادة طوال حياتنا، بينما نتلقى من الآخرين، من آبائنا ومعلمينا وأصدقائنا والغرباء، المعرفة والمهارات والدعم المالي والعاطفي. لذا فإن تحويل تفكيرنا من كسب الأشياء إلى إعطائها يمكن أن يمنح حياتك معنى أعمق. عندما بلغ تولستوي 50 من عمره، تخلى عن ثروته وأسس مدارس للفلاحين، لذلك كان يؤمن بأن التعليم هو أفضل هدية لأي إنسان. وفي اقتباس في أحد أعماله يقول: الحب هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية من كل الشرور. كرس تولستوي حياته للكتابة ورواية القصص ولمقال بعنوان ما هو الفن؟ يقول تولستوي أن الفن يمكن أن يجعلنا أكثر لطفاً ويمكن أن يجمع الناس معاً. وفي اقتباس في أحد أعماله يقول: الفن العالمي من خلال توحيد أكثر الناس اختلافاً في شعور مشترك واحد عن طريق تدمير الانفصال، سيعلم الناس أن الاتحاد سيظهر لهم ليس بالعقل ولكن بالحياة نفسها. فكرة الاتحاد العالمي التي تتجاوز الحدود والتي تفرضها الحياة.
1: روايته الحرب والسلام كتبها بين عامي 1869 و1865، ولعلها أشهر الروايات التي تناولت موضوع الحرب وبواعثها النفسية والاجتماعية، وتناول فيها حرب نابليون على روسيا، والتي انتهت بانتصار القيصر في عام 1812، وبلور من خلالها صورة المجتمع الروسي، وهو ما جعل بعض النقاد يصنفونها عملا تاريخيا لا رواية، وذلك لإحاطتها بالواقع الاجتماعي والسياسي لروسيا إبان الغزو. وصف كتابه بنفسه فقال: ما كتاب الحرب والسلام برواية، ولا هو بقصيدة، ولا هو بسجل وقائع تاريخية. إن الحرب والسلام هو ما أراد المؤلف وما استطاع أن يعبر عنه في هذا الشكل الذي عبر به عنه. أما روايته أنا كارينينا، هي التي قال في مقدمتها عبارته المشهورة: كل العائلات السعيدة تتشابه، لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة. وتعد رواية أنا كارينينا، والتي صدرت في عام 1877، واحدة من أشهر الروايات التي تندرج ضمن الأدب الواقعي. وقد صور تولستوي من خلال العائلات الثلاث التي تدور حولها أحداث الرواية تحولات القيم داخل مؤسسة الأسرة الروسية، مستحضرا من خلالها شبكة العلاقات الاجتماعية، كما صور فيها الصراع الذي يجري في أعماق الإنسان بين العقل والعاطفة والروح والغريزة. جراهام بيت الباحث في الأدب يكمل لنا حديثه عن ليو تولستوي.
0: بالنسبة لتولستوي، لا يمكن للعلم أن يحل محل الفن، لأنهما يقدمان أشياء مختلفة. يجلب لنا العلم الراحة الجسدية من خلال الطب والتكنولوجيا، لكن الفن يمنحنا التغذية العاطفية والنفسية من خلال القصص. نحن بحاجة إلى كليهما تماماً، كما يحتاج الأطفال إلى كلا الوالدين للنشوء في بيئة صحية.

0: العلم هو نتاج العقل الذي يوفر لنا الأمن والمؤن، والفن هو نتاج العواطف والشغف الذي يقدم لنا المعنى والهدف. من خلال القصص نتعلم أعمق قيمنا في الحياة، لذلك يتغلغل الفن حيث لا يستطيع العلم الوصول لتوجيه مشاعرنا ولإلهامنا لنكون أعظم من أنفسنا. في رواية موت إيفان إليتش يروي تولستوي قصة رجل ناجح من الطبقة المخملية يمرض فجأة ويواجه موتا وشيكا، يشعر بالرعب ويتساءل لماذا يجب على رجل صالح مثله أن يعاني من مثل هذا الألم الرهيب. الخوف من الموت يشبه ظلا مرعبا في العائلة، لكن خادمه جراسيم هو الوحيد الذي لا يخاف من الموت. بمساعدة جراسيم يدرك إيفان أن هدف حياته كان دائماً مدفوعاً بمساع أنانية، ومع ذلك يعيش جراسيم حياة أصيلة تتسم بالتعاطف. في النهاية يتمنى إيفان أن يموت قريباً ليحرر عائلته من عبء تحملها له. يقول تولستوي أنه من الخطأ تصنيف كل فرد على أنه على صواب أو خطأ أو خير أو شر، لأننا جميعاً لدينا عيوبنا ونقاط قوتنا. وفي اقتباس له يقول من أكثر الخرافات انتشاراً أن لكل إنسان صفاته الخاصة والمحددة، كأن يكون الإنسان لطيفاً، قاسياً، حكيماً، غبياً، نشيطاً، لا مبالياً إلى آخره. البشر ليسوا كذلك، البشر كالأنهار، الماء هو نفسه في كل نهر ومتشابه في الجميع، لكن كل نهر يكون ضيقا، هنا أكثر سرعة، هناك أكثر بطئا، هناك يتسع حينا، صافيا حينا، وباردا حينا، وعكرا حينا، ودافئا حينا آخر، والأمر نفسه ينطبق على البشر. كل إنسان يحمل في داخله بذور كل صفة إنسانية، وأحيانا تظهر إحداها وأحيانا تظهر أخرى، وغالباً ما يصبح الإنسان على غير طبيعته، بينما يظل هو نفسه هو نفس الشخص.
1: في ختام الحديث عن ليو تولستوي نجد أنفسنا أمام شخصية يصعب اختصارها في لقب روائي فقط، لأن تولستوي كان عالماً كاملاً من الفكر والمشاعر والأسئلة، كان إنساناً عاش الحياة بكل تناقضاتها، عرف الثراء لكنه بحث عن البساطة، عاش الشهرة لكنه هرب من الأضواء، كتب عن الحب لكنه رأى وجعه، وتأمل في معنى الحياة حتى أصبحت كلماته أشبه برسائل طويلة يبعثها إلى روح الإنسان في كل زمان. لم يكن تولستوي يكتب ليبهر الناس بأسلوبه، بل ليكشف لهم حقيقتهم. كان يرى أن الإنسان يحمل بداخله معركة لا تنتهي، معركة بين الرحمة والقسوة، بين الإيمان والشك، بين الرغبة في السلام والانجراف نحو الفوضى، ولهذا جاءت شخصياته حية بشكل مذهل، شخصيات تشعر بأنها ليست من ورق بل من لحم ودم، تخطئ كما نخطئ وتندم كما نندم، وتحاول النجاة من نفسها قبل أي شيء آخر. وعندما كتب عن الحرب لم يكتب عن صوت البنادق فقط، بل عن الخوف الذي يسكن القلوب، وعن الأمهات اللواتي ينتظرن أبنائهن، وعن الجنود الذين يكتشفون وسط الدخان أن الإنسان أضعف من أن يتخيل. كان يرى أن أعظم المآسي ليست في سقوط المدن، بل في سقوط الرحمة داخل الإنسان. لذلك بقيت رواياته حتى اليوم أكثر من مجرد أدب، بقيت شهادة إنسانية على طبيعة البشر وعلى ذلك الصراع الأدبي الذي لا ينتهي. أما حين كتب عن الحب فقد كتبه بصدق مؤلم، لم يصوره كحكاية مثالية دائما، بل كقوة قادرة على بناء الإنسان أو تحطيمه. كان يعرف أن القلوب ليست بسيطة كما تبدو، وأن المشاعر قد تكون أجمل ما في الإنسان وأقسى ما يمر به في الوقت نفسه، ولهذا السبب

0: استطاع أن يجعل القارئ يشعر بأن كل شخصية في رواياته تحمل جزءاً من حياته الشخصية، أو ربما جزءاً من حياة كل إنسان قرأ له يوماً. ومع مرور السنوات بدأ تولستوي يشعر أن الشهرة لا تكفي، وأن النجاح الأدبي لا يمنح الروح سلامها الحقيقي. فبين القصور الفخمة والمكانة الاجتماعية العالية كان داخله يمتلئ بالأسئلة: لماذا يعيش الإنسان؟ ما معنى السعادة؟ وهل يمكن للإنسان أن يكون صادقا مع نفسه في عالم مليء بالمظاهر؟ تلك الأسئلة لم تكن مجرد أفكار عابرة بالنسبة له، بل كانت هاجسا يرافقه في كل مرحلة من حياته. ولهذا اتجه في سنواته الأخيرة إلى الزهد والتأمل، وابتعد شيئا فشيئا عن حياة الترف. كان يبحث عن الصفاء الداخلي وعن معنى أعمق للوجود، وربما لهذا السبب أحبه كثيرون، ليس ككاتب فقط بل كإنسان حاول أن يفهم الحياة بصدق نادر. لقد آمن أن قيمة الإنسان لا تقاس بما يملكه، بل بما يقدمه من خير ورحمة وفهم للآخرين. وفي أيامه الأخيرة حين أصبح العمر ثقيلا والجسد متعبا، بقيت روحه قلقة تبحث عن السلام الذي لطالما كتب عنه. رحل بعيدا عن مظاهر العظمة التي عاشها، وكأن حياته كلها كانت دائرة تعود به إلى نقطة البداية. الإنسان البسيط الذي يريد أن يفهم نفسه والعالم من حوله. وحتى لحظة رحيله ظل يحمل ذلك الشغف بالسؤال، وكأن الفضول الإنساني بداخله لم ينطفئ أبدا. وهكذا يبقى تولستوي أكثر من اسم في تاريخ الأدب، يبقى رمزا للبحث عن الحقيقة، وصوتا يذكرنا بأن الإنسان مهما بلغ من القوة أو الشهرة يبقى كائنا هشا يبحث عن الحب والسلام والمعنى، ويبقى دليلا على أن الكلمة الصادقة تستطيع أن تعبر القرون وأن تلمس القلوب حتى بعد رحيل صاحبها بزمن طويل. فبعض الكتاب يكتبون قصصا تنسى مع الأيام، أما تولستوي فقد كتب الإنسان نفسه، ولهذا بقي خالدا إلى الأبد. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج على ذكراهم. نواف النجادة، إسراء العسكر، فيصل نايف. برنامج على ذكراهم من إخراج خالد الغضوري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج لحظات من الحياة. وطبعا اليوم ضيفتنا أكيد منورتنا اليوم في الاستديو، ضيفتنا الدكتورة سناء علي العصفور، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت وعضو لجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية.
1: الدكتورة سناء علي خليفة العصفور، حاصل على ليسانس آداب علم نفس جامعة الكويت عام 1984، دبلوم عالي في الإرشاد التربوي كلية التربية جامعة الكويت عام 1992، ماجستير علم نفس كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2010، دبلوم في دراسات المرأة جامعة بيروت العربية لبنان 2013، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم النفس جامعة الإسكندرية 2014. المساهمات التطوعية: إخصائية نفسية بمكتب الشهيد التابع للديوان الأميري 1993 لغاية سنة 2000، عضو لجنة المرأة بنقابة العاملين بوزارة التربية من 2005 لغاية 2010، رئيسة لجنة المرأة بنقابة العاملين بوزارة التربية من 2010 حتى 2020، رئيسة لجنة المرأة العاملة الخليجية بالاتحادات واللجان الخليجية 2024-2025، وأيضا عضو بلجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية من 2023 لغاية 2025.

0: حياك الله معانا دكتورة.
1: يا هلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة. يمكن احنا خذيناك في الحلقات السابقة، ودنا نستكمل معاك المعلومات اللي خذيناها من حضرتك. طبعا ودنا نعرف شنو الفرق بين المرأة المعيلة وغيرها من النساء العاملات.
1: في بعد الأمر احنا نوجه السادة المستمعين إلى موضوع مهم، وهو مفهوم المرأة المعيلة. المرأة المعيلة هي بصدد المرأة التي تتحمل الأعباء الأسرية، سواء مظاهرها المختلفة من مظاهر اجتماعية اقتصادية وأسرية. من اسمها مفهوم المرأة المعيلة، هي اللي تقوم بواجباتها تجاه من تعيلهم، سواء كانت هذه بنت لم يسبق لها الزواج فهي تعيل أسرتها من أب وأم، أو تكون متزوجة لكن لظروف أسرية خاصة فيها من طلاق أو ترمل أو هجران من الزوج أو سفر الزوج خارج بلدها، أيضا لمرض وعجز الزوج، أو في بعض الحالات يكون الزوج في تحت العقوبة يكون في السجن. فهذه المرأة هي من تقوم بإدارة وشؤون أسرتها وتعيل أفراد. يعني بعدم وجود هذه المرأة المعيلة تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسرة.
0: طبعا في كثير من الأسباب دكتورة تؤدي بالمرأة إلى هذه الحالة، وحضرتك ذكرتي كم سبب الحين. ويمكن دكتورة أنا مر علي فعلا نفس هذه الحالة قبل كم يوم. في واحدة عندنا أخوها

0: معاق، وهي متزوجة ما عندها أبناء، يعني يمكن قاعدة تتكلمين عن حالة مقاربة حق اللي قاعدة أقوله.
1: صحيح.
0: وهي فعلا متكفلة ومعيلة تماما حق هذا الأخو، أخوها، من لبسه ومصرفه وحياته وأكله. وطبعا هو أكيد يعني معاق وغير متزوج وساكن معاها في البيت. هل هذه هي؟
1: إحنا في عندنا لازم المفهوم هذا موجود في كل المجتمعات، سواء المجتمعات الإقليمية أو الدولية، لكن إحنا في دولة الكويت الحمد لله الله حبانا بنعم كثيرة، منها المساعدات المالية تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية تتكفل في هذه الأسر. لكن مفهوم المرأة المعيلة نرى في مجتمعات أخرى أكثر وضوحا، يعني في دولة الكويت إذا بنقيسها في أسر ترعى، يعني ترعى من قبل المرأة المعيلة، لكن مثل ما تفضلتي أستاذ حنان هي هذه المثال اللي ضربتي، هذه المرأة تقوم برعاية معاق، تتكفل برعاية معاق.
0: يختلف يعني؟
1: يختلف. تقوم برعايته، إنها هي مسؤولة عنه، مسؤولة مباشرة أمام الدولة. لكن الرعاية إحنا نقصد فيها الرعاية المالية، لولا هذه المرأة وظيفتها لما قامت هذه الأسرة. يعني إحنا في رعاية وفي كف من يقوم برعاية من ذوي الإعاقة، تكفل الدولة بإعطاء مبالغ مالية للشخص اللي يرعى وأيضا للمعاق. فهم في نظام تكافلي ممتاز، ما عندهم أي مشكلة. إحنا نتكلم عن الأسر. المرأة الذي لو ما تعمل ما يكون هناك مدخول لأسرتها. فتخيل الأسرة تقول تتضح في المجتمعات العربية أكثر، لأن ما في نظام مساعدات لهذه الأسر اللي قلت لك، اللي من أسبابها مثلا الطلاق. الدولة في بعض الدول ما تعطي المرأة المطلقة مساعدات مالية في حالة وجود الرجل في السجن، لا صحيح. تقدم مساعدات لها. في حالة السفر إحنا الحمد لله يعني دولتنا فيها كثير من النعم والمساعدات طبعاً. المالية التي تقوم على أساس إن إحنا نحافظ على كيان هذه الأسرة حتى بغياب الأب. لكن المرأة المعيلة اللي نتكلم عنها بمفهومها الشامل، اللي هو لولا عمل المرأة ما قامت هذه الأسرة.
0: بس بما أن دكتورة يعني هي راح تعيل أسرة كاملة، أكيد هي راح تفقد جزء كبير مثلا خلينا نقول من حياتها الخاصة، من حياتها النفسية، حياتها الصحية، أكيد راح تواجه تحديات من ضغوطات اقتصادية معيشية، شلون تقدر توفق بين شغلها وبين هذه الأسرة. فشو تشوفين من وجهة نظرك؟
1: صحيح أستاذ حنان، وجودها هي كفرد مسؤول، هذه المسؤولية عليها عباء كبيرة وضغوط نفسية كبيرة تحملها.
0: أكيد.
1: خصوصا إذا كانت تعيل والدين كبار في السن لهم اهتمام وعناية خاصة غير الاهتمام المادي، وإذا كان عندها أبناء فهي محطوطة نحن نقول تحت ضغط كبير
0: طبعاً.
1: إن هي تشتغل حتى لو مرغمة يعني، وهذا شيء صعب في الأسرة العادية اللي فيها طرفين أب وأم، الطرفين يشتغلون عشان يمدون الأسرة في احتياجاتها من تعليم، من طبابة، من تهيئة سبل الحياة والرفاه. يعني احنا ما نبحث إن بس انت تعال وعيش واكل واشرب، لا، في رفاه للأسرة. فإذا كان طرفين واحنا نقول بضغوط الحياة الاقتصادية يكون صعب على الطرفين في الوضع الحالي
0: طبعاً.
1: فما بالك إذا كان فرد واحد وهو امرأة تحتاج هي يكون لها حياتها، هي لها اهتماماتها الخاصة، لها حاجات تشبعها لها شخصياً، فما بالك إنها هي تقوم بهذا الدور لها ومسؤولة عن أسرة كبيرة. وكل ما زادت المسؤولية عليها زادت الضغوط. لذا إحنا نقول أهمية ودور المجتمعات في تكافل هذه النساء المعيلات، وأيضا الدور الحكومي تجاه وجود هذه المرأة المعيلة.
0: يعني دكتورة سناء، يمكن المرأة المعيلة خلينا نقول مو المرأة المعيلة، المرأة العادية أساساً

0: تتعرض للكثير من الضغوط النفسية، من عمل، من مثلا توتر في الحياة، في بيتها مع عيالها، مصاريفها، هي من غير شيء بعد يعني في تمر في ضغوط نفسية، فما بالك إذا هي فعلا مثل ما تفضلتي إن هي عندها أسرة كبيرة قاعدة تعيلها، وفي ناس مثلا عندهم ظروف معينة. فشنو آثار النفسية والاجتماعية اللي ممكن تأثر على هذه المرأة؟
1: الضغوط النفسية لها تأثير كبير على المرأة وأيضا على الإنسان بشكل عام، لكن لما نكون اليوم موضوعنا هي المرأة وبالتحديد المرأة المعيلة، فتخيلي الضغوط النفسية تأثيرها كبير، منها تسبب اضطرابات نفسية كقلق، اكتئاب، توتر للمرأة في محيط أسرتها. وكل ما كانت هذه المرأة تتعرض إلى ضغوط، كل ما كانت هذه الآثار كبيرة، مو بس عليها، تنقلها إلى أفراد أسرتها طبعاً. وأيضا تنقلها إلى بيئة العمل. فدائما نحرص على أنها المرأة المعيلة تكون في بيئة صحية. إذا هي ما وجدت لها هذه البيئة الصحية، يفترض أن القائمين على وجودها من حكومة، من مجتمع مدني، يساعدونها ينتشلونها من هذه الضغوط اللي تمر فيها.
0: فعلا يعني لازم هي تقوي نفسها وتحفز نفسها وتهتم وتعيل نفسها في البداية، وتهتم في صحتها النفسية خلينا نقول، علشان تقدر تشيل هذا العبء الكبير اللي عليها. طبعا دكتورة سناء علي العصفور راح نكمل معاك حوارنا من بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا مرة ثانية وبرنامج لحظات من الحياة، ومكملين حوارنا مع الدكتورة سناء علي العصفور. دكتورة سناء، شو تشوفين دور الدولة في دعم هذه المرأة المعيلة؟ يعني يمكن قبل شوية قاعدين نتكلم عن حالتها الصحية والنفسية، وإيه أنه لازم مثلا خلينا نقول أنها تحفز نفسها وتقوي نفسها عشان تقدر أن تواجه هذا الجبل، خلينا نقول من بصراحة يعني الحياة والصعوبة اللي هي قاعدة تواجهها، والأبناء، الزوج، أيا كان. فأيضا لازم يعني أتوقع الدولة هم أيضا تعينها على هذا الشيء.
1: صحيح، احنا قلنا هي المرأة المعيلة لما تكون في دورها تحتاج من يساندها من خلال الوعي في أهمية هذا الدور، وينشط فيها المجتمع المدني. يعني نسمع عن دورات ورش تدريبية، يفترض أن تكون حاضنة لهذه المواضيع اللي تمس المرأة المعيلة. أيضا دور الحكومي هو تقديم المساعدات المادية، هذه موجودة والله الحمد، لكن نحتاج أيضا متابعة من خلال تمكين هذه المرأة في عملها، تسهيل وتبسيط الأمور لها، لأن المرأة كل ما زادت عليها الإجراءات والمتابعات دون أن تكون واعية في دورها وحجم المسؤولية عليها. يعني ما يأنا مرأة مثلا أو زوجها بالسجن وأولادها بالمدارس، زين، وهي تتكفل في متابعتهم تربويا وصحيا ومهنيا، أوكي؟ لأنه يمكن عندها عيال كبار، فهي تتابع في شتى النواحي. يفترض أن يكون هناك برامج واحتواء لهذه المرأة المعيلة من خلال تمكينها مهنيا في الوظيفة. بعضهم يعملون في القطاع الحكومي، وبعض الآخر يشتغلون مشاريع صغيرة تشتغل في بيتها،
0: أشياء خاصة مثلا.
1: المشاريع هذه صغيرة أو المتوسطة، لولا عمل هذه المرأة وتسويق هذه المنتجات اللي هي تعملها على أساس أن تدر عليها مدخول مادي لما قامت هذه الأسرة.

الخاصة فيها. فإحنا نقول من خلال هذه البرامج، وأنا شفت تجربة ناجحة في وزارة الشؤون الاجتماعية، كانوا يعملون حاضنة للمشاريع الصغيرة إن المرأة

0: أو داخل المشروع الحاضنة أو خارج في معارض، ومن خلالها ما شاء الله استطاعت أن تشتهر هذه المرأة وتكون واضحة وتعيل أسرتها. فيعني إذا كان في القطاع الحكومي هي عندها وظيفة في أمان، في القطاع الحكومي في أمان. ليش؟ لأن في حماية اجتماعية لها
1: طبعا من الدولة.
0: في نعم أكيد. في عندنا التأمينات الاجتماعية، هي بعد التقاعد يكون عندها مدخول تقدر تقوم برعاية هذه الأسرة وتستمر في تقديم المساعدة لها. لكن احنا نتكلم في المطلق، في بعض الدول لا يمتلكون هذه الحماية الاجتماعية
1: طبعاً.
0: وخصوصا لما تكون تعمل في المشاريع الصغيرة أو تعمل في الأرياف. المرأة الريفية يعني تعتمد على طبيعة البيئة اللي تشتغل فيها، من فلاحة المحصول
1: طبيعتها يعني
0: نعم المحصول اللي هي تنتجه الأرض تبيعه، ومن مدخولها هي تقوم في رعاية أسرتها. فإحنا نشوف كل ما كان اهتمام الدولة في هذه المرأة المعيلة، كل ما عززنا اقتصاد الأسرة، كل ما رفعنا من مستوى الأفراد اللي ينتمون لهذه الأسرة. لأن مثلا إذا كانت هذه المرأة مداخلها بسيطة، فهي ما تستطيع ابتعاث أبنائها أو إرسالهم إلى المدارس، فما راح يتلقون التعليم الجيد. إذا ما كان عندها مدخول طيب ساعدها على أن تقدم لهم الرعاية الصحية، وبعض الدول الرعاية الصحية بدفع فلوس، لازم مبالغ مالية مقابلها، فأكيد راح يكون وضع هذه الأسرة أقل من الأسر الأخرى، مما يؤثر نفسيا مو بس على الأم، حتى الأبناء أيضا يتأثرون، يشوفون نفسهم أقل من أقرانهم. هم ما يقدرون يروحون المدارس، ما يقدرون يتلقون تعليم مستمر، ما يقدرون يحصلون على احتياجاتهم اليومية. فينتقل الشعور والضغوط اللي على تكلمنا أول عن المرأة اللي هي المرأة المعيلة إلى أبنائها، وهذا يؤثر بدائرة شاملة على الأبناء ومنها إلى المجتمع، لأن المكون الرئيسي لكل مجتمع هي الأسرة.
1: صحيح.
0: فلما تتأثر هذه الأسرة وتأثرون أفرادها راح يكون تأثير كبير في المجتمع.
1: صحيح. ويمكن المجتمع فعلا له أثر أيضا في أن مثلا يحكم على هذا الشكل اللي قاعد يشوفه من خلال نظرة المجتمع. فخلنا نقول أن مثلا هل هذا يأثر في المجتمع، نظرتهم أن هذه الأسرة تعيلها النساء؟
0: هو في بعض المجتمعات العمل هو شرف،
1: طبعا
0: شرف وعبادة لكل إنسان. يعني الإنسان اللي يعمل وينتج هذا ما شاء الله يقوم في أحسن دور يقوم فيه، لكن إحنا نتكلم عن الأسر التي تشعر بالدونية لما يكون مداخلها قليلة. فأكيد اللي يعني بيكون مو وصمة عار أبدا، لكن راح يشعرون أهما إنهما أقل من أقرانهم. إحنا ما نحصل اللي تحصل الأسرة الثانية، إحنا مالنا داعي إن أو مالنا دخل في ظروفنا الأسرية، سواء بغياب أب أو بوجوده في السجن. فهني يبدأ عندهم مثلا الأبناء، وهذا أثر كبير، إن يترك حتى التعليم البسيط، يقول أشتغل أي وظيفة
1: أي
0: زين، أو يكون مصاب في بعض الاضطرابات النفسية، التوتر، القلق اللي يدفع هذه الأمور، تدفع هذا الابن إنه هو يكون عالة على المجتمع، يكون سلوكياته مضادة للمجتمع،
1: بدال ما يكون فايدة يكون عالة بالعكس،
0: يكون في ردة فعل انتقامية للمجتمع. يعني أنا مالي دخل في اللي تعرض على أسرتي، لكن أنا قاعد أتحمل نتائج ما قام في هذا الأب بغيابه، سواء غياب سفر طويل أو هجران أو طلاق للزوجة، فيتأثرون فيه الأبناء. هذا التأثير النفسي الكبير هو العائق والمسبب لاضطرابات الأبناء.
1: دكتورة سناء، يمكن إحنا بما أننا نساء أكيد إحنا بعد هم ندعم المرأة ونحب أن نشيد في دور المرأة، فهل عندك كذي قصة تذكرينها لنا لنجاح أحد هؤلاء النساء؟
0: الحمد لله. يعني شوفي، قصص النجاح كثيرة، أنا قابلت منهم سواء بالكويت أو خارج الكويت، لكن للحين صورة هذه المرأة في

0: بالي التقيت فيها في سنة 2014 تقول لي أنا من إيد الهاون. تعرفين الهاون؟
1: أوكي. طبعا
0: هذا الهاون الحديد. تقول من هذا إيد الهاون والهاون أنا قدرت أصنع أول منتج لي، وهو إنتاجها كان عبارة عن بهارات. تقول في بيتي كنت أغسل، يعني هي استرجعت ذكرياتها مع أمها ويدتها شلون كانوا يعدون ويسوون هذه البهارات في البيت. فتقول ياتني فكرة إن أنا أسوي الطريقة اللي أمها يسوونها وأبدي أبيع البهارات. وفعلا هي دخلت في سوق خيري وبدت بس بهارات. سبحان الله بذاك الوقت باعت، ومن مدخول هذا المعرض بدت تنتج أكثر، الناس بدوا يعرفونها عن طريق البهارات. ولله الحمد استمرت، مع أنها هي من أسرة، ترى أسرة متوسطة الحال إلى
1: بسيطة،
0: إلى غنية. بس هي اعتمدت على أنها تعيل أسرتها من خلال إيدها. تقول أنا أبي أشتغل، أنا أبي أنتج. هي ما اشتغلت، يعني ما اشتغلت بعمل وظيفي حكومي، لكن اشتغلت من خلال فكرتها هذه الرائعة، وقدرت تعيل أسرتها إلى أن ما شاء الله تبارك الرحمن الآن عندها مصنع، مصنع البهارات
1: ما شاء الله.
0: يعني إحنا نقول ساعات في أفكار بسيطة لكن يكون في تحفيز ذاتي ورغبة عند المرأة أنها تعمل على أساس أنها ترتقي في أسرتها، تزيد من مدخول الأسرة. وما شاء الله تبارك الرحمن وضعها الاقتصادي الآن فوق الممتاز
1: ما شاء الله.
0: وللحين أنا أظل في بالي، وتم تكريمها على مستوى عندنا بالاتحاد العام لعمال الكويت من خلال مؤتمر عمالي عملناه في دولة الكويت، وكانت مفخرة. ولحد الآن الناس تذكرها اللي حضروا هذا المؤتمر يذكرون قصة النجاح. فهي دائما تحفز الشباب وتقول لهم أي فكرتيكم لا تستبسطونها، ابدوا ولا تستحقرون إن وظيفة بسيطة أو شغلة بسيطة، لا رح توصلون، لأن أنا هذه قصة نجاحي ووصلت.
1: الله فعلا، يعني يمكن إحنا مثل ما تفضلت يا دكتورة إحنا نستهين في بعض الأمور أو ما نتوقع، بس فعلا ممكن إنه يطلع منها شيء وايد كبير وعظيم، نفس ما الأخت اللي نجحت طبعا، وعسى الله يوفقها ويوفق كل النساء.
0: اللهم آمين.
1: يعني خاصة المبادرات واللي يتحدون، اللي ما يوقفون عند نقطة معينة. وإحنا نشجع يعني كل مستمعينا النساء، وإحنا كاستنا يمكن أغلبها نساء
0: ما شاء الله. شفتاني
1: فإحنا نشجع هذا الشيء، وإن شاء الله يا رب يعني نفتخر فيهم طبعا، وعسى الله إن شاء الله يوفقهم ويوفقك دائما دكتورة في عطائك. دكتورة سناء علي العصفور كانت معنا طبعا، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية. شكرا لك دكتورة.
0: العفو، حياك الله.
1: الله يحييك. كنا معاكم مستمعينا في لحظات من الحياة، نلقاكم على خير في الحلقات الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو ولي العهد حفظه الله تلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران قد توقعان اتفاق سلام في مطلع الأسبوع المقبل، بما يسهم في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بات جاهز تقريبا. القوات الأمريكية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما إيران لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. مقتل وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني على بريانسك الروسية، وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع فرصة للغبار. حالة البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في 10:29 و29 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في 10:37 و37 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والنويصيب 47، الوفرة وجال اللياح 46، أم المرادم 40، جزيرة جارو 36. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 34، النويصيب والوفرة وجال اللياح 30، أم المرادم وجزيرة جارو 31. موعد غروب الشمس في 6:06 مساء و48 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أصالة الموقف ورؤية المستقبل،
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
1: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
3: هنا الكويت،
1: ولا زلنا نواصل المسيرة.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع، في برنامج صحتك في أسبوع ناخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع إعداد هبة العوضي، عبير بوحمد، تقديم عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعين يهتم بالصحة والوعي الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية.

0: مستمعينا الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج اللي يهتم بالعديد من المواضيع الصحية والمهمة اللي تلامس حياتنا اليومية. اليوم معانا الدكتور عبد العزيز المزدي، استشاري طب وجراحة العيون، ورح نتكلم على كل شيء يخص العيون وجراحة العيون.
1: مشكورة، وإن شاء الله مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة على أخواننا المستمعين ونقدر نفيدهم معلومات بسيطة يا رب.
2: بإذن الله. حياك الله دكتور عبد العزيز، وفي البداية ودنا نتحدث عن أبرز فروع جراحة العيون اللي يعمل فيها الاستشاري اليوم.
1: طب وجراحة العيون، أول كان في دكتور العيون اللي يشوف كل شيء، الحين لله الحمد مع التطور كذي طب وجراحة العيون في 6 تخصصات، وكل تخصص دقيق أكثر من الثاني. طب وجراحة العيون لله الحمد في مجموعة تخصصات، الناس كان عندها مفهوم خاطئ إنه عبارة عن تخصص واحد نقدر نروح حق دكتور عين يشوف كل شيء. الحين حاليا وايد تخصصات، منها تخصصات ضغط العين، الماي الأبيض، القرنية، الشبكية، تجميل العين، والمشاكل أعصاب العين. بالنسبة لي أنا استشاري طب وجراحة عيون بالماي الأبيض وعمليات تصحيح النظر وعمليات التجميل.
2: يعني دكتور تشوف الآن التوجه للتخصص بحيث أن كل هذه الحالات أصبح لكل طبيب تخصص معين لحالة معينة.
1: صح، الحين انتهى زمن الدكتور يقدر يسوي كل شيء. الحين دائما احنا نتكلم، أنا ضد سالفة الون مان شو، أن هذا الشخص هو الجبار، هو سوبر ستار، هو النجم اللي يسوي كل شيء. عبارة احنا فريق طبي، الدكتور يتكون جزء من المعادلة، تخصصها معين بالإضافة للمساعدين له، بالإضافة للأطباء اللي موجودين. احنا كفريق طبي الهدف منه ان نقدم افضل خدمه للمريض، الهدف من هذا كله ان المريض يحصل احسن رعايه.
2: نعم.
1: لما كنا ان الدكتور يعالج كل الحالات بالنهايه مهما يكون له العلم يكون محدود، اما لما انا اسوي العمليه 1000 عمليه من هذه العمليات مثلا، خلاص ايدي تكون متعوده، اعرف مضاعفاتها، اعرف شلون اتحكم فيها.
0: نعم. دكتور عبد العزيز، نبي نستفسر شويه الحين عن مشاكل القناه الدمعيه اللي قاعد نسمع عنها الفتره هذه وتكون منتشره بين الاطفال خصوصا. شنو هي وظيفة القناة الدمعية في العين ومتى تبدأ المشاكل فيها دكتور؟
1: القناة الدمعية هي عبارة عن جهاز يصرف الدموع الموجودة بالعين، هذا يبدي من اليوم الأول من الولادة.
0: نعم.
1: الأطفال يصير عندهم 50% من الأطفال من الولادة يصير عندهم دموع زايدة، يصير عندهم مشاكل.
0: نعم.
1: هذه المشاكل لا الحمد أن غالب الأطفال 90% منهم بالعلاجات التحفظية تنحل المشكلة. شلون تبدي يلاحظونها الأهل أن العين تدمع وايد.
0: صحيح.
1: إفرازات مستمرة، التهابات مستمرة حق الأطفال، فننصح أولياء الأمور يسوون مساج بزاوية العين في 4-5 ضغطات 10 مرات باليوم، هذا وايد يخفف ويصرف الدموع ويخلي المشاكل تقل، 90% منهم تنحل المشكلة معاهم بهالإجراء.
0: نعم.
1: بعض الحالات تحتاج تدخلات أكثر،
0: وإذا ما نجحت مثلا سالفة المساجات والتدخلات
1: على عمر السنة نسوي إجراء بسيط جدا، لأنه هو طفل نسوي تحت البنج العام تسليك للقناة الدمعية، ما يأخذ 5 دقائق، وايد بسيط ونسبة نجاحها فوق 98%
0: وتنتهي المشكلة دكتور.
1: تنتهي المشكلة بشكل كامل.
0: ما هي الأسباب الأكثر شيوعا لانسداد القناة الدمعية عند الأطفال مقارنة بالبالغين؟
1: الفرق بينهم الأطفال يكون في غشاء بسيط موجود مكان تصريف الدم، يكون منطقة الأنف احنا ما نشوفه. فالعادة شلون نختبره، نحط سائل في لون، هذا السائل إذا تجمع وما راح خلال 5 دقائق معناته أنه في انسداد. هذا الصمام لو يكون مسكر يكون غشاء بسيط، عشان شيء تسليكه يكون وايد بسيطة، ما ياخذ دقائق بسيطة، 3-4 دقائق بس لأنه طفل نسوي احنا بالبنج العام. أما بالنسبة حق الكبار هذا الإجراء نقدر نفحص القناة الدمعية بالعيادة عندنا، يحس نحط السائل ونقول حق المريض هل حسيت بحنجرتك أو لا، والإجراء هم هذا ما يأخذ 3-4 دقائق.
2: شنو مشاكل القناة الدمعية بالنسبة للكبار يعني دكتور؟
1: المشاكل مختلفة. القناة الدمعية في وايد ناس عندها مشكلة أو مفهوم خاطئ عنده، لما عين الدمع وايد معناته عنده انسداد بالقناة الدمعية. هذا صح يمكن يكون، بس السبب الشائع والأكثر للناس عينها الدمع هو جفاف العين. جفاف العين واحدة من أكبر المشاكل، جونا حار، نستخدم التكييف، الأجهزة الإلكترونية صح هي نعمة وطورت حياتنا وخلتنا نعيش حياة وايد أفضل، بس استخدامها المفرط وايد قام يأثر ويسبب الجفاف. الرد حق سؤالك، القناة الدمعية نفسها حق الكبار إما التهابات إما انسدادات، أو إن إذا كان في التهابات وايد متكررة تسكر المجرى، في حالات معينة نحتاج نسوي لها جراحة. ما تتجاوز 8% من الناس اللي عندهم مشاكل بالقناة الدمعية الإجراء يكون تحت البنج العام إذا بغينا نسوي الجراحة، بعد ما نتأكد من الفحص الدقيق اللي هو تسليك القناة الدمعية بالعيادة.
0: نعم دكتور، متى نلجأ إلى عملية تحويل مجرى الدمع اللي هي DCR وما نسبة نجاحها؟
1: نسبة نجاحها عالية حاليا، عندنا خيارين. أول كنا نقول إن الجرح الخارجي يعطينا نتيجة أفضل، بس الحين بعد الدراسات الجديدة أنا تقريبا فوق 98% من الحالات نسويهم بالمنظار، عملية استشفائها سريع ما تأخذ 20 دقيقة، الاستشفاء وايد أسرع مقارنة بالعملية السابقة اللي كان فيها جرح خارجي يأخذ مدة استشفاء أطول، فالأمور كلها طيبة وسهلة يعني.
0: دكتور شلون تتعامل مع الحالات أو البيشنت اللي هم عندهم أصلا خوف، لأن تعرف أن الشغل في العين شوية حساس،
1: صح؟
0: شلون تتعامل معاهم يعني؟
1: أنا دائما أقول حق المريض، إحنا أنا مو وصي عليك، أنا مو أفرض عليك القرار، إحنا شركاء بالقرار. أنا أشوف أن القرار مشترك، واجبك كطبيب ومعلومات أني أوصل لك إياها بطريقة سهلة وسلسة وأنت ناقش فيها. مو كل الحلول عبارة عن جراحة.
0: نعم.
1: أكيد إحنا جراحين نستمتع بالجراحة، بس الجزء الثاني إن المريض لازم يدري أي عملية يدشها لها مضاعفاتها ولها إيجابياتها. دائما إحنا نوازنها بالطب، لما تكون الإيجابيات أكثر من الأضرار هني نتوكل على الله وندش الجراحة. وغالب مرضانا ما شاء الله متفهمين والعلم وايد تطور، بس شيء واحد اللي مدينا الشات جي بي تي، هذا المزعج. اللي انا ما عندي مشكله انه يقرا، بس لا تشخص نفسك، لان مرات تحط صداع بعيد الشر يوصلك لي مشاكل يمكن ما تنام الليل، والموضوع يكون وايد بسيط. اقرا وتعال خذ من راي المختص والامور سهله ان شاء الله.
0: دكتور سؤالي الحين اعتقد راح يهم اغلب النساء، اللي هو موضوع تجميل الجفون اللي وايد منتشره الفتره.
1: عملية تجميل الجفون عملية أكثر من عملية. إحنا العملية الشائعة منها اللي إحنا نشيل الجفون المبطنة، أو نشد الجفون السفلية، أو نوزع الدهون عشان نشيل الخفسات اللي موجودة داخل العين.
0: صحيح.
1: هي عملية بسيطة، عملية آمنة. أنا دائما أشرحها إن هي دائما تصير بالبنج الموضعي، إلا إذا المريض كان متخوف ونعطيه شوية مهدئات تهدي. أنا أحسبها على كل جفن يأخذ تقريبا 20 دقيقة. أنا أفضل إن نفصلهم، ما نسويهم أربعتهم مع بعض، نسوي الجفنين اللي فوق مع بعض أو الجفنين اللي تحت. العملية سهلة وبسيطة والاستشفاء منها سريع، بس المريض لازم يفهم احنا ما اللي يهمنا وايد وظيفة العين كعين.
0: نعم.
1: هذا اللي يميز دكاترة تجميل العيون عن نعم. باقي الأطباء، وايد تخصصات مكسورا فيهم يمكن يسوون هالعملية.
0: نعم.
1: بس اللي ميزنا ان انا وايد يهمني ان العين تتسكر طبيعي، ان ما نشيل جلد زايد، ما نأثر على المريض عشان يعيش حياة طبيعية. مو مهم ان نعطيك منظر جمالي
0: نعم.
1: وضر حياتك وخليك طول عمرك تدش بمشاكل بالقرنية وكذي. فأنا نصيحتي إذا بتسوي العملية روح حق أي دكتور متخصص بتجميل العيون.
2: نعم، يعني دكتور ممكن يكون فيها أثر على العين فيما بعد
1: إذا تسوت بطريقة خاطئة، إذا انشال الجلد بشكل وايد كبير، أنك شلت كمية كبيرة من الجلد، يمكن المريض يعاني أنه ما يقدر يسكر عينه بالمستقبل، وقاعد نشوف حالات تسوت برا.

0: الكويت عند دكاترة مو مختصين، ما عندهم المؤهلات الكافية، ودخلتهم بوايد مشاكل.
1: يصير الجفن أقصر يعني أقل من
0: بالضبط،
1: العين.
0: هو الفكرة من عملية تجميل الجفون شنو؟ أن نشيل الجلد الزايد ونشيل الدهون المرتبة، تكون في تفخات حوالين العين نشيلها. في مرات نسويها بجرح خارجي ومرات نسويها بجرح داخلي، يعتمد على الحالة هل فيها جلد، العمر صغير ولا كبير. أنا أغلب الحالات أسويها من غير جرح خارجي، أن تكون نتيجة وايد أسرع، الاستشفاء أسرع. بس لما يجي لي واحد مثلا كبير بالسن عنده جلد مترهل، مو حلو تشيل له الدهون ويكون الجلد مترهل، فنسويها بجرح خارجي. بس الأثر العادي يختفي خلال شهرين ثلاثة، الأمور طيبة، الاستشفاء الأولي خلال أسبوعين. لما تسويها عند واحد مو مختص، إذا شال جلد زايد أنا ما عندي مكان أعوض هذا الجلد، هذه مشكلتنا. فالعين ما تتسكر، القرنية تتأثر، الشوف، فتدش بمشاكل وايد أكبر. يعني
2: أعتقد يا دكتور يصيب الشخص بعد جفاف في العين أو شيء كذي.
0: الجفاف من أقل أضراره، الضرر الكبير أن الجفاف الشديد وعدم تسكير العين وقت النوم يسوي تقرحات بالقرنية وبعيد الشر، يمكن يأثر حتى على النظر. فاختيار الطبيب خيار صح، مو غلط أنك تأخذ أكثر من رأي، دور الشخص المختص، اسأل عن شهاداته، شوف نتائجه، شوف الحالات اللي هو سواها. وواجب الدكتور أنه يبلغك عنه ويبلغك مضاعفات. الدكتور اللي يقول لك أنا نسبة نجاحي 100%، هذا يا أنه ما اشتغل يا أنه ما قاعد يقول الصدق. ما في دكتور بالعالم يعطيك نجاح 100%.
1: ما في عملية بالعالم يعني.
0: بالضبط، ما في، هو واحد بس ربك سبحانه هو اللي يعطيك هذه النتيجة.
2: دكتور، متى يحتاج المريض إلى رفع الجفون العلوية أو السفلية لأسباب وظيفية غير تجميلية يعني؟
0: وايد أسباب الحين، يعني أنا جايكم كنت خالص عمليات قبل فترة، إن عندنا أطفال عندهم جفن يكون نازل مغطي على بؤبؤ العين فما يشوفون بشكل واضح. الحين لله الحمد التقنية اللي أنا كنت محظوظ إن البروفيسور اللي اشتغلت وياه بهولندا وهو من أوائل الناس اللي على قولتهم البايونير اللي اكتشف الموضوع، نسوي العملية حق رفعة الجفن ونخلي الناس يشوفون زين بجرح صغير ما يتجاوز 2 ملي، الاستشفاء وايد سريع على طاولة العمليات، العملية ما تطول 10 دقائق لربع ساعة، حلت مشكلة العمليات الطويلة والندبة الخارجية واستخدامها. صح هذه ما تصلح حق كل الناس، تصلح تقريبا حق 80 إلى 90%، في جزء اللي يكون عندهم العضلة ضعيفة نحتاج عمليات أكبر منها.
2: بس دكتور 80-90% يعني نسبة مو بسيطة بعد.
0: أنا تقريبا معتمدة حق الكل، حق الصغار والكبار، والنتائج وايد زينة. وتجربة المرضى وأنا أسألهم، لأن يكون تحت البنج الموضوع العادة ذنلم الكبار، تقول له ها، تقول له خلاص، شلون شعورك أنت؟ الخوف اللي كان عندك كان يسوى الخوف هذا؟ تلاقي ردة الفعل مختلفة.
2: العملية عقب يعني عقب انتهائها ايش كثر يحتاج يعني المريض انه يفتح بعدين الخياط، او مثلا الريكفري مالها ايش كثر؟
0: انا العاده اللي اسويها بجرح داخلي ما في ولا شيء، ما في خياط برا ولا شيء، يفتح عينه بعد العمليه حتى ما سكر لي، احط له قطرتين، توكل على الله، اخذ قطراتك، اشوفك بعد اسبوع رسمه العين
2: ما شاء الله،
0: واقدر اوريكم صور بعدين.
2: ما شاء الله. هل تؤثر جراحه الجفون على النظر او يعني على الشوف نفسه او الرؤيه او على عضلات العين مثلا؟
0: المفروض ما تاثر على النظر، بس ارد مره ثانيه واقول اذا تسوت بايد واحد مو مختص، شال جلد زايد يمكن يسبب ان العين ما تسكر، يسبب جفاف شديد. اذا شال جزء من العضله بطريقه غير مدروسه او شال دهون بشكل وايد كبير، يعطينا شكل مو جمالي، شكل كبير، ويمكن ياثر على النظر. الجفاف الشديد اذا والعين ما تسكر، لا، فيها خطوره على النظر. فاختيار الطبيب انا اشوفه وايد مهم، والحمد لله الكويت زاخره بالطاقات يعني.
1: نعم دكتور، جراحات العيون الان اكثرها شيوعا في التجميليه او الطبيه او في عمليه معينه؟
0: تجميليا قاعد نتكلم مثل ما قالت الاخت عن تجميل الجفون العلويه والسفليه، هذا اكثر اجراء تجميل احنا قاعد نسويه. ننتقل حق الخطوه الثانيه مثلا اللي اكثر شيوعا وسط الناس كبار السن، المايل الابيض. بالنسبه حق الاطفال، انسداد القنوات الدمعيه هذه اكثر شيء قاعد يسويه.
1: شنو الاسباب دكتور ليش المايل الابيض اكثر؟
0: المايل الابيض انا وصفته كأنه الشيب، كل واحد لما يكبر راح يطلع على شيب، كل اي احد فوق سن ال 40 راح يكون عنده جزء مايل ابيض. بس انا ضد التسويق التجاري اللي قاعد يصير الحين، كل واحد عنده ماي ابيض لازم نشيل له اياه. الماي الابيض بلش ياثر على نظرك، بلش ياثر على حياتك. طبعا في ناس معينين لا راح اسوي له الماي الابيض اول ما يبدي شوي تاثر نظره، الطيار العسكري، الطيار المدني، اللي يسوق وسائل النقل العامه، هذا احتاجه انه يشوف 6/6 طول حياته واموره تكون طيبه. اما لما يلي حجيه عمرها 80 سنه نظرها اقل من الطبيعي بسطرين، حق حياتها اللي هي تحتاجها ما تحتاج شيء
1: ممكن تعايش معه،
0: أمورها طيبة، ضايقها الشوف، نقدر نسوي العملية. لله الحمد وايد تطورت، تقريبا تاخذ ربع ساعة إلى 20 دقيقة، نسويها ببنج موضعي بقطرات حتى، والاستشفاء مالها وايد سريع. أغلب المرضى يعني نقدر نقول فوق 70% ثاني يوم يشوفون 6/6، الغالب بعد أسبوعين ثلاثة أمورها كلها طيبة.
1: يعني مضاعفاتها دكتور يعني زينة للنظر أو ممكن تكون لها تأثير سلبي على النظر؟
0: أنا وجهة نظري الماي الأبيض تبدأ تسويه لما ما يتصلح بالنظارة. إذا ما تصلح بالنظارة تسوي عملية الماي الأبيض. طول ما هو يتصلح بالنظارة والنظر 6/6 ما راح أسوي الماي الأبيض باستثناء الحالات اللي قلت لك عنها. أما الحين في واحد ثاني لا يقول لي عبد العزيز صح أنا قادر أشوف 6/6 بس أنا فحص بالعيادة أحط له الظروف المثالية، الإضاءة زينة، المكان واضح، العلامة وايد واضحة، بس لما أطلع بالشارع أشوف انكسارات بالإضاءة، يكون عنده نوعية ماي أبيض قاعد ضايقة بالسواق، قاعد ضايقة بحياته، قاعد ضايقة مثلا إذا هو جراح أو مهندس مسؤول عن طرق أو شيء كذي. هذه الأشخاص لا نقدر نضبط لهم ونحط لهم العملية ونشيل لهم العدسة اللي فيها عتامة ونحط العدسة الجديدة.
2: دكتور شنو هي يعني مثلا شلون اعرف ان انا مثلا صرت الحين عندي هذا الماء الابيض
0: الفكره كلها بالماء الابيض انا اشرح حق المريض ان الله سبحانه وتعالى خلق العدسه شفافه، العدسه بلشت تجمع سوائل فتلاحظ انكسارات بالضوء، تشوف شنو قاعد طالع تحت ضباب غبار، الصوره مو واضحه، لما تطلع تسوق سياره بالليل تلاقي في انكسارات بالاضاءه، تلاقي هالات مزعجه، هذه بدايه علامات الماء الابيض. بعضها يتصلح بالنظارة فكان بها، لا قدر الله ما تصلح بالنظارة عملية وايد بسيطة وسهلة يعني.
2: نعم دكتور، هل عمليات الليزر أو تصحيح النظر أصبحت بديلة للجراحة في بعض حالات العيون يعني جراحة العيون؟
0: العمليات تصحيح النظر بشكل عام سواء كانت ليزر، ليزك، فيمتو ليزك، سمايل، هي عبارة عن عمليات تخلي الإنسان يستغني عن النظارة. هو هم ما تنفع كل المرضى، بس الحين أول كنا وايد ناس نردهم نقول لهم ما تنفعك العملية، الحين مع التطور والعلم اللي موجود الحين نادر ما نقول حق مريض ترى أنت ما تنفع لك ولا عملية، اللي ما ينفع للليزر ينفع للليزك، اللي ما ينفع للليزك ممكن ينفع للفيمتو ليزك أو الإسمال. إذا كل هالعمليات ما نفعت والقرنية ضعيفة نقدر نزرع على عدسة، إذا ما قدرنا نزرع على عدسة وأرقامها وايد كبيرة نقدر نسوي نفس فكرة عملية الماي الأبيض، نشيل العدسة ونعوضها بعدسة ثانية ويبدي يشوف طبيعي، والحين في عدسات ذكية تخليك تشوف القريب والبعيد فيعيش حياته طبيعي. الحين اللي يبي يتخلص من النظارة الحل موجود.
1: نعم زين دكتور، شنو الأسباب اللي ممكن تمنع الشخص من بعض العمليات؟
0: الأسباب
1: مثل تصحيح النظر.
0: إيه؟ عمليات مثلا ناخذ عمليات تصحيح النظر كمثال. نعم. اللي الناس اللي عندهم جفاف شديد مو المفروض يسوون عملية تصحيح
1: شنو مضاعفات في حال وجود جفاف والشخص سوى
0: إذا سوى العملية وعنده وايد جفاف راح يدش بوايد مشاكل، القرنية تنشف، يمكن يصير عنده تقرحات ومشاكل، فنحل مشكلة الجفاف أول. نعم. ونعرف أسبابها وهي أسبابها مختلفة، لما نخلي الأمور مستقرة نقدر نسوي العملية. الناس اللي عندهم القرنية المخروطية عشان كذي مهم، في بعض الناس يروحون عيادات على أساس إن السعر أرخص، يقول له من الباب ها تبي تقط نظارتك يلا اوكي روح الجهاز نسوي لك العمليه، هذا اجراء مو صحيح
1: وانت حظك قرنيتك. إيه؟ وانت حظك.
0: اي لانه هو مو معتمد خلاص،
1: ما
0: هو يالي
1: متاكد من حاله.
0: إيه؟ يعامل انه هو زبون ياله. هو الاصح انك تسوي كل الفحوصات اللي انت تحتاجها.
1: نعم.
0: تسوي الفحص الاولي حق النظر، تسوي فحص القطره، تاكد ان النظر صحيح، تشوف سماكه القرنيه، تشوف الشبكيه، وتعيد الفحص بعد مره قبل لا يطلع من قبل يوم العمليه، وتعطي مجال للمريض يفكر بالنهايه هذا قرار هو راح يدش على عملية صح. نسبة عمليات نجاح، نسبة عمليات تصحيح النظر فوق 98%، عملية وايد آمنة والنتائج حلوة لأن أغلب المرضى صغار فيشوفوا النتيجة حلوة، وأول كنا نحدها ليه يمكن 20-30 سنة، الحين ليه 45 سنة نقدر نسوي لها تقريبا الكات بوينت، في ناس أعلى شوي بس أنا هذا الكات بوينت مالي.
1: عمرها دكتور بعد ما تسوي تصحيح النظر الآن عملية تصحيح النظر راح يستمر معه يعني يتنازل النظر؟
0: المفروض إن لا. شوف أمانة المفروض أن عملية تصحيح نظر تكون للعمر. الحين تقول لي إنزين شو اللي ينزل النظر؟ في وايد أسباب تنزل النظر، وجود حدوث الماء الأبيض يعني كبر العمر، حدوث الماء الأبيض واحدة من الأسباب. إذا صارت في مشاكل أثناء العملية أو مضاعفات يمكن تنزل النظر. الأفرج العام إذا بنتكلم على متوسط العمر المفروض يعطيك من 10 سنين ل15 سنة، والمفروض العمر كله يعني، إلا إذا صار شغلة ثانية يعني لما يصير عندك ماء أبيض مو معناته العملية فشلت. والناس اللي عندهم
1: هذا عارض آخر،
0: عارض آخر. نعم. هذا صار مع من العمر. يعني أنت لو مسويها بعمرك مثلا 18 راح أقول لك هذه نسبة نجاح العملية عطتك تقريبا 30 سنة، إن سويتها بعمر 45 يمكن عطتك 10 سنين، بس العمليتين نفس الجودة نفس الكفاءة، بس اللي فرق المدة الزمنية اللي خذيتها أنت متى سويت العملية بسبب تكون الماء الأبيض مو فشل العملية ونجاحها.
1: نشوف البعض يعني يسوي هالعملية هذه وبعد 10 سنوات 15 سنة يعيدها مثلا مرة ثانية.
0: إعادة العملية ممكن، بس إعادة العملية قرار إعادة العملية أنا أشوفه أصعب من العملية نفسها. لما تعيد العملية حق مريض أنا ما يهمني لما نسوي عملية تصحيح النظر ما يهمنا إحنا شكثر نشيل من القرنية.
1: نعم.
0: الجزء المهم شكثر نخلي، لأن الفكرة كلها نفس ما رديت لك بعمليات التجميل، أنا أبي أخلي المريض يشوف زين بس طول العمر. انا ما اعتمد ان هذا الشخص انا بحسن له النظر اليوم، ابي اعطيه نظر زين بصحه زينه من غير مشاكل، ما ابي اضعف القرنيه وايد وادخله بقرنيه مخروطيه ومشاكلها، ويمكن يحتاج زراعات قرنيه ومشاكل ثانيه. العمليه امنه بسيطه، بس الشيء الوحيد اللي لازم تتعب عليه انك تختار الدكتور المختص اللي يحتاج وعنده الخبره الكافيه انه يسوي العمليه وبامان.
1: دكتور، شنو مشاكلها بعد مثل هذه الجراحه؟
0: عمليات تصحيح النظر بشكل عام من اكثر العمليات نجاحا، واغلب المرضى يكونوا مستانسين.
1: مضاعفاتها فيما بعد،
0: مضاعفاتها فيما بعد الجفاف، يحتاج المريض انه يستخدم قطرات فتره معينه. الجفاف اكثر عارض مزعج فيها.
1: فتره معينه ولا على طول؟
0: غالب الناس من 3 إلى 6 شهور، هذه بالنسبه للعظمى منها توصل ل 80-85%، يبقون من 10-15% اللي يحتاجون يستخدمونه فتره اطول. للاسف ان ما عندنا اليه نقول منو هذا المريض اللي راح يستخدم قطرات
1: ترطيب. الحاله تختلف
0: من حاله لحاله، واستجابه العين بعد تعرضها حق الليزر والتصحيح سواء اي طريقه تصحيح احنا سويناها. بس العملية آمنة سهلة، نسبة التهابات العين فيها وايد نادرة، كل 100,000 تصير حالة. طبعا احنا ناخذ وايد معايير، منها معايير اللي فرضتها علينا وزارة الصحة، المكان معقم، التكييف خاص، الدس اللي نلبسه، عدم اللمس أثناء العملية، لا أنا ولا المريض نتكلم، هذه كلها نحاول نقرر نقلل فيها مضاعفات هذه العملية. أنا ما أقول العملية ما فيها مضاعفات، بس وايد نادرة إذا اخترت الدكتور صح وتسوت بالطريقة الصح.
1: يعني دكتور، الجفاف الآن سواء بنتكلم عنه بعد عمليات تصحيح النظر أو بشكل عام، أسبابه وأبرز الحلول اللي ممكن أن الكل يلتزم فيها حتى لو كان وقائيا.
0: شوف الجفاف أنا أوصفه إنه عرض، إنه واحد عنده صداع، الصداع عرض بس في وايد أسباب له، فمو مهم إن إحنا نشخصك إن أنت عندك جفاف، أنا المهم أعرف ليش عندك جفاف. بعض الناس عندهم جفاف لأن عندهم التهابات بالجفون وبالقنوات الدهنية، إذا حليت هذه المشكلة عبارة عن كمادات، غسول، قطرات معينة، عادي يخليك تستغني عن قطرات الترطيب. في بعض الناس لا، الجو الحار مالنا يتعرض حق الشاشات بشكل كبير، نظارات الحماية، قطرات الترطيب، هذه تكون عاملة. في بعض الناس عندهم انسداد بالقنوات الدمعية، هذا اللي مسبب له الدموع الزايدة، فهو ما عنده جفاف، الانسداد مخلي الدموع تزيد وتقعد تأذي بحياته. أحل مشكلة الانسداد تنحل المشكلة كلها. فالأهم من معرفة الجفاف وعلاجه نعرف أسبابه.
1: نعم. دكتور عبد العزيز المزدي، استشاري طب وجراحة العيون. فاصل قصير ولنعود إن شاء الله لاستكمال هذا الحوار في برنامج صحتك في أسبوع.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام لاستكمال هذا الحوار مع الدكتور عبد العزيز والحديث عن العمليات الجراحية الخاصة بالعين. دكتور، كيف يتم التعامل مع حالات انفصال الشبكية جراحيا؟
1: انفصال الشبكية واحدة من المشاكل اللي تصير صراحة برا مجال تخصصي، بس راح أعطي المعلومات البسيطة اللي أنا أمتلكها. يعني المريض لما يحوش انفصال الشبكية، أهم شيء إن المرضى يفهمون شنو العلامات. يحوش فلاشات، يحوش سواد كأنه ستارة سوداء، النظر يقل فجأة. هذه العلامات تنبهك إنك لازم تروح الطبيب، ما يصير تهمل على العلامات وتقول باكر أروح، لأن عادي تروح. إذا رحت بنفس اليوم يمكن يكون في ثق بسيط، علاجه بليزر بسيط ما يتجاوز دقائق محدودة وخلاص تعايش وياها. وبعض الحالات نقدر نحط فيها غاز، نحط فيها هواء، في أنواع معينة بطريقة معينة نقدر نحقنها، نرد الشبكية مكانها. لله الحمد علم الشبكية تطور وايد، وعندنا بالكويت ما شاء الله أعلام بالشبكية، يعني يمكن من دول الخليج والدول العربية يجون يتعالجون عندهم، مميزين بهالمجال أمانة.
0: نعم دكتور، شلون ساهم الليزر في تطور جراحات العيون في وجهة نظرك؟
1: والله تغير وايد. يعني احنا لما نتكلم عن عمليات تصحيح النظر مثلا قبل 50-60 سنة، بلشت لما هي السفينة الروسية هي تقعدت بمينا دبي، وكانت تسوي واكتشاف هذه العملية كان عن طريق الصدفة، ان الدكتور نفسه انكسر زجاج قدامه حاش عين زوجته، كان يكتشف ان نظرها تحسن. بعدها كان يقرر انه يشطب، وكان شنو التشطيب يفرق بين جراح وجراح. يعني انا اسوي العملية امسك المشرط زميلي يسوي، احنا ما نقدر نتحكم فيها بنفس الطريقة. لله الحمد الحين عن طريق الليزر والفيمتوليزك والتطور اللي صار، عملية صارت وايد أدق، المضاعفات وايد قلت، الاستشفاء صار أسرع، فكان تطور كبير. يعني
2: ليش دكتور مع سهولة هذه العمليات لا زالت النظارة موجودة؟
1: أنا رأي شخصي، أنا واحد من الناس ألبس نظارة. وأقول حق كل مريض اللي يقول لي بسوي تصحيح نظر، أقول له أحسن شيء وأأمن شيء، أحسن خيار تلبس نظارتك. أنت ما تبي تلبس نظارتك، الحين قاعد نتكلم عن خيارات تجميلية، الحين نتكلم بالحلول. طبعا تختلف من رأي لرأي، أنا شخص من عمري 13 سنة ألبس نظارة وما عندي مشاكل، على ستايل حياتي أموري طيبة، أموري كلها زينة. إيه لي شخص يقول لي ولا والله أنا أسوي سكاي دايفنج، أنا والله عندي غوص، عندي وايد شغلات قاعد ضايقني النظارة، حياتي والكواليتي مات حياتي ما تسمح لي النظارة، أو بيقدم على واحدة من المؤسسات العسكرية أو بيصير طيار يبون النظر 6/6، يعني هذا يصير الخيار.
2: أو اللي بسبب تقدم العمر ومو متعود مثلا، مو متأقلم.
1: في بعض الناس إيه، يعني في بعض الناس يصير خيار تصحيح النظر تجميلي، أنا دائما أقول له هو خيار تجميلي، أنا ما أقدر أقول لك أنا إنك تسويها ولا ما تسويها، واجب الطبي إنه أوصل لك المعلومة البسيطة والسهلة
2: وترك لك الاختيار
1: والخيار لك. نعم. في بعض الحالات أنا وجهه أقول له لا، هذه العملية أحسن لك من هالعملية، أنت قرنك ضعيفة ما ينفعك تسوي هذا. في بعض الحالات أقول له حق المريض لا، أنت أمور كلها طيب، اختار الخيار اللي أنت تبي.
0: نعم دكتور. دكتور، مجال الروبوتات أو الأجهزة الذكية يعني في جراحة العيون دشت الحين، توسعت في الطب الخاص بجراحة.
1: والله لا، آخر كم سنة كنا نقول الحمد لله ما اشتغلوا علينا، مشتغلين على باقي التخصصات.
0: صحيح.
1: بس آخر سنة حضرنا مؤتمر كان بدولة الإمارات الشقيقة، يعني أول جراحات صارت عن طريق الروبوت، صارت بالتعاون بين مؤسسة بأمريكا ومؤسسة بالبرازيل، تقريبا

0: سووا 20 حالة ماي أبيض عن طريق الجراحة الروبوت. صح الدكتور موجود ومتواجد، هو اللي قاعد يحرك الروبوت، بس الدقة وايد مميزة صراحة، وأتوقع راح تكون نقلة كبيرة يعني بالمجال الطب، وخصوصا حق الناس عندنا دكاترة كبروا وشوي يمكن بالعمر التحكم ماله شوي يقل، وهذا طبيعي يصير عند الكل.
1: نعم.
0: وجود الروبوت حتى مع الشباب راح يطور التكنولوجيا بشكل وايد كبير، واكتشفنا أصلا الشباب اللي يدد الحين اللي يلعبون أجهزة إلكترونية وبلاي ستيشن وهذيلا عندهم سرعة وتطور بالتحكم بالإيد، لأن نحتاج هذا المانيوال ديكروستي بين الإيدين الثنتين وشلون تحكم فيها. فأتوقع بالمستقبل إيه، بس إن شاء الله مو وايد قريب يعني.
1: في خطر دكتور على وظائفنا كمذيعين
0: والله احنا
1: كأطباء يعني.
0: للحين أطباء احنا بأمان، بس مسووا دراسة قبل فترة على دكاترة الأشعة.
1: نعم.
0: من أعلام بلمانيا عطوهم أشعات معينة وعطوا حق واحدة من برامج الذكاء الاصطناعي، وكانوا مدخلين للمعلومات أن هذا تشخيصه كذي، نسبة خطأ الذكاء الصناعي 92% مقارنة بأحسن الجراحين، يعني دكاترة الأشعة يمكن صارت 10-15. بس ما زال أنا وجهة نظري العامل الإنساني، لأن إحنا ما قاعد مشكلة الطب إحنا قاعد نتعامل مع أرواح، التعامل والاستقبال وطريقة شرح المريض وتوصيل له المعلومة وايد تفرق، وأنت هم تقبل الناس. توه كنا قاعد نسولف تحت الهواء إن شلون لما نوصل المعلومة بين شخص لشخص، يعني المجتمع الأوروبي عنده تقبل إن تقول له المعلومة دايركت وقابل بكل مضاعفاتها. مجتمعاتنا العربية وخصوصاً إحنا الكويت وايد يهمه ملقى الإنسان، ولما تلاقيه زين وتعامله زين أغلبهم يتقبل منك لو شنو تصير وياك مضاعفات يلقاك بطيب، إذا أنت تبلش وياه طيب وهو يعطيك طيب زود يحرجك يعني.
2: نعم. دكتور شنو هي أكثر المضاعفات اللي خاف منها المريض اللي دائما مثلا مرضاك تتكرر نفس الأسئلة عليك؟
0: أنا يعني تخصص التجميل الناس أكثر شيء خواتنا الحريم يهمهم الندبة
2: طبعا،
0: متى الاستشفاء، متى راح أقدر أحط مكياج طبعا، متى أحط رموش، متى أمارس حياتي الطبيعية. أنا الغالب أقول لهم خلال أسبوعين تشوفون الاستشفاء الأول، النتيجة الأولية حق العملية. خلال 6 أسابيع غالب المرضى يشوفون النتيجة النهائية، بس أنا أعطيهم مرات 2-3 شهور عشان أنا أخذ وقت الكافي وهم هم ما يحاتون وايد. بالنسبة حق المايل الأبيض متى يشوفون شنو المضاعفات، هل في فعلا في إبرة تنغز بالعين؟ هو واقعا لا، ما في شيء ينغز بالعين، أغلب قطرات، وحتى لما نعطي المسكنات نعطي مسكنات حوالين العين فما في شيء دارك تحوش العين. الإنسان مو متعود أن أحد يجيس عينه، يعني هذا الجزء وايد حساس، وإحنا برايفت يعني. يعني وايد خاص، حتى وإحنا نتعامل وياه سواء خواتنا الحريم عن طريق المكياجي أو الشباب اللي يلبسون عتات انحاتي وإحنا نحطه. فهذا الشيء اللي الناس تحاتي وايد، بس بشكل عام الحمد لله رب العالمين، يعني العلم وايد تطور، الأمور طيبة سهلة يعني
2: الحمد لله. دكتور هل يمكن تصحيح أي خطأ يعني نتج كان غير متوقع بعد عمليات العيون؟ يعني سوينا العملية وصار خطأ لأي سبب من الأسباب، المريض ما أخذ الريكفري الصح، صار
0: يعتمد يعني على العملية غالب الحالات. إيه نعم، في بعض الحالات للأسف إنه ما نقدر نسوي شيء، بس الغالب الأعظم من الحالات نعم. بس يعني مريض عنده قرنية مخروطية وأنت سويت العملية تصحيح نظر، أنت ما كنت حاسب حساباتك، أنت دخلت بمشاكل لها حلول. بعض الحلول نثبت القرنية، بعض الحلول نعطي أدوية، بعض الحلول نعطي حلقات معينة يمكن نوقف النشاط المرض إنه يصير أسوأ.
2: نعم.
0: نوصل لآخر الحالات، حتى الحين صار في زراعات للقرنية والأمور زينة، يعني غالب المشاكل اللي تصير بطب وجراحة العيون لها حل، نادر ما نقول حق المريض إنه ماكو حل.
1: نعم دكتور. دكتور الأطفال الآن نلاحظ إن من 2 إلى 3 سنوات يبدأون كلهم يعني انحراف وضعف نظر أو بعد نظر أو غيرها من هذه المشاكل، ممكن بسبب الأجهزة التكنولوجية والوضع يكون دائما مو مقنن عندهم، مثلا يتركون الطفل مع الايباد او الجهاز طول الوقت حتى اثناء النوم بحيث انه يشوف في وضعيه غير مستقيمه.
0: صح.
1: فانتشار مثل هذه المشاكل يعني شو تقولون عنها، وابرز النصائح اللي توجهونها للاسر؟
0: انا راح اقول لك اول شيء ابلش الموضوع بمعلومه صادمه، ان خلال 2050 سنه 2050 50% من سكان العالم راح يكون عندهم قصر نظر، والسبب الأساسي ما لاستخدامنا الأجهزة الإلكترونية، حياتنا اللي احنا عايشينها. الحين احنا شلون نحل هالمشكلة وشلون نواجهها؟ كل دول العالم قامت تحاول تحل هالمشكلة، لأنه مو طبيعي أنه يكون عندك 50% من سكان العالم عندهم هالمشكلة. الحل الأول نقلل استخدام الأجهزة الإلكترونية، أقل من 3 سنوات المفروض ما يستخدمها، ناخذ بريكات لما نكون أكبر، طبعا المتوسط المفروض نستخدمه 2-3 ساعات، واقع، نتكلم واقع مع بعض، لا انا ولا حق بناتي ولا حد قادر يسوي هالكنترول القوي.
1: صحيح.
0: بس نقدر نستخدمه بطريقه ثانيه، نلهيهم، نخليهم يلعبون مع بعض، يستخدمون الساعه ونعطيهم تايم، نضبط التايمر لهم. الحين التعليم الالكتروني نعمه ان قاعدين نوصل التكنولوجيا بشكل وايد سريع، بس بنفس الوقت يضر عيننا. فالاستخدام
1: هذا التعليم ابسط شيء يعني، يا ريت الموضوع على التعليم الالكتروني، لكن هم على طول والجيمز والسوشيال ميديا
0: وانا يعني انا اقدر اقول لك من تجربتي الشخصيه يعني انا مثلا انا عندي 3 بنات لما قللت الاجهزه الالكترونيه الله يسلمك ويحفظ احبابك، يوم قللت الاجهزه الالكترونيه وخليتهم يقعدون مع بعض راح تنصدم، تشوف منهم سوالف انت عمرك ما سمعتها، تشوف حواراتهم، عندهم الالعاب اللي بالبيت يتحركون فيها ويستخدمونها، تشوف الحياة الطبيعية اللي احنا كنا نعيشها،
1: يصدمونك بالمعلومات اللي عندهم بعد.
0: بالضبط. وانا الحين لما اتوهق مرات وانا اسوي برزنتيشن مثلا عندي محاضرة حق الدكاترة الشبابية استعين فيهم بنت العودة، انا المستشارة مالتي يعني.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله. دكتور شنو هي النصيحة الذهبية للحفاظ على صحة العين قبل الوصول للجراحة؟
0: انا اقول لهم استخدموا، انا كنا قاعد نتكلم على الأجهزة الإلكترونية، القاعدة الذهبية 20 20 20، كل 20 دقيقة على الجهاز الإلكتروني ناخذ 20 ثانية بريك، نطالع شيء على بعد 20 قدم. هذه قاعدة ذهبية تحافظ على النظر، تخلي عينك تكون مرتاحة، ما تفرط باستخدام الأجهزة. القاعدة الثانية نستخدم قطرات ترطيب لما يكون في جفاف، والزيارة الدورية حق طبيب العيون وايد تقيك من المشاكل. مشكلتنا مجتمعاتنا ان ما نروح الدكتور الا لما يكون عندنا مشكله.
2: صحيح.
0: لما تزور بشكل سنوي حتى لو ماكو شيء، ترى زياره ما تاخذ 5 دقائق ولله الحمد، سواء بالقطاع الحكومي او القطاع الاهلي، الخدمه متوفره عند الكل. زيارتك لدكتور عيون والاستشاريين ومن اميزه الاستشاريين ما تاخذ دقائق، سواء بالقطاعين موجودين والكفاءات وايد موجوده، شو اللي يمنعك تروح؟
1: ليش الثقافه مو موجوده دكتور؟ يعني دائما اللي نسمع اكثر الضغط على هالنصيحه انه راجع طبيب الأسنان مثلا.
0: بالضبط.
1: لكن العيون يعني إن شخص ما يشتكي من شيء وراجع نادرا ما يتحسن.
0: أنا أشوف إن هذا شيء وايد مهم، وأنا عندي تجارب شخصية مع ناس يعني لما تراجع بشكل دوري تقي نفسك وتعيش حياة وايد كواليتي زينة. أنا عندي مريض دائما أضرب فيه مثال ما شاء الله، هو شوي كبير بالعمر بس سنويا ملتزم يراجع دكتور العيون، عنده مواعيد بكل التخصصات، تشوفه يمكن حياته والكواليتي مال حياته منظم وعايش، يروح الجيم ويروح النادي ونظرة 6 على 6 مقارنة بجيله ومحافظ على نفسه. الزيارة الدورية حق طبيب العيون أو باقي التخصصات وايد تقيك من وايد مشاكل. لما تزور الطبيب بشكل دوري تحمي نفسك من مشاكل، نكتشف المشكلة بدايتها، حل المشكلة بدايتها والوقاية منها وايد أهم من أن ننتظر لما تصير المشكلة ونحلها. مثل ما قالت الأستاذة لما يصير انفصال الشبكية، إذا أنطر عليه يمكن أدش بعملية ويصير انفصال كبير وأحتاج أنام بالمستشفى والعملية كبيرة، ويمكن لو أنا جيت أول ما صارت عندي الأعراض ليزر ما يأخذ 5 دقائق يحميني. فأهم نصيحة أنا قدمها لإخواني للمستمعين أن الزيارة الدورية تقيك من وايد مشاكل.
1: نعم دكتور عبد العزيز المزدي استشاري طب وجراحة العيون. فاصل قصير ولنا عودة إن شاء الله لاستكمال هذا الحوار في برنامج صحتك في أسبوع.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذا الحوار الشيق مع الاستشاري الدكتور عبد العزيز المزدي وتخصص جراحة العيون، وتكلمنا عن وايد نقاط تخص جراحة العيون. الحين بنتكلم عن الشيء شوية اللي صعب، اللي هو الإصابات اللي تصيب العين. مثل شنو دكتور ممكن أنتوا قاعد تشوفون كدكاترة الإصابات اللي يتعرضون لها المرضى في العين؟
1: من أكثر الإصابات الناس اللي يشتغلون بالعمالة اللي عندنا بالبنيان بالطرق وشذي، مشكلتنا إن ما ناخذ الإجراءات والوقاية ونظارات الحماية. نظارات الحماية وايد تحميك، والمفروض إنها تكون إلزامية، وأعتقد بقانون العمل الكويتي هي إلزامية حق كل الموظفين. بس مرات أنت تبي تستعجل، بيسوي لحيم، بيشيل، بيحط شيء معين، مرات أجسام غريبة بسيطة تدخل داخل العين، يكون عبارة عن جسم نقدر نشيله وينا راجعنا مثلا مراكز الطوارئ ويقدر يتعالج منه. بس نظارات الحماية مهمة، شروط السلامة وايد مهمة. الإصابات الثانية اللي نلاحظها اللي تصير بالملاعب، لما يصير في الرياضات الفنون القتالية، يعني مرة تصير في كسور بمحجر العين وكذي. الله يحفظنا، إن شاء الله يحفظ إخواننا المستمعين.
0: اللهم آمين. دكتور بالنسبة حق الإصابات اللي تكلمنا الحين فيها، هل مثلا في حال حدوث دخول مثلا مادة كيميائية جسم يعني صلب العين، شنو الإجراءات المتبعة؟
1: يختلف الاجراء وشلون راح نستفيد منه او الطريقه اللي نتعامل وياه فيه. اذا كان ماده كيميائيه، انا انصح المريض اول شيء يغسل عينه باي ماء، يحاول يغسل عينه لمده 5 ل10 دقائق. اذا عنده قطرات ترطيب يحطها بشكل مفرط داخل العين، يحاول يشيل كل الاجزاء اللي هو يقدر عليها ويتوجه دايركت للطوارئ. بالطوارئ راح نشوفه، راح نشيك للنظر، نحاول نشيل الماده الغريبه، نسوي له غسيل دقيق حق المادة الكيميائية عشان نمنع الحروق اللي تصير داخل القرنية، ونعطيه العلاجات المناسبة. أما إذا صارت أجسام غريبة مثل الشعرة، مثل مرات حبة رمل لما يصير غبار، هذه لا الأشياء بسيطة، هذا لا لازم تراجع، ما تحاول تشيلها بنفسك لأن يمكن تضر نفسك وايد. مراجعة بسيطة حق الطوارئ، ياخذون لك 5 أو أي دكتور عيون أنت تقدر تتواصل وياه، سواء بالقطاع الأهلي أو الحكومي، يقدر يشيل لك الجسم الغريب. وايد بسيط، نعطي مسكنات بسيطة والأمور طيبة إن شاء الله.
0: دكتور بالنسبة حق المواد الكيميائية وخاصة الأطفال، تعرف
1: نعم
0: هم أكثر عرضة يمكن لأن يتعبثون أو يلعبون في
1: صح
0: السوائل وهم مو عارفين ضررها. يعني
1: صحيح،
0: يعني إحنا نبلغ الأم الحين، أو إحنا نبي نوجه الحين نصيحة حق الأم إن هي تستخدم الماء بشكل كثر ما تقدر،
1: كثر ما تقدر، وتاخذه بالسيارة وتروح دايركت على المستشفى. هل بهالأثناء إذا عندهم قطرات ترطيب بالبيت، أو شيء غسيل بالبيت،

0: نعم
1: نغسل العين، نحاول نشيل كل الاجزاء اللي احنا قاعد نشوفها ظاهره،
0: نعم
1: ونغسل الماء لمده 5 ل 10 دقائق،
0: نعم
1: ونتوجه دايركت للمستشفى. لازم ينفحص، نشوف وين الماده الكيميائيه، طبعا تفرق اذا هي كانت ماده حمضيه قلويه، كل تاثيرها ولها طرق علاج معين، بس الغالب الامور تكون طيبه، بس الغسيل وايد مهم.
0: دكتور ايه هي تتجه؟ ما تنطر مثلا سياره
1: لا لا لا
0: اسعاف
1: لا.
0: شيء، ايه هي تتجه
1: دايركت؟ اسرع وقت، شنو الطريقه الاسرع للوصول للمستشفى تسويها؟ اذا كانت مثلا شافت ان الطريقه صعبه،
0: الوقت محسوب يعني،
1: إيه تحسب عليه، كل ما تاخر وجود الماده الكيميائيه داخل عينك كل ما تزيد افرازاتها وتسوي لك مشاكل اكثر.
0: نعم دكتور.
2: نعم دكتور عبد العزيز، المنطقه المحيطه بالعين لها علاقه تتاثر في مشاكل العين؟
1: اكيد، احنا يعني وايد، انا كتخصص تجميل العين ومحجر العين وكذا،
2: نعم.
1: عندنا وايد علاقات مع دكاتره الانف والاذن والحنجره، يعني فالالتهابات الجيوب الانفيه واحده من اكثر الاسباب اللي تسبب انسداد القناه الدمعيه وتسبب التهابات بمحجر العين، فالتعاون المشترك وايد مهم. حتى مع دكاترة جراحة الوجه والفكين عندنا وايد عمليات مشتركة معاهم في الإصابات، في الحوادث، في بعض، بعيد الشر عنكم وعن إخواننا المستمعين، الأورام لما بنحاول نشيلها، هذه هم من الشغلات اللي فيها تعاون.
2: يعني دكتور حتى الانتفاخات، احمرار، هالات سوداء، يعني هذه ممكن تكون سببها بالنظر أو أسباب أخرى؟
1: تختلف من شغلة لشغلة. الهالات السوداء وايد لها أسباب. أول سبب أن الحديد يكون نازل، النوم مو زين، فيتاميناتنا ما تكون طيبة، الجفاف اللي حوالين هذه المنطقة، في بعض الناس يكون عندهم شرايين نقدر نستخدمهم ليزر، كريمات التفتيح، إذا ما نفعت بعدين تينا عاد الحل الجراحي، نرد نوزع لك الدهون نصغرك 20 سنة.
2: دكتور أكثر الأخطاء الشائعة فيما يخص العيون بشكل عام وتخصصاتها عند الناس منتشرة بعض الحالات،
1: أكثر خطأ أنا أشوفه أن مو زين لما تشوف الناس شلون تفرك عينها، طريقة الفرك العين المفرط، إذا عنده جفافة وحساسية روح عالج وايد أهم. أثبتت دراسات أن فرك العين بهذه الطريقة المفرطة القوية تسبب حتى قرنية مخروطية، تأثر على النظر، تضرك بالمستقبل. فأي أحد تشوفه كذي أنا دائما أقول لهم طق على إيده، لا تخليه يفرك كذي، مرات تستفز وأنت تشوفه.
2: صحيح.
1: الإفراط باستخدام الأجهزة الإلكترونية اللي إحنا عايشينها، صح هي نعمة وتطور وصرنا وايد مرتبطين فيها، كنا أسرع حق الجهاز الإلكتروني، انقطع عن النت ساعة،
2: نعم.
1: تحس إن الدنيا كلها وقفت يعني.
2: حتى بدون نت دكتور ما يهدونا.
1: والله تحس
2: حافظين أشياء.
1: لا والله تحس ترد حياتنا طبيعية يعني. أنا أتذكر الوالد الله يرحمه كنا لما بالزوارة كان يأخذ أجهزتنا ويقول خلاص إحنا نزور بعض، اللي يبي جهازه يأخذ جهازه يروح المكان الثاني، طول ما إحنا متجمعين نقعد نسولف نضحك، والتغير الجمعة يصير لها طعم.
0: صحيح دكتور.
2: يعني دكتور عبد العزيز المزدي استشاري طب وجراحة العيون، كل الشكر لك على هذا الحوار وهذه المعلومات الطبية الهامة والنصائح، يعني أن نأخذها من متخصص مثل الدكتور عبد العزيز يعني أمر في غاية الأهمية. ونصيحة أخيرة للكل فيما يخص الأشخاص، فيما يخص أيضا قصدي الأشخاص البالغين وفيما يخص أيضا الأطفال، النصيحة اللي توجهها في هذا العصر، عصر التكنولوجيا وعصر الأجهزة، في أيضا فيما يتعلق بمتابعة هذه الأجهزة بشكل مفرط، وأيضا المعلومات الخاطئة التي ممكن يقدمها بعض البرامج والذكاء الاصطناعي اللي البعض يعتمدها كمسلمات رغم أنها تكون غير دقيقة أو ما تنطبق على الحالة.
1: بالبداية أول شيء حاب أشكركم على الاستضافة وتشرفت بمعرفتكم، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة على إخواننا المستمعين وتكون معلوماتها بسيطة. النصيحة اللي ودي أعطيهم إياها، المراجعة الدورية مهمة، عدم فرك العين، استخدام قطرات الترطيب، أخذ الاستشارة من المختص وايد مهمة.
2: نعم.
1: ولله الحمد إحنا بالكويت بخير ونعمة، قطاع أهلي قطاع حكومي، الخدمات كلها متوفرة، العلاجات كلها متوفرة. هني عشان أدش على أكبر استشاري موجود يمكن ما تطول لك ساعة.
0: صحيح دكتور. وصلنا معاكم أعزائي مستمعينا لختام هذه الحلقة من برنامج صحتك في أسبوع، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: في أمان الله.
3: الكويت محلها حضر وبوادي ما لها اليوم.

كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبير بوحمد، هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاءكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذا اللقاء المبارك تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد الدكتور عبد الرحمن الظفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل ضائر رويشد، ومحدثكم أحمد درويح، المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد من لقاء الجمعة، ونسعد دائما بهذا اللقاء أيها الأحبة. حديثنا أيها الأحبة في بداية هذا اللقاء المبارك عن أهمية الكلمة الطيبة. الكلمة سلاح ذو حدين، فبالكلمة يدخل الإنسان إلى الإسلام، وبالكلمة يخرج منها، فيها الحياة وفيها الممات، وفيها السعادة وفيها الحزن، تبني وتهدم وترفع وتخفض، وتقدم وتؤخر، وتقرب وتبعد. هناك كلمة جميلة، وكلمة قبيحة، وكلمة حسنة، وكلمة سيئة، والكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. لا شك أن هناك كثير من المعاني حول أثر الكلمة الطيبة. الكلمة هي أصل الذكر، وهي عمود الشكر. بالكلمة يكون الاستغفار، وبالكلمة يحصل الاعتذار، بالكلمة تحفز الهمم وتنال القمم. الكلمة الجميلة كالبلسم للجروح، تسمو بها إلى السماء الروح، ويرتفع بها سقف الطموح، تشفي القلوب بما لا تستطيعه العقاقير، وتكسر القلوب أشد من كسر القوارير. الكلمة هي الموعظة، وهي النصيحة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلمة طيبة صادقة تترك أثر كبير في حياة النفوس. كم صححت من خطأ، وكم أرشدت من غي، وكم هدت من ضلالة، وكم قومت من سلوك، وكم جبرت من كسر، وكم أورثت من صبر.

0: ظني.
1: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
3: من موجبات التوبة الصحيحة كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير التائب، تكسر القلب بين يدي ربه كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا. فكل حريص حصيف فطين عاقل يريد أن يتم إيمانه وكماله يبادر بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي ولا يسوف أو يؤجل في ذلك، فالمرء لا يعلم متى يفجأه الأجل وتخترمه المنية. قال الإمام النووي رحمه الله: التوبة أهم قواعد الإسلام وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر، لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والشقي الذي لا يوفق للتوبة، وأقبح منه التنكس. الناس من لا هناك من الناس من لا يوفق لتوبة النصوح، بل يتيسر لهم عمل السيئات من أول عمرهم إلى آخره حتى يموتوا مصرين عليها، وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من تيسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه، فبئس المعصية بعد الطاعة. وما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من شارف مركبه كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرقى لعب به موج الهوى فغرق. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من صدق في ترك شهوة أذهبها الله من قلبه. فلا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله، لا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله وإن كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، وأورثه الله سبحانه وتعالى حب طاعته وحب القيام بين يديه. وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بلقائه وشقينا، ذهبت شبيبتنا وضاع شبابنا ودانت منيتنا فمن ينجينا. فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا. الآن أيها الإخوة ننتقل إلى إذاعة خارجية حيث تبث خطبة وصلاة الجمعة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده سبحانه على ما أولى من نعم لا تحصى ومن آلاء لا تستقصى، ونشكره على فضله المتتابع وإحسانه المتواصل، فهو المنعم ابتداء والمتفضل انتهاء، بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، ونصلي ونسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك حيث نعيش وإياكم نفحات يوم الجمعة المباركة. هذا اليوم سيد الأيام، خير يوم طلعت عليه الشمس، نستمع فيه إلى ذكر الله جل في علاه، ونصغي إلى موعظة تهدي القلوب وتزكي النفوس وتربط العباد بخالقهم جل وعلا. من رحاب هذا اليوم المبارك ومن هذا المسجد العامر بذكر الله جل في علاه، مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير، نرحب بكم أجمل ترحيب، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. إخوة الإيمان، عنوان خطبة اليوم: الرحمن على العرش استوى. وسوف يكون خطيب هذه الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور أنس عادل خليفة اليتامى. إخوة الإيمان، إن الله جل جلاله وصف نفسه بالرحمة في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، وافتتح بها كتابه العظيم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعل من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، ليعلم العباد أن ربهم ليس رب عقوبة وانتقام فحسب، بل هو رب رحمة وإحسان وعفو وغفران. يقول سبحانه جل في علاه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال جل شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما أعظمها من آية خاطب الله بها المذنبين والمسرفين، ولم يغلق في وجوههم باب الأمل، بل فتح لهم أبواب الرجاء وناداهم بنداء التشريف: يا عبادي. من رحمة الله بعباده أنه يفرح بتوبتهم أعظم الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. ومن رحمته سبحانه أنه يضاعف الحسنات ويكتب الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فلا يكتبها إلا بواحدة بل قد تمحى بالتوبة والاستغفار والندم والعمل الصالح. ومن رحمته أيضا أنه جعل أبواب الخير كثيرة، فالصلاة رحمة.

والقرآن رحمة، الذكر رحمة، والصدقة رحمة، وبر الوالدين رحمة، وصلة الأرحام رحمة. أيها الأحبة، من أعظم أسباب نزول رحمة الله على العبد رحمة الناس والإحسان إليهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحموا الضعفاء وأعينوا المحتاجين، وأحسنوا إلى الفقراء، وتجاوزوا عن المسيئين، وأشفقوا على الصغار، وأكرموا الكبار، فإن الجزاء من جنس العمل. إخوة الإيمان، لا ينبغي للمسلم أن ييأس مهما عظمت ذنوبه، فإن اليأس من رحمة الله من أعظم الآفات. وقد كان السلف يقولون: لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. ومع ذلك كانوا يحسنون الظن بالله ويرجون رحمته. أيها الأحبة، أما الآن يرفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة، يرفع الأذان بصوت فضيلة الشيخ سلطان بدر محمد الصرام.

لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفع نداء الحق، رفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة بصوت فضيلة الشيخ سلطان بدر محمد الصرام. لا نزال معكم في هذه الأجواء الإيمانية وفي هذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الجمعة المباركة، ننقلها على الهواء مباشرة من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. وعنوان خطبة اليوم: الرحمن على العرش استوى. لا ينبغي للمسلم أن ييأس مهما عظمت ذنوبه، فإن اليأس من رحمة الله من أعظم الآفات. وقد قال السلف رحمه الله تعالى: لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. ومع ذلك كانوا يحسنون الظن بالله ويرجون رحمته. تأملوا كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فقد كان يدعو لهم ويشفق عليهم ويبكي من أجلهم ويقول: أمتي أمتي، لأنه نبي الرحمة الذي بعثه الله هاديا ومبشرا. فكونوا أيها الأحبة عباد الله مفاتيح للرحمة في بيوتكم وفي أعمالكم وفي مجتمعاتكم، وانشروا العفو والرفق والإحسان، فإن الله يحب من عباده أن يتخلقوا بمكارم الأخلاق. ونصلي ونسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم وسع علينا من فضلك وإحسانك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك ومغفرتك ومن أهل رضوانك، واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ بلادنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان في كل مكان، في هذا اليوم نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا وأكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضلها على غيرها من الأمم لقيامها بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال ومن الصفات، وسعيها لأداء ما فرضه الله عليها من الواجبات، فجعلها خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة التي ما زالت بخير ما دام تتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأحكامه وبشرعه. نحمد الله سبحانه وتعالى العليم الحليم البر الرحيم، شرع لعباده من الأعمال الصالحة ما يكرس عبوديتهم له، وفتح لهم من أبواب الخير ما يقربهم إليه،
وكرر عليهم مواسم البركة ليغسلوا بها أدرانهم ويتزودوا منها ما يكون ذخرا لهم في أخراهم. أيها الأحبة، لابد على كل مسلم أن يستعد لهذا اليوم ويستقبله بعبادة وبطاعة وبتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما شرعه الله على عباده المؤمنين. أيها الأحبة، أما الآن نبقى معكم ومع هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ سلطان بدر محمد الصرام.

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

0: صدق الله العظيم.
1: هنا الكويت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا، من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، هدى الإنسان السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاءه نعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تجعل الظلام نورا والضيق انشراحا وسرورا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غريبا إلا أنسته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا محتاجا إلا أعنته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم اجعل رحمتك تسبق غضبك، ومغفرتك أعظم من عقوبتك، وعفوك أوسع من ذنوبنا، وفضلك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخوتنا من المرابطين وقوى الأمن والدفاع والحرس الوطني والصحة وجميع القائمين على أمن البلاد، وثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لحظات ويعتلي إمام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يزيد الإيمان ويقوي اليقين التفكر في مخلوقات الله تعالى الكونية، والتدبر في آياته الشرعية، فإن عظمة المخلوقات وجميل خلقها تدل على عظمة الخالق تعالى وبديع صنعه. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وإن من أعظم المخلوقات التي أخبر الله جل وعلا عنها كرسي الرب جل وعلا، حيث وصفه الله تعالى بقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي يا عباد الله هو موضع القدمين من الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وبالكرسي عباد الله سميت أعظم آية في كتاب الله تعالى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. عباد الله، إن كان الكرسي الرب جل وعلا قد بلغ هذا المبلغ العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض وأحاط بها جميعا، فاعلموا أن عرش الرحمن الذي استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته أكبر وأجل من الكرسي. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قد ذكر الله تعالى عرشه في كتابه في مواضع عديدة، فوصفه تعالى بالعظمة فقال: الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. ووصفه تعالى بأنه كريم قد حاز أعلى الصفات وأجلها فقال: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن قدر العرش وأنه عظيم الحجم كبير الخلق، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، أي نسبة السماوات السبع والأراضين بالنسبة إلى الكرسي وهو موضع القدمين كالحلقة الصغيرة التي ألقيت في صحراء كبيرة، وما نسبة الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كهذه الحلقة الصغيرة الملقاة في هذه الصحراء. فلا إله إلا الله الذي استوى على عرشه تبارك وتعالى. والعرش عباد الله، العرش سقف المخلوقات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والعرش عباد الله، العرش أثقل المخلوقات. فقد ورد في الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. أيها المسلمون، إن الله تعالى جعل للعرش قوائم يقوم عليها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، أي لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. وقد وكل الله تعالى بالعرش ملائكة كراما يحملونه. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة لا يعلم عظم خلقهم إلا الله. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وفي حديث جابر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واصفا لملك من ملائكة العرش قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أيها المسلمون، قد خص الله تعالى عرشه بخصائص عديدة وشرفه بخصال عظيمة، فمن هذه الخصال ما كتبه الله من ميثاق فجعله فوق العرش تأكيدا له وتشديدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. رواه البخاري. ومما خص الله تعالى به العرش أن جعل أرواح الشهداء إذا ماتوا جعل أرواحهم تسرح وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ومن أراد عباد الله ومن أراد أن يذكر باسمه حول العرش حول عرش الرحمن فليلهج بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال التسبيح والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به عند ربه. فسبحان الله وبحمده فسبحان الله وبحمده الملك المتعال ذي الجلال والإكرام والكبرياء والعظمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، وإن مما صرح به الرب تعالى في كتابه وتواترت به الأحاديث النبوية وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى استوى على العرش، أي على وارتفع، استواء يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تعالى عال على عرشه، وعرشه في السماء فوق خلقه. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وهذا عباد الله هو معتقد سلف الأمة وخيارها، وعليه درج الأئمة الأربعة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة. وقيل للإمام مالك رحمه الله: كيف استوى؟ فقال: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة.

الإمام الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ. عباد الله، السعيد من اعتصم بالكتاب والسنة وآمن بما وصف الله تعالى به نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. اللهم صلِّ وسلِّم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على هديه إلى يوم المحشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.

سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم اختم لنا بخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعلنا من عبادك المرحومين الموفقين المستورين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. تقبلوا تحيات الزملاء من النقل الخارجي الإذاعي: عبد الله البدر، ملفي المطيري، عبد العزيز العجيل، عايض العازمي، ومن المراقبة الرئيسية حصة الحداد، ومن الوصلات الإذاعية محمد النامي، حسين شاه، محمد حفيظ، حسين الصفار، استوديو البث محمد الحربي، مذيع البث طلال الماجد، يوسف جوهر، ومني أنا سلمان الجنفاوي، ومن زميل إبراهيم السالم، ومن التنفيذ يوسف الطويل، والمخرج محمد الحداد. دمتم ودمنا برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لشعار خطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعينا الكرام لفقرات برنامج من لقاء الجمعة.

0: المتكبر المقتدر الخبير البصير
1: نور السماوات والأرض بديع السماوات.
2: حياكم الله مستمعي الكرام وأهلا وسهلا بكم من جديد. الكلمة الطيبة، إن للكلمة الطيبة تأثيرا كبيرا في حياة الأفراد والمجتمعات، فهي ليست مجرد ألفاظ تقال أو حروف تنطق، بل هي أداة فعالة في بناء النفوس ودفعها نحو تحقيق الأهداف والنجاح. في عالم مليء بالتحديات والصعوبات، يمكن للكلمة الطيبة أن تكون كالمصباح الذي يرشد الآخرين إلى طريق الصواب ويحفزهم على بذل الجهد والعمل الجاد من أجل تحقيق أحلامهم. وتأثير الكلمة الطيبة في خلق دوافع إيجابية نحو النجاح له مفعول السحر الذي يحول الشعور إلى واقع. يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا، وهذه دعوة إلهية صريحة للتحدث مع الناس بالكلمات الطيبة التي تلهمهم وتشجعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهو تأكيد على أن للكلمة الطيبة قوة إيجابية تجعلها تحدث تأثيرا نفسيا عميقا على سامعها، كما أن الكلمة الطيبة تزرع الأمل في النفوس وتدفع الإنسان لتجاوز المصاعب وتحقيق أهدافه. فعندما يسمع الفرد كلمات تشجيعية من محيطه، يكتسب ثقة أكبر بقدراته ويزيد إصراره على النجاح. فقصص النجاح العالمية تؤكد أن كثيرا من الأشخاص الذين حققوا إنجازات عظيمة في حياتهم كان لهم دور كبير وأثر على الكلمة الطيبة في المساهمة في بناء الإنسان بشكل صحيح ومفيد. والدين والدعاء والمعلمون لهم دور كبير في توجيه المجتمع ونشر الأمل والتفاؤل، والإعلام كذلك يمكن أن يكون وسيلة لنشر القصص الملهمة وتقديم النماذج الإيجابية التي تحث الأفراد على الاجتهاد والعمل. والدعاة كذلك بدورهم يتحملون مسؤولية كبيرة في توجيه الناس نحو الفضائل والقيم الإسلامية السمحة، فهم يدعون إلى الخير وينيرون طريق أمام الأفراد بمواعظهم المؤثرة وكلماتهم الطيبة.

0: حياكم الله مستمعي لقاء الجمعة على الهواء مباشرة. يسرنا أن نكون مع الدكتور خالد جمعة الخالدي الإمام الخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم دكتور خالد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه ووجوده وكرمه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن يوفقني وإياكم لمحابه ومراضيه.
0: حياكم الله. موضوعنا إن شاء الله بلاغة النص القرآني وأثرها في تقويم اللسان والفكر، والبحث في إعجاز القرآن له نواح كثيرة عديدة كشف عنها المفسرون وأبان عنها أهل البيان، فبسطوا كثيرا من أسرارها ووضعوا أيديهم على جانب عظيم من حقائقها. ولو لم يكن في عظم القرآن ومنزلته الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين إلا هذا الكلام وهو مبحثنا، لم تقترن الدعوة إلا بهذا لكان كافيا في إقامة الحجة على أنها الرسالة الشاملة الخالدة. فالمحور أو لنقل المحور الأول البيان القرآني وتربية الذوق الأدبي، كيف يسهم في صقل الملكة اللغوية والارتقاء بالذوق البياني؟
1: سلمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية إذا لي سلمك الله أن أقدم من مقدمة قصيرة ندخل من خلالها إلى هذا المحور المهم. القرآن الكريم سلمكم الله كما هو معلوم وكما تفضلتم سلمكم الله وأعظم كتاب عرفته البشرية. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي بقيت شاهدة على صدق الرسالة المحمدية إلى قيام الساعة. جمع الله تبارك وتعالى فيه من وجوه الكمال ما لم يجتمع في كتاب سواه، يعني هو كتاب هداية، كتاب إيمان، كتاب تشريع، كتاب أحكام، كتاب تربية، كتاب أخلاق، كتاب بيان، وكتاب بلاغة. إذا كان الناس يقفون طويلا عند ما في القرآن من الأحكام والعقائد والمواعظ، فإن جانبا آخر لا يقل أهمية عن ذلك كله، وهو أثر القرآن في بناء اللسان وتقويم الفكر وصناعة الذوق الأدبي والوعي الحضاري، جانب مهم ينبغي أن نتفضل له. القرآن لم ينزل ليملأ الذاكرة بالمعلومات فحسب، وإنما نزل ليعيد تشكيل الإنسان من الداخل، يجعل منطقه أقوم، يجعل فهمه أعمق، يجعل تعبيره أصدق، يجعل نظرته إلى الحياة أكثر اتزانا ورشدا. من تأمل تاريخ الأمة الإسلامية سلمكم الله وجد أن أعلامها الكبار في العلم والأدب والخطابة والفكر كانوا أوثق الناس صلة بالقرآن الكريم، وأن ممتازوا به من قوة البيان وسلامة التعبير وعمق النظر لم يكن منفصلا عن تلك الصحبة الطويلة لكلام الله تبارك وتعالى. القرآن مدرسة متكاملة في التربية اللغوية وكذلك في التربية الفكرية، يربي الأذن على سماع فصيح اللغة، يربي اللسان على النطق بالسديد، يربي العقل على التفكير المنضبط، يربي القلب على تعظيم الحق والخضوع لله تبارك وتعالى. ولذلك لم يكن غريبا أن يخرج من تحت ظلال القرآن المفسرون، الفقهاء، المحدثون، الخطباء، الشعراء، الأدباء الذين ملأوا الدنيا علما وبيانا في زمن تتكاثر فيه وسائل التأثير وتضعف فيه الملكات اللغوية وتكثر فيه الخطابات المشوشة والأفكار المضطربة. في هذا الزمن تتأكد حاجتنا إلى العودة إلى القرآن الكريم، لا باعتباره كتاب تلاوة فحسب، بل باعتباره كتاب بناء وصناعة وتكوين. ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن بلاغة النص القرآني وعن مدى أثرها في تقويم اللسان والفكر من خلال عدد من القضايا التي يمكن أن نتكلم فيها. ما تفضلتم به البيان القرآني وتربية الذوق الأدبي، أول ما يستوقف المتأمل في القرآن الكريم ذلك الجمال البياني الفريد الذي لا يشبه كمال البشر. نزل القرآن في قوم جعلوا البلاغة ميدان تفوقهم، جعلوا الشعر سجل أمجادهم، جعلوا الخطابة عنوان فصاحتهم، ومع ذلك وقفوا أمام هذا الكتاب مبهورين عاجزين لا يملكون إلا الاعتراف بأنهم أمام كلام فوق مقدور البشر. وقد تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة، فعجزوا جميعا. لماذا؟ لأن القضية لم تكن قضية ألفاظ مفردة أو تراكيب متفرقة، إنما كانت قضية نظم رباني معجز جمع بين كمال المعنى وروعة المبدأ. وأدرك العرب هذا السر منذ اللحظة الأولى، حتى إن الوليد بن المغيرة وهو من أئمة البلاغة في الجاهلية القرآن قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمودق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه الشهادة لم تصدر من مؤمن متحمس، بل صدرت من خبير مارس البيان وعرف أسراره. القرآن الكريم لا يكتفي بإبهال السامع فقط، بل يربي فيه الذوق الأدب الرفيع. كلما أكثر المسلم من التلاوة وكلما أكثر من التدبر، تشربت نفسه جمال التعبير، واعتاد سمعه فصاحة العبارة، وارتفعت معاييره في الحكم على الكلام. من هنا كان السلف يرون أن أعظم ما يقوم اللسان ملازمة القرآن الكريم. الإنسان يتشكل وجدانه وذوقه بما يكثر من سماعه، ومن عاش مع القرآن أعلى نموذج بياني الإنسانية. ذلك القرآن يربي الذوق من خلال تنوع أساليبه تنوعا مدهشا، يعني تارة يأتي بأسلوب القصة، وتارة بأسلوب الحوار، وتارة بأسلوب المثل، وتارة بأسلوب التقرير، وتارة بأسلوب الاستفهام والتعجب والإنكار والتوبيخ والترغيب والترهيب، مما يجعل القارئ ينتقل بين أنواع متعددة من البيان الرفيع. يعني مثلا تأمل قوله تبارك وتعالى: واشتعل الرأس شيبا، يعني كيف نقل صورة الشيب من مجرد وصف جامد إلى مشهد حي متحرك يرى فيه السامع انتشار الشيب كما تنتشر النار في الحطب كما يقول. تأمل قوله تبارك وتعالى: والصبح إذا تنفس، كيف جعل الصبح كائنا حيا يدب فيه النفس والحياة. تأمل قوله تبارك وتعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، كيف صور فناء الدنيا وزوالها في مشهد بصري بديع يكاد يراه السامع بعينه. هكذا تتربى الملكة البيانية لدى المسلم من خلال صحبته الطويلة للقرآن الكريم. ولذلك لم يكن غريبا أن نجد مثلا كبار الخطباء والعلماء والأدباء، لم يكن غريبا أن نجدهم أكثر الناس ارتباطا بالقرآن الكريم، لأن البيان القرآني يترك بصمته العميقة في اللسان والذوق والأسلوب. ويكفي في هذا الباب ما ذكره ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى حين قرر أن حفظ القرآن أصل الملكات اللسانية كلها، وأن تشرب يؤدي إلى الارتقاء باللغة ويؤدي إلى سمت العبارة وقوة البيان. ومن هنا ندرك سلمكم الله أن تلاوة القرآن ليست عبادة فحسب، هي عبادة من جهة الأصل نعم، لكنها تضيف أيضا بناء متواصلا للذوق الأدبي وصناعة مستمرة للملكة اللغوية، وكذلك تربي على رقي اللسان، أو تربي المسلم على رقي اللسان.
2: جميل. دكتور خالد جمع الخالدي، البيان القرآني وتربية الذوق الأدبي، كيف تسهم مداومة التلاوة والتدبر في صقل الملكة كما تفضلتم؟ وأيضا هناك محور آخر دكتور خالد، وهو التلازم بين استقامة اللسان واستقامة الفكر والصلة الوثيقة بين فصاحة العبارة وعمق المنطق. كيف يمنح القرآن قارئة دقة في التعبير وسدادا في الرأي؟
1: سلمكم الله. طبعا إذا كانت البلاغة القرآنية تسهم في تهذيب اللسان وصقل الذوق، هذا أثرها لا يقف عند حدود اللغة والتعبير، هو يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني بناء العقل وتقويم الفكر. العلاقة بين اللسان والفكر سلمكم الله علاقة وثيقة جدا. الإنسان لا يعبر لغة

0: عما يفكر فيه فحسب، بل إن اللغة نفسها تشكل طريقة تفكير، تؤثر في قدرته على التحليل والفهم والاستنباط. ولهذا كان العلماء قديما يقولون فساد العبارة دليل على فساد التصور، كما أن سلامة التعبير دليل على وضوح الفكرة في كثير من الأحيان. الإنسان إذا اضطربت مفاهيمه اضطربت ألفاظه، وإذا تشوشت رؤيته تشوش خطابه، وإذا استقام فهمه استقام منطقه وبيانه. القرآن من أعظم ما يربي العقل على التفكير المنضبط. لماذا؟ لأنه لا يكتفي بإلقاء النتائج، بل يعلم الإنسان كيف يصل إلى النتيجة الصحيحة. ولذلك تكررت في القرآن دعوات التدبر والتفكر والنظر والاعتبار والتعقل، حتى أصبحت هذه المعاني من السمات البارزة في الخطاب القرآني. الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلا يعقلون، وقال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل هذه الآيات تؤكد أن الإسلام لا يريد عقلا معطلا، لا يريد تابعا بلا بصيرة، وإنما يريد عقلا واعيا يدرك الحق بدليله ويعرف الصواب ببرهانه. من يتأمل طريقة القرآن في الاستدلال يجد عجبا من إحكام الحجة وترتيب البرهان. هو يبني النتائج على مقدمات واضحة، يربط الأحكام بأسبابها، يوقظ العقل من خلال الأسئلة العميقة التي تدفع الإنسان إلى مراجعة مسلماته والنظر في حقائق الوجود من حوله. ولذلك فإن قارئ القرآن الكريم يعتاد شيئا فشيئا على التفكير المرتب، يعتاد شيئا فشيئا على النظر المنهجي، يعتاد شيئا فشيئا على ربط الأسباب والمسببات والتمييز بين الدليل والشبهة، التمييز بين البرهان والدعوة. كما أن القرآن يعلم الإنسان الإنصاف الفكري، وهي خصلة نادرة يحتاجها الناس في كل عصر. يعني كم من إنسان يعرف الحق ولكن يمنعه الهوى من قبوله، أو تدفعه العصبية إلى رده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الآية ليست توجيها أخلاقيا فحسب، هي قاعدة فكرية عظيمة تعلم الإنسان أن العدل واجب حتى مع المخالف، وتعلمه أن الخصومة لا تبرر الظلم، وتعلمه أن الانتصار للنفس لا يجوز أن يكون على حساب الحقيقة. كذلك من خصائص القرآن أنه يربي الإنسان على الدقة في استعمال الألفاظ، لأن الألفاظ كما يقولون أوعية المعاني، وكلما كانت العبارة أدق كان الفكر أقوى. ولهذا اعتنى العلماء عبر القرون بتحرير المصطلحات، اعتنوا بضبط المفاهيم. لماذا؟ لأن الخطأ في اللفظ قد يؤدي إلى الخطأ في الفهم والحكم. ومن تأمل القرآن وجد أن كل لفظ فيه موضوع في مكانه بدقة عجيبة، ووجد أن اختلاف الألفاظ ليس عبثا، بل وراءه فروق دقيقة، وراءه معان مقصودة. وهذا يربي المسلم على احترام الكلمة، يربيه على تحلي الدقة في التعبير، يربيه على الابتعاد عن التهويل والمبالغة والتعميم غير المنضبط. كذلك القرآن يربي العقل على التثبت وعدم الاندفاع وراء الشائعات والأخبار غير المحققة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذه الآية تمثل أصلا عظيما من أصول التفكير الرشيد، وخصوصا في زمن أصبحت الأخبار فيه تنتشر بسرعة هائلة دون تحقق أو مراجعة. كذلك من آثار صحبة القرآن أن الإنسان يكتسب قدرة أكبر على التمييز بين الحقائق والأوهام، قدرة على التمييز بين العلم والدعوة وبين البرهان والادعاء. لا ينخدع بسهولة بالشعارات البراقة، لا ينجرف خلف الضجيج الإعلامي، لأنه تعلم من القرآن أن الحق يعرف بالدليل لا بكثرة القائلين به. ولهذا فإن القرآن لا يصنع خطابا فصيحا فحسب، ولا كاتبا بليغا فقط، وإنما يصنع إنسانا راشدا متزنا دقيق النظر واسع الأفق، يحسن التعبير وكذلك يحسن التفكير في آن واحد.
1: دكتور.
0: ومن هنا نفهم من هنا نفهم لماذا كان كبار علماء الأمة أكثر الناس رسوخا في العلم وأقواه حجة وأحكمهم رأيا، لأنهم عاشوا أعمارهم في رحاب القرآن، فاستقامت ألسنتهم باستقامة

0: أفكارهم واستقامت كذلك أفكارهم بهداية القرآن ونوره.
1: نعم دكتور خالد، ما زلنا في هذه النقطة، ذكرت نقطة مهمة، فضلا عن فصاحة الألفاظ، فصاحة ألفاظ القرآن الكريم، أي سهولة جريانها على اللسان أو خفة وقعها على السمع، وكذلك انتظام دلالته، فضلا عن ذلك كله، من خصائص القرآن العظيم إحكام النظم، أي كما تفضلت بأن ترى كل كلمة في موضعها اللائق، بحيث لا تقول ليت هذه الكلمة تقدمت على هذه أو تأخرت. وهذا هو جوهر نظرية النظم التي وضعها الإمام عبد القاهر الجرجاني عليه رحمة الله. وكلنا ولا شك لا تخفى عليك لما قال اعلم أن ليس النظم سوى توخي معاني النحو وأحكامه، أي ترتيب الألفاظ في موضعه، ترتيب الألفاظ في موضعها التي يقتضيها العقل والنحو، كالحذف والذكر أو التأخير والتقديم والتعريف والتنكير. فهذه من خصائص القرآن العظيم، أن النظم فيه محكم. الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يقول بدل إياك نعبد وإياك نستعين، لو شاء أن يقول نعبدك ونخضع ونستكين لك، ولكن لو قيل هذا فهذا يقتضي أنه يخضع لله ويستكين له ولغيره، ولكن إياك نعبد وإياك نستعين، استعمال ضمير النصب المنفصل، هذا يدل على الاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك، أو لا نخضع، أو لا نستعين إلا إياك. نعم
0: نعم سلمكم الله. وعندما يتحدث أبو بكر رحمه الله تعالى عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وكذلك في أسرار البلاغة، عندما يتحدث عن سر إعجاز القرآن، فإنه يجعل قضية إحكام النظم هي قلب النظرية البلاغية
1: بالضبط.
0: يعني هو يرى أن موطن الإعجاز الحقيقي ليس في المفردات منفردة،
1: صحيح،
0: ولا في غرابة الألفاظ، ولا في فصاحة الكلمات إذا نظر إلى كل كلمة على حدة، وإنما في الطريقة التي نظمت بها الألفاظ لتؤدي المعاني على أكمل وجه وأبعد.
1: السياق، بجملة السياق.
0: نعم. هو الجرجاني ينطلق من حقيقة مهمة، وهي أن الكلمات قبل دخولها في التركيب ليست إلا ألفاظا مشتركة بين الناس
1: بالضبط.
0: يعرفها العربي وكذلك يعرفها غير العربي، ويستعملها البليغ وكذلك يستعملها غير البليغ، لكن العظمة تظهر عنده حين توضع كل كلمة في موضعها الذي لا يصلح غيره، حين ترتبط الكلمات بعضها ببعض وفق علاقات دقيقة تحكمها المعاني لا مجرد الألفاظ.
1: نعم. بالنسبة لي وصلنا إلى المحور الثالث، وهو إحياء الوعي بلغة القرآن ودور العناية باللسان العربي داخل الأسرة والمجتمع كركيزة أساسية لحفظ الهوية وحماية الوعي المعاصر من التسطيح. وكان لنا في قرون مضت كعبد القاهر الجرجاني والإمام مصطفى صادق الرافعي في القرنين اللذين مضيا، كان لنا أعلام وعلماء، لنقل كانوا حماة وحراسا عن الدين وعن اللغة، واللغة لا يمكن أن تفصلها عن الدين، لأنها هي شعار ولسان الدين.
0: ولا شك، وكما تفضلت بسلمكم الله، يعني إذا كان القرآن قد صنع للأمة أعظم حضارة عرفها التاريخ الإسلامي، اللغة العربية كانت الوعاء الذي حمل هذه الحضارة، يعني هو هذه اللغة كانت الجسر الذي انتقلت من خلاله معاني الوحي إلى الأجيال المتعاقبة. ولهذا لم تكن العربية سلمكم الله مجرد وسيلة تواصل بين الناس، إنما كانت هوية وثقافة وذاكرة جماعية، بل كانت مفتاحا لفهم الوحي نفسه. واختار الله تبارك وتعالى العربية لحمل رسالته الخاتمة، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين، فدل ذلك على أن للعربية مكانة خاصة ارتبطت بمكانة القرآن الكريم ذاته. وكلما قويت صلة الأمة بلغتها قويت صلتها بكتاب ربها، كلما ضعفت هذه الصلة ضعفت قدرتها على فهم مصادرها الأصلية فهما مباشرا. ومن هنا فإن المحافظة على العربية مش قضية تراثية وليست قضية عاطفية، هي قضية وعي وهوية واستقلال فكري. حين نتأمل واقعنا المعاصر نجد أن كثيرا من مظاهر الضعف الفكري ترجع في جانب منها إلى ضعف الملكة اللغوية. العقل الذي لا يمتلك لغة قوية يصعب عليه أن يبني أفكارا عميقة أو يعبر عنها تعبيرا دقيقا. ولهذا فإن العناية بلغة القرآن يجب أن تبدأ من الأسرة قبل المدرسة، لأن البيت هو البيئة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الطفل، وفيه تتكون مفرداته الأولى، وفيه تتحدد علاقته بلغته وثقافته. الله. إذا نشأ هذا الإنسان هذا الطفل على سماع القرآن، على حفظ شيء من وسماع العربية الفصيحة، ترسخت في نفسه محبة اللغة والارتباط بها وأصبحت جزءا من تكوينه الفكري والثقافي. ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة التي ينبغي أن تنتقل باللغة العربية من دائرة الحفظ والتلقين إلى دائرة الحياة والذوق والممارسة، حتى يشعر هذا الطالب أن العربية ليست مادة دراسية جامدة، هي لغة حضارة وعلوم وآداب وفكر. كذلك يعني إذا أردنا أن ننتقل إلى جانب آخر، المسجد، يعني المسجد دور عظيم في حفظ العربية، لأن القرآن يتلى فيه باستمرار، والخطب والدروس والبرامج الشرعية هذه كلها وسائل فعالة لإحياء الصلة بلغة الوحي. ولا يقل عن ذلك كذلك دور وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية، لأن اللغة يسمعها الناس يوميا تؤثر في أذواقهم وتفكيرهم أكثر مما يظنون. فإذا انتشرت اللغة الضعيفة ضعفت الملكة العامة، وإذا شاع الخطاب الركيك هبط الذوق اللغوي والفكري معا. أما إذا حضرت العربية الفصيحة حضورا قويا في المنابر، كذلك في الإعلام، في التعليم، فإن ذلك يسهم في رفع مستوى الوعي العام. وليس المقصود من الدعوة إلى العناية بالعربية الإنغلاق على العالم أو رفض الاستفادة من اللغات الأخرى. كما هو معلوم الإسلام دين عالمي، واستفاد المسلمون عبر تاريخهم من علوم الأمم المختلفة، لكنهم فعلوا ذلك وهم محافظون على لغتهم ومحافظون على هويتهم ومحافظون على ثقتهم بأنفسهم. فالأمم القوية لا تذوب في غيرها، إنما تتفاعل مع الآخرين وهي محتفظة بشخصيتها الحضارية. ومن هنا سلمكم الله فإن إحياء لغة القرآن هو ليس مشروعا لغويا فحسب، هو مشروع نهوض متكامل يهدف إلى حفظ الهوية وتقوية الوعي وتعميق الانتماء وربط الأجيال الجديدة بكتاب ربها وتراث أمتها. وكل خطوة تقرب الناس من العربية هي في حقيقتها خطوة تقربهم من القرآن، وكل جهد يبذل في خدمتها هو جهد يبذل في خدمة الوحي وحفظ معانيه. نعم.
2: جميل. دكتور خالد، يعني الحديث عن هذه الوسائل التي تقوي عند الجميع الملكة اللغوية، كيف نساعد أبنائنا على تقوية هذه الملكة اللغوية عند شباب بناتنا، وأهمية القراءة النافعة في الكتب والمقالات؟
0: سلمكم الله. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن مسائل أو وسائل تقوي الملكة اللغوية، الملكة اللغوية طبعا ينبغي أن نعلم أنها لا تكتسب بحفظ القواعد وحدها، ولا تكتسب بكثرة الاطلاع المجرد، وإنما تنمو بالممارسة الطويلة. صحيح. تنمو بكثرة المخالطة للنصوص العالية، تنمو يعني كما تنمو العضلة عندنا بكثرة التدريب. وكذلك من أراد قوة في لسانه وسلامة في عبارته ورسوخا في بيانه، فعليه أن يسلك أسبابا متدرجة تجمع بين السماع والقراءة والحفظ والاستعمال. يعني منها كثرة كما ذكرت كثرة تلاوة القرآن الكريم وتدبره، يعني هذه أعظم وسيلة لتقوية الملكة اللغوية، لأن القرآن هو يعني إذا أردنا أن نعبر يعني بتعبير، هو أعلى نص عربي على الإطلاق، جمع بين فصاحة اللفظ وعمق المعنى وإحكام النظم وروعة التصوير. فكلما أكثر المسلم من تلاوته وكرر آياته وتأمل تراكيبه وأساليبه تشرب لسانه العربية الفصيحة من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا كما ذكرت يعني بالخلدوني يقول إن القرآن أصل الملكات اللسانية كلها. كذلك حفظ القرآن حفظ متون السنة النبوية، يعني الحفظ يغذي الذاكرة اللغوية ويملأ الذهن بالتراكيب الصحيحة والأساليب الفصيحة. يعني العلماء قديما كانوا يبدأون بحفظ القرآن الكريم ثم يحفظون الحديث والشعر، لأن اللسان يكتسب مما يحفظ أكثر مما يكتسب مما يقرأ عابرة. كذلك قراءة النصوص العالية مش النصوص السطحية، يعني الذي يريد بناء ملكته لا يكتفي بالصحف السريعة والمنشورات المختصرة، يلازم كتب الأدب، يلازم

0: والتاريخ يلازم كتب اللغة. ومن أنفع ما يقرأ القرآن وتفسيره كتب الجاحظ، الكامل المبرد، أدب الكاتب لابن قتيبة، وغيرها من النصوص التي صاغت ألسنة العلماء والأدباء. كذلك يكثر من سماع الفصيح، اللغة تؤخذ بالسماع كما تؤخذ بالقراءة. ولهذا كان العرب يحتجون بما يسمعونه من الفصحاء، يعني من الوسائل النافعة الاستماع إلى القراء المتقنين، إلى الخطباء المتمكنين، إلى العلماء المعروفين بحسن العبارة وجودة الأداء. كذلك الحفظ المنتظم للشعر العربي، الشعر ديوان العرب وفيه ثروة هائلة من الألفاظ والتراكيب والصور البيانية. حفظ مختارات من المعلقات، من الحماسة، البحتري، ما غير ذلك، يعني هذا كله يوسع الثروة اللغوية ويقوي الذوق الأدبي. كذلك من القضايا المهمة الكتابة المستمرة. يعني القراءة تمد العقل بالمواد، الكتابة تدربه على الصناعة. من أراد قوة البيان فليجعل لنفسه وردا يوميا من الكتابة ولو يسيرة. الملكة لا تنمو بالتلقي وحدها، بل بالاستعمال أيضا. كذلك ينبغي أن يعني من الوسائل تقليد الأساليب الرفيعة في البداية. يعني هذه طريقة معروفة عند أهل العلم والأدب. يعني مثلا عندنا بعض القراء إذا أراد، يعني بعض الشباب إذا أراد أن يبدأ بالحفظ يقلد أحد القراء الكبار.
1: صحيح.
0: حتى يتقن. كذلك إذا قلدت بعض الأساليب الرفيعة لبعض الأدباء، لبعض المتمكنين في البدايات، هذه طريقة معروفة وجميلة جدا. يقرأ الإنسان نصا بليغا ثم يحاول أن يكتب على منواله، لا حرج في ذلك. في مرحلة التكوين الطفل لا يتعلم الكلام إلا بالمحاكاة، ثم مع الزمن تتكون شخصيته الخاصة ويتكون أسلوبه المستقل. كذلك يحرص على العناية بالمفردات والسياقات، يعني ليست العبرة بكثرة الكلمات المحفوظة، وإنما بمعرفة مواضع استعمالها. ولهذا ينبغي للقارئ أن يلاحظ كيف تستعمل الألفاظ في القرآن، كذلك في السنة، كذلك في كلام العرب، حتى يضع كل كلمة في موضعها المناسب له. كذلك من القضايا المهمة التي تعين مجالسة أهل اللغة والبيان، المجالس العلمية والأدبية لها أثر بالغ في تهذيب اللسان. يعني كما يقولون الطبع سراق، فمن جالس الفصحاء أخذ من فصاحته، ومن جالس الركاك أخذ من ركاكتهم. كذلك الصبر وطول الممارسة. ملكة اللغوية لا تنال في شهر ولا في سنة، إنما هي ثمرة صحبة طويلة للنصوص الرفيعة. ولهذا كانت ألسنة العلماء الكبار حصيلة عشرات السنين من القراءة والحفظ والمدارسة والتعليم. خلاصة الأمر سلمكم الله أن أقوى ما يبني الملكة اللغوية خمسة أشياء: القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا، حديث النبوي، الشعر العربي، القراءة الواسعة في كتب الأئمة، الممارسة الدائمة كتابة وخطابة ومحادثة. من لازم هذه الأبواب زمنا كافيا وجد أثرها في لسانه وبيانه وفكره. اللغة ليست ألفاظا تحفظ، إنما ملكة تترسخ وذوق يتكون ولسان يتربى شيئا فشيئا حتى يبلغ مبلغ الفصاحة والبيان.
1: جزاك الله خير الدكتور خالد جمعة الخالدي الإمام الخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية، وشكر الله لك على تقديم موضوع بلاغة النص القرآني وأثرها في تقويم اللسان والفكر. جزاك الله خيرا.
0: وإياكم سلمكم الله، وتقبل الله منكم.
1: منه ومنك. السلام. وعليكم السلام.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. أيها الأحبة، تحدثنا عن أهمية أن يكون الإنسان عنده من التدريب المستمر على القراءة وعلى الاستماع وعلى حفظ النصوص الأدبية، وأعظمها هي قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبره وتأمل آياته. فهذه الأمور أيها الأحبة تساعد الإنسان على تقوية الملكة اللغوية، وأن يكون إنسان عنده دائما ثروة لغوية يكون عن طريق هذه الوسائل، يكون عنده طرق جديدة وطرق دائما يعود نفسه على أهمية القراءة المستمرة. نعم، وكذلك الإنسان يكون عنده من القراءة قراءة القرآن الكريم، والقراءة دائما وأعظمها قراءة القرآن الكريم تربي وتساعد الإنسان على أهمية التذوق الأدبي وعلى التدبر وعلى الارتقاء بالذوق البياني لدى المسلم. فالاهتمام في هذه الجوانب أيها الأحبة تساعد الإنسان على صقل شخصيته وعلى استزادة من الثقافة الدينية والدنيوية، وهذه الأمور جميعها تساعد الإنسان على الصفاء الذهني، وأيضا على الحضور ما بين الناس، أن يكون عنده من المفردات اللغوية. فدائما الإنسان يحرص على قراءة القرآن.

0: مستمعينا في كل مكان، قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس موعدنا من 11 إلى 1 ظهرا إن شاء الله.
1: وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج أيها الأحبة، من الإعداد دكتور عبد الرحمن الظفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل ضار ويشد ومحدثكم أحمد رويح، التنسيق والمتابعة نيفين محمد، هندسة إذاعية صادق هاجة، أما التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

0: مستمعي إذاعة دولة الكويت، لننتقل الآن إلى الزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: الكويت والساعة فيها الآن 1:00 ظهراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الفلبين الصديقة. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران قد توقعان اتفاق سلام في مطلع الأسبوع المقبل، بما يسهم في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز. القوات الأمريكية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما إيران لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. مقتل وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني على بريانسك الروسية، وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. والولايات المتحدة تخطط لتخفيض ضخم في أصولها العسكرية بأوروبا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. ضمن سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند رومالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند رومالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة. ضمن سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند رومالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. نقل سموه حفظه الله خلاله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويخدم مصالح جميع الأطراف وشعوب المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن ترحيبه بقرب التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف، مؤكدا سموه حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس الأمريكي في دعم مسار إنهاء الحرب. ونتحول إلى ملف التصعيد في الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية مع إيران لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق قد يجري في أوروبا خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن مضيق هرمز بموجب الاتفاق سيعاد فتحه بالكامل فور التوقيع عليه، كما أن أسعار النفط ستبدأ بالهبوط إلى مستوياتها السابقة، وشدد على أن الاتفاق الذي يمر بمراحله النهائية يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بات جاهزا تقريبا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التقارير المتعلقة بموعد توقيع الاتفاق ومكانه لا تزال مجرد تكهنات، ولم يتم البت في أي شيء بعد. في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر قوله إن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويشمل لبنان، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة دون فرض رسوم عبور. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز اليوم إن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن تجارية.

عابرة لمضيق هرمز في أحدث اشتباكات بين البلدين. في القاهرة رحبت مصر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية ضد إيران، معربة عن تطلعها إلى اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يسهم في إنهاء التوترات بالمنطقة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة من شأنه أن يهيئ الأجواء لإنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي تقوم على تسوية النزاعات بالطرق السلمية والحوار بعيدا عن الحلول العسكرية. في بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها ناقشت أحدث تصعيد في حرب الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأكدت مجددا على ضرورة إيجاد مخرج دبلوماسي للصراع. وإلى لبنان، قتل 9 أشخاص وأصيب 18 آخرون بينهم عاملون صحيون وإداريون بإحدى المشافي في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي وشرقي لبنان. وفي نيويورك أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية، حيث بلغ المتوسط 6 هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا أو أضرار. ووثقت الأمم المتحدة شن المستوطنين الإسرائيليين أكثر من 1000 هجوم في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري، مؤكدة وقوع ضحايا وأضرار في الممتلكات جراء ذلك العنف. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن عنف المستوطنين وقيود الوصول الأخرى تسببت في نزوح أكثر من 2200 فلسطيني هذا العام، فيما هجر المئات بسبب هدم السلطات الإسرائيلية لمنازلهم. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية يوجور كوفالشوك إن 2 قتلا وأصيب 10 آخرون في هجوم أوكراني على المنطقة الحدودية، كما أسفرت ضربة بمسيرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية في شمال شرق أوكرانيا. إلى ذلك، دعا سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا إلى إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في اجتماع نادر في وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس بعد أيام من قمة عقدت في لندن وحضرها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وفي بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، قالت الدول الثلاث إنها نقلت إلى الروس الاستنتاجات الرئيسية للقمة البريطانية، بما فيها دعم رغبة الرئيس زيلينسكي في إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي ملف العلاقة بين الولايات المتحدة والناتو، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين أوروبيين كبيرين أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذا القرار سيحد من قدرة حلف شمال الأطلسي على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة. وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية تعيين البرلماني والعسكري السابق دان غارفيس وزيرا للدفاع خلفا لجون هيلي الذي استقال على خلفية خلافات بشأن الإنفاق العسكري. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومة حزب العمال تنفذ أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، مشيرا إلى أن بلاده ستزود قواتها المسلحة بالقدرات اللازمة للدفاع عن بريطانيا.
وحول ملف اللاجئين

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم بدأ تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد في دول التكتل الأوروبي في إطار إصلاح شامل لمنظومة الهجرة الأوروبية يهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في بيان إن الميثاق يتيح تسريع إجراءات اللجوء والترحيل إلى جانب إرساء آلية تضامن دائمة بين الدول الأعضاء لتقاسم مسؤوليات استقبال طالبي اللجوء والتعامل مع الضغوط الناجمة عن تفوقات الهجرة غير النظامية. في بكين أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني غليبرتو تيدورو وأفراد عائلته على خلفية تصريحات اعتبرتها بالغير مسؤولة، وذلك في تصعيد إضافي للتوترات بين بكين ومانيلا. وفي سول حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغ يانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024. ويضاف القرار إلى سلسلة أحكام صادرة ضد الرئيس المعزول والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى انزلاق رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى أعمق أزمة سياسية منذ عقود. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى فهيد محمد فهيد العجمي عن عمر ناهز 73، وسوار جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء بمقبرة صبحان. انتقلت إلى رحمة الله تعالى سهام إسماعيل طه أرملة محمد أحمد عبد الكريم الفيلكاوي عن عمر ناهز 88، وسيور جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنية إلى فخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الفلبين الصديقة. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران قد توقعان اتفاق سلام في مطلع الأسبوع المقبل بما يسهم في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز. القوات الأمريكية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما إيران لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. مقتل وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وشرق. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني على بريانسك الروسية، وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. والولايات المتحدة تخطط لتخفيض ضخم في أصولها العسكرية بأوروبا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع، إعداد مشاري الفليج، تقديم يوسف جوهر، تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع، إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

جولة من المباريات الودية الدولية. اختتم المنتخب البرازيلي تحضيراته لكأس العالم 2026 بالفوز على نظيره المصري بنتيجة 2-1 على ملعب هانتينغتون بانك فيلد بولاية أوهايو الأمريكية. وبدأت المباراة بضغط قوي من منتخب السيليساو، وهو ما أسفر عن افتتاحه التسجيل في الدقيقة 7 عبر برونو جيمارايش الذي اختطف الكرة من لاعب وسط المنتخب المصري مهند لاشين قرب منطقة الجزاء، وتقدم وسدد بقوة وإتقان في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس. لكن المنتخب المصري أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 11 عندما استغل مصطفى زيكو خطأ في التمرير من مدافع البرازيل المخضرم ماركينيوس لينفرد بالحارس أليسون باكر ويضع الكرة في شباكه. وواصلت البرازيل الضغط بقوة من أجل انتزاع التقدم مجددا، بينما تألق شوبير في التصدي لعدة تسديدات خطيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. وجاءت بداية الشوط الثاني على نفس المنوال، حيث ضغط راقصو السامبا ليقتنص إندريك مهاجم ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 52 إثر تمريرة عرضية أرضية من زميله نجم برشلونة رافينيا. وبعد تقدمه في النتيجة عاد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى الدفاع تاركا الاستحواذ في معظم فترات الشوط الثاني للمنتخب المصري الذي حاول العودة بالنتيجة دون جدوى، رغم دخول نجم ليفربول السابق محمد صلاح ضمن مجموعة من التبديلات الأخرى لتنتهي المباراة بفوز البرازيل بهدفين مقابل هدف. وفازت الأرجنتين بسهولة على هندوراس بهدفين دون رد في المباراة الودية قبل الأخيرة لحاملة اللقب استعدادا لكأس العالم في تكساس. وسجل لاوتارو مارتينيز وجيليانو سيميوني هدفي اللقاء الذي سيطرت عليه الأرجنتين في كوليدج ستيشن، وبقي الأسطورة ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء من دون أن يشركه المدرب ليونيل سكالوني في إطار سعيه لإعادة النجم إلى الجاهزية قبل مباريات دور المجموعات في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية في 24 من مايو الماضي. وبعد شوط أول هادئ نسبيا اشتعلت المباراة في الدقيقة 37 حين تعرض نيكولاس تاليافيكو لعرقلة داخل منطقة الجزاء من كريستوفر ميلانديس، فانبر لها مهاجم انتر ميلان مارتينيز وسددها أرضية إلى يسار الحارس مسجلا الهدف الأول. وكان مارتينيز المتألق أيضا صانع الهدف الثاني في الدقيقة 54 حين مرر كرة بكعب القدم بذكاء إلى جيليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الذي سددها بدوره بقوة في شباك حارس هندوراس إدريك من خفار. وسدد جيوفاني لوسيلسو كرة مقوسة رائعة من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة في الشوط الأول، بينما تصدى حارس هندوراس لمحاولة توماس أراندا في الشوط الثاني. ونادرا ما تجاوز منتخب هندوراس خط منتصف الملعب في الشوط الثاني مع فرض الأرجنتين هيمنتها على مجريات اللعب. هذا وأنهى المنتخب المغربي تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام نظيره النرويجي بهدف لكل منهما. جاء ذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب سبورتس إلستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. ودخل أسود الأطلس اللقاء بمعنى

0: معنويات مرتفعة بعد النتائج القوية التي حققوها في معسكرهم الإعدادي بالمغرب، ونجحوا بفرض الأفضلية مبكرا أمام المنتخب النرويجي. وافتتح إبراهيم دياز التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 8 بعد أن أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، مانحا فريقه الأفضلية منذ الدقائق الأولى. واستمرت النتيجة على حالها حتى الشوط الثاني قبل أن ينجح مارتن أوديغارد بإدراك التعادل للمنتخب النرويجي عند الدقيقة 75 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء. كما اختتم المنتخب الألماني استعداداته لمونديال 2026 بالفوز على مضيفه الأمريكي بهدفين مقابل هدف على ملعب سولجر فيلد بشيكاغو. وافتتحت الماكينات التسجيل في الدقيقة 2 من اللقاء عبر نجم أرسنال كاي هافرتز، ورد المنتخب الأمريكي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 37 من خلال أنتوني روبنسون لاعب فولم. لكن ليروي ساني نجم غلاتاسراي التركي أعاد ألمانيا للمقدمة مسجلا هدف الانتصار في الدقيقة 57. كما سجل هاري كين هدفه الدولي 79 ليقود إنجلترا إلى فوز صعب بهدف يتيم على نيوزيلندا في انطلاقة باهتة لاستعدادات الأسود الثلاثة لكأس فلوريدا. وهز كين الشباك بلمسة خاطفة من عرضية جيد سبنس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فيما عانت إنجلترا لتحقيق الفوز أمام منتخب يتأخر عنها ب 81 مركزا في التصنيف العالمي. وقال كين بعد هدفه 67 هذا الموسم مع النادي والمنتخب: نحن هنا من أجل التحضير أكثر من النتيجة، هذه أفضل حالة بدنية أكون عليها في مسيرتي. وأضاف: أنا متحمس ولا أطيق الانتظار لانطلاق البطولة. واستعدت اسكتلندا لعودتها إلى نهائيات كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة بعد أن أمطرت شباك بوليفيا بأربعة أهداف نظيفة في الشوط الأول، محققة فوزا عريضا برباعية بيضاء في نيو جيرسي. وسجل كل من لورنس شانكلاند وسكوت ماكتوميني وشاي أدامز ثنائية أهداف فريق المدرب ستيف كلارك. وتنتظر اسكتلندا أول ظهور لها في كأس العالم منذ 28 عاما عندما تفتتح مشوارها بمواجهة هايتي.
1: وتعرض متوسط الميدان الدنماركي كريستيان إريكسون لأزمة قلبية جديدة خلال مواجهة منتخب بلاده لمنتخب أوكرانيا ضمن مباراة ودية، ففي الدقيقة 65 أمسك إريكسون بصدره وسقط أرضا قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمعالجته على الفور وسط حالة من الذعر داخل المستطيل الأخضر. وعقب مرور دقائق ألغى الحكم سيغورد كرينغستاد المباراة التي كانت نتيجتها تشير لتقدم منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف لإتاحة المجال أمام الجهاز الطبي. وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي بأن كريستيان إريكسون في حالة جيدة، مشيرا إلى أن اللاعب غادر الملعب بنفسه وتوجه نحو سيارة الإسعاف وسط تصفيق الجماهير. وأوضح الاتحاد الدنماركي أن إريكسون غاب عن الوعي لفترة وجيزة قبل أن يستعيده بسرعة، لافتا أن متوسط الميدان يحتاج لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة سبب الحادثة. وكان كريستيان إريكسون البالغ من العمر 34 عاما قد سبق أن تعرض لأزمة قلبية حادة خلال مباراة بين منتخب الدنمارك ومنتخب فنلندا في افتتاح نهائية كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، مما تسبب في غيابه عن الملاعب لفترة زمنية. في لقاء آخر حسم المنتخب الكرواتي مواجهته الودية أمام نظير الإسلوفيني بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء التحضيري للمشاركة المونديالية. ونجح قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش في منح منتخب بلاده الأفضلية عند الدقيقة 51 بعدما استغل تمريرة زميله إيفان بيرشتش وأسكن الكرة الشباك معلنا تقدم أصحاب الأرض. وعلى عكس سير المباراة تمكن المنتخب الإسلوفيني من إدراك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق أندراز إشبورار ليشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء. ومع اقتراب صافرة

النهاية اقتنص ماريو باشلتش هدف الفوز لكرواتيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مستفيدا من تمريرة يوسيب ستانشيتش ليمنح منتخب بلاده انتصارا ثمينا قبل انطلاق منافسات المونديال. هذا واستهل المنتخب البرتغالي تحضيراته الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم 2026 بقوة بالفوز في المباراة الودية التي استضاف خلالها تشيلي بنتيجة 2-2، ونجحت البرتغال في افتتاح التسجيل بالدقيقة 58 بتلقي غونزالو غاديتش بينية سحرية داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس تشيلي ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك. وأضاف برونو فرنانديش الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وقلصت تشيلي النتيجة في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع بتسديدة أرضية مميزة من لوكاس سيبيدا من خارج المنطقة سكنت أيضا داخل الشباك. وشارك النجم كريستيانو رونالدو في اللقاء منذ بدايته ونجح في تسجيل هدف في الشوط الأول، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل ليغادر أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني. وعلى الرغم من الأجواء الودية للقاء إلا أن الملعب تحول إلى ساحة عراك بالأيدي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بين رافائيل لياو وإيفان رومان، وظهرت الأزمة عقب احتساب خطأ لم يكن لياو طرفا فيه بالأساس، إلا أن المشاحنات بدأت بدفع متبادل بينه وبين رومان قبل أن يتطور الأمر ويصل إلى توجيه البرتغالي اللكمة لمنافسه، لينتهي الأمر بإشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الثنائي. كما قدم المنتخب البلجيكي عرضا هجوميا كاسحا بقيادة مدربه رودي غارسيا، حيث تغلب على نظيره التونسي بخماسية بيضاء على ملعب الملك بودوان في بروكسل ضمن آخر استعداداته الودية قبل التوجه إلى كأس العالم. وفرض الشياطين الحمر سيطرة مطلقة منذ صافرة البداية وترجموها إلى تقدم مبكر عبر لياندرو تروسارد في الدقيقة 28 بهدف رائع من تمريرة حاسمة لجيرمي دوكو قبل أن يختتم الشوط الأول متقدمين بهدف وحيد رغم الفرص المتعددة التي أهدروها. وشهد الشوط الثاني تراجعا تونسيا كاملا بدأ بمضاعفة تشارلز دي كتير النتيجة في الدقيقة 53 قبل أن يتحول الأمر إلى كابوس حقيقي لنسور قرطاج بطرد إسماعيل غربي في الدقيقة 62 إثر تدخل عنيف على دوكو. واستغل البلجيكيون النقص العددي حيث أضاف قائد الفريق كيفن دي بروينا الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط من الطرد في الدقيقة 64 قبل أن يختم البديلان دودي ليكاباكيو في الدقيقة 85 ونيكولاس راسكن في الدقيقة 87 مهرجان الأهداف في الدقائق الأخيرة. في نفس السياق أيضا حقق المنتخب السعودي فوزا وديا بثلاثية دون رد على نظيره منتخب بورتوريكو في أوستن بولاية تكساس في مباراة شهدت توقفا دام قرابة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، ليحقق الفريق أول انتصاراته تحت قيادة مدربه اليوناني جورجوس دونس قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026. وأوقف الحكم المباراة عند الدقيقة 21 مطالباً اللاعبين بالتوجه إلى غرف الملابس، فيما دعت إدارة الملعب الجماهير إلى إخلاء المدرجات والتوجه إلى المناطق المغطاة حفاظاً على سلامتهم، وذلك وفقاً لبروتوكول الأحوال الجوية المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يقضي بتعليق اللعب عند رصد عواصف رعدية أو برق ضمن نطاق 8 أميال من الملعب. وينص البروتوكول على إيقاف المباراة لمدة 30 دقيقة عند تسجيل العاصفة، غير أن تكرارها أدى إلى إعادة ضبط العداد التنازلي أكثر من مرة قبل أن تستأنف المواجهة بعد توقف قارب الساعتين. وبعد استئناف اللعب افتتح سلطان مندش التسجيل للمنتخب السعودي قبل الاستراحة بعدما خطف الكرة من أحد المدافعين داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليسرى من زاوية ضيقة إلى داخل الشباك. وأضاف عبدالله الحمدان هدفا ثانيا جميلا في الدقيقة 50 بعد أن ضغط على المدافع لينتزع

الكرة ويضعها بشكل رائع من فوق الحارس المتقدم عن مرمى من خارج المنطقة. وأكمل القائد سالم الدوسري ثلاثية فريقه في الدقيقة 88 بعدما انطلق بمهارة فردية مميزة وتوغل في المنطقة جهة اليسار متجاوزا أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة ببراعة في الشباك. من جهة أخرى تعادل المنتخب الكندي مع نظيره الإيرلندي بنتيجة هدف مقابل هدف في مونتريال بآخر مباراة تحضيرية له قبل كأس العالم، حيث يطمح إلى حصد أولى نقاطه في البطولة وبلوغ الدور الثاني. وباعتباره أحد البلدان المضيفة المشاركة في التنظيم، أنهى منتخب كندا استعداداته للمونديال بتعادل بعد أن كان قد تغلب على أوزبكستان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وهي بدورها من المنتخبات المشاركة في كأس العالم. وبأسلوب سريع ونزعة هجومية افتتح أصحاب الأرض التسجيل إثر ركلة ركنية نفذها ستيفن أوستاكيو وحولها المدافع الإيرلندي جيك أوبراين بالخطأ إلى مرمى فريقه في الدقيقة 23. وعاد المنتخب الإيرلندي في الشوط الثاني عبر ركلة جزاء نفذها تروي باروت وتصدى لها الحارس الكندي ماكسيم كريبو قبل أن يتابعها تشوتزي أوغبيني إلى الشباك في الدقيقة 61. وفي الدقائق الأخيرة أنقذ الحارس الكندي فريقه بتصديه على مرحلتين لتسديدة قريبة من ميسون ميليا في الدقيقة 83، كما قلب المنتخب التركي تأخره بهدف أمام نظيره الفنزويلي إلى فوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في مواجهة ودية أقيمت على ملعب تشيس ستاديوم في إطار التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026. وبادر منتخب فنزويلا بافتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 13 عن طريق ريكاردو ميندوزا الذي أحرز هدفا من تسديدة قوية من الجانب الأيسر بعد مجهود فردي مميز. وكثفت تركيا ضغطها الهجومي بقيادة أردا جولر وبارج ألبير بلماز حتى أسفر هذا الضغط عن هدف التعادل في الدقيقة 44 إثر ركلة ركنية نفذها جولر وقابلها ألبير بلماز بضربة رأس قبل أن يحولها أحد مدافعي فنزويلا بالخطأ إلى مرمى فريقه لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف. وفي الشوط الثاني أجرى المدرب التركي تغييرات لتنشيط الهجوم فدفع باللاعب ديميرال ويونس أكجون الذي نجح سريعا في إحراز هدف الفوز الثمين في الدقيقة 55.

فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد. حسم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الانتخابات الرئاسية بفوز كاسح على منافسه إنريكي ريكيلمي بعد حصوله على 65% من أصوات الأعضاء ليضمن استمراره في قيادة النادي الملكي حتى عام 2030 في ولايته الثامنة على رأس أكبر أندية العالم. وأظهرت الأرقام الرسمية التي أعلنها النادي أن بيريز حصد 21,741 صوتا من إجمالي الأصوات مقابل 11,814 صوتا لرجل الأعمال إنريكي ريكيلمي الذي حصل على 35% فقط، في نتيجة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس الحالي لدى جماهير النادي. وستكون هذه الولاية الثامنة لفلورنتينو بيريز كرئيس للنادي الملكي في مسيرة قيادية امتدت 23 عاما مقسمة إلى فترتين، الأولى بين عام 2000 إلى عام 2006 والثانية من عام 2009 وحتى وقتنا الحاضر.

0: دون انقطاع. وخلال فترتيه الرئاسيتين قاد بيريز النادي إلى تحقيق أعظم إنجازاته الرياضية والمالية، حيث حصد الفريق 66 لقبا من بينها 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم و3 في كرة السلة في حصيلة غير مسبوقة، تؤكد نجاح المشروع الرياضي للرئيس البالغ من العمر 79 عاما.
1: بايرن ميونخ والرد القاطع. رد بايرن ميونخ على الأحاديث المتزايدة بشأن العرض البالغ 150 مليون يورو الذي يقال أن فلورنتينو بيريز يجهزه للتعاقد مع ماكيل أوليسي في حال إعادة انتخابه رئيسا لريال مدريد. وكان هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ هو من وضع حدا لهذه الشائعات خلال زيارة لإحدى روابط مشجعي البافاري. وأكد هاينر أن الجناح الفرنسي المرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2029 ليس للبيع، وبالتالي لن ينتقل إلى أي ناد آخر بغض النظر عن حجم المبلغ الذي قد يعرض من أجله. ونشرت صحيفة AS الإسبانية تصريحات هاينر حيث قال: أوليسي لاعب في بايرن ميونخ ويملك عقدا طويل الأمد، نحن لسنا ناديا يبيع لاعبي، وإذا أراد فلورنتينو بيريز أن يرسل لنا عرضا وهو أمر لم يحدث حتى الآن فيمكنه أن يوفر على نفسه هذا العناء. ولم يفعل هاينر سوى تكرار ما كان قد أكده قبل عدة أسابيع أولي هانس الرئيس الشرفي للبافاري عندما قال: بيع أوليسي مقابل 200 مليون يورو لن يتم بيعه، نحن نمارس هذه اللعبة من أجل جماهيرنا. والآن عاد هاينر ليعزز الموقف نفسه بشكل قاطع حول أوليسي.
0: ماتيتا يقترب من عملاق إيطاليا. يقترب المهاجم الفرنسي جان فليب ماتيتا من تحقيق حلمه بالانتقال إلى نادي أوروبي كبير بعد موسم استثنائي مع كريستال بالاس، حيث تشير التقارير إلى أن إيسي ميلان الإيطالي جدد اهتمامه باللاعب. وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الروسينيري يخطط لضم ماتيتا البالغ من العمر 28 عاما بصحبة مدربه أوليفر غلاسنر في إطار مشروع تغيير جذري لتشكيلة الفريق، مؤكدة على أن النادي تحقق من تعافي اللاعب التام من إصابة الركبة التي كانت سببا في فشل انتقاله بيناير الماضي. وكان ماتيتا قد عاش شتاء قاسيا عندما كان على وشك الانضمام إلى ميلان في يناير الماضي بصفقة كانت ستمنحه فرصة أكبر للمشاركة في كأس العالم، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل صحية تتعلق بركبته. في موقف صعب تركه محبطا للغاية، لكن المهاجم الفرنسي أنهى الموسم بأداء استثنائي متوجا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بل وسجل هدف الفوز الحاسم في المباراة النهائية ضد رايو فايكانو الإسباني. وهز ماتيتا الشباك 12 مرة في الدوري هذا الموسم في أداء لافت أقنع المدرب ديدييه ديشامب باستدعائه للمشاركة في كأس العالم ليحقق حلمه بتمثيل الديوك في البطولة العالمية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
1: باريس يوجه راداره للبريمير ليج. يستعد باريس سان جيرمان بطل أوروبا لخوض معركة شرسة في سوق الانتقالات الصيفية لضم نجم أستون فيلا مورغان روجرز في صفقة قد تصل قيمتها إلى 115 مليون يورو وسط منافسة قوية من أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي. وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن أبطال فرنسا وأوروبا يبدون اهتماما كبيرا بلاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 23 عاما والذي قدم موسما استثنائيا مع الفيلانز مسجلا 14 هدفا وصانعا 12 تمريرة حاسمة في 55 مباراة. وساهم روجرز المولود عام 2002 بشكل كبير في فوز أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم في أداء لافت لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية. ويتميز اللاعب الدولي الإنجليزي الذي سيشارك في كأس العالم 2026 بتعدد مراكزه، حيث يجيد اللعب كلاعب وسط هجومي وكجناح ما يمنحه قيمة إضافية في سوق الانتقالات. ويتنافس باريس سان جيرمان مع أرسنال وصيف دوري أبطال أوروبا على ضم اللعب، كما يبدي مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتماما قويا بالنجم الإنجليزي في صفقة تعد من أبرز صفقات الصيف المرتقبة. وبين

عندما تقدر قيمة روجرز السوقية على موقع ترانسفير ماركت بتسعين مليون يورو، يأمل أستون فيلا في رفع المبلغ إلى 115 مليون يورو وفقا لصحيفة التلغراف البريطانية. ويمتد عقد روجرز مع أستون فيلا حتى يونيو 2031، ما يمنح النادي الإنجليزي قوة تفاوضية كبيرة في المفاوضات. دي لافوينتي يتحدث عن حالة مصابي الماتادور. كشف لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن حالة اللاعبين المصابين قبل أيام من انطلاق كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك. وتحدث لويس إلى الصحافة في ملعب كواوتيموك بمدينة بويبلا المكسيكية قبل المباراة الودية التي أقيمت ضد بيرو، وقال دي لافوينتي عن اللاعبين المصابين: ويليامز، لامين وفيكتور يلتزمون بمواعيد تعافيهم، وكان من المقرر أن يتدربوا بشكل مكثف خلال الأيام القليلة المقبلة، وإذا استمر تقدمهم على هذا النحو أعتقد أنهم سيكونون جاهزين لبدء المونديال. وتابع حديثه قائلا: توصية الأطباء والمدربين البدنيين جعلتنا نعتقد أنهم لن يحضروا، إذا لم تحدث أي انتكاسات فقد يكونون جاهزين في 15 من الشهر في البداية. الأمر أكثر تعقيداً، لكنني أعتقد أن الثلاثة سيكونون جاهزين. وواصل حديثه بالقول: اللاعبون الثلاثة الذين بقوا في شاتونغا يلتزمون بالمدة المتوقعة، كل واحد منهم لديه برنامج تعافي خاص به. إصابة لامين كانت مختلفة وكذلك فترتها، لكن الأهم هو أنه ضمن المدة المتوقعة جاهز حاليا للاختيار. ومؤخرا أثار جابي لاعب وسط منتخب إسبانيا حالة من القلق داخل معسكر لاروخا قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بعدما شهدت التدريبات تدخلا قويا من على زميله رودري خلال إحدى الحصص التدريبية. وحول ذلك قال المدرب: هذه كرة قدم وهذا تدريب، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم ولا داعي للاعتذار، كل شيء على ما يرام. جابي لديه طاقة وحماس وعليه أن يضبط وتيرة لعبه، لكنني أريد هذا الأداء من جابي. وحول الأجنحة أوضح قائلا: لدينا بدائل أخرى، هناك خيارات مختلفة وسنرى كيف ستسير الأمور خلال الأسبوع. أحد الاحتمالات هو إشراك بيران على جانب ويرمي على الجانب الآخر، كما يمكن أن يلعب أويارزابالا أو باينا على الجناح الآخر.

0: لا يزال كريستيانو رونالدو رأس الحربة الأساسي في سعي البرتغال نحو لقب كأس العالم 2026، في حين يرى آخرون أن استمرار الاعتماد عليه قد يحد من إمكانات أحد أقوى الأجيال التي أنجبتها الكرة البرتغالية. ويستمر الجدل حول قائد البرتغال والفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، كما كان الحال في كأس أمم أوروبا 2024 وقبلها في مونديال قطر 2022، إلا أن كريستيانو يواصل تحدي الزمن مستعداً لخوض كأس العالم 6 في مسيرته في رقم قياسي غير مسبوق. ورغم انتقاله منذ سنوات إلى النصر السعودي، لا يزال النجم البالغ من العمر 41 عاماً أحد أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية، وقد توج هذا الموسم بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى النادي مطلع عام 2023، في حين يواصل تعزيز رقمه التاريخي كأفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم للرجال برصيد 143 هدفاً في 226 مباراة مع منتخب البرتغال. ومع تسجيله 25 هدفاً في 30 مباراة تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، يؤكد المدير الفني على أن استمرار استدعاء صاروخ ماديرا يستند إلى مستواه وأرقامه وليس إلى قيمته الرمزية فقط، ولكنه واجه انتقادات واسعة بعد خروج البرتغال من ربع نهائي يورو 2024، إذ رأى كثيرون أن المنتخب كان يمتلك من الجودة ما يكفي للذهاب أبعد في البطولة. وأشرك المدرب الإسباني الدون أساسيا في جميع مباريات المنتخب 5 خلال البطولة، إلا أن النجم المخضرم لم يسجل أي هدف، ما أعاد النقاش حول دوره داخل الفريق. وفي المقابل يعيش عدد من نجوم البرتغال أفضل فترات مسيرتهم، فقد حطم برونو فرنانديش الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يواصل ثلاثي باريس سان جيرمان فيتينيا جواو نيفيش ونونو مانديش تقديم مستويات جعلتهم بين الأفضل عالميا في مراكزهم. وعندما تولى المدرب الإسباني تدريب المنتخب البرتغالي عام 2023، كان أمامه خياران واضحان: إما بدء مرحلة جديدة من دون كريستيانو أو الإبقاء عليه قائدا ورمزا للفريق، واختار المدرب الإسباني الخيار الثاني. ويرى مارتينيز أن التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2025 كان أفضل رد على المشككين، وسجل كريستيانو هدفا في النهائي أمام إسبانيا ليسهم في إحراز البرتغال لقبها الدولي 3 بعد 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019. وقال كريستيانو بعد التتويج: لدي الكثير من الألقاب مع الأندية، لكن لا شيء يضاهي الفوز مع البرتغال، إنها دموع وفرحة خالصة ومهمة أنجزت. ويقترب قائد البرتغال من إنجاز تاريخي جديد، إذ يمتلك حالياً 973 هدفاً في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب، ما يجعله على بعد 27 هدفاً فقط من الوصول إلى حاجز 1000 هدف. ويظل صاروخ ماديرا القائد الملهم داخل غرفة الملابس وصاحب الخبرة الدولية التي تمتد لأكثر من عقدين منذ ظهوره الأول بقميص البرتغال عام 2003. وأشاد مارتينيز مرارا بالعقلية الملهمة التي يتمتع بها النجم المخضرم، والذي تحول خلال السنوات الأخيرة من جناح سريع إلى مهاجم صريح يعتمد على تمركزه وخبرته داخل منطقة الجزاء. ولا يزال زملائه مقتنعين بأهميته داخل المنتخب، حيث قال فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة. وأضاف: أنا فخور بمشاركته غرفة الملابس والتعلم منه ومشاهدة احترافيته يوميا. وتابع: آمل أن نتمكن من الفوز بكأس العالم معه ومن أجله.
1: وكانت صحيفة أندبندنت البريطانية قد نشرت تقريرا رياضيا موسعا أثار جدلا كبيرا في الأوساط الكروية العالمية، بعد أن استبعد النجم البرتغالي

0: كريستيانو رونالدو من قائمة أعظم 50 لاعب في تاريخ بطولة كأس العالم. ويأتي هذا التقييم الصادم في وقت يستعد فيه اللعب لخوض منافسات بطولة كأس العالم، مما يضع ضغوطا إضافية كبيرة على الهداف التاريخي للبرتغال الذي يبحث عن إنهاء مسيرته الدولية بلقب يمحو به إخفاقات الماضي الفنية في البطولة نفسها. وأشار الكاتب الرياضي ريتشارد غولي في مقالة بالصحيفة إلى أن أسطورية كريستيانو الكروية لا جدال فيها عند الحديث عن مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا أو حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث يتربع على عرش الأفضل تاريخياً. وأضاف التقرير أن الملايين من عشاق اللاعب يضعونه في مقدمة أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، ويتفوق في نظرهم على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أن الواقع الرقمي والفعلي للنجم البرتغالي في بطولة كأس العالم يعكس صورة مغايرة تماماً لا تؤهله لدخول قائمة النخبة المونديالية بأي شكل من الأشكال. ويرتكز التقرير في تقييمه القاسي على حقيقة رقمية صادمة تمثلت في عجز كريستيانو رونالدو التام عن تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية خلال جميع مشاركاته المونديالية السابقة. ويمثل هذا الأمر لغزاً كبيراً بالنظر إلى السجل المرعب للاعب في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي سجل فيها 67 هدف، منها 4 أهداف في المباريات النهائية، وهو ما يوضح التباين الشديد في مستواه الفني بين البطولات القارية والبطولة العالمية الأكبر التي تتطلب حسماً من نوع خاص في الأوقات الصعبة. واستشهدت الصحيفة بما حدث في مونديال قطر 2022 عندما قرر المدير الفني السابق للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس استبعاد كريستيانو من التشكيلة الأساسية في مباراة دور 16 أمام سويسرا ليحل بديله الشاب غونزالو راموس الذي نجح في تسجيل 3 أهداف كاملة في تلك المواجهة التاريخية التي انتهت بـ6 أهداف مقابل هدف واحد لصالح البرتغال. هذا التحول الفني عكس وقتها تراجع تأثير صاروخ ماديرا في تلك الفترة. ورصد التقرير أيضاً محطات الدون في كأس العالم منذ ظهوره الأول، مؤكداً على أن مونديال ألمانيا 2006 كان الأفضل له ولبلاده تكتيكياً، حيث تأهل الفريق إلى المربع الذهبي. ولكن بعد ذلك بدأت سلسلة من التراجع والإحباط المستمر، ففي مونديال 2010 لم يقدم كريستيانو الأداء المتوقع من لاعب متوج بالكرة الذهبية عام 2008، واكتفى بتسجيل هدف واحد في شباك كوريا الشمالية في مباراة انتهت بسباعية نظيفة، وادعى بعدها المنتخب البرتغالي البطولة من دور 16 على يد إسبانيا. وفي نسخة 2014 بالبرازيل عانى النجم البرتغالي من غياب الجاهزية البدنية والإصابات بعد موسم شاق للغاية مع ريال مدريد، وعلى الرغم من تسجيله هدف الفوز على غانا في ختام المجموعات خرجت البرتغال مبكراً من الدور الأول في صدمة كروية مدوية. وفي مونديال روسيا 2018 قدم كريستيانو واحدة من أفضل مبارياته تاريخياً عندما سجل 3 أهداف في مرمى إسبانيا في دور المجموعات، لكن المسيرة توقفت مجدداً في دور 16 بالخسارة أمام أوروغواي ليخرج رونالدو مجدداً. واستمر السيناريو في نسخة 2022 حيث عانى اللاعب من أزمات حادة مع ناديه مانشستر يونايتد انعكست على أدائه في الملعب، وجلس بديلاً في الأدوار الإقصائية التي شهدت خروج البرتغال على يد المغرب في ربع النهائي. رغم كل ذلك يرى التقرير أن كريستيانو يمتلك فرصة أخيرة لتغيير هذه الصورة في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم خلال هذه النسخة، وسيدخل قائد البرتغال البطولة متسلحاً بأرقام قياسية خيالية على الصعيد الدولي، حيث خاض 226 مباراة دولية وسجل 143 هدف، وهو رصيد مرشح للزيادة بشكل كبير في الملاعب الأمريكية والمكسيكية والكندية خلال الصيف الحالي. وسيكون كريستيانو أمام فرصة ذهبية ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، وهو إنجاز تاريخي فريد من نوعه قد لا يتكرر مجدداً. إنه كريستيانو رونالدو، نجم سبوتلايت لهذا اليوم.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في كل يوم نعيشه نمر بتجارب قد تبدو عابرة لكنها تترك أثرا في داخلنا وتشكل طريقة تعاملنا مع الحياة. وبين ضغوط متسارعة وتحديات متكررة يبرز سؤال مهم: كيف نحافظ على توازننا وكيف نقف بثبات مهما تغيرت الظروف؟ في حلقة اليوم من برنامج أبعاد نسلط الضوء على مفهومين أساسيين في بناء الإنسان من الداخل: الصلابة النفسية والاتزان النفسي، ونحاول أن نفهم كيف يمكن لهما أن يمنحان القوة في المواجهة والهدوء في اتخاذ القرار، ونتعرف أكثر على ضيفتنا من خلال هذا التقرير.

تتطلب ممارسة العلاج النفسي في عصرنا الحالي ما هو أكثر من الشغف، فيتستلزم بناءً أكاديمياً صلباً وتدريباً تخصصياً رفيعاً للتمكن من فهم المعاناة الإنسانية وقيادة الأفراد نحو الاتزان والتعافي بإذن الله. تبرز الدكتورة مريم عبد الله كأحد النماذج المهنية المرموقة في هذا الميدان، حيث تمكنت من صياغة مسيرة استثنائية تمزج بين عمق التخصص الأكاديمي وتعدد الأدوات العلاجية المعتمدة عالمياً.

0: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم عبد الله، دكتورة في علم النفس. أهلا وسهلا فيك دكتورة مريم.
2: أهلا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك،
2: بارك الله جهدكم.

0: الله يبارك فيك إن شاء الله. دكتورة، في البداية ودنا نعرف السادة المستمعين عن مفهوم الصلابة النفسية وما هذا المفهوم.
1: الصلابة النفسية، خلينا نذكر في البداية أن هي مو غياب الألم أو أن أنا ما أتأثر في المواقف الصعبة. الصلابة النفسية هي قدرة الإنسان أن يمر بالأزمة بدون ما يفقد التوازن الداخلي أو ينهار نفسيا، وهي اللي تخلي الإنسان يقدر يتعامل مع الضغوط على أنها جزء من الحياة ومو نهاية العالم. الإنسان الصلب نفسيا عادي يتألم ويحزن ويتعب، بس ما يستسلم بسهولة. يمتلك قدرة أنه هو يقوم بعد كل مشكلة أو صعوبة تمر أو تواجهه، يقدر يتكير ويستمر رغم الظروف. أنا كانت رسالة الماجستير مالتي في الصلابة النفسية، فهي من المفاهيم اللي جدا مهمة في بناء شخصية الإنسان.
0: وانت ذكرت ايضا نقطة مهمة اللي هو عزيمة هذا الشخص وقدرته على التحمل، وهذا الجانب ياخذنا حتى لشغلة مهمة دكتورة، هل هذا يكون جانب جيني لدى الشخص او يكون جانب مكتسب من خلال خبراته؟
1: هو جزء بسيط منها ممكن يرتبط بطبيعة الشخصية، يعني هذا الطفل شخصيته شوي اقوى من طفل اخر، بس لكن الجانب الاكبر انه هو يبني هذه الصلابة مع الوقت ومن خلال التجارب طبعا، وطريقة تفكيره مهمة في بناء الصلابة، البيئة اللي هو عايشها وأساليب التربية الوالدية، حتى الطريقة اللي أنا أتعامل فيها أو الشخص يتعامل فيها مع فشله أو ألمه.
0: نعم، وتذكرت أيضا هو تعريف الصلابة النفسية، هل ممكن نفرق بين قوة التحمل والصلابة النفسية بهذا الجانب؟
1: نعم، التحمل يكون مجرد استمرار، يعني أنا مستمر تحت الضغط وأنا أكون منهك وتعبان أو حتى ما عندي تقبل للظروف اللي أنا قاعدة أعيشها. أما الصلابة النفسية هي أعمق من هذا الشيء وأكبر، هو أن يتحمل الإنسان وهو قادر على التفكير وأنه قادر يتخذ قرار ويحافظ على اتزان النفسي والعاطفي. والصلابة يعني ما تعني وايد مهم أني أنا أكتم وأني أنا أنكر المشكلة أو أنكر الضغوط اللي أنا قاعد أمر فيها، بل تعني أني أنا أقدر أدير هذه المشكلة أو هذه المعضلات في حياتي بطريقة ذكية وبطريقة متزنة جدا.
0: ممتاز، وهل فعلا الصلابة النفسية تعطي أو هناك ركائز أساسية تعطي هذا الشخص الالتزام بأهدافه والاستمرار فيها في هذه الحالة؟
1: نعم، عندنا ثلاث ركائز أساسية. هو الإحساس بالقدرة على التحكم بالحياة، بدل ما أشعر بالعيش أنا قادر أتحكم، أنا قادر أتعامل مع هذه الأمور. رقم اثنين هو أني أنا ألتزم بالأهداف والقيم، أهدافي أنا وقيمي أنا، حتى لو كانت عندي أزمات، حتى لو كنت أواجه صعوبة، حتى لو تعرف للفشل. رقم ثلاثة أني أنا، هذه مهمة ترى، أني أنا أنظر حق التحديات أنها فرصة حق النمو ومو تهديد دائم، ومو أني أنا خلاص انتهي كل شيء بحياتي، مو أني أنا فشلت في هدف معين أن كل شيء ضاع من حياتي، لا، أنا أتحدى هذه الظروف وأتحدى الفشل وأستمر رقم كل اللي قاعد أواجهه.
0: تذكرت أيضا هذه النقطة المهمة، آخر نقطة ودنا تشرحينها أكثر للسادة المستمعين، شلون ممكن أنا مثلا أخذ هذه التحديات اللي تمر بحياتي وخليها من فرص ضعف لي يعني تكون فرصة للقوة؟
1: أول شيء طريقة تفسيرنا حق الأزمة، تفسيرنا وتحديد تأثيرها علينا، شلون أنا قاعد أفسرها؟ هل أنا قاعد أفسرها أنها كارثة وأن نهاية كل شيء، أو أنا قاعد أفسرها أن هي أعطتني درس وعلمتني وأنا قادر يعني أتخذ من هذا التعليم أدوات تساعدني في بناء حياتي؟ الشخص الهش يشوف الأزمة أنه هو دليل الفشل والنهاية، ويصير عنده إحباط ويوقف حياته وكأن هذا الشيء هو بس اللي كان عايش عشانه. أما الشخص اللي عنده صلابة نفسية لا، يشوفها أنها تجربة مؤلمة وعادي راح يعديها يعني، وهذه الحياة فيها كثير من التجارب المؤلمة، فيها كثير من الصعوبات، مثل اللي قال أن الحياة يعني صح. كلها حلوة، بالعكس الحياة الصعوبات فيها أكثر من الأمور السهلة، وهذا اللي يخلينا إحنا قادرين إذا شفنا وفسرنا أن الصعوبات هذه هي اللي تخلينا قادرين نوقف في وجه أي صعوبة ثانية أو أي وجه أي تحدي ثاني في الحياة.
0: وهذا ياخذك لاكتشاف نفسك وشخصيتك يعني في هذا الجانب، من مجرد تمر بهذه الظروف وهذه التحديات هني راح تكتشف قوة شخصيتك وأنت كثر أنت ممكن تتحمل هذه الظروف وتتجاوزها وتستفيد منها مثل ما يقولون.
1: والله فعلا كلامك حقيقي، لان انا اعتبرها اوقات مثل النظاره او شيء انا قاعد اشوف فيه من داخلي، انا شنو نقاط قوتي وشنو نقاط ضعفي، هذه الازمه اللي انا مريت فيها شنو اكتشفت فيها نفسي، احني انا اشوفها انها نقطه نمو، اذا في عندي نقاط قوه انا انميها وانا عندي نقاط ضعف اشتغل عليها واقويها، فأكيد وايد مهم.
0: صحيح، والشيء بالشيء يذكر مثل ما ذكرت الدكتورة، هذه التجربة راح تخلي الإنسان قادر أنه يمر بأي تجربة ويقيس تجربته السابقة فيها، يقول أنا مريت بهذا الموقف ومريت بأصعب يمكن من هذا الموقف، فبالتالي أي موقف بالمستقبل ممكن يواجهه راح يكون أقوى وراح يعديه مثل ما يقولون.
1: أي مهم أكيد طبعا.
0: وبالنسبة لجانب اللي هو النشأة والتربية الطفل في البداية، هل تلعب دور في تأسيس الشخص هذا والطفل في أنه يواجه الحياة وتكون عنده الصلابة، أم يكون هو مثلا بعمر معين هو يكتسب هذه المهارة وتزيد عنده؟
1: لا، أخوة لها دور كبير جدا. يعني أنا شخصيا أشوف أن الدور يعني من أكبر الأدوار في بناء الصلابة النفسية هو دور الأسرة، لأن إذا طفل نشأ في بيئة فيها دعم، فيها أمان، فيها احتواء، فيها الحوار موجود، وأني أنا أشجع الطفل أنه يعبر عن مشاعره، هذه جدا مهمة. دائما أقولها أن تعبير المشاعر هو أول خطوات قدرة الإنسان على الصمود، لأن أنا قادر أني أتكلم على مشاعري. وغالبا إذا كانت الأسرة في هذا الشكل تتكون عند الطفل الصلابة النفسية، بس إذا كانت الأسرة غير دائمة أو أن أهم عندهم إهمال لمشاعر الطفل، إهمال لإنجازات الطفل، أهم غير متواجدين في حياته، في طبعا نقد ومقارنة، وهذه جدا مهمة، هذه اللي تبني الهشاشة النفسية في الطفل، أني أنا أقارن، أني أنا أنتقد، وأني أنا أتجاهل مشاعره وأعتبر مشاعره شيء عادي أو شيء مهم، كون أنه طفل، أنت طفل مش حقه يعني تغضب، أنت كل شيء عندك. فأنا هني قاعد أعلم أو أني أنا قاعد أدرس في الطفل معتقدات عن نفسه وعن الحياة تخليه هو هش نفسية، مثل أن أنا غير كفو، أن أنا ما أستحق، أن تم تجاهل مشاعري. فهذه المعتقدات تبنى في الطفل من الصغر وتستمر فيه، تستمر معه. فأكيد الأسرة لها دور في بناء الصلابة النفسية للطفل.
0: نعم، هذا يأخذنا دور كبير أيضا. بس دكتورة، في حالة أن مثل ما ذكرت لا سمح الله نشأة الطفل تكون مثلا سيئة وما عودوا على هذه الصلابة النفسية والشخص يعني تقدم بالعمر، هل ممكن يبني نفسه من جديد ولا يكون هذا الشيء مستمر معه طول العمر؟
1: لا لا طبعا، احنا مثل ما ذكرنا أنها مكتسبة، عشان شيري الأزمات هي لها دور. يعني دائما يعني أقول في المحاضرات أو في اللقاءات، كل شيء مر بحياتك له وجهين، وجه مؤلم والثاني وجه مفيد جدا لك. لما تمر فيك أزمة أكيد راح تكتشف، لما يصير عندك أخفاق في الحياة راح تكتشف أن عندك مشكلة، عندك مشكلة في الشخصية، عندك مشكلة في الأدوات اللي عندك، يمكن أنت ما عندك أدوات تستخدمها عشان تعدي هذه الأزمة أو المحنة اللي أنت قاعد تمر فيها. فأكيد أن أخوة يقدر يبنيها بشكل كبير جدا.
0: ويمكن تكون
1: كثير من الناس كانوا عندهم هشاشة نفسية في الطفولة، وكان يتم التنمر عليهم، وكان يتم تجاهلهم، لكن لما كبروا اكتشفوا أنهم محتاجين مساعدة، بدأوا يساعدون نفسهم، يطورون من نفسهم، يكثرون أدواتهم.
0: صحيح،
1: مثل ما ذكرنا أنها مكتسبة.
0: ممكن يكون هذا الشخص ترى يمكن أقوى من السابق. يعني هم من هذه الرسالة نقدر نوجهها للسادة المستمعين، أن مو شرط أن تكون النشأة مثلا ما نشأت بالبيئة الصحيحة فبالتالي الحياة ما راح توقف على هذا الشيء، ممكن أنت تبني نفسك في المستقبل وتكون أقوى من الشخص اللي مثل يقولون النسخة السابقة منك.
1: إيه، وهذه أنا ممكن بعد يعني أذكر أن هذه بالعكس، هذه رسالة لك. ما واحد يقول ترى أهلي ربوني، أهلي ما علموني. لا، أنت خلاص من تكبر أنت مسؤول أنك أنت تطور نفسك، مو أهلك مسؤولين.
0: صحيح،
1: أهلك انتهى دورهم، يمكن هذه قدرتهم، هذه محدوديتهم على التعليم، يمكن أهما أوردي ما عندهم هذه الأدوات. فما نقدر نلوم الأهل طول حياتنا أن أهما ما ساعدونا في البداية، خلاص أنا ما رح أساعد نفسي وأنا مثل ما أنا وما رح أتطور. لا، هذه مسؤوليتك أنت كاملة 100%.
0: صح،
1: مو حتى 90%، 100% مسؤوليتك أنك تغير نفسك.
0: هذه نقطة مهمة، أن لا تقط اللوم دائما على الأهل. صح كلام الدكتورة بهذا الجانب. لا تفضل، النقطة جدا مهمة اللي ذكرتيها، لأن في ناس يقطون اللوم دائما على الأهل. يكبر تلاقي شخص كبير وبالغ يمكن يتجاوز 40 و50 يقول أنا أهلي ما ربوني، أنا أهلي ما وصوني، أنا أهلي ما وجهوني، فبالتالي يقط اللوم على الأهل وينسى نفسه بالأخير.
1: طيب، مثل ما أخوة لما كانوا أهلها، خلينا ناخذها جيلي إكزامبل يعني بسيط، كانوا أهلك مثلا يساعدونك في التدريس في البداية، تمام؟ مثال، ساعدوك في التدريس، لما كبرت أنت بديت تدرس نفسك، بديت تتعلم، بديت تفتح مثلا يوتيوب تتعلم منه أو بودكاست أو تفتح كتاب تتعلم منه. نفس الشيء مثل ما أنت تتعلم تعليم اللي يأهلك تروح الجامعة، أنت بعد من حقك أنك أنت تتعلم أو تتدرب على أدوات أو تتدرب على أن تكون صلب نفسيا أو عندك هذا المرونة النفسية مثل ما تتعلم أنك أنت تدخل الجامعة. فليش أنت تقط اللوم على أسرتك حتى لو كان لهم دور؟ لكن دورك أنت الحين كامل، دورك 100%. لما أقول أنا حق شخص أنت مسؤول، مو معناته إني أنا قاعد ألومه أو ما قاعد أحس بمشاعره أو ما قاعد أقدر المعاناة اللي عاشها، بس أنا قاعد أعطيه هذه المسؤولية عشان أقول له أظلم دور الضحية حق دور البطل في قصتك،
0: صحيح،
1: حق دور الشخص اللي هو قادر إنه هو يقود حياته. أنت ما راح تقدر تقود حياتك في هشاشة نفسية، أنت راح تتعرض حق صدمات، يعني أنت أو تتعرض حق ضغوط. إذا كنت تنتحش أي ضغط حتى لو بسيط، أي ضغط راح تتعرض له أنت راح تنهار. فإحنا مثل أصلاً يعني لا يفهمون من إيه، مثل ما نعرف إحنا نأكل ونشرب، هم إحنا محتاجين إن إحنا نأكل ونغذي هذا العقل، نغذي هذا الجسد، نغذي هذه الروح، نغذي هذه الشخصية.
0: صحيح، وهذا أخذنا أيضاً الجانب اللي هو القوة الداخلية لهذا الشخص، وتكون وشون تكون وقاية له إن التحول من ما يعرف بالاضطراب القلق أو ما بعد الصدمات. دكتورة
1: نعم، الشخص اللي عنده صلابة نفسية أو عنده المرونة النفسية إذا صار أو تعرض حق صدمة تقلل شعور الإنسان بالعجز والانهيار، يعني ما راح ينهار بشكل كبير، يعني راح يتأثر، يعني ما راح نقول حق شخص أنت ما راح تتأثر، مستحيل، هو راح يتأثر بس ما راح ينهار، هو راح يتعب لكن ما يوقف حياته.
0: صحيح،
1: وكل ما كان الإنسان قادر أنه هو يفهم مشاعره، يعني نقولها مرة ثانية نعيدها، قادر يفهم مشاعره، قادر ينظم أفكاره ويختار من عنده المفيد اللي هو يساعده على تحقيق هدفه، وأنه قادر يتعامل مع الضغوط بمرونة، هذا راح تقل احتمالية أنه تتحول الضغوط حق صدمة أو قلق مزمن أو خوف مستمر في حياته،
0: تكون درع حماية مثل ما يقولون لهذا الشخص. جدا. صحيح. دكتورة مريم، فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: تعد الصلابة النفسية حجر الزاوية في بناء الشخصية القادرة على الصمود أمام متغيرات العصر، فيتجاوز المفهوم التقليدي للصبر لتصبح استراتيجية وجودية متكاملة تمنح الفرد القدرة على إدراك الأزمات لا كعقبات نهائية بل كفرص حتمية للارتقاء وتطوير الذات. إن الجوهر الحقيقي لهذا المفهوم يتمحور في تلك القوة الهادئة التي تسمح للإنسان بالاستجابة للضغوط دون الانكسار تحت وطأتها، حيث يتشكل الاتزان من خلال التناغم بين الالتزام العميق تجاه أهداف الحياة وبين الإيمان بالقدرة على التحكم في ردود الأفعال الشخصية مهما بلغت حدة العوامل الخارجية.

0: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال هذا الحوار والحديث مع الدكتورة مريم عبد الله، دكتورة في علم النفس. دكتورة، قبل الفاصل تكلمنا عن الصلابة النفسية ومفهوم الصلابة النفسية وكيف تأثر على هذا الشخص من النشأة، وكيف ممكن هذا الشخص يتجاوز هذه المرحلة في فترة البلوغ وأنه يقوي من نفسه وتكون هذه القوة الداخلية درع لهذا الشخص من الصدمات. أيضا نتكلم هذا الجانب، هل في خطوات دكتورة عملية ممكن يتخذها الشخص في تقوية صلابته النفسية؟
2: إيه، أول خطوة أن إحنا نوقف أن إحنا نهرب من مشاعرنا أو حتى ننكرها. أنا إذا هربت من مشاعري معناته أهرب في سلوك، يعني أنا أسوي سلوك علشان أنا ما بأحس في المشاعر. لكن كل ما تعاملت مع مشاعري، كل ما قدرت أنظم هذه المشاعر وأوضحها في تحقيق أهدافي، هي راح يكون من الخطوات المهمة جدا في بناء الصلابة النفسية.
1: نعم.
2: كثير ناس يعتقد أن القوة أني أنا ما بأحس، وهذا تصير كثير، يعني وايد في إنكار حق المشاعر. أنا ما لي أحس، ما لي أحس معناته أنه مثلاً أروح أسوي شوبينج أكثر، أروح ألعب بلاي ستيشن إذا كانوا شباب، أروح أطلع أسوي أي سلوك لأني أنا ما بي أحس. لكن حتى عدم رغبتك في أنك أنت تشعر في هذه المشاعر، هي المشاعر ما راح تروح، هي مخزنة راح تطلع لك على أي شكل من الأشكال، وراح تطلع بشكل مبالغ فيه.
1: نعم.
2: إذا أنت تبي تكون عندك هذه الصلابة النفسية، فأقعد مع مشاعرك وحاول تفهمها، تفهم الرسالة من خلالها.
1: وهل ممكن هذه الصلابة النفسية اللي ذكرتها ممكن تتحول لجمود عند هذا الشخص، مثلا يكون قاسي في التعامل مع ذاته، وكيف ممكن يوازن هذا الشيء؟
2: نعم، إذا أخوة فهم الصلابة بشكل خاطئ ويعتقد أن الصلابة هي التسلط، أو الصلابة أني أنا أكون جامد، أو صلابة أني أنا ما أحس، أكيد أن هي راح تتحول حق قسوة أو راح تتحول حق شيء سلبي في حياته. بعض الأشخاص يعتقدون أن الصلابة أنه ما يبكي أو ما يضعف، مع أن الضعف هذا شيء إنساني، إلا أنه نضعف، أو أنه أخو ما يطلب مساعدة، لا أنا إنسان صلب أنا ما أطلب مساعدة. يتحول الأمر هذا حق قسوة حق الذات، يكون عنده جمود عاطفي، لأن أخو شاف أن الصلابة مفهومها مختلف، أو أن أخو تفسر الصلابة على أن هي قسوة أو أن هي جمود. الصلابة الصحية أن أنا ما ألغي مشاعري، لأن أقدر أحتويها وإني أنا أقودها حتى أتعامل مع أفكاري.
1: صحيح، وهذا يأخذنا الجانب هو احتواء المشاعر والتزان النفسي. احنا استعرضنا هو قوة الصلابة كدرع للمواجهة الأزمات والأمور هذه. خلينا نتكلم شوي دكتورة عن حالة اللي هو الفرق بين الصلابة وبين الاتزان النفسي بهذه الحالة.
2: الصلابة تساعدني أني أنا أواجه الحياة مثل ما قلت حضرتك أنها درع، أما الاتزان النفسي يساعدني أني أنا أعيش بسلام داخل هذه الحياة. الصلابة مرتبطة أكثر بالقدرة على المقاومة والتكيف، بس الاتزان يرتبط وايد في المشاعر والأفكار والسلوكيات، أني أنا تكون مشاعري متوازنة في الموقف، أني قادر أني أنا أرد ردود متزنة في الموقف نفسه. هذا هو الاتزان النفسي.
1: نعم، وهل يلعب الوعي دور كبير في هذا الجانب دكتورة، بأن يكون واعي بمشاعره وأفكاره وسلوكياته؟
2: إيه طبعا، أي إنسان ما عنده هذا الوعي ما يقدر يدير أو يفهم أو حتى يفهم مشاعره. مهم الوعي في المشاعر، بدون وعي ما أقدر أدير. كل ما كان إنسان واعي باللي يحسه وباللي يفكر فيه، يقدر إنه هو يتحكم بردود أفعاله، وبدال ما يعيش بشكل اندفاعي، لأن إذا ما كان عندي اتزان عاطفي معناته إن أنا عندي سلوك اندفاعي أو فوضوي. فكل ما كان عندي وعي، كل ما كان قدرتي على الردود أكثر اتزان، والوعي النفسي هو أساس الاتزان نفسه.
1: نعم، وأيضا ذكرتي هذا الجانب هو الاتزان النفسي. هل ممكن لما يكون عند هذا الشخص اختلال في الاتزان، هل ممكن يأثر على علاقاته أو جودة عمله بهذه الناحية؟
2: جدا ممكن يطشر علاقاته طبعا. أكيد الشخص غير متزن غالبا يتفاعل بردود فعل حادة، يعني أفعال حادة مو متناسبة مع الموقف نهائيا، يعني موقف بسيط جدا يتفاعل معاه بشكل كبير أو بشكل مبالغ فيه، وهذا يرخم المواقف ويخلي العلاقات يعني بعيدة، أو يخلي مسافة كبيرة ما بينه وبين علاقاته، أو حتى ممكن يعني علاقاته أو الأشخاص في حياته يبتعدون عنه بسبب عدم اتزانه، وحتى قراراته السريعة اللي قاعد تاخذها بسبب مشاعره وعدم التحكم في المشاعر، وحتى على إنتاجيته في المهنية أو إنتاجيته في العمل وزملائه أيضا في العمل، راح يأثر تأثير كبير.
1: نعم، تقصدين أن يكبر هذا الشخص يكون طبيعة يكبر الأحداث ويعطي الأمور أكبر من حجمها في هذا الصدد.
2: نعم، إذا هو ما عنده اتزان نفسي، مو قادر يدير مشاعره، مو قادر أن أخوة يوازن سلوكه، راح أكيد يكون عنده اندفاعية أو عدم قدرة على التعامل مع الأحداث. فتشوفه أن أخوة بدأ يتصرف تصرفات يعني كبيرة جدا على الموقف اللي صار، ممكن موقف بسيط حتى ممكن يتغافل عنه، أخوة ما يقدر يتغافل عنه.
1: نعم، وهل في علاقة دكتورة بين اللي هو مثلا اللي يسمونه التصالح مع الذات وبين حالة الاتزان النفسي في هذه الحالة؟
2: هي الإنسان اللي يعيش في صراع دائم مع نفسه، ما هي صعب إنه أخوة يحس الاتزان هذا، صعب. لما أتصالح أنا مع ذاتي أخوة ما يعني إني أنا أستسلم حق العيوب، لا، أنا أتصالح مع ذاتي، أنا متقبل حياتي، أتقبل نقاط ضعفي، أتقبل الصعوبات اللي قاعد أمر فيها، أتقبل أنا شخصيتي، أتقبل إني أنا قادر إني أتعامل معها بدون ما أجلد نفسي، بدون ما أكره نفسي، بدون ما أنتقد نفسي. فالتصالح مع الذات يساعد بشكل كبير على أني أنا أكون شخص متزن نفسيا.
1: نعم، تقصدين دكتورة ممكن هل يعني أخذنا لهذا الشغل المهمة، هل الاتزان النفسي للقدرة أن نفصل بين مشاعرنا اللحظية ولحظات اتخاذ القرار بهذه الناحية؟
2: نعم أكيد، الاتزان يخلي الإنسان يفصل باللي يشعر فيه وما بين اللي لازم يقرره. أوقات شعور لحظي يستحق قرار مصيري، فهو إذا كان ما عنده اتزان يقرر قرار سريع اللي احنا نسميه العقل العاطفي، سبب أنه أخوه مو قادر يتعامل مع مشاعره فيقرر قرار عاطفي، وأغلب القرارات العاطفية أو شيء من العقل العاطفي هي قرارات يندم عليها الشخص. لكن إذا كان عندي أنا اتزان أعرف أتخذ القرار بعقل حكيم، يكون قراراتي حكيمة مدروسة هادية جدا تعود علي بالنفع وعلى الآخرين.
1: نعم، من واقع خبرتك دكتورة في هذا المجال ودراستك في هذا المجال بالذات، هل في ممكن تقنيات أو أشغالات معاصرة تنصحين فيها لأي شخص يعني وده يسترجع توازنه الداخلي وأنه مثلا يضيع هذا الشعور والتشتت وشرود الذهني بهذا الجانب؟
2: أول شيء أنه أخوة ينظم أفكاره، يعني أخوة عارف لما الواحد يقول أنا أبي أوصل حاجة.

0: الاتزان النفسي. يعني أفضل حق الاتزان النفسي من خلال أول شيء أني أنا أكون واعي على التصرفات اللي أنا أسويها، واعي على المواقف اللي مو قادر أني أنا أتحكم فيها. أيضا تنظيم التنفس والاسترخاء الجسدي، هذا التنفس والاسترخاء الجسدي جدا مهم، لأنه هو يهدي جزء في الدماغ اسمه الأميجدلة. الأميجدلة أثناء القلق وأثناء الإحباط وأثناء المشاعر غير مريحة والخوف، تكون الأميجدلة في حالاتها المرتفعة. فعلى أساس أني أنا أقدر أني أنا أسلك سلوك صحيح أو سلوك متزن، محتاج أني أنا أتنفس بطريقة صحيحة، أني أنا أسوي جلسات استرخاء مع نفسي في البيت يعني أسويها. الكتابة التعبيرية، ممكن التفريق الانفعالي، التفريق النفسي من خلال الكتابة، يكتب مشاعره، يكتب مواقف المضايقة، يكتب عن أفكاره، شنو اللي قاعد يدور في باله، حتى لأن الأفكار تأثر على المشاعر. فإذا أنا عرفت شنو قاعد أفكر فيه وقدرت أني أنا أتعامل مع أفكاري، راح يعني راح بالضرورة راح أعرف أتعامل مع مشاعري، لأن عندنا منظومة كذي اسمها الأفكار والمشاعر والسلوك. الأفكار تأثر على المشاعر والمشاعر تأثر على السلوك. فإذا أنا فهمت أفكاري راح أعرف أتعامل مع مشاعري، راح أقلل المشاعر هذه وراح يكون سلوكي صحي والعكس. طيب عندنا مثل ما قلت إعادة هيكلة الأفكار السلبية، أني أنا أشوف هالأفكاري عليها أدلة، هالأفكاري حقيقية، هالأفكاري أساسا واقعية، هالأفكاري كارثية. أبي أعرف شنو نوعية الأفكار. وايد مهم أن الإنسان يعرف شنو قاعد يفكر فيه بدون يعني ليش إحنا نكتب الأفكار. أنا دائما أقول اكتب أفكارك عشان تشوفها، لأن الأفكار تختلف عن المشاعر، المشاعر تظهر بسرعة. عشان شي لما تسأل الشخص يقول أنا معصب، بس لما انت تسأله انت شنو قاعد تفكر، ياخذ له وقت علشان يشوف هو شنو قاعد يفكر فيه. فتعتبر ترى التعامل مع الافكار مهاره مهمه جدا.
1: صحيح.
0: لما نعرف الفكره انا شنو قاعد افكر فيه، هل انا قاعد افكر بطريقه واقعيه ولا انا قاعد افكر بس صحيح. انا قاعد افكر، لان مو كل فكره نفكر فيها حقيقيه ولا كل فكره قاعد نفكر فيها واقعيه.
1: وهذا ياخذني الجانب المهم، ان هذه سلسله مترابطه دكتوره، يعني مو شيء منفصل عن شيء، سلسلة مترابطة بين كل تصرف وتصرف أو شغلة وشغلة. أيضا دكتور، من واقع خبرتك في المجال الأكاديمي ودراستك، كيف تشوفين دور المؤسسات التربوية في غرس هذا المفهوم اللي هو الاتزان النفسي في الأجيال الناشئة؟
0: وايد مهم دورهم جدا. لما تربي طفل على التعبير على مشاعره بدون ما تنتقده، بدون ما تدخل في صراع معه، بدون ما تحتقر مشاعره. وأيضا وايد مهم أنك تحمل المسؤولية، تعلم الطفل تحمل المسؤولية وتتعامل مع فشله بشكل صحي. احنا هني نبني طفل ناجح ونبني انسان متزن، لكن انا اتعامل مع كل تصرف يتصرف الطفل بطريقه يعني ناقده وبطريقه مستفزه وبنظرات جارحه، وان انا اتعامل مع فشله انه هو شخص اقل من الاخرين، هني انا ما راح ابني طفل متزن نفسيا. لما الطفل يروح حق امه مثلا يبكي وتقول انا مو فاضيه، انت ايش حاجه قاعد تبكي او قاعد تنهره انه قاعد يبكي، وهذا يودينا حق انه لما الولد او يبكي نقول له عيب، ترى انت رجال ليش تبكي؟ طيب هو انسان، هو من حقه يبكي، من حقه انه هو يعبر عن مشاعره. هي انت قاعد تكتمين مشاعره، ما قاعد تخلينه يعبر عن مشاعره. فهني وين يحدث الاتزان النفسي في طفل ما يعرف يعبر عن مشاعره؟
1: صحيح. وين يلعب دور اللي هو الجهات او المؤسسات اللي هي تربويه في غرس هذا الوعي وهذا المفهوم لدى الاطفال. دكتوره في الختام، ودنا منك رساله وكلمه توجهينها للساده المستمعين عن موضوع الاتزان النفسي والصلابه النفسيه.
0: احب اقول لكم الحياه ما راح تخلو من الضغوط ابدا، ولا التحديات ولا حتى الاخفاقات. احنا نعيش في حياه فيها نجاح وفيها اخفاق، لكن الفرق الحقيقي مو بحجم اللي نمر فيه، لكن الطريقة تعاملنا معه. نتعلم الإنسان يعني نتعلم شلون نفهم نفسنا وشلون نفهم أن الضغوط هذه رسالة، وأن إحنا قادرين أن إحنا نعدي أي شيء صعب راح يمر بحياتنا. وشكرا لكم.
1: يعطيك العافية. كل الشكر للدكتورة مريم عبد الله، دكتورة في علم النفس. إلى هنا أعزائي المستمعين، نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد. في أمان الله.
2: مع برنامج أبعاد، تقبل تحيات أسرة البرنامج: ناصر العتيبي، محمد الحداد، حسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيبي الصالح.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي أصداء.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد يتجدد معكم في هذا الأسبوع في حلقة مميزة في برنامجكم أصداء.

0: حين تفتح نافذة الصوت على هولندا، لا ندخل مجرد بلد أوروبي هادئ، بل نعبر إلى مشهد بصري متكامل متناغم فيه الطبيعة مع عبقرية الإنسان. من اللحظة الأولى تأسرنا صورة القنوات المائية التي تعكس واجهات البيوت الملونة، فتبدو المدن وكأنها لوحات حية تنبض بالحياة في قلب أمستردام. تمتد الجسور برشاقة فوق الماء وتنساب الدرجات على الطرقات من سيابية في مشهد يجمع بين البساطة والأناقة.
1: ومع امتداد الرحلة نصل إلى تلك الرموز التي أصبحت جزءاً من هوية المكان، طواحين الهواء التي تقف شامخة كحارسة لذاكرة الزمن، خاصة في منطقة كندرديك، حيث تتوزع الطواحين في تناغم يروي قصة الإنسان مع الأرض والماء. هناك يبدو الأفق مفتوحاً على اتساعه، وكأن الريح نفسها تعزف لحناً قديماً لا يزال يتردد حتى اليوم، في مشهد يختصر علاقة طويلة بين الطبيعة والابتكار.
0: ولا تكمل الحكاية دون المرور عبر حقول الزهور التي تحول الأرض إلى سجادة من الألوان في حدائق كيوكن هوف. تفتتح ملايين الزهور في لوحة طبيعية آسرة، حيث يتمازج اللون الأحمر بالأصفر والبنفسجي في تناغم يأسر العين ويوقظ الحواس. هنا يصبح الجمال تجربة ترى وتشعر في آن واحد، وكأن الطبيعة تعزف سيمفونية بصرية لا تتكرر.
1: وفي قلب المدينة تبرز معالم تحمل طابعا مختلفا. من الحضور فهناك القصر الملكي في أمستردام الذي يقف بهيبته المعمارية شاهدا على أناقة التصميم الكلاسيكي، وعلى مقربة منه نجد منزل آن فرانك، حيث يتحول المكان إلى مساحة إنسانية تلامس الذاكرة وتروي قصة عاشت بين الجدران. أما الفن فيتجسد في متحف بيت رامبرانت، حيث يلتقي الزائر بعالم الإبداع الهولندي بكل تفاصيله.
0: أما في المدن التاريخية مثل ديفلت، تتجلى ملامح الهدوء في الشوارع المرصوفة بالحجارة والمباني التي تحافظ على طابعها الكلاسيكي بكل أناقته. كل زاوية تحكي قصة، وكل نافذة تحمل لمسة من الماضي في انسجام يجعل من هولندا أكثر من مجرد وجهة، بل تجربة فنية مفتوحة تروى عبر التفاصيل وتحفظ في الذاكرة كأنها مقطع لا ينسى من برنامج إذاعي يفيض بالجمال.
1: أبرز الآثار التاريخية في هولندا قصر الملكي. يقف القصر الملكي في أمستردام كواحد من أبرز الشواهد المعمارية التي تجسد أناقة الفن الهولندي في أبهى صوره، حيث يمتزج الحجر الصامت بروح الإبداع ليقدم للزائر تجربة بصرية آسرة منذ اللحظة الأولى. يفرض القصر حضوره بهدوء مهيب بواجهته المتناسقة وتفاصيله الدقيقة التي تعكس حساً عالياً بالتوازن والجمال.
0: يتوسط هذا المبنى ساحة دم، وكأنه قلب نابض يروي حكاية مدينة عرفت كيف تحول الفن إلى أسلوب حياة. ما يميز القصر ليس حجمه فحسب، بل تلك القدرة على الجمع بين البساطة الظاهرة والثراء الفني الذي يكشف عن نفسه تدريجيا مع كل خطوة داخله. يعود تاريخ بناء القصر الملكي في أمستردام إلى القرن السابع عشر، حيث شيد بين عامي 1000 1648 حتى عام 1655 بتصميم المهندس الهولندي جاكوب فان كامبين، الذي يعد أحد أبرز رواد العمارة الكلاسيكية في هولندا. لم يكن القصر في بدايته مقراً ملكياً، بل بني ليكون مقراً إدارياً للمدينة، ما يفسر ذلك الطابع الرسمي المنضبط الذي يطغى على تصميمه.
1: استخدم في بنائه الحجر الرملي الفاتح ليعكس الضوء بطريقة تمنحه إشراقا خاصا، بينما جاءت الأعمدة والواجهات مستوحاة من الطراز الكلاسيكي الذي كان سائدا في أوروبا آنذاك. ومع مرور الزمن تحول المبنى إلى قصر ملكي، لكنه احتفظ بروحه الأصيلة التي تمزج بين الوظيفة والجمال في تناغم لافت.
0: وعند الدخول إلى القصر الملكي في أمستردام تبدأ رحلة أخرى داخل عالم من الفن الراقي، حيث تتزين القاعات بمجموعة من اللوحات التي تجسد ذروة الإبداع الهولندي، من بين أبرز الأعمال لوحات للفنان الشهير جوفتر فلينك، الذي عرف بقدرته على تصوير المشاهد التاريخية بأسلوب غني بالتفاصيل والحيوية.
1: كما يضم القصر أعمالاً لفنانين آخرين من العصر الذهبي الهولندي، حيث تتوزع اللوحات على الجدران في انسجام بصري يعكس ذوقاً فنياً رفيعاً. هذه الأعمال لا تعرض كقطعة منفصلة، بل كجزء من تجربة متكاملة، حيث يتناغم الفن مع العمارة ليشكلا معاً مشهدا متكاملا يحاكي الحواس.
0: ويبقى القصر الملكي في أمستردام أكثر من مجرد مبنى تاريخي، إنه مساحة تتجلى فيها فكرة الجمال في أرقى صورها، كل زاوية فيه تحمل لمسة للإبداع، وكل قاعة تهمس بحكاية من زمن بعيد دون أن تفقد صلتها بالحاضر. إنه نموذج فريد لكيف يمكن للفن والعمارة أن يلتقيا ليشكلا تجربة إنسانية راقية تحفر في الذاكرة وتروى كأنها مشهد حي ينبض بالحياة، حيث لا ترى التفاصيل فقط، بل تحس وتعاش بكل عمقها.
1: منزل آن فرانك. يقف منزل آن فرانك كأحد أكثر الأماكن تفرداً في أمستردام، حيث يمتزج الطابع البسيط للعمارة بعمق الآثار الإنسانية في تجربة بصرية هادئة ومؤثرة. فمن الخارج يبدو المنزل متواضعاً بتصميمه التقليدي الذي يعكس طابع البيوت الهولندية القديمة، لكن ما أن يقترب الزائر حتى يكتشف أن الجمال هنا لا يعتمد على الزخرفة، بل على الإحساس الذي ينساب من التفاصيل الدقيقة.
0: وفي الداخل تتجلى قيمة المكان من خلال بساطته التي تتحول إلى عنصر جمالي بحد ذاته. الجدران، الإضاءة الخافتة، وترتيب المساحات كلها تخلق تناغماً بصرياً يلفت الانتباه دون مبالغة. لا يعتمد هذا المنزل على الفخامة، بل على صدقه في التعبير، حيث تتحول التفاصيل الصغيرة إلى عناصر مؤثرة تترك أثراً عميقاً في النفس. إنه مكان يمنح الزائر فرصة للتأمل في جمال الهدوء، ويقدم تجربة مختلفة تثبت أن القيمة الحقيقية للأماكن لا تقاس بحجمها، بل بما تتركه من إحساس لا ينسى.
1: فاصل ونواصل معكم فقراتنا في برنامجكم أصداء.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي أصداء، وسوف نتحدث عن متحف بيت رامبرانت.
1: في قلب أمستردام يقف متحف بيت رامبرانت كواحد من أكثر الأماكن سحرا، حيث لا يقتصر الجمال على ما يعرض داخله بل يمتد على أحساس عميق، كأنك تخطو داخل زمن آخر. الواجهة التقليدية والنوافذ العالية وتفاصيل الخشب العتيق، كلها ترسم ملامح مكانا ينبض بالفن والهدوء في آن واحد. وقد شيد هذا المنزل عام 1606 ليغدو لاحقا مسكنا للفنان العظيم رامبرانت فان راين، قبل أن يتحول إلى متحف يحتفى بإرثه الإبداعي.
0: وعند الدخول تكتشف عوالم فنية متعددة، حيث يضم المتحف مجموعة مميزة من رسومات رامبرانت الأصلية إلى جانب أعماله في فن الحفر التي عرف بها بدقته العالية. كما تعرض لوحات تعكس أسلوبه الفريد في معالجة الضوء والظل، ما يمنح المشاهد إحساسا بالحياة داخل كل عمل فني. لا ترتب هذه الأعمال بشكل عشوائي، بل تقدم ضمن تسلسل بصري مدروس يروي تطور تجربته الفنية، ويشعر أيضا الزائر بأنه ينتقل بين المراحل الإبداعية لحظة بلحظة. أما من الناحية المعمارية فقد حافظ المبنى على طابعه الكلاسيكي الذي يعكس أسلوب البيوت الهولندية في القرن السابع عشر، مع لمسات لترميم لاحق ساهمت في إبراز هويته التاريخية. ويشار إلى أن المهندس المعماري كاريل دي بازيل ارتبط بأعمال تطوير

0: الماضي بالحاضر. هنا لا يكتفي الزائر بمشاهدة اللوحات، بل يكشف تجربة متكاملة حيث تتداخل العمارة مع الفن في تناغم بصري أخاذ، يجعل من كل زاوية حكاية ومن كل تفصيلة لحظة تستحق التأمل. المباني الأكثر جمالاً في هولندا. متحف ريكس. يعد متحف ريكس أمستردام واحداً من أكثر المعالم الفنية إثارة للدهشة في هولندا، حيث يبدو المبنى في النظرة الأولى وكأنه لوحة معمارية تنبض بالتفاصيل والدقة. الواجهة الكلاسيكية الفخمة والنقوش الدقيقة والأقواس المتناسقة، كلها عناصر تثير فضول الزائر لاكتشاف ما يختبئ في الداخل، وكأن المبنى نفسه يدعوك للدخول قبل أن ترى محتواه. ومع كل خطوة الإيقاعات يتصاعد الإحساس بأنك أمام عالم كامل من الجمال المنظم بعناية.
1: داخل المتحف تنكشف واحدة من أغنى المجموعات الفنية في أوروبا، حيث تتلألأ أعمال العصر الذهبي الهولندي بكل قوتها البصرية. هنا تتصدر لوحات رامبرانت فان راين المشهد بعمقها الدرامي وتلاعبها المذهل بالضوء والظل، إلى جانب أعمال يوهانس فيرمير التي تأسر العين بهدوئها وتفاصيلها الدقيقة. كل لوحة تبدو كنافذة صغيرة على زمن مختلف تحمل داخلها قصة مكتملة تنتظر من يكتشفها.
0: ما يجعل التجربة أكثر تشويقاً وهو طريقة العرض داخل القاعات، فالمسارات مصممة لتأخذ الزائر في رحلة متدرجة بين العصور والأساليب الفنية، حيث يتغير الأحساس مع كل غرفة جديدة. الإضاءة ليست مجرد عنصر إظهار، بل جزءاً من السرد البصري الذي يمنح كل عمل فني حضوره الخاص، وكأن المتحف يروي حكاية الفن خطوة بخطوة بدلاً من عرضه بشكل جامد.
1: وفي النهاية يتحول متحف ريكس أمستردام إلى تجربة بصرية متكاملة لا تكتفي بعرض الفن، بل تعيد تقديمه بطريقة تنبض بالحياة. إنه مكان يجعل الزائر يشعر بأنه لا يشاهد التاريخ فقط، بل يسير داخله بين تفاصيله في رحلة تشويقية تجمع بين الدهشة والاكتشافات في كل زاوية.
0: مبنى هيت شيب. يعد مبنى هيت شيب في أمستردام واحداً من أبرز الأمثلة على جمال العمارة الاجتماعية في أوائل القرن العشرين، حيث يلفت الانتباه بتصميمه غير التقليدي الذي يجمع بين الوظيفة اليومية واللمسة الفنية. من الخارج يبدو المبنى ككتلة معمارية متكاملة تتداخل فيها الخطوة المنحنية مع التفاصيل الزخرفية الصغيرة، ما يمنحه طابعاً بصرياً مختلفاً عن المباني المحيطة به، وكأنه قطعة فنية داخل نسيج المدينة.
1: ويتميز هيت شيب بروحه الإبداعية التي تنتمي إلى مدرسة أمستردام المعمارية، حيث يظهر الاهتمام واضحاً بأدق التفاصيل من النوافذ غير المتشابهة إلى الطوب المزخرفة والأشكال الديناميكية التي تمنح الواجهة حركة بصرية مستمرة. هذا التنوع في العناصر يبدو كأنه حياً رغم ثباته، ويحوله إلى تجربة بصرية تعكس فكرة أن الجمال يكمن في أن يكون حاضراً حتى في أبسط أشكال السكن اليومي.
0: منزل المكعب في قلب روتردام. يبرز مشروع المنازل المكعبة كأحد أكثر التصميمات

0: التصاميم المعمارية ابتكاراً وإثارة للدهشة، حيث يعيد تعريف فكرة السكن التقليدي بطريقة بصرية غير مألوفة. صمم هذه المنازل المهندس المعماري بيت بلوم، الذي تخيل المدينة كغابة حضرية، وجعل كل مكعب بمثابة شجرة تميل بجذعها لتشكل مع بقية الوحدات مشهداً هندسياً فريداً يلفت الأنظار من كل زاوية.
1: ما يميز هذه المنازل ليست فقط شكلها المائل بزاوية غير معتادة، بل أيضاً إحساسها بالحركة رغم ثباتها، إذ تبدو وكأنها تتحدى قوانين التوازن التقليدية. الداخل يعكس ذكاء التصميم، حيث يتم استغلال المساحات بشكل مبتكر رغم الشكل الهندسي الغريب، ما يجعل تجربة العيش أو الزيارة داخلها مختلفة تماماً عن أي مبنى سكني آخر. أما من الخارج فتتحول الكتل المكعبة إلى تركيب بصري متداخل يمنح المكان هوية معمارية لا تنسى في هولندا.
0: وتبرز الألوان كعنصر جمالي مهم في هذا المشروع، حيث تعتمد المنازل على درجات دافئة من الأصفر والأبيض مع لمسات رمادية، ما يخلق تباينا بصريا جميلا يبرز شكل المكعبات ويزيد من وضوحها في المشهد الحضري. هذا الاستخدام اللوني البسيط والمدروس يجعل المباني تبدو وكأنها قطعة فنية معلقة في فضاء المدينة، لتصبح زيارة هذه المنطقة تجربة بصرية تجمع بين الدهشة والابتكار المعماري في آن واحد.
1: وفي ختام رحلتنا بين معالم هولندا، تبقى الصورة الأجمل هي ذلك التناغم بين الطبيعة والهندسة والفن، من القنوات الهادئة إلى الطواحين والحدائق المزهرة والمباني المبتكرة. بلد صغير في حجمه، لكنه كبير في تفاصيله التي تترك أثراً لا ينسى.
0: إلى هنا نكون وصلنا معكم أعزائي المستمعين لختام حلقتنا من برنامجكم أصداء.
1: يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيد الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت
4: عبر الأثير،
3: منبر يروي حكاية وطن.
5: وطني
3: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
6: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
3: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: تمام الساعة الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن نص الاتفاق مع إيران بلغ

0: صيغته شبه النهائية، ويرجح توقيعه مطلع الأسبوع المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوب لبنان، وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف للمرة الثانية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية. مقتل نحو 20 سودانيا في هجمات لقوات الدعم السريع بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. الصين تعلن فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني، وأثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: على موجة إذاعة الكويت انطل عليكم كل يمعة بزوارة، فقرات متنوعة من هنا وهنا، أخبار لطيفة، معلومات ومواضيع خفيفة، ضيوف من كل مكان. من برنامج زوارة
2: ردينا لكم جديد مستمعين في برنامج
3: عنوان ملفت الإيجابية سر الحياة، شنو سبب اختيارك
1: زوارة؟ برنامجكم ويوم الجمعة معانا أحلى، مع أسماء وشاهة إنك

نمسي عليكم مستمعين بكل حب وبكل خير، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة، ويا هلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الزوارة، اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام في تمام الساعة 3 من عصر كل جمعة من الساعة 3 لغاية 4. طبعا مستمعينا برنامجنا خفيف لطيف، إن شاء الله يكون على قلوبكم ومسامعكم. دايما زوارة، زوارتنا تكون اجتماعية ساعات، وأحيانا صحية وثقافية، بتميز هنقول ضيوفنا اللي دايما يا يكونون عبر الأثير أو ينورون الاستديو. راح نتكلم اليوم عن وايد مواضيع، منها المعالم السياحية والترفيهية والثقافية اللي تستحق الزيارة والتعرف عليها، وراح ناخذكم في جولة سريعة للتعرف على عدد من الوجهات الجميلة اللي ممكن أن العائلة والأصدقاء يستمتعون فيها.

0: طبعا هذه تحيات فريق العمل قبل لا نبدي من الإعداد أفرح أبو حمد وشروق بالرزق. ومن التقديم أمسي عليكم بكل حب وبكل خير أسماء عيسى. من التنسيق والمتابعة توفيق أحمد. أما من الهندسة زينب البو علي. ويمسي عليكم من التنفيذ عبد الله سليمان. برنامج زوار على إذاعة البرنامج العام تردد 89.5 بقيادة مخرج هذا العمل المبدع عبد الوهاب الصلاحات.
1: زوارة
2: وين حياتي لشوار؟
1: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق أن تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.

من فعاليات فبراير لكرنفالات الشتاء. هذا غير فعاليات الصيف لكويت الجميل اللي كله وناسة وسياحة. الكويت دائما تحتفل. أماكن ترفيه، معارض ومهرجانات ترضي كل الأذواق. هني في الكويت حيث تصنع الذكريات.

ونبدأ معاكم فيزيت كويت، وتعد أبراج الكويت من أبرز المعالم الوطنية والسياحية بدولة الكويت، وتقع على ساحل الخليج العربي. طبعا أوقات الزيارة يومين تقريبا من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء، وممكن أنها تتغير في المناسبات الرسمية. أما أسعار التذاكر التقريبية فهي مناسبة جدا، البالغون تقريبا 3 دنانير كويتية، الأطفال دينار ونص كويتي. أبرز الأنشطة في أبراج الكويت: الصعود إلى منصة المشاهدة الدوارة، مشاهد بانورامية لمدينة الكويت والخليج العربي، وأيضا تناول وجبات في

المطاعم والمقاهي داخل الأبراج. أما المعلم الثاني اللي عندنا اليوم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومكانه لشويخ على شارع جمال عبد الناصر. أوقات زيارة الحدائق والمرافق الخارجية يومياً من 8 الصبح حتى 12 منتصف الليل. أما أسعار التذاكر فالدخول إلى الساحات والحدائق الخارجية مجانية. أسعار العروض المسرحية والحفلات تختلف حسب الفعالية ونوع المقعد. أما أبرز الأنشطة حضور الحفلات الموسيقية والمسرحيات، الاستمتاع بالنافورة الراقصة والتجول في المرافق الثقافية والمعمارية المميزة.

خلونا نروح معكم لأخبار كأس العالم. بداية حلوة ومليانة حماس شهدتها مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026. الجماهير المكسيكية مليانة المدرجات من وقت مبكر وخلقت أجواء استثنائية في ملعب أزيتكا التاريخي. مع صفارة البداية دخل المنتخبان بحماس كبير، لكن أصحاب الأرض عرفوا شلون يستغلون دعم جمهورهم وحققوا الفوز بهدفين بدون مقابل. المباراة كانت مليانة بالإثارة والفرص وشهدت منافسة قوية بين اللاعبين، وتكون انطلاقة جميلة للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخب، وكل المؤشرات تقول أن الجماهير حول العالم على موعد مع بطولة استثنائية مليانة بالمفاجآت والمتعة الكروية، وأكيد شعب الكويت كله متابع.

0: وبعد ساعات من انطلاق المنافسات في المكسيك تنتقل الاحتفالات إلى كندا والولايات المتحدة، ففي تورنتو تستضيف كندا حفلها الافتتاحي غدا، طبعا اليوم الجمعة، قبل مواجهة البوسنة والهرسك بمشاركة مجموعة من الفنانين البارزين. أما الولايات المتحدة فستقيم احتفالها الخاص في ملعب سوفاي بمدينة أنجلود في ولاية كاليفورنيا قبل مباراة الولايات المتحدة وبرغواي.
1: زوارة في يوم الخير، يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
1: حديد ضحكة معلومة وقصة
2: ما تنتهي.

0: لنا زوارة، وبالزوارة فيها طبخة خاصة.
1: برافو.
0: من قلب المطبخ الكويتي تطلع نكهات ما تشبه غيرها. ريحة المكبوس تملي البيت وتجمع حوالينها أهل البيت. تراث نكهته أصلية وذكرياته ما تنتهي.
2: مستمعين الحين أتوقع كلكم تشوقتوا عشان تعرفون شنو طبختي اليوم بزوارة. طبختنا اليوم البلاليط، ومنو فيكم ما يحب البلاليط؟
0: طبخت لزوارة.
3: يا زين يوم اللي معه
4: نظرة الحبايب بالزوارة، وكل يوم راح أكون معاكم في برنامج زوارة. أنا الشيف إقبال المهيني.
3: تدرون شنو طبخة لكم اليوم؟
4: بالأول كانت يعني تنوكل، هي ريوق وتنوكل عشاء، ما كانت من ضمن الحلويات. الحين قاموا يعتبرونها مثل حلويات. تبون أقول لكم شنو هي؟
3: البلاليط.
4: يا زين البلاليط والريحة الخنينة بالزعفران وماي الورد. لقينا البلاليط قالوا لا، وين من له خلق وصعبة؟ لا، لحالاتها وسهلة بكل شيء. مقاديرها نبي ناخذ تشيس مطاحن، الشعرية المدورة الكور، صح؟ في الكور انفتشة، ناخذ 7 كرات. أنا أقول لكم إياها، أحددتها لكم. إنزين 7 كور، وبعدين بإيدي راح أفركهم، أفتفتهم يعني. إنزين وخليهم على كتر. جبت الجدر مالي، إنزين ويت حطيت هذه الحين اللي هو يسمونها الشعرية، إحنا نسميها البلاليط. إنزين بس مو نكسرها صغار صغار حيل، لا، هي حالات البلاليط عاد شوية يعني بإيدنا بس مرة واحدة نضغط عليها ونقطها بالجدر بس. إنزين يعني نكسرها نص، فنيبا نحطها، ناخذ شوية دهنة سمنة زيت اللي تبون، ونقلبناها معاها لما تشوقرت، فما نخليها كلها لون واحد، راح تكون لونين يعني، في طبقة من فوق صارت يعني اللي تحت خذت اللون، والثانية ما زالت لونها أصفر. إنزين فهذول كلهم راح نخلطهم مع بعض. عقب ما أشوف أنا صار عندي لونين على طول، راح أجيب كوب شكر، والشكر طبعا على كل واحد يعني على اللي هو يبيها يعني حالاتها ثقيلة أو أنه وسط. إنزين فناخذ كوب شكر ونحطه عليها. إنزين وناخذ حبيبة هيل بودر ونذر عليه، وناخذ شوية من الزعفران ونفركه بإيدنا ونحطه عليه. خلاص يينا هني، خذينا 2 أو 3 كوب، 2.5 كوب هو تقريبا يبي هذا 7 كور. إنزين حطينا 2.5 كوب، إنزين وخليناهم يطبخون مع بعض مع البلاليط. في طريقتين قبل كانوا يشبسونها، إحنا الحين بعدين قاموا لا يشخلونها، يعني في طريقتين بس. الطريقة اللي أنا قاعد أقول لكم إياها هذه طريقة حلوة وسهلة وخاصة حق برنامج زوارة. إحنا الحين رح ناخذ اللي لما حطينا الماي طبخ مع بعض، شفناها استوت، نمسكها بإيدنا نشوفها لا مو ذايبة حيل ولا هي يابسة، مستوية يعني زينة. على طول خذيناها، إذا هي في ماي زايد شخلنا، ما في ماي زايد خلينا. إذا شخلنا رح نردها مرة ثانية بالجدر. شو نسوي؟ ناخذ بعد شوية شكر زيادة، يعني مثلا نقول 1/4 كوب نزيد على الكوب اللي حطيناه، ونرد مرة ثانية نحط شوية هيل ونحط شوية زعفران وبنحط شوية ماي ورد، نخلطهم كلهم مع بعض. حتشوفون الزيت مع هو نفسها هذه الشعرية تنشي شوية لما تنشف، شفناها نشفت قصرنا عليها، جينا هني سوينا البيض، والبيض نحط معاه بعد شوية هيل، نحط معاه شوية كركم، فلفل أسود وملح. سوينا بيضتنا العادية، تبونها مفتفتة تبونها عادية تبونها سوونها رول كيفكم. نشبنا البلاليط وحطينا عليها البيض، والريحة الخنينة راح تفوح بالمطبخ. وهذه أكلتنا البلاليط الكويتية والطريقة. عقب ما أشوف أنا صار عندي لونين على طول، راح أجيب كوب شكر، والشكر طبعا على كل واحد اللي هو يبيها يعني حالاتها ثقيلة أو أنه وسط. إنزين فناخذ كوب شكر ونحطه عليها. إنزين وناخذ حبيبة هيل بودر ونذر عليه، وناخذ شوية من الزعفران ونفركه بإيدنا ونحطه عليه. خلاص يينا هني، خذينا 2.5 كوب، 2.5 كوب هو تقريبا يبي

0: إيه هذا السبع كور. إنزين حطينا الكوبين ونص إنزين وخليناهم يطبخون مع بعض مع البلاليط. في طريقتين قبل كانوا يكبسونها، إحنا الحين بعدين قاموا لا يشخلونها. يعني في طريقتين، بس الطريقة اللي أنا قاعد أقول لكم إياها هذه طريقة حلوة وسهلة وخاصة حق برنامج زوارة. إحنا الحين رح ناخذ اللي لما حطينا الماي طبخ مع بعض شفناها استوت، نمسكها بإيدنا نشوفها لا مو ذايبة حيل ولا هي يابسة، مستوية يعني زينة. على طول خذيناها، إذا هي في ماي زايد شخلنا، ما في ماي زايد خلينا. إذا شخلنا رح نردها مرة ثانية بالجدر. شو نسوي؟ ناخذ بعد شوية شكر زيادة، يعني مثلا نقول ربع كوب نزيد على الكوب اللي حطيناه، ونرد مرة ثانية نحط شوية هيل ونحط شوية زعفران وبنحط شوية ماي ورد، نخلطهم كلهم مع بعض. حتشوفون الزيت مع هو نفسها هذه الشعرية تنشي شوية لما تنشف، شفناها نشفت قصرنا عليها، جينا هني سوينا البيض، والبيض نحط معاه بعد شوية هيل، نحط معاه شوية كركم فلفل أسود وملح. سوينا بيضتنا العادية، تبونها مفتفتة تبونها عادية تبونها سوونها رقة الكويتية القديمة، واللي يبي يستحدث منها اللي هو اللي قلت لكم الحين اللي هو سهلناها لكم. وقلنا شكر جزيل لبرنامج زوارة انه خلانا نحيي تراثنا القديم. كنت معاكم انا الشيف اقبال المهيني.
1: مستمعين الاعزاء، حان الان موعد اذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث

0: محمودا الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: اللهم إنا نستودعك الكويت وأهلها وسائر بلاد الخليج، فأحطهم بعنايتك وأكلأهم برعايتك، وأحفظهم من كل عدوان وشر ظاهرا أو باطنا.

0: زوارة. في يوم الخير يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
1: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
0: حديد ضحكة معلومة وقصة
1: ما تنتهي.

0: طبعا الذكاء الاصطناعي صار جزء من حياتنا اليومية وبدأ يدخل في مجالات عديدة من بينها القطاع القانوني والقضائي، وعندنا ضيف راح يتكلم عن هذه المحاور ونتعرف أكثر على موضوعنا من خلاله.
1: زوارة
2: وين حيات لشوار؟
1: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق أن تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.
0: مستمرين معكم مستمعينا في برنامجنا إزوارة من الثلاث للأربع، ومثل ما ذكرت قبل شوي عن الذكاء الاصطناعي إنه صار جزء من حياتنا اليومية ودخل في مجالات عديدة، الطب، التربية، الوزارات بمختلفها، القطاع القانوني والقضائي طبعا حول هذا الموضوع رح يسعدنا إن نرحب بضيف حلقتنا اليوم المحامي في المحاكم الكويتية محمد المطرود. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ محمد.
3: حياك الله أستاذة والساعة مباركة ومشكورين على الاستضافة الطيبة إن شاء الله.
0: ساعتك أبرك ونشكرك على تلبية دعوتنا.
3: الساعة المباركة فعليكم وحياكم الله.
0: يعني مثل ما احنا عارفين وشايفين ان الجرائم الإلكترونية تطورت والتقنيات الحديثة صارت، خلينا نقول هل ممكن انها صارت أسرع من التشريعات القانونية المنظمة لها؟
3: صحيح أكيد، في لأن التكنولوجيا تتطور يوميا تقريبا، بينما التشريعات تحتاج وقتا للدراسة والإقرار والتطبيق. لذلك احنا نلاحظ أن المشرع دائما يحاول اللحاق والتطورات الجديدة، لكن هذا لا يعني وجود فراغ قانوني كامل. فالكويت لديها تشريعات مهمة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن التحدي الحقيقي هو ظهور تقنيات جديدة بشكل مستمر مثل الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. طيب طبعا محامينا، هل خلينا نقول هل الجرائم الإلكترونية هذه متشابهة بين الدول؟ يعني احنا عندنا بالكويت قانون جرائم إلكترونية، هل كل دولة لها جرائم قانون خاص فيها او نتشابه في القوانين؟
3: اكثر القوانين الدولية تكون متشابهة، لان احنا قاعد ناخذ من القانون الفرنسي وقاعد ناخذ من القانون المصري، لذلك اكثر الجرائم تطورا والقوانين تطورا وانتشار من بعض الدول. يعني انا اخذ من اي دولة القانون فيكون موحد تقريبا.
0: نعم استاذ، ودنا نعرف من خلالك التحديات القانونية اللي فرضتها هذه التكنولوجيا الحديثة اللي قاعد نشوفها خلال السنوات الأخيرة.
3: طبعا حاليا أكثر ما نراه عمليا هو الاحتيال القانوني واختراق الحسابات. صحيح. وانتحال الشخصية. كثير من الناس تصله رسائل أو رابط يعتقد أن هذا من بنك أو من شركة معروفة، ومجرد الضغط عليه يتم الاستيلاء على بياناته وأمواله. للأسف المحتال اليوم لا يحتاج أن يسرق محفظتك ولا فلوسك ولا بنكك بشيء فعلي.
0: صح.
3: لكن يكفي أن يحصل على بياناتك ومعلومات عنك.
0: نعم أستاذ محمد، يعني أنت ذكرت الاحتيال، احنا قاعدين نشوف أنه قاعد يتنوع يعني بأشكال عجيبة وغريبة الاحتيال هذا.

0: حتى يقدرون يسوون اكونتات وهمية، ياخذون صورة الشخص ويحطوا له فيديوهات وصوت. فأنا هني شلون أقدر أحمي نفسي من الأكاونتات هذه اللي قاعدة تنتحل شخصيات ثانية؟
1: طبعا احنا حين نرى ان الذكاء الاصطناعي مثل اي تقنيه جديده يحمل فرصا كبيره ومخاطر كبيره في الوقت نفسه، في الجهه يرفع الكفاءه ويوفر الوقت، ولكن احنا اليوم شلون نكتفي او عدم التعرض للنصب الالكتروني؟ انا دائما كنا نحذر مرارا وتكرارا عدم التواصل مع مواقع التواصل الاجتماعيه المشبوهه. لا تتعامل مع موقع واحد يعرض لي في مرض فرضا في التيك توك يعرض شقي الأجار بدون معلومات بدون بيانات أو معلومات شركة معروفة، أو مواقع فرضا تعرض السلع للبيع مش معروف مش رسمي عشان أنا أتعامل معه وكذلك أدفع له رابط.
0: نعم.
1: يعني الدفع قبل الاستلام، لذلك هذا يعرض على عمليات النصب المحتالة الواردة حاليا في دولة الكويت.
0: يعني حتى الشقق صارت الإعلانات لها صارت إنها وهمية.
1: صحيح أستاذة، أنا في المواقع التواصل الاجتماعي نشوف أكثر من أنا أركز على التيك توك وايد نشوف شقي الأجار في سعر رمزي، فيضطر هذا الشخص يدق على الرقم الموجود طبعا غير داخل في الخدمة، إنما تتواصل معاه واتساب. يعني لو عندك دراية شوي وفهم قانوني أو مش فهم قانوني فهم شخصية اللي قدامك، ما راح تتعامل مع الشخص وتدفع له وتتعامل معه عن طريق أو معاملتك معه بالواتساب. لذلك أنا يعني مرة كذا شكوى يقول أنا رحت وشفت موقع التواصل الاجتماعي أنه والله في مسكن للبيع بشكل رسمي، اتصلت على تليفون الشخص هذا قال لي روح، أعطاني العنوان صحيح فعلي موجود وقال لي وين المفتاح، المفتاح تحت الزولية موجود، فياخذ الشخص المستأجر المفتاح ويفتح الباب ويدخل ويطق فره ويشوف ويطالع الشقة هل هي مناسبة مش مناسبة، يطلع من الشقة يتواصل مع النصاب الإلكتروني عن طريق الهاتف، وللأسف في بعض الناس يتم المعاملة يدفع له رابط.
0: نعم.
1: هذا النصاب يعني ما ندري شنو علاقته بالشركة عفوا بالشقة أو السكن، فللأسف يعني قاعد نكرر ونعيد لا تتعاملون في هذه الأشخاص المحتالين إلكترونيا.
0: نعم، شيء بشيء يذكر مرة من المرات أن بنتي تعرضت للاحتيال، يا لها اتصال طرشين لنا الأوتوبي وعطينا رقمك وعطتها رقم الباينج والأوتوبي وسحب فلوس. فالواحد فعلا لازم أنه ينتبه من الأشخاص اللي يتواصلون معنا. شلون نقدر نوعي الناس، شلون نقدر نوعي عيالنا المراهقين خصوصا أن عندهم حسابات بالبنك أنه لا يتعرضون للاحتيال؟
1: أستاذة أمانة إحنا وايد حذرنا والبنوك كذلك تحذر والمواقع الرسمية للدولة تحذر عدم إعطاء المعلومات البنكية لأي شخص لأي شخص، لأن بمجرد الحصول على الحسابات البنكية أو الأوتوبي فانتهى رصيدك راح يصبح زيرو، وكأن هناك عندهم سحر أمانة. مثل ما تفضلت الحين عندك بنتك لو تسألينها وكأنها مخدرة فكريا، تقول بعدين تستوعب أنا شلون سويت كذي، أنا شلون عطيت، لأن هذه بعض الشخصيات النصابة لا ذكاء سبحان الله، كأن ينومك مغناطيسيا.
0: صحيح.
1: يسحب منك بعدين يستوعب الشخص المنصوب عليه أمانة أو المجني عليه أنا شنو سويت؟
0: نعم.
1: للأسف.
0: صحيح، وفي توعية من البنوك، في توعية من وزارة الداخلية، بس هل تحس إن الناس للحين قاعد تجهل بنوع هذا الاحتيال؟
1: للأسف هذه التصرفات الشخصية من النصابين يستغلون من لهم ليس لهم دراية علمية أو قانونية وكبار السن. أكثر المستغلين أمانة في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني هم الكبار بالسن، يعني يك واحد عمره فوق 60 فوق 70 مو عارف وبحسن نية يتعامل مع الشخص اللي قدامه، ولكن للأسف الشخص المقابل هو سيء النية
2: وكان هدفه أنه يستولي على أموالك اللي موجودة داخل البنك.
0: نعم، أنا بروح من ناحية القانون، شلون ينظر إلى جرائم الاحتيال الإلكتروني وانتحال شخصية واختراق الحديث.

0: الحسابات، لأن قاعدين نشوف في السوشيال ميديا قاعد يحاولون يخترقون الحسابات أو يسوون حسابات وهمية. ساعات حتى في حسابات خلينا نقول عندنا بالواتساب يجيلك رقم إنه كأنه أحد قاعد يحاول إنه ينزل البرنامج اللي عندك ينزله عنده، فيك إنه مسج ولا رقم إنه لا دخل هالرقم عشان يفتح عنده. فهني القانون شلون ينظر إلى جرائم الاحتيال الإلكتروني؟
1: طبعا جرائم الاحتيال الإلكتروني شكلها نيابة وشكلها محكمة وشكلها دائرة في حال تعرض أي شخص لهذه العمليات النصب يتوجه إلى جرائم إلكترونية في جنوب السرة ويقدم شكوى، وإذا كان الجاني في دولة الكويت يحاسب ويتطبق عليه القوانين الكويتية بالحبس كذلك.
0: نعم، ودنا نتكلم شوي عن الأدلة الإلكترونية، هل هي كافية لإثبات الجرائم أمام المحكمة؟ يعني إذا أنا أثبت عندي أدلة إلكترونية تثبت أنا تعرضت للاحتيال أو تعرضت للابتزاز، هل يتم أخذها بعين الاعتبار الأدلة الإلكترونية؟
1: الأدلة الإلكترونية أنا أقول أدلة إلكترونية مثل تسجيل. أنا فرضا قمت اتصل علي شخص من الأشخاص وحسيت أنه نصاب، سجلت له. أدلة إلكترونية المحادثات الواتساب هذه تعتبر أدلة، هل تعقد في عين الاعتبار أمام الشكاوي أو الجرائم؟ نعم، ولكن هنا المشكلة أو المعضلة، هل المجرم احنا نسميه أو النصاب هل هو موجود داخل الكويت؟
0: نعم.
1: إذا موجود داخل الكويت يحاسب، ولكن إذا أكثر من دول خارجية أكثر النصابين. وللأسف هناك قصور في شركات الاتصالات، المفروض في تطور أو في أبديت للأرقام الهواتف. أرقام الهواتف في أكثر الدول خارجية سواء استخدمت التليفون أنت كسائح بعد شهر ما حدثت بياناتك يفصل التليفون.
0: صحيح.
1: يفصل، ما يستطيع أحد استخدامه. للأسف إحنا بالكويت هني أي كان يسجل تليفون باسمه ويطلع برا، الاستخدام كله يصير خارجي.
0: نعم.
1: والنصب الإلكتروني يصبح عن طريق التعاملات التواصل واتساب. ما شاء الله الواتساب يتصل معك كمكالمات وكرسائل، فأنا أقدر أنصب عليك وأنت وأنا خارج الكويت. المعضلة هل المجرم داخل الكويت؟ للأسف 99 من النصابين اللي قاعد يتعاملون بالنصب الإلكتروني وهم أصلاً خارج الكويت.
0: طيب أستاذ محمد، الحين إذا كان من داخل الكويت شنو عقوبته؟ وإذا كان من خارج الكويت هل يعاقب أو لازم والله أنا أشتكي عليه في ديرته؟ يعني أغلب الاتصالات اللي قاعدين من برا الكويت خصوصاً على الواتساب أرقام خارجية، يعني مو أرقام كويتية، أرقام خارجية من دول مختلفة.
1: صحيح. طبعا من داخل الكويت اذا كان رقم كويتي يحاسب له وتطبق عليه العقوبات بالغرامه والحبس كذلك.
0: نعم.
1: ولكن من خارج الكويت صعب انك تتعامل معه، حتى بالجرائم الالكترونيه يوم تقول او النيابه الالكترونيه يوم تروح لهم تقول انا بقدم شكوى يقول لك استاذ هذا رقم خارجي انا ما اقدر اتعامل معه. تبي تروح تشتكي عليه، روح اشتكي عليه في دولتها. بعد انت تعالك عليك عب اثبات هذه وين دولته، وهل هو كذلك موجود في داخل الدولة ولا نفس الموضوع ماخذ تليفون ورقم وقاعد يستعمله في دولة اخرى.
0: نعم، كمحامين شلون تشوفون الى الذكاء الاصطناعي من منظور قانوني؟
1: طبعا انا ارى ان الذكاء الاصطناعي مثل اي تقنية جديدة يحمل فرص كبيرة ومخاطر كبيرة في الوقت نفسه، من جهة يرفع الكفاءة ويوفر الوقت.
0: صحيح.
1: ومن جهة أخرى يثير أسئلة قانونية مهمة تتعلق بالمسؤولية والخصوصية والملكية الفكرية. لذلك التحدي ليس في التقنية نفسها بل في كيفية تنظيم استخدامها واستعمالها.
0: طيب إذا أنا ما استخدمت التكنولوجيا هذه بطريقة صحيحة هل يعاقبني عليها القانون؟ سواء أنا سويت فيديو أو سويت بوست أو سويت إعلان، هل ممكن أنا القانون يعاقبني؟ لأن خصوصا أن في حماية فكرية للأعمال.
1: صحيح، بس أنا استعمال الذكاء الاصطناعي في شيء يخصني أنا، يعني مثل ما تفضلت أستاذ إحنا أنت سويتي فيديو يخصك.
0: نعم.
1: وعندي في مشروع أو في عمل لي يخصني ما يعاقب، ولكن استعماله في نشر صور طبعا مشهورين أنا أحط صورة مشهور وأركب عليه ذكاء اصطناعي بغض أن أنا

0: انشر دعايه اعلانيه لمنتج عندي اكيد يحاسب عليه، وفي ملكيه الفكريه.
1: يمكن انا قاعد اشتغل واسوي فيديو يعبر عن مشروعي، لكن مثل ما بعض الفيديوهات تكون تحسن الشكل، تحسن من جودة الشيء اللي عندي اللي انا سويت له فيديو، وما يكون مطابق للحقيقة والواقع، هل هني انا اتحاسب؟
0: لا، دام انه ما تعرضت، ما اوهمت،
1: يعني كأني انا اوهم الناس انه والله هذا بيرفكت شغلي.
0: هذا بيرفكت. احنا نقول لو تشابهت الاذواق لبالت السلع. يعني انا فرض الحين انا كمؤثر، بعض المؤثرين بالسوشيال ميديا يحط المنتج هذا ويقول لك والله انا الاكل هذا ممتاز عندي، فانا كمحكمه او كمحامي ممكن، صحيح بغض النظر ان اوهم الناس ان هذا الشيء المنتج ممتاز، ممكن بالنسبه لي كذوق، الناس أذواق، كذوق ممكن كذوق إنه والله يشوف إنه هذا الشيء والله حلو، إذا هذا الشيء ممتاز، بس لو يجرب يعني عدة أشخاص، واحد يقول حلو وممتاز، واحد يقول جيد، واحد يقول مقبول، فأنا كمشرع أو كمحامي ما أقدر أمسك عليه مستمسك، أنت شلون قلت إنه هذا ممتاز وأنا يوم جربته طلع إنه سيء.
1: نعم.
0: للأسف، لأن هذه أكثرها اشتراطات شخصية للأسف.
1: نعم، أحيانا حتى في خلينا نقول تصميم الديكور دخل أيضا الذكاء الاصطناعي، والناس بدأت تصمم الديكور وتوهم الناس والله إن هذا شغلها، وتعطيهم إيهام إن والله هذا الشغل تصميم خلينا نقول 100%، ولما يتنفذ يتغير شكل الديكور، يتم الاتفاق انه خلاص راح نبني هذا البيت او نبني هذا نرمم هذه الشقه، هني راح يصير اختلاف لان الذكاء الاصطناعي ما راح يتطبق بحذافيره. فهني من يتحمل المسؤوليه القانونيه اذا استخدمنا نظام الذكاء الاصطناعي وسبب ضرر للاخرين؟
0: استاذ الفضل، احنا للاسف لازم يكون عندنا فكر ان الذكاء الاصطناعي مشابه وليس واقع، مثل ما تفضلتك ان انا اصمم ديكور في مرحله المكاتب الهندسيه وصلوا لمرحله يصور لك وينسق لك بيت كامل، والدشين وتدخل عين بالكمبيوتر والدشين شوفي الغرف، بس لازم تكون متأكد ان هذا ذكاء اصطناعي فعليا لا يطابق، بس المفروض ان احنا نكون عندنا اكثر، ولكن اكثر الأسئلة المطروح حاليا ان القانون لا يستطيع يحاسب برامج او ريبورت، لذلك يتم البحث عن الشخص أو الجهة المسؤولة عن تشغيله أو تطويره أو استخدامه. المسؤولية تختلف من حالة لأخرى بحسب سبب الخطأ ومن كان يملك السيطرة على النظام ووقت وقوع الضرر. يعني لا تحاسب ريبورت، حاسب الشخص نفسه. أنت لو يوم تسوي عقد بينك وبين الشركة لازم نفس بالضبط مثل الديزاين أو الذكاء الاصطناعي اللي رسمت لي إياه ووريتني إياه، هذا هل يطبق على أرض الواقع فعليا، وإنما يقول لك أنا مشابه له.
1: نعم. طيب الحماية الفكرية، يعني دائما الأشخاص يوثقون أعمالهم كحماية فكرية عشان لا حد يستغل ويغير، الذكاء الاصطناعي هل أقدر أنا أسوي له حماية فكرية وإن ما حد خلينا نقول ياخذ العمل اللي أنا سويته بالذكاء الاصطناعي وينسبه لنفسه؟
0: للأسف الذكاء الاصطناعي ما أو القانون حاليا ما حدد ملكية فكرية للذكاء الاصطناعي، لأن أنت عندك برنامج، نفس البرنامج أنا استخدمه، نفس البرنامج الشخص الثاني يستخدمه كملكية فكرية، البرامج أو الذكاء الاصطناعي للأسف ما نظم لغاية الآن.
1: نعم. طيب شلون نتعامل مع التشريعات الحديثة اللي خلينا نقول الصور قاعدة تنتشر والمقاطع اللي منتجينها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟
0: من أي ناحية أستاذ؟ يعني كم من
1: يعني
0: ناحية؟
1: يعني في صور قاعد يمنتجونها بالذكاء الاصطناعي وفيديوهات لأشخاص آخرين ما لهم علاقة فيها، يعني الحين أقدر أنا أشوف نفسي كاملة بفيديو ولكن مو أنا لا قلت الكلام ولا أنا اللي ناشر الصورة ولا أنا ناشر الفيديو، لكن أنا موجودة بهالفيديو. هني شنو التشريعات الحديثة اللي ممكن إن تحمي شخصي من

0: هالفيديوهات المفبركه؟
1: طبعا بمجرد وجود نفسي انا داخل فيديو او في محتوى، انا امانه ما كان لي في اي دور او ما كان لي في حتى الموافقه، هذا يجرم في النصوص والمحاكم الكويتيه ويطبق عليه قانون الحبس امانه.
0: نعم
1: فهذا شيء مثل ما نقول احنا من الجرائم الالكترونيه الواقعه في دوله الكويت.
0: نعم أستاذ محمد، ودنا برسالة توجه للمستمعين برنامج زوارة، شنو توجه لهم؟
1: أوجه رسالة أو توعية قانونية، هو عدم التعامل مع المواقع الغير رسمية. لا تطلب من أي موقع في المواقع التواصل وهو غير موثق، مواقع التواصل غير موثق أو مشبوه، لا تدفع إلا بعد استلام المنتج. لا تعطي معلوماتك سواء الشخصية والبنكية وحتى تاريخ ميلادك لأي شخص في مواقع التواصل الاجتماعي وانت ما تعرفه. ديروا بالكم أمانة، قاعد نحذر مرارا وتكرارا، ديروا بالكم في عمليات النصب والاحتيال اللي انتشرت في دول العالم كلها والناس كلها قاعد تأثر.
0: نعم هذه نصيحتك، وأتمنى بإذن الله أن مستمعين يكونون استمعوا لها، وكل الشكر لك أستاذ محمد المطرود في المحاكم، محامي في المحاكم الكويتية، وشكرا على قبول دعوتنا وعلى نصائحك، كل الشكر لك.
1: العفو أستاذ، ويعطيك العافية، مشكورين على الاستضافة، والمجتمع أمانة دائما محتاج إلى هذه المواضيع المفيدة في الواقع العملي في ظل التطورات القانونية وكذلك انتشار الجرائم الإلكترونية.

0: زوارة. في يوم الخير يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
1: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
0: حديث ضحكة معلومة وقصة
1: ما تنتهي.

0: على موجة إذاعة الكويت انطل عليكم كل يمعة بزوارة، فقرات متنوعة من هنا وهنا، أخبار لطيفة، معلومات ومواضيع خفيفة، ضيوف من كل مكان من برنامج زوارة.
1: بدينا لكم جديد مستمعين في برنامج
2: عنوان ملفت الإيجابية سر الحياة، شنو سبب اختيارك
0: زوارة؟ برنامجكم ويوم الجمعة معانا أحلى مع أسماء وشاهة، نكمل.

أخذناكم مستمعين بجولة سريعة حق فيزيت الكويت، وقلنا لكم المعالم الوطنية والسياحية في دولة الكويت، منها أبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، وانتقلنا إلى فقرة مطبخ زوارة وشرحنا لكم وصفة البلاليط، وإن شاء الله يا رب تطبقونها لأنها كانت وصفة سريعة وسهلة. وخذينا لمحة عن أخبار كاس العالم أكيد، وإن شاء الله يا رب تكونون من محبين وعشاق كاس العالم كرة القدم بشكل عموما. وطبعا كان في معنا ضيفنا اليوم المحامي محمد المطرود، محامي في المحاكم الكويتية، وقدم لنا نصايح قانونية في الذكاء الاصطناعي، ولازم تديرون بالكم من الاحتيال وتحرصون عيالكم أيضا على أنهم لا يتعرضون للنصب والاحتيال من خلال هذه المواقع. وكنا معاكم في حلقة خفيفة يا رب، حلقتنا زوارة، نلتقي معاكم الأسبوع القادم بنفس التوقيت من الساعة 3 لغاية الساعة 4 في برنامج زوارة. وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد أفرح أبو حمد وشروق بالرزق، ومن التقديم أسماء عيسى، تنسيق ومتابعة توفيق أحمد، ومن الهندسة زينب البوعلي، وتنفيذ عبد الله سليمان، ومخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. يتمنى لكم ويكند سعيد ومع السلامة.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بنت الخطاط.
8: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: تمام الساعة الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن نصل الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه نهائية، ويرجح توقيعه مطلع الأسبوع المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوب لبنان، وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف للمرة الثانية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها الشديد لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية. مقتل نحو 20 سوداني في هجمات لقوات الدعم السريع بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. الصين تعلن فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني. إثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف. برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج اللقاء الأسبوع. وعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة وشخصيات من الكويت في مختلف التخصصات. دائما نلتقي مع النخبة وأيضا نركز على مواضيع مختلفة. في حلقة اليوم بالتأكيد نتحدث عن التربية والصحة النفسية والحوار داخل الأسرة وأثر العلاقات واستغرارها على الإنسان وتوازنه. اليوم راح أتكلم أيضا عن قرب من داخل البيت مع كثير من الأسر، وكيف أيضا تكون التعامل بشكلها صحيح، وأيضا كيف يكون عندنا أسرة متكاملة متوازنة، وأيضا قبل أن يكونوا أبناء يكون أصدقاء داخل البيت مع الأب والأم. اليوم كثير من أيضا في عالم التواصل الاجتماعي ومحطات أيضا اللي قاعد نشوفها بدأت تفكك بعض الأسر من خلال العزلة. راح أتكلم أكثر عن جانب أيضا التربية وأيضا جانب الصحة النفسية والحوار أيضا ما بين الأسرة وأيضا الأصدقاء وكذلك الأخوة وكذلك أيضا الأباء والأمهات، أيضا كيف أيضا يدعمون أبنائهم في أنشطتهم وفعالياتهم، وأيضا أعطاهم الفرصة باختيار ما يحبون من تخصصات، من أيضا من مهام وأيضا هوايات أن يستخدموها أيضا خلال فصل الصيف وأيضا باقي أشهر السنة. ضيفتنا اليوم تحمل تجربة ثرية في الجانب الأسري والتربوي والإنساني، وقدمت العديد من الرسائل التوعوية الذي لامست واقع الأسرة والمجتمع. ضيفتنا من بعد الفاصل وأنا عودة في برنامج لقاء الأسبوع.
4: تعد الدكتورة دينا عبد الكريم الشمري من الأسماء المهتمة بالجانب الأسري والتربوي والتنمية البشرية، حيث تعمل مستشارا أسريا وتربويا ومدربا في علوم التنمية البشرية، وتهتم بتقديم التوعية والإرشاد في القضايا التي تمس الأسرة والعلاقات الإنسانية والصحة النفسية. وقدمت الدكتورة دينا الشمري العديد من الأطروحات والبرامج التوعوية التي تركز على أهمية الوعي النفسي والأسري وتعزيز الحوار داخل الأسرة الواحدة وبناء العلاقات الصحية القائمة على الاحتواء والتفاهم، إلى جانب اهتمامها بتطوير مهارات الإنسان في التعامل مع الضغوط والتحديات اليومية، كما تؤمن بأهمية الكلمة والتوجيه الإيجابي في بناء شخصية الإنسان وتغيير ثقته بنفسه، وتسعى من خلال رسائلها ومشاركاتها إلى نشر الوعي حول أهمية التوازن النفسي والأسري ودور الأسرة في تكوين شخصية مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة بوعي وثقة.
2: لقاء الأسبوع، برنامج أسبوعي يأخذكم في جولة مع نخبة من الضيوف والشخصيات والخبراء لنتعرف على تجاربهم. لقاء الأسبوع.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع، وباسمي باسمكم أرحب في ضيفتنا في حلقة اليوم مع الدكتورة دينا عبد الكريم الشمري، مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك.
0: سعيد بالتواصل معك دكتورة. يعني مو غريبة على الإذاعة ولا على التلفزيون ولا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وقربك أيضا أكثر من المستخدمين منصات التواصل الاجتماعي من خلال الرسائل التوعية التي تقدمها دائما. لكن اليوم احنا اليوم نبث حلقة، وأيضا نتمنى فعلا أن تصل الفائدة للمستمع الكريم واللي وصل مشواره وحاب أن يكمل معنا حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع مع الدكتورة دينا الشمري. بإمكانه يدخل على البث المباشر من خلال أبليكيشن 51 51، والدخول بعد على الإذاعة وبعد البث المباشر وأيضا اختيار البرنامج العام، ويكمل معنا حلقة اليوم اللي راح نتكلم فيها بالتأكيد على كثير من جوانب الأسرة. بداية دكتورة دينا الشمري، يعني بتكلم معاك على اختيارك تحديدا في مجال الإرشاد الأسري والتربوي، سبب اختيار هذا المجال اللي ركزتي عليه أكثر في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وربما كانت رسالة الدكتورة في هذا الجانب.
1: صحيح، أهم شيء بصراحة خلاني ألجأ حق هذا المجال هو رغبتي في الإصلاح، إصلاح المجتمع.
0: نعم.
1: تنمية التنمية البشرية بشكل عام سواء صغار أو كبار، خصوصا أن مجالي أهتم أكثر في الأسرة، الأم، الأب، الأخوة، الطفل، المراهق. فالهدف الأساسي من اختيار هذا المجال هو هدفي لإصلاح وتنمية المجتمع ونشر التربية السليمة والصحيحة والعلاقات الصحية.
0: نعم جميل. يعني اليوم بالتأكيد الكثير من الناس يحتاج إرشاد ويحتاج بعض التوعية، كانت في الأول صعوبة لابد من وصول لمقر العمل أو مقر المكان الموجود فيه الدكتور. اليوم لا، منصات مواقع التواصل الاجتماعي وفرت كثير، ربما بعض الإرشادات تكون على الأونلاين، لكن بالتأكيد احنا نأكد أن التواصل الجسدي لابد هنا يكون أفضل لما يكون أمام بعض، وأيضا إيصال الرسالة بشكلها الصحيح. دكتور، من خلال تجربتك أكثر يعني مع القضايا، شو اللي أثر في جانب الإنسان عند الأسرة اليوم من خلال القضايا اللي شفتيها في المجتمع؟
1: هو يعني من الصعب أني أنا أحدد قضية واحدة لأن المشاكل ما تنتهي والاضطرابات ما تخلص، لكن أبي أركز على شغلة واحدة اللي هي تهدم الأسرة أو تكون سبب في مو فسادها بس أنه يعني إخفاق الأسرة والعلاقة فيها. الأب أو الأم الغير متشافين اللي يعانون من اضطرابات شخصية أو اضطرابات نفسية، يعني هذا أهم شيء بالأسرة يسبب هدم الأسرة أو فسادها أو معاناة الأطفال أو حتى معاناة في العلاقة بين الزوج والزوجة. فالنقطة الرئيسية باختصار هو اضطراب شخصي يكون في الأم أو الأب وما يوعون عليه ولا ينتبهون له ويظلون يستمرون في علاقتهم مع أزواجهم أو مع أبنائهم من خلال هذا الاضطراب.
0: نعم. دكتورة دينا الشمري، يعني للحديث بالتأكيد طول في جانب الأسرة وأيضا الأبناء، ولكن اليوم مع وصول التقنيات الحديثة ووصول أيضا لشبكات الإنترنت بشكل واسع، وأصبحت عند حتى الأبناء اللي عمرهم 4 سنين ل3 سنين، ضغوط الحياة بدأت تكثر عند كثير من الناس، وسبب الضغوط اللي اليوم قاعد يتعرض لها الشخص هل هي ضغوط نفسية من خلال ما يقرأها من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو بيئة العمل أو تأثير الجانب الأسري؟
1: هو الضغوط النفسية طبعا موجودة من عمر الإنسان يعني.
0: نعم.
1: بس يمكن أن الحين الضغط النفسي بدأ يأثر حيل. ليش؟ لأن صارت الحياة أكثر رفاهية. لما تصير الحياة أكثر رفاهية، يعني أنا أسألك سؤال بسيط أستاذ حمد، أنت إذا لقيت أن عندك خيارات وايد بمطاعم كلها رفاهية تعطيك الطبق 5 ستار وتقدم لك الخدمة واللي تبي مجرد ما تأشري لك، إذا رحت مطعم مثلا شفت لا والله ما يخدمك أو الجرسون يطول على ما يجيلك، أكيد راح تطلع منه. ليش؟ لأنه في بدائل.
0: صحيح.
1: في أحسن منه. الضغط النفسي هذا سبب الحين حاليا صار الإنسان يعيش برفاهية، كل شيء يضايقه في بديل أحسن منه، فيبدأ يتأثر بهذه الضغوط النفسية، يصير خلص ما يتحمل لأنه في بديل عكس السابق مثلا أيام قبل.

0: الناس كل حياتها ضغط نفسي، ما في رفاهية، دائما الإنسان يعني يعمل بجد واجتهاد وضغط نفسي باستمرار، يعني هذا نمط الحياة بالسابق، فما في بديل أنه هو يحس لا خل أنا أستغنى عن هالشيء وأروح حق شيء أحسن. بس الحين كثر الرفاهية راح يخلي الإنسان يتعرض حق الضغط النفسي بسهولة، لأن في بديل أقدر أنا أغير وأروح حق شيء أفضل من هذا الشيء.
1: صار بعض الأشخاص ما عندهم صبر،
0: صحيح
1: ما يبي ينطر، مع أن نشوف في بعض الكافيهات وبعض المطاعم يأخذ دور عادي بالساعات وينطر، لأنه هو يبي هذا المكان وعارف أنه عليه ضغط وما حجز لكن راح أنطر. لكن هناك بالمقابل في خيارات أخرى وممكن يجلس نفس اللحظة، لكن لا عنده وقت أنه يصبر ومحتاج أنه هذا، لأنه هو بنفسه حاب هذا المكان. صحيح. لكن عدم الصبر وعدم إعطاء الفرصة للآخرين وتبي الشيء يكون سريع سريع، هذا ربما يأثر عليك نفسيا، لأنه خلاص ما تتحمل أي شيء في انتظار ربما بالمستقبل. لكن يقولك لا أدخل بالموضوع الصبر، وخلك صبر
0: هو أكثر. هذا اللي تقوله يمكن إذا إنسان كان يعني مو عارف شلون إنه يطور نفسه، أو إنسان مثلا خلينا نقول مسوي.
1: صحيح.
0: لكن الإنسان السوي بالعكس ترى تلاقيه يصبر، خصوصا في العلاقات. صح. يعني مع عياله، يعني مثلا مع العيال وايد أمهات تقول أنا مثلا أكلم عيالي مرة ومرتين وثلاثة ماكو فايدة، المفروض مرة ومرتين وثلاثة وعشر يعني عادي ما فيها مشكلة، بس المهم إني أنا صابرة بالنهاية راح أوصل حق نتيجة. بس إذا صبرت وما في نتيجة لا، هني طبعا أكيد بلجأ حق استشارة، بلجأ حق سبورت خارجي، لازم أطرح المشكلة بشكل واضح عشان أوصل حق حل.
1: نعم. دكتورة دينا عبد الكريم الشمري، مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية، يعني اليوم في عالم الحياة وضغوط الحياة وأيضا المشاغل، وكثير من الناس بدأ يعني يستنزف طاقته دون أن يشعر. طيب أنا شلون أعرف أني أنا مهلك الآن، أنا تعبان لكن مع ذلك ما أقدر أجل بعض المواعيد، ما أقدر أرتب، هل سببه عدم جدولة ووضع خطة يومية أو خطة أسبوعية لإدارة أعمالي، لإدارة شغلي، لإلتزامي، لصلة الرحم، للتواصل مع الآخرين وعمل وإلى آخره؟ فاليوم شلون الشخص إنه فعلا يكتشف إنه خلاص استنزف طاقته؟
0: هو في يسمونهم ريد فلاجز، إن علامات تبين إن أنا خلص بديت يعني استنزف. أول شيء تلاقي الإنسان دائما alert، يعني يقظ، بس مو يقظ يقظة إيجابية، لا يقظ يقظة سلبية، كأنه ينطر خطر. تلاقي الكورتيزول دائما عنده مرتفع لأنه هو في صدد أنه في خطر راح يقع الحين. الشيء الثاني يبدأ نومه مو مستقر، يعني تلاقي لما ينام يحس بصعوبة، مو قادر بسرعة ينام، حتى لو كان تعبان، حتى لو كان مثلا باذل مجهود من الصبح لين الليل ما يقدر ينام. إذا نام تلاقي نومه متقطع، ما يقدر ينام مثلا 3 ساعات 4 ساعات بشكل متواصل، هذه هم علامة أنه ترى بديت تستنزف. شهيته حق الأكل، يا إما ما يشتهي الأكل يا إما شهية مفرطة، يبي يأكل طول الوقت، وطول ما هو يأكل يحس لا هذه الأكلة ما قندت راسي، والله كليت حلو لا للحين أبي شيء، كليت مالح للحين. بالإضافة أن يكون الإنسان مثل ما نقول إحنا بالعامية على طريف، أي مشكلة تنرفزه، أي مشكلة تسوي له تلاقي يعني يعصب يطلع من طوره. طبعا أنا ما أتكلم عن الإنسان اللي أوريدي هو عصبي، أنا أتكلم عن الإنسان المستقر. الإنسان المستقر لما تبدأ تطلع عليه هذيل العلامات معناه إشارات خطرة أن أنت بديت تستنزف. وطبعا في وايد يعني علامات ثانية نفسية، تحمل حق بعض الأمور مثلا الأسرية، أو تحمل حق ضغوط الدوام. أيضا ترتيب الجدول وترتيب المهام راح يساعدنا، وإذا أخفقنا يعني مثلا أنا أفرض أني أنا رتبت عندي مهام وأخفقت أو غلطت بشيء، أسامح نفسي إنه عادي أنا مضغوطة، ممكن أنا أسامح نفسي، ما أقعد أنا فوق الضغط اللي أنا فيه بعد أجلد نفسي وشلون غلط وأنا بتعدل وبتطور، شلون طحت بهالغلطة. فلازم الإنسان يكون حتى مع نفسه من غير أي مؤثر خارجي، وهو يكون أيضا راضي على نفسه ويتقبل أخطائه وهفواته.
1: نعم. بالمقابل إن في بعض الأشخاص يكون مهلك تماما، استنزف للطاقة، لكن يظهر أمام الآخرين بالقوة وأني أنا شخص يعني أمتلك القدرة أني أستمر. هذا الشيء اللي ناخذه ربما يكون بعض الطلبة عندهم في بعض المحاضرات، أو بعض الموظفين اللي يبي يبرز نفسه أمام المدير أو رئيس القسم أو أمام زملاء أنا لا أنا قوي، لكن من الداخل هو تعبان مهلك تماما، يوم ربما يغمى عليه بأي لحظة من خلال الطاقة اللي بدلها خلال هذا اليوم. هذا مثل هذا الأشخاص اللي يظهر قوته وطاقته لكن بالداخل هو مهلك تماما.

0: وينطر الفرج بس انه يطلع من المكان.
1: هو في شغلتين، يا اما هذا الشخص قاعد يمثل او يتظاهر بالقوه ليما تضبط معه وياخذها خلص لايف ستايل، يعني انت اذا بتسوي اي شيء جديد لازم تمارسه، يقولون دائما 21 يوم لين خلص يصير طبع فيك.
0: صحيح.
1: او ان هذا الشخص هو يبي يعبي، يعني ترى على فكره الفكره شوي ملتويه، يعني يبي لها تركيز. في انسان يبي عطف الناس بس ما يبي عطف الناس يطلبه دايركت، ان تعاطفوا معي، ترى انا مضغوط، ترى انا قاعد امر بظرف معين، فيطلبه بطريقه ملتويه، ان ترى انا قوي ما فيني شيء، لا لا تتعاطفون معي ما فيني شيء، بالعكس متماسك والحمد لله وكل اموري تمام. وهو يدري ان الناس من وراء راح يقولون عنه انه مسكين، ترى يتظاهر بالقوه بس حرام، ترى هو مكسور. هذه يعني هذا طلب تعاطف بطريقه غير مباشره، لان هذا الانسان هو حاس في ثغرات محتاجه انه يعبيها من خلال الاخرين، تعاطفهم معه ووقوفه يعني وقفتهم معه، سبورت يكونون حقه، فيطلب بس بطريقه غير مباشره، ما يقول تعاطفوا معي، ما يقول ان انا ترى قاعده امر بظرف يعني مو قادر اتحمله فابي تعاطفكم، ما يبي يطلب اشكره كذي دايركت، فتلاقي يطلبها بطريقه غير مباشره. بس انه يعني في مثل انجليزي يقول fake it until you own it، يعني اقعد مثل الشيء لما يتحول طبع فيك، وهذا شيء حلو اذا الانسان يبي يتظاهر لين انه يصير الطبع يتحول من يعني شيء يتظاهر فيه لما طبع، بالعكس هذا شيء حلو.
0: لكن بالمقابل هناك كثير من الناس او البعض منهم يحتاج المساعدة لكن ما يبي المساعدة تكون موجودة، لذلك ربما انت من خلال عدم حاجتك للمساعدة وانت بحاجة للمساعدة ربما تفقد توازن، ربما تفقد شيء من طاقتك، الوحدة، ربما التفكير الانطوائية بالمستقبل، فلذلك خليك إنسان طبيعي تماما. صحيح. متى ما كنت مهلك تماما بريك، متى ما كنت قوي تماما تحتاج أنك فعلا بإمكانك أنك تستمر فاستمر، فالقوة جميلة جدا لما أنك تحقق وتبين للناس أن أنت قوي، لكن بالمقابل أنت قاعد تحاول أنك فعلا تكون قوي.
1: صحيح.
0: هذا الشيء راح يساعدك وربما يكون فعلا معك في المستقبل انك تصير عندك الطاقه اقوى واقوى. نفس الشخص يكون عنده لياقه في البدايه يركض كيلوين وبعدين خلاص.
1: صح.
0: بعدها 3 كيلو وخلاص، بعدها لين يصل الى 5 و10 كيلو وبامكانه انه يستمر في هذا الجانب. ضيفتنا في حلقه اليوم الدكتوره دينا عبد الكريم الشمري، مستشار اسري وتربوي ومدرب في علوم التنميه البشريه. ناخذ هذا الفاصل ولنا عوده باذن الله في برنامج لقاء الاسبوع.
2: في كل أسبوع حوار شيق مع شخصية مميزة نتعرف من خلال برنامجنا على تجاربهم وقصصهم في مجالاتهم. لقاء الأسبوع.
0: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة دينا عبد الكريم الشمري، مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية. حياة الله من جديد دكتورة.
1: الله يحييك.
0: وكنا نتكلم في البداية عن دخول شعور الإنسان في بداية الحلقة، وأيضا شو ممكن أن يكون شخص قوي فعلا وأن يطلب مساعدة متى ما أحتاج للمساعدة من الآخرين. حين بدخل مع التفكير الداخلي، كثير من الناس يعني يبدأ يفكر ويسأل نفسه يوميا، أنا شنو سويت في يومي، شنو الأشياء اللي أنا أحتاج أني أستمر فيها، وشنو اللي أحتاج أني أتركها، وشنو اللي أغير في يومي. لكن في المقابل مع كثرة هذه الأسئلة الداخلية إلى أن بعض الأشخاص ما يطبق من هذه الأسئلة الداخلية، سبب عدم الالتزام أو تطبيق الأسئلة الداخلية ما بينك وبين نفسك، أو حاجتك أيضا للحوار الداخلي ما بينك وبين نفسك اليوم، أنا شنو أحتاج أني فعلا أكون وأحاور نفسي وأسجل، ليس فقط أني أحاور نفسي وأسأل نفسي في المقابل في آخر اليوم، ولكن في القد نسيت كل شيء أنا خططته وسويته.
1: قلت نقطة وايد حلوة أستاذ حمد، اللي هو أسجل. يعني القلم مخلوق، والقلم في صورة قرآنية، يعني تتكلم عن القلم بدايتها كلمة القلم، لأن التسجيل وهو اللي بيّن أن الإنسان فعلاً يبي يتطور ويغير من نفسه. كثير ناس يكون فيها حوار داخلي، يقعدون يتكلمون مع نفسهم، وأنا سويت هذا الشيء وكنا غلط ومحتاج أعدل ومحتاج أضبط،

0: ويحط له جدول، ومثل ما قلت ثاني يوم خلاص نسى ومسح كل اللي راح. ليش؟ لأنه ما قعد جلسة فعلية مع نفسه. أمسك ورقة وقلم، يكون عندي دفتر خاص أدون فيه وأسجل فيه وين إخفاقاتي وين نجاحاتي، أحتفل بنجاحاتي. ترى على فكرة النجاح وايد ناس فاهمينه غلط. النجاح وايد ناس عبالهم أني أنا أخذ شهادة أو أني أخذ مثلا كاس أو أني أنا أوصل حق إنجاز المجتمع يصورني وينشرني بالجرائد وبالسوشيال ميديا. النجاح أحيانا أحتفل فيه أنا مع نفسي وبغرفة يعني بيني وبين نفسي حتى ما حد يدري. إنجاز اللي أوصل له مثلا بعلاقاتي مع الناس، لنفرض أنا شخص عصبي وتعرضت حق موقف يحتاج أني أتعامل وياه مثل السابق بعصبيتي، لكن لقيت نفسي لا متماسكة وتعاملت بثبات ومثلا صوتي كان واطي، قدرت أوصل الرسالة بشكل ذاته، إنجاز ونجاح. صحيح. لازم أرجع البيت أكتب إن أنا كنت بالسابق اليوم مع الموقف الفلاني أنا اجتزت بنجاح، ما صرقت، وصلت رسالتي بشكل واضح، تكلمت بنبرة مسموعة ومريحة ومستقرة. فلازم يكون في تسجيل. الحوار الداخلي جدا مهم، لكن في أشياء وفي مقومات تساعده إنه يساعدنا نوصل حق النتيجة المرجوة. لكن إذا أنا قاعدة أكلم نفسي على الفاضي هذا قلق. هذا مجرد إنه قلق ووسواس. أنا قاعدة والله أتكلم وأصير أوفر ثينكر بس إني ما وصلت حق نتيجة. ولو إنه ساعدني وصلت حق نتيجة ترى يوم يومين بعدين أرد خلاص ترد حليمة حق عادتها القديمة.
1: قلتي نقطة مهمة جدا، الوسواس. والوسواس ربما يأثر على كثير من الناس ويضيع شخصيتهم تماما. دائما الشخص يحط من خلال الوسواس يحط أسباب وأحداث راح تصير وهي ما راح تصير.
0: صحيح.
1: هذا الشيء راح يسبب حق الإنسان في المستقبل أو للشخص في المستقبل خلال عمله، خلال تواصله مع الآخرين.
0: هو أول شيء الوسواس راح يخليه يعيش الحدث على الأقل مرة. إذا صار اللي فكر فيه راح يعيشه مرتين، مرة بتفكيره ومرة بالواقع. وإذا ما صار هو أوريدي عاشه بتفكيره. فالإنسان إذا كان من النوع اللي وسوس وانتبه على نفسه. نعم. إنه هو قاعد يوسوس، إيش قلت لك توه؟ لازم يسجل.
1: صحيح.
0: أنا والله أسجل فكرتي الوسواسية، أسجلها وأسوي لي جدول، مثلا سجلت 4-5 أفكار أي بعدين أحط صح، والله هذه الفكرة صارت حطيت صح، هذه الفكرة ما صارت حطيت خطأ، هذه ما صارت حطيت خطأ، لقيت أن الصح مقابل 4 خطأ. إذن أفكاري فعلا 90% منها وسواسية مو واقعية. هني أبدأ ألجأ حق مختص يساعدني، لأن وايد ناس يعني أكيد يمر عليك هالفترة، وايد ناس يقولون أنا أوسوس، أنا أعاني من القلق، ودي أتعالج، بس شوفه يروح معالج نفسي؟ ما يروح. يروح يستشير أحد؟ ما يروح.
1: كثير من الناس من يسمع فيها معالج ذهاب إلى مختص، لا عملية صاحبة، ما بي أحد يعرف مشاكلي، مع أن المشاكل إذا زادت راح تنكشف للناس. وأنت أخرتها لما كانت صغيرة، ما بديت وهي صغيرة وحليت الموضوع، وعدم وصولك إلى الأشخاص المختصين أو استشارة المختصين أو التواصل مع المختصين حتى إن كنت ما تبتروح للمكان، حتى وإن كانت بالتليفون، يعني خطيت خطوة يعني خلينا نقول 50% نص المسافة، مع أن من خلال الهاتف راح تصل إلى الهدف وتوصل إلى الدكتور إلى مقر عمله.
0: والحين بالسوشيال ميديا يعني والإنترنت
1: كل شيء موجود،
0: كل شيء سهل. نعم. ترى على فكرة وايد ناس طوروا من نفسهم من خلال يوتيوب. وفي أبليكيشن وايد ترى تسوي تشات مع المختصين وتحل مشاكلك، يعني سواء نفسية سواء يعني معنوية كلها تنحل وانت بمكانك.
1: الذكاء الاصطناعي عالم،
0: والذكاء الاصطناعي صحيح
1: صار فيه مختصين، لكن ما نقولك اعتمد عليهم. أي أبدا.
0: صحيح.
1: يعتبر هو معلومات فقط يعني جمعها من خلال الإنسان، فالتواصل مع الإنسان الحقيقي أفضل بكثير من هذا.
0: بس الذكاء. على فكرة في أبليكيشنز وايد، بس أنا بصراحة ما أعرف أبليكيشن عربي. اللي أعرفهم يعني كم أبليكيشن أجنبي تتواصل وياهم ويصير في تشات بينك وبين المختصين، وتصدقني يعني تخلص من التشات مشكلتك من حله
1: إن شاء الله.
0: يعني على الأقل 80% تحس فيه تطور في حالتك النفسية.
1: الإنسان ربما يحتاج يعني، وكثير من الأشخاص يحتاج لنفسه فقط، إنه يقدر من خلال نفسه والتواصل مع المعلومات اللي تفضلنا فيها وقلنا خلال بداية الحلقة، تسجل وتنوت تبدي تغير.
0: أكيد.
1: باكر راح أغير هذا الطبع. اليوم أنا قللت من عنده 30%، اللي باكر 20%، اللي بعده 10%، الأسبوع اللي بعده ما تحصل هذا الطبع السيء اللي كان فيك أو هذا الوسواس أو هذا الشيء اللي كان يعطلك في حياتك اليومية، ما تشوف ما له وجود. لكن اليوم الذكاء الاصطناعي، عفوا اليوم الهواتف الذكية موجودة من خلال الهواتف الذكية.

0: هي اللي عندك النوت موجود وكل لك اغلبيه ماسك تليفونه في كل لحظه. فاليوم لما انت تحاور نفسك وتسجل هذه المعلومات ما حد يعرف لك ايش قاعد تسوي ولا قاعد تسجل ملاحظات على نفسك. لا لا
1: صح،
0: انت قاعد تكتب وقاعد تدرب نفسك وقاعد تساعد نفسك، فهذه العمليه راح تكون لصالحك انت. انت لما تكون يوم مسؤول او عندك دوره او عندك اي ايفنت او اي فعاليه تحتاج انك تسولف مع فريقك وعملك وتنوت و و الى اخره وتاخذ من الافكار، هذا جانب من التدريب وجانب من اخذ بعض الكلمات واخذ من التوجيهات واخذ ايضا من الاشياء اللي ربما تصل للهدف اللي انت تبيه. لكن انت مع نفسك حاول فعلا ان تدرب نفسك وتسجل مع نفسك، ترى ما حد عارف عنك بينك وبين الله هذا الشيء، وحاول فعلا ان تكون انسان فعلا مستقر ومحقق كل اهدافك اللي راح نصل فيها الحين بعد قليل بالتاكيد من خلال الحوار مع الدكتوره دينا عبد الكريم الشمري، يعني عن البيت والاسره والابناء كذلك. الدكتوره يعني بتكلم معك على موضوع الرساله او الكلمه الجارحه اللي ربما انا اقولها من غير قصد لبعض الاشخاص، صار موقف تفضلت وقلت عصبيه وقلت كلمه، ربما هذه الكلمه تكون كالسيف قطعت العلاقه تماما. الشخص الاخر ما بين لي هذا الانقطاع لهذه العلاقه مباشره، لكن خلاص وقع حط حاجز. فاليوم نقول لسانك حصانك، يعني حافظ على الكلمه وادرس الكلمه. يعني في أمور كثيرة في الحياة الزوجية، في خلافات بين الأصدقاء وغيره، إن حسيت نفسك عصبي ما راح تمتلك نفسك في الحوار، حاولك إنك تنسحب.
1: صحيح،
0: تنسحب انسحاب ترى جميل،
1: قل خيرا أو اسمع.
0: نعم انسحب. فكلميني دكتورة على الكلمة اللي ربما يعني تكون جارحة وتأثر على الشخص الآخر، والشخص الآخر ربما يتأثر تأثر كبير.
1: هي الكلمة الجارحة أكيد تأثر، أكيد تترك أثر.
0: نعم،
1: يعني سواء كانت عن قصد أو غير قصد، وحتى لو تبعها اعتذار. بالنسبة حق الأشخاص البالغين الراشدين، هذه الكلمات الجارحة راح توصل حد أن الإنسان يوصل حق أحد القرارين، يا إما يعني يتكلم مع الطرف الثاني بحيث أنه يتعدل الأسلوب ويتم التخلص من هذه الكلمات الجارحة بحيث أنه تستقر العلاقة وتستمر، أو أن تلاقي الطرف الثاني اللي تعرض للتجريح يوصل حد خلاص معين فيقرر أنه هو يقطع العلاقة، سواء بالشريك سواء يعني حتى بالأخوت، على فكرة حتى بالأخوان صاروا يعني صار في ناس يقطعون علاقتهم حتى بأهلهم إذا كانوا أهلهم يجرحون. ومع الأسف يعني أنا بصراحة ضد هذا الشيء، لأن الأم والأبو يعني هذا خط أحمر مهما كانوا يسوون. بس في ناس وصلوا هذه المرحلة، لأن مثل ما قلنا بداية الحوار الضغوط النفسية صارت كبيرة، فصار الواحد خلص ما له خلق إنه هو يتحمل فوق طاقته. لكن بالنسبة حق الأطفال، وهذا مجال تخصصي، الطفل إذا تعرض حق كلمة جارحة مستحيل راح يعني يمشي حياته بدون ما تترك هذه الندبة أو هذا الأثر، مهما بدأ من الخارج إنه هو متماسك، لكن من الداخل في تشوهات نفسية. الصوت الخارجي هذا اللي يسمعه من أمه وأبوه في يوم من الأيام راح يتحول إلى صوته الداخلي. راح تلاقي إذا مثلا لنفرض أن الأم تقول حق ولدها مثلا أنت غبي ما تفهم، مش كبرك ليه الحين ياهل، ما أعتمد عليك، تلاقي إذا كبر وأخفق بشيء ما راح يسامح نفسه، راح يسمع نفس الكلمات اللي كانت تقولها أمه بس من غير نبرة أمه، بنبرته هو، فيصير حسباله أنه هو اللي قاعد يقول هالكلام. لكن باختصار صوت أمه الخارجي تحول إلى صوته الداخلي، وكذلك طبعا صوت الأبو. وأيضا بالمقابل إذا كانت الكلمات إيجابية ومحفزة وحلوة، يعني إذا أنا قلت حق ولدي مثلا لا أنت تقدر، أنت قدها، شاطر، يلا سوي كذي، عافية عليك، شفت شلون، إذا كبر وسوى شيء أو مثلا راح يتعرض حق مثلا أي إنجاز، إن عنده إنجاز لازم يخلصه، تلاقي الصوت هذا الخارجي راح يقول حق نفسه لا أنا أقدر، أنا كفو، أنا قدها. فالصوت الخارجي للأم والأب سواء كان سلبي أو إيجابي راح يتحول بيوم من الأيام صوت هذا الطفل الداخلي، وأيضا نعم. سلبي أو إيجابي،
0: يعني تزرع عليه وراح تشوفه باكر،
1: أكيد
0: سواء كان بالخير أو بالشر، أي تعامل راح تشوفه إذا كنت تتعامل فيه بالبيت. فلذلك يعني اليوم نقول في ناس لا عندهم داخل في مشاعر بس مو عارف شو يطلعها، في أشياء مضايقتها، في أشياء سعدها، في لكن مو عارفة أطلعها وين ومتى أطلعها وعند منه.
1: هو الخلل من بداية نشأة الطفل. يعني لو بتكلم عن نفسي مثلا، أو نتكلم عن مو عن نفسي، عن الكبير البالغ بشكل عام، ليش لما كبر مو عارف يعبر عن مشاعره؟ ومو بس إنه مو عارف، هو مو عارف يصيد مشاعره، هو ما يدري شنو فيه. لأن من النشأة وخصوصا التربية القديمة ما تخلي الأهالي يتكلمون، تلاقي طول الوقت أهلهم شي يقولوا لهم ممنوع تتكلم، لا تقاطعني، ما بي أسمع صوتك، اسكت ولا كلمة. هذا الشيء مثل ما قلت هو يتحول إلى صوته الداخلي، فتلاقي هو لما يمر بضغوط أو يمر بظرف معين أصلا مو عارف شنو مشاعره، فما يقدر يتكلم عنها ولا قادر يصيدها ولا قادر يعبر، ويحس أنه هو مو من حقه يعبر عن مشاعره، لأنه تعود ونشأ ببيئة تقول له ممنوع تتكلم، ما بي أسمع صوتك،
0: توقع الحياة بهذه الطريقة.
1: إيه، فهو خلص ربع على هذا الشيء. لما يكبر خلص مو عارف اصلا، لو تمسك واحد كبير تقول له تعال فضفض لي، يقول لك ما ادري من وين ابدا، من اي موضوع اتكلم، باي كلمه ابدا، احس اني بنفجر بصرخ، مع ان ترى كم كلمه مرتبه اسهل من الصراخ.
0: صحيح،
1: بس ما راح يقدر، يحتاج يعني وقت يلا يدرب نفسه.
0: نعم.
1: والتدريب يبدا بالكتابه
0: بالتاكيد. اليوم نقول يا اولياء الامور دبركم على ابنائكم في البيت، اعطوهم فرصه يتكلمون، فعلا دربه انه والله لما يكون الكبير قاعد يتكلم خليك صامت لين يتكلم لين يخلص، ابدا بالاستئذان وبعدين
1: أكيد.
0: تتكلم،
1: اقول له انا اسمعك تفضل قول شنو تحس.
0: فمن اخراج المشاعر عند الابناء مهم جدا انك تسمعهم شنو بيقول من بعد لما يرد من المدرسه، وده يتكلم مواقفه اليوميه، انا مو فاضي الحين خلني ولا الاخره وتعبان، اسمع.
1: وأحب أضيف نقطة، الواحد لما يكون منفعل ما يقدر يتكلم بهدوء. فلما يجيني ولدي مثلا، نفرض انه مراهق او بنتي مراهقة، وتنرفزت وتكلمت بصوت عالي أو صرخت، أنا ما أشخصن أقول قاعدة تصرخين علي، لا أسمعها، إذا على صوتها أقول لها ما يخالف يعني وطي صوتك شوي لأن مو قادرة أفهمك، فيعني أعطي فرصة أن خلني أسمع بالانفعال الطبيعي، خلي يطلع شوية هذا الانفعال، ما يصير إحنا يعني إحنا مو بيت باربي، أنا دائما أقول إحنا مو بيت باربي، إحنا ناس عندنا مشاعر، نصرخ نبكي نعصب، فهذا الأمر خلي يكون طبيعي داخل الأسرة.
0: نعم. في مواقف تمر على الأشخاص، مواقف قاسية شوي صعبة، يفقد عزيز، فشل في موضوع معين، حياة مثلا، فقد طفل، أخ فقد أخه توأم، أيا كانت الظروف، رسوم في رسب في أحد التخصصات ولآخرة، خسر مشروعه ولآخرة، طيب أنا شلون ممكن أتجاوز هذه العقبات وهذه الأمور الطارئة اللي مرت معي؟ وما في أصعب من فقدان الأبناء والأم والأب، عسى الله يعطي الصحة والعافية للجميع من يسمعنا بإذن الله ويحفظ لهم أهلهم. يعني اليوم هذه الأشياء تحتاج لها تدريب، وأيضا الإيمان بالقدر وإيمان بالله سبحانه وتعالى في هذه الظروف، أن كل شيء مكتوب. لما تحط أمامك لوح أن كل شيء مكتوب في حياتك، سويت حادث اليوم هذا شيء مكتوب، نجحت اليوم هذا شيء مكتوب، جاك رزق اليوم هذا شيء مكتوب، أي شيء هذا شيء مكتوب، فتتجاوزه تدريجيا، نقول شيء جميل يعني لما يكون في تجاوز، لكن أنك تنعزل وأنك خلاص ما تبي أحد يتواصل معك، هذا الخطأ الكبير اللي يحتاج تدريب واستشارة ولآخرة، وأبدي معك مرحلة جديدة جدا في الحياة.
1: طبعا بهذه الظروف لازم يكون في دعم عاطفي من الأهل أو من الأصدقاء أو من شخصيات يعني مقربة لنا، يمكن يعني ممكن تكون أختي، ممكن يكون أخوي، ممكن تكون صديقتي، فلازم يكون في دعم بحيث أن هذا الإنسان ما ينترك بروحه في هذه الظروف، ولازم نساعده أنه هو يطلب المساعدة، نسأله عن مشاعره، شنو تحس، شنو قاعد تفكر، خلني يعني أتكلم بصوت عالي، خلني أسمعك، شنو الشعور اللي قاعد تحس فيه، بشنو قاعد تفكر. إذا هو احتاج حق العزلة، طبعا عادي ان الانسان ينعزل بنفسه مثل ما يقعد مع الناس، لازم يقعد مع نفسه، بس انه ما توصل حد الاكتئاب ولا توصل حد العزله اللي مثلا يقعد له مثلا فوق الثلاث اربع ايام وهو عازل نفسه. هو يحتاج انه يمر بمرحله التشافي. التشافي راح يكون اما من داخله او من الخارج او اثنينهم مع بعض يشتغلون. فطبيعي العزله طبيعيه، العزله المعقوله طبيعيه، والدعم العاطفي الخارجي ايضا المفروض يكون موجود. واليقين بالله ويعني خبرتنا وثقافتنا بأن هذه الأشياء كلها موجودة. يعني في ناس دائما يعيشون على أمل أن مستحيل أنا أو عيالي أو زوجي أو أهلي يصير فينا هذا الظرف، فتلاقي لما يصير خلص صدمة عاطفية. لازم الإنسان يقول حق نفسه أنا واحد من الناس، أنا إنسان معرض إني أمرض، إن يصير عندنا إخفاق، إن يصير عندنا حالة وفاة، إن يصير عندنا ضغط نفسي، إن نتعرض حق مثلاً لا سمح الله كارثة مادية، يعني كل الأمور هذه ممكن أنها تصير. وطبعاً لا يرد القضاء إلا الدعاء. أنا ما أعيش بوسواس أقول لا ما رح يصير لي رح يصير لي، بس إن إذا جت هالأفكار أو مرت علي قصص من هالأشياء إني أنا يكون إيماني بالله قوي، وطبعاً أدعي الله إنه يتمم على الإنسان الصحة والعافية والاستقرار وهذه الأشياء، لأن قوة الإيمان بالله وحسن الظن فيه رح يلاقي الإنسان بالمقابل هذا الشيء.
0: نعم، المبتكرين والمخترعين ترى بداية أفكارهم وأيضاً الخطط اللي سووها ابتكارات كانت فشل في البداية، فشل صح. كبير جدا بعدين نجح
1: صح.
0: وحقق نجاحات كبيرة اليوم احنا قاعد نشوفها أمامنا. أيضا كذلك من خلال التطبيقات اللي احنا اليوم قاعد نشوفها، كانت صغيرة وبدأت بمبالغ بسيطة جدا، اليوم هي تمتلك مليارات، وربما هذا الشخص كان فاشل في كثير من الأمور في حياته لكن نجح في هذا الشيء وحقق منها انطلاقة جديدة. فاليوم ما نوقف عند أي محطة، كمل وكمل وكمل. النجاح بدايته فشل، إذا ما فشلت ما راح تنجح يوم من الأيام. إذا شفت نفسك دائما تكون ناجح ناجح فراح تكون مصدوم من أول فشل في حياتك، وربما تخسر كل نجاحاتك السابقة. فلذلك خليك قوي دائما وكمل المسيرة والنجاح. الدكتورة دينا عبد الكريم الشمري مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع، يعني يمكن في معك حلقة اليوم لكن توقف لي هذا الفاصل ولنا عودة بإذن الله.
2: من مختلف المجالات في كل حلقة حوار مختلف مع شخصية ملهمة، لقاء الأسبوع.
0: أهلا لكم مستمعينا الكرام، من بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة دينا عبد الكريم الشمري مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية. حياك الله جديد دكتورة.
1: الله يحييك.
0: يعني إلى الآن ما وصلنا نص المحاور ونص الأسئلة، فالحديث نتمنى أن يكون يعني مع المستمع، ونأكد للمستمع الكريم اللي وصل مشواره وحاب أن يكمل حلقة اليوم يدخل على تطبيق 5151 الخاص بوزارة الإعلام، ومن بعدها الدخول على البث المباشر، ومن بعدها الإذاعة، ومن بعدها بالتأكيد يتخلى على البرنامج العام ويكمل معنا حلقة اليوم، وتسمعونها على 89.5 FM، وأيضا على 540 AM. دكتورة يعني اليوم المواقف كثيرة جدا عند الإنسان، وكذلك كيف يوازن الإنسان بين مسؤوليته واحتياجاته النفسية. يوم بحاجة أني فعلا عارف أنا وين أحتاج الجانب النفسي يكون معي ممتاز، وين أني أشوف احتياجات أيضا اللي حولي اللي ما أكون قاسي عليهم شوي.
1: إذا الإنسان ربما من صغره تعلم ببيت أهله مع أمه وأبوه أنه يقوم بمسؤولياته ويلبي احتياجاته النفسية، طبعا إذا كبر ما راح يحس أنه هو يبي يسوي توازن، لأنه أوريدي هذا خلص لايف ستايل، نمط حياة. لكن إذا هو ما كان متعود على هالشيء وبعدين فجأة لما كبر قرر أنه هو يعني يوازن بين مسؤولياته ومثلا الضغوط النفسية، هني يبدأ شوي شوي على نفسه. مثل ما قلنا أول شيء بالتسجيل، يعني أنا وايد أقول بمقابلاتي القلم والدفتر دائما لازم عندي أنا دفتر خاص فيني، يخلص أشتري غيره. ليش؟ لأني أنا بعدل شيء، يعني أنا قاعد أدرس نفسي، لما أدرس أنا دايما أحتاج ورقة وقلم، فأبي أعدل نفسي، أسوي لي جدول. وعلى فكرة ترى حتى الحين بالتليفون بالنوتس، أبطل النوتس أكتب إن أنا والله أبي أسوي هذه الالتزامات، أحط حسب الأولويات، وبالمقابل مثلا أقول شكلي آخر اليوم أبي يعني أكافئ نفسي، أو أبي أخذ بريك حق نفسي، سويت والله نص الشغل وبعدين النص الثاني ما رح أسويه إلا أخذ بريك، أقعد مثلا كافيه، أقعد مع عيالي، أقعد مع أهلي، فأمارس هواية أنا أحبها. خصوصا الهوايات الحين اندثرت، يعني وايد ناس عبالهم إذا كبروا وخلص ما في أي فراغ أني أنا يعني أحط فيه هواية أمارسها. وايد ناس بعد لازم أذكرهم بهذا الشيء، أن بوقت الفراغ يمسكون التليفون يتصفحون السوشيال ميديا. هذا بالظاهر يبين أني أنا مرتاح، ليش؟ جسمي ستيبل، يعني قاعدة بسكون وهدوء واستقرار، بس ترى مخي شغال، يعني في هرمونات وإنزيمات قاعدة تصعد وقاعدة تنزل، لأني قاعدة أشوف مقاطع تثير الشفقة، مقاطع الضحك، مقاطع تبكي. هذا شنو قاعد يسوي بهرموناتي؟ يرفع الهرمونات وينزل هرمونات ويطلع هرمون ويخفي هرمون. إذا أنا ما سويت شيء، مو قاعدة أريح. فعشان أوازن لا، لازم أفهم عدل شلون أريح وأخذ بريك بين التزاماتي وأولوياتي وبين الضغوط النفسية اللي أنا أتعرض لها.

0: أم
1: فاحنا
0: قد نعم
1: من الضروري نعلم هذا الشيء حق عيالنا من وهم صغار. يعني ولدي مثلا او بنتي بالمدرسه بالابتدائي عندك واجبات تسوهم، اذا خلصت راح نطلع برا نزرع او نسقي الزرع او راح مثلا نوكل الطيور، او اذا عندك مثلا قطوه او عندك شيء راح نعتني فيه. لما يكبر خلص صار لايف ستايل، انا ادي واجباتي ومسؤولياتي وبنفس الوقت اهتم في الضغوط في جانب الضغط النفسي.
0: نعم، اليوم قلت هي نقطة مهمة وحلوة جميلة جدا. الزرع لما أنا أبدي أفكر أشوف الزرع اليوم شلون كبرت، بدأت من بذورها وبدأت أشوفها تكبر تكبر تكبر تكبر. هذا نفس ما كنا نقول أول في عدة حلقات لما كنا نلتقي مع مختصين في جانب الطفولة، وكنا نقول شلون نخلي الطفل اليوم يروح الروضة روضة وهو مستانس وسعيد. هو يبي يروح ليش؟ لأنه يبي يشوف زرعته اللي قاعد يزرعها، يبي يشوف شيء هناك، مو راح يدرس ولا رايح يمكن أحد يتهاوش معاه ولا شيء، لا لا لا، رايح إنه عنده هدف يبي يتعلم ويبي يتابع اللي هو قاعد يزرعه. وين وصلت اليوم؟ ترى ربعك اللي بالصف راح يزرعوا راح يسقون زرعتهم راح تكبر قبل زرعتك، لا راح أروح. فتقوي عنده هذه الطاقة. فاليوم نقول حاول إنك تعتزل الأجهزة الذكية. لما تدخل تتصفح منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما تفضلتي، الهرمونات اللي تشتغل، شيء مفرح شيء محزن، تركيز، سؤال داخلي وافكار والاخره، ما استفدت شيء في البريك ابدا
1: طبعا.
0: ما استفدت شيء، العقل شغال، يحتاجك هدوء راحه تفكير مع نفسك او الحوار الهادئ مع اللي حولك او قراءه كتاب. ربما بعض الكتب اللي تقراها لها فائده، سواء كانت عن السيرة النبوية، سواء كانت عن الثقافة الدينية، سواء كانت عن الثقافة الاجتماعية ولا آخرة، شيء أنت تستمتع في قراءته أو تستمتع في مشاهدته، تجد أن شنو؟ أن أنت مركز على شيء واحد وأنت قاعد تتابع شيء. نفس ما يوم نقول تابع مسلسل، لما نتابع مسلسل تنطر الأحداث شو ينطر وتنطر اللي باكر واللي بعده، لكن اليوم في العالم التقنيات لا والله صرنا ننطر، ما ننطر، صرنا بتمام أشوف من خلال ردود الفعل في منصات موقع التواصل الاجتماعي أو بعض الفيديوهات تطلعها بعدين، فصرت ما أنطر الوقت، فصار الوقت غير مهم عند البعض.
1: وعلى فكرة أضيف شغلة، يعني دام تكلمت عن هالشيء، قاعد يسوي تفكك أسري، لأن قبل وقت المسلسل العائلة كلها تتجمع طالع مع بعض، الحين كل واحد الوقت اللي يعجبه يطالع بغرفته.
0: هذا السؤال اللي بروح، ليش اليوم أصبح الحوار داخل الأسرة أضعف من السابق؟ هل وجود التقنيات هي اللي ضعفت هذا الشيء، ولا الأسرة اليوم الأب والأم ما حطوا جدول في البيت لأبنائهم إنه يكونون في حوار؟
1: هو البيت اللي فيه أم أو أب، يعني اثنينهم أو واحد منهم عنده وعي ما راح يغيب الحوار. فسبب غياب الحوار وعي الأم أو الأب أو كلاهما، لازم يعرفون إن الحوار راح يسوي تماسك بالأسرة، راح يسوي ثقة، راح يرفع الرابطة بينهم وبين بعض، يخلي الإنسان يعبر عن مشاعره، يحس بحرية، ما يحس أنه هو مهدد مو قادر أتكلم، ما يحس أنه أنا لا قبل لا أتكلم لازم أختار كلماتي عدل، لأن هالكلمة راح تثير أمي أو تثير أبوي أو راح يعصب. ليش؟ لأنه والله أبوي أو أمي يقولوا لي هذه الكلمة اللي نرفزتنا أو هذه الكلمة. لا، لازم أنا أعطي الأمان، أعطي طمأنينة، بحيث أن أنا أحاورهم عشان أهما إذا كبروا يتعلمون أنهم يحاوروني. فغياب الحوار بالأسرة السبب الرئيسي عدم وعي الأم أو الأب أو كلاهما.
0: أنا بد أن يكونون اثنين هم واحد ساعة الثاني الأم والأب في هذا المقابل يعني.
1: وبالإضافة إلى السوشيال ميديا ترى هم خلى قلة حوار، يعني مثلا العيال الحين إذا مراهق أو حتى صغير تلاقي عنده مشكلة مثل ما مستع قلت يدش على الـ AI ويكلم تشات GPT ويقول له مشكلته وخلص انحلت، فمو محتاج يعني أنا أحد أتحاور وياه، وهذا شيء يعني فعلا يضيق الخلق. يعني
0: البعض يقول هذا صار صديقي خلاص، هذا حل لي مشاكل، هذا يعطيني أفكار، هذا يعطيني يوم وأنا أروح. أنت لما تعتمد على شخص إنه وين تروح اليوم ويرتب لك جدولك، للأسف ترى أنت اليوم محيت شخصيتك تماما.
1: أكيد. وبعدين شوي شوي ترى الإنسان يبدأ يعني يتنازل عن وايد أشياء إنسانية، حتى عن هويته الإنسانية وشخصيته.
0: ذكرتني في أثناء مرحلة الدراسية في جامعة الكويت، يعني كان الدكتور يقول استعين يا أخي بالإنترنت، استعين في المعلومات، استعين في بعض الأشياء اللي بتاخذها وتحطها كوبي عندي، لكن حط لي المصدر،
1: أكيد،
0: ضيف عليها من عندك، خذ لك سطرين من المصدر، ضيف لي 5 أسطر، خل عندك عقلك يشتغل. مو بس فقط قراءة هذا مناسب، حتى قراءة هذا مناسب حتى. طيب أنت وين التفكير عندك؟ صح.

0: أنا ويني أصلاً
1: إيه أنت وينك
0: وين
1: في الموضوع؟
0: بصمتي؟ أكيد
1: هذا الشيء أيضاً نقول البعض لما ياخذ بعض المقالات أو بعض الصور ولا آخره وينسبها لنفسه، فأنت أخذت حقوق الآخرين اللي تعب ولا ربما كتب وسهر ولا آخره، فأنت أخذتها بارد مبرد. ترى لما تقول بحث في الجامعة ترى بحث مو شيء سهل جداً، ترى ربما الدكتور في المستقبل يقدم رسالة أو يقدم موضوع بناء على الطالب فلان الفلاني، يعني أنت محيت صورة الأساس للشخص اللي كتب، أخذ حقوقه، أخذ بيانات اللي هو تعب عليها وسهر عليها وسوى والآخرة. فلذلك ربما ما بنقول تدخل بالحلال والحرام والجانب هذا، لكن نقول احرص على ثقافتك، واحرص أيضا أنك تكون إنسان فعلا حقيقي تقرأ وتكتب وأيضا تحط من أفكارك.
0: أكيد هذا الإخلاص في نقل الرسالة العلمية.
1: نعم، الجانب الأخلاقي مهم جدا في الإنسان لما يكون أيضا دقيق في معلومات ودقيق أيضا في نقله في الأخبار. الدكتورة دينا عبد الكريم الشمري ضيفتنا في حلقة اليوم، وهي مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية. يعني اليوم كيف تؤثر طريقة الكلام داخل المنزل على شخصية الأبناء لما يكون الأب والأم مشاكل أسرية، خلافات يومية بتأثر على شخصية الأبناء بالمستقبل؟
0: أكيد
1: الخوف، القلق للمستقبل، بأي لحظة ممكن بأي كلمة أقولها للأم أو للأب راح تصير بينهم مشكلة. إذا بغيت أقول لهم رأيي ربما محى مني الصورة أو مسح الصورة من عندي تماما الأم أو الأب أني أبدي رأيي وخل روح مكان ثاني، فأكون أنا بس فقط يا وين راح أروح اليوم يلا معكم، ما أعطي رأي وتكون في شخصية ضعيفة.
0: طبعا أنا اللي قاعدة لاحظة هذه الفترة يعني من خلال الأماكن العامة اللي أروح لها، أسواء بالسوق بالمطاعم، أشوف أن العيال الصغار مرآة حق البيت. لما أشوف مثلا طفل صغير يكلم أمه بأسلوب جارح أو أسلوب ما في احترام، أعرف أن أمه بالبيت قاعدة تكلمه بهالأسلوب أو أبوه قاعد يكلمه بهالأسلوب. فالكلام بالبيت، كلام الأم مع عيالها راح ينعكس على الطفل. فلما أنا أحط له كيان وأحط له شخصية حتى وهو صغير أكلمه، يعني أنا مو معنى هذا أني أنا راح أكون لينة وأتنازل عن الحزم وأتنازل عن شخصيتي كأم. أنا أتكلم أني أكون حازمة، أكون مثلا أعطي أمري كأم بس خالي من التجريح، خالي من الإهانات، خالي من أني أنا يعني أنزل من كيان هذا الطفل وشخصيته. مو معنى أنه هو عمره صغير وأنا أستقل سلطتي أو أستقل أمومتي عليه، بالعكس. يعني حتى وايد في دراسات بتربية الأطفال دايما يقولون لأي درجة، يعني أستاذ حمد تخيل أن لازم الأم أو الأبو أو أي شخص كبير إذا تكلم طفل صغير تخيل أن أنت لازم تقعد على الأرض وتصير بمستوى. ليش؟ عشان يعطيه ثقة بالنفس،
1: صح.
0: وما يحس أن أنا رافع راسي فوق وقاعد أطالع إنسان طويل وضخم، لا، وفوقها تخيل أنك تتأمر وتصرخ وتهينة. زين شنو يعني هالطفل هم عنده إحساس؟ بس إنه والله بصراحة دائما أقول الطفل يعني قلبه كبير وصبره طويل، فبالعكس أنا المفروض أنزل حق مستوى مو بس جسديا أني أنا أقعد على ركبي، لا، حتى بالحوار، حتى لو بكون حازمة معاه خلي يكون في لمسة بيني وبينه، أمسك إيده وأكون حازمة، يعني أمسك إيده وأقول له مرة ثانية هذا مثلا شيء ما نسوي، مرة ثانية ما نتكلم بهذا الأسلوب، يعني أنت تشوفني أنا أحترمك، أنت بعد مفروض تحترم أمك. فالحوار هذا الطيب اللين، يعني الله سبحانه وتعالى قال حق الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. فما بالك يعني إذا أم وأبو، لازم أنا أبني الحوار السليم، أهيئ بيئة فيها طمأنينة، فيها سكينة، فيها أمان، من خلال نفسي أول شيء، من خلال كلمات اللي أختارها. الحزم ما يعني القسوة، الحزم ما يعني أني أنا أستغل سلطتي، بالعكس أنا أكون لين وأكون لطيف وبنفس الوقت أكون حازم بس من غير تجريح.
1: هذا يأخذنا للسؤال الثاني دكتورة دينا عبد الكريم الشمري، يعني كيف أهل بين التربية الصحيحة والسيطرة الزائدة على الأبناء؟ اليوم بعض الآباء تربية صحيحة لكن فيها سيطرة. طيب السيطرة ربما قلت من شخصية الطفل أو الابن من اختياره، من طرحه للأفكار. طيب اليوم عشان ممكن أفرق بين السيطرة والتربية الصحيحة؟
0: تصدق أستاذ حمد أكثر الناس اللي يحبون السيطرة الكنترولينج، أن أنا أسيطر على عيالي مثلا بلبسه، بطلعته، بإنجازاته، باختياره تخصصه، باختياره بكل شيء. هذيل الناس اللي يخافون من كلام الآخرين، ما يبون يسمعون أي انتقاد.

0: لكن البيئة اللي تلاقي الأم والأب والعيال مستقرين ومرتاحين وعيالهم يعني ينجزون بأريحية، هذيل اللي تلاقي الأم والأبو مو مهتمين حق كلام الناس، حاسين أن كلام الناس آخر اهتمامي. أنا يهمني
1: نعم، لأن التربية الصحيحة راح تكون فيها اختيارات صحيحة.
0: أي، وبعدين أنا يهمني الصحة النفسية حق عيالي. إذا أنا بربط صحتهم بنفسية بكلام الناس اللي برا، أو أنا راح أرضي الناس اللي برا.

0: بالتالي شلون يرضون على نفسهم؟
1: نعم، المقارنة المستمرة بين الأبناء شنو أثرها النفسي، خلينا نقول على نفسية الطفل، على نفسية الأبناء. اليوم كثير من الناس يقارن أيضا ليس فقط ما بين الأبناء، الولد والبنت أو الأخ وأخوه في البيت، وهذا ناجح وهذا مستوى العلمي وهذا مستوى الثقافي. لا، بدأت أيضا المقارنة تكون بين الأبناء العام، أبناء الخالة، الأصدقاء، الأهل، أيا كانت. هذه المقارنة شنو ممكن تسبب أيضا عند نفسية الطفل أو نفسية الأبناء إذا كانوا أيضا مراهقين؟
0: أول شيء خلي أقول عن المقارنة بين الأبناء. المقارنة بين الأبناء راح تسوي خلافات بين الأخوة، وما راح تخلي الأخوة على قلب واحد. راح دائما يحسون أن أخوي هذا أحسن مني، أو أختي أفضل مني، أو هذا سوى شيء ما راح أفرح حق إنجازه. ما تلاحظ في إخوان مرات إذا أحد فيهم نجح ما يستانسون له، أو يصير عندهم غيرة بسبب المقارنة. فالأهل يقارنون بدون وعي إن هم راح يسببون كراهية بين الأخوة، وراح يسببون تفكك بين الأخوة، وراح يخلون الإخوان ما يستانسون حق بعض إذا أنجزوا أو يعني أنجحوا بشيء معين. لكن بالنسبة حق المقارنة بينهم وبين الآخرين، سواء عيال عم أو أقرانهم أو جيرانهم أو منو ما يكون، هذا الشيء شنو راح يسوي بالإنسان؟ راح يخلي الإنسان مهما وصل ومهما نجح وخذ أعلى المراتب وأعلى الشهايد، يبقى داخله مو راضي عن نفسه. لو شنو يسوي؟ تلاقي اللي نفرض أني والله شخص خذ دكتورة وهو كان يتعرض حق مقارنة، ما راح يرضى. لو قرين حقه خذ بس دبلوم وراضي عن نفسه، يغار منه. وهو ما يغار من الشهادة، هو يغار شلون راضي، شلون مستانس، شلون حاس هذا إنجاز. أنا خذيت الدكتورة وللحين محاسب إنجاز. فالمقارنة هذه تخلي داخل الإنسان ما عنده رضا على إنجازاته مهما كانت كبيرة. تلاقي من برا الناس حاسدينه أنه من حظه طعش خذ شلون وصل، بس هو من داخله مكسور. نعم. ولا شيء راح يرضي ولا شيء.
1: للأسف بعض الأشخاص يشوف الآخرين يتابع ليش هذا مستانس، يبقى ما أسوي نفسه، أسوي أفضل من عنده بعد. بالمقابل يجد نفسه غير سعيد، يبي ردة الفعل بعد ما حقق اللي سواه الشخص. طيب أنا سويت نفسه، ليش ما حد قال لي شيء حلو؟ ليش أنت قلت له ممتاز واو ولا آخر؟ أسأل نفسك بالأول، أنت شلونك مع الناس؟ شنو شخصيتك مع الناس؟ وش قاعد تسوي معاهم؟ وشون تواصلك معاهم؟ هل بشوفة نفس؟ هل بالكبرياء؟ هل بأمور كثيرة؟ خلك متواضع تماما في كل الأمور وكل اختياراتك، راح تجد السعادة تجيك، وتجد أيضا النجاحات تجيك، وتجد نفسك تدريجيا قاعد تصل إلى أفضل والأفضل والأفضل. هذا أيضا يعني دكتورة دينا عبد الكريم الشمري، مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية، يعني بعض التصرفات اللي تجعل الأبناء يلجؤون للصمت أو الانعزال داخل الأسرة. يعني في بعض التصرفات لما أنا أشوف مثل ما تفضلت وتحدثتي المقارنة بين فلان وأفضل فلان على فلان، مهما حقق الولد أو البنت من نجاحات أيضا، ربما يلتزم الصمت أو العزلة، أنه خلاص ما رح يرضيني، أنه هو دائما يشوف محمد أفضل واحد، مهما أنا أجيب له شيء حلو ما رح أقوله، ما رح يسعد فيها. فلذلك متى يلجأ الشخص إلى الصمت أو العزلة في داخل الأسرة أو بينه وبين أصدقاء أو بيئة العمل كذلك؟
0: هو يعتمد طبعا على عمر الشخص، يعني هل هو طفل، مراهق، إنسان راشد بالغ. فإذا كان طفل أكيد يعني يلجأ حق الصمت أو عازل نفسه بروحه، لأنه ما في حوار بالأسرة، خصوصا هذا الوقت. دائما ألاحظ أن الأم والأب مشغولين بالتليفونات. نعم. يعني لنفرض أني أنا أروح مثلا عيادة، ألاقي الأم مشغولة بتليفونها أو الأب مشغولة بتليفونها، والطفل بروحه هو قاعد يسلي نفسه بنفسه، يحوس بين الكراسي، يلعب، يطالع صور. والله يعني أحيانا أشوف عيونه أنه يطالع أمه، لو بيكلمها تلاقي ما رح يكلمها. ليش؟ أكيد في يوم من الأيام بيكلمها وقالت له لحظة لحظة لحظة أنا مشغولة قاعدة أتكلم. فأكيد مع الوقت خلص يتعلم أن أمي لما تمسك التليفون ما أكلمها. مع الوقت راح يعزل نفسه، خلص يعتمد الصمت أنه هو الوسيلة الوحيدة اللي يلجأ لها الطفل، لأنه ما في حوار. إذا كان مراهق لازم نعرف العزلة هذه هل هي أمر طبيعي أو لا، لأن أكثر المراهقين يعزلون نفسهم، يعني يحسون ما حد فاهمهم، يحسون. فمو كل عزلة حق المراهق معناها شيء مرضي أو شيء نفسي. أحيانا العزلة هذه طبيعية مع العمر، يعني فتلاقي أكثر المراهقين، حتى إحنا يمكن نحس ما حد فاهمنا، حتى لو في أحد فاهمنا بس لأن التشويش هذا اللي داخل مخ

0: المراهق يحس ما حد فاهمه، ما حد يسمعه، هذا شيء طبيعي، بس ما يمنعنا ان احنا نتدخل ونكلمه واني نتحاور وياه او نطلع معه عشان نعطيه فرصه انه هو يتكلم ويعبر. اذا كان يعني مثلا الابن او الابنه بالغ وراشد يعني فوق ال 21 سنه ولا زال معزول وعازل نفسه يعني وما يتكلم مع اهله ما يعبر عن مشاعره، هذا يكون سببها الطفوله. يعني لما كان طفل كنا مثلا نسكته أنا لا تتكلم صك حلجك ما بيأسمع، مثل ما قلنا بداية الحوار، فلما يكبر يحس خلص أنا لازم أمشي على هذا الشيء أنه ما يصير أتكلم ما يصير أعبر. إنزين شنو أسهل له؟ أقعد مع أسرة ما أتكلم معاها ومحسوبة علي الكلمة، الأسهل أني أنا أعزل نفسي وأقعد بوحدتي.
1: نعم، وصلنا للختام دكتورة، ما حسنا بالوقت، عندنا أسئلة كثيرة ودنا نتكلم فيها في حلقة اليوم، لكن ختامها أسرة سعيدة شلون تكون؟
0: الأسرة السعيدة تبدأ بتشافي الأم والأب. يعني الإنسان اللي يحس إنه هو مضطرب نفسياً أو عنده اضطراب شخصي لا يربي العيال ولا يتزوج أصلاً. أول شيء تتشافه عشان تكون أسرة متشافية متصالحة فيها أمان فيها حب فيها حوار. فأول شيء باختصار تشافي الولد أو البنت قبل إقبالهم على الزواج.
1: نعم، أتمنى للجميع حياة سعيدة بإذن الله، وأيضاً اللي يسمعنا الآن عنده أبناء تبارك عليهم واهتم فيهم وعطهم فرصة من وقتك حتى فعلا يكونون نموذج صالح ونموذج ناجح في الحياة. حاول أنك دائما تفكر معاهم وتخطط معاهم أفكارهم، لأن راح يوم من الأيام أنت راح تكون بحاجة أنك تعرف شنو قاعد يفكرون فيه، وأن أنت بنيت فيهم شخصية وعرفت شنو شخصيتهم راح يفكرون فيها، لأن رسمت صورة من عندك من داخلك فيهم. فبهذا الجانب ما في خوف عليهم، لأن راح يلجؤوا لك بكل لحظة بكل وقت، كأم كأب في هذه الأشياء مهم جدا أن نكون أقرب بقرب من أبنائنا تماما في حياتهم الأسرية وفي حياتهم الاجتماعية. راح أفكر باختيار لولدي أفضل من أفضل من أفضل الناس، زوجة صالحة، أيضا لبنتي زوج صالح كذلك. لازم تكون أيضا هناك بيئة جميلة جدا تساعدهم على حياة جميلة في حياتهم اليومية. حاول ولي أمر ولي أمر أنك تخلي ولدك اللي الآن مقبل على تخرج من الثانوية العامة أن يختار تخصصه اللي يحبه. لو كنت تبيه يأخذ تخصص معين كان حببته فيه من قبل 5 سنوات، قبل لا يدخل الثانوية العامة، قبل لا يدخل مراحل الثانوية، لأن أنت زرعت فيه هذا حب هذا التخصص. من يحب هذا التخصص تبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ، ما راح تقول له بعد التخرج وهو رسم في خياله تخصص معين وتقول له روح التخصص الفلاني، اللي هو ما يتخيل شلون التخصص راح يكون، ربما نسبته جابت له التخصص لكن هو مو حاب هذا التخصص مو حاب هذا المجال. البعض يقول وين ربعي راح أروح معهم، انت بحيت شخصيتك واخترت شخصية اصدقائك. فاليوم نقول دائما كن انت نفسك، اختار تخصصك اختار مجالك اختار اهتماماتك، وأيضا الاستشارة مع الأسرة مع الأم والأب ترى هما ظهرك وسندك في الحياة بالتأكيد، والجأ لهم دائما وأبدا. شكرا لك الدكتورة دينا عبد الكريم الشمري، مستشار أسري وتربوي ومدرب في علوم التنمية البشرية على هذه الساحة.
0: الشكر موصول لكم وإن أحسنت فمن
2: تمام. الساعة 5 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن نص الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه النهائية ويرجح توقيعه مطلق الأسبوع المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوب لبنان. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف للمرة الثانية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية، مقتل نحو 20 سودانيا في هجمات لقوات الدعم السريع بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. الصين تعلن فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني، وإثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: في هذا الكون الواسع حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: هنا المركبة الفضائية أفق، نسجل هذه اللحظات قبل الإقلاع. إذا كنتم تسمعوننا الآن فنحن لا نزال على كوكب الأرض.
1: هنا القائد علي الحداد، جميع الأنظمة الداخلية تعمل ضمن المستويات الطبيعية. درجة الضغط 101.3 كيلو باسكال، محاكاة دقيقة لضغط الغلاف الجوي عند سطح الأرض.
0: ونسبة الأكسجين 21%، النسبة نفسها التي يعتمد عليها الإنسان للتنفس منذ آلاف السنين.
1: غريب، نحن نحاول أن نأخذ معنا الأرض داخل هذه المركبة.
2: علي، هل تشعر بذلك؟
3: ماذا؟
2: الهواء، آخر مرة نتنفسه بشكل طبيعي.
3: الهواء الذي يحمل 78% نيتروجين و 21% أكسجين ونسبة ضئيلة من الغازات الأخرى. تركيب بسيط لكنه مفتاح الحياة.
4: هنا مركز التحكم الأرضي، نؤكد أن النافذة الزمنية للإقلاع قد فتحت.
2: تم الاستلام.
3: إذن هذه هي اللحظة. نحن لا نغادر مكانا فحسب، نحن نغادر الكوكب الوحيد الذي يعرف الحياة.
4: المركبة أفق، نبدأ الآن إجراءات الإقلاع، يرجى تأكيد جاهزية الطاقم.
3: هنا القائد علي الحداد، الطاقم جاهز، نؤكد الاستعداد التام.
2: جميع المؤشرات ضمن الحدود الآمنة، نظام الدفع في وضعية التهيئة.
3: تفعيل نظام التوجيه.
2: تفعيل نظام الحماية الحرارية، الدروع الحرارية ستتحمل درجات حرارة تتجاوز 1600 درجة مئوية عند العبور في الغلاف الجوي.
3: مدهش، الغلاف الجوي الذي يحمينا من الإشعاعات هو نفسه الذي يجعل الخروج منه تحديا.
2: علي، أفكر في شيء.
3: قولي لي.
2: الأرض تمتلك غلافا جويا يمتد لمسافة تقدر بمئات الكيلومترات، وهو الذي يمنع أغلب نيازك من الوصول إلينا. نحن نخرج الآن من ذلك الدرع
3: وندخل مكانا لا يرحم.
4: بدء العد التنازلي الرسمي، 60 ثانية.
2: مستويات الوقود ممتازة، المحركات الرئيسية مستعدة لتوليد قوة دفع تكفي للتغلب على جاذبية الأرض.
3: جاذبية تبلغ تسارعا قدره 9.8 متر في الثانية، قوة أبقتنا على هذا الكوكب منذ وجودنا.
2: بعد أقل من دقيقة سنكون أول من يترك الأرض للبحث عن بديل لها،
3: أو ربما لندرك أنه لا بديل لها.
4: 30 ثانية، جميع الأنظمة خضراء.
2: علي، نظام التثبيت التلقائي فعال، المركبة محاذاة بدقة مع محور الإقلاع.
3: ممتاز، أي انحراف بسيط الآن قد يكلفنا الرحلة.

0: معدل نبض قلبك يرتفع.
1: طبيعي، نحن على بعد ثوان من مغادرة كل ما نعرفه.
2: 20 ثانية.
0: بدء ضخ الوقود إلى غرف الاحتراق. سيتم احتراق مزيج من الأكسجين السائل والوقود لتوليد قوة الدفع.
1: عند الإقلاع ستصل القوة إلى ملايين النيوتنات. هذه هي الطاقة التي ستدفعنا خارج كوكب كتلته تبلغ نحو 5.97×10^24 كيلوغرام. إنه كبير الحجم.
2: 15 ثانية.
0: الدرجة الحرارية للمحركات ترتفع بشكل طبيعي.
1: نظام التحكم مستقر.
2: 10 9.
0: هذه هي اللحظة.
1: نحن مستعدون.
2: 8 7 6.
0: المحركات الرئيسية تعمل.
2: 5 4.
1: ثبت المسار.
0: المسار ثابت.
2: 3 2 1.
1: الإقلاع تم، نغادر سطح الأرض الآن.
0: السرعة في ازدياد، نتجاوز 1 كيلومتر في الثانية.
1: نخترق الآن الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، هنا حيث يكثف الهواء وتشتد المقاومة.
0: الضغط الخارجي ينخفض تدريجيا، وكلما ارتفعنا قلت كثافة الهواء.
1: نحن الآن في طبقة التروبوسفير، الطبقة التي تحدث فيها الظواهر الجوية، السحب، الأمطار، العواصف.
0: وبعدها سنعبر طبقة الستراتوسفير، حيث توجد طبقة الأوزون التي تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية.
1: تخيلي، طبقة رقيقة فقط هي ما تفصل الحياة عن الموت.
0: ونحن الآن نغادرها.
2: المركبة أفق، أنتم تعبرون حدود الستراتوسفير، الأنظمة مستقرة.
0: تم الاستلام، السرعة الآن 5 كيلومترات في الثانية.
1: نقترب من سرعة الهروب، 11.2 كيلومتر في الثانية، هي السرعة اللازمة لمغادرة جاذبية الأرض.
0: الاهتزاز ينخفض، نخرج من أكثر المناطق كثافة.
1: سارة، انظري،
0: الأرض
1: تبتعد.
0: كرة زرقاء محاطة بغلاف رقيق، هذه هي كل الحياة التي نعرفها. علي، كلما ابتعدنا تصبح الأرض أصغر، ولكن معناها يكبر. نحن الآن نراها ككل واحد، لا حدود، لا دول، لا خطوط، فقط كرة زرقاء تسبح في فراغ لا نهائي. تعلم، وفقا للبيانات العلمية، أكثر من 70% من سطح الأرض مغطى بالماء، وهو ما يمنحها ذلك اللون الأزرق الذي نراه الآن. الماء الذي يجعل الحياة ممكنة، الذي ينظم الحرارة ويشكل دورة حيوية متكاملة.
1: نعم، والأغرب من ذلك أن هذا الماء لا يوجد بهذه الكمية والشكل في أي كوكب آخر معروف. نحن نبحث عن كوكب بديل، ولكن حتى الآن لم نجد كوكبا يجمع بين الماء السائل والغلاف الجوي المناسب ودرجات الحرارة المستقرة في نفس الوقت. تخيلي، الأرض تقع في ما يسمى النطاق الصالح للسكنة حول الشمس، مسافة دقيقة، لو اقتربت قليلا لتبخر الماء، ولو ابتعدت لتجمد.
0: إذن كل شيء هنا مبني على توازن دقيق، المسافة، الغلاف الجوي، الماء، حتى المجال المغناطيسي الذي يحمينا من الرياح الشمسية.
1: صحيح، المجال المغناطيسي للأرض يعمل كدرع غير مرئي، يمنع الجسيمات المشعة من تدمير الغلاف الجوي وتأثيرها على الكائنات الحية.
0: ونحن كنا نعيش داخل كل هذا دون أن ندرك قيمته.
1: ربما لأننا لم نبتعد بما فيه الكفاية.
0: هل تظن أن رحلتنا ستثبت أن هناك بديلا؟
1: أخشى أنها ستثبت العكس.
0: نحن الآن خارج الجاذبية المباشرة لسطح الأرض، أشعر أن كل شيء أصبح أخف، حتى أفكاري.
1: هذه هي حالة انعدام الوزن، أو بشكل أدق السقوط الحر المستمر حول الأرض. نحن لا نطفو لأنه لا توجد جاذبية، بل لأننا نسقط باستمرار ونفوت الأرض في كل مرة.
0: أي نحن نسقط لكن لا نصل؟
1: بالضبط، سرعتنا الأفقية تجعلنا ندور حول الأرض بدلا من أن نصطدم بها، وهذه هي الفكرة الأساسية للمدارات الفضائية.
2: المركبة أفق، أنتم الآن في مدار منخفض حول الأرض، الارتفاع يقدر بحدود 400 كيلومتر عن سطح البحر.
0: 400 كيلومتر فقط، ومع ذلك نحن في عالم مختلف تماماً.

0: مركبة أفق، نرسل تقريرا عن المدار الأرضي المنخفض. تؤكد البيانات أننا ندور حول الأرض بسرعة تقرب من 7.8 كيلومتر في الثانية، وهو ما يمكننا من الحفاظ على المدار. كما نلاحظ بوضوح انحناء الأرض وسمكا رقيقا للغلاف الجوي، وهو دليل بصري على مدى هشاشة البيئة التي تحتضن الحياة.
1: وفي ملاحظات أخرى نؤكد أن الفرق بين الحياة والفراغ الكوني هو مجرد طبقة رقيقة لا تتجاوز عدة عشرات من الكيلومترات.

0: هل كنا ندرك أن كل شيء نعرفه محصور في هذه الطبقة الصغيرة؟
1: لا، وربما هذه هي المشكلة.
0: إذن من هنا تبدأ رحلتنا الحقيقية.
1: نعم، وأول وجهة الكوكب الأقرب إلينا المريخ.
0: نظام الملاحة يعرض المسار المقترح للانطلاق نحو المريخ. المسافة المتوقعة تتغير باستمرار، ولكنها تتراوح بين 55 إلى أكثر من 400 مليون كيلومتر حسب موقع الكوكبين.
1: نعم، المريخ لا يكون دوما في أقرب مسافة. كل شيء يعتمد على مدارات الكواكب حول الشمس، لذلك نحتاج إلى ما يسمى نافذة الإطلاق، وهي الفترة التي تكون فيها الرحلة أكثر كفاءة.
0: وهذه النافذة تتكرر تقريبا كل 26 شهرا، لأن المريخ والأرض يدوران بسرعات مختلفة حول الشمس.
1: صحيح، وهذه الرحلة قد تستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر في أفضل الظروف.
0: إذن نحن لا نسافر في خط مستقيم، بل نتبع مسارا منحنيا حول الشمس.
1: في الفضاء لا توجد طرق مباشرة، كل شيء يخضع للقوانين، وبالتحديد قوانين الجاذبية والحركة.
0: نحن نخطط لمغادرة كوكب مليء بالحياة، ونتجه نحو كوكب نعلم أنه بارد جاف ولا يحتوي على حياة مؤكدة.
1: المريخ درجات الحرارة فيه قد تنخفض إلى أكثر من سالب 120 درجة مئوية، وغلافه الجوي رقيق جدا، يتكون بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون،
0: وهو لا يمتلك مجالا مغناطيسيا قويا كالأرض، مما يجعله معرضا للرياح الشمسية.
1: مع ذلك لا يزال أقرب مرشح لفكرة الكوكب البديل.
0: غريب أن نختار أقرب الكواكب إلينا ومع ذلك هو بعيد جدا عن أن يكون مثل الأرض.
1: ربما لأن الأرض ليست مجرد كوكب، بل نتيجة مليارات السنين من التوازن.
2: المركبة أفق، أنتم مستعدون لبدء مناورة مغادرة المدار الأرضي.
0: هذه هي الخطوة التي لا عودة بعدها.
1: نعم، من هنا نغادر الأرض فعليا.
0: جميع الحساسات تؤكد جاهزية نظام الدفع الثانوي. مناورة مغادرة المدار ستبدأ خلال ثوان.
1: هذه هي المرحلة الأهم، إذا فشلنا فيها سنبقى عالقين في مدار حول الأرض.
0: توجيه المركبة نحو نقطة الدفع. نحن الآن في الوضعية الصحيحة لتنفيذ مناورة الهروب.
1: لمغادرة جاذبية الأرض نحتاج إلى زيادة السرعة لتجاوز ما يعرف بسرعة الهروب، وهي حوالي 11.2 كيلومتر في الثانية.
0: ونحن الآن ندور بسرعة تقرب من 7.8 كيلومتر في الثانية، أي أننا نحتاج دفعا إضافيا للخروج نهائيا.
2: المركبة أفق، بدء مناورة الدفع بعد 10 ثواني.
0: الدفع يعمل، السرعة ترتفع. 8 9 10 كيلومتر في الثانية.
1: نقترب.
0: 11 11.1 11.2، تجاوزنا سرعة الهروب.
1: إذن نحن لم نعد تحت أسر الأرض.
0: نحن الآن في طريق لا يعود.
1: نعم، نحن الآن في الفضاء العميق.

0: الصمت هنا مختلف، ليس كصمت الليل على الأرض. هنا لا شيء يتحرك، لا هواء ولا صوت، فقط فراغ لا نهاية له.
1: لأن الصوت يحتاج إلى وسيط لينتقل، وفي الفضاء لا يوجد هواء ليحمل الموجات الصوتية. كل ما نسمعه الآن هو أصوات أجهزتنا فقط.
0: غريب، كل هذا الكون ومع ذلك صامت؟
1: وربما هذا الصمت هو أكثر ما يخيف.
0: انظر هناك، الشمس تبدو أكثر صدوعا وأكثر قسوة،
1: لأنه لا يوجد غلاف جوي يشتت ضوءها أو يقلل من شدته. على الأرض يقوم الغلاف الجوي الضارة، أما هنا فنحن معرضون مباشرة للإشعاع الكوني والشمسي.
0: وهذا ما يجعل الحياة في الفضاء تحديا كبيرا. الإشعاعات قد تؤثر على الخلايا البشرية وتزيد من خطر الأمراض.
1: صحيح، وهذا سبب آخر يؤكد أن الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل درع طبيعي يحمينا بشكل مستمر.

0: هنا المركبة أفق، نرسل تقريرا من الفضاء العميق، نؤكد أن البيئة الخارجية تفتقر إلى العناصر الأساسية للحياة مثل الهواء والضغط المناسب والحماية من الإشعاعات.
1: وتظهر الملاحظات أن الفرق بين الأرض والفضاء ليس في المسافة فقط، بل في كل عنصر يمكن الحياة من الوجود.

0: علي، كل ما نكتشفه حتى الآن لا يقربنا من بديل،
1: بل يقربنا من فهم الحقيقة.
0: وما هي؟
1: أن الأرض قد تكون أندر مما تخيلنا.
0: من هنا الأرض لم تعد مجرد كوكب، بل ذكرى، مشهد بعيد نحاول أن نفهمه بعد أن تركناه.
1: وربما هذه هي المفارقة، نحن نبتعد لنقترب أكثر من الحقيقة.
0: خلال ساعة واحدة فقط رأينا الغلاف الجوي وأدركنا ضعفه، وشهدنا الماء وفهمنا قيمته، وواجهنا الفضاء وعرفنا قسوته.
1: وكل ذلك يشير إلى شيء واحد،
0: أن الحياة ليست أمرا عاديا،
1: بل معجزة تحدث في مكان واحد حتى الآن.

0: هنا المركبة أفق، نختم أول تقاريرنا من خارج كوكب الأرض. تؤكد البيانات أن الأرض تمتلك مزيجاً فريداً من العوامل، يشمل الماء السائل والغلاف الجوي المتوازن والمجال المغناطيسي، وهو ما يجعلها الكوكب الوحيد المعروف القادر على دعم الحياة.
1: وعليه فإن البحث عن كوكب بديل لا يعني إيجاد نسخة أخرى من الأرض، بل فهم مدى ندرة ما نملك.
0: الرحلة لم تبدأ بعد.
1: نعم، والوجهة القادمة كما قلنا المريخ.
0: هل يكون أقرب الكواكب أقرب إلى الحياة؟
1: أم أنه سيكون أول دليل على أن الأرض لا بديل لها؟
2: كنتم معنا في أولى حلقاتنا من برنامج
3: الكوكب البديل،
2: لأن البحث عن بديل يبدأ بفهم الأرض.

كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة. ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟

0: نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خلك صحي. نقدم لكم محتوى صحي مبسط يركز على تحسين نمط الحياة من خلال طرح مواضيع التغذية والوقاية والصحة مع نصائح عملية من مختصين تساعد على اتخاذ قرارات صحية واعية. خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم هالة الدوسري وعبد الله الصفار، تنفيذ محمد عبد العزيز. خلك صحي. إخراج عبد الله حجي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام وفي حلقة جديدة من برنامجكم خلك صحي. قبل لا نبلش حلقة اليوم وندخل بالتفاصيل ودنا نسمع هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري.
1: بدرية الشمري اختصاصي نفسي رياضي، مدربة شخصية متخصصة في القوة وتنشيط العضلات الخلفية، حاصلة على شهادة تدريب شخصي ودبلومات في علم النفس الرياضي والتربية البدنية، تقدم برامج تدريبية فردية وجماعية مع خبرة في تدريب حالات آلام الظهر والركبة، شاركت في مبادرات وفعاليات رياضية وقدمت ورش وتحديات توعوية لدعم أسلوب حياة صحي ومستدام.

نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية.

0: خلك صحي صحي.
1: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري. ودنا اليوم نعرفكم على ضيفتنا الأخصائية بدرية الشمري، اختصاصي نفسي رياضي. يا هلا ومرحبا فيك بدرية، وفي الحلقة الثانية معانا. استفدنا منك في الحلقة الأولى أشياء كثيرة، وبإذن الله أيضا اليوم راح نستفيد أكثر وأكثر
2: إن شاء الله.
1: يا حياك الله. طيب، الحلقة الماضية تكلمنا وعرفنا شنو هو الكارديو، النوع المناسب اللي نختاره. تكلمنا أيضا شلون أنا أحدد يعني شدة التمرين، وحددت أيضا تكلمتي عن النقاط الأساسية للمبتدئين، وعرفنا شنو يعني هرمون الكورتيزول وشلون نحافظ عليه عشان لا يصعد زيادة ويسبب لي أرق وتعب والتوتر. وتكلمتي أيضا عن أمور خاصة الأطعمة، ركزتي على اللاعب متى يستفيد من البروتين، اللاعب متى يستفيد، هل على معدة فارغة أو أن هذه المعلومة أصلا خاطئة. وتكلمت عن كثير من الأمور اللي خلتنا بكل أمانة ننتبه على كثير من تصرفاتنا. اليوم بدنا نسولف عن التغذية الإيجابية، كيف يمكن تطبيقها عمليا. دائما يعني لما تيجي حق واحد، ليش ما تسوي رجيم، سوي دايت، ليش ما كذا، نقولها بشكل سهل، هو مسكين يستصعبها ويحس ان
2: الاداء يكون صعب مرات.
1: نعم، الكلام والتنظير اسهل منه ما فيه، ولكن من يتلقى هذه المعلومات او هذه النصيحه مو قادر يطبقها. طيب بدريه، شنو الشيء اللي من الممكن انت اليوم تسهلينه على من يسمعنا عشان شنو يشد حيله مثلا ويكون احد الرياضيين في عطله الصيف؟
2: ليش فكره الدايت صعبه أو أداءها صعب؟ لأن الشخص يكون يعني يحس إنه هو متقيد باختياراته، يكون أنا متعود على شيء وأنتوا تعطوني أسوي شيء ثاني. ففكرة التقييد هي اللي صعبة، مو الدايت صعب. فأنا لما أقول سووا دايت أو هذه، الأحسن نعدل العادات الغذائية، أعدل علاقتي مع الأكل. فأنا لما أبي أكل بس أعدل اختياراتي، لا أشوفها كسعرات أو كدهون أو لا، أحاول أختار عدل بحيث تكون الوجبة أو الأكل اللي أنا راح أكله متوازن وصحي وأشوف تأثيره علي. هذه الفكرة من التغذية الإيجابية، أن أنا أعدل أكلي، أنا أعدل علاقتي مع الأكل ومع جسمي، أشوف شنو الأفيد لي.
1: طيب، هل هناك أيضا عادات غذائية سلبية شائعة بين الناس؟ يعني مثلا شنو أكثر شيء أنت لاحظتي إن, إن, إن, إن الناس تحسين أنها مهملة نفسها، إن يعني يعمل الشخص نفسه من خلال غذاء السلبي؟
2: أهم شيء اللي أنا ملاحظته وقاعد يصير واجد هي تخطي الوجبات، أو يصير أنا مالي خلق أكل الحين، أنا راح أكل بعد شوي، أنا ما أحس أني جوعانة فما أبي أتريق، أبي أكل بعدين. فهو قاعد يأجل وجباته لوقت محدود آخر اليوم، فتلقى عادي مجوعان فجأة يحس بالجوع ويبي يأكل. والشغلة الثانية الأكل السريع، يأكل بسرعة، فهذا رح يسبب لي نفس شبع، أو هو ما يحس بالشبع لأنه قاعد يأكل بسرعة.
1: طيب، في هذه الحالة شلون أنا أغير هذه السلوكيات الغذائية غير الصحية؟ يعني بنصيحة مثلا حق كثير من يسمعنا، عندنا احنا أمانة أغلبنا عندنا أو البعض منا يعني عادات غذائية سلبية،
2: عدل
1: شلون أنا أتخطى هذه السلوكيات السلبية؟
2: أنا دائما أنصح بأن أنا أذهب أكلي، خلوا عندكم شيء بثلاجة أو شيء برا، خيارات صحية موجودة، متى ما أنا احتجت رح أكلها. دخلوا السناكات بوجباتكم، لا تعتمدين بالوجبات الأساسية فقط. أهم شيء أنظم أوقات الوجبات وأشرب الماء.
1: تنظيم أوقات الوجبات وشرب الماء تقريبا.
2: أيوة. إذا الخيارات الصحية بالبيت.
1: حلو، ممتاز. علشان شنو؟ لا احنا مثلا ننجرف إلى السكاكر اللي هي سكريات، لا ننجرف. أيوة. مثلا إلى أشياء من الممكن تكون يعني الجسم ما يحتاجها أصلا.
2: عدل.
1: طيب، هذا الكلام جدا يعني سليم ومفهوم، وشرحت لنا بشكل سلس يوصل للجميع. طيب الحرمان من بعض الأطعمة يساعد فعلا أم يؤثر سلبا على الصحة النفسية، خاصة اللي متعلم على السكريات أول أسبوع أو 10 أيام لما يوقف سكر مرة واحدة تلاقينه يصير عصبي
2: صح،
1: وما يبي أحد يكلمه، نفس يعني نفس السالفة هذه الأسبوع اللي فات أنت يعني مسولف مع هذا الشخص عادي يتقبلك، اليوم لا ما يتقبلك.
2: عادل، هذا هو فكرة التقييد، لما أنا أكون متعودة على شيء وفجأة لا أبي أغير، المخ ما يحب التغيير، مخنا ما يحب التغيير، يحس بالأمان على الشيء اللي أنا متعود فيه. فهني الدش التغذية الإيجابية، أنا لما متعود على السكر أشوف شنو في أنواع سكر أفضل، يعني أفضل نوع. طيب. أروح للفواكه. إذا أنا أبي كاكاو أروح الكاكاو مثلا اللي يكون فيه بسكوت
1: أكثر، أقل صح بالفعل
2: الكاكاو فيه. لا يعني الحرمان، إذا دشينا بالحرمان أو قطعت شيء أنا متعودة عليه راح يزيد عندي التوتر، فراح يصير عندي رغبة بالأكل، هني راح أدش بالشراهة بعدين. فأنا إذا أنا بسوي مثلا بعدل عاداتي الغذائية حق صحتي بعدين، هذا التغيير ما راح يأثر علي أو ما راح أشوف نتيجته إلا مع الاستمرار. فأنا أحاول أعدل الخيارات عشان أنا أقدر أستمر فيها وأحس بالراحة معها أن أنا أكمل فيها عشان أشوف النتائج بعدين.
1: طيب خلينا نسولف بعد، خلينا يعني نعرف أكثر عن إذا يعني فعالية التمرين مرتبطة بالأخطاء الغذائية.
2: فعالية التمرين
1: أي يعني أقصد كفاءة التمرين، لما أنا أقدم تمرين عالي بكفاءة جيدة وتمرين صحيح، هل لا علاقة مثلا في غذائي؟
2: إيه نفس ما قلنا، لما أنا أكون مغطي احتياجي وجسمي ماخذ احتياجه من الكارب والبروتين والسوائل، فأنا لما أتحرك أو لما أنا أدي التمرين جسمي مرتاح، لما يكون جسمي مرتاح راح يعطيني، ما راح أحس بتعب ولا راح أحس بالإجهاد، راح يكون جسمي مرتاح معي. غير لما أنا أكون لا مو ماكلة عدل، تغذيتي شوية سيئة، مخربطة كاكاو ما أدري شنو، مو ماكلة عدل ومطوفة وجبة، الجسم ما راح يعطي، راح يحس في خطر، فراح يحبس، راح يحاول يوقفك عن التمرين، راح يحس بتعب، راح تحس بإجهاد أسرع. فضروري لما أنا يعني التغذية أهم من التمرين، أنا لما حافظ على تغذيتي تمريني راح يتعدل وراح أحس بالإنجاز أفضل.
1: طيب التوازن بين الرياضة والحياة اليومية، يعني خلينا نقول بين الرياضة والالتزامات اليومية مثل الدوام، مثلا ارتباطنا في زيارة مريض، ارتباطنا في تقديمنا العزاء مثلا للأعراس، في البعض يقولك والله أنا ما عندي وقت.
2: عدل صح.
1: طيب شنو ننصحه أو شنو نقدر نرد عليه؟
2: أهم شيء أو الرياضة مع الروتين تعتمد على التنظيم والأولوية، أنظم وقتي، عندي الساعة الفلانية كذي، الساعة الفلانية كذي، وأولوياتي يعني مثلا بيتي أو عائلتي أهم، أشوف أخلص احتياجهم بعدين أروح النادي، دوامي أهم، فأنا أنظم أولوياتي. في مرات تحوشنا ضغوط، يطلع لي شيء مني، عرس مثلا فجأة اليوم الفلاني أنا عندي عرس، مو مشكلة لو أخلي تمريني 30 دقيقة بدل لا أنا أقعد ساعة ونص ولا ساعتين بالنادي، أخليه 30 دقيقة. غير إن أنا ما قدرت في أوقات صدق تجينا فترات نقلل التمرين، ما راح يعني مو شيء سيء لما أنا أقلل التمرين لأن أنا عندي ضغوط خارجية أو عندي أشغال خارجية، أهم شيء إن أنا قاعدة أتمرن. فدايما أنا أحدد مثلا نقول وقت ثابت أنا الساعة الفلانية أروح فيها النادي، عندي شغل بعدها أقدر أنا أقلل تمريني، أحد نفسي بوقت أكثر بعدين أروح أخلص أشغالي.
1: طيب بدري أتوقع أنها بعد في سؤال يراود أغلب من يسمعنا لممارسة الرياضة، بدري أتفضل الوقت الصباحي أم المسائي؟ بنسمع الإجابة منك بدري ولكن بعد هذا الفاصل.
0: الرياضة الرياضة تعد من أهم العوامل التي تسهم في تحسين صحة الإنسان جسدياً ونفسياً، وهي أسلوب حياة يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض. وتعرف الرياضة بأنها مجموعة من الأنشطة البدنية التي يقوم بها الإنسان لتحريك الجسم وتنشيطه، مثل المشي، الجري، السباحة وكرة القدم، وتهدف إلى تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة. كما تعتبر الرياضة جزءاً أساسياً من الحياة الصحية، فهي لا تحافظ فقط على اللياقة البدنية بل تحسن الحالة النفسية وتقلل من مخاطر الأمراض. لذلك من المهم جعلها عادة يومية للحفاظ على صحة أفضل وجودة حياة أعلى.
3: نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية.

0: خلك صحي صحي.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب والتحية بكم وبضيفتنا الأخصائية بدرية الشمري، اختصاصي نفسي رياضي. قبل الفاصل تكلمنا عن كثير من الأمور بدرية، خاصة أن كيف إحنا نوازن بين الرياضة والحياة اليومية، ونصحتنا عن كثير من الأمور أيضا اللي تخص يعني بعض السلوكيات الغذائية السلبية، وشلون علمتينا شلون إحنا نتعداها ويعني نتخطاها. طيب قبل الفاصل سألتك بدرية عن أفضل وقت لممارسة الرياضة، بدرية شو تشوف، الصبح أو الليل؟
2: شوف، هو يعتمد على كل شخص. في ناس مثلا أنا أحب أتمرن الصبح، أحس يعطيني نشاط أكثر، تركيز أكثر طول اليوم، ولأن أنا مثلا الرياضة من أولوياتي، فأنا أخلص تمريني وأروح أشوف أكمل شغلي أكمل. في ناس لا، عندهم أنا بالليل أصحصح أكثر، أنا بالليل أكون أنا مخلص أشغالي وأقدر أنا أركز بالتمرين، أخذ راحتي أحسن. فهو يعتمد على كل شخص وين راحته وعلى مسؤولياته، يعني التمرين ما له وقت محدد.
1: طيب،
2: كل شخص هو وراحته.
1: إذن إذا بنحافظ على الاستمرارية وعدم الانقطاع عن التمارين دائما. يقول والله أنا كنت أول شهرين اجزيني، والله تصدق الحين ما لي خلق أروح. نسمعها وايد هذه.
2: عدل، السبب هني إن ما في أهداف واقعية أو ما في أهداف صغيرة. يعني أنا لما أبي أبلش أبي أتمرن أختار شيء أنا أستانس فيه، هذا واحد. الشيء الثاني، أنا شنو الهدف اللي أنا أبي؟ أنا أبي أوصل الجسم الفلاني. شنو يصير إذا أنا كل أسبوع مثلا خذيت مقاسات جسمي؟ هذه الأشياء البسيطة، إن أنا مثلا اليوم نزلت نقول كم سنتي قربت من الهدف اللي أنا أبي. فأنا لما أشوف الأشياء البسيطة أو أشوف إنجازي الصغير اللي أنا قاعدة أسويه هني، أنا راح أقدر أستمر. غير لما أنا أحط صورة بعيدة، أنا بأوصل الجسم الفلاني واستمر بالنادي شهر وأقول ما وصلت للجسم اللي أنا أبي فأوقف. بس أنت وين كنت لما بلشت قبل شهر وين وصلت الحين وكم باجي لك على ما توصل للجسم اللي أنت أبي؟ فهذه الخطوات الصغيرة هي اللي تساعدنا أن إحنا نكمل. غير أن لما أنا أخذ بريك، البريك بين التمارين، أيام التمارين تفرق. الواحد يقدر الجسم يريح، ياخذ راحته بالاستشفاء. هذه الكسرة تخليني أنا أرد

0: تتمرن باكر احسن، احسن لا انا اضغط نفسي 6 ايام بالاسبوع اتمرن، الجسم راح يهلك راح يتعب، فاي هني راح اوقف بعد. فبس مجرد ما احنا ندرسها صح، احدد اهداف صغيره، اعطي نفسي بريكات، اقسم تماريني واوقاتي بحيث ان انا اكون مرتاحه فيها، والتمرين اختار الشيء المناسب لي اللي يونسني، ما يكون فيها شيء غصب اجبار، الإجبار راح يوقفني
1: يعني
0: بعد.
1: بحيث انك لما تدخل النادي تحس انك انت رايح مكان، مش انك انت تبذل مجهود وانت غير مقتنع.
0: أيوة، مو غصب، يكون بالراحة.
1: طيب خلينا ننتقل الى زاوية ثانية تخص الدعم النفسي والتحفيز. يعني او نسمع المختصين يقول الرياضة تخفف من الضغوط النفسية
0: عدل
1: والتوترات، فودنا يعني نسمع رأي بدرية بخصوص أن الرياضة تساعد في تخفيف الضغوطات النفسية. شو تشوفي أنه بدرية؟
0: نفس ما قلت لك، الرياضة أو إحساس الإنجاز يرفع لي هرمون السعادة، فيقلل لي هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر. فأنا لما أنتظم مثلا 3 أيام قول بالأسبوع، 4 أيام بالأسبوع، هالشيء راح يحسن طاقتي، راح يزيد قوتي، فراح أشوف فيها فرق. غير ما أنه لما أنا يكون معاي أحد مثلا المدرب عموما يلاحظ المتدرب أكثر، فأنا لما أشوفها أنا أبدأ أراقب حركتها، فأنبهها أنه ترى حركتك الحين أحسن من الأسبوع اللي طاف، جسمك الحين أقوى من الأسبوع اللي طاف. هالشي راح يعطيها حافز أن هي تستمر، أن هي تكمل. غير ما أنا لما أنا أضغط عليها أو يصير فيها مثلا هذا التنكيد، عرفت اللي يأثر عليها سلبي، فتحس
1: طيب.
0: أنها خلاص ما أبي أروح،
1: وتقوم في عملية الرفض وتقول لك أنا مثلا اللاعبة أو المتدربة أو المتدرب المبتدئ يقول لك أنا ما أبي أستمر لأن خلاص أنا
0: أيوة.
1: لاحظت أن من الأمر أتاني بشكل عكسي.
0: صح، توقف. بس هي لما تلاحظ على نفسها شلون طاقتها، شلون قوتها، شلون حياتها أو يومها انتظم مع الرياضة راح تكمل.
1: طيب بدري، أنت شنو تقدمين للمتدربات من باب تحفيز عشان يعني تكون عملية الاستمرار في التدريب تكونيش بشكل مستمر؟ يعني تحسين أن اللاعبة يعني مجتهدة حابة أنها مثلا توصل إلى هدف مثل ما تفضلتي قبل شوي، شلون تخلينها تتعدى اللاعبة هذه الصعوبات؟
0: هو يعتمد، الأهداف تعتمد من لاعبة إلى لاعبة ثانية، تعتمد على مثلا مستوى اللياقة، تعتمد على الحالة الصحية، مثلا عندها إصابة بمفصل الركبة أو شد أو عوار، ما تقدر تفتح رجلها تمدها، ما تقدر توقف. فهني لما أنا أبي أحط لها البرنامج الرياضي، أحدد هدف إنه والله لياقتها البدنية تصعد بالمستوى المعين، أو مثلا أركز على تمرين الرجل عموما أو تمارين الفخذ عشان أقوي ركبتها عشان تقدر هي توقف، تقدر هي تتحرك. فهذه هي الأهداف الصغيرة اللي نحطها، هي اللي راح تشوف أثرها بعدين.
1: من الممكن أن نشوف
0: أنا ألاحظ
1: أثرها
0: حركتها
1: بعدين.
0: أيوه.
1: طيب الأمور اللي المرتبطة في التوتر يعني بالوزن أو حجم أو شكل الجسم، دائما يقولوا لنا التوتر يخليك ما تنزل وزن، يخلي الوزن يحافظ على ويحبس الماء على سبيل المثال اللي اللي هي السوائل. طيب شنو نقدر نسوي يعني إذا واجهتنا هذه المشكلة؟
0: احنا ما نعتمد على الوزن. يعني انا دائما لما تقول لي انا احس، يعني هذه تصير تحس ان هي ضعفانه باللبس غير بالميزان، لا انا جسم او وزني على الميزان يدش معاي العضل، يدش معاي الدهون، يدش معاي نسبه الماء. فلا نركز على العضل، لا نركز على الوزن او على الرقم، في اشياء ثانيه نقدر نركز عليها، مثلا صحتي انا شلون، انت نومك تحسن، حركتك تحسنت، عندك مثلا قياسات الجسم، دائما ننصح ان ياخذون قياس الجسم افضل من الميزان او الرقم على الميزان، لانه راح يصير في شيبنج اكثر. ففي اشياء ثانيه غير ان انا اراقب الوزن، حتى النفسيه ممكن التاثر والثقه بالنفس تزيد، هذه الاشياء اللي احنا المفروض نراقبها.
1: والله بالفعل هذه الأمور إذا إحنا راقبناها، أنا أفتكر إن مثل ما تفضلتي أعتقد إن يعني نراقب مقاساتنا في الملابس أفضل من الميزان.
0: أيوة عدل،
1: وهذه بالفعل قاعدة سليمة وصحيحة، يعني لأن الوزن ما له أي علاقة، يعني ممكن أنت تخلصت من

0: أماكن فيها دهون كانت سيئة، فأنت حصلت على شكل جسم جيد أفضل من ميزان نازل، ومن الممكن عندك سوء توزيع دهون على سبيل المثال.
1: صح، بس على هذه ودي أضيف نقطة،
0: تفضلي.
1: لأن دائما يقولون أنا أبي أنزل بمنطقة معينة بس ما أبي أنزل بمكان ثاني، يعني أنا ما أقدر أحدد نزولي بمكان معين. تقسيم

0: جسم كامل. متى يفرق؟ لما أنا ألعب تمارين المقاومة، أنا أركز على منطقة معينة، تمارينها تكون أكثر، الأوزان المستخدمة تكون أعلى، فأنا قاعدة أبني عضل بهالمكان، فأنا قاعدة أشوف إن كنا خسرت فيها دهون، بس الدهون تنزل من الجسم كله.
1: طيب، وبهذه الطريقة يكون بالفعل الإنسان يعني عد مرحلة جيدة، يقدر يحمي نفسه ويعرف كيف يتصرف وشنو جسمه يحتاج.
0: عدل.
1: طيب، خلينا أيضا يعني أوجه لك أيضا سؤال بدرية. التمارين اللي تساعد على الوقاية من مشاكل الحوض والظهر على سبيل المثال، يعني في تمارين معينة لتقوية العضلات مثلا الداخلية وأيضا العمود الفقري،
0: عدل.
1: ودنا نسولف عنهم. هذه التمارين تنصحين منه يعني يسويها؟
0: هذه المنطقة دائما منسية، أو دائما يركزون على تمارين المعدة الخارجية. احنا منطقة الحوض أو منطقة الكور فيها عضلات صغيرة، هذه العضلات هي اللي تربط الجزء العلوي من الجسم بالجزء السفلي. تتمركز وين؟ بالحوض، بآخر الظهر، بالعمود الفقري نفسه. هي الأساس، هي اللي تثبت الجسم وتخلي الجسم حركته متناسقة. فإذا كان فيها ضعف راح تلقى الحركة شوية متعبة، راح تستخدم عضلات ثانية أو راح تستخدم الهيكل العظمي أكثر. مثلا بعضلات الحوض تلقى المشية معتمدة على الحوض أكثر من رفعة الرجل أو من رفعة الحوض. يعني أنا مو قاعدة أدخل عضلاتي، أنا قاعدة أسوي ميلان بالحوض عشان أنا أمشي، هني راح يتأثر معاي الظهر. فدايما نركز ودايما أنصح أن احنا ندخل تمارين الكور، هذه التمارين البسيطة ندخلها لو يوميا، تقوي لي العضلات الداخلية، تحميني من آلام أسفل الظهر، لأن لفة الحوض بالمشي يمين ويسار راح تلف معاي العمود الفقري فتأذي لي الفقرات، عشان كذا أغلبنا يحس بآلام أسفل الظهر أو ديسك، لأن أنت مو قاعد تستخدم عضلاتك عدل.
1: طيب، سؤالنا الأخير بدرية، هل هناك قصص نجاح مرت عليك من خلال لاعبات أنت أشرفتي على تدريبهم وهذه القصص أمانة ظلت في ذاكرة بدرية؟
0: إيه للأمانة، في واحدة كبيرة بالسن كانت مكلمتني، أو البنت بنتها كانت مكلمتني لأن كانت زعلانة أنا ما أقدر أطبخ حق عيالي. هي واحدة من الناس اللي كانت ما تقدر ترفع إيدها فوق، ما تقدر توقف، ما تقدر تطول وهي واقفة. فاستمريت معاها يمكن 6 شهور تمارين، بدت يعني كانت تقولي مستانسة أنه والله أنا طبخت لهم الغداء، قمت أقدر أوقف في المطبخ، قمت أقدر أمد إيدي أخذ مثلا الجدر أو أخذ الأغراض من فوق. صار عندها مرونة أكثر، لأن كثرة القعدة خاصة كبار السن، كثرة القعدة راح تيبس أو تشد الجسم فتأثر علينا على بعدين على المفاصل.
1: بالفعل، خاصة لما كل ما نكبر نفقد من الكتلة العضلية بعد سن 40. أيوة. 1%.
0: عدل، عشان كذي احنا مهم نتحرك باليوم، خلي الحركة اليومية حتى حق كبار السن ضرورية، 20 دقيقة 30 دقيقة، أهم شيء يتحرك الجسم ياخذ راحته، ما يتم قاعد بمكانه يسبب لي شد وتوتر بالعضلات، تأدي لي بعدين للمفاصل وآلام مزمنة ما احنا بغنى عنها.
1: طيب، احنا كذي وصلنا الى نهاية حلقتنا مع الأخصائية بدرية الشمري، اختصاصي نفسي رياضي. على امل المستمعين الكرام ان نلتقي بكم الاسبوع المقبل. برنامجكم خلك صحي، مع السلامة.

كنتم مع برنامج خلك صحي. تقبل تحيات أسرة البرنامج ملاك الصفار، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، محمد عبد العزيز، والمخرج عبد الله حجي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن نص الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه النهائية ويرجح توقيعه مطلع الأسبوع المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوبية لبنان. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف للمرة الثانية شرقية خان يونس جنوبي قطاع غزة. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية. مقتل نحو 20 سودانيا في هجمات لقوات الدعم السريع بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. الصين تعلن فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني. وإثيوبيا تتهم قوات تحرير إقليم تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
3: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث فترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
4: ونروح إلى الأخبار الفنية.
5: آه يا حلو كيفك عفراي إذا بعدك
4: ونستكشف أخبار الفنانين
3: وآخر مستجداتهم الفنية
4: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
5: كنت عارف بيكم،
6: كنت عايزة بيكي،
5: انت اللي ظلمتيني عفزتيني عميزة.
3: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
4: في نبض الديرة.
7: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي نبض الديرة. في البداية أرحب بأخوي محمد العدواني، مساك الله بالخير.
8: مساك الله بالخير أخوي أحمد، ومسي على مستمعينا الكرام. اليوم إن شاء الله راح نكون معاكم في مشوار ساعة في نبض الديرة من الساعة 6 إلى 7 مع ضيوفنا ومواضيعنا وفقراتنا اللي تعودتوا عليها دائما. أجمل تحية في بداية مشوارنا من الإعداد عمر العيسى ودانا بوركي.
7: ومن التقديم محمد العدواني ومحدثكم أحمد الطراح.
8: تحية جميلة من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
7: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
8: أما التنفيذ على الهواء من سعد البوس.
7: ننطلق معكم بقيادة المخرج ناصر الجناح.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. الأخبار الفنية.
1: نبدأ معاكم مشوارنا مستمعينا بأهم عناوين أخبارنا الفنية اليوم. مسرحية تجمعنا قهوة، عودة فرقة المسرح الشعبي إلى جمهورها.
2: وأيضا من أخبارنا الفنية، أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في البحرين اليوم.
1: و 224 مليون دولار عالميا لفيلم أوبوزيشن عندما يتحول الحب إلى كابوس. وفي تفاصيل الأخبار الفنية، افتتح فرقة المسرح الشعبي أبواب المسرح قبل أيام لتقديم مسرحية تجمعنا قهوة، في خطوة تتجاوز فكرة إعادة عرض عمل ناجح إلى تأكيد حضور إحدى أعرق الفرق المسرحية الكويتية. وتأتي هذه العودة في وقت تشهد فيه الفرقة حراكا متجددا يسعى إلى تعزيز التواصل مع الجمهور والمحافظة على مكانتها التي رسخها رواد المسرح الكويتي على امتداد عقود طويلة من خلال أعمال شكلت جزءا مهما من ذاك المسرح الكويتي. ومنذ تولي رئيس مجلس الإدارة المعنية الأستاذة منال البغدادي مهامها في يوليو 2025، عملت الفرقة على تفعيل حضورها الفني والثقافي.

0: وفي خبرنا الفني الثاني، حيث تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي في مملكة البحرين اليوم داخل مركز البحرين العالمي للمعارضة في واحدة من الحفلات المنتظرة لجمهور الطرب والموسيقى العربية خلال الموسم الصيف الحالي. ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية وسط توقعات بحضور جماهيري واسع من محبيها في البحرين ودول الخليج العربي، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مؤخرا في حفلاتها الأخيرة داخل مصر وخارجها. ويأتي حفل أنغام في البحرين بعد سلسلة من النجاحات الفنية والحفل كامل العدد.
1: وحقق فيلم الرعب أوبوزيشن إيرادات وصلت إلى 224 مليون دولار و759 ألف في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 15 مايو الماضي. العمل من إنتاج شركة فوكس ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة، وانقسمت الإيرادات بين 152 مليون و131 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي و72 مليون و664 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي. وتدور أحداث الفيلم حول شاب يقع في حب زميلته في العمل من طرف واحد قبل أن يشتري شجرة سحرية تمنح مستخدمها أمنية واحدة عند كسرها، ليطلب أن تقع زميلته في حبه، لكن الأمنية تنقلب بشكل كارثي لتتحول الفتاة إلى شخصية مهووسة بطريقة خطيرة.
2: One wish will they only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
3: I love you so, so, so, so, so, so much.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. اتصال.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد في نبض الديرة، ومثل ما ذكرنا في أخبارنا الفنية أن فرقة المسرح الشعبي افتحت الأبواب قبل أيام لتقديم مسرحية تجمعنا قوة، في خطوة تتجاوز فكرة إعادة عرض عمل ناجح إلى تأكيد حضور أحدى أعرق الفرق المسرحية. وأكيد سعدنا يكون معنا على الطرف الآخر رئيس مجلس إدارة المسرح الشعبي المعين الأستاذة منال البغدادي. حياك الله أستاذة منال.
2: هلا، مساكم الله بالخير، وشكرا على يعني اهتمامكم بفرقة المسرح الشعبي، وأي عمل ثقافي يكون في دولة الكويت تسلط الضوء عليه.
1: أكيد، وهذا حقكم علينا. وبالبداية ودنا نتكلم عن هذه العودة الجميلة وعن مسرحية تجمعنا قهوة، اللي ودنا نتعرف على تأليف منه وإخراج منه وأيضا بطولة من.
2: المسرحية فكرتها فكرة الفنان القدير الأستاذ جاسم النبهان بطلال، والمؤلف اللي ساق الفكرة هذه على يعني على الورق الأستاذة الكاتبة تغريد الداوود، والممثلين جاسم النبهان، خليفة عمر خليفو، عبير الجندي، وزخم كبير من الشباب يعني اللي يدرسون والهواء يعني للفن، يعني أغلبهم شباب يعني يدد.
1: طيب، العروض المسرحية انطلقت من يوم الاثنين اللي طاف والخميس واليوم في عرض ايضا، ودنا نعرف الساعة كم، وهل راح يكون في تمديد للمسرحية في المستقبل ان شاء الله؟
2: ان شاء الله. اليوم العرض الثالث، العرض من 8 إلى 9 في مسرح الشامية. التمديد لحد الحين ما يعني ما قررنا، بس ان شاء الله في تمديد، لان ما شاء الله يعني حلو ان الاقبال يعني كثير، خاصة على هالنوع من العمل التراثي والعمل القديم. يعني أعتقد المتلقي متعطش للفن القديم.
1: صحيح.
2: لأن هي فكرة المسرحية أستاذي شنو؟ إن واحد يكون عنده يعني موبايل وكأنه يحاكي الذكاء الاصطناعي، ويأخذ في جولة من المكتبات القديمة والقهاوي القديمة.
1: يا سلام.
2: يعني في الحضارات القديمة، إلى أن نصل إلى قهاوي اليوم اللي هي يعني ما حد يسولف مع الثاني، كل من يلهب موبايله. يعني هذه هي الرحلة.
1: ممتازة، مشوقة الفكرة يعني. أي. كبداية، لكن شلون الإقبال أستاذة منال يعني خلال العرضين اللي طافوا؟
2: والله الإقبال جدا يعني كبير، احنا ما توقعنا يعني. بس لأنه يمكن يعني أنت تدري الكويت حاليا وايد فيها مسرحيات، فلما ما حد يعني يجي فتقول طبيعي، بس الحمد لله إحنا مع هالزحمة إحنا لون مسرحياتهم مختلف، تراثي قديم يعني. يعني خلينا نقول للي يحب التراث، اللي يبحث عن التراث،
1: واللي يبحث عن الفن اللي عشنا عليه أيضا من بداية
2: القديم. كأنك رحلة مع التراث يعني، اللي يبي يشوف هالرموز. المسرحية جدا هادفة، فيها وايد قيم، فيها وايد مصطلحات حلوة، تاخذك من القهاوي القديمة إلى قهاوي التجار، بعدين الثقافات العربية مثلا في العراق وسوريا ولبنان، بعدين تمر فيك إلى فلسطين. يعني عرفت تعرف البساط السحري أو بساط الريح،
1: تنقل بين الأزمنة.
2: يعني تمشي تتنقل بين القهاوي، وكل قهوة لها عصرها
1: ولها لهجتها ولها مصطلحاتها ولها
2: يعني قاعد أقول لك أنت ساعة

0: كاملة تحس استاذ انك برحلة.
1: وهذا سؤالي كان مدة المسرحية ساعة.
0: اي ساعة طبعا. هي كان طبعا بالمناسبة يعني نسيت اقول الاستاذ الفنان نصار النصار، هو يعني كان من ساعتين قصرها ليه ساعة، فتخيل يعني عشان المتلقي ما يمل خلوها ساعة، فنق يعني نقى مثل ما يقولون الأهم أو
1: يعني ضغط
0: يعني
1: المشاهد،
0: الأثر أكثر.
1: فصار الموضوع يعني متسارع وجميل مشوق.
0: نعم اي إن شاء الله تشرفونا على التمديد، يعني لو في إن شاء الله راح نكون
1: بإذن
0: نحط
1: الله
0: في الأماكن المخصصة لذلك يعني.
1: بإذن الله. أيضا اختيار مسرح الشامية كمقر مسرح الشعبي القديم منذ التأسيس كما يعني أظن يعني، وكان اختيار أيضا موفق.
0: هو بس بالمناسبة أستاذي، هو خلينا نقول إن ليش إحنا اخترنا مسرح الشامية. إحنا توجهنا طبعا، أنا يعني كرئيس مجلس إدارة معين التقينا بسعادة بمعالي وزير الإعلام، التقينا معه ومع المجلس الوطني واسمحوا لنا بأن نأخذ مسرح الشامية من المجلس الوطني. هذا يعني مثل ما يقولون تقدير للمسرح الشعبي ان اعطونا هذا المسرح مسرح الشامية، لان تدري احنا فرق تابعة للمجلس الوطني،
1: صحيح.
0: فكأنه يعني انا اشكر من خلال هذا المنبر معالي وزير الاعلام والامين العام للمجلس الوطني والامين العام للثقافة الاستاذ مساعد الزامل، كل هذول يعني امانة ساعدونا، والهدف هذا يعني نشر الثقافة، وتدري دولة الكويت جبلت على الفن والمسرح يعني
1: صحيح
0: عودة للمسرح يعني.
1: صحيح. لكن يعني احنا من توليتي هذا المنصب كرئيس مجلس إدارة المسرح الشعبي كتعيين أيضا أستاذة منال، ما هي الإنجازات اللي أو الرؤية وأشياء اللي اكتشفتيها خلال هذه الفترة من تقريبا أتوقع يوليو شهر 7 العام؟
0: اي تقريبا صار لنا سنة وراح ينتهي دورنا في 30/9 ان شاء الله نسلمه بعد الانتخابات للمجلس اللي هم المسرح الشعبي يختارون اللي ينوب عنهم. بالنسبة لي طبعا انا اعود في حزمة، انا معاي زملائي في مجلس الادارة من بينهم يعني عبد الرزاق العنزي واحمد التتان واحمد العمران وصالح بجرة وكذلك جاسم النبهان، يعني احنا حاولنا بقدر المستطاع ان نعيد لهذا المجلس هذا المسرح الشعبي ان يتنفس من جديد ويكون مع اقرانه المسارح الاخرى، ونحن نعيد الحركة الثقافية كما هي من جديد يعني. هي هذا هو الهدف، وهذا طبعا كانت توجيهات معالي وزير الاعلام والمجلس الوطني يعني، فاحنا كلنا معينين منهم عشان نعد يعني نعيد له في هذا المسرح، وبعدين هم يختارون اللي هم يرتاحون له في العمل والجدية، وكل هذا طبعا في النهاية لما يخدم حركة الثقافة المسرحية في دولة
1: نعم.
0: الكويت.
1: مع الحفاظ على روح المسرح الشعبي كفرقة، وأيضا ودنا نسأل الأستاذة منال المشاريع المستقبلية حق فرقة المسرح الشعبي، هل هناك خطة مستقبلية أعمال قادمة توقعات أو طموح أيضا في القادم من الأيام؟
0: والله إن شاء الله يعني المسرح ما يوقف، وهم أعتقد قاعدين يعدون نص جديد، قاعدين يدرسونه وقاعدين يشوفون يعني حركة السوق والجذب، وكل هذا مع ما يتناغم مع روح المسرح نفسه. هذا فرقة المسرح الشعبي أستاذي لها طابع غريب شوية يعني، أنا لأن صار لي سنة معاهم، هم محافظين على أن يكون يعني تعرف لما أنت تكون تبي تروح المباركية في وقت الناس قاعد تروح الأفنيوز يعني، هذا هوسهم، إن ما يبون يطلعون من عبايتهم لكن يحاولون يولفونها بطريقتهم، هم هذا اللي يسعون له الرواد.
1: صحيح. محافظة على تاريخ فرقة المسرح الشعبي.
0: نعم إيه يعني هم هذا همهم بصراحة يعني، مو همهم التجاري ولا الترند، همهم الثبات والهوية اللي احنا كلنا نطمح لها
1: أكيد.
0: يعني.
1: أكيد. والدليل الحضور للعروض الآن اللي في مسرحية تجمعنا قهوة والأصداء الجميلة عن هذه المسرحية.
0: اي والله يعني أمانة كذا جيل يعني اللي ييك يعني اللي جاي مع عياله وأسرته كأنه يعني يبي يذكرهم بشيء هو كان يحب يروح له،
1: صحيح.
0: مثل مسرحياتنا القديمة.

0: اللي هي بشت الوزير او حرم سعادة الوزير وفرسان الملاخ، يعني نفس الجو عرفت القديم.
1: صحيح. إيه لذلك احنا راينا استاذه منال عزوف يعني من كثير
0: صحيح.
1: من العوائل لحضور المسرح اللي ملاحظات خاصه في في
0: صحيح.
1: فيهم، فما بيروحون
0: تحفظات
1: اي
0: مثل ما
1: يعني.
0: تفضلت.
1: لكن في السابق لا، الكل يروح وهو مغمض يعني، يدنا المسرح يلم العائله والمواضيع مهمه
0: بالضبط بالضبط،
1: ويكون صدى
0: كأنه قاعد بصاله بيته. صحيح صح، انت يعني عرفت انت رحت على النقطه، يعني ما شاء الله عليك. اي صح، فاحنا هذا مسرح يسمونه، يعني انا سمعتهم يقولون احنا المسرح اللي يعني الابيض النظيف القديم، فهم يعني محافظين ويغارون على حتى هويتهم في العمل يعني، فهذا هو اللي انا لاحظته فيهم يعني.
1: وايضا يعني ممكن توصلهم رساله باسم كل اللي طالع او يحضر هذه المسارح، ان فعلا احنا معاكم، مو شرط ان كل شيء كل الناس بتكلمكم، احنا مع هذا المسرح، وردوا وراح تشوفون الجمهور اكثر واكثر، وان شاء الله نتمنى التوفيق. حتى استاذه منال بعد شهر 9 اذا قادرتي رئاسه المجلس الاداره، بالنهايه عندك رؤيه واكيد تركتي اثر خلال هذه السنه، وان شاء الله يكون لك اقتراحات قادمه للفرقه في قادم الايام يا رب. ان شاء الله
0: ان شاء الله. احنا يعني احنا كمواطنين كويتيين يعني متخصصين سواء في القانون او في حقوق الملكيه الفكريه او هالاشياء كلها، احنا نخدم الكويت من اي موقع وفي اي وقت، يعني احنا موجودين انا وزملائي وكل كويتي وده يخدم الكويت من اي منبر.
1: صحيح، عساك على القوة، يعني إنجاز عظيم وجميل جدا خلال فترة وجودك، ونتمنى لك دائما التوفيق، وأينما كنت أستاذة منال مميزة وتتركين أثر وبصمة دائما.
0: الله يسلمك، أنا أشكركم لأن أنت وال يعني برنامجكم صراحة كل الشكر والتقدير لإذاعة دولة الكويت، أن تواصلتوا معنا واهتميت وسلطتوا الضوء، وإن شاء الله إذا في تمديد يعني اللي
1: يكون
0: قاعد
1: عندنا حصري في نبض الدين إن شاء الله.
0: ويينا حياها الله.
1: الله يحفظك.
0: بالمناسبة بس بقول لك شغلة، يعني شيء يذكر ومن الفكاهة، إن حتى أسعار المسرحية أسعار الثمانينات.
1: يا سلام.
0: إيه يعني شوف لوين إنهم ما يبون حتى يغلون، حتى كاتبين في الإعلان أسعار الطيبين.
1: الله.
0: تخيلت.
1: وفي استراحة بعد من نص نفس قبل ولا خلاص؟
0: لا هو كانوا بيحطون بفك وهذا بيمنعوهم.
1: يعني بيعوشونهم الاجواء نفس قبل، لكن
0: اي قاعد اقول لك يعني حتى الاسعار اسعار الطيبين.
1: عساكم على القوه بالعكس.
0: والله مشكورين، انا والله فرحانه انكم يعني ان التفتوا.
1: بالعكس واجبنا هذا. بالعكس
0: اشكر كل القائمين على هالبرنامج واذا على دوله الكويت.
1: عسى الله يحفظك
0: كلكم، واشكر سعد صدرك على يعني تجاوبك معنا.
1: ربي يحفظك. بالعكس جزاك الله خير، يعطيك العافيه استاذه من البغداد.
0: الله يسلمك، عسى امرك طويل.
1: مشكوره، مع السلامه. مع السلامه.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. ذكريات الفن الأصيل، تلقونها.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامجكم نبض الديرة، وننتقل معاكم إلى فقرة كلاسيكيات.
1: في فقرة كلاسيكيات اليوم نرجع إلى واحد من أشهر الأعمال الدرامية الكويتية والخليجية، مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية، اللي عرض لأول مرة عام 1979 وامتد نجاحها لعدة أجزاء حتى صار جزء من ذاكرة أكثر من جيل.
0: المسلسل كان من تأليف عبد الأمير التركي وأخراج حمدي فريدة، وضم نخبة كبيرة من نجوم الكويت من أبرزهم إبراهيم الصلال ومريم الصالح وحياة الفهد وغانم الصالح وعلي المفيدي وسعاد عبد الله وخالد النفيسي، وهي أسماء صنعت تاريخ الدراما الكويتية.
1: ودور أحداث المسلسل حول أسرة كويتية بسيطة تتابع حياتها اليومية بكل ما فيها من أفراح وتحديات ومواقف إنسانية، ومن خلال هالأسرة كان العمل يسلط الضوء على العلاقة بين الآباء والأبناء وأهمية الترابط العائلي والاحترام داخل البيت.
0: والحلو بالمسلسل أنه ما اعتمد على قصة واحدة، بل كان يقدم مجموعة من القضايا الاجتماعية والتربوية اللي كانت تهم المجتمع وقتها. كل حلقة تقريبا تحمل رسالة أو موقف يلامس حياة الناس بشكل مباشر.
1: ومن أكثر الأمور اللي ميزت العمل شخصية الأب اللي جسدها إبراهيم الصلال، واللي كان يمثل صورة الأب الحريص على أسرته، يحاول يوازن بين الحزم والرحمة وبين المحافظة على القيم ومواكبة التغيرات اللي يشهدها المجتمع.
0: أما بقية يعني الشخصيات فكانت تمثل نماذج مختلفة من أفراد الأسرة، وكل شخصية كان لها خطها الخاص وتحدياتها المختلفة، وهذا الشيء خلى المشاهد يشوف جزء من حياته أو من محيطه داخل أحداث المسلسل.
1: صحيح، ورغم مرور أكثر من 4 عقود على عرضه، ما زال المسلسل يذكر كواحد من أنجح الأعمال الخليجية، لأنه قدم قصص قريبة من الناس وشخصيات طبيعية وحوارات بسيطة لكنها مؤثرة.
0: عشان كذي يبقى إلى أبي وأمي مع التحية من الكلاسيكيات الكويتية الخالدة، عملا أثبت أن الدراما الصادقة قادرة على البقاء في ذاكرة الجمهور مهما مر عليها من سنوات.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. أفلام الأسبوع.

0: اليوم ننتقل معاكم في نبض الديرة إلى فقرة جميلة، فقرة أفلام الأسبوع، الأفلام اللي نزلت أمس واليوم بالسينما. الفيلم الأول اسم الفيلم الكراش، قصة بمحاسب يعيش حياة هادئة مع خالة فؤاد المحب للحياة خلال رحلة عمل إلى منتجع على البحر لمحاولة تزويجه من مي. تنقلب الأمور إلى فوضى كوميدية بسبب أم متدخلة. هذا الفيلم ببطولة أحمد داود وباسم سمرة.
1: أنا من يوم ما شفتك ما بقتش عايز أشوف أي حد تاني غيرك.
2: أنت بتكرش على مي.
1: إيه بكرش دي؟ مش فاهم يعني إيه
2: بتكرش، يعني معجب حبيتها؟
3: بس إحنا كلنا عارفين هو بيكرش على مي من زمان.
4: عمر
5: بتبقى مصيبة، أنا بعد ده كله مش فاهم يعني.
2: طب أمك دعيالك لو بقت من مصيبة.
6: وفي أفلام الأسبوع فيلمنا الثاني فيلم الكوميديا باور باليد. طبعا القصة تتكلم عن ريك مغني وداني نجم فرقة فتيان يرتبطان بالموسيقى وجلسة موسيقية في وقت متأخر من الليل، عندما يحول داني أغنية ريك إلى أغنية ناجحة. الفيلم من بطولة بول رود.
7: Yeah, thanks.
8: What?
7: You don't recognize it?
8: Should I?
7: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
8: When?
7: Wow. Danny Wilson.
9: You were great up there.
7: Come with me.
9: I could tell within 2 minutes.
0: ومن أفلامنا هذا الأسبوع فيلم الرعب وباري ذا ديد. بعد كارثة عسكرية كارثية لا ينهض الموتى فقط بل يصطادون، وتبحث آفا عن زوجها المفقود. هذا الفيلم من بطولة ديزي ريدلي.

0: services during this dark time.
1: Hey, this is Mitch. Please leave a message and I'll get right back to you.
2: Please, tell me you're okay. I need you. I love you.
3: ايضا عندنا فيلم من افلام الاسبوع هو فيلم الرعب بيتفول، ويتكلم او القصه تتكلم عن مجموعه اصدقاء في رحله تخييم بالغابه تتحول الى كابوس عندما يقع احدهم في فخ حفره مخيفه صنعها قاتل مختل. الفيلم من بطوله ريتشارد هارمون.
4: Beautiful, huh?
5: No stress. Just calm.
4: Fun fact. Over the last decade, over 2,000 people have gone missing.
5: What's the matter? Scared of the woods?
4: Help me!
5: It's a pitfall. It's a hunter's trap.
6: وفيلمنا الخامس فيلم الرعب ذا ريتشوال روم هي قصة زوجان ثريان إيمي وأليكس فقدوا بنتهم في حادثة، وتحتاج إيمي إلى الإشراف أثناء غياب أليكس للعمل وفقدان ابنتهما وعدم قدرة إيمي على الحمل مرة أخرى بسبب إصاباتها الرهيبة ودفعتهم جميعا إلى مكان خطير. الفيلم من بطولة باتريشيا أليسون.
1: Just calling to confirm that you're still okay for the house-sitting job.
5: I hope the journey wasn't too bad.
7: Leading up to this, you don't think it's too soon.
8: Mom, please, can we not?
7: You know what Dr. Hughes is about stress.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا من أرضى الله واشتحى الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها.

0: يعلو صوت الحق فوق كل غاش. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
2: مستمعينا، مستمرين معاكم في نبض الديرة على مدى ساعة، لكن نتوقف الآن لدخول الفترة الدينية لأذان صلاة المغرب ونرجع إن شاء الله.
3: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح.

0: صباح الخير.
1: إذاعة دولة الكويت،
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. هل تعلم؟
1: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم نبض الديرة، ونروح معكم لفقرة هل تعلم؟ هل تعلم لا تحتفظ بقنينة الماء المفتوحة لأكثر من 24 ساعة؟
2: وأيضا هل تعلم رغم أن هذه العادة مفيدة للوقاية من الجفاف في شرب الماء دائما، فإن هناك أمر مهم ينبغي الانتباه إليه، وهو عدم الاحتفاظ بقنينة الماء المفتوحة لفترات طويلة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تكاثر البكتيريا داخلها بمرور الوقت.
1: طبعا يعود السبب إلى أن نقاوة الماء وخصائصه الطبيعية تتم محفوظتين حتى فتح القنينة، ولكن منذ تلك اللحظة يمكن الجراثيم الموجودة في الهواء المحيط أن تدخل إليها وتتكاثر بسرعة.
2: وأيضا إذا كنت معتاد على الشرب مباشرة من قنينة الماء، فإن الخبراء ينصحون بعدم الاحتفاظ بها لفترة طويلة بعد فتحها، فبمجرد ملامسة فوهة القنينة للفم يمكن أن تنتقل إليها بكتيريا من تجويف الفم وتبدأ بالتكاثر مع مرور الوقت. لذلك يوصي المتخصصون باستهلاك محتوى القنينة خلال 24 ساعة فقط من فتحها حتى في حال حفظها داخل الثلاجة، وتنطبق هذه التوصيات أيضا على عبوات العصائر والمشروبات.
0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.

0: أكيد في هذه اللحظة وصلنا معاكم لختام مشوارنا لهذا الأسبوع من نبض الديرة. أجمل تحية في الختام من الإعداد عمر العيسى ودانا بوركي،
1: ومن التقديم محمد العدواني وأحمد الطراح،
0: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر شلاح،
0: أما التنفيذ على الهواء سعد البوس،
1: وهذه تحيات المخرج ناصر الجناع، ودمتم في أمان الله.
0: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت، صوت يقترب منكم ويحكي تفاصيل يومكم. في هذه الساعة نكون معكم بين الفكرة والرأي، وبين السؤال والإجابة، نرصد، نناقش، ونستمع. السابعة مساء بتوقيت الكويت، أنتم مع

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا السابعة في الكويت على إذاعة البرنامج العام. تسمعونا أسبوعيا في نفس التوقيت.
1: مساء الخير لكل المستمعين، أكيد نطلق معكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج السابعة في الكويت، ونعيش معكم أجواء جميلة في اللقاءات والأخبار المحلية الكويتية.

0: في بداية حلقتنا أكيد نذكركم أن إحنا راح نكون معاكم طول الساعة من الساعة 7 ولغاية الساعة 8 بتوقيت دولة الكويت، وتقدرون تسمعونا عن طريق تطبيق 51.
1: بالفعل أكيد دائما عايشين معاكم أجواء البرامج المميزة في هذه المحطة، محطة أكيد البرنامج العام إذاعة الكويت. نقدم لكم مجموعة كبيرة من البرامج، ويأتي من ضمن هذه البرامج برنامج السابعة في الكويت. من خلاله نستعرض آخر الأخبار المحلية الجميلة والإنجازات في الكويت الغالية الحبيبة، عسى الله يحفظها من كل شر، وأيضا نأخذ ضيوف مميزين نستقبل اتصالاتهم ونتكلم معهم ونحاورهم سواء بالتليفون وحتى في الاستديو، نعيش معهم أجواء الحوار في مواضيع تهم كل مستمعينا الكرام اللي يتابعونا على هذه المحطة.
0: أكيد مثل ما ذكرت مشعل، إحنا في برنامج السابعة في الكويت هو عبارة عن فقرات متنوعة، منها الفقرات المختصة بالأخبار في الأسبوع السابق، وأيضا من خلال أن إحنا نأخذ لقاءات متنوعة مع ضيوف ومواضيع متنوعة أكثر. لذلك دائما خلكم معنا في هذا البرنامج للاستفادة، لأن دائما نطرح مواضيع تهمكم.
1: اليوم موضوع راح يكون جدا مهم شهد، خاصة في ظل انتشار السوشيال ميديا، وصار نقدر نقول كل شخص ممكن يقول خبر، فصار في قوانين كثيرة تحدد هذا الموضوع وأهمية عدم الانجراف وراء الشائعات، وأن دائما نستقي معلوماتنا من المصادر الرسمية، من مثلا كونا ووزارة الإعلام الإذاعة.

0: التلفزيون الصحف اليوميه نقدر نقول اللي ايضا تستقي معلوماتها من خلال هذه المنصات الرسميه اللي يكون والاعلام والتلفزيون والاذاعه.
1: اي نعم، والحلو بالقانون الكويتي انه حد من هذا الموضوع، وصار اكيد في قوانين معينه راح نستعرضها في حلقتنا اليوم مع مختص في حلقتنا، ونتكلم اكثر حول هذا الموضوع والقوانين المهمه اللي تحد من الاخبار اللي موجوده راح تكون على الساحه، وشلون نقدر ناخذ الاخبار الرسميه من المصادر.
0: بالفعل هذا اكيد ياتي هنا دور الاعلام في شلون انه يعني يوضح ويوجه واكيد يوعي المستمعين عن اهميه القوانين وشنو نقدر نقول حقوقه وواجباته في هذا الموضوع، خاصه انه دائما يعني بين فتره واخرى يكون في أبديت جديد من خلال الاكتشافات الاختراعات مثل الذكاء الاصطناعي مثل الشات جي بي تي الأمور هذه الذكية. فدائما بين فترة وفترة نحتاج ان احنا في كل دول العالم ان نصدر تشريعات وقوانين جديدة تنظم كل عملية تكنولوجية حديثة على مستوى نقول العالم والكويت.
1: اي نعم، مثل ما ذكرت مشعل الجرائم الالكترونية هي عبارة عن بحر كبير، وفي تصنيفات كثيرة وانواع كثيرة تحت مسمى الجرائم الالكترونية، واكيد رح نعرفها اليوم في الحلقة.
0: هذا دورنا
1: وهذا دورنا ان احنا نوضحها لكم مستمعينا.

0: وأكيد في بداية حلقتنا نذكركم في طاقم عمل برنامج السابعة في الكويت من الإعداد الدكتورة ليلى العازمي وسعد الزايد،
1: التقديم شهد الخميس ومشعل معرفي،
0: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: أيضا الهندسة الإذاعية محمد الحربي،
0: ومن التنفيذ حنان الصقر.
1: راح نكون معاكم إن شاء الله من الساعة 7 للساعة 8 على إذاعة البرنامج العام وبرنامج السابعة في الكويت، والمخرج
0: عبد الله العبيد.

في زحمة يومنا نحتاج لحظة نسمع فيها ونفهم أكثر. خليك معانا السابعة في الكويت. السابعة في الكويت. أنتم مع

0: متواصلين معاكم أكيد مستمعي الكرام، ونبدي معاكم أولى فقراتنا في برنامج السابعة في الكويت. هذه الحلقة الخاصة أكيد راح نناقش فيها جملة من القضايا القانونية المهمة المرتبطة بالوضع الراهن في الكويت ودور القانون في حماية الأمن الوطني وتعزيز الوعي المجتمعي.
1: وأكيد في ظل هذه التطورات اللي تشهدها المنطقة تزداد أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصا في موضوع اللي يتعلق بتداول الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تصوير المواقع والمنشآت الأمنية.
0: بالفعل القانون الكويتي وضع ضوابط واضحة لحماية الأمن الوطني والمجتمع، سواء فيما يتعلق بتصوير المواقع والمنشآت العسكرية أو حتى تداول الأخبار والإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما ذلك أكيد من آثار قد تمس أمن المجتمع واستقراره.
1: دائما نسمع مشعل أكيد عن هذه المواضيع اللي تخص وسائل التواصل الاجتماعي، ومهم جدا أن احنا ناخذ المعلومات الصحيحة من المختصين في هذا المجال.
0: بالفعل عشان كذي اليوم راح نتكلم مع أحد نقول الأشخاص اللي لهم علاقة بالقانون، وأكيد يفسر لنا ويعطينا المعلومات الخاصة بهذا الموضوع والجواب القانونية لهذا الموضوع. يسعدنا أن نستضيف المحامي أركان الصالح، محامي مقيد أمام محاكم الكويت في المحاكم الدستورية والتمييز. مساك الله بالخير معانا أستاذ أركان، وسعيدين بوجودك معانا في برنامج أكيد برنامج السابعة في الكويت، خاصة أن أنت محكم معتمد وعضو دائم ومؤقت بالعديد من اللجان القانونية. ودنا أيضا نوقف معاك على أهم القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المسائل، ونبين المسؤولية القانونية المترتبة على المخالفات.
2: يا أهلا ومرحبا، ويسرني وشرفني أنا أكون ضيف على هذه الإذاعة الكويت، هذا الصرح الإعلام العريق الذي كان وما زال منظر للكلمة الهادفة، وإن شاء الله يكون عند حسن الظن المستمعين.
0: ساعة المباركة.
1: كونك قانوني في هذا المجال ونبي نعرف أكيد تفاصيل أكثر في عن هذا الموضوع، لأن دائما القانون متجدد أستاذ أركان الصالح، فنبي نتكلم عن الدور اللي يلعبه القانون في تعزيز الأمن والاستقرار، خاصة في مثل هذه الظروف والظروف الاستثنائية اللي تمر فيها المنطقة.

0: نعم. أولا القانون يعزز الأمن والاستقرار بتنظيم السلوك وحماية المجتمع وضمان التعامل. يعني القانون وضع لكي كل واحد يأخذ حقه في ظل هذا القانون. ما يصير كل واحد يتجاوز القانون وكل واحد يقدر يقول ان انا اخذ حقي بيدي وان انا اخذ حقي نفس ما هو يتصرف بتصرفات عشوائية. نعم. وشخصية. نعم القانون هو نظم، هو منظم اساسا لكل مشاكلنا في المجتمع، زين، لناخذها على شو على اساس انه يكون تحظل القانون وتحظل طبعا القضاء العادل في الكويت.
1: نعم، هو منظم اكيد الحقوق والواجبات المترتبه على المواطن وايضا على كل نقول جهات المجتمع.
0: الحقوق والواجبات على المواطن ان لازم يكون اولا ان يلجا للقانون، لازم انه يكون يلجا للقانون ويلجا لترتيبات القانون، الترتيب اللي هي العمل او ان الواقع بعد الواقع يروح يقدم شكوى. الشكوى هي تنظر فيها، وفي ناس متخصصين يعني مثلا الأخوة المحققين ورجال الداخلية.
1: نعم.
0: هم هم هم هم أدرى في ترتيب القانون وترتيب المشاكل اللي يقع فيها الشخص وينظمونها على طريقة القانونية ليتم تحقيق العدالة في المجتمع.
2: نعم، تحية أكيد مقدمة للرجال الداخلية على جهودهم في هذه الفترة وخاصة هذه الفترة الصعبة. نبي نتكلم أستاذ عن أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
0: أهمية التزام المواطنين هذا شيء مهم.
1: نعم،
0: المواطنين لازم يلتزمون في قرارات الموجهة من قبل الحكومة.
2: نعم.
0: المواطن لازم يلتزم، خصوصا الأخبار والإشاعات، لازم يتجنبون الإشاعات، لازم يتجنبون الأخبار الغير موثوقة أو الإشاعات الكاذبة أو المضللة.
2: صحيح.
0: إيه، فلازم هم يكونون مو أداة للنشر.
2: إيه،
0: لازم يأخذون النشر أو الخبر من الجهات الرسمية المعتمدة، اللي نفس إذاعة الكويت.
2: صحيح.
0: نفس القنوات المصرح فيها من قبل وزارة الإعلام، ويكون تحت ظل القانون.
2: اي نعم، اكيد احنا نوجه دائما المستمعين ومتابعين اكيد البرنامج العام حول هذا الموضوع وحول اهميه اخذ المعلومات من المصادر الرسميه.
1: استاذ اركان، بالنسبه نقول لما نسمع مصطلح هذا المكان محظور ان نقرب منه، محظور نصوره، شو المقصود قانونيا بهذا او هذه الكلمه المواقع المحظوره؟
0: المواقع المحظورة هي تكون أماكن غير قابلة للتصوير، الأماكن يمنع تصويرها أو النشر أي معلومات عنها بحكم القانون.
1: نعم.
0: أو لأسباب أمنية، قد يكون هذه الأماكن يكون مثلا معسكرات عسكرية، قد يكون هي شركة، خصوصا احنا في ظل الحرب ما لازم واحد يصور اي تصوير، وخصوصا الاماكن المحظورة الدولة سمتها محظورة، قد يكون هدف يخدم العدو.
1: نعم،
2: اكيد
0: استهداف هذه المواقع. فالمواقع المحظورة لا، يجب ان يكون يعني الانسان يبتعد عنها ابتعاد كل وياخذها في محمل الجد.
2: صحيح.
0: يعني بدون تصوير من باب الغشمره او اللعب او حتى يعني شوفي، يعني في ناس مثلا تصور مكان محظور، يعني مثلا يصور شيء في مكان محظور.
2: اي نعم.
0: يصور مثلا الشباب، يصور شلون هو قاعد، يعني مت يعني مت

0: مجتمعين في مكان، ولا يصور سيارته، ولا يصور أي كان التصوير يكون وراه المكان هذا يكون محظور، وهو قد يحاسب.
1: بس هذا كان يقول لك أنا ما أدري إن هذا محظور، يعني قاعد أصور وكذي، يعني هل من الناحية القانونية هذا الشيء راح يعفيه من المسؤولية؟
0: ما يعفي من المسؤولية، كونه أنه أولا يكون بالغ وعارف، ثانيا أن وزارة الداخلية ما شاء الله شغالة 24 ساعة تنوه الناس وتعلم الناس، وخاصة الأماكن المحظورة.
2: صحيح.
0: عادة هم يكتبون في إعلان أو يافطة أن هذا المكان محظور
2: أو ممنوع التصوير. نعم.
0: أو ممنوع التصوير
1: أو حتى الاقتراب
0: أو حتى الاقتراب. فالقانون لا يحمي من يتجاهل هذه الأشياء الواضحة أمامك. أنت شفت يافطة، أو شفت أنت أسلاك شائكة، أو شفت شيء غريب مثلا يعني مبنى، ما يحتاج إني هذا أثورة. وخصوصا
1: ما له داعي قريب منه أساسا،
0: بالأخص الحين في الوقت الراهن، الوقت الحالي، هذا الوقت أي تصوير قد يخدم العدو خدمة من وهو لا يعلم
2: المشكلة. أي نعم. والمشكلة أن مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أصبح مفتوح عند الجميع، تقدر حتى تحط الموقع، وهذا أيضا يشكل تهديد وخطر للأماكن.
1: أكيد. الله حفظ الكويت إن شاء الله يا رب.
0: نعم طبعا يشكل خطر هذا كبير.
1: نعم.
0: يمنع التصوير في المواقع الأمنية حفاظا على هذا أمن على هذا الوطن وأمن الوطن، ومنع تسريب أي معلومات قد يستغل بشكل ضار للأمان.
1: هذا في نقول في حالة الحرب، عسى الله يا رب تنتهي إن شاء الله يا رب ويحافظ الكويت وأهلها من كل شر، لكن في الظروف العادية أيضا لماذا يمنع القانون تصوير بعض المواقع الأمنية؟
0: المواقع الأمنية، شوف الحرب هو تكتيك، دائما الحرب ما يكون حرب على طول.
1: نعم.
0: لازم إن نحط، يعني لازم يكون المجتمع شوي واعي. اي
2: نعم.
0: الحرب قد يكون هناك ناس مخبرين يجمعون معلومات ويعطون للجهة المعادية لتدمير هذه الأماكن.
1: نعم.
0: فحتى في الأيام العادية. اي
2: نعم.
0: أنا كمواطن أبتعد ابتعاد كلي عن هذه الشبهات لي.
2: صحيح.
0: هذا ما تخدمني أنا، ما تخدمني. أنا أقدر أصور يعني أي مكان عام، يعني مفتوح ومتاح لي.
2: إيه نعم.
0: فليش أنا أروح الأماكن المحظورة وأصور؟
1: نعم.
2: إيه نعم. أستاذ أركان الصالح، كونك قانوني في هذا المجال، خلنا نتكلم إن ساعات في ناس تكون حساباتها شخصية، وفي ناس تكون حساباتها مفتوحة للجميع والكل يقدر يطلع عليها. هل تختلف العقوبة إذا كان التصوير في الحسابات الشخصية وإن في عدد محدود بس مثلا نقول اطلع على هذا التصوير، عن الحسابات الثانية اللي الجميع ممكن يطلع عليها؟
0: الحسابات الشخصية، يعني الاستخدام الشخصي إذا يترتب عليه ضرر طبعا يخالف هذا القانون.
2: يخالف، يكون شخص مثلا من المستخدمين عنده، الناس هم اللي يبلغون عنه، عدل؟
0: الناس هم اللي يبلغون، وممكن هو يدزه بشكل خاص. الخاص يدزه للخاص، والخاص يدزها للعام.
1: نعم.
0: وينتشر.
1: هي غلطة الشاطر بألف، يعني ممكن يعني الغشمرة أو عدم. صح. الدراية أو الاستهتار من خلال السوشيال ميديا ينتشر هذا الموضوع إلى كل أنحاء العالم، يوصل حتى إلى أقاصي العالم.
2: وإذا كان وإذا كان القصد مو إنه هو ينشر، كان القصد مثلا نقدر نقول بين جروب العائلة أو جروب محدود من الناس، ما كان القصد إنه يتم النشر على نطاق واسع، يتم مخالفته أو معاقبة هذا الشخص أستاذ أركان، وخاصة إنه هو ما كان قاصد إنه يكون للجميع أو متاح الفيديو للجميع.
0: القصد وغير القصد هذا يترتب عليه بالقانون في منبر المحاكم. تمام. اما احنا نتكلم بشكل عام، القصد هذا لا لا لا لا لا كذا فرع. زين. لا فروع، ان انا ما اقصد ان انا انشر. زين.
1: شلون اثبت هذا الشيء؟

0: اثبت انا ما اقصد
1: ما اثبت انه يبين بالتعليق مثلا هو ينشر صوره ويعلق وهو يبين ان النشر هذا قاصد فيه يعني حسن النيه زين او سوء نيه.
0: القانون ياخذ بهذا المصطلح استاذ اركان حسن النيه او سوء النيه؟
1: نعم نعم
0: نعم
1: القانون حسن النيه لا يعفي دائما من المسؤوليه. الحسن النية لا يعفي دائما من المسؤولية خصوصا إذا ثبت مخالفة قانونية.
2: خلينا نتكلم عن العقوبات أستاذ أركان الصالح في هذه الحالات.
1: أحكام العقوبات يعني هي أحكام قانون سنة 63 رقم 63 عفوا لسنة 2015. العقوبات حالات النشر مثلا المعلومات التقنية تقصد فيها عن طريق السوشيال ميديا مثلا الانترنت اللي تخص الانستغرام تويتر.
0: نعم.
1: هذه العقوبات جسيمة للأمانة يعني قد تتراوح عقوبتها سنتين سنة حبس أو غرامة تصل إلى 5000 دينار.
2: صحيح.
1: أو إحدى وهاتين العقوبتين.
2: إيه نعم. أكيد نعم. مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة أستاذ أركان. ساعات في مواقع مختصة في الكتابة والتعبير عن الرأي وفي مواقع ثانية مختصة بالتصوير، كلنا عارفين هذه الأمور.
0: نعم.
2: تختلف العقوبات بين منصة ومنصة عن الثانية؟
1: ما تختلف العقوبات بين منصة ومنصة، ولكن تختلف منو يتابعه. يعني بين واحد مشهور وبين شخص عادي، هذا اللي يختلف. يعني هي المنصة واحدة، يعني الانستغرام هو واحد سواء استعمله شخص أو شخص آخر، ولكن في جزئية هنا. إذا أنا مثلا عندي متابعين 100 غير لما يكون عندي 10,000.
0: صحيح.
2: صح.
1: تمام. الهدف فهو ما يختلف من شخص إلى شخص. نعم هو يختلف من شخص مشهور إلى شخص عادي، بس هو تحت عنوان التقنية، المعلومات التقنية والمعلومات. تمام.
2: إيه.
1: اللي هو تحت أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي.
2: إيه نعم. أستاذ أركان الصالح، نبي نتكلم إذا كان في صورة معينة انتشرت وفي ظل هذه الأجواء أو خبر أو إشاعة نقدر نقول، وشخص ثاني أعاد نشر هذه الصورة،
0: يعني إيتي أنا سويت لها ريبوست رتويت وما شابه، هل يتم محاسبتي نفس نقول الشخص اللي نشر ولا لي أحكام خاصة، أو أن القانون يعفيني عن نقول العقاب أو ما شابه؟
1: إعادة النشر.
0: إعادة النشر
1: للأمانة هذه أيضا جريمة. إعادة النشر هذه أيضا جريمة تعد هي يعني بمسمى قانوني، يعني خلينا نقول إن هي مشاركة.
2: صحيح.
1: هي مشاركة إن أنا عدت النشر لشخص أساء أو تصرف سوء أو لقصد سيء، فأنا عدت النشر معناه إن أنا مؤيد له. فأنا هو مثلا عنده 10
2: حتى اللايك،
1: أنا عندي 15 ليه حتى اللايك
0: مجرم بعد.
1: نعم.
0: زين إذا بالغلط مرات استاذ أركان، مرات الواحد مع التصفح السريع يحط اللايك بالغلط ما يدري.
1: أنا قلت لك شوف اللي بالغلط واللي يسفه هالأمور واللي هو مداري هالأمور، هذه تختص فيها داخل المحاكم.
0: حلو.
1: داخل المحاكم ويكون تقدير للسلطة القضائية. أنا ما أقدر أجزم أقول لا اللي بالغلط لا خلاص أنت ما تحاسب. لا،
0: هذا كل واحد راح يقول أنا بالغلط سويتها.
1: أنا علشان أتجنب هذه الأمور. إيه نعم، سؤالك مهم. إذا أنت بالغلط إيه نعم، ترى المحكمة ما تظلم والقانون ما يظلم. إذا ثبت أن فعلا أن هناك أن أنت يعني بالغلط، زين

0: نشرت او سويت انت رتويت او حطيت لايك خلاص لا غبار عليك.
1: الأمانة هذه معلومة جديدة موضوع اللايك، يعني كلنا عارفين إعادة النشر لها عقوبة صحيح. لكن اللايك معلومة جديدة لنا،
2: لأن القانون الجديد أكيد نظم كل العلاقات الخاصة في التواصل الاجتماعي. أنا ودي أرجع على نفس السؤال أستاذ أركان، يعني من ناحية العقوبات وفداحة نقول التصرف القانوني، يعني الفعل الرئيسي اللي هو تصوير أو إشاعة أو ما شابه، هذا الفعل المخالف الرئيسي، يت أنا سويت ريبوست، يت شهد سوت لايك، هل عقابنا كلنا نفس الدرجة ولا كل واحد له طريقة معينة في الموضوع؟
0: اللايك يعني شنو؟ يعني أنا معجب بالكلام. اللايك أنا معجب في كلامك وخلاص، أكتف إن أنا معجب.
2: حلو. أنا سويت لك مثلاً مؤيد لكلامك مثلاً.
0: أنا مؤيد، أنا سويت لك أوكي. تمام؟ إعادة النشر إن أنا أبي أوري اللي عندي أنت شنو قلت.
1: صح. صحيح.
0: فأي نعم، فرق التقنية أو فرق العمل ها نفسه يعني كبرنامج، بس أنا أكلمك على القصد. القصد الجنائي، إذا كان هناك قصد جنائي فيحاسب عليه قانونا.
2: احنا ودنا اكيد نفصل هذا الموضوع استاذ اركان الصالح بعد شوي، ونعرف يعني تفاصيل نقول عقوبه كل فعل من الافعال هذه اللي هي الفعل الرئيسي والريتويت او الريبوست او اللايك، لكن بعد هذا الفاصل نكمل معكم مستمعينا مع المحامي الاستاذ اركان الصالح، ونعيش معكم اجواء ومعلومات خاصه بهذا الموضوع في برنامج السابعه في الكويت.

مو كل سوالف تمر مرور الكرام، بعضها يستاهل نوقف عنده. وهني نكون وياكم السابعة في الكويت. أنتم مع

0: ومستمرين معكم مستمعينا ونتكلم أكثر في هذه الفقرة مع ضيف حلقتنا المحامي أركان الصالح، محامي مقيد أمام محاكم الكويت الدستورية والتمييز، وأكيد حكم معتمد وعضو دائم ومؤقت بالعديد من اللجان القانونية. وبنتكلم أكثر عن موضوع حلقتنا اللي قبل الفاصل أستاذ عن التصوير اللي موجود في ظل هذه الظروف، ونبي أكيد يكون في وعي كبير للمستمعين شلون يشوف القانون الكويتي هذه الإشاعات في أوقات الأزمات.
1: في ظل الظروف اللي احنا فيها الآن يجب التجنب دائما وأبدا الإشاعات. الإشاعات دائما تخدم الطرف الآخر اللي هو بين قوسين العدو. والإشاعات هو أيضا يسبب الذعر والقلق في المجتمع.
2: نعم.
1: فالتجنب دائما مهم لكل فرد كويتي أو مقيم في هذه الأرض. وأيضا يعني أشدد في كلامي خصوصا في هذا الوضع الراهن الحالي.
2: نعم.
0: إيه نعم.
2: أستاذ أركان.
1: الإشاعات تخدم العدو بشكل خيالي. الآن الحروب الآن مو نفس أول الحروب. الآن توه في بداية كلامكم إن في المواقع التواصل بالسوشيال ميديا انتشارها أسرع من
2: يعني أي معلومة نقدر نقول قد تفيد العدو تنتشر بالسوشيال ميديا قد يكون ضررها كبير جدا.
1: حتى لو شخص عادي يصور ممكن الشخص العادي هذا فيديوه يوصل
2: إلى أقصى
1: الطرف الآخر
2: أصقاع العالم. نعم
1: طبعا يوصل الطرف الآخر. شوف صدقني الفيديو هذا لو فيه 10 ثواني زين أنا كعدو ممكن أشتغل 3 أماكن أو 4 على حسب.
2: الله يحفظ الكويت إن شاء الله من شرها. نعم. إن شاء الله يا رب. زين نعم. أستاذ أركان بالنسبة نقول لنقل الخبر ونشر الإشاعة، هل القانون فرق ما بين نقل الخبر ونشر الإشاعة؟
1: نقل الخبر ونشر الإشاعة. نشر الإشاعة القانون إيه نعم في فرق ولكن بسيط.
2: نعم.
1: نشر الإشاعة هو يعتبر كمساهم في الذنب أو كمساهم في الجرم. إحنا
2: مثل فكرة الرتويت قصدك
1: الرتويت
2: والريبوست
1: في قانون الكويتي في فرق عملي مهم بين عادة النشر يعني اللي هو اللايك أو الرتويت. الرتويت يعتبر يعني غالبا نشر جديد للمحتوى.
2: نعم
1: تمام. رتويت فيعتبر لي أنا اللي سويت أنا رتويت هذا نشر جديد للمحتوى
2: يعني كأني أنا قاعد أنشر المحتوى
1: يعني كأني
2: هذا.
1: أنا أنشرت هذا جديد أنا
2: صفتي الشخصية والقانونية.
1: قبل الفاصل أنا شنو قلت لك الحين أنا نشرت الخبر هذا الزائف. تمام. أنا سويت له رتويت أنا معناه وريت اللي عندي أنا وريتهم هذا الخبر الزائف هم مو عارفين من اللي ناشر
2: يعني كأني صرت أنا الشخص الرئيسي اللي قام بالعملية هذه.
1: أنا مو الرئيسي أنا
2: ما أختلف عنه
0: إيه نعم
1: ما أختلف عنه
0: صح.
1: لأنه راح يقول من وين من أركان من وين من
2: شهد
1: من مشعل فهمت. فأنا كل واحد مسؤول عنها رعايته خلينا نقول.
2: نعم.
1: أنا مثلاً عندي 5000 أنت عندك 5000 أنت عرفوا الحين 5000 سويت أنا رتويت من عندك 5000 اللي عندي صاروا كم
2: 10000
1: وهل
2: ما جرى
0: اي نعم.
1: طبعا
0: اي نعم. نعم استاذ اركان هل يحق نقدر نقول للضابط او اي شخص يكون موجود في الموقع نفسه او ممكن مصادره الهاتف او الكاميرا عند ضبط هذه المخالفه مخالفه التصوير؟
1: اي مخالفه تكون مشهوده يعني مخالفه بالجرم المشهود يحق لرجال الامن التصرف وفق ما هو شافه، خصوصا اذا كان يعني في بعض الدوريات يكون فيها كاميرات.
2: نعم
1: تمام. لازم واجب واجب على رجال الأمن الله يعطيهم العافية.
2: قواهم الله.
1: التصرف أي والله قواهم الله الله يعطيهم العافية طبعًا. فلازم فلازم فلازم يتصرف تصرف فوري ولا ولا ولا الواقعة تختفي منه. إحنا من ناحية القانونية لازم يكون في واقعة في جرم علشان تكون في جريمة وفي قانون.
0: إيه نعم. إيه نعم. نبي نتكلم عن المسؤولية القانونية على المؤثرين وعلى صناع المحتوى أستاذ أركان في مثل هذه الحالات.
1: المؤثرين لهم دور دور كبير الصراحة. المؤثرين لهم دور كبير في مساهمة النشر وعدم النشر.
2: شلون؟
1: إذا كان إيه يعني المؤثر هو يكون العين على العادي لأنه هو يملك عدد كبير من الناس اللي يتابعونه واللي يتأثرون فيه بعد
2: أيضا. تأثيره أكثر من الشخص العادي اللي يعني ما عنده فولورز كثار.
1: تأثيره أكثر وأوسع نطاقه أوسع
0: صحيح.
1: فممكن هو يأثر على عدد كبير من المجتمع وفي مؤثرين يأثرون على الأشخاص صغار مراهقين.
2: نعم
1: تمام
0: صحيح.
1: وهذول طبعا وهذول المراهقين ترى فئة كبيرة احنا عندنا يعني بالكويت ولازم ننتبه منهم وننتبه عليهم ايضا
0: بالضبط.
1: في هذه عشان لا يقعون هم في الجرم.
0: نعم إيه نعم أستاذ أركان الصالح، كلنا عارفين أن التصوير بالطائرات المسيرة الدرون تعتبر مخالفة وخاصة في مثل هذه الفترة، فخلنا نتكلم عن الضوابط القانونية لاستخدام الدرون أثناء فترة الأزمات والفترة الحالية.
1: طالما هناك في وزارة الداخلية تم نشر عن طريقها أن يمنع منعا باتا استخدام الطائرات الدرون، فيجب على الكل أن يلتزم في هذا القرار اللي يخص في وزارة الداخلية. أولا وزارة الداخلية هم رجال هم أولى وهم أعلم وهم في الصفوف الأمامية
0: صحيح.
1: تمام هم أعلم ليش هي خطأ وليش إن هي هذه ممنوعة.
2: نعم.
1: فطبعاً اللي اللي اللي اللي اللي ما يكون في ذاك الوعي ويهتم في قرارات الداخلية ويقول يلا عادي أنا أطير درون لأي غرض، يمكن واحد يصور عرس مثلاً ولا شيء، هذا ما يعني.

0: فيه. واحد بيصور له سباق مثلا جري ولا شيء.
1: هي في ضوابط استاذ اركان الداخليه لما يحطون اي قانون في ضوابط له.
0: في ضوابط ولكن الحين في منع بات.
2: صحيح.
0: لا يجوز اي شخص انه يطير اي طائره من طائرات الدرون.
1: نعم. يجيك شخص يقول انا والله حطيت معلومه وفجاه لقيت ان تم استدعائي وعندي يعني نقدر نقول مشكله قانونيه، متى يصبح تداول معلومه اي معلومه كانت عبر وسائل التواصل مخالفه قانونيه؟
0: مخالفه قانونيه لازم يتاكد من المعلومه اولا. المعلومه هذه من وين طلعت؟ هل من مصادر موثوقه ولا معلومه بالديوانيه ولا احد قال له؟ المعلومه لازم هي طبعا.
1: هل في حظر في النشر بالنسبه لهذه المعلومه؟ هل في كذا؟ هل في؟ فالواحد لازم يتاكد من مصدر المعلومه نفسه قبل لا ينشرها.
0: لازم يتاكد من المصدر اولا. ما يجوز انك شوف
2: ساعات في ناس يبون سبق صحفي، انه يكون عندهم السبق الصحفي والاولويه.
0: يبي الشهره يعني مثلا، وانا صبكتك بالخبر مثلا،
2: اي اول واحد
1: يصير ترند نقدر نقول في السوشيال ميديا.
0: اللي يدور ترند عفوا في هذه الظروف، انا صراحه يعني مع كل احترام تقديري للناشر، انا اشوف ان هذا مو من اداب العامه للامانه. يعني احنا في وضع ان انا مثلا صار في ضربه، يعني مثلا بالمطار، الله يشافي المرضى،
1: اللهم امين يا رب،
0: من توفى. زين انا شنو يعني، انا لما انشر الخبر هذا اسرع من تلفزيون الفلاني او
1: اسرع من المصادر الرسميه اللي هي معنيه بنشر الخبر،
0: او اسرع؟ لا لا لا لا, لا, لا ما يجوز لان المصادر الرسميه هي لما تنشر الخبر قد يكون انها هي تتحفظ على بعض الاخبار، هم قلت لك علشان لا تخدم.
1: ايوه صح لسانك.
0: لازم تتحفظ على هذا النشر. شوف دائما النشر ما يكون النشر انت اللي شفته تنشره ويقول بعدين انا والله هذا اللي شفته. نعم هذا اللي شفته، بس مين قالك تنشره؟ مو دورك انك انت تنشر. عندنا وزارة الاعلام، عندنا وزارة احنا الاعلام هي المختصة لتنشر. لا، والنشر يكون ترى تحت ناس متخصصين بالنشر.
2: صحيح.
0: ان انت تنشر يعني تنشر شغلات مثلا سطحية. ليش انا اتعمق بالنشر؟
2: اي نعم.
0: انا ليش اتعمق بالنشر؟ صدقني اخوي مشعل، اي نشر سواء ان انت تبي تصبق او تبي تاخذ الترند او انك انت تقول انا نشرت اللي انا شفته، اذا نشرته دون تحت تغطية اعلامية معتمدة في الكويت، انت تقع تحت مسؤوليه قانونيه وتكون هذه مخالفه، قد تكون مخالفه جسيمه.
2: صحيح. استاذ اركان صالح، اكيد سؤال اخير، نبي السلوك القانوني الصحيح عند مشاهده حادث او ازمه تتطلب تدخل جهات مختصه، وايضا نبي منك رساله اخيره قانونيه تقدمها للمستمعين.
0: عفوا السؤال.
2: السلوك القانوني الصحيح عند مشاهده حادث معين. إيه نعم. ورسالة قانونية تقدمها للمستمع.
0: السلوك القانوني الصحيح لما يشوف حادث أمامه أو لما يشوف أي كان، أول شيء إحنا حاطين يعني الدولة ما قصرت، حاطة حتى ساعات إعلام بالباص 112، اتصل على 112، اتصل على العمليات وقول أنا شفت هذا الحدث وحصل كذا كذا كذا. بالعكس، اما انت يعني مجرد ما تتصرف شخصي وتحاول انك انت تنقذ او تحاول ان انت تصور او تعلن او تدز، يعني مثلا انت الحين مثلا انت تصور حادثه، انا صورت حادثه، زين الحادثه هذه وين وديتها بعدين؟ انت صورتها تمام، انت وين وديتها بعدين؟
2: صح.
0: لا والله نشرتها، هذه جريمه. انت نشرتها ليش؟ لا، روح ودها للاماكن المختصه، روح ودها لاقرب مراكز الشرطة علشان هم يشوفون ان الحادث هذا، نعم انت صورته كإثبات واقع، بس انت حين صورت الحادث وبعدين انت نشرته، والله يا جماعة في هذا حادث، نعم في حادث، بس انت خليت الناس اول شيء هذا تعرف بعدين الجهة المتخصصة.
2: صحيح.
0: هذا يعتبر سلوك غير

0: غير قانوني.
1: اي نعم، رسالة أخيرة تقدمها للمستمع حول هذا الموضوع.
0: أنا أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج الكريم،
1: الله يسلمك.
0: وأشكركم على هذه الاستضافة، وأتطلع إلى حوار مثمر إن شاء الله، وإن شاء الله يحقق فائدة للمستمعين الكرام،
1: قواك الله،
0: ويسلط الضوء على الموضوعات التي تهم المجتمع وتخدم المصلحة العامة. والله يعطيكم العافية، وأحيي إخواننا اللي بالصفوف الأمامية وعلى رأسهم القيادة الكويتية، وعلى رأسهم طبعا سمو الأمير البلاد، ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية على هذا الاتصال وهذه المعلومات القانونية المفيدة. شكر كبير لضيف حلقتنا المحامي أركان الصالح، محامي مقيد أمام محاكم الكويت الدستورية والتمييز. مستمعينا، رح ناخذ معاكم هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا.

بين الآراء وبين وجهات النظر تتكون الصورة ونقربها لكم. السابعة في الكويت. أنتم مع

0: متواصلين معكم أكيد وبرنامج السابعة في الكويت، وعندنا الحين مجموعة من الأخبار المحلية المنوعة. نبدي معكم في الخبر الأول اللي هو عن الخطوط الجوية الكويتية. تطلق أكيد اليوم أولى رحلاتها التجارية إلى مدينة زيورخ السويسرية استكمالا لتوسيع شبكتها حول العالم والوصول إلى أسواق جديدة تلبي طموحات عملائها واحتياجاتهم. الرحلتين ايش موضوعهم يا شهد؟
1: الرحلات الى وجهة زيورخ ستكون بواقع رحلتين اسبوعيا، يوم الاحد ويوم الجمعة. والخبر الثاني يقول وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة يقول أيضا عن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة تقرر سحب 41 حظيرة واسطبل بعد رصد مخالفة جسيمة.
0: بالفعل يعني أوضح معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن المخالفات تمثلت في استغلال القسائم المخصصة من الدولة في أنشطة تخالف طبيعة التخصيص الواردة في عقود هذه الأماكن مثل الاسطبلات أو الحظائر المخصصة لأغراض أخرى.

0: آخر أخبارنا في حلقة اليوم، شهد ومستمعي الكرام في برنامج السابعة في الكويت عن ديوان الخدمة المدنية اللي أصدر تعميم بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448 بالنسبة للأسبوع المقبل، في حال شهد كان عدد أيام شهر ذو الحجة 29 يوم، يعتبر الثلاث المقبل عطلة رسمية. أما طبعا الثلاث المقبل هو 16 الجاري،
1: صحيح،
0: 16 يونيو. أما في حال كان عدى أيام شهر ذو الحجة 30 يوم، يعتبر يوم الأربعاء 17 يونيو عطلة رسمية، ويوم الخميس 18 الجاري من يونيو أيضا يوم راحة.
1: أنت شنو تفضل؟
0: والله أفضل يعني بالنهاية اللي يعني الله كاتبه بالنهاية.
1: إن شاء الله. احنا وصلنا معكم مستمعينا الى نهاية حلقتنا من برنامج السابعة في الكويت، اكيد نلقاكم الاسبوع المقبل في نفس التوقيت، وهذه تحيات فريق العمل من الاعداد الدكتورة ليلى العازمي وسعد الزايد،
0: التقديم شهد الخميس ومشعل معرفي،
1: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: الهندسة الاذاعية في برنامج السابعة في الكويت محمد الحربي،
1: وتحية مقدمة من التنفيذ حنان الصقر.
0: راح نكون معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت في برنامج السابعة في الكويت على إذاعة البرنامج العام من الساعة 7 للساعة 8، والمخرج
1: عبد الله العبيد.
0: في أمان الله.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم سعود السند، ومن الإخراج سلامة العنزي.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الفلبين الصديقة. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن نص الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه النهائية ويرجح توقيعه مطلع الأسبوع المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوبية لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد عدوانه على قطاع غزة. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية. وروسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند رومولديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة

0: والعافية، ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند رومولديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند رومولديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. نقل سموه حفظه الله خلاله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويخدم مصالح جميع الأطراف وشعوب المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن ترحيبه بقرب التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف، مؤكدا سموه حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس الأمريكي في دعم مسار إنهاء الحرب. نتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نص الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه النهائية، مرجحا توقيعه مطلع الأسبوع المقبل. وقال ترامب إنه يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت أقرب هذه المرة، معتبرا أن طهران تلقت ضربة قاسية في إشارة إلى الضربات الأخيرة، وأنها تريد إبرام الاتفاق أكثر مما تريده واشنطن. عباس متولي والتفاصيل.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن تصريحات إيران المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه. وكان ترامب قد صرح يوم الخميس بأن الولايات المتحدة توصلت للتو إلى تسوية عظيمة للحرب مع إيران، وأن الاتفاق يقترب من مراحله النهائية. وأوضح ترامب أن الاتفاق سيضمن عدم حصول إيران مطلقا على سلاح نووي، كما سيضمن إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف أنه من المتوقع أن يحضر نائب الرئيس جي دي فانس مراسم التوقيع التي قد تجرى في أوروبا في أقرب وقت ممكن خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وذكر أن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 توجهت إلى أوروبا الخميس حاملة معدات يعتقد أنها مرتبطة باحتمال مشاركة نائب الرئيس الأمريكي في مراسم توقيع محتملة في جنيف. ويأتي إصرار الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق بات وشيكا بعد أيام من الضربات الأمريكية ضد إيران، والتي أثارت مخاوف من احتمال تجدد حرب شاملة. وقال الرئيس في بيان نشر على منصته تروث سوشيال: لقد وافقت جميع الأطراف المعنية على المناقشات والنقاط النهائية، سواء من حيث المبدأ أو التفاصيل الدقيقة. وكشف موقع أكسس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى نص مذكرة تفاهم ينتظر أن تشكل أساسا لاتفاق أشمل خلال الفترة المقبلة، ويتضمن إعادة فتح مضيق هرمز فورا من دون فرض رسوم عبور، مع استعادة مستويات الشحن البحري التي كانت قائمة قبل الحرب خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية على طهران التي ستحصل بعد إعادة فتح المضيق على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لمدة 60 يوما تسمح لها باستئناف بيع النفط. كما تضمن الاتفاق إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلا أن أي خطوات عملية تتعلق بالبرنامج النووي لن تنفذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق ثان أكثر تفصيلا. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن ترامب وافق على أن يكون أحد الخيارات المطروحة لحل هذه القضية هو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت إشراف مفتش الأمم المتحدة. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: نبقى في واشنطن، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم أن الأولوية في الاتفاق المحتمل مع إيران لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وأوضح أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الاتفاق المطروح مع إيران يمكنه تغيير وجه المنطقة وإحلال سلام دائم. في قضون ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم إن الجيش الأمريكي يساعد في خروج 7 ملايين برميل من النفط يوميا من الخليج العربي، وأشار إلى أنه يتوقع عودة التدفق الحر لجميع المنتجات عبر الخليج إذا جرى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين كانت تحاولان ضرب سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الأمريكي أن حركة المرور عبر المضيق مستمرة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وفي لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات على النبطية وجبشيت جنوبية لبنان، ووسع جيش الاحتلال غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق لبنان، كما أنذر جيش الاحتلال 3 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات مستهدفا بلدات بلاط ودنبين وجبشيت وياطر وكفر تبنيت وكفر دونين والنبطي الفوقة ومعروب وعرب صليم وقلويه والمنصوري وحبوش، وأدت غارة على بلدة معركة إلى وقوع 6 جرحى، كما جرح شخص في غارة على بلدة البياض وقتل شخص في بلدة سلعة، وأفيد عن وقوع إصابات بينهم مسعفين في الغارتين اللتين استهدفتا بلدة الشهبي. بالتوازي، استهدف القصف المدفعي عددا من البلدات، ووجه جيش الاحتلال انذارا بالإخلاء إلى سكان بلدات الصرفاند وتفاحتا والسيناي قبل أن يشن الطيران الحربي سلسلة غارات على البلدات المهددة. إلى ذلك، لم يغادر الطيران المسير أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث حلق بشكل مكثف على علو منخفض. استمرار التصعيد الإسرائيلي يأتي في وقت تنشط فيه حركة الاتصالات السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وسط غموض يخيم على الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والمقرر عقدها في الأسبوع الذي يبدأ في 22 من الشهر الحالي. لكن حتى الساعة لم الأمريكية موعدا للاجتماع، على الرغم من تمسك لبنان بخيار التفاوض وطلب التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه، إلا أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية قد يؤخر موعد التفاوض. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قد حمل بالأمس إسرائيل المسؤولية عن أي تأخير في التفاوض، متهما إياها بالتعنت وعدم اقتراح خطة واضحة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في غزة، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدد من المناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من الفلسطينيين. وشملت الغارات منازل سكنية في مدينة غزة ودير البلح إلى جانب مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع، مخلفة دمارا واسعا في الممتلكات والمنازل، ما دفع عشرات العائلات إلى مغادرة المناطق المستهدفة بحثا عن مأوى بديل. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
3: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 49 بعد 200، في ظل تصعيد ميداني متواصل يطال مختلف مناطق القطاع. وأصيب 5 فلسطينيين بعد أن استهدف قصف مدفعي

0: إسرائيلي مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة واصلت الدبابات والطائرات المسيرة إطلاق النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرق المدينة، تزامنا مع قصف مدفعي وإلقاء قنابل من طائرات كواد كابتر. وفي المحافظة الوسطى استهدف الطيران الحربي منازل وأراض زراعية في دير البلح ومخيم المغازي، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرق خان يونس جنوب القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,991 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب. أما إنسانيا فتتفاقم المعاناة مع استمرار النزوح ونقص الخدمات والمساعدات في وقت تواصل فيه المستشفيات العمل بإمكانيات محدودة، وتحذر الجهات الصحية من تداعيات تزايد الاحتياجات الطبية والإنسانية. أما سياسيا فتتواصل مباحثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وسط حديث عن عقبات وشروط جديدة أعادت المفاوضات إلى مرحلة معقدة في ظل استمرار العمليات العسكرية والخروقات الميدانية على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: نبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية، حيث بلغ المتوسط 6 هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا وأضرار. ووثقت الأمم المتحدة شن المستوطنين الإسرائيليين أكثر من 1000 هجوم في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2026، مؤكدة وقوع ضحايا وأضرار في الممتلكات جراء ذلك العنف. وفي جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطرة جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على منطقة سومي الحدودية في شمال شرق أوكرانيا. وفي جنوب أوكرانيا أفادت السلطات المحلية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم استهدف منطقة ميكولايف. في موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تتقدم على جبهة واسعة في الجزء الشمالي من مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا. هذا وقد أعلنت السلطات الروسية مقتل مدنيين 2 وإصابة شخصين آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة سوزنكا الحدودية. وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عسكري اليوم أن موسكو بصدد تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية، ونوه الرئيس الروسي إلى رغبة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، مضيفا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي شيء من هذا القبيل ولن ينجحوا أبدا. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
2: التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدد من المشاركين في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكد أن القيادة تدرك المشاكل المتعلقة بالمسيرات على الخطوط الأمامية للجبهة وتعمل على تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة المسيرات الأوكرانية. وشدد بوتين على أنه لن يتمكن أي أحد من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشيرا إلى أن عدد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية يتجاوز 700,000 عسكري. ونوه في الوقت ذاته بأن حلف الناتو شن عملية عسكرية في أوكرانيا، ما أجبر روسيا على بدء عملياتها العسكرية لحماية السكان هناك. وأضاف أن روسيا تقف بمفردها في مواجهة الغرب الجماعي ممثلا بحلف الناتو. كما أعلن بوتين أن القوات الروسية لا تتقدم في أوكرانيا بالسرعة التي نتمناها، لكنها تتقدم تدريجيا كل يوم. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت خلال اليوم الأخير على بلدة جديدة في دانيتسك بشرق أوكرانيا. وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن القوات الروسية شنت 7 ضربات جماعية، من بينها ضربتان واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل والموانئ والمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على حوالي 9,000 جندي أوكراني وأسقطت 4,800 مسيرة خلال الأسبوع الأخير.

0: كتير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في بكين أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو وأفراد عائلته على خلفية ما وصفته بتصريحات غير مسؤولة في خطوة جديدة تزيد التوتر بين بكين ومانيلا. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن العقوبات تشمل حظر دخول تيودورو وأسرته إلى البر الرئيسي للصين إضافة إلى هونغ كونغ وماكاو، وأن المؤسسات والأفراد في الصين لن يسمح لهم بإجراء أي تعاملات أو تعاون أو أنشطة معه أو مع أفراد عائلته. في أديس أبابا اتهمت إثيوبيا قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغري شمالي البلاد، والتي تسعى بعض الفصائل المنضوية فيها إلى الانفصال عن أديس أبابا بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الشؤون الأفريقية الأثيوبي جيتاشيو رضا إن الجبهة تسعى إلى افتعال جولة جديدة من النزاع بمساعدة إريتريا التي تشهد علاقاتها مع إثيوبيا توترا. ونتوقف الآن للفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: عودة إلى الجولة المسائية، والتي نصل فيها الآن إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها التصعيد في الشرق الأوسط. فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الاتفاق مع إيران قد يتم يوم الأحد المقبل في أوروبا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي

0: في وقت مضى إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور ناصر خميس المطيري المحلل السياسي. أهلا بك دكتور. بداية، ما الذي يعكسه برأيكم إعلان الرئيس الأمريكي أن توقيع الاتفاق مع إيران يوم الأحد المقبل؟
1: أهلا أخي سعود، حياك الله وتحية لكل الأخوة المستمعين. طبعا يعني في تقديري أنه ما يجري حاليا لا نستطيع أن نقول عنه أنه سلام نهائي أو اتفاق سلام نهائي، هو يبدو لي تفاهم تهدئة مشروط أو أقرب إلى تجميد الأزمة وليس إنهائها بشكل يعني جذري. التسريبات الإيرانية كما هو واضح اليوم ضخمت المكاسب لصالحها من خلال ما ذكرت أن هناك رفع للعقوبات، هناك أموال مجمدة سيفرج عنها، إعادة إعمار لإيران، ربط الملف اللبناني أيضا بالملف الإيراني، فتح مضيق هرمز. لكن رد ترامب العنيف يبدو لي اليوم ونفيه أن تكون هذه البنود المتفق عليها يعني أنها تمثل عبارة غير حقيقية ولا تمثل الحقيقة بشكل كامل، هي حرب روايات تفاوضية كما هو واضح. لذلك أخوي سعود، نحن أمام اتفاق إن ولد بشكل حقيقي على الواقع وتم توقيعه سيكون اتفاق هو أقرب ما يكون لوقف نزيف يعني وليس حل جذري. واشنطن يعني تريد وقف الحرب وفتح مضيق هرمز وضبط الموضوع النووي ومنع إيران من تحويل التهدئة إلى نصر سياسي. بالمقابل يبدو لي أن إيران تريد الخروج من الخنق العسكري والاقتصادي بأقل خسارة، ويعني تقديم أي تخفيف للعقوبات كأنه انتصار استراتيجي. لذلك يعني بشكل عام الكفة لا تميل لطرف واحد بالكامل، يعني نقول أنه هو يحق انتصار أو أن هذا الاتفاق يحق مصالحه بشكل يعني أرجح. يعني إيران تربح ربما البقاء كنظام وفتح نافذة اقتصادية محدودة إذا حصلت على إعفاءات نفطية أو بعض الإعفاء من الأموال المجمدة، لكن الولايات المتحدة قد تربح أيضا أكثر إذا ارتبط كل تخفيف للعقوبات بسلوك إيراني قابل للتحقق مثل فتح مضيق هرمز بشكل كامل ووقف الهجمات يعني على دول الجوار وضبط الموضوع النووي وكذلك كبح قوة الوكلاء والأذرع الإيرانية. لذلك أعتقد معيار النصر ليس ما يعلن بل ما هل يعني سترفع العقوبات أولا أم بعد التنفيذ. هناك يعني أعتقد هذه هي المشكلة الأساسية. التقارير الأمريكية تقول أن واشنطن تصر على أن يكون التخفيف مبني على الأداء الإيراني، يعني تقييم الأداء، بينما الرواية الإيرانية تتحدث عن أموال ورفع عقوبات قبل التنازلات الكبرى من جانب إيران. إذن هي يعني البنود المسربة حتى الآن تبدو أقرب إلى بالون اختبار إيراني يعني ينشر سقف مرتفع لإحراج واشنطن وطمأنة الداخل الإيراني والحلفاء وبيع يعني التهدئة إن صح التعبير باعتبارها مكسب وليس تراجع. نعم
0: دكتور، ما هي أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين؟
1: يعني لا شك هناك مجموعة من النقاط سربت أو تم نشرها حتى لا تعتبر رسمية بشكل كامل حتى الآن، منها تمديد الهدنة القائمة لمدة إضافية تصل إلى نحو 60 يوم مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بصورة طبيعية، وكذلك التزام إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مع استئناف مسار التفاوض التفصيلي حول الملف النووي خلال هذه 60 يوم، إضافة إلى تخفيف تدريجي. أحد البنود ينص على تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية مرتبطة بالنفط والأنشطة الاقتصادية مقابل التزام إيراني بالتنفيذ، وإضافة إلى عودة تدريجية لحركة تصدير النفط الإيراني والأسواق البحرية، وأيضا استمرار الوساطات الإقليمية خصوصا القطرية والباكستانية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات. هذه البنود التي أعلنت، ربما يكون ما هو غير منشور وغير معلن أكثر من ذلك ولم يكشف عنه حتى الآن، ربما حتى يوم التوقيع إلى يوم الأحد القادم.
0: وهل هناك ملفات غابت من مذكرة التفاهم التي أعلن عنها قبل نحو شهر مقارنة بالنسخة الحالية من مذكرة التفاهم دكتور؟
1: يعني قبل نحو شهر كانت تسريبات تتحدث عن اتفاق واسع نطاق يتناول مجموعة من القضايا من البرنامج النووي الإيراني بصورة تفصيلية، البرنامج الصاروخي البالستي، النفوذ الإيراني الإقليمي، وكلاء طهران في المنطقة، إضافة إلى مستقبل العلاقات الإيرانية. أما النسخة الحالية فتبدو يعني أكثر براغماتية أو مصلحية نفعية وأقل طموحا، إذا ركزت على مثلا فإنها يعني يبدو تركز بشكل واضح على وقف التصعيد وضمان أمن الملاحة ومنع انهيار الإقليمي، لكن ليس لا يوجد حتى الآن تسريب أو إعلان واضح عن ماذا عن برنامج الصاروخي الإيراني، كيف سيتم التعامل مع الملف النووي، هل إيران وافقت بالفعل على إنهاء النووي، هل تسليم النووي لدولة أخرى، أيضا ما هو مصير الحلفاء الإقليميين أو الأذرع الإيرانية في المنطقة التي تهدد وتتدخل في دول المنطقة. هذه كلها ليست محسومة بشكل واضح. اليوم التركيز

0: كما هو واضح على وقف التصعيد العسكري وفتح مضيق هرمز وتأجيل طب ربما يعني كما واضح تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا يبدو خلال 60 يوم الهدنة سيتم مناقشة هذه الملفات المعقدة منها النووي منها أيضا الموضوع الأذرع الإيرانية.
1: المحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا مرحبا.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تفشي كوفيد محذرا من تفاقم التداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط. وأعلن البنك أنه سيتيح فورا 60 مليار دولار للبلدان النامية التي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة مشيرا إلى أنه قد يرتفع إلى 100 مليار خلال 15 شهرا. وحذر البنك من أنه في حال تفاقم قامت اضطرابات الطاقة وأدت مشاكل الإمداد إلى تقلبات في الأسواق المالية وفقدان الثقة قد ينخفض النمو العالمي إلى 1.3%. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم السبت طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 34 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 33، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفا 31، ميناء الحميدي وفيلتشا 36، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 35، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 9:45 دقيقة صباحا، أدنى جزر في الساعة 2:40 دقيقة الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الفلبين الصديقة. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول أن نص الاتفاق مع إيران بلغ صيغته شبه النهائية ويرجح توقيعه مطلع الأسبوع المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوبية لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد عدوانه على قطاع غزة. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج سلامة العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن نستكمل ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية

0: الجماعية نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
2: 8:34 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت اوقاتكم بكل خير، واهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشره الرياضيه لهذا اليوم. في البدايه لكم اجمل التحيات من الاعداد مراقبه البرامج الرياضيه، من التقديم محدثكم احمد الكيلاني، ومن الاخراج الزميل سعود لسهلي. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. وزير الرياضة يبحث إعداد الأزرق. الشباب يفوز على الجهراء في دوري زين الممتاز. التضامن يلاقي الفاحيل، والعربي يصطدم بالقادسية غدا في دوري زين الممتاز. برقان يتفوق على النجم البحريني ويعتلي صدارة الدور الأول في أسيوية اليد. أزرق السلة يستدعي 24 لاعبا للتصفيات المؤهلة إلى آسيا. المكسيك تهزم جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم.

أهلا بكم. استقبل وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية أيمن الحسيني ومدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد سعود المجمد ومدير منتخب الكويت الوطني عبد الرحمن الموسى ومدرب المنتخب البرتغالي هيليو سوزا ومساعدها البحريني أحمد عيسى. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تسهيل مهمة المنتخب في البطولات المقبلة وتوفير الاحتياجات اللازمة والإمكانيات الأفضل من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.

فاز فريق نادي شباب على نظيره الجهراء بهدف دون رد في افتتاح الجولة 18 من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري زين الممتاز. وتتواصل الجولة 18 من دوري زين الممتاز لكرة القدم مساء اليوم بإقامة مواجهتين تجمع الأولى نادي السالمية مع الكويت على الأستاذ ثامر بنادي السالمية، والمباراة الثانية يلاقي فيها النصر نظيره كاظمة على أستاد علي صباح السالم بنادي النصر، وتقام المباراتين في التوقيت ذاته عند الساعة 8:45 مساءً.

0: تختتم غدا منافسات الجولة 18 بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي التضامن والفح حيل في الساعة 8:45 دقيقة مساء على استاد محمد الحمد بنادي القادسية. وفي المباراة الثانية وقمة الجولة 18 يستضيف العربي نظيره القادسية في الساعة 8:45 دقيقة مساء على استاد صباح السالم بالنادي العربي. وحول استعدادات العربي للمباراة أدلنا برئيس جهاز الكرة عبدالله الحائري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية
1: القادمة التي ستجمعنا مع الأخوان في نادي القادسية مثل ما يقولون ديربي الكرة الكويتية، مباراة لا تقبل أي مقاييس أو اعتبارات، دائما تكون اعتباراتها مختلفة للزخم الإعلامي والجماهيري اللي صاحب هذه المباراة. وإن شاء الله بخصوص فريقنا بإذن الله مستعدين وجاهزين، خصوصا بعودة لاعبي المنتخبات الوطنية بعد انتهاء أيام الفيفا دايز، وإن شاء الله ما في

0: بخصوص الغيابات، ما في أي غيابات تذكر باستثناء الغيابات الطويلة اللي معروفة، وإن شاء الله نطلع في صورة طيبة تليق باسم النادي العربي، تليق باسم الفريقين، ونتأمل أن الله يوفقنا حتى نسعد الجمهور العرباوي وحصد 3 نقاط وأيضا حصد المركز الثاني قبل الدخول للدوري الذهبي إن شاء الله.
1: ولتسليط الضوء على استعدادات القادسية للمباراة، أدلى المنسق الإعلامي عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: باكر نلعب مباراة في الجولة 18 دوري زين مع النادي العربي، طبعا هي الجولة الأخيرة في القسم الثاني للدوري. أكيد مباراة العربي والغاتسية دائما ما تخضع لأي مستويات أو مقاييس، جاهزين لمواجهتهم. لله الحمد ما في غيابات بداعي الإيقاف، لكن في غيابات بداعي الإصابة، وأبرز الغيابات اللاعب عبد الله مطاوع وأحمد ليحية، وكذلك محمد العمران اللي يصيب أثناء تواجده في المعسكر التدريبي الخاص في منتخب الأولمبي. نتمنى لهم الشفاء والعودة مع زملائهم في أقرب وقت. طبعا بخصوص مباراة لاتسيو العربي، العربي فريق قوي، فريق صعب، فريق مرشح، يمتلك عناصر نجوم سواء محليين أو محترفين، لكن إن شاء الله رجال نادي الغاتسية قادرين على تحقيق 3 نقاط والمحافظة على المركز الثاني من أجل تحقيق مركز المشاركات الخارجية. نتمنى من جماهيرنا إن شاء الله التواجد في استاد صباح سالم للنادي العربي لمؤازرة الفريق، وفالنا بإذن الله الفوز و3 نقاط.
1: تعاقدت إدارة نادي خيطان مع المدرب التركي جينك أوزكان رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام كامل، وسيقود أوزكان خيطان فيما تبقى من منافسة دوري زين للدرجة الأولى المقرر استئنافه في 25 من يوليو المقبل، حيث يتبقى لكل فريق 8 مباريات قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد 2026-2027 الذي سينطلق في 25 من أغسطس. وصل فريق برغان تألقه في البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره النجم البحريني ب 28 هدفا مقابل 28 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن الجولة 6 وقبل الأخيرة من الدور الأول. بهذا الانتصار عزز فريق برغان صدارته لترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط منهيا مشواره في الدور الأول بانتظار نتائج الجولة الأخيرة لتحديد موقعه بين الأربعة الكبار في نصف النهائي. الكويتي لكرة السلة عبر موقعه في منصة اكس عن قائمة منتخب الكويت والمكونة من 24 لاعبا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة، والتي ستنطلق منافساتها في 24 من أغسطس القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولتسليط الضوء أكثر على استعدادات منتخبنا الوطني لكرة السلة للتصفيات الآسيوية، أدلى أمين الصندوق وعضو لجنة التدريب بالاتحاد الكويتي لكرة السلة غازي العتيبي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: اختارت لجنة التدريب والمنتخبات في الاتحاد الكويتي لكرة السلة 24 لاعبا ضمن القائمة الأولية لمنتخبنا الوطني الأول، وذلك استعدادا لتصفيات كأس آسيا التي سوف تنطلق في 24 أغسطس المقبل في دولة الإمارات العربية الشقيقة. الجهاز الإداري والفني وجه الدعوة لجميع اللاعبين 24 لحضور الاجتماع يوم الأحد 14/6 في مقر الاتحاد الكويتي لكرة السلة، وخلال هذا الاجتماع سيشرح الجهاز الفني للاعبين برنامج إعداد المنتخب استعداداً للتصفيات الأسيوية، حيث سيتم إبلاغ اللاعبين بموعد التدريبات الرسمية في الكويت وموعد إقامة المعسكر الخارجي الذي سوف يقام إن شاء الله في العاصمة الصربية بلغراد استعداداً للتصفيات.
1: ومن أخبارنا الخليجية، حيث يستهل المنتخب القطري لكرة القدم

مشوارة في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عندما يواجه نظيره السويسري عند الساعة 10 مساء غد السبت على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي كندا والبوسنة والهرسك. ويأمل المنتخب القطري في تسجيل بداية مثالية لمنافسات المجموعة بتحقيق نتيجة إيجابية قبل استكمال مشوار المنافسة في الجولة الثانية بملاقاة نظيره الكندي في مدينة فانكفور يوم 18 من يونيو الجاري، على أن يختتم مبارياته بمواجهة البوسنة والهرسك في مدينة سياتل الأمريكية يوم 24 من الشهر ذاته.

ومن أخبارنا العالمية، حيث افتتح المكسيك نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوز سهل على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد على ملعب استيكا في مكسيكو سيتي. وبهذا الانتصار أنهى المنتخب المكسيكي لعنة مباريات الافتتاح في كأس العالم، حيث خسر 5 مرات وتعادل مرتين في النسخة 7 السابقة.

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا مثيرا على النظيرة التشيكي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم. وبهذا الفوز حصد المنتخب الكوري أول 3 نقاط له في المجموعة الأولى. كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تفاصيل إصابة الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد، والتي أدت إلى استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب المغرب في كأس العالم 2026 لكرة القدم. وأشار البيان أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر المدرب محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا بدلا من اللاعبين المصابين.

أكد الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين انضمام المدافع ماركوس سانسي إلى قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم بديلا لنياردو باليردي الذي تم استبعاده بسبب الإصابة. جدير بالذكر قدم صاحب 29 عاما مستويات مميزة مع بورموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 5 أهداف خلال 33 مباراة في الموسم الماضي، وساهم في قيادة الفريق لإنهاء الموسم في المركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي عن تعيين البرتغالي جوزي مورينيو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات ليستمر في منصبه حتى 30 يونيو 2029. وأضاف البيان أن مورينيو سينضم رسميا إلى معسكر الفريق في 13 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي يشهد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

حقق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA بعدما قلب تأخرا بلغ 29 نقطة ليفوز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز ب 107 نقاط مقابل 106، فبات يحتاج إلى انتصار واحد إضافي ليحسم اللقب، وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عودة في النهائي

مستمعنا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزير الرياضة يبحث إعداد الأزرق. الشباب يفوز على الجهراء في دوري زين الممتاز. التضامن يلاقي الفاحيل والعربي يصطدم بالقادسية غدا في دوري زين الممتاز. بورقان يتفوق على النجم البحريني ويعتلي صدارة الدور الأول في أسيوية اليد. أزرق السلة يستدعي 24 لاعبا للتصفيات المؤهلة إلى آسيا. المكسيك تهزم جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نطرح من خلاله كل ما يهم الأسرة من قضايا الزوجين وتربية الأبناء، إلى جانب مواضيع اجتماعية تستحق تسليط الضوء، مع طرح حلول علمية تسهم في استقرار الأسرة وتماسكها. عالم الأسرة من إعداد محمد العازمي، ومن التقديم عبد الرحمن العنزي وزهراء رمضان، ومن التنفيذ سلمان عاشور، ومن الإخراج سالم الراشد.

0: ونسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل مكروه. لذلك خصصنا لحضراتكم وخصصنا لمستمعي برنامج عالم الأسرة هذه الحلقة عن الأزمات، وكون الأزمة جزء من حياة الإنسان، هي تأتي أحيانا دون موعد، تفرض تحدياتها على الأفراد والمجتمعات، لكن خلف كل أزمة جانب خفي قد لا ننتبه إليه في البداية، فقد تكشف قدرات كامنة أو تعلمنا دروس مهمة أو تفتح أبواب جديدة للتغيير والنمو. في حلقتنا اليوم نتحدث عن الأزمات وعن الوجه الآخر الذي قد يحمل فرصا ومعاني تتجاوز ما نشوفه من صعوبة. معنا اليوم على الطرف الآخر من الهاتف المستشارة التربوية والمدربة الأستاذة شيماء الصفران. في البداية نرحب فيك أستاذة شيماء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أولا حبيت أشكركم على الاستضافة، ومعكم مستشارة تربوية شيماء الصفران. موضوع الأزمات نبدي فيه من الأول، اللي هو مهم أكيد مثل ما حبيت المقدمة الحلوة اللي قلتها.
0: نعم أستاذة شيماء، يعني كون في بدايتنا أن الأزمة هي جزء من الإنسان، لا شك أن لهذه الأزمة تعريف. اليوم شلون نعرف الأزمة من الناحية النفسية من الناحية الاجتماعية أيضا؟
1: الأزمة تنقسم إلى الأزمة خاصة وأزمة عامة، لأن الإنسان يمر بأزمات خاصة هي الشخصية، والعامة هي بالمجتمع يعني بالدول مثلا اللي قاعد نمر فيه الآن اللي هو العامة.
0: نعم.
1: الأزمات الخاصة اللي تمر بالإنسان مثلا بمجالات الحياة
0: اللي هو الجانب النفسي،
1: المالية النفسية. الأغلب الناس يتكلمون مثلا عن المالية اللي أهم شيء يكون، النفسية والصحية بعد، أما الصحية وايد أهم.
0: صحيح،
1: أما نتأثر وايد يعني تخل بالتوازن. الأزمة باختصار هي اختلال التوازن سواء بالإنسان أو يعني بالدولة أو بالكوكب كله، اختلال هي الأزمة.
0: نعم أستاذة شيماء، يعني الحين لما تفضلتي وقلتي عن، خلنا نتكلم عن كل واحدة بروح شوي على تعريف الأزمة من الناحية النفسية، وبعدين ننتقل إلى الاجتماعية. الاجتماعية يعني الأمور السياسية، الكوارث الطبيعية اللي تحصل في سواء الدول أو تحصل كوارث طبيعية على بعض الدول. لذلك أول شيء نتكلم على الجانب النفسي أو الجوانب النفسية. عندما يمر الإنسان في حالة نفسية، في أزمة نفسية، سواء من وفاة شخص عزيز وغالي عليه، سواء من جانب مادي، سواء من مرض، سواء من أمور كثيرة تتعلق بالجوانب النفسية، أكيد هناك معالجة لهذه الجوانب. لا شك أن هناك أمور كثيرة يقدر الإنسان يتخطاها. لا شك أن الإنسان بقدرته العقلية، وكون أن الله عز وجل ميز الإنسان بهذا العقل، بهذا العقل العظيم الذي يستطيع الإنسان من خلال عقله أن يحل جميع أموره، لكن بتأني، لكن بصبر، باستشارة أهل الاختصاص نفسهم. أستاذة شيماء الصفران، أيضا يعني ليش تختلف استجابة الناس للأزمة نفسها من شخص لآخر؟ يعني الحين ممكن أن أنا أقدر أحل مشكلتي المالية بسرعة، لكن غيري ممكن يبدأ يتدهور في مشكلته المالية، رغم أنه ممكن يكون الراتب نفس الشيء أو المدخول المالي نفس مدخوله المالي، لكن أنا قدرت أحل المشكلة بسرعة وهو ما قدر أحل المشكلة بسرعة. وين المشكلة؟
1: صح، هو أول شيء تختلف الفعل ورد الفعل حق المشكلة. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما ينزل أي مشكلة أو أي أزمة معها أدواتها لحلها، لكل مشكلة حل، لكل داء دواء. فهذه قاعدة الواحد اللي يعرفها، أنه يعني في ناس تشوف أنت وين تركز، يعني كل إنسان وين يركز. في ناس على طول تقول شنو الحل المشكلة، في ناس لا تفكر بمشاكل زيادة فتزيد المشكلة، تلقى يعني مثلا ديون فوقها، سيارة تختلف فوقها، ما أدري شنو مش. فهو وين مركز يزيد الموضوع، لما يركز على حل المشكلة هو على الفعل وردة الفعل. وبهذا الشيء هم الإنسان يتدرب، يعني بالبداية مثلا يبي يتعلم عن طريق المدربين، أو مثلا هو بنفسه قراءة كتاب، دورة تدريبية، وهي الطرق يتعلم بها الإنسان شلون يتعامل مع الأزمات. وهم من خلال البيئة والتربية، البيئة المحيطة هم من تأثر شلون الواحد يتعامل مع الأزمات،

حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم عالم الأسرة. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة كون أن الأزمات اللي قاعد تمر على المنطقة، قاعد تمر على بلدنا الحبيب الكويت،

0: تربية المحيط اللي يقعد فيه. طبعا الوالدين لهم شكل رئيسي وشون تسبب شون تتعلم الأزمة شون تمر بحياته شون يتعامل معها. هذا كله يندرج فوق هذا شون الفعل وردة الفعل.
1: صحيح أستاذ شيماء صفران، ولذلك يعني بما تمر به المنطقة حاليا من ظروف استثنائية، وأيضا بلدنا الحبيبة نسأل الله تعالى، أي مثل ما تفضلتي، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا الحبيبة قيادة وشعبا،
0: وأيضا آمين يا رب العالمين،
1: حتى المقيمين عليها.
0: آمين يا رب العالمين. هو سبحان الله، هو يعني قوة يعني أصلاً تعالوا بين قوة يعني الدولة هي تأثر علينا، نشوف شلون جواهم الله
1: يعني وزارة الدفاع،
0: وزارة الداخلية، نعم، والدفاع وكل اللي قاعد جهود من الصحة وكل اللي قاعد يشتغلون خدمة هذا الوطن، يعطيهم العافية وقواهم الله، ربي يحفظهم. طبعا كلهم هم يعني يمأثرين علينا شلون أمن والأمان، ربي يحفظ هذا.
1: وأيضا هناك جانب آخر أستاذ شيماء، يعني لما تكون الدولة متماسكة، لما تكون مؤسسات الدولة متماسكة في قراراتها، متماسكة أيضا في الإجراءات المتخذة في اتجاه هذه الصواريخ، تجاه هذا العدوان الإيراني الآثم، أيضا تقوي حتى شعبها أستاذة شيماء.
0: عن طريق همن شلون بث الأمان والأمن، يعني أنت الأخبار الموثوقة، الناس اللي تنشر أشياء تزلزل هذا الشيء، هذا كل النظام هذا يعني كله يأثر أكيد أكيد. يعني
1: أستاذة شيماء، يعني راح ناخذ أيضا هذا الجانب المهم اللي تفضلتي فيه، يعني الأخبار الكاذبة وكيف تأثر حتى على نفسية الأسرة، انطلاقا من الأسرة ثم نهايتها في المجتمع والدولة بأكملها. لا شك أن هناك ردود أفعال طبيعية يمر فيها الإنسان لما تقع الأزمة، يعني إذا حصلت لي أزمة معينة وصارت، نقول على الأزمة المالية اللي تفضلنا فيها، عندي أنا تجارة معينة وكنت ماشي فيها وكنت أربح، وكان كنت أربح فيها يعني ألوف مؤلفة، فبيوم وليلة راحت هذه الألوف المؤلفة، بيوم وليلة خسرت هذه التجارة، شنو تكون أول ردة فعلي، وكون أنها ردة فعل طبيعية؟
0: ردة فعل سبحان الله هي طبيعية حق كل إنسان على وجه الأرض، طبيعية الإنسان طبيعي يتأثر، ما في إنسان ما يتأثر. يعني سبحان الله حتى يعني الحيوان والنباتات كلهم كم الله يتأثرون، هذا طبيعي، ما في إنسان ما يتأثر، حتى لو بالخارج يقول لك أنا ما أتأثر، بس طبيعي إنه يتأثر
1: من الداخل، يتأثر
0: نعم، بس هو الهدوء الداخلي والإيمان بنفسه والسكون الداخلي، هذا هو اللي شلون يوازن هذا الشيء، فعل وردة الفعل عن طريق الوعي، الوعي بالمخاطر، وشلون أنا يعني مثلاً هذا الشيء يأثر سلبي، شلون أتصرف عن طريق مثلاً التنفس، المشي، الهدوء، يعني أخذ القرار الصح بالوقت الصح، لا ما أتسرع، الصبر شوية.
1: خلينا نتكلم على الجانبين أستاذة شيماء صفران، خلينا نتكلم على الجانب اللي تفضلت فيه، اللي هو في ناس عندهم تأني، في ناس عندهم هدوء، في ناس عندهم صبر، في ناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا اللي الله قدر علي أنه أخذ المال مني، أخذ الشغلة الفلانية التي سببت لي هذه الأزمة، الله عز وجل كتب لي هذه المسألة. أيضا هناك جانب آخر اللي هو الشخص اللي تأزم، الشخص اللي دائما تكون عنده طاقة سلبية، دائما تكون عنده نظرة سوداوية للأمور اللي تحصل بيومه والأمور اللي تعيق يومه أيضا.
0: يعني أنا عندي قصة بسيطة لو أذكرها، ولا يعني مثلا في اثنين داشين التجارة، كل التجارة داشين التجارة، وقرروا هم الاثنين رب قالوا خلنا يعني يبي يطلعون من الدوام بيستقيلون يسوون تجارة حرة، خذوا اثنينهم قرض، اثنينهم نفس القروض ودشوا بالتجارة، واحد طبعا دش بالتجارة واثنينهم خسروا، وهذا سبحان الله مؤمن بالفكرة، واحد فيهم مؤمن والثاني لا، يعني خسر ودائما يتدمر ودائما ما جوش، يعني
1: خسران اللي يتدمر،
0: لا اثنينهم خسروا مع بعض، يعني خسروا جزء كبير، فالثاني قال لا احنا خلينا نفكر بالحل، وما شو يقول لا انا برجع الدوام، هذا مو امان شنو، ورد هاي نفس نظرته سو يعني
1: سوداوية،
0: شاف الجانب المظلم، ما شاف يعني القاعدة الرئيسية بالحياة اللي هي النهار بعد الليل في نهار، بعد كل امر المؤمن خير،
1: هذه
0: يعني لما يؤمن الانسان خاصة عن المسلمين، احنا يعني نعرف انه سواء هو احنا نشوفه بنظرتنا انه هو شر، بس الله عندنا هو خير، احنا ما ندري سواء انت راح تدري الحين او بعدين. في بعض المرات يعني يبين لك بعد كم يوم انه ما تقول الحمد لله انه صار لي هالشيء عشان وصلني حق هذا الطريق، سواء يعني في بعض المرات تصير طول الفترة، بعض المرات لا، يعني بسرعة لما الانسان على حسب الوعي اللي عنده او الادراكات.
1: نعم، لذلك يعني هذه القصة لا شك انها لها قيمة، لها هدف اليوم حتى نوصل هذه الرسالة أو هذه القصة لمستمعين الكرام في برنامجهم عالم الأسرة. هذه القصة اللي تفضلت فيها أستاذة شيماء الصفران المستشارة التربوية والمدربة، لا شك أنها لها فكرة، لها قيمة، لها رسالة معينة نوصلها للمستمعين، لكن راح نعرف أكيد هذه التفاصيل بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: الأسرة، الأسرة أمان واحتواء وحياة، كل كلمة طيبة داخل البيت تبني جيل أقوى. الأسرة الناجحة تبدأ من فهم وتنتهي بمحبة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولازلنا مستمرين مع المستشارة التربوية والمدربة الأستاذة شيماء الصفران. أستاذة شيماء، يعني تكلمنا قبل الفاصل عن القصة اللي ذكرتيها، أن الشخصين مع بعض ادخلوا بتجارة واثنينهم خسروا، لكن الشخصين هذولا واحد كانت نظرته إيجابية، واحد كانت نظرته سلبية. أكيد أستاذة شيماء أن أول شيء خلنا نعرف أن هذا ليش صار نظرته إيجابية وهذا ليش صارت نظرته سلبية.
0: أنا هو مؤمن بالفكرة، أول شيء مؤمن بنفسه، مؤمن بالفكرة، وهو أفكاره يعني موجهها وين مخه، يعني حق أن أنا راح أنجح، أنا راح أوصل، لا هذه الخسارة أحط ورقة وقلم أشوف الخسارة شنو راح أستفيد من هذه الخسارة، أعرف شلون يوجه، أعرف الأدوات من هذه الأزمة اللي صارت له، فأعرف
1: شلون. هذه كانت أول ردة فعل له تقبل هذه الخسارة.
0: قبول وايد قوي، وايد يعني مهم، قصدي بالأزمات أني أنا أول شيء أقبل، أن إذا أنا قبلت هذا الشيء أن يعني قبول بالقضاء والقدر هذا شيء عظيم من عند الله سبحانه وتعالى. أنا هذه تنايا يا هدية من الله، أنت جايتك هدية مكلفة هذه الأزمة عشان شكلك وتطلع لك عضلة عشان أنت راح تروح ليفل يعني أعلى، مرحلة أعلى.
1: فهذا أو في البداية تقبل الخسارة، بعدين من النظرة الإيجابية،
0: الوعي ومعلوماته، أكيد نظرته الإيجابية،
1: نظرة الإيجابية وضع هذه الحلول أستاذة شيماء. لكن الشخص الآخر
0: شاف رؤية، شاف رؤيته، شاف هدفه قدامه، يعني ثاني هذاك لا، قال لا أنا قاعد عندي ديون، ويدمر يعني التدمر هم من الإنسان لما يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا إن شكرتم لأزيدنكم، أنت يعني حتى لو حد يشوف الأزمة شلون يعني بالأزمة، دائما إذا يونا بالاستشارات ولا شيء دايركت أول شيء ردة الفعل أشوف شلون عشان شعوري، لأن شعوري أثر
1: أيضا أستاذة شيماء، يعني تشوفون حتى طريقة الوجه شلون، إذا كان عبوس أو إذا كان مضايق تلقى أن ردة فعله دائما حزينة، صوت نبرة صوته دائما نازلة مضايق من الأمر اللي صار له. ففي البداية أكيد هذا الشخص ما تقبل هذه الخسارة، لذلك يعني لما نأخذ القيمة من هذه القصة اللي ذكرناها، أن الشخص الأول تقبل وحط حلول، وأكيد ممكن الحين وصل إلى ما وصل إليه من أهداف اللي حطها في البداية، لكن الشخص الثاني شاف على طول أن الأمر مو طبيعي. أنا أخذت قرض أو أنا أخذت
0: والدين على قولتهم دين عماته، بس هو لا مقلب الدين، هو يعني يمكن هذه قاعدة سلبية تحطها، هو الدين بالعكس يساعد الإنسان، هو جزء يعني مثلا يساعد الإنسان حق يبني حياته، يدبر أموره بشكل صح. أنت الدين إذا أنت يعني خذيته وصرفت فيه بشكل صح، أنت تنمو وتعرف وتسد
1: ضعفة.
0: إيه بالعكس، شلون يبني الإنسان نفسه، إحنا الله سبحانه وتعالى حطنا حق بعض نساعد بعض، فهذا من الطرق المساعدة حق سواء بنوك أو إنسان يقرضك أو أي أحد، فإحنا بعض يعني حتى يعني بعض الشباب يقعدون يحطون أسهم شركة، يقعدون يلا بنسوي فكرة مشروعهم، يقطون أسهم ويسوون شركة مع بعض يعني.

0: وشرط من ياخذون من البنك وتكبر وتنجح ويعني.
1: فالمسألة شلون طريقة إدارتك لهذه يعني موضوعنا شوي عن الأزمات حتى أن ما نحصر المسألة في موضوع المال، لكن أكيد يعني لما نذكر أن هناك اختلاف بين شخص وشخص آخر في استقبال أو يعني استقبال هذه الأزمة، شلون استقبلها؟ هل استقبلها بشكل زين أو استقبلها بشكل سلبي؟
0: الفعل رد الفعل قلنا على حسب الشخص، وعي الشخص هو المعلومات اللي عنده وإيمانه قبولا لهذه الأزمة ونظرته إيجاب، نظرته يعني هو عارف مثلا هذا الحين أنا قلت بعض مهما كل يقول أنا الحين يخليها يعني الأزمة هي مو أزمة، شماعة مثلا حق يعلق عليها يعني مثلا العيوب اللي فيه أو عشان يصير أكثر زيادة إيه هذا لا الله عارف. قوم تحرك، وإن الإنسان لما ساعة قوم تحرك سو دور الحل، وين الحل؟ سو تحرك سو شيء سو كذي في ما في الله ينزل كل شيء مع أدوات يعني.
1: لازم تكون ميقن ولازم تكون مؤمن بهذه المسألة حتى أنك تتخطى، يعني إذا كانت لا شك أن جميع البشر مرت عليهم أزمات، ففي نشوف البعض نجح ووصل مرتبة عالية سواء في الدولة أو حتى في العالم، الناس تطلع من رحم المعاناة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من صعوبة حياة مروا فيها، من سواء من فقر سواء من ضيق سواء من مجتمع، يعني البعض ممكن نلقاه عايش في مجتمع سلبي، مجتمع نظرته سوداوية، هو طلع شخص إيجابي وشاف أن نظرتهم سلبية، نظرتهم دائما ما توديني إلا الطريق مسدود، لذلك خلني أستبدل هذه النظرة السوداوية بنظرة إيجابية عن طريق استشاريين مختصين بهذه المسألة يعلموني الطريق وين أو شلون حتى أتخذ هذا الطريق.
0: الأدوات هي المعينة خلال يعني في ناس ما يعرفون هذه الطريقة يعني يحتاجون داعم يمهم سواء كوتش أو مدرب أو ما يروحون حق أي أحد معين أو مثلا صديق أو والد أو والدة، ناس مختصة بهذا الشيء تسنده دائما تكون معاه تكون تعلمه يعني توصله هم يعني مهما كان هو كبير وصغير كل إنسان يحتاج أحد يمه.
1: هذا السؤال مهم أستاذ شيماء صفران، شنو دور الأسرة في دعم شخص مر في أزمة؟
0: وايد مهم، وايد مهم دور الأسرة رقم واحد بنجاح كل يعني إنسان سواء سلبي أو إيجابي. بعدين الإنسان لما يكبر هو يعني يختار يعني طبعاً الله سبحانه وتعالى هاي أعطانا قوة الاختيار، قوة الإنسان عنده قوة الاختيار هو يختار سلبي وإيجابي، يختار الصح والغلط، يختار يعني هذا الأشياء وايد بحياته هو اللي يختارها.
1: نعم، يعني أيضا لما نتكلم عن موضوع الأسرة يعني لما يكون في شخص مر في أزمة معينة ونشوف الوالد ونشوف الوالدة ونشوف الأخوان والخوات يصطفون حول هذا الشخص اللي مر في أزمة، لا شك
0: هم اللي يبنون هم اللي يبنون شخصية القوية. لما تشوف الناس اللي حواليك يعني يساندونك يقوم معاك يقول لك مثلا تنفس سو شيء سو كذي، طبعا اهم شيء انه ما ياثر على صحتك سلامك الداخلي، هذا اهم شيء يعني دبالك على الداخل اللي هو الحوار الداخلي.
1: نعم، اذا تجاوزت هذه الازمه الداخليه يعني لازم انه شيء مزاجك يقبل فكره ان انت في ازمه، ثاني شيء لازم العقل اللي يعطي اوامر انه لابد انك تحل هذه المساله، اذا جعلت العقل اللي يعطي اوامر لك انك تحل هذه المساله فانك انت مشيت طريق سليم
0: على طول. اصلا يطلعون لك كل سبحان الله
1: كل الحلول
0: راح يجي كل شيء، يطلع لك المدرب مثلا يجي لك مثلا اعلان والله مجانا ترى تعال كذي مجانا او مدرب مجانا او دوره او يجي لك واحد يقول لك والله انت انا ما شجع او تطلع لك قصه مثلا في رسائل من الله ما في سبحان الله، بس انت وجه بس افكارك شعورك خلاص كل شيء راح يعني الادوات موجوده مع المشكله.
1: استاذ شيماء يعني
0: احنا ما نكلمها يعني نقول لها مشكله عشان عقبه ازمه، يعني كل ما بسطتها تبسط
1: كل ما تكون هينه
0: اي وانت يعني تكلم حوارك الداخلي شنو تقول؟ في ايات قرانيه مثلا الواحد يهدي فيها نفسه عند الازمه، والله يعلم وانتم لا تعلمون، ان احنا عندنا علم معين انت تشوفه انه ازمه بس هي خير، فانت تهدي مخك بعد، لان بعد مرات بدايه الازمه تشيلك الافكار كلها السلبيه، مثلا احنا بالضربه ولا شيء بنموت، بتطيح علينا البيت، بيصير كذي، هذا بيصير كذي، اللي برا مثلا اللي اهلهم برا اللي شنو بيسوون، كل
1: أسبب
0: الافكار
1: هلع في
0: السلبيه عند
1: البيت،
0: الاهل،
1: أسبب خوف، أسبب توتر
0: ايه
1: في البيت.
0: توتر خوف كل شيء. ايه فانت شلون الواحد الانسان يهدي نفسه؟ والله يعلم. مثلا انا بامان المؤمن، ايات قرانيه شويه الواحد يهدي نفسه، تنفس تنفس شويه يهدأ، ايات قرانيه، ايه الكرسي، امس قعدت وقلنا سبحان الله، قلنا ايه الكرسي هديناهم،
1: نعم،
0: هدينا
1: لأن
0: الناس
1: ألا
0: وين
1: ألا
0: خايفين.
1: بذكر الله تطمئن القلوب.
0: سبحان ايه سبحان الله، معوذة القرآن، ايات القار، حتى اليهال حافظين هذا الشيء، يقولون سبحان الله القران تنزل السكينه، نزل سكينة تهدي الموضوع.
1: أستاذة شيماء، يعني بدون شك أن الجانب الإيماني جانب مهم في معالجة الروح، في معالجة أي أزمة. لما ندخل الجانب الديني لا شك أنه جانب مهم جدا، لكن أيضا هناك جانب رياضي، يعني مثل ما ذكرتي من خلال الحديث اللي تفضلتي فيه، أنك تأخذ نفس عميق وبعدين تطلع هذا النسم شوي شوي بطريقة معينة، ممكن المشي يخليك تطلع
0: بالضبط.
1: هذا العصبية والسلبية اللي بجسمك. ممكن البعض يلتجئ للقراءة، البعض يلتجئ للرسم، البعض
0: الهدوء،
1: نعم البعض يلتجئ إلى هواية هو يمارسها حتى تخفف التوتر، تخفف القلق، تخفف الخوف اللي قاعد يعيشه بداخله.
0: او مثلا يروح الناس يروحون حق امهم يلمونه، او سبحان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاف يوم نزل عليه الوحي راح حق زوجته قال لها
1: زمليني زمليني
0: زمليني
1: دخليني
0: زمليني، فكان رسولنا قدوتنا يعني، كان شنو تصرفاته يعني. فهذا الانسان اي شعور طبيعي، الواحد على حسب الانسان شنو هو الشيء اللي يرتاح له، يمكن انا ارتاح حق سلوك معين وهذا يرتاح كذي، او اني اكلم شخص معين. سبحان الله في ناس بعدين اروح حق جدتي شخص كبير اقعد معاه يعطيني نصيحه معينه، او اسمع ما او شخص احبه، او شخص او اسمع مثلا قران، ناس تسمع موسيقى، كل انسان على حسب طبيعته. ناس تروح تسبح، تمشي على البحر، نزل الطاقه السلبيه، الازمات هذه كلها تشيل التوتر والغضب.
1: استاذه شيماء، كونك مستشاره تربويه ومدربه، شلون الواحد يكتشف نقاط القوة والضعف عنده لما تصير الأزمة؟
0: سبحان الله في هذه يعني شيء بسيط يعني، في مثلا اثنين قاعد يركبون قاعد واقفين، واحد مثلا أكبر الثاني، ولا واحد يقول أنا تقدر تمشي هذا، يقول لا هذا وايد يعني مسافة كبيرة وايد، قال لا أنا ما فيني هذه الطاقة أني أمشي بهذا كله. هدى وتشلم ركب يمكن سبق هذا يعني، فاستغرب هو، استغرب من نفسه ورفيجه، استغرب منه انه مش هذا الكمية. فبعد مرات الانسان نفسه ما يعرف ان هذه طاقته، ان بالازمه تفجر الطاقات يعني الخارقه اللي انت ما تدري عنها. اي فانت تعرف كنزك الداخلي، هنا بتعرف ان انت عندك قوه، يمكن عندك مشي انت ما اكتشفته، يمكن عندك حوار، عندك شيء، سويت تصرف معين حق أبوك، سويت حق أخوك، سويت بالأزمة مثلا بحادث أو شيء، أنت صرفت تصرف لا إرادي، هم الناس شافوك أو أنت اكتشفت نفسي أنا شلون سويت هذا الشيء.
1: صحيح.
0: أي بالمرات يعني فبالأزمة هذه هي تطلع القدرات الخارقة الداخلية هذه، اللي أنت تشوف نفسك بالأزمة سبحان الله.
1: نعم، أيضا أستاذة شيماء، هناك مهارات خبرات ما يكتسبها الإنسان إلا لما يمر في أزمة.
0: أكيد.
1: شلون الشخص يكتسب هذه المهارات إذا مر في أزمة؟
0: يحط يعني باختصار يعني أفضل شيء هي ورقة وقلم، أحط ورقة وقلم أكتب الأزمة، أكتب شنو السلبي وشنو شنو أنا استفدت منها، شنو الإيجابي شنو الإيجابي شنو السلبي.
1: نعم.
0: وبعدين أنا أتعلم منها وأنا راح أروح لبل ثاني. طبعا أقول الحمد لله يعني الواحد لما يوصل مرحلة، يعني في ناس يوصل المرحلة أن شكرا للأزمات اللي سمعت وصلتني حق هذه المرحلة، يعني أكثر الناجحين مروا بأزمات وأخطاء وايد كبيرة.
1: نعم.
0: فالإنسان اللي ما يخطئ ما يتعلم.
1: صحيح، هذا خير ما نختم فيه، الإنسان اللي ما يخطئ لا يتعلم. لذلك أكيد هناك من المستشارة التربوية والمدربة شيماء الصفران رسالة أخيرة ونصيحة حابة تقدمينها مستمعينا اليوم في برنامجهم وبرنامجك أيضا عالم الأسرة قبل ما نختم.
0: شكرا، يعطيكم العافية، ما قصرتوا.

0: الله إن شاء الله أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا من هذا اللقاء الجميل. وأبي أحب أختم أني أقول الإنسان الأزمة كل أزمة فيها داخل هدية من رب العالمين. أنت وجه بس أفكارك وشعورك، شعور طبيعي الإنسان يشعر بأي شعور، سواء يبكي يضحك أي شيء، يعبر عن شعورك بالطريقة اللي أنت تحبها. لا تكتم شيء، لأن الكتم يسبب لك أمراض يعني أشياء سلبية. عبر بالطريقة اللي أنت تبيها، سواء قدام الناس بعدين بس لا يعني هذه نعمة من رب العالمين الشعور هذا. وأقول يعطيهم العافية دولتنا، ربي يحفظها من كل شر ويحفظ الجميع من كل شر وكل أزمة يا ربي. وأكيد هذه الأزمة اللي احنا فيها احنا عرفنا الكويت هي أقوى، رح تكون أجمل وأجمل وترجع عروس الخليج الجديد إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم، يعني مثل ما تفضلتي نسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها وشعبها، وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد. كل شكر لك الأستاذة شيماء الصفران المستشار التربوية والمدربة على هذه المداخلة وعلى هذه المحاور الجميلة وعلى تعريفك فيما يتعلق بالأزمة من الناحية النفسية والاجتماعية. شكرا لك.
0: شكرا.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة. يتجدد بكم اللقاء الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، زهراء رمضان، سلمان عاشور، والمخرج سالم الراشد.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية. إعداد سحر الرقم. تقديم شهد الخميس محمد الحزين. تنفيذ جوسلين الأسعد. إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن، ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
4: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية. هذا البرنامج الذي نأخذكم في جولة متنوعة من المعلومات، ونبدأ هذه الحلقة تحت هذا العنوان: مساءكم ثقافة تنبض بالحياة، ومساء تتلاقى فيه الحروف مع الموسيقى والفكرة مع الإحساس، لنصنع معا رحلة جديدة بين الأدب والفن والتاريخ والجمال. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مجلة ثقافية، البرنامج الذي نفتح فيه نوافذ المعرفة ونبحر معكم بين قصص المبدعين وذاكرة الأماكن وأسرار الكتب وكل ما يمنح الروح مساحة أوسع للتأمل والدهشة. تعد ثريا البقصمي واحدة من أبرز الأسماء الثقافية في الكويت والخليج العربي، فهي شخصية جمعت بين الأدب والفن التشكيلي، واستطاعت أن تترك بصمة واضحة في كلا المجالين من خلال أسلوبها المختلف ورؤيتها الإنسانية العميقة. ومنذ بداياتها عرفت ثريا البقصمي بشغفها

0: كبير بالفن والكتابة، فدرست الفن التشكيلي وأبدعت في الرسم، وفي الوقت نفسه اتجهت إلى الأدب والكتابة القصصية والروائية لتصنع تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الكلمة واللون والإحساس. وقد تميزت أعمالها الأدبية بطرحها الإنساني والاجتماعي، حيث تناولت قضايا المرأة والهوية والحرية والتحولات الاجتماعية بأسلوب أدبي يحمل حساً فنياً وشاعرياً واضحاً، فكانت كتاباتها قريبة من الإنسان، تعكس مشاعره وتساؤلاته وصراعاته الداخلية، ولهذا استطاعت أن تصل إلى القارئ العربي بسهولة وصدق. كما عرفت ثريا البقصمي بقصصها القصيرة التي حملت بعداً رمزياً وإنسانياً، إلى جانب رواياتها ومقالاتها الثقافية التي ناقشت قضايا الفكر والمجتمع والفن، ولم تكن تكتب لمجرد السرد، بل كانت ترى الأدب وسيلة للتعبير والتغيير وطرح الأسئلة العميقة حول الإنسان والحياة. أما في الفن التشكيلي فقد استطاعت أن تقدم أعمالاً فنية مميزة مزجت فيها بين التراث الكويتي والرؤية المعاصرة، واستخدمت الألوان والخطوط بطريقة تعبر عن القوة والحركة والمشاعر الداخلية، وشاركت في العديد من المعارض الفنية داخل الكويت وخارجها، وأسهمت في تعزيز حضور المرأة الخليجية في الساحة الفنية والثقافية العربية. كما مثلت الكويت في فعاليات ومعارض ومهرجانات ثقافية متعددة، وحصلت على جوائز وتكريمات تقديراً لإسهاماتها الأدبية والفنية وللدور الذي لعبته في إثراء الحركة الثقافية الكويتية والخليجية. وخلال مسيرتها بقيت ثريا البقصمي صوتاً ثقافياً يحمل قضايا الإنسان والوطن والمرأة، ويؤمن بأن الفن والأدب قادران على خلق وعي جديد وبناء جسور بين الشعوب والثقافات. واليوم تعتبر ثريا البقصمي من الشخصيات الثقافية التي جمعت بين الحس الإبداعي والفكر الإنساني، وقدمت نموذجاً للمرأة العربية المثقفة التي استطاعت أن تحضر بقوة في مجالات متعددة، تارك أثراً فنياً وأدبياً ما زال حاضراً في ذاكرة الثقافة العربية. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم، ابقوا معنا. رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
0: عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج المجلة الثقافية، ونبدأ هذه الفقرة تحت هذا العنوان: تعرف بيروت بأنها مدينة الثقافة والفكر والفن، فهي مدينة حملت عبر تاريخها روح الأدب والموسيقى والمسرح، وكانت دائماً مساحة مفتوحة للمبدعين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم العربي. ومن بين أبرز معالمها الثقافية يبرز متحف سرسق كواحد من أهم المراكز الفنية والثقافية في لبنان. يقع المتحف في قلب بيروت داخل قصر تاريخي يعود إلى أوائل القرن العشرين، وقد تحول مع الوقت إلى مساحة تحتضن الفن الحديث والمعاصر، ليصبح ملتقى للفنانين والمهتمين بالفنون والثقافة.

ويتميز متحف سلسق بطرازه المعماري الجميل الذي يمزج بين العمارة اللبنانية التقليدية والتأثيرات الأوروبية، مما يمنحه طابعاً فنياً خاصاً حتى قبل الدخول إلى قاعاته الداخلية. ويضم المتحف مجموعة كبيرة من اللوحات والأعمال الفنية والمنحوتات التي تعكس تطور الفن اللبناني والعربي، كما يستضيف معارض مؤقتة لفنانين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الندوات الثقافية والورش الفنية والأنشطة الإبداعية. ولم يكن المتحف مجرد مكان لعرض الأعمال الفنية فقط، بل أصبح جزءاً من ذاكرة بيروت الثقافية، خاصة أنه شهد مراحل كثيرة من تاريخ المدينة وتحولاتها السياسية والاجتماعية والثقافية. كما تعرض المتحف لأضرار كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لكنه عاد بعد عمليات الترميم ليواصل رسالته الثقافية، وكأن عودته كانت رسالة تؤكد أن الفن والثقافة قادران دائماً على النهوض رغم الأزمات. وتتميز بيروت عموماً بكثرة مساحاتها الثقافية، من المسارح ودور النشر والمكتبات إلى المقاهي الأدبية والمعارض الفنية، لذلك بقيت تعرف لعقود طويلة بأنها عاصمة للكتاب والفكر والحوار الثقافي في العالم العربي. واليوم يواصل متحف سرسق دوره كمكان يجمع الفن بالتاريخ والهوية، ويمنح الزائر فرصة لاكتشاف روح بيروت التي ما زالت تؤمن بأن الثقافة قادرة على منح الحياة معنى وجمالاً مهما اشتدت الظروف. ومن متحف سرسق إلى موضوع آخر، حين يذكر الفن العربي الأصيل يبرز اسم فيروز كواحد من أكثر الأسماء حضوراً وتأثيراً في ذاكرة الموسيقى العربية، فهي ليست مجرد مطربة قدمت أغنيات ناجحة، بل حالة فنية وإنسانية صنعت وجدان أجيال كاملة، وأصبحت صوتاً يرتبط بالصباح والحنين والحب والوطن. بدأت رحلة فيروز الفنية في لبنان خلال خمسينيات القرن الماضي، حين اكتشف الإخوان رحباني موهبتها الصوتية الاستثنائية، ليبدأ معها مشوار فني غير شكل الأغنية العربية والمسرح الغنائي في المنطقة. ومنذ بدايتها امتلكت فيروز صوتاً مختلفاً، صوتاً يحمل الهدوء والشفافية، حتى بدا وكأنه قادر على الوصول مباشرة إلى مشاعر الناس دون أي تكلف. ومع مرور السنوات أصبحت فيروز رمزاً فنياً عربياً كبيراً، وقدمت مئات الأغاني التي تنوعت بين الحب والوطن والطبيعة والإنسان. لكن ما ميز أعمالها دائماً هو البساطة الراقية والصدق العاطفي الذي جعل أغانيها قريبة من القلوب مهما اختلفت الأجيال. وقد شكلت أعمالها مع الأخوين رحباني مرحلة ذهبية في تاريخ الفن، حيث امتزج الشعر بالموسيقى والمسرح بطريقة جديدة ومختلفة، فظهرت المسرحيات الغنائية التي حملت رسائل إنسانية ووطنية وثقافية عميقة، وقدمت صورة فنية راقية عن لبنان والعالم العربي. كما ارتبط اسم فيروز بمدينة بيروت التي غنت لها كثيراً، حتى أصبحت أغانيها جزءاً من هوية المدينة وذاكرتها.

0: فكانت تغني للوطن والحب والسلام، وفي أصعب الظروف التي مر بها لبنان بقي صوتها مساحة أمل وطمأنينة للكثيرين. ومن أبرز ما يميز إبداع فيروز أنها استطاعت الحفاظ على أسلوبها الخاص رغم تغير الأزمنة والتيارات الموسيقية، فلم تعتمد على الضجيج أو الاستعراض، بل على قوة الصوت والإحساس والكلمة الراقية، ولهذا بقيت أغانيها حية حتى اليوم، تسمع في البيوت والمقاهي والسيارات والصباحات العربية، وكأنها جزء من تفاصيل الحياة اليومية. كما قدمت فيروز أعمالاً خالدة مثل نسم علينا الهوى وزهرة المدائن وكان عنا طاحون وبحبك يا لبنان، وهي أعمال تجاوزت حدود الأغنية لتصبح جزءاً من الذاكرة الثقافية العربية. ولم يكن تأثيرها فنياً فقط، بل إن حضورها الهادئ وشخصيتها البعيدة عن الصخب جعلها رمزاً للبساطة والرقي، حتى أصبحت واحدة من أكثر الشخصيات احتراماً ومحبة في العالم العربي. واليوم تعتبر فيروز مدرسة فنية متكاملة وصوتاً استطاع أن يحافظ على مكانته لعقود طويلة، لأن الفن الحقيقي لا يرتبط بزمن معين، بل يبقى حياً كلما لمس الإنسان بصدق. وهكذا تبقى فيروز أكثر من مجرد مطربة، إنها صوت الحنين وصباحات العرب وذاكرة موسيقية ما زالت تمنح الناس لحظات من الجمال والهدوء مهما تغيرت الحياة من حولهم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد.
1: استراحة خفيفة ونعود لنفتح صفحة جديدة من مجلة ثقافية. رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
0: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية. أصبحت القراءة الإلكترونية اليوم واحدة من أبرز التحولات الثقافية التي غيرت علاقة الإنسان بالكتاب والمعرفة، فبعد أن كانت القراءة مرتبطة بالورق والمكتبات والكتب المطبوعة، دخل العالم مرحلة جديدة أصبح فيها الكتاب يقرأ عبر الهاتف أو الحاسوب في أي وقت ومن أي مكان. ومع التطور السريع للتكنولوجيا والإنترنت، ظهرت المكتبات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التي أتاحت للناس الوصول إلى آلاف الكتب والروايات والدراسات بضغطة زر، مما جعل المعرفة أقرب وأسهل من أي وقت مضى. فالإنسان في الماضي كان يحتاج إلى زيارة المكتبة أو انتظار شراء الكتاب الورقي، أما اليوم فأصبح بإمكانه تحميل كتاب كامل خلال ثوان وقراءته أثناء السفر أو حتى قبل النوم عبر شاشات صغيرة يحملها معه أينما ذهب. وقد ساهمت القراءة الإلكترونية في تشجيع كثير من الناس على العودة إلى القراءة، خاصة فئة الشباب الذين يعيشون وسط عالم رقمي سريع، إذ أصبحت التطبيقات والكتب الصوتية والكتب الإلكترونية أكثر توافقاً مع نمط حياتهم اليومي. كما وفرت القراءة الإلكترونية مزايا كثيرة، من أهمها سهولة الوصول إلى الكتب العالمية وإمكانية البحث السريع داخل النصوص، وتكبير الخط وحفظ الملاحظات، إضافة إلى تقليل تكلفة شراء الكتب أحياناً بالمقارنة مع النسخ الورقية. ولم تتوقف القراءة الإلكترونية عند الكتب فقط، بل امتدت إلى المجلات الثقافية والصحف والمقالات والدراسات العلمية، مما ساعد على انتشار المحتوى الثقافي بشكل أوسع وأسرع حول العالم. ومع ذلك، ما زال هناك من يرى أن القراءة الورقية تمتلك سحراً خاصاً لا يمكن تعويضه، فلمس الكتاب ورائحة الورق وتقليب الصفحات تمنح القارئ تجربة مختلفة وأكثر هدوءاً وارتباطاً بالكتاب، كما يشير بعض الباحثين إلى أن القراءة الورقية تساعد أحياناً على التركيز العميق بعيداً عن تشتيت الأجهزة والإشعارات الرقمية. لكن في المقابل، أثبتت القراءة الإلكترونية أنها أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة الحديثة، خصوصاً مع تطور الكتب التفاعلية والكتب الصوتية التي جعلت القراءة أكثر تنوعاً ومرونة. واليوم لا يمكن النظر إلى القراءة الإلكترونية على أنها بديل كامل للكتاب الورقي، بل هي مساحة جديدة أضافت طرقاً مختلفة للوصول إلى المعرفة والثقافة، وجعلت القراءة أكثر قرباً من الإنسان المعاصر. وهكذا بين الورق والشاشة يبقى الهدف واحداً، أن يستمر الإنسان في القراءة، لأن القراءة مهما تغيرت تظل نافذة تفتح العقل وتوسع الوعي وتمنح الإنسان قدرة أكبر على فهم العالم والحياة. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: استراحة خفيفة ونعود لنفتح صفحة جديدة من مجلة ثقافية. رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
2: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. يعد الأدب والثقافة العالمية من أهم الجسور التي ربطت الشعوب ببعضها عبر التاريخ، فالأدب لم يكن يوما مجرد كلمات تكتب أو روايات تقرأ، بل كان مرآة تعكس روح الإنسان وأداة تنقل أفكاره ومشاعره وتجارب حياته مهما اختلفت اللغات والأماكن والثقافات. ومنذ الحضارات القديمة لعب الأدب دورا كبيرا في توثيق حياة الإنسان وأسئلته الكبرى، فظهرت الملاحم والأساطير والقصائد والحكايات التي عبرت عن الحب والحرب والخوف والأمل والبحث عن المعنى. ومع تطور الزمن أصبح الأدب لغة إنسانية عالمية تجمع البشر رغم اختلاف هوياتهم وثقافتهم. فحين يقرأ الإنسان رواية روسية أو قصيدة عربية أو مسرحية إنجليزية أو حكاية من الأدب الياباني، فإنه لا يكتشف ثقافة جديدة فقط، بل يقترب أكثر من الإنسان في كل مكان، ويكتشف أن المشاعر الإنسانية متشابهة مهما اختلفت الجغرافيا. وقد شهد العالم عبر تاريخه ظهور أسماء أدبية كبيرة تركت أثراً عالمياً، مثل ويليام شكسبير الذي غير شكل المسرح والأدب العالمي، ودوستويفسكي الذي غاص في أعماق النفس البشرية، وجابرييل غاريسيا ماركيز الذي قدم الواقعية السحرية بأسلوب ألهم العالم، إضافة إلى أسماء عربية كبيرة مثل نجيب محفوظ الذي نقل تفاصيل الحياة العربية إلى العالمية من خلال رواياته العميقة. أما الثقافة العالمية فهي ليست الأدب فقط، بل تشمل الفنون والموسيقى والمسرح والسينما والعادات والفكر وكل ما يعبر عن هوية الشعوب وطريقتها في رؤية الحياة. ولهذا أصبحت الثقافة وسيلة مهمة للحوار بين الحضارات، تساعد على التقارب وفهم الآخر واحترام الاختلاف.

ومع تطور وسائل الإعلام والإنترنت أصبحت الثقافة العالمية أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، حيث صار الإنسان قادراً على مشاهدة فيلم من دولة بعيدة أو قراءة رواية مترجمة أو حضور معرض فني افتراضي وهو في منزله. وهذا الانفتاح الثقافي ساهم في تبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب، لكنه في الوقت نفسه جعل الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية أمراً مهماً أيضاً. كما لعبت الترجمة دوراً كبيراً في نقل الأدب والثقافة بين الأمم، فهي الجسر الذي سمح للكتب والأفكار بأن تعبر الحدود وتصل إلى ملايين القراء حول العالم. ولذلك تعد الترجمة من أهم أدوات التواصل الثقافي والحضاري، واليوم ما زال الأدب والثقافة العالمية يمثلان مساحة للوعي والتأمل والحوار، لأن الإنسان مهما تطورت التكنولوجيا يبقى بحاجة إلى الفن والكلمة والمعرفة ليعبر عن نفسه ويفهم العالم من حوله. وهكذا يبقى الأدب والثقافة لغة عالمية لا تحتاج إلى حدود، لأنها تخاطب الإنسان في داخله وتؤكد أن الشعوب قد تختلف في لغاتها وعاداتها، لكنها تلتقي دائما في الحلم والجمال والبحث عن معنى الحياة. في السنوات الأخيرة أصبح الأدب الآسيوي واحدا من أكثر الاتجاهات الأدبية انتشارا حول العالم، وتحول إلى ظاهرة ثقافية لافتة جذبت القراء من مختلف الأعمار والبلدان، حتى بات كثير من الروايات الآسيوية يتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً ويحقق حضوراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات القراءة العالمية. ولم يعد الأدب الآسيوي محصوراً داخل حدوده الجغرافية، بل أصبح جزءاً من الثقافة العالمية الحديثة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالأدب الكوري والياباني والصيني، الذي استطاع أن يقدم قصصا مختلفة تحمل حسا إنسانيا عميقا وأسلوبا هادئا قريبا من مشاعر القارئ المعاصر. ومن أبرز ما يميز الأدب الآسيوي أنه يعتمد على التفاصيل الإنسانية الصغيرة والمشاعر الداخلية العميقة بعيدا عن المبالغة أو الصخب، لذلك يشعر القارئ أن هذه الروايات تلامس حياته اليومية وأفكاره ومشاعره بطريقة بسيطة وصادقة. وقد ساهمت روايات مثل أعمال هاروكي موراكامي وهان كانغ ويوكو أوغاوا في انتشار هذا النوع من الأدب عالميا، لما تحمله من أساليب مختلفة تجمع بين الهدوء النفسي والرمزية والأسئلة الوجودية والإنسانية. كما لعبت الثقافة الكورية واليابانية الحديثة دوراً كبيراً في هذا الانتشار، خاصة مع نجاح الدراما والسينما والموسيقى الآسيوية التي دفعت الجمهور لاكتشاف الأدب المرتبط بهذه الثقافات. فالكثير من القراء اتجهوا إلى الروايات الكورية واليابانية بعد مشاهدة الأعمال الدرامية أو الأفلام المقتبسة منها، مما ساهم في خلق موجة اهتمام عالمية بالأدب الآسيوي. ومن الملاحظ أيضا أن الأدب الآسيوي غالبا ما يناقش موضوعات قريبة من الإنسان الحديث، مثل الوحدة والقلق وضغط الحياة والعلاقات الإنسانية والبحث عن الذات، لذلك وجد فيه الجيل الجديد مساحة تشبه مشاعره وأسئلته الداخلية. كما ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا منصات مثل تيك توك وإنستغرام في تحويل بعض الروايات الآسيوية إلى ترند عالمي، حيث أصبح القراء يشاركون اقتباساتهم وتجاربهم مع الكتب، مما زاد من انتشارها بين الشباب بشكل كبير. ورغم هذا الانتشار الواسع، يرى كثير من النقاد أن نجاح الأدب الآسيوي لم يأتي فقط بسبب الموضة أو الترند، بل لأنه قدم تجربة أدبية مختلفة تعتمد على العمق النفسي والهدوء والتأمل، وتمنح القارئ شعورا بالراحة والتفكير في الوقت نفسه. واليوم أصبح الأدب الآسيوي جزءا مهما من المكتبات العالمية، وأثبت أن الأدب الحقيقي قادر دائما على تجاوز اللغة والحدود والوصول إلى القلوب مهما اختلفت الثقافات. وهكذا لم يعد الأدب الآسيوي مجرد موجة عابرة، بل أصبح صوتاً أدبياً عالمياً.

يعكس روح الإنسان المعاصر، ويؤكد أن القصص الصادقة تستطيع أن تجد طريقها إلى الناس في كل مكان من العالم. مستمعين الكرام، تعد المرأة المثقفة واحدة من أهم الركائز التي تسهم في بناء المجتمع وتطوره، لأنها لا تحمل المعرفة لنفسها فقط، بل تنقل أثرها إلى الأسرة والعمل والمجتمع والحياة.

0: كثرة القراءة والحصول على الشهادات، بل تعني الوعي والقدرة على التفكير وفهم الحياة والناس والقدرة على الحوار والتأثير بطريقة إيجابية. وعبر التاريخ لعبت المرأة المثقفة دورا مهما في الأدب والفكر والتعليم والفنون، واستطاعت أن تثبت حضورها رغم التحديات الاجتماعية التي واجهتها في كثير من المراحل. فكانت الكاتبة والشاعرة والمعلمة والطبيبة والفنانة، وفي كل مجال تركت بصمتها وأسهمت في صناعة الوعي والتغيير. والمرأة المثقفة لا تقاس فقط بما تقرأه من كتب، بل بطريقة تعاملها مع الحياة ونظرتها للأمور وقدرتها على اتخاذ القرار واحترامها لذاتها وللآخرين. فالثقافة الحقيقية تظهر في أسلوب الحوار وفي تقبل الاختلاف وفي القدرة على التعلم المستمر وتطوير الذات، كما أن المرأة المثقفة تدرك أهمية التوازن بين المعرفة والحياة، فهي لا تنفصل عن واقعها ومجتمعها، بل تحاول أن تكون عنصرا فاعلا فيه سواء داخل الأسرة أو في العمل أو في المجال الثقافي والاجتماعي. وفي العصر الحديث أصبحت فرص المعرفة أكثر اتساعا من أي وقت مضى، حيث بات بإمكان المرأة الوصول إلى الكتب والدورات والبرامج الثقافية بسهولة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، مما ساعد كثيرا من النساء على تطوير أنفسهن واكتشاف مواهبهن وأصواتهن الخاصة. كما ساهمت المرأة المثقفة في إثراء الأدب والفنون والإعلام، وقدمت نماذج ناجحة في مختلف المجالات، وأثبتت أن الثقافة ليست حكرا على أحد، بل مساحة مفتوحة لكل إنسان يملك الشغف والرغبة في التعلم والنمو. ورغم كل هذا التطور، تبقى الثقافة مسؤولية مستمرة تحتاج إلى فضول دائم ورغبة في الفهم واكتشاف العالم، لأن الإنسان المثقف لا يتوقف عن التعلم مهما بلغ من المعرفة. واليوم أصبحت المرأة المثقفة رمزا للوعي والقوة الهادئة، لأنها تمتلك القدرة على التأثير بالكلمة والفكر والحضور، وتدرك أن الثقافة ليست مظهرا بل أسلوب حياة ينعكس على الشخصية والروح والتعامل مع الآخرين. وهكذا تبقى المرأة المثقفة صورة للإنسان الذي يسعى دائما إلى التطور والجمال والمعرفة، ويؤمن بأن الفكر الواعي قادر على صناعة مجتمع أكثر نضجا وإنسانية وإشراقة. منذ بدايات النهضة الثقافية العربية، لعبت المجلات التي تعنى بثقافة المرأة دورا مهما في تشكيل الوعي الاجتماعي والفكري، فلم تكن مجرد مجلات للموضة والجمال، بل منصات ثقافية وأدبية ناقشت قضايا المرأة والتعليم والأسرة والفكر والأدب، وساهمت في إبراز صوت المرأة العربية ودورها في المجتمع. وتعتبر مجلة الفتاة من أوائل المجلات الإنسانية العربية، حيث صدرت عام 1892 على يد الكاتبة هند نوفل، وكانت أول مجلة عربية تخاطب المرأة بشكل مباشر وتهتم بشؤونها الثقافية والاجتماعية والأدبية. وقد شكلت هذه المجلة بداية مهمة للصحافة النسائية في العالم العربي، وفتحت الباب أمام ظهور مجلات أخرى تهتم بتعليم المرأة ووعيها ودورها الفكري في المجتمع. ومع مرور السنوات بدأت تظهر مجلات نسائية وثقافية متنوعة في مصر ولبنان والعالم العربي، مثل مجلة الهلال التي خصصت مساحات واسعة للأديبات والكاتبات، إضافة إلى مجلات نسائية متخصصة ناقشت قضايا المرأة من منظور ثقافي واجتماعي. كما برزت مجلات عربية شهيرة مثل سيدتي التي انطلقت في الثمانينيات واهتمت بالمرأة العربية الحديثة من خلال موضوعات الثقافة والأسرة والأدب والفنون والحياة الاجتماعية، إلى جانب الحوارات مع الكاتبات والمثقفات والشخصيات النسائية المؤثرة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
1: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من

0: الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نصه صيغته شبه النهائية. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع غاراته على لبنان وينذر بلدات في الجنوب بالإخلاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بوتيرة قياسية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا في دونيتسك، والرئيس الروسي يكشف عن تطوير نظام فضائي للتحكم بالمسيرات القتالية. إثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية. حالة البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في 9:47 صباحا، أدنى مستوى للجزر في 2:38 فجرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت ونويصيب والوفرة وجال الياح 30 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 31 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 47 درجة، الوفرة وجال الياح 46 درجة، أم المرادم 39 درجة، نويصيب 45، جزيرة جارو 36 درجة. موعد شروق الشمس في 4:48 بمشيئة الله. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الكويت في عيونهم. الكويت في عيونهم. عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي. نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز. الكويت في عيونهم. الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيوني. وهذا البرنامج الذي عودناكم أن نجوب فيه كل أسبوع ومساء كل جمعة تحديدا الوطن العربي الكبير من الماء إلى الماء، ونتنقل أيضا عبر ضفاف الخليج الهادئ لنستشف من هناك آراء النخب حول مرئياتهم عن دولة الكويت، العين التي ينظرون بها إلى دولة الكويت. هذا المساء سوف تكون النظرة حتما نظرة محب، لأنها تأتي من بلد تربطه بدولة الكويت علاقات تاريخية لا تقتصر على العلاقات الدبلوماسية والبروتوكولية، بل هي أبعد من ذلك، علاقات مصاهرة، علاقات نسب، علاقات أهل، علاقات أبناء عمومة ما بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين، ومنها أقدر أسميها دانة الخليج.

0: مملكة البحرين. هذه المملكة الصغيرة حجما والكبيرة عطاء بفضل تماسك وسواعد وقيادة القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى وسمو ولي عهده الأمين وأيضا الحكومة البحرينية الرشيدة، ومنها النائب السابق الأستاذ سامي البحيري. أستاذ سامي مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور والسرور الإعلامي الكبير منصور العجمي أبو فهد، شكرا شكرا على هذه الاستضافة، وأتمنى يكون لقاء جميل كجمال الكويت الشقيقة.
0: الله يحفظك أبو راشد. الأستاذ سامي البحيري، دائما ما ينشأ هناك أزمات في الدول على مختلف دول العالم، ولكن هناك دول تثبت الأزمات دائما وقوفها في وجه هذه الأزمات، وأيضا تكاتف شعبها ولحمة مواطنينها مع قياداتها السياسية في دول الخليج بشكل عام وفي مملكة البحرين بشكل خاص، وما الأحداث الأخيرة التي حدثت إلا ما أثبتت هذا الأمر، هذا الالتفاف عندما نشاهد القناة الرسمية في تلفزيون البحرين، نشاهد هذا السيل العرم من من من رسائل الولاء والانتماء والطاعة والفخر بهذا الوطن وبهذه القيادة من قبل المواطنين البحرينيين الذين يتسابقون إلى إرسال الرسائل عبر تلفزيون البحرين، رسائل المحبة ورسائل الولاء. وقفت البحرين كسائر دول مجلس التعاون وقفة رجل واحد في ظل العربدة وفي ظل العدوان الإيراني السافر على دول منطقتنا في الآونة الأخيرة. مملكة البحرين نالها ما نالها وطالها ما طالها من هذا الاعتداء السافر، ولكن انقلنا الصورة في البحرين، طمنا الأمور الحين بمملكة البحرين شلون ساير الأمور، كيف تقيم أيضا أنت كرجل برلماني وكرجل إعلامي لك العديد من الأنشطة والنشاطات الإعلامية، صف لنا الصورة.
1: أكيد أبو فهد الله يحفظك، أول شيء بدأ بشرك الحمد لله رب العالمين، البحرين بخير وأمان وقوة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم. الشعب البحريني خلال هذه الأزمة أرى أنه أثبت أنه شعب واعي ومخلص لوطنه وقيادته، وشفنا التكاتف مثل ما شفته التكاتف الشعبي الكبير. هذه الرسائل هي رسائل تأييد وبيعة دائمة لهذه القيادة الحكيمة. وقفنا صراحة اللي يشوف هذا الوقفة مو بس في البحرين حتى في الخليج، وقفوا صف واحد
0: جميع دول الخليج وموقف مشرف. نعم. أمانة. وفي بعض المواقف أبو راشد وآسف على المقاطعة، هي نماذج نماذج يعني يستسقى منها العبر ويؤخذ منها المواعظ ويزرع منها قيم في نفوس الأجيال القادمة، بأن ما حدث وحصل من هذا الولاء والانتماء لمنظومتنا الخليجية يدرس في في في في علم مدارس السياسة. مالته
1: والله أقول لك الحمد لله، احنا أعتقد خرجنا من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسك بصراحة. قيادتنا كانت مثال للحكمة والحنكة والثبات والهدوء، وأهم ما يميز أعتقد أكد على كلامك أن ملكنا الملك حمد وحكام الخليج عندهم حسن إدارة الأزمات أخوي أبو فهد، وهذا أهم في الموضوع اللي يخليك دائما تحس بالأمن والطمأنينة. جلالة الملك كان مصدر، تخيل أخوي أبو فهد، مصدر طمأنينة وأمان لكل بحريني. القرارات اللي صدرت كانت كلها تصب في حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار. فالشعب البحريني وقف صف واحد خلف جلالته ومع كل القرارات، وانت شفت شلون التكاتف اللي موجود، يمكن الرسائل اللي انهالت ولا زالت تنهال، تأييد وولاء وبيعة لسيدي صاحب الجلالة. كذلك احنا ايضا في البحرين ايضا نتوجه بالشكر الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، لأن هناك حادثة يعني صاحب السمو سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، أيضا اللي كان له مواقف كبيرة وكلمات رفعت معنويات الناس، وبخاصة أنه كان في أحد المجمعات التجارية الأسواق. نعم. تمام، وقاعد يسولف تفشو يعني شوف التواضع الكبار لقاداتنا، فيوم كان يتكلم مع أحد الخوات ويطمنها فقال لها البحرين بخير دامكم أهلها قيل، وإحنا أصبحت هذه
0: رسالة مبعث طمأنينة. هذه
1: زرعت الطمأنينة في قلوب كل بحريني كل شريف ومحب، وأصبحت وسام لدرجة إن إحنا سوينا يعني سووا حملة تطوع وسميناها البحرين، يشارك فيها أقول مئات الآلاف من المتطوعين.
0: نعم.

0: هذا واضح مو بس البحرين طبعا، انا اكد كاني اتكلم عن خليج يا اخوي.
1: لا هذا ايضا براشد، انت يمكن هذا يؤكد اللي انت تفضلت فيه، ضروره تحلي الاعلاميين والمسؤولين وصناع القرار بمسؤولياتهم الوطنيه في الازمات. وما هذا الامر وهذه الحمله اللي انت ذكرتها الا دليل على وجوب هذه الوقفه من قبل الاعلاميين ومن قبل المسؤولين ومن قبل صناع القرار وكلهم في مجاله، لان الخطر عندما ياتي لا يفرق بين احد.
0: احسنت طيب ابو فهد، ممكن اكد على كلامك، انت الان قاعد تتكلم عن نقطه مهمه جدا، يعني القياده ولله الحمد دورها كبير، ولا يمكن يعني القياده نزي الشكر والتقدير الى جنودنا البواسل اللي يمكن نتحدث عنهم في شان اخر، جنودنا رجال الامن، لكن عندنا وقفه. انا ارى وهذا ما لمسته ان شاء الله في هذه الازمه، انك المواطن هو ايضا جندي في هذه الازمه.
1: صحيح،
0: قال له موقف وموقع وموقف، في رايي كل موقع وموقف، سواء جنودنا البواسل مثل ما قلنا، رجال الامن، الكوادر الطبيه اللي استمرت في عملها 24 ساعه.
1: نعم.
0: وايضا من الامور اللي ايضا تثلج الصدر استمرار التعليم، وانت تعرف اهميه التعليم اونلاين سواء في الكويت في البحرين. فهذا الامر يعني كل شخص كان له موقف. وانا كذلك يا اخي اكد على قضيه ان وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما قلت قبل شوي لها دور، الاعلام الاجتماعي كان له دور كبير جدا، لان كانت في اشاعات واخبار مضلله تستهدف البحرين والخليج. لكن ما لقيت ان الشباب الخليجي صراحه كان واعي، وقف وقفه بقوه وحزم، وكان له حضور يعني في، وبخاصه تعرف منصه اكس، يمكن تويتر، يمكن المنصات القوية جدا اللي كانت دورهم.
1: وكل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ذهبوا إليها أثناء الأزمات دائما.
0: ما تثبت لأن تبي تنشر الحقائق. نعم. وترد على الإشاعات. واسمح لي في هذا يعني السياق، وإحنا نتحدث أن كان هناك فريق وطني تطوعي كان باسم الحملات الوطنية، وكان لنا الشرف انك يا اخونا الاعلامي الكبير منصور العجمي تشارك معنا في هذه المبادره، وما بغريزه عليك.
1: واجب انت. واجب احنا دائما ابو راشد في ظل الازمات احنا نعمل وفق منظومه واحده. يوم صار الاعتداء على دولنا ما قال انا اعتديت على قطر ولم اعتدي على البحرين، ما قال انا اعتديت على البحرين ولم اعتدي على المملكه العربيه السعوديه، ما قال انا اعتديت على سلطنه عمان ولم اعتدي، هو ينظر على الإمارات العربية، هو ينظر إلينا ككل ولا ينظر إلينا كل بمعزل عن الآخر.
0: نعم. الحملات الوطنية، هذا المجموعة من الشباب، الفريق التطوعي، طبعا أتوجه بالشكر إذا سمحت لي بي إلى صاحبة الفكرة أختنا الإعلامية البحرينية الكاتبة الصحفية في جريدة الوطن منى المطوع، تسمح لي أوجه لها تحية على هذه الفكرة اللي جمعت الشباب البحريني، هم شباب بحريني وخليجي طبعا. نعم. كان في خليجي معنا. نعم. متطوعين متواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن البحرين والخليج.
1: نعم.
0: ودحض مثل ما قلنا الافتراءات والاشاعات المغرضة، وقاموا بمبادرات وطنيه جميله جدا خلال الازمه، واستخدموا الهاشتاج، وانت عارف اهميه الهاشتاجات للوصول الى
1: الترند، اكبر شريحه من المتابعين.
0: ايوه، التفاعل الكبير بالالاف. ويمكن اسمح لي ان اقول ان ثلاث ترندات موجوده هي البحرين خط احمر، وايضا كان في الكويت خط احمر وغيرها من الترندات، ولكن اتكلم عن البحرين. وشكرا.
1: وكان ايضا الخليج خط احمر، في هاشتاج الخليج
0: طبعا اكيد،
1: وسيظل الخليج خط احمر وعصي على كل المعتدين. ابو راشد الاستاذ سامي البحيري النائب السابق في مجلس النواب البحريني، انا امام الساده المستمعين اسمح لي ان يعني انا في مخيلتي لا زالت هناك صوره، وصوره معبره على على على على, على, على قوه العقيده وقوة الحب وقوة الانتماء وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. لما هذاك المشهد، المصلين البحرينيين في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، الصواريخ فوقهم وانفجار الصواريخ ولم يحرك فيهم ساكنا. هذه رسالة ترى الرسالة مبهرة، ورسالة ثقة بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وقوة الإيمان. والحمد لله احنا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا لنا مسلمين، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا الصورة ستظل عالقة في الذهن أمانة.
0: أخي وفهد لا يمكن إحنا ننساها، يعني هذه حدثت في شهر رمضان.
1: نعم.
0: وإحنا نصلي التراويح والقيام، ولكن لله الحمد اللي الله سبحانه وتعالى زرع فينا الطمأنينة، وأن هذا العقيدة

0: العقيدة الصحيحة، العقيدة الإيمانية القوية اللي خلتك تصلي وانت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن بعد الله عندك قيادة حكيمة وعندك جنود بوازل أنا أتوجه لهم بالشكر العظيم والجزيل اللي إحنا قاعد نرقد في بيوتنا ونقيم الصلاة والتراويح مثل ما قلت والصواريخ حوالينا، زين، وهناك من يدافع عنا بعد الله سبحانه وتعالى.
1: ورسالة أمانة الى الى الى جنودنا البواصل في في في دول الخليج امانه. الحمد لله رب العالمين، اثبتوا كفاءتهم واثبتوا ان دول الخليج ليست يعني امرا لقمه سائغه وليس امرا سهلا التعدي عليها.
0: نعم، قوه اثبتت العالم القوه الدفاعيه للخليج. يا اخي احنا جنودنا البواصل 24 ساعه، احنا 40 يوم ما شفنا عيالنا الله يجزاهم خير. احنا مصداق اللي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نسأل الله سبحانه عين لا تمسها النار.
1: نعم، باتت تحرسوا في
0: المسلمين.
1: نعم، باتت تحرس حدود المسلمين وثغور المسلمين وتحرسوا في سبيل الله.
0: نعم يا طول المحافظة، هذا اللي خلانا شنو نروح من المسجد نصلي في مساجدنا صلواتنا ونعيش حياتنا في رمضان حياة طبيعية. ولله الحمد والمنة.
1: الحمد لله.
0: وأيضا رجال الأمن أيضا مش نشكرهم لأنهم أيضا حافظوا الأمن في الداخلي أيضا.
1: إحنا أيضا يعني قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني وهو الحديث عن كيف ترى دولة الكويت ومرئياتك عن دولة الكويت وتجاربك مع دولة الكويت، ولكن اسمح لي قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني وأؤكد من خلال المحور الأول اللي راح نطلع فيه فاصل بعد شوي، أؤكد على نقطة مهمة جدا وهي مسألة الوحدة الوطنية في مملكة البحرين الشقيقة التي أثبتها أمانة. أثبتها هناك يعني كاتب صحفي خرج على أحد القنوات الصحفي جعفر سلمان، هذا يؤكد على الدور المهم للإعلامي والنخبوي في في في كل في دولته على الاصطفاف خلف قيادته، وأن الوطن هو الرقم الذي لا يمكن أن يقبل القسمة على اثنين ولا يمكن أن يجادل فيه. هذا الكاتب اللي أيضا نحيي أيضا من خلال إذاعة دولة الكويت الذي أثبت وأصبح مثالا للوحدة الوطنية في مملكة البحرين. هذه المملكة وهذه الرسالة وهذه السياسة التي لا تفرق بين أبنائها، واستقباله توج أيضا باستقباله من قبل جلالة الملك الله يحفظه. هذا الاستقبال وهذه الرسالة الذي بعث بها الأستاذ جعفر سلمان، وكيف تقرأها واستقبال جلالة الملك له أيضا، هذا استقبال أيضا فيه رسائل ومدلولات لمن يقرأ بين السطور.
0: أؤكد لك أخي أبو فهد الأمير الكبير أخي منصور العجمي أن جلالة الملك كان حريص دائما طوال السنوات على الوحدة الوطنية، وهذا ما ندعو له دائما. الوحدة الوطنية خط أحمر ولله الحمد. أنت لاحظت التكاتف الموجود بين كل سائر المتواجدين من الطوائف والمذاهب والموجودة في مملكة البحرين. أخوي
1: حتى الديانات هناك أيضا
0: ككل.
1: نعم.
0: بالعكس كلهم كانوا صف واحد مع قيادتنا. أخونا الأخ الإعلامي جعفر سلمان كان مثال واضح للبحريني الغيور الحريص المدافع عن وطنه في الأزمات، فتظهر معادن الناس معادن المواطنين الحقيقيين. فهناك فصلتين، إما الوفاء والإخلاص وأما الخيانة كما تعرف.
1: نعم.
0: فلله الحمد يعني نرى هذا الرجل الذي يعني واجه من كان يريد سوءا بالبحرين وأراهم الوجه الحقيقي للوحدة الوطنية التي تعيشها البحرين. فلله الحمد هذه من من من يعني نتائج قيادتنا، من النتائج المثمرة. احنا كل ما نلتقي بجلالة الملك سواء كنا نواب او او او او في لقاءاتنا او حتى في حديث سيدي صاحب الجلالة، كان يتأكد على الوحدة الوطنية وأهميتها. وهذه الأزمة الحرب أثبتت وجود الوحدة الوطنية من كل البحريني شريف في هذه
1: الحمد لله. أنا الأستاذ سامي البحيري النائب السابق بمجلس النواب البحريني وأيضا ناشط الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا متابعك جدا، تقدم قيمة جميلة وقيمة مضافة لوطنك، وأنت مثال خير من يمثل الوطن وخير من يمثل مملكة البحرين في هذا الحقل، الحقل الإعلامي والحقل أيضا البرلماني. أستاذ سامي البحيري، استسمحك أن أذهب فاصل، وبعده مستمعينا الكرام أكمل هذا الحديث الرائع والجميل مع الأستاذ سامي البحيري النائب السابق لمجلس النواب البحريني من خلال برنامج الكويت في عيونهم. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. للكويت في كل عين حكاية، وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

0: مستمعنا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. هذا المساء كان معي ومعكم الأستاذ سامي البحيري، النائب السابق بمجلس النواب البحريني وأيضا ناشط في الإعلام وفي وسائل الإعلام الحديث. أمانة الحديث في المحور الأول من هذا البرنامج ذهب سريعا، ولكن أبو راشد راح ننتقل إلى المحور الثاني من هذا البرنامج، ونحاول دائما أنا أقول من خلال برنامج الكويت في عيونهم مع لقاءاتنا مع زملائنا الإعلاميين والنخب الثقافية والاقتصادية والسياسية، نحن نمد جسورا من التواصل، ودائما هذا الجسر، جسور الالتقاء وجسور التواصل، هي الباقية، وهي من حتى إذا كان هناك اختلافا في وجهة النظر، التواصل هو أول مراحل إزالة هذه الغشاوة وإزالة هذا اللغط وإزالة بعض المفاهيم الخاطئة التي قد تنشأ هنا وهناك. وأنا أضرب مثالا بشكل عام من أستاذ سامي البحيري، العلاقة الكويتية البحرينية أبو راشد، كونك أيضا أنت برلماني ومتابع وملم وضليع بالمشهد الكويتي والمشهد البحريني، علاقة تاريخية، علاقة نسب وحسب وأبناء عموما القيادتين السياسيتين الخليفة والصباح، هذه العلاقة كيف تقرأها أستاذ سامي البحيري؟
1: الإعلام الكبير وطبعا

0: أبو فهد الله يحفظك منصور العجمي، أنا أقول لك بكل صراحة أن العلاقات البحرين الكويتية مو مجرد علاقات مثل ما قلت أنا أكد على كلامك رسمية ولا دبلوماسية، فقط والله إنها علاقة أخوة ومحبة ونسب وتاريخ طويل ممتد بين الشعبين الشقيقين. يمكن أنا أقول شيء ذكر بالقلب قبل الجغرافيا،
1: نعم.
0: يعني قبل الجغرافيا نفسها هذا القلب، نعم. القلوب. إحنا في البحرين نعتبر الكويت بلدنا الثاني ولنا الشرف يا طويل العمر،
1: نعم.
0: وأنا متأكد الكويتي أيضا يحس أن البحرين بلاده، كذلك يشعر أن بين حلا،
1: نعم.
0: وربعه أخوانا في البحرين العلاقة البلدين أنا أعتقد أنها قائمة على المحبة والاحترام والتعاون والمواقف الأخوية الصادقة. العلاقة ذي مو جديدة، ذكر قلت لك هي امتداد تاريخي، أبناء عمومة، مصاهرة. أكيد أنا اللي نسائي في الكويت وأيضا الكويت نسائي، هذا شيء يثلج الصدر والله. أنا أقول لك أنا عني عن عائلتي إذا نبي ناخذ إجازة نروح الكويت الله يحفظك، لأن إحساسنا أن إحنا في البحرين.
1: براشد انت لما تتمشى في بوابه البحرين وسوق البحرين القديم انت شنو قاعد تمشى بالمباركيه ايضا، حتى
0: الله
1: حتى ال- ال- ال- ال- ال- الهويه الهويه الهويه المدينه وهويه الفرجان وهويه الاماكن والشوارع والابنيه كلها متشابهه، دليل على ان البيئه واحده. استاذ سامي
0: انا اعتقد دائما اقول اللي ما يروح سوق المباركيه اخوي ابو فهد ما كنا راح أوزار الكويت. الكويت المباركية عبق تاريخي، مكان جميل، يعني يعني كأنه متنفس
1: وشاهد على تاريخية هذه الدولة وطول عمرها.
0: أكيد.
1: نعم.
0: نعم. وطبعا يعني كأنك رايح مكان سياحي، مو بس سياحي تسوقي، استجمار. نعم.
1: اجتماعي ايضا يعني حتى احنا نقول دائما اللي انت من زمان مو شايفه تلقاه بالمباركيه، حتى اخواننا الخليجيين احيانا بالصدفه نلقاهم بالمباركيه، وفيها ايضا السوق القديم والتاريخ وكشك مبارك ويعني تاريخ يدل على ان هذه الدوله تضرب بتاريخها وبجذورها باعماق التاريخ.
0: وأنا أكد على كلامك أنت قبل شوي قلت عن أجواء سوق المنامة، أجواء الكويت قريبة جدا من أجواء البحرين، وهذا يدل على يعني التواصل والترابط الحقيقي بين البحرين والكويت الله يحفظك.
1: يعني وأنت قاعد يا أبو راشد عند أبو محمود النمليتي بالبحر السوق القديم كأنك قاعد بقهوة الدلالوة بالمباركية.
0: وش الله عليك. والله مثال حقيقي، مثال حقيقي صح واقعي. نعم الله يحفظك صحيح. أنا والله أكد على كلامك إن يعني هذه الأماكن التراثية تبقى في الذاكرة، تبقى في القلب، سواء كانت سوق المباركية ولا البحرين ولا حتى أسواق الشعبية في الخليج. ولكن إحنا نرى خصوصية وحبنا لسوق المباركية. صدقني كل بحريني لو سأله يقول لك أول ما يروح يعني من يحط شنطة في أو جنطته في الفندق وين بيروح؟ يروح المباركية.
1: لأن دائما البحث عن الإرث والبحث عن التاريخ والهوية كل هذا يتجسد في هذا السوق القديم الذي يشكل هذا الماضي وهذه الركيزة وهذه القاعدة التي انطلقت أو انطلق منها بناء الدولة الحديثة. المدارس، مدرسة المباركية، الأسواق، كشك مبارك، كلها فيها رمزية لتاريخية هذه الدولة وعمق هذه الدولة، وأيضا هؤلاء الحكام الذين مروا وتعاقبوا على هذه الدولة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من هذا التقدم الملموس الذي تعيشه وتعيشه أيضا باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
0: يستاهلون طبعا الكويت كل هذا التطور، وهذا ما لمسناه إحنا طوال السنوات اللي مرينا وشفنا التطور والتغير الموجود في الكويت. الكويت أنا أعتقد هي بلد السلام والمحبة والثقافة
1: والإنسانية
0: والفن.
1: نعم.
0: والإنسانية أكيد لا شك. أنا بس قاعد نتطرق على الجانب الثقافي اللي قاعد تتكلم عنه.
1: أنا بتطرق إلى الجانب الثقافي والجانب الإنساني. والشيء بالشيء يذكر، أنا كنت يعني الاتجاه ماخذني إلى الحديث حول الجانب الثقافي نتيجة لما كنا نتحدث عنه عن عبق وتاريخ دولة الكويت والمدارس اللي فيها والثقافة والإشعاع الفكري والتنويري الذي أحدثته دولة الكويت في المنظومة الخليجية. هو المنظومة

0: المنظومة العربية أيضا. ولكن بما أنك ذكرت الجانب الإنساني، يمكن هذا يستوقفني براشد الأستاذ سامي البحيري للحديث حول اختيار دولة الكويت أيضا مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة. دور الكويت الإنساني، إحنا بدول الخليج يعني إحنا رحمنا الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ننتمي إلى هذه الدول. إحنا ترى فطرة حب الخير والصدقات هي سلوك فطري متجذر، عرفت طبيعة المواطنين الخليجيين. ما نجد أي بركان يثور أو زلزال يحدث أو أمر ما إلا ما تجد دائم، أو حرب تحدث أو مجاعة إلا ما تجد أيادي الخير الخليجية وأيادي الخير الكويتية تصل إلى أصقاع الأرض في أفريقيا ومجاهل أفريقيا وغيرها، حتى من بعض الدول غير الإسلامية. يمكن أنا في أحد اللقاءات مع أحد الزملاء الصحفيين اللي موجودين في طوكيو يقول لما صار زلزال طوكيو كانت الكويت ثلث المساعدات التي أتت إلى اليابان كانت مقدار ثلث من الكويت. فهذا أيضا إحنا حفظنا الله سبحانه وتعالى بأفعال هذا الخير. الجانب الإنساني في دولة الكويت ساد سامي البحيري، كيف تنظر إليه والذي ممكن أن تذكره في هذا المقام؟
1: أخي أبو فهد الله يحفظك، أنا أعتقد أن العمل الإغاثي الإغاثي اللي تتميز به مملكة البحرين تعلمت منه اسمح لي دول الخليج. إحنا كل ما لقينا عمل إغاثي في دولة معينة أو كانت سواء كانت يعني عربية أو غير عربية، تشوف العمل الإغاثي الكويتي متواجد. الله يجزاكم خير ويعني بلد الإنسانية، يعني حتى خيركم على كل بقاع العالم. مثل ما قلت إحنا عن اليابان ولا غيره ولا أفريقيا، الكثير الكثير من الأعمال الخيرية تحسب للخليج غزي والكويت بالذات اللي أتت بعدهم دول الخليج. العمل الإغاثي الإنساني الكويتي يشهد عليه التاريخ. أنا أعتقد يعني مثال واضح رحمة الله عليه عبد الرحمن سمير الخيرة
0: اللي أكثر من 12 مليون أسلموا بعد الله سبحانه وتعالى على إيده.
1: الله أكبر، تخيل أنت. فهذه يعني والآن ولا زالت يعني البعثات الإنسانية والخيرية تتوالى بالرقم من الحروب بالرقم من الأمور اللي نحدث، لكن تستمر هذه العمل الإنساني. فهذا دليل على تفرد وعلى أولوية القيادة والشعب الكويتي الطيب اللي بعد اسمها هذا صنائع المعروف،
0: وجبلنا على هذا المعروف وجبلنا على هذا العطاء. انت ذكرت الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الصميط، هذا القاء هذا الرجل اللي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. هذا الانسان الذي كان نموذجا راقيا في العمل الخيري والعمل الاسلامي والعمل الانساني، مجاهل افريقيا تشهد عليه، يعني لدرجه ان احد الرؤساء الدول الافريقيه لما زار الكويت وضع من ضمن برنامج زيارته ان يزور قبر الشيخ عبد الرحمن الصميط، يقول لي اني انا يعني هذا له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى في افريقيا والشيء بالشيء يذكر ابو راشد. واحنا دائما انا ترى من خلال برنامجي ما اعتمد على السؤال والجواب، اعتمد على يعني التفكير بصوت عالي ومشاركه نتشارك الافكار ونتشارك الحديث. في مقطع يعني جميل جدا يعني استوقفني، هناك ضابط في الجيش العربي الأردني كان عندهم مهمة إغاثة ومهمة حفظ سلام في إحدى الدول الأفريقية، فيقول أنا وزميلي كنا، هذا المقطع انتشر بالسوشيال ميديا، يقول كنا أنا وزميلي نمشي، يقول فوصلنا إلى مكان لم تطأه يمكن قدم بشرية، السيارات ما توصل، يقول فحسوا بالرعب، الأطفال خافوا إن أول مرة يشوفونه بهذا اللبس العسكري وكذا. فيقول بعدين لما قربنا لهم يقول قاموا يبتسمون، قاموا يدققون يطالعون يقول يطالعون فينا ويبتسمون. فيقول احنا استغربنا هذه الابتسامة، فكانت أعينهم وين تتوقع يا براشد؟ أعينهم كانت على صورة العلم الأردني اللي موجود على شارة العلم الأردني اللي موجودة على صدر أحد الجنود. يقول لأن هناك تشابه ما بين العلم الأردني والعلم الكويتي، فيقول لك ارتبط العطاء بهذا العلم بألوان العلم الكويتي. فيعني هذا الرجل أخونا وشقيقنا الأردني لما كان يسولف يعني وهو فخور ويعني ومادح وداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد الكويت اللي دائما ما تثبت الأزمات في عالمنا العربي، في اليمن، في سوريا، في العراق، في الصومال، في كل الدول العربية والإسلامية التي يعني تنشأ فيها أزمات وحروب إلا ما تجد غزة وما حصل فيها وما حصل من دخول للإغاثة الكويتية فيها.

0: هذا دليل على أن إن شاء الله هالبلد وبلدان الخليجية محفوظة بفضل هذا العطاء.
1: دائما وابدا أخوي، والله القصة جدا مؤثرة، وشوف شلون سبحان الله التأثير، الرؤية لهذا العلم الكويتي العزيز اللي مثل ما قلت وين ما تلقاه تلقى معاه الإنسانية، تلقى معاه المحبة، تلقى معاه الأخوة. فشكرا يا كويت الإنسانية وقيادة الإنسانية، قيادتكم الإنسانية وشعبكم الكريم الذي جبل على هذه على هذا العطاء كسبا للأجر.
0: نعم.
1: بما يدعو ديننا وحبا في الشعوب والوقوف معها في الأزمات وفي كل المواقف. شكرا لكم يا أهل الكويت الكرام.
0: الحمد لله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ترى يا أبو راشد، لما تشوف دولنا الخليجية وطبيعة الطبيعة السيكولوجية لمواطنين دول مجلس التعاون، تجد أن هناك سلوك اجتماعي مشترك ومتشابه. يعني أنا لما أطلع من الكويت أدخل السعودية، أدخل الإمارات، أدخل قطر، البحرين، عمان، ما أحس أني أنا طلعت من الكويت. يعني فعلا يعني
1: أبداً.
0: سلوك يعني غير لما تسافر إلى بعض الدول تحس والله أنه لا، في قاب، في فجوة، في فراغ، في اختلاف. ولكن دولنا الخليجية الحمد لله رب العالمين، يعني تأكيدا على كلامي في بداية الحديث بأن هذا الكيان هو ليس كيانا سياسيا فقط، بل هو كيانا اجتماعيا يضم في داخله وتحت مظلته دول، يعني ما بينها أخوة وما بينها مصير مشترك وما بينها على قولتنا لحم ودم، يعني احنا ويا باقي منظومة دول مجلس التعاون.
1: اخي ابو فهد، اكد على كلامك ايضا ان الخليج خليج واحد موحد. انا دائما اقتبس منك هالكلمة اللي دائما تقولها انت الله يجزاك خير عن قضية ان هذا ليس تجمعا سياسيا ولا اقتصاديا، هذا تجمع عائلي. لله الحمد، هذا المصداق للشعار اللي عندنا، خليجنا واحد، شعبنا واحد. تخيل ان هذا المجلس، او تكلمنا عن مجلس التعاون الخليجي الذي انشئ في عام 1980 ولا زال واقع، فلله الحمد والمنه احنا نعيش في خليج متوحد، خليج يعني جمعنا وبقينا يعني اهل. ولا تحس انت ما قلت انت دخلت من الكويت الى البحرين الى قطر، الى تحس كانك في بلادك، وهذا والله شعور كل خليجي يعلم الله.
0: الحمد لله.
1: ونفس الشعور، نفس الشعور هذا لما نروح الكويت.
0: نعم.
1: او تيون البحرين. فبالعكس انا اكد على كلامك ان احنا شعب واحد وخليج واحد، وهذا الحمد لله من الخليج العربي يمكن هو اقل المجتمعات اللي ما تاثرت طوال السنوات. انت طالع امامك من تغيرات اقليميه وتغيرات دوليه، يبقى الخليج متماسك، دوله، قيادته، شعبه، حبهم لبعضهم البعض، تراهم في الازمات على قلب رجل واحد ولله الحمد لله. وهذا العدوان الإيراني الغاشم أكد هذا الكلام بلا ما يدع مجال للشك.
0: نعم.
1: البحرين الكويتي والكويتي بحريني، البحرين الإمارات البحرين السعودي، كلنا واحد بفضل من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله. يعني وسيظل بمشيئة الرحمن الخليج متماسك وقويا بفضل سواعد أبنائه وسياسات حكامه. نعم. وعطاء الخير الذي دائما ما يمتد الى كل بقعه من بقع هذا العالم بمختلف اماكنه وبتعدد جغرافيته. استاذ سامي البحيري، انا اسمح لي ان اطلع فاصل ايضا لاستكمال الحديث في المحور الاخير معك من خلال برنامج الكويت في عيوني. مستمعينا الكرام، فاصل واعود بعده لمواصله هذا الحديث الشيق مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء الاستاذ سامي البحيري، عضو مجلس النواب البحريني السابق. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع، وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. وهذا المساء يأتينا من البحرين، من الرفاع الغربي تحديدا، من مملكة البحرين العزيزة والشقيقة علينا، ومنها الأستاذ سامي بحيري النائب البحريني السابق. أبو راشد حياك الله مرة ثانية.
1: تسلم يا أخوي.
0: الله يحفظك. احنا بالمحور الأخير من عمر هذا البرنامج، وسوف نتطرق فيه إلى الحديث حول الثقافة. الثقافة دائما ما يقال بأنها هي العنوان العريض الذي يجمع ولا يفرق، ودولة الكويت سياستها اعتمدت على الدبلوماسية الناعمة المتمثلة بالبعد الثقافي، وكيف أن توصل رسالتها من خلال سواعدها الثقافية، من خلال قنواتها الثقافية، وتبنت العديد من المشاريع التنويرية في بدايتها دولة الكويت، وهي مجلة العربي والعربي الصغير وعالم المعرفة، اهتمامها بالمسرح، اهتمامها بالفن. عرفت الكويت من خلال أيضا حتى مفرداتها ومفردات شعبها، من خلال ما قدمت من منتج جميل تبوأت به الصدارة في هذا الأمر المتعلق بالثقافة. ثقافة دولة الكويت، ما الذي أثرت به على الأستاذ سامي البحيري؟ كيف ينظر إلى هذه التجربة الجميلة في دولة الكويت؟
1: أولا أقول لك أثرت في تأثير شخصي، لما أتكلم عن نفسي أنا شخصيا، الكويت أنا أعتقد كانت وما زالت وستظل بما لا يدع مجال الشك أنها دورها الثقافي والإعلامي كبير جدا على مستوى الخليج، مو بس الخليج، والعالم العربي. أنت الله يحفظك تكلمت عن مجلة رائدة، مجلة العربي، اللي أتذكر لو ذكرت ما شاء الله الحديث معاك شيق. أنا يمكن في الثانوي، أعتقد في الثانوي كان الوالد الله يرحمه يعطيني هذه المجلة، وكنت لما دخلت الجامعة أحرص على شراء هذه المجلة وقراءتها. وأتذكر منها الرميحي اللي هو رئيس التحرير،
0: دكتور محمد الرميحي،
1: اللي تعتمد مدرسة ثقافية أعتقد عظيمة، أثرت على فكرنا وعلى ثقافتنا بكل، مو بس بيت خليجي، حتى البيوت العربية. أعتقد أن أيضا الكويت معروفة بتاريخها الفني والإعلامي العريق اللي أثر أيضا، نقول في كل بيت خليجي.
0: مجلة العربي أبو راشد، يعني هذا الكيان الثقافي الذي أحدث حالة تنويرية في وتشكيل للحالة الثقافية في عالمنا العربي، يجب أن لا نمر عليه مرور الكرام. أنت مثل ما ذكرت، يعني كان الجميع يقتني هذه المطبوعة لأنها كانت تمثل رافد، يعني مثل ما هناك مناهل تعليمية ومناهل ثقافية، كانت مجلة العربي تؤدي هذا الدور، وكانت أيضا لها دلالات من فيما يتعلق بالتسمية، وهي العربي دليل على أن دولة الكويت دائما انتمائها العروبي، دعمها للقضايا العروبية، القضايا العربية، الوقوف مع الأشقاء في حتى في الحروب، إن كان في حروب 67 في مصر، حرب الحروب العربية الإسرائيلية في جبهة الجولان، وأيضا وقوفها إلى جانب هذه الدول في انتماء عروبي. حتى الطابور الصباحي أبو راشد، عاش الوطن، عاشت الكويت، عاش الأمير، عاشت الأمة العربية، هذا الشعار لا زال متقدا في نفوس الكويتيين، وإن تساموا على جروحهم وإن خذلوا من بعض الأشقاء العرب، ولكن تساموا على جروحهم، لأن الكيان العربي باقي، ومن كان يمثل هذه الدول العربية هو لا يمثلها حقيقيا وسوف يزول، وما حدث أنهم زالوا وبقيت هذه الدول العربية، الذي نتمنى فعلا أن تكون أكثر التحاما بمحيطها الخليجي وانتماء لمحيطها الخليجي وانتماء لمحيطها العربي.
1: أخوي أبو فهد، أنا يمكن أقول لك أن العربي، مجلة العربي، كانت هي وسائل التواصل الاجتماعي في ذاك الزمان.
0: نعم صحيح،
1: كانت تحتوي على سياق،
0: وكل أسبوع تقرير عن مدينة عربية. كل شهر
1: شهريا وكانت الله يعطيك العافية فيها السياسة والاقتصاد والثقافة. فأنت حتى يعني احنا الحين كلنا نستخدم الهواتف المتنقلة، كانت ملاذ لنا كشباب خليجي، كانت هذه المجلة الرائدة الثقافية اللي خلقت الفرق في ذاك الزمان، ولا زالت. وأنا أكبر أيضا تحية وإجلال إلى دولة الكويت أن حولتها إلى قناة العربي الآن عندكم في دولة الكويت، وهذا أيضا تكريم لهذه المجلة أنك تخلي قناة، وأعتقد ستستمر سنوات طويلة ليأتي حتى الأجيال يتذكرنا في مجلة اسمها العربي، ستبقى خالدة في تاريخ يعني العقل العربي الخليجي والعربي. في فهذه المجلة لها صولات وجولات وستستمر بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال
0: لأنها مشروع دولة هي هذه من ضمن الركائز التي انطلقت إليها أو انطلقت منها أو دولة الكويت لتقديم أنفسها للعالم. فنجد دائما الحمد لله دائما خلال المؤتمرات اللي نحضرها خلال الملتقيات اللي نحضرها في دعواتنا الخارجية الأمر عندما يتعلق بالكويت نجد هناك إجماعا على هذه الدولة الصغيرة حجما والكبيرة عطاء. المسرح أبو راشد أيضا هناك مسلسلات حركة مسرحية ضخمة كانت في دولة الكويت شكلت حالة تنويرية أيضا في المشهد الفني والمشهد المسرحي، ولا زالت هناك أعمال خالدة تستوطن نفوس كل من عايش هذه الحقبة في من من عمر الكويت المتعلق بالمسرح والفن والثقافة. كمواطن خليجي ومواطن بحريني، ماذا شكل إليك هذا الأمر؟
1: أقول لك أنا يعني قضية المسلسلات والمسرح الكويتي هذا هم الرائدين في هذا المجال. خلني أقول لك إحنا عن مسلسل زين لا زلنا وسنظل نشاهده كأن إحنا نشاهده لأول مرة، هو مسلسل درب الزلم. هذا المسلسل الله يا أخي وفهد مسلسل بسيط، مسلسل بسيط
0: واللوكيشن يعني واحد يعني عرفت لكن القيمة اللي كانت تقدم من خلاله
1: القيمة نعم اللي تقدم القضايا المطروحة بشكل كوميدي لكنها عمقها أكبر. وأنا أزيدك من الشعر بيت إن إحنا كنا في جيل الثمانينات والتسعينات نشاهد هذه الأعمال الفنية كعائلة يعني منير رمضان ها لا تنسى بعد الفطور ترى المسلسل الكويتي. فهذه
0: لا في فعلا أبو راشد في أعمال خالدة يعني أنت لما تشوف مرة مرتين ما تمل يعني كأنك أنت قاعد تشوفه أول مرة.
1: هذا لأول مرة.
0: إيه فعلا يعني درب الزلق تعيده ومهما عدت مدرسة المشاغبين مثلا عادل إمام في في في مسرحيات في أعمال خالدة فعلا يعني تحاكي كل زمان وكل جيل الكل يتابعها تعتمد على الأسلوب السهل الممتنع تعتمد على فيعني هذا المسلسل وغيره أيضا حتى بمملكة البحرين هناك العديد من المسلسلات اللي لا زالت أيضا يتم استذكارها ودليل على اهتمام دولنا بالمنظومة الثقافية بشكل عام وبتفاصيلها المتفرعة منها المسرح وأيضا الدراما وغيرها. أبو راشد أيضا بما أنك أنت أيضا ناشط في وسائل الإعلام وأيضا لك صولاتك وجولاتك في هذا الجانب ومشهود لك بذلك أبو راشد، الإعلام الكويتي الصحافة الكويتية هي صحافة خالدة وصحافة قديمة في المنطقة واعتمدت على التنوع، يعني العديد من ينتمي إلى هذه الصحافة هم من أشقائنا في عالمنا العربي، بعضهم خرج قسرا من بلده وذهب إلى الكويت بحثا عن الأمن وبحثا عن الكرامة والعزة وبحثا عن أيضا الدخل الاقتصادي والعيش الكريم ووجدها في دولة الكويت، وهناك شواهد كثيرة على هذا الأمر من بعض الصحفيين العرب الذين عملوا بالصحافة الكويتية. وحدثت أحداث عربية وكانت تتابع أيضا الصحافة، كانت الأحداث العربية يتابعها اللبناني كان يتابع أحداث الحرب الدائرة في لبنان الأهلية عن طريق الصحافة الكويتية، ما يحدث في فلسطين كان يتابع أيضا، يعني كانت تشكل أو شكلت بعدا
1: حالة
0: فعلا أقدر أسميها بعد وحالة يمكن تكون حالة متفردة في هذا المشهد هذا الإعلام والصحافة. وكيف أثر عليك يا أبو راشد كونك أيضا أنت لك في هذا الجانب؟
1: طبعا لا يمكن أن ينكر أحد الريادة الصحفية الكويتية المجلات والجرائد تكلم عن الجرائد بالذات اللي هي كان لها تأثير كبير في كسياسيين. إحنا كنا نحرص على قراءة الجرائد الكويتية لا الحصر السياسي والقابات الرأي ووجودهم والأنباء وحتى لا ننسى أحد، ولكن هذا الفن الصحفي الجميل اللي ويمكن أقول أن السقف عندكم كان مفتوح للحديث في الكثير من القضايا المحلية والخليجية والعربية بشكل نقول تقبل الرأي والرأي الآخر. يعني الكتابة الصحفية الكويتية يعني محل تعلم محل ثقة محل أنا أتوقع حتى كثير من الصحفيين في الخليج تعلموا من هذه الصحفيين. الصحافة الخليجية الرائدة، الخليجية الكويتية اللي كانت مثل ما قلت كانت مصدر أساسي للأخبار في بلدان ثانية، بلد آخر يمكن ما يتابع أخبار بلاده يتابعها من وين؟ من الصحافة الكويتية. وانتشارها انتشار كبير في التنافسة، خلينا نكون واقعيين، منافسة الجرائد المصرية والجرائد اللبنانية اللي كانت لها أي اللبنانية اللي كان لها أيضا صولات وجولات. فكانت الصحافة الكويتية رقم صعب في هذا المجال. الصحافة الكويتية تبقى موجودة طبعا بالتحول الإلكتروني، يعني أصبحت الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تأثيرها أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي إحنا الآن نرى
0: تغيرت الوسيلة ولم يتغير المضمون.
1: أحسنت. أنا بتكلم عن تجربتنا في البحرين مثلا، وأنا متأكد أنها موجودة الآن عندنا الجرائد اللي في بلادنا سواء أخبار الخليج ولا الأيام ولا البلاد ولا الوطن، الآن موجودة وبقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: والكل يتابعها. فأنت صحيح تغيرت الـ الـ الـ الـ وسيلة الوصول إلى

المتلقي، لكن القوة في الطرح، القوة في الرأي، الصحفيين المتابعين، المقالات اليومية موجودة وبقوة ونتابعهم، وأصبحوا متواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول بسهولة إلى المتلقي بشكل أكبر وأوسع. ولم يكن لا، وأصبح الآن التأثير ليس محليا كويتيا، لا، أنت الآن بوجود التواصل الاجتماعي وصلت خليجي.

0: سواء خلف الميكروفونات، خلف شاشات التلفزيون، الصحفي من خلال قلمه، دائما التحلي بالمسؤولية الأخلاقية. يعني مهما سنت القوانين يا براشد، تبقى المسؤولية الأخلاقية هي من يفلتر، وهي من يشكل الحالة الجميلة والقدوة الحسنة في العمل الإعلامي والعمل الصحفي. أستاذ سامي البحيري، أنا في الدقيقتين الأخيرة من عمر هذا البرنامج، ولكن سأترك المجال لك للحديث حول الكلمة التي ممكن أن تختم بها هذا اللقاء مع مستمعين الكرام.
1: أخوي بفهد، أنا أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذا الحوار العفوي اللي يعني كنت صريح معك، يمكن دخلت وأنا قلق وأنا أش بقول عن الكويت وعن حبي للكويت، ولكن بإدارتك الإعلامية الجميلة خلتني يعني أتكلم بكل أريحية. أنا في الختام أقول الكويت أنت لك محبة ومعزة في قلب سامي البحيري وفي البحرين وفي الخليج، تبقين مناغة السياسة، منارة الاقتصاد، منارة الثقافة، منارة كل شيء جميل نلقاه في الكويت، طيبة أهلها، حكمة قيادتها. احنا نعتبر نفسنا كويتيين، لأن احنا لما نروح الكويت عندكم ما أمرنا والله، من أنا ما أقدر حتى أحسب لك المرات اللي رحتها الكويت من كثر ما نحس كأن احنا في البحرين. شكرا لكم، شكرا لهذه الدعم، شكرا لدعمكم، شكرا لوقفتكم في كل المواقف. تغل الكويت واقفة مع البحرين، واقفة مع الخليج. شكرا يا كويت العز، كويت المحبة والسلام، ونحبكم يا أهل الكويت. وشكرا، شكرا أخي الإعلامي منصور العجمي على هذا اللقاء، وشكرا أيضا لإذاعة الكويت، الإذاعة العريقة اللي ما تكلمنا عنها، احنا ربينا على سماع وعلى فكر إذاعة الكويت.
0: الله يحفظك، انت اللي مشكور، واحنا ايضا الرساله اللي نوجهها من خلال هذه الاذاعه، اذاعتك اللي انت يعني اطريت الحديث عنها وذكرتها، وايضا هي ايضا شكلت حاله تضاف الى الحالات اللي سبق وان ذكرناها، المشهد الثقافي والمسرحي والدرامي والمشهد الاعلامي والتلفزيون الكويت، وايضا اذاعه الكويت دائما هي ما تمثل كل ابناء العالم العربي وتمثل ابناء المنظومه الخليجيه. نسال الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المنبر أن يحفظ دولة الخليجية، أن يحفظ دولة الكويت، وأن يحفظ مملكة البحرين تحت ظل القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وأن يعم الأمن والاستقرار منظومتنا الخليجية. مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم أنتم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. حتى ذلك الحين دمتم سالمين.

في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل. الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس الوزراء الباكستاني

0: يعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نصه صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع غاراته على لبنان وينذر بلدات في الجنوب بالإخلاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بوتيرة قياسية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا في دونيتسك، والرئيس الروسي يكشف عن تطوير نظام فضائي للتحكم بالمسيرات القتالية. وإثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت. القلب الكويتي النابض بالحياة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار، برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس.

نجددك تحية عزيزي المستمع، وسعداء بالتواصل معاكم. واليوم حديثنا عن علم من أعلام الأغنية الخليجية وفنان بحريني أصيل قدم التراث الأصيل للخليج والجزيرة العربية، عشق الألحان الشعبية وبالأخص الصوت. لا قلنا الصوت، قلنا محمد بن فارس. لجمال صوته، لأدائه، هناك كثير من الفنانين بالخليج تأثروا فيه، عاصر وواكب مجموعة من فنانين الكويت، تعلم كافح لما ندرس سيرته الذاتية، وكثير من الباحثين تطلعوا إلى هذا العلم والفنان محمد بن فارس. محمد بن فارس أيضا عنده تلاميذ، توفى تقريبا في عام 1948، لكن ترك أثر كبير في الأغنية الخليجية، وبالأخص أصبح هناك ألحان لمحمد بن فارس لتأثره أيضا بالألحان الكويتية والألحان الخليجية، ومستمع ناقد وجيد، وهذا من خلال عزفه على العود واختيار القصائد واختيار للناس اللي يعزفون وياه. في بداية التسجيل والتوثيق، يمكن تكلمنا في حلقة سابقة عن الفنان عبد اللطيف الكويتي، أول تسجيل عام 1927، وتأثر هذا الفنان من خالد البكر عام 1900، أخذ منه كثير من هذه الفنون. خالد البكر عشقه لأستاذه ومعلمه عبد الله الفرج، وعبد الله الفرج يوم الأيام ذهب إلى البحرين وجلس مع فنانين البحرين وأخذوا وتعلموا، ومثل ما تقول سير التأثير والتأثر. هناك يقدم نغمة بحرينية، هذا يقدم نغمة كويتية، أصبح هناك مزج ما بين هذه الأنغام. لذلك يقول لك صوت كويتي صوت بحريني، هذا الصوت قبل صوت اللي غناه محمد بن فارس، هذا قبل، يعني وصار سجال على هذا الموضوع، هل الصوت بحريني؟

0: على الصوت كويتي، ولكن كلها تأثير وتأثر. عبد الله الفري المتوفى عام 1901 نهل أيضا من التراث، نقدر نقول في الحجاز وفي الهند وفي العراق، وأصبح هناك تراث لعبد الله الفرج. كذلك عبد الله الفرج يوم الأيام من خلال حبه وعشقه والناس تعزمه وتناديه ذهب إلى البحرين فترة من الفترات وجلس مع النخبة من عشاق الألحان. وأيضا خالد البكر المتوفى عام 1925 فترة من الفترات ذهب إلى البحرين وجلس مع نخبة من الفنانين، ومنهم الفنان محمد بن فارس وضاحب الوليد ومحمد زويد. كل هؤلاء تشوف نغمات متقاربة، هذا عنده إضافة، هذا عنده جملة، لذلك الصوت بقى الكل يغني بطريقته. اليوم من تناول تسجيل نادر من التسجيلات الجميلة اللي وثق فيها الفنان الكبير محمد بن فارس، وهو أوائل التسجيلات له عام 1932، والرحلة يا الكويت وتم استقباله. ويعني تعرف طالعين من البحرين من السفينة، والسفينة وصل الكويت واستقبلوه وقال أبي معاي مجموعة من الفنانين يروحون وياي لخبرتهم. خذ صالح عازف الكمانجة صالح عزرة الكويتي، وأخذ معاه حمد بهويدي، وأخذ معاه ملا سعود المخايطة عازفين عود. وعلى فكرة ملا سعود المخايطة سجل ما يقارب 4 أسطوانات معاه في هذه الفترة، ومحمد بن فارس سجل مجموعة من الأصوات. صوت ندي، قرار جميل، قدم جمل جديدة في بعض الألحان. يوم الأيام أنا وعبد العزيز راح نتطرق على الجمل اللي أضافها محمد بن فارس من ألحان أقدم من الألحان اللي قدمها محمد بن فارس، علشان نشوف الإضافة اللي أضافها محمد بن فارس من خلال اللحن الأصلي والجملة اللي أضافها محمد بن فارس. لكن اليوم نعيش مع عام 1932، هذا التسجيل في بغداد. وعلى فكرة محمد بن فارس في هذه الفترة ذهب قبله من البحرين أول فنان بحريني سجل، محمد زويد عام 1929. في عام 1929 ما بين 28-29 أتت الشركة وقالت نبي نسجل، وقالوا حق هناك مجموعة قالوا عندنا واحد صوته جميل اسمه محمد بن فارس، قال أنا ما أقدر أروح حسب الأقوال اللي يقولونها إن محمد بن فارس إن هذه المايك متعجبين، المايك شيء غريب، قال إن عندهم اعتقاد إن هذا المايك اللي سجل يسحب الروح، يقال إن خاف وما راح. وأيضا الفنان ضاحي بن وليد من الفنانين النجباء الفنانين الشيء عجيب اللي قدمه، قال وأيضا له تسجيل في عام 1932 معاه سجل، بس سجل أسطوانات أخرى وأصوات أخرى لأنه هو عنده السوبرانو شوي عالي، صوته أعلى من صوت محمد بن فارس. محمد بن فارس صوته رخيم، هذاك عنده السوبرانو الصوت العالي أعلى، فتشوف الأصوات شوي فيها يقولون على قولتهم أصوات حربية يعني قوية. وبدوا يسجلون هذه يوم سمع نجاح محمد زويد في عام 1929 عزم محمد بن فارس في عام 1932 إنه يسجل. اليوم راح نتكلم عن الأغاني اللي سجلت في عام 1932 ومعاي الفنان عبد العزيز المصباح. ساك الله بالخير يا عبد العزيز.
1: ساك الله بالنور والسرور، وأمسي على كل مستمعين برنامج عود مرواس على إذاعة دولة الكويت، وأكيد حلقتنا اليوم حلقة مميزة جدا عن علم من أعلام الأغنية الخليجية، تحديدا في فن الصوت، وهو محمد بن فارس أحد رواد هذا الفن التراثي المميز.
0: إذا جينا نتكلم عن محمد بن فارس، سمعت الأعمال والأسطوانات اليوم كلها أسطوانات قديمة، ونسمع أيضا الفنانين اللي تناولوا إلى يومنا هذه الفنون، وكل تميز حقيقة بأسلوبه وغناء لألحان الصوت، لذلك بقى لحن الصوت مميز عند أهل الخليج بشكل عام. ما أدش سمرة، ما أدش جلسة، اللي تشوف ما شاء الله نخبة سواء بالبحرين بالكويت بالخليج بالمنطقة الشرقية، في يعني تسمع أصوات جميلة. ناخذ أول صوت في عام 1932،

0: نعم
1: تفضل.
0: راح نقول صوت عربي على دمع عيني من فراقك ناظر.
1: يا سلام على دمع عيني من فراقك ناظر. يمكن في بعضهم يقول شلون على دمعه، لازم جار ومجرور، لازم يقول على دمعي.
0: نعم
1: صح. لكن هني على فعل ماضي مبني على الفتح إذا قلنا وهني من علو الدمع.
0: نعم.
1: فكثير من الفنانين للأسف غنوها على دمعي، وهذه يعني خطأ شائع بين الفنانين، وحقيقة هو قاعد يشوفها جار ومجرور ويعني تسمح له، لكن هي بالأصل على دمعه، على دمعه.
0: صحيح.
1: عيني من فراقك ناظر يرقرق إن لم ترقه المحاجر.
0: يا سلام.
1: على فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، ودمع فاعل مرفوع. علشان كذي محمد بن فارس غناها صح، وكثير من الفنان اجتهدوا في هذا اللحن الجميل. أول شيء نسمع منك يا عبد العزيز.
0: نعم.
1: وفيما بعد نتعرف على مقام هذا الصوت.
0: Yeah.

0: سمعنا اللحن الجميل والأداء الجميل محمد بن فارس عام 1932، وسمعنا نغمات وعزف الفنان عبد العزيز المسباح. عبد العزيز، لو نتكلم عن مقام هذا الصوت.
1: نعم، صوت على دمع عيني اللي هو الصوت العربي يتغنى على مقام اسمه البياتيين، ومن اسمه يتكون من جنسين بياتي، بياتي وبياتي، وأكيد ما نستغني عن التوشيحة التي لم تفارق فن الصوت سواء بالصوت العربي أو الشامي أو ممكن بالخيالي. مقام الرست، التوشيحة تكون على مقام الرست.
0: يا سلام يا سلام، سمعنا هالأداء الجميل، ونذهب مع تسجيل آخر من التسجيلات اللي سجلها محمد بن فارس عام 1932.
1: نعم، عندك أيضا من الأصوات الجميلة جدا اللي غناها محمد بن فارس، دمعي جرى بالخدود والجفن عاف الرقادي.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، دمعي جرى على الخدود من أجمل الألحان اللي قدمت في عام 1932 محمد بن فارس. نتعرف على مقام هذا اللحن.
1: نعم، يعني في مزج ما بين الحجاز والبياتي، ف يعني نقدر نقول يعني تلوين وايد حلو ومميز جدا من محمد بن فارس. يعني نقول حجاز ونقول بياتي، يعني بينهم يعني.
0: حلو حلو، نسمعنا هالنغمات الجميلة من عزفك الجميل يا عبد العزيز.
1: يلا تفضل.

0: يا سلام، سمعنا هاللحن الجميل وهالأداء الجميل، ونذهب مع صوت آخر في عام 1932 لمحمد بن فارس.
1: نعم، عندك من الأصوات الجميلة اللي تغنى فيها محمد بن فارس قال المعنى.
0: يا سلام.
1: لكن راح نسمع نسختين، يعني نسخة اللي غناها محمد بن فارس على الصوت الشامي وهو ما يقارب يعني لأسلوب دمعي جرى، ونسخة ثانية نسمعها بصوت سعود الراشد لكن بلحن مختلف وأسلوب مختلف.
0: حلو. نسمع الجملة اللحنية اللي قدمها محمد بن فارس.

0: سمعنا اللي قدمه محمد بن فارس في هذا الصوت، نعرف المقام قبل لا نسمع اللي قدمه سعود الراشد.
1: نعم، محمد بن فارس بهذا الصوت غنى على مقام البياتي والحسيني، وأكيد التوشيحة على مقام الرست.
0: يا سلام، وش قدم سعود الراشد؟
1: نعم، سعود الراشد قدم يعني أول شيء في مقدمة موسيقية على إيقاع الوحدة على مقام الحجاز أويك والحجاز، وبعدين انتقل إلى الغنى في إيقاع الصوت الخيالي على نفس المقامين حجاز أويك وحجاز، وفي نهاية الغنى على مقام البياتي. نسمع سعود الراشد.
0: نسمع.

0: يا سلام، سعود الراشد طبعا الفنان الكويتي الشهير اللي طور كثير من الأعمال الغنائية، عاشق للألحان القديمة، وقدم مجموعة من الألحان من سامريات وأصوات وفنون خماري، وأعطى نكهة سعود الراشد
1: أكيد.
0: ومع الفرقة الإذاعية اللي تواكب هذا الفنان والتوزيع الجديد بالنسبة لهم من التراث اللي سمعناه محمد بن فارس وعبد اللطيف الكويتي ومحمود الكويتي وعبد الله فضالة المطربين القدام وضاحي بن وليد وغيره من الفنانين الخليج بشكل عام، لكن سعود الراشد وغيره من الفنانين الكويتيين مع فرقة الإذاعة كثير من هذه الأعمال قاموا بتطويرها، قاموا مع هالكمانجات وهالكونترباس، ويعني فرقة إذاعية متكونة تقريبا من 50 عازف، علشان تريد تشوف نكهة غير شكل غير لهذه الأعمال. نذهب مع لحن آخر من الألحان القديمة اللي قدمها الفنان محمد بن فارس في عام 1932 من مملكة البحرين. هذا الفنان اللي واكب وعاصر مجموعة من الفنانين نثر فنونه في الخليج، هناك تأثر كبير من فنانين الشباب إلى يومنا بألحان وأعمال اللي قدمها محمد بن فارس.
1: نعم، عندك أيضا ما لغصنا الذهب مولى البنان المخضب.
0: الله، شوف هذا اللحن يسمونه أهل الصوت ردادي.
1: نعم،
0: لأنه يرد عليه. ما لغصنا ذهب المعذب انا المعنى المخضب. هو الحلو الرده هذه تصير فيه تفاعل بين المطرب واللي حاضرين السمره والجلسه. نسمع نغمات هذا اللحن.
1: يلا.

0: الله، ما الغصن الذهب، يا سلام. محمد بن فارس، سمعنا اللحن هالجميل وهالأداء الجميل، تسجيل عام 1932. سمعنا المقام يا عبد العزيز.
1: نعم،
0: وأنا بنتعرف عليه أكثر وأكثر.
1: أكيد استخدم مقام من فصيلة البياتي اسمه المحير، اللي عادة يبدأ في طبقة الجواب، اللي الطبقة العالية بالموسيقى أو بالنوتة الموسيقية. يعني نقدر نقول أن في جنس بياتي وجنس رست وجنس بياتي في الطبقة العالية.
0: يا سلام،
1: إذا ماني غلطان يعني.
0: يا سلام، هذا اللحن قدم الفنان عبد اللطيف الكويتي في عام 1929.
1: نعم،
0: صوت بعنوان سجله في القاهرة، مال ريم الفلا.
1: الله،
0: بس شلون الفرق هني؟ محمد بن فارس اللي سمعناه أضاف نكهة جديدة. عبد اللطيف شلون غناه؟
1: نعم،
0: مال ريم الفلا الفلا، مال ريم الفلا الفلا، لولا الحليلة محجة، لولا الحلالة محجة. شفت هذه؟ هالجملة هذه أعطانا مقام آخر.
1: صحيح،
0: فهني إبداع الفنان اللي ياخذ ويسمع ويضيف نكهته، بحيث انه ما يصير مثل ما يقول لك مطرب كشكول.
1: نعم،
0: مطرب الكشكول انه ياخذ شيء ويغني، علشان كذي تشوف ما يصعد في النجوميه.
1: صحيح،
0: محمد بن فارس اسمعوا نغم جديد. عبد اللطيف الكويتي، وفيما سبق من فنانين الكويتيين، نكهه عبد الله الفري غنوها. طبعا ما حد لحق، لكن يعتبر عبد اللطيف شيء جديد بالنسبه لهم.
1: صحيح،
0: يوم يا محمد بن فارس اضاف النكهات الجديده على هذه المقامات، تلقى اللحن الاساسي قديم بس اضاف نكهته، فاصبحت ممزوجه بمحمد بن فارس. نروح معاك على هذا اللحن ومنو قدمه من الفنانين.
1: نعم، مال غصن الذهب اللي قدمه أيضا من الفنانين، راح نسمعها معاكم مستمعين الكرام، فنان العرب محمد عبدو. بس هني شنو سوى محمد عبدو؟ دخل يعني باللحن التقليدي الصوت العربي مال غصن الذهب، وكمل وكمل، وفي منتصف الأغنية تغير الإيقاع إلى إيقاع الشرح وعلى مقام الرست.
0: يا سلام،
1: لحن مختلف.
0: يا سلام، هني إبداعات عاد بنورة.
1: أكيد
0: بنورة أعطى نكهة وسوى على هذا الألبوم، سماه ألبوم يمني حجازي.
1: نعم،
0: وكتب أغاني خليجية، ونجحت هذه الألبومات اللي وثق فيها التراث الخليجي وبنكهته، أعطانا جو آخر محمد عبد. وهذا ما يميز،
1: هذه من فترة التسعينات، وبنفس الفترة يعني قدم ألبومات شعبية سامريات
0: وهذه ميزة محمد عبد، مثقف. نعم، يعرف متى الوقت الصحيح، وهذا نجاح المطرب.
1: صحيح،
0: اختيار الوقت. وحقيقة إن عطانا شيء جميل ورائع من هذه الأعمال الغنائية، وخصوصا إن كثير من يعشق محمد عبدو ووصل هذه الأغاني حق الجيل، وأنا واحد منهم الناس اللي كنت أسمع هالتسجيلات الجميلة للفنان محمد عبدو. نسمع محمد عبدو مال غصن الذهب، وهالأداء الجميل وهالنبرات الحلوة اللي قدمها هذا الفنان الكبير.

0: يا حلو هالتسجيل والفنان أبو عبد الرحمن الكبير أبو نوره أعطانا لحن جميل من 32 لفترة التسعينيات، تسجيل آخر، نغم آخر، أداء آخر، وهذه حلاوة ألحان الصوت من مطرب لمطرب. يبقى هذه وتبقى هذه الألحان. نذهب مع ألحان محمد بن فارس وأعمال اللي قدمها في عام 1932 وسجلها في بغداد مع ملا سعود المخايطة ومع صالح الكويتي وضاحي بن وليد، وكلهم سجلوا، وإن شاء الله يوم الأيام أنا وياك عبد العزيز راح نتعرف على الأعمال اللي قدموها في هذه الفترة. أكيد. في عام 1932 تسجيلات 32. نعم. من الأعمال الأخرى
1: أيضا من الأعمال المميزة اللي قدمها محمد بن فارس صوت عربي يحمل عنوان قريب الفرج.
0: الله يا سلام يا سلام يا سلام.
1: ودي أغنيها بس الأفضل أن أنا أسمع أداء محمد بن فارس بصراحة.
0: قريب الفرج يا دافع الهم والعسر،
1: الله
0: فك الضجر ومح الكدر كلنا معين.
1: يا ساتر.
0: نسمع ولا نعوده.

0: سمعنا قريب الفرج وهالأداء الجميل لمحمد بن فارس. نعم. شو تقول عن المقام؟
1: طبعا هني يستخدم مقام الحسين اللي يجمع ما بين البيات والرست، وأكيد التوشيحة على مقام الرست.
0: شوف بسمعك لحن لحلاوة هذه القصيدة.
1: نعم.
0: وجمالياتها، كثير من خذ هذه الكلمات والتراث عميق بهذه الكلمات. أهل الحجاز يغنونها على إيقاع الشرقين.
1: نعم.
0: وغناها فترة فترات محمد عبدو في إحدى التسجيلات الخاصة، وراح نسمعها أنا معاك وأداء محمد عبدو في هذا التسجيل. ورائع اللي قدم محمد عبدو، وهذه في تقريبا من التسجيلات القديمة جدا.
1: نعم.
0: لكن الكلمات واستخدام هذه الكلمات هني شيء آخر. إن شاء الله يوم الأيام نتكلم عن عشق الملحن لهذه الكلمات بشكل عام. وتغيير اللحن، راح نتكلم عن أغنية الأطلال يوم الأيام.
1: أكيد.
0: قدمها الفنان محمد فوزي مع نجاة
1: نجاة علي.
0: إيه نعم. وقدمها رياض الصنباطي مع أم كلثوم بشكل آخر.
1: نعم.
0: هني التأثر بالكلمات وهذه جمال. هذا اليوم اللحن قريب الفرج نسمع أيضا محمد عبدو شلون غناه.

0: يا سلام، سمعنا اللحن وسمعنا اللحن المعروف قريب الفرج بصوت محمد بن فارس، وسمعنا تغيير اللحن بأداء حجازي أو ألوان حجازية بشكل عام قدمه محمد عبده في إحدى الجلسات. نذهب مع لحن آخر من الألحان اللي قدمها في عام 1932 محمد بن فارس.
1: نعم، راح نختم مع مستمعين الكرام بصوت شامي جميل جدا غناها محمد بن فارس، يا واحد الحسن.
0: يا سلام يا سلام. وقبل لا نسمع اللحن لمقامه،
1: نعم، اني تم استخدام مقام الرست ومقام البياتي.
0: يا سلام، نسمع ونعيش معها الأجواء. كل التحية من أسرة البرنامج، فما الله.
1: فما الله.

0: كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المسباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: رئيس الوزراء الباكستاني يعلن الاتفاق النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نص صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار

الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع غاراته على لبنان وينذر بلدات في الجنوب بالأخلاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بوتيرة قياسية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا في دونيتسك والرئيس الروسي يكشف عن تطوير نظام فضائي للتحكم بالمسيرات. أثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. ونبدأ هذه النشرة بمتابعة تطورات مفاوضات إنهاء الحرب. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن باكستان تعمل بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات النهائية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق. وأوضح شريف أن الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها إسلام أباد في إطار الوساطة أسفرت عن هذا التقدم، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق انفراج حقيقي، ومشيرا إلى أن فرص السلام باتت أقرب من أي وقت مضى. في الوقت ذاته حذر من وجود ما وصفها بحملة مستمرة من المعلومات المضللة تسعى إلى تقويض مسار الاتفاق وإفشال الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات بين الجانبين، مؤكدا استمرار باكستان في أداء دورها لتأمين استكمال العملية السلمية وصولا إلى اتفاق نهائي يضع حدا للتوترات القائمة. في السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن الاتفاق الإيراني وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، مرجحا أن يتم التوقيع مطلع الأسبوع المقبل في حال استكمال التفاهمات النهائية خلال الساعات المقبلة. وأوضح ترامب أن العمل ما زال مستمرا على صياغة التفاصيل الأخيرة للاتفاق، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس اقترابا كبيرا من إنجاز التفاهم بشكل نهائي بعد تقدم ملحوظ في مسار المحادثات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية المكثفة أسهمت في تسريع وتيرة التفاهمات بين الأطراف المعنية، ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق نهائي أقوى من أي وقت مضى. في واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الأولوية في الاتفاق المحتمل مع إيران لصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وأوضح أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها، إذ أوفت طهران بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الاتفاق المطروح مع إيران يمكنه تغيير وجه المنطقة وإحلال سلام دائم. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الجيش الأمريكي يساهم في تأمين خروج نحو 7 ملايين برميل من النفط يوميا عبر الخليج العربي، مشيرا إلى أن تدفق الإمدادات قد يعود إلى وضعه الطبيعي في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. في سياق متصل قال مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين كانتا تحاولان استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن حركة الملاحة في المضيق ما تزال مستمرة بشكل طبيعي. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، موضحة أنها أعادت توجيه 139 سفينة تجارية وأوقفت 9 سفن بشكل مؤقت منذ بدء الإجراءات المرتبطة بالموانئ الإيرانية في إطار ما وصفته بضمان أمن الملاحة البحرية. في لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على النبطية وجبشيت جنوبي لبنان. ووسع جيش الاحتلال غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق لبنان،
كما أندر جيش الاحتلال 3 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها. في غزة جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدد من المناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من الفلسطينيين. وشملت الغارات مدينة غزة ودير البلح ومخيمي أنصيرات والمغازي، مخلفة دمارا واسعا ونزوح عشرات العائلات. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية، وبمعدل 6 هجمات يومية أسفرت عن ضحايا وأضرار. ووثقت الأمم المتحدة شن المستوطنين الإسرائيليين أكثر من 1000 هجوم في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2026، مؤكدة وقوع ضحايا وأضرار في الممتلكات جراء ذلك العنف. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على منطقة سومي الحدودية في شمال شرق أوكرانيا. وفي جنوب أوكرانيا، أفادت السلطات المحلية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم استهدف منطقة موكولايف. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم على جبهة واسعة في الجزء الشمالي في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. هذا وقد أعلنت السلطات الروسية مقتل مدنيين 2 وإصابة 2 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة زوموكا الحدودية. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عسكري أن موسكو بصدد تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية. ونوه الرئيس الروسي إلى رغبة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، مضيفا أن الدول الغربية لم تتمكن من تحقيق ذلك ولن تنجح أبدا. في بكين، أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني جيليبرتو ديو دورو وأفراد عائلته على خلفية ما وصفته بتصريحات غير مسؤولة في خطوة جديدة تزيد التوتر بين بكين ومانيلا. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات تشمل حظر دخول ديو دورو وأسرته إلى البر الرئيسي للصين، إضافة إلى هونغ كونغ وماكاو. كما لن يسمح للمؤسسات والأفراد في الصين بإجراء أي تعاملات أو أنشطة معه أو مع أفراد عائلته. في أديس أبابا، اتهمت أثيوبيا قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن بعض الفصائل المنضوية فيها تسعى إلى افتعال جولة جديدة من النزاع والانفصال عن أديس أبابا. وقال وزير الشؤون الأفريقية الأثيوبي جيتاشيو رضا أن الجبهة تعمل بدعم من أريتريا على إشعال مواجهة جديدة في ظل التوتر المتصاعد الذي تشهده العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة. في مستجدات تفشي فيروس إيبولا، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 689 حالة، بينها 139 حالة وفاة في أحدث حصيلة رسمية للوضع الوبائي. وبحسب تقرير صحي عن تطورات انتشار المرض، تم تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، جميعها في إحدى المقاطعات الشرقية التي تعد بؤرة التفشي الحالية للفيروس. وأوضحت البيانات أن هذه الحصيلة تمثل إجمالي الحالات المؤكدة وسط استمرار الجهود الصحية لاحتواء انتشار المرض وتعزيز إجراءات المراقبة والتطعيم في المناطق الأكثر تضررا. بعيدا عن السياسة، انطلقت منافسات النسخة 23 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب كندا مع نظيره

البوسنة والهرسك ضمن مواجهات المجموعة الثانية. وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها يلتقي منتخب أستراليا مع نظيره الياباني في مواجهة قوية، حيث يسعى كل طرف لتحقيق انطلاقة إيجابية في مشواره في البطولة. ويعد مونديال 2026 نسخة تاريخية، إذ ينظم لأول مرة بشكل مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا. بهذا سيداتي في نهاية هذه النشرة، إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نص صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز، وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع غاراته على لبنان وينذر بلدات في الجنوب بالإخلاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بوتيرة قياسية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا في دونيتسك، والرئيس الروسي يكشف عن تطوير نظام فضائي للتحكم بالمسيرات القتالية. أثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 13 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها واشنطن وطهران على اعتاب اتفاق تاريخي، هل تنجح الوساطة في إنهاء الأزمة وفتح صفحة جديدة في المنطقة؟ متابعات إخبارية. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، قضايا استراتيجية. تصاعد التوتر بين أثيوبيا وتيغراي، هل يواجه القرن الأفريقي جولة جديدة من الصراع؟ تحليلات استراتيجية. هجمات متبادلة في العمق وتطورات عسكرية متسارعة بين روسيا وأوكرانيا، آراء سياسية. متابعات إخبارية.

0: الإيرانية تطورات متسارعة بعد إعلان باكستان التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين الجانبين، وسط حديث عن قرب التوقيع على مذكرة تفاهم قد تفتح الباب أمام خفض التصعيد وإعادة ترتيب ملفات الأمن والطاقة في المنطقة. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران وانعكاسات أي اتفاق محتمل على الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. مرحبا بك دكتور غانم. بداية، ما أهمية إعلان التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: حياكم الله. نحن أمام انفراج يعني طال انتظارها، وبدأت المنطقة أمام اتفاق وشيك سيوقع ربما يوم الأحد أو على أبعد تقدير يوم الاثنين، بعد التوصل إلى اتفاق ونجاح المفاوضات التي انخرطت بها بشكل يعني مسؤول دول الخليج وعلى رأسهم أيضا اللاعب الرئيسي باكستان، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي سيوقع في غضون يومين. يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة للمنطقة. أهم النصوص في الاتفاق المبدئي هو فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وإعادة الإمدادات النفطية عبر هذا المضيق، وأيضا امتناع طهران عن دعم الوكلاء والميليشيات في المنطقة بدءا من العراق ولبنان واليمن. وأهم ما قطف من ثمار هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على قنبلة نووية والقضاء على يعني اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض، وهذا يشكل تقدم كبير بعدما كانت طهران تعاند الدول العالمية في التمسك بهذه الكميات التي قد تجعلها تقترب من امتلاك قنبلة نووية، وهذا بلا شك يعني يشكل تهديد خطير على العالم. اليوم الموافقة الإيرانية وصلت، والمناقشات حول هذا الملف النووي باتت واضحة، وخرجت يعني أعلن أن الاتفاق تم، وحظي أيضا بدعم من دول المنطقة. سمعنا وشاهدنا الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي مع قادة دول المجلس الخليجي وعدد من الدول الوازنة ليطلعهم على بنود هذه المذكرة التي يعني ستسهم بشكل كبير بوقف هذا الحرب، ويلبي هذا الاتفاق أيضا أهداف المنطقة في الحفاظ على السلم وإحياء يعني المضيق الذي توقف العمل عنه بسبب يعني التهديدات الإيرانية وزرع الألغام، وأيضا تشكلت هذه يعني جزء كبير من تهديد الاقتصاد العالمي. اليوم المذكرة التفاهمية الأولية واضحة، أعلن عنها ترامب لقمة يعني أن طهران حاولت أن تروج مسودة تفاهم تزعم أن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارتها وأنها متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهذا أقضب ترامب كثيرا. لاحقا نفى وزير الخارجية عراقي كل هذه المزاعم الإيرانية، وقال أن هناك تفاهمات عكس ما يروجه الإعلام الإيراني، ونحن اعتدنا بلا شك على الأكاذيب التي تطلقها الوكالات الإيرانية، وهذا الأمر شكل يعني رأينا حتى الإشادة من الرئيس الأمريكي بهذه التغريدة التي أطلقها عباس عرفي الذي وضح أن هذا الاتفاق هو اتفاق يعني سيسهم في وضع حد لهذه الحرب، وعكس ما روجته الوكالات الإيرانية بالسيطرة على المضيق والتمسك ب مواد اليورانيوم المخصب. لذلك اليوم نحن أمام انفراجة كبيرة، ستدفق حركة الملاحة عبر المضيق. انتهى هذه التهديدات الكبيرة على المنطقة. اليوم سيادة هرمز للجميع، لن يبقى تحت يعني لا طائلة الإيرانيين ولا حتى الأمريكان في هذه الانفراجة، ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز أمن الطاقة العالمية ونتجاوز هذه التهديدات في منطقتنا.
0: نعم، برأيك لماذا تعلن وتروج إيران الاتفاق مزعوم، رغم أن الاتفاق سوف يتم الإعلان عنه في حال لا تم التوقيع عليه في الأسبوع المقبل كما ذكرت بعض المصادر؟
1: هناك على ما مرجح دائما نقول أن هناك أكثر من طرف يحاول أن يقود المشهد في طهران، منهم الحرس الثوري المتشدد الذي يحاول أن يفسد كل مراحل الاتفاق ويطلق عبر الوكالات الرسمية للحرس الثوري، وحتى أنه هاجم بشدة وزير الخارجية الإيراني ووصفه بأوصاف بشعة وأنه منحاز لترامب ومنحاز بالولايات المتحدة الأمريكية، مجرد أن هذا الرجل كشف عن المسودة الحقيقية لهذا الاتفاق. لذلك هم متمسكون دائما الحرس الثوري بسلسلة الأكاذيب، آخرها يعني مزاعمهم بأن من استهدف مطار دولة الكويت هو أجزاء أو يعني بقايا صواريخ باتريوت. رغم أن الصورة خير برهان، وشاهدنا مسيرات الإيرانية تقصف المطار وتهدد هذا المنشأ الحيوي. هذه الأكاذيب نحن معتادون عليها من قبل هذه الأبواق، أبواق النظام الإيراني. وأيضا شاهدنا أيضا أن الصواريخ تطلق من السفن الأمريكية في البحر وليس عبر ما يزعمه في السابق الإيرانيون، تطلق عبر القواعد الأمريكية في الخليج. لذلك هذه الماكينة من الأكاذيب مستمرة، آخرها ما رجح اليوم من حرب بين الحرس الثوري ووزير الخارجية الإيراني، وهذا يشكل يعني سلسلة طويلة من الأكاذيب الإيرانية.
0: نعم، وما حجم التنازلات برأيك التي قدمها كل طرف للوصول إلى هذه المرحلة؟
1: هو في حقيقة الأمر الاتفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى فتح مضيق هرمز والتخلص من دعم الميليشيات الإيرانية في المنطقة وعدم امدادهم بالمال ولا بالسلاح، وهذا يجعل المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من السلام، لأن في حقيقة الأمر هذه الميليشيات في منطقتنا شكلت خطر كبير في مرحلة في مراحل سابقة من التفجير. رأينا حزب الله ما فعله في سوريا وفي لبنان، وأيضا الميليشيات في العراق واليمن وزرع خلايا الإرهابية في المنطقة. بلا شك هذا أمر خطير، واليوم وفق هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، ستكف يعني أيدي طهران من دعم هذه الميليشيات الإرهابية، وستكون الدولة، أقصد هنا الدول مثل العراق ولبنان واليمن، هي صاحبة السيادة وصاحبة القرار في حمل السلاح، في إعلان الحرب، في إعلان السلم، في التفاوض، بعيدا عن تكون هذه القرارات تتحكم بها العقلية الإيرانية أو الحرس الثوري.
0: نعم، وكيف نقيم أمام هذه التطورات الدور الباكستاني في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، رغم أن شهباز شريف قد حذر من بحملة مستمرة من المعلومات المضللة تسعى إلى تقويض مسار الاتفاق وإفشال الجهود الرامية إلى تثبيت هذه التفاهمات؟
1: بلا شك باكستان لعبت دور رئيسي في تذليل العقبات ودعم الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، واستضافت يعني عدة يعني محطات من قنوات التواصل خلال الأشهر الماضية، ورأينا رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش في مساعيه الحميدة والمباركة في تعزيز الثقة. لا ولا نغفل الجانب الخليجي في دعم تلك المفاوضات، وأيضا جمهورية مصر العربية ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوصل إلى اتفاق. لذلك يعني إيران صراحة يعني ساهمت بشكل كبير وحققت اختراق دبلوماسي مهم رغم هذه يعني الفجوات في المفاوضات وصعوبة التوصل إلى الاتفاق كانت يعني تهدد كل مرة انهيار هذه المفاوضات، إلا أن الإصرار الباكستاني والدعم الخليجي والدعم العربي والدعم العربي العالمي هنا عكس الثقة، وتوصلنا إلى اتفاق إن شاء الله سيفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
0: نعم، وما دلالات عرض سويسرا استضافة مراسم التوقيع على الاتفاق، ولماذا اختارت واشنطن وطهران العمل عبر وسطاء بدلا من المفاوضات المباشرة؟
1: بلا شك سويسرا يعني أرض دبلوماسية وسياسة، وهي أرض محايدة ولها تاريخ طويل في استضافة المفاوضات الدولية والحاسمة، واختيارها قد يمنح هذا الاتفاق رمزية دولية ويؤكد الدور الدبلوماسي والتسوية في هذه المنطقة المهمة التي تحظى يعني بحيادية وتاريخ طويل في المفاوضات، وتاريخ أيضا عريق في جمع يعني الأطراف في هذه المنطقة، وأن يكون هذا الاختيار قد يمنح هذه الدولة رمزية ويمنح أيضا اعتبار رمزية وطابع دبلوماسي للتسوية.
0: نعم، وهل برأيك نعتبر الخلافات المتعلقة في البرنامج النووي الإيراني انتهت أم ما زالت قائمة، وما تأثير الاتفاق المحتمل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟
1: بلا شك أن أهم الأمور التي كان يتمسك بها الرئيس الأمريكي هو عدم امتلاك طهران السلاح النووي، وهذا ما تحقق خلال هذا الاتفاق، والمؤشرات الحالية تفيد أن الملف النووي تم حسمه وسيتم التخلص منه، وحتى المواد المتبقية في باطن الأرض نتيجة القصف الأمريكي السابق سيمنح يعني الولايات المتحدة لتدميره في باطن الأرض أو حتى في تفكيكه في مرحلة انتقالية لاحقة. لذلك هذا أهم عقبة اليوم، يعني التخلص من هذه المواد الخطرة، وكانت أحد الأمور التي تشكل دائما عقبة في التوصل إلى اتفاق. لذلك اليوم هذه الصفحة طويت، توصلت الأطراف إلى أنه سيتم التخلص من هذه المواد، لأن المواد في حقيقة الأمر هي مدفونة تحت باطن الأرض نتيجة القصف، لذلك هناك صعوبة في استخراجها، لا يستطيع الإيرانيون بمعداتهم التقليدية إخراج هذه المواد، لذلك يحتاجون إلى يعني يحتاج إلى قوة علمية ومعدات ضخمة تساهم في نقل وعلى الأقل يعني معرفة مصير هذه المواد.
0: نعم، ما موقف الاحتلال الإسرائيلي من التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران، وكيف يمكن أن يؤثر على مسار الاتفاق؟
1: بلا شك يعني موقف الإسرائيلي يعني كان غاضبا من التوصل إلى الاتفاق، هو يريد المضي في تلك العمليات العسكرية في القضاء على النظام، وأبدأ يعني ردود غير إيجابية، وأن هذا الاتفاق حسب الزعم رئيس نتنياهو أن الاتفاق هذا لا يقيد القدرات الإيرانية بشكل كافي، قد وهذا يدفع إلى ممارسة ضغوط سياسية على واشنطن التي تسعى إلى عقد الاتفاق. لذلك إسرائيل غير راضية على هذا الاتفاق، ولكن دائما الإرادة والقرار بيد رئيس الأمريكي، وهي ليس لها قرار إلا الانصاع، وتشكل يعني هذه الردود الباردة يعني غضب من نتنياهو الذي دائما إشعال الحروب والتحول من مسألة أو تحقيق إرادته في القضاء على هذا النظام.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم السليماني، شكرا لك. قضايا استراتيجية. في تطور جديد للأوضاع في قطاع غزة، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدد من المناطق، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وسط دمار واسع في منازل المدنيين وموجات نزوح جديدة لعشرات العائلات. ومع استمرار التصعيد تتصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة العنف في الأراضي الفلسطينية. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 49 بعد 200 في ظل تصعيد ميداني متواصل يطال مختلف مناطق القطاع. وأصيب 5 فلسطينيين بعد أن استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة واصلت الدبابات والطائرات المسيرة إطلاق النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرق المدينة تزامنا مع قصف مدفعي وإلقاء قنابل من طائرات كواد كابتر. وفي المحافظة الوسطى استهدف الطيران الحربي منازل وأراض زراعية في دير البلح ومخيم المغازي، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرق خان يونس جنوب القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,991 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب. أما إنسانيا فتتفاقم المعاناة مع استمرار النزوح ونقص الخدمات والمساعدات في وقت تواصل فيه المستشفيات العمل بإمكانيات محدودة، وتحذر الجهات الصحية من تداعيات تزايد الاحتياجات الطبية والإنسانية. أما سياسيا فتتواصل مباحثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وسط حديث عن عقبات وشروط جديدة أعادت المفاوضات إلى مرحلة معقدة في ظل استمرار العمليات العسكرية والخروقات الميدانية على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، ومع استمرار العدوان على غزة، كيف يبدو المشهد في القطاع المحاصر؟
3: في اعتقادي إسرائيل تتجه لتعقيد المشهد، يعني إصرارها على موضوع المساحات وتوسعتها وتصريحات كاتس الليلة وزير الدفاع أنه لن يخرج من المنطقة الآمنة، بالإضافة إلى استمرارات نقول تحت بند موضوع استهدافات قادة حماس أيا كان الصف. ثم هنالك مشكلة، هناك مطالبات من نقول بأن يكون ممر طبي على الأقل، هناك دعوات من الإطار من الكونغرس، هناك عدم استجابة لا إنسانيا، والأمور الأمنية والعسكرية شائكة، هناك ضغوطات أن يكون هناك تعجيل في المرحلة الثانية وهذا لا يتم. أنا في اعتقادي تصريحات حماس الليلة تهدد أو تخشى أن يكون هناك انهيار للهدنة، لأن استمرار العملية العسكرية بهذه الطريقة بموضوع تجاوز الخط الأصفر في اتجاه أكثر من منطقة حي التفاح في أكثر من 300 متر، هذه مشاكل ممكن تعمل كثير من نقول تجاوزات على خطة الترام، يعني على مجلس السلام. يعني إسرائيل تلوح منذ فترة على موضوع زيادة موضوع المساحة إلى 70% كما يقول نتنياهو، لكن أنا أعتقد العمليات العسكرية إلى الحربية من طرف واحد، حماس ملتزمة، هناك نشاط دبلوماسي غير عادي للوسطاء، لكن لم يبت بعد الجميع بموضوع انتهاء اختناق غزة عسكريا طبيا. نحن نتحدث عن بنية تحتية طبية بالذات والأغذية، هذه مشاكل جرائم حرب أنا بالنسبة لي، يعني بالقطعة موضوع المساعدات وتصرف عليه إسرائيل. إذا المشهد يتعقد أكثر، لكن ربما يعني نشهد في طالما هناك تهديئات في المنطقة ربما تتطاول إسرائيل أكثر بتطبيق الخطة التي تعدها لأكثر من أسبوعين لتطبيق مساحة 70%، لكن هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية؟ نراقب الأيام القادمة، لأن يعني إسرائيل مستنفرة لآلة الحرب، لآلة الجرائم تجاه الفلسطينيين، هي المحرقة للهوية للأرض للإنسان.
0: نعم، وماذا عن مراحل الاتفاق وكيف الوسطاء وضامني الاتفاق أن يوقفوا العدوان المستمر على غزة، وهل يماطل الاحتلال في تنفيذ بنود ومراحل الاتفاق؟
3: أعتقد أخي فايز هناك مطبات إسرائيلية شماعة هي القفز على موضوع تسليم سلاح حماس، هذا يعتبر من المراحل الأخيرة، يكون هناك سلطة ما، لجنة وطنية ما، ربما في هناك إجماع فلسطيني لكن ملزم أو غير ملزم، يعني هناك مشاكل أيضا بين الفصائل وأيضا في موضوع الضغط الوسطاء يكون تعجيل، لكن لو تم تحقيق المطلب الإسرائيلي أنا في اعتقادي إسرائيل لن تكتفي ولن تعود إلى الخلف. يعني هاي التصريحات يعني نقول الجرمية والمستفزة من قبل كاتس، يعني أنه لن ينسحب. إذن هناك تموضع، هناك احتلال يعني شكل غزة لا أحد يعطيك. لذلك الماراثونية في موضوع الاجتماعات الدورية الأسبوعية بين الوسطاء والفصائل دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو مبعوث أمريكي للشرق الأوسط ليعيد التعجيل بموضوع تطبيق على الأقل نقول المرحلة الأولى، لأنه القتال والهدنة يعني لا يوجد هدنة، نتحدث عن حرب مستمرة لكن مبرمجة ممنهجة. لكن أعتقد من مبكر الحديث أننا نتجه إلى التعجيل في المرحلة الثانية وتطبيقها، طالما لا أقول حماس الله عشرة، إسرائيل تعجز المشهد في غزة، تعقد المشهد، لأنها تعلم علم اليقين أن من المبكر الحديث على تسليم السلاح طالما هناك احتلال وبرامج لا إعادة عمار غزة ولا شيء يذكر من الخارطة الطريق في تطبيق ما يسمى غزة الجديدة. لكن في كل الحالات لابد من الأدوات الدبلوماسية، القنوات الدبلوماسية. يعني ربما نشهد تحركات أممية قبل فترة بموضوع يجب التدخل، لأن نقول أي ممرات طبية إذا تم انتزاعها من القناة الدبلوماسية أو موضوع الضغط الأمريكي ممكن على الأقل نقول إنقاذ الإنسان الفلسطيني. أما الحرب وآلة الحرب تصطدم إلى الآن جدران الدبلوماسية أو نقول محاولات الدبلوماسية بإسرائيل التي لديها نوايا، التي وإن كان في بعض التصريحات لبعض الجنرالات، وهذا هام جدا، أنها لم يعني لا يوجد حصاد سياسي ولا عسكري، لأنه معقد المشهد لم يتم ببث شكل غزة. هل تنسحب إسرائيل الخلف وكأن الحرب لم تقام، فقط محرقة للفلسطين والقتل من أجل القتل؟ أنا أعتقد أن ربما الفترة القادمة وليس بعيدا ربما يتم حراك دبلوماسي وتدخل أمريكي، لأن يجب تطبيق البرنامج، ويريد ترامب بالنهاية انتزاع أنه رجل سلام بنهاية المطاف.
0: نعم، فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، هل هناك أي مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات الفلسطينية في القاهرة، وما طبيعة التوافقات التي تتحدث عنها بعض الفصائل؟
3: أنا في اعتقادي الإجماع الفصائل متفقين أنه في حال تم على الأرض دخول اللجنة الوطنية، لكن هناك مشاكل مع التصريحات المستفزة من المبعوث مجلس السلام. هناك أيضا جهد قطري تركي مصري على المستوى، لكن موضوع السلاح يعني عدم إلزاميته، يعني التوافق فكرة موجودة وهذا هام جدا. هي العقبة يعني إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكما قال يعني روبي وزير الخارجية، هي المشكلة يقال سلاح حماس. تم تدمير حماس فايز منذ بداية حرب غزة، ويتحدثوا عن حماس وسلاح حماس، لكن أنا أعتقد الفصائل شبه متفقة إذا كان هناك إجماع يعني فلسطيني فلسطيني. والاجتماعات الدورية في القاهرة يجب عدم التقليل منها، لأن هناك يعني ضخ مصري هائل جدا دبلوماسي وعربي اتجاه أن يكون هناك إجماع بين الفصائل الفلسطينية، لكن على أرض الواقع هو الأهم. هل هناك اختلافات جذرية كبرى؟ أنا أعتقد فقط يعطى إنعاش غزة مبدئيا شيء ما على أرض الواقع، يعني وقف إطلاق النار، ربما يعني يكون هناك سلطة ما، يتم تسليم السلاح هي العقبة الرئيسية، لكن هم لا تعطي شيء. أنا أعتقد الفلسطينيين من خلال تصريحات حماس وهي اللاعب الرئيسي في الفصائل أن كل أسبوع فايز هناك نبرة من تصريحات حماس على التلويح بموضوع انهيار الهدنة، وهذا مشكلة. يعني لم تطلق حماس إلى الآن ملتزمة منذ 8 شهور إلى الآن أي صاروخ تجاسي، ملتزمة مع الوسطاء مع الحلفاء وحتى مع الفصائل الفلسطينية.
0: نعم، على الطرف الآخر في الضفة الغربية، الأمم المتحدة تتحدث عن تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين، على ماذا يدل ذلك؟
3: شوف، موضوع الضفة مشكلة دولية، يعني بعد من هي فلسطينية إسرائيلية، لأن المجتمع الدولي يخشى على أوسلو واتفاقيات السلام. يعني هنا تدخل أوروبا في عقوبات أحيانا، يعني تصريحات دائما بن غفير المستفزة أو المستوطنين أو الجيش الرديف للجيش الإسرائيلي الذي ضوء أخضر من الجيش الإسرائيلي في موضوع حرق الأراضي واحتلال نقول والقضم، هذه كلها مشاكل والاعتقالات هاي تؤدي في نهاية المطاف إلى القضم والضم. يعني إسرائيل مستمرة قطارها بموضوع السيطرة على الضفة الغربية، لكن الحركات الدولية والأممية هي أيضا تستفز الجانب الإسرائيلي. إسرائيل دائما تحاول فايز تعطي نقول رسائل استكشافية إذا كان غض نظر أمريكي تحديدا على موضوع القدم والضم أو ضعف دولي بعدما تم في غزة وغير غزة. لكن أنا أعتقد أن المشهد في الضفة هذا مرشح، وهذه مشكلة مرشح أن صعيد تتمادى فيما يسمى مساحتها. لكن تنجح ولا تنجح، أنا في نهاية المطاف ستبقى القضية الفلسطينية منطقة نزاع منزوعة الحل، لأن لم توفر إسرائيل لنفسها لا داخل غزة ولا داخل الضفة الغربية أمنها واستقرارها. استخدمت موضوع العمل العسكري وهذا لا يوفر، ذكرت الدبلوماسية العربية كثيرا أن الحلول الأمنية لا توفر الأمن والأمان للشعب الإسرائيلي أو استمرار ما يسمى حل الدولتين. إذا حرك دولي أيضا في باريس أمس في موضوع حل الدولتين، إذا هناك أنا أعتقد موضوع الضفة إلى الآن أستطيع أقول في الإطار العام خط أحمر، لكن واقعيا الأرض ليس خط أحمر، تجاوزت إسرائيل وتمادت في البؤر ما يسمى أكثر من نقطة أمنية، 1000 نقطة أمنية، وتعقيد المشهد الاقتصادي وصرف الرواتب. هناك مشكلة، السلطة الفلسطينية تتقدم خطوة في تأهيل نفسها في تغيير كوادرها، لكن في الجانب الآخر أمريكا غير موجودة والاتحاد الأوروبي مشغول بأزماته. لكن الاستفراد في الضفة الغربية أنا أعتقد سيكون ربما للأسف هذا الصيف مزعج وفاخر، لأن إسرائيل تستغل وتستثمر المناخ العالمي لاستفراد الشعب الفلسطيني.
0: نعم، بمناسبة الحديث عن حل الدولتين، كيف تنظر أو تقيم التحركات الدولية الأخيرة خصوصا مؤتمر باريس لإحياء حل الدولتين، وإلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا المسار في ظل غياب الولايات المتحدة والاحتلال؟
3: شوف، نحن بالنسبة للحراك على موضوع الحل الدولتين مستمر يعني أمميا ودول عربية بقيادة السعودية وثقلها الدبلوماسي، يجب أن يكون هناك حل دولتين، وإلا كيف تصل الأمور بترتيب الشرق الأوسط الجديد أو حقوق الفلسطينيين؟ ستبقى عائق موضوع المشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب أن تسوية نهائية في شكل فلسطين الجديدة. لذلك أنا أعتقد هذا الملف وهذا الإجماع الدولي تدريجيا هو صحيح رمزية موضوع يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن في قادم الأيام هو لبنة، هي محرك لما هو قادم. أنا أعتقد إسرائيل كل حروبها في كل المناطق في فلسطين وغيرها إن لم تصل بالنهاية إلى مفاوضات وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ستبقى كما ذكرنا هذه منطقة نزاع منزوعة الحل، لأن تقل الدول العربية أصبح هناك أصوات في داخل البيت الأبيض تسمع غير النبرة أو نقول الحوار الأمريكي الإسرائيلي. هناك تطورات علينا أن نلتقطها، يعني هناك تقل من ضد حرب غزة، تقل دبلوماسي تتصدى في قوانين في إسرائيل وجرائمها في المجتمع الدولي والمحاكم الدولية. لذلك أنا أعتقد ستستمر موضوع الحركات الدبلوماسية، لكن أن تنتزع ولا تنتزع ستراوغ إسرائيل لأنها تريدها بؤر صراع، لأن أي تحديد مساحة إسرائيل على طريقة الحل العربي أو الورقة العربية مؤتمر بيروت 2002 ربما يعقد على إسرائيل أحلامها التوسعية.
0: نعم، من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. تتزايد المخاوف من عودة التوتر إلى شمال أثيوبيا بعد اتهامات رسمية لقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لهجوم جديد بدعم من أريتريا، في تطور يثير تساؤلات حول مستقبل اتفاق السلام واستقرار منطقة القرن الأفريقي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المتخصص في الشؤون الأفريقية دكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية، ما مدى دكتور سعيد عكاشة، بداية ما مدى جدية التحذيرات الأثيوبية بشأن احتمال اندلاع جولة جديدة من القتال في تيغراي؟
4: في الواقع هناك بالفعل توتر ربما مر عليه اكثر من عام حتى الان. كانت هناك بالذات في اقليم تيغراي هناك مشكله مزمنه ما بين الحكومه المركزيه بقياده ابي احمد والتيغراي كانت قادت معارك كبيره مع ابي احمد منذ عامين، ثم تم توقيع اتفاق سلام بما بين جبهة التحرير التيغراي وبين النظام الاثيوبي، ولكن في مؤخرا بعد ان اجريت الانتخابات ظهرت المشكله بشكل اكبر بعد ان قطع على الاقليم باكمله هذه الانتخابات.
0: نعم، ما الاسباب التي قد تدفع بعض فصائل تيغراي الى العوده للمواجهه المسلحه؟
4: هي أسباب قديمة. يعني نحن نتحدث عن إنه النظام القائم في أثيوبيا كان يعني يحاول أن يزيب الاختلافات العرقية ما بين الأعراق الأربعة الكبار على الأقل، ولكنه لم ينجح في ذلك، وظلت هناك شكوى داخل إقليم التجري وفي مناطق أخرى حتى في منطقة الأوروم وهي مناطق الأغلبية، هناك شكوى

0: من ان هناك نوع من المحاباه من جانب النظام لبعض الاعراق على حساب اعراق اخرى، هناك اهمال للتنميه الاقتصاديه في مناطق لحساب مناطق اخرى. اذا التوترات موجوده سواء اقتصاديه او اجتماعيه او يعني سياسيه ما بين كل الاطراف، وهذا ما يدفع بالملف الى احتمال تجدد الحرب بين التجريه وبين الحكومه. وكما ذكرنا كانت هناك حرب سابقه استمرت فتره طويله وكانت هناك ايضا خسائر كبيره، ووقع اتفاق في عام 2022 ولكنه الان مهدد بانه ينهار تماما.
1: نعم، وكيف يمكن فهم الاتهامات الأثيوبية لأريتريا بدعم هذه التحركات، وإلى أي مدى يشكل هذا التوتر بين أثيوبيا وأريتريا تهديدا للاستقرار الإقليمي؟
0: هي بالفعل هذه التوترات موجودة يعني تاريخيا. أريتريا كانت جزء من أثيوبيا قبل الانفصال عام 1991، وبعدها نشبت بينهم حرب عام 98 استمرت عامين كاملين. ورغم مشاركة أريتريا في إلى جانب حكومة أبي أحمد في الهجوم على الجماعات المسلحة من تجري، ولكن حدث بعد ذلك انه اثيوبيا تحججت بانه اريتريا ما زالت تقوم ب يعني دعم المعارضة في اقليم تجري، وتقول ايضا ان اريتريا ترفض منح اثيوبيا منفذ على البحر الاحمر وتعرقل اي محاولة من جانب اثيوبيا للحصول على منفذ حتى من الدول الاخرى التي يمكن ان تقبل بذلك مثل الصومال. اذا العلاقات المتوترة بين اريتريا واثيوبيا هي علاقات متوترة منذ سنوات طويلة وتزداد في الأونة الأخيرة بسبب الطموحات الكبيرة لأثيوبيا لأن تهيمن على منطقة القرن الأفريقي، وهذا ما لا تقبله إريتريا وأيضا الدول المجاورة لها.
1: نعم، وهل نعتبر أن اتفاق السلام الموقع بعد حرب تيغراي ما زال قائما وفعالا، وما انعكاسات أي تصعيد جديد على الأوضاع الإنسانية في شمال أثيوبيا؟
0: حتى الآن على أرض الواقع هو مازال قائما، هذا الاتفاق الذي وقع في بريتوريا مازال قائما، ولكن التوترات شديدة، وخاصة بعد عقد الانتخابات الأثيوبية في 2 يونيو الجاري، ولم تجرى الانتخابات في إقليم تجري، بما يعني أنه حتى الحكومة الخاصة بالتجري الحكومة المحلية قررت العودة للبرلمان القديم وعدم الانصاع إلى أي أمر تأتيها من الحكومة الأثيوبية التي يقودها أبي أحمد. إذن التوترات كبيرة جدا، ويمكن أن بالفعل في حالة أن وهي الأمر المرجح أن يفوز أبي أحمد بالانتخابات وأن يكتسحها بشكل كبير، أن يؤدي ذلك إلى عودة من الجانب التجري للكفاح المسلح مرة أخرى.
1: نعم، وكيف يمكن أن تؤثر التطورات الحالية على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي؟
0: بطبيعة الحال نحن نتحدث عن دولتين كبيرتين في منطقة القرن الأفريقي، ومنهم إريتريا الموجودة على مداخل باب المندب، قريبة من باب المندب. المنطقة كلها معرضة لمخاطر، خاصة أنه هناك أيضا منافسة إقليمية كبيرة على مناطق النفوذ في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة القرن الأفريقي، وفي وقت يعني تندلع فيه الحروب ما بين الدول نتيجة يعني المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، يمكن أن ينقلب القرن الأفريقي إلى أحد بؤر الصراع ويؤثر على المنطقة بأكملها، خاصة أنه أثيوبيا لديها ليس فقط نزاع مع يعني التجري، لديها نزاع أيضا مع الإقليم أوجادين الصومالي الذي يمكن أن يعني ينفجر بدوره، وهناك مشكلات في الداخل مع القبائل الأكبر وهي القبائل الأورومو وهم العرق الأكبر في أثيوبيا. إذن كل الأزمات تحاصر أثيوبيا من كل الجهات، خاصة انها ايضا تشتبك في صراعات خارجية سواء بمساعدتها للمتمردين في السودان، والسودان تتهمها بانها تقدم مساعدات لقوات الدعم السريع، وهناك مشكلات كبيرة ما بين الطرفين، وايضا هناك مشكلات ما بين مصر واريتريا واثيوبيا بسبب سد النهضة ورفض أثيوبيا أي تفاهمات حول إدارة السد. كل هذه الأمور تجعل من أثيوبيا بلد يعني مرشح للانشدار الصراعات من كل النواحي، سواء صراعات داخلية أو خارجية، بسبب أنه الحكومة الأثيوبية لا تقدر تماما مخاطر أن يكون هناك أكثر من جبهة مفتوحة في نفس الوقت، بينما الصراعات في الداخل كبيرة أيضا ولا يمكن أن يعني تنخفض، خاصة أن هناك فئات كبيرة داخل الشعب الأثيوبي رغم أن هناك إنجازات اقتصادية حقيقية لحكومة أبي أحمد، ولكن أيضا هناك مشكلات عميقة بالداخل نتيجة التفرقة ما بين التنمية الاقتصادية في مناطق على حساب مناطق أخرى. إذن أثيوبيا تمر فعلا بأزمات عديدة يمكن أن تنفجر في وجهها في أي وقت في المستقبل القريب.
1: من القاهرة المتخصص في الشؤون الأفريقية دكتور سعيد عكاشة، شكرا لك.

0: آراء سياسية. في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا واستمرار تبادل الهجمات التي طالت مناطق حدودية وعمق البلدين، تبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية، بالتوازي مع تأكيده على عدم إمكانية تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية إلى استئناف مسار التفاوض مقابل استمرار حالة الجمود في مسألة القمم المباشرة بين موسكو وكييف. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة استربون الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور. كيف يمكن قراءة تصاعد كيف يمكن قراءة تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في أكثر من جبهة خلال الفترة المقبلة أو الفترة الأخيرة؟
1: بالفعل ينظر إلى ذلك أنه تفاقم لحرب الاستنزاف بين الطرفين التي تجاوزت عامها الرابع، وبشكل خاص منذ الهدنة البسيطة ليومين في شهر مايو الماضي لتمرير احتفالات روسيا في ذكرى هزيمة النازية. نحن أمام مشهد يقول بأن الأساليب الحديثة في الحروب وخاصة استخدام المسيرات سمح لقوة متوسطة مثل أوكرانيا أن تعاند وأن تجابه قوة كبرى مثل روسيا، إلى حد أن الهجمات بالمسيرات الأوكرانية وصلت أمس إلى عمق 1600 كيلومتر في جمهورية ترستان الروسية، وضربت هناك مع منشأة للطاقة. روسيا أيضا تستمر بضرباتها، لكن بدأ على ما يبدو صبر الرئيس الروسي ينفد، وهدد اليوم باتخاذ إجراءات كبيرة، ووصل الأمر به للقول أن هناك استثمار كبير بأن روسيا ستحاول من خلال الأقمار الصناعية إنشاء برنامج للسيطرة على المسيرات.
0: نعم، وإلى أي مدى تعكس التطورات الميدانية في سومي وموكولايف استمرار حالة الاستنزاف بين الطرفين؟
1: يعني بالفعل السيد زيلينسكي زعم أنه أرسل اقتراحا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين، لكن الرئيس بوتين لم يأخذ ذلك بجدية، وطالب زيلينسكي قبل ذلك بالتزام شروط وضعتها روسيا خلال قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي في العام الماضي. إذن المأزق في الحل يؤدي إلى المزيد من تصاعد العنف بين الجانبين. الولايات المتحدة حرمت أوكرانيا من الكثير من العقاد ومن الدعم، لكن الدول الأوروبية عوضت عن هذا النقص. بالطبع أوكرانيا وروسيا ليس بينهما توازن، لا يزال الوضع لصالح روسيا، لكن هذا الاستنزاف المتبادل أخذ ينهك الجانبين.
0: نعم، أعلن موسكو عن التقدم في دونيتسك، ما دلالة هذا التقدم عسكريا وسياسيا في هذه المرحلة؟
1: موسكو تقدم الكثير من الأراضي، حوالي 20% من أراضي أوكرانيا، لكن هذا العام حصل تحول بسيط، إذ حررت أوكرانيا أكثر من 0.5% من أراضيها المحتلة أيضا. إذا هناك بالفعل نوع من يعني مقاربة عسكرية بين الجانبين، لكن لا يبدو أن المسألة ستحل عسكريا. لاستكمال روسيا تحقيق أهدافها بالسيطرة على المقاطعات الأربع التي أعلنت عن ضمها زائد شبه جزيرة القرم، لا يزال هناك وقت، وكل طرف بحاجة لضمانات من أجل المستقبل. لا تريد روسيا أن تكون أوكرانيا ممرا للحلف الغربي لحلف شمال الأطلسي من أجل إضعاف روسيا.

0: حل حتى الآن في المسألة الأوكرانية.
1: نعم، تصريحات الرئيس الروسي بشأن تطوير أنظمة تعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم بالمسيرات، ماذا تعني على المستوى أو على مستقبل الحرب التقنية؟
0: بالفعل مشكلة المسيرات الآن مشكلة عالمية، وهي أول ما دخلت الحروب بشكل قوي في حرب أذربيجان أرمينيا واستخدمتها أذربيجان، ونلاحظ الآن في حروب الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023 تشكل المسيرات تحديا استراتيجيا لكل الجيوش، يعني ليس فقط الجيش الروسي، الجيش الأمريكي حتى عنده هذا التحدي. ولذلك دوما هناك أساليب لمنع هذه المسيرات، الكثير من الاختراعات. روسيا الآن تحاول، وهي بارعة في السباق نحو الفضاء، تحاول من خلال هذه البرنامج إيجاد علاج لمعضلات المسيرات.
1: نعم، كيف تقرأ دلالات تحرك سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى موسكو ودعوتهم إلى محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في ظل استمرار الحرب لأكثر من 4 سنوات وتباين المواقف بين الطرفين؟
0: يعني على نفس الموجة اليوم وزير الخارجية الفرنسية جون نوير بارو أكد على ضرورة التواصل مع موسكو. حتى الآن موسكو متعنتة في هذا الموضوع، تعتبر أنه ليس لأوروبا علاقة في موضوع الحل في أوكرانيا، وتريد موسكو الاحتفاظ فقط بالعلاقة مع واشنطن وبدور الرئيس دونالد ترامب في هذا المضمار. لكن التطورات المتسارعة الآن يمكن أن تجد الغران الصاغي عند موسكو، لأن الوضع كما قلنا معقد في الميدان، ولأن هناك وجوب للخروج من المأزق. في الماضي تعتبر موسكو أن أوروبا وخاصة الثنائي ميركل فرانسوا هولاند على أيام توقيع اتفاق مينسك لم تقم بواجبها في محاولة احتواء الوضع الأوكراني. الآن بالطبع ستكون موسكو حذرة إذا أي مسعى أوروبي جديد، لكن كل هذا سيتوقف إذن على المتغيرات وعلى إرادة الرئيس دونالد ترامب وواشنطن الانخراط بشكل أكبر في مسألة أوكرانيا.
1: من باريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة استربون الدكتور خطار أبو دياب، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فائز الحسيني والمخرج وليد المطيري.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صفحات متناثرة. برنامج صفحات متناثرة إعداد أنوار الفضلي. تقديم أحمد سالم وأحمد شاكر. تنفيذ سلمان عاشور. برنامج صفحات متناثرة إخراج بيب الصالح. عزيزي المستمع، ماذا نعرف عن الطباعة؟ رحلة كلمة وقصة تاريخ وحضارة وتطور. لنتعرف على معاني ودلالات كلمات الطبع والطباعة والمطبعة ورحلتها عبر التاريخ والحضارة الإنسانية المشتركة من الجوانب المعجبية والتأثيرية. ويبدو أن فكرة الطباعة

التي فاضت على البشر بأنوار العقل والبصيرة قد عرفت في زمن بعيد بحسب ما نشرته مجلة الشرق لويس شيخو. اكتشف علماء العاديات في بابل قوالب ناتئة الحروف، كان ملوك الكلدان يتخذونها لطبع نسخ من أوامرهم الرسمية نحو 1000 سنة قبل المسيح. وقد اشتركت الحضارة القديمة في نشر هذه الحرفة الجليلة في الصين ثم في بلاد العرب وأوروبا، واشتقت العربية من الجذر طبعة ألفاظا كثيرة بمعان ودلالات عديدة على امتداد 2000 عام تقريبا، بينها ناظم يشدها إلى معنى واحد وهو الأصل بينها، فمن أين بدأت رحلة الكلمة؟ تأثير الكلمة. استعمل الجذر ط ب عين في اللغة العربية وفي اللغات السامية الأخرى بمعان مشتركة بينها، ومنها مقلوب في عين طاء باء، وقد يستعمل في بعض الساميات مع إبدال الطاء تاء، وتوجد ظلال معان فيه تتصل بأصول كثيرة. أما تأصيل الدلالي يترشح من التأثيل الأولي السابق، ومما توسعت فيه المعاجم أن الألفاظ والوحدات المشتقة من الجذر طاء باء عين تتألف من معنيين أصلهما واحد. وماذا عن شواهد أقدم نصوص تاريخ قديم؟ سجل معجم الدوحة التاريخي ورودات مختلفة لأقدم شواهد ونصوص على استعمال هذه المعاني وصورها في الأزمنة المختلفة من مصادر مختلفة. فأول استعمال قديم يعود إلى ما قبل الإسلام، العصر الجاهلي، كان لمعاني الدنس أو الفساد استشهد له بلقيط بن يعمر الإيادي ولا تطمعوا فتطبعوا، واستشهد لمعنى الوحل بقولهم. فأول استعمال قديم يعود إلى ما قبل الإسلام، العصر الجاهلي، كان لمعاني الدنس أو الفساد استشهد له بقول لقيط بن يعمر الإيادي ولا تطمعوا فتطبعوا، واستشهد لمعنى الوحل بقولهم إني أراكم وأرضا تعجبون بها مثل السفينة تخشى الوعث والطبع. واستعمل القرآن الكريم طبع في سياق من طبع الله على قلوبهم بمعنى ختم. واستعملت غنية بنت عفيف الطائية لفظ الطبيعة بمعنى السجية في عام 63 قبل الهجرة. أما معاني الطبع والطباعة بمعنى الحرفة التي يتأسس عليها هذا الحديث فقد استعملت لأول مرة في شواهد كتاب العين للخليل بن أحمد عام 175 هجرية. والطباع الذي يأخذ الحديدة فيطبعها، يقرضها أو يسويها فيطبع منها سيفا أو سكينا ونحوه، وصنعته الطباعة. وقد تطورت حرفة الطباعة، طباعة المصنوعات كالسيوف، وكل شيء يصنع بطريقة القوالب والحفر بشهادة شواهد مختلفة عبر مراحل تطور التاريخ المعرفي والحضاري للعرب، إلى أن توصلوا بالاحتكاك الحضاري بالصين إلى حرفة الطباعة، طباعة الكتب، على ما ورد في مجلة المشرق. يقول لويس شيخو: أصبحت الطباعة اليوم مشهدا من مشاهد التحول الحضاري الذي يمثل أحد معالم النهضة الشاملة والعولمة الفكرية بالمعنى الذي يستوعب كل عوالم هذا التطور في كل الأرجاء. ومما يشهد على ذلك ما ورد في كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة عام 776 للهجرة في ترجمة أبي بكر القلوسي الأندلسي، قال: وألف كتاب الدرة المكنونة في محاسن اسطنبول، ورفع للوزير الحكيم كتابا في الخواص، خواص وصنعة الأمدة وآلة طبع الكتاب غريب في معناه. وجاء أيضا في كتاب الحلة السيراء لابن الأبار. عزيزي المستمع، وقد تهيأ من أسباب هذا التطور أن تتبوأ العربية المقام الثاني في الطباعة، وقبل أن تعرف في أوروبا. يقول شيخو: وللغة العربية المقام الثاني في تاريخ الطباعة، فإن أول كتاب طبع بلغتنا الشريفة نشر بالطبع في فانو في 12 من سبتمبر عام 1514 للميلاد، لا كما زعم الهلال عام 1516. هذا وقد ظهرت في رحلة هذا التطور لكلمة

طباعة كلمات مثل المطبعة وآلات الطباعة والمطابع الرقمية، وأصبحت الطباعة اليوم مشهدا من مشاهد التحول الحضاري الذي يمثل أحد معالم النهضة الشاملة والعولمة الفكرية بالمعنى الذي يستوعب كل عوالم هذا التطور في كل الأرجاء.

أعزائي المستمعين، هذه عودة معكم بعد أن توقفنا لفاصل. البنجاب. إن جمهورية الهند بلد آسيوي يقع في جنوب القارة الصفراء. الهند ثاني أكبر دول آسيا من حيث المساحة، إذ تمتد على 3,287,590 كيلومتر مربع، تطل جنوبا على المحيط الهندي وباكستان، وغربا على بحر العرب، كما تحدها دول الصين ونيبال وبوتان من الشمال وبنغلاديش شرقا. عاصمتها مدينة نيودلهي. تمتاز الهند بمناخ متقلب يختلف حسب الجغرافيا الطبيعية المتنوعة، كالساحل المطل على المحيط والسهول الواسعة وسلسلة جبال الهيمالايا. يتلون المجتمع الهندي بعديد الطوائف،

والديانات منها الهندوسية والبوذية والإسلامية والمسيحية. هي منطقة جغرافية تمتد على مساحات بين الهند وباكستان، وتعني كلمة البنجاب بأرض الأنهار الخمسة، وتأتي التسمية من الروافد التي تصب في مجرى نهر السند. اللغة الرسمية التي يتحدثها سكان البنجاب هي البنجابية، وتمثل الديانات السيخية والإسلامية والهندوسية الغالبية العظمى من مواطني الإقليم، الذي يعد الموطن الأصلي للديانة السيخية على وجه الخصوص. دائما ما كان إقليم البنجاب مطمعا للغزاة والطامعين بسبب موقعه الجغرافي المميز وطبيعة أرضه الخصبة. يتميز الإقليم بتنوع ثقافي وحضاري وتاريخي وديني كبير، وينظم الشعب البنجابي الكثير من الفعاليات والاحتفالات التي تمثل أبرز عادات وتقاليد البنجاب. يعمل سكان الإقليم بالزراعة والتجارة والصناعة المزدهرة في الفترة الأخيرة. يمثل إقليم البنجاب وجهة سياحية مميزة للزوار للتعرف على جمال طبيعته وتنوع ثقافته وحضارته والمشاركة بأبرز عادات وتقاليد البنجاب المميزة. إن المجتمع البنجابي يشكل لوحة متجانسة الألوان والأطياف، فهو إقليم غني متنوع يعيش حالة من الألفة والسلام. يحاول السكان المحليون دائما الحفاظ على أبرز عادات وتقاليد البنجاب، ومن هذه العادات الاحتفال بالكثير من المهرجانات الدينية والفصلية والثقافية كمهرجان ماجي ومهرجان فياساكي، حيث يرتدي السكان الملابس الملونة المبهجة ويوزعون الحلوى والمأكولات الخاصة بكل مناسبة. وتختلف العادات والتقاليد من طبخ ولباس ومناسبات بين منطقة بنجابية وأخرى. ويشتهر الشعب البنجابي بحبه للتعبير عن سعادته بالرقص، وتختلف الرقصات بين الرجال الذين تسمى رقصاتهم البانغرا، وهي رقصة جريئة ومعبرة ومليئة بالحركة والنشاط. أما النساء فيرقصن بهدوء وبملابس محتشمة عبر رقصات تسمى جومار وجيدا. أما بالمناسبات الأخرى كالأعراس مثلا، فإن أبرز عادات وتقاليد البنجاب تختلف باختلاف الديانة والطائفة، لكنها تتشابه فيما بينها من حيث الاحتفالات والملابس والتجمع في الساحات وتقديم الطعام والحلويات التي تباركها الآلهة عند البنجاب، مثل خبز النان ودجاج التندوري الذي يصنف طبقا عالميا. ومن أبرز عادات وتقاليد البنجاب المتعلقة بالزفاف والزواج خطوبة الولد للبنت في سن صغيرة، وتقسيم المجتمع إلى طبقات لا يمكنها التزاوج فيما بينها. يرتبط البنجابيون بعاداتهم وتقاليدهم ارتباطا وثيقا، ويتمسكون بموروث آبائهم وأجدادهم ويحافظون عليه، وتأخذ العادات طابعا دينيا وروحيا. بعض هذه العادات مقبول ومبهج، وبعضها الآخر غير منطقي ونادر ولم يعد شائعا جدا. هذه العادات والتقاليد تعطي المجتمع البنجابي نكهة خاصة ولونا مميزا.

في صفحات متناثرة. الفن البيزنطي. يعرف الفن أنه كل الأنشطة البشرية بما تتضمنه من أعمال ملموسة مرئية أو سمعية أو أعمال آداء حركي للتعبير عن ذات الفنان أو أحاسيسه ومشاعره، ولا تختص بحاجات الإنسان الأساسية لبقائه. وقد مورس الفن منذ 30,000 سنة، حين كان الإنسان يرسم صورا لحيوانات وأشكال رمزية على جدران الكهوف. ثم تطور الفن شيئا فشيئا لتضيف كل حضارة لما سبقتها طابع جديد قد ينمي سابقه أو ينسخه ليحل محله. ومن الفنون التي تركت آثارا شاهدة حتى الآن الفن الإغريقي والفن البيزنطي والفن الإسلامي والمصري. بدأ الفن البيزنطي بالظهور في القرن الرابع الميلادي مرتبطا بنشأة القسطنطينية، حيث التقت فيها الحضارات الشرقية من فارس وسوريا ومصر، وأصبح الفن مزيجا من المؤثرات الشرقية المنصبة في هذه الحضارات جميعا، وامتد تأثير هذا الفن حتى إيطاليا في الغرب. فتصدر الفن البيزنطي وأخذ مكان الفن اليوناني، فأصبح الفن يتضمن الألوان والزخارف والأقبية والأقواس، وتخلى عن البساطة ليستبدلها بالفخامة والتفاصيل. ثم امتد هذا الفن نحو الشرق في آسيا الصغرى وفارس وأرمينيا ومصر وسوريا، حيث دخل الفن البيزنطي هذه البلاد مع دخول الجيوش، وكانت موضوعات الفن بداية تقتصر على نشر عقيدة المسيحية وتمجيد الدولة، أي أن الفن اتخذ الطابع الديني، فظهر ذلك جليا في الملابس والأقمشة ذات الزركشات وفي الفسيفساء والرسومات على الجدران، خصوصا في الكنائس والتي كانت تحكي قصص السيد المسيح. كان الفن البيزنطي في بداياته فنا مسيحيا، أي أنه كان بطابع ديني بحت. ثم ما لبث هذا الفن أن تأثر بالحضارات الشرقية، فأخذ من الإسكندرية طابع الخيال على الجداريات، وخاصة ما كانت تصور المناظر الطبيعية، كما أخذ منها البورتريهات التي اشتهرت فيها الفيوم، والتي كانت الأساس الذي

استمد منه فن الأيقونات فيما بعد. كما عرف الفن البيزنطي عرف القباب المبنية على قواعد مربعة، وركز أيضا على التأثيرات الحسية مثل الألوان. كما غلب على الفن البيزنطي الواقعية التصويرية، وذلك ليجاري بدائية كثير من شعوب الشرق التي لم تعرف الحضارة والتي كانت تدين بالمسيحية آنذاك. لكن ذلك لم يستمر، فتحول الفن من الطابع الديني التمجيدي للطابع الروحي والتأمل، كما ساد فيه الفن التشخيصي آخر الأمر. كذلك تعددت الفنون التي عرفتها حضارة بيزنطة، وتنوعت بين فنون العمارة والنحت والتصوير والنسيج والصباغة، وما بين الفسيفساء والفريسكو، ولربما كان أبرزها وأجملها فن العمارة الذي أبدع فيه المعماريون كثيرا. ويجدر بالذكر أن كثيرا من المؤرخين وضعوا فن العمارة والنحت والتصوير في خانة واحدة لوجودها داخل العمل الواحد في أغلب ما قام به البيزنطيون من أعمال فنية. تبهي وياي، ممكن أغير لنا في أخطاء نحوية كثيرة. أما العمارة فكان التركيز في العمارة يتجه نحو بناء الكنائس والتركيز على التصميم الداخلي، وخصوصا القبة فوق بهو مربع، ومن حيث كيفية موازنتها، كما ركزوا على بناء حجرات للكنيسة، واستخدموا أنواع معينة من الأثاث والأواني والمصنوعات المعدنية التي كانت تستخدم في الشعائر الدينية، وركزوا على تزيين جدران المعابد بالصور الملونة والزخارف. واعتمدت عمارة الكنائس على وجود العديد من الأعمدة لتساعد في حمل الأقبية الضخمة، وتعد العمارة أبرز مجالات الفن البيزنطي التي تضمنت إضافات بارزة وناجحة، ومن أجمل الأمثلة التي لا تزال قائمة حتى الآن وشاهدة على عبقرية الفن البيزنطي، بناء مسجد آيا صوفيا في العاصمة التركية إسطنبول. أما النحت فقد ركز في النحت البيزنطي على التماثيل التي تظهر صورة الجسم من الأمام، مع ملاحظة أن الأجسام كانت طويلة ولا تتناسب مع حجم الرأس. أما في نحت الوجه فكان التركيز على أن يكون الوجه هادئا، وأن يكون الأنف مستقيما، والشفاه صغيرة ودقيقة، ونظرة العينين مستقرة. والفسيفساء، وهي عبارة عن قطع مربعة من الرخام الذي يتخذ ألوانا عدة، واستخدم لتزيين أرضيات المباني، كما استخدمت الفسيفساء في تشكيل الصور التي تزين البيوت والكنائس. والتوابيت الحجرية كذلك، إذ كانت التوابيت تنقش عليها رسوم لشعارات دينية، كما تضمنت صورا لحيوانات وطيور. والتحف العاجية، دخل العاج في الكثير من الصناعات كاللوحات العاجية المزينة في الكنائس والتي تحكي قصصا دينية، كما استخدم في صناعة صناديق حفظ المجوهرات. ودخل العاج في صناعة الأثاث الديني مثل كرسي الأسقف، ومن ذلك تزويق المخطوطات. يعتبر هذا الفن من المجالات التي أبدع فيها البيزنطيون، ولقد تطور أسلوب التصوير في المخطوطات كثيرا مارا بمراحل عدة، حتى وصل لمرحلة الحيوية وقوة التعبير. وقد غلب على هذه المخطوطات الطابع الديني رغم وجود الطابع الفني. من صفحات متناثرة ننتقل وإياكم في ذات الموضوع إلى آيا صوفيا، من أجمل وأضخم وأدق ما تركه البيزنطيون من آثار فنية غاية في الدقة والفخامة. وقد كانت كاتدرائية أرثوذكسية قبل أن يحولها السلطان محمد الفاتح إلى مسجد، ومن ثم تحولت إلى متحف يزوره الناس من كل بقاع الأرض. وقد بناها الإمبراطور الروماني جستنيان عام 537 للميلاد، مستغرقا في بنائها 5 سنوات.

0: سنوات أراد هذا الإمبراطور أن ينشئ كنيسة بطراز فريد وغير اعتيادي، ولكنه لم يستدع مهندسين من روما، بل كلف مهندسين اثنين من آئ هذا الصرح، وهما إيسودورو الميليسي وإنثيميوس التراليني. وهذا يدل على براعة المهندسين في آسيا ومدى تقدم فن العمارة في الحضارة البيزنطية الشرقية. يلاحظ في هذا البناء اندماج فن العمارة البيزنطي بالفن الإسلامي. يتشكل البناء من قبة ضخمة بنيت على طراز الباسيليكا يبلغ ارتفاعها 50 مترا، ولكن الهزة الأرضية التي أصابت إسطنبول سببت سقوط الجزء الأكبر من القبة، وتصدع أحد جوانب البناء فأعيد بناؤها لتصبح بارتفاع أعلى من القبة السابقة. أما البناء من الأسفل فهو مربع الشكل، أما بناء الكنيسة فهو مستطيل ويحوي بالإضافة للبهوي ساحة رئيسية وساحات جانبية. لكن جمالية المبنى في تصميمه الداخلي، حيث الجدران الرخامية الملونة بكل الألوان ذات الجمالية الخاصة كالأحمر والأرجوان والذهبي. أما السقوف فغطتها الفسيفساء والفريسكو، وتدلت منها المصابيح الكثيرة المصنوعة من الفضة، وفيها المنبر الذي رصع بالفضة والعاج والحجارة الكريمة. في العهد العثماني غطيت معظم المناظر في السقوف والجدران بطبقات من الجبس، رسمت الزخارف والخطوط العربية لإضفاء الطابع الإسلامي على البناء، إلا أن أغلب هذه الطبقات وقعت مع الزمن ليظهر ما تحتها. الجدير بالذكر أن السلطان محمد الفاتح أضاف إليها منارة حين حولها لمسجد، ثم قام بذلك أيضا السلطان بايزيد الثاني، وبقي هذا البناء مسجدا مدة 481 عاما، ليحوله أتاتورك بعد ذلك إلى متحف في عام 1934. بذا أيها الأحبة تنتهي حلقتنا من برنامج صفحات متناثرة، نلتقيكم في فرصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج صفحات متناثرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أنوار الفضلي، أحمد سالم، أحمد شاكر، سلمان عاشور، والإخراج بيبي الصالح.
2: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
3: هنا الكويت.
2: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
4: أخبار جهينة،
5: نافذة على التاريخ.
2: هنا الكويت.
6: مرحب.
7: برنامج على المكشوف.
6: برنامج الثاني على الخط.
8: نسايم.
9: نسايم.
10: إضاءات ثقافية.
11: استراحة طهيرة.
12: أبي منه الخبر.
13: صباح الخير.
14: مساء الخير يا كويت.
15: إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
2: مسيرة إعلامية
3: لها بداية وليست لها نهاية.
2: هنا الكويت.
3: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
2: هنا الكويت.
3: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم. برنامج مدى

0: يفتح أمامكم أبواب الحكمة ويأخذكم في رحلة عبر الكتب الهادفة التي لم تسلط عليها الأضواء كثيراً. في كل حلقة نلخص لكم كتاباً عربياً أو مترجماً انتشر في العالم العربي، لنضع بين أيديكم خلاصة أفكاره ومعانيه، ونمنحكم زاداً فكرياً يرافقكم في حياتكم العملية والشخصية. هنا تتحول القراءة إلى وعي، والفكرة إلى أثر يبقى معكم طويلاً. برنامج مدارك، إعداد دانا بوعركي، تقديم شهاب اسكندر ومحمد العدواني، تنفيذ سعد البوص، برنامج مدارك والمخرج جاسم محمد.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة استثنائية وجديدة كلية من برنامجكم المعرفي مدارك. اليوم نفتح معا صفحات كتاب أحدث هزة فكرية وفلسفية كبرى في القرن العشرين، ولا يزال قادرا على إثارة الدهشة وتوسيع الأفاق حتى يومنا هذا في عام 2026. إننا نقف أمام مؤلف صاغ عقل طبيب وباحث حائز على جائزة نوبل، لكنه رفض أن يحصر رؤيته في حدود الأجهزة والمختبرات الضيقة. كتاب الإنسان ذلك المجهول للدكتور أليكسيس كاريل هو صرخة علمية تدعو إلى إعادة النظر في الطريقة التي نفهم بها أنفسنا وكيف نتعامل مع هذا الكائن المعقد والمذهل الذي يجمع بين المادة العضوية والطاقة الذهنية الواسعة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذا العمل بالفعل يمثل وثيقة فكرية وتأملية بالغة العمق. كاريل ينطلق من فرضية أساسية تشير إلى أن الحضارة الحديثة حققت قفزاتها إلى في فهم المادة والآلات والكون الخارجي، لكنها في المقابل أخفقت في تحقيق فهم متوازن للإنسان نفسه. لقد جرى اختزال الإنسان وتفكيكه إلى أجزاء مبعثرة بين تخصصات الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع، دون أن تجتمع مع هذه الأجزاء مجددا لتقدم لنا اللوحة الكاملة. وفي هذه الحلقة سنقوم بتشريح هذا العمل تشريحا تفصيليا ومجهريا لنستخلص منه القوانين التي تحكم تكامل الجسد والعقل، وكيف يمكن للهندسة الإنسانية أن تستعيد التوازن في عصر غلبت عليه المادية الرقمية.
1: لكي ندرك الأبعاد العميقة والأصيلة المعروضة في هذا الكتاب، من الضروري أولا أن نسلط الضوء بشكل موسع على مسيرة مؤلفه الدكتور أليكسيس كاريل. ولد كاريل في فرنسا عام 1873، وتخرج من كلية الطب بجامعة ليون، واهتم مبكرا بالجراحة التجريبية وفيسيولوجية الأنسجة. ولم يكن طبيبا عاديا يكتفي بتطبيق النصوص الجاهزة، بل كان مبتكرا فذا، حيث استطاع تطوير تقنيات مبتكرة في خياطة الأوعية الدموية واستزراع الأعضاء خارج الجسم، وهو الإنجاز العلمي الكبير الذي نال عليه جائزة نوبل في الطب والفيسيولوجيا عام 1912. هذه الخلفية الصارمة تمنح أفكاره وزنا ثقيلا، فهو لا يتحدث من منطلق الفلسفة المجردة، بل من واقع تجربة مخبرية دامت عقودا طويلة.
2: واللافت في مسيرة كاريل أنه قضى قسماً كبيراً من حياته المهنية في معهد روكفلر للأبحاث الطبية في نيويورك، حيث أتيحت له فرصة نادرة لمراقبة تفاعل الخلايا والأنسجة تحت المجاهر ومتابعة نمو الكائنات الحية وتأثرها بالبيئة المحيطة. هذا الانغماس في أدق تفاصيل المادة الحية هو الذي قاده بالتحديد إلى طرح الأسئلة الكبرى. لقد لاحظ أن الخلايا تمتلك نوعاً من التنسيق الذكي والنظام الداخلي المدهش الذي يعجز العلم عن تفسيره كليا بمجرد القوانين الفيزيائية والكيميائية البسيطة. ومن هنا ولد لديه الشغف بكتابة هذا المؤلف ليجمع فيه بين دقة الجراح ونظرة الفيلسوف، مخرجا للعالم كتابا يعيد الإنسان اعتباره كبنية متكاملة لا تقبل التجزئة.
1: يبدأ كاريل كتابه بطرح فكرة بالغة الجرأة، وهي أن التقدم العلمي المعاصر قد أورث البشرية

0: هي نوعا من الوهم المعرفي. لقد اعتقدنا أننا عندما قمنا بقياس ضغط الدم ورسم الخرائط الجينية وتفكيك الخلايا إلى جزيئات أصغر قد فهمنا الإنسان بالكامل، لكن الحقيقة كما يراها المؤلف هي أننا قمنا بتبسيط الكائن البشري لكي يتناسب مع أدواتنا القياسية المتاحة بدلا من أن نطور أدوات واسعة ومستوعبة تتناسب مع حقيقة تعقيد هذا الكائن. العلم قد يصف الكيفية التي يعمل بها العضو، لكنه قد يقف عاجزا عن فهم المعنى الكلي لحركة هذا العضو وتكامله مع الجسد والوعي.
1: هذا الطرح يدعو المؤسسات الأكاديمية والعلمية إلى التواضع والاعتراف بحدود أدواتها. كاريل يؤكد أن اختزال الكائن الإنساني في مجرد أرقام أو تفاعلات كيميائية حيوية هو خطأ تنظيمي وفكري فادح، لأن الإنسان يمتلك أبعادا غير مادية تتجلى في قدرته على التفكير المستقبلي والشعور بالجمال وامتلاك الوعي الذاتي، وهي أمور لا تظهر في التحاليل المخبرية التقليدية. ومن هنا فإن الخطوة الأولى نحو بناء معرفة حقيقية بالإنسان تبدأ من الاعتراف بأن هناك مساحات واسعة لا تزال مجهولة، وأن علينا كسر القوالب الجامدة وفتح مسارات التفكير الفلسفي والتأملي الشامل لاستكشاف الأسرار الكامنة خلف جدار المادة.
0: ينطلق بنا الكتاب بعد ذلك إلى أعماق الجسد البشري، مستعرضا طريقة عمل الأعضاء والأنسجة من منظور تنظيمي وإداري مدهش. كاريل لا يرى الجسد كمجموعة من الآلات المستقلة التي تعمل بجوار بعضها البعض، بل يرى كمنظومة تعاونية فائقة الذكاء تتسم بالتكامل المطلق والتنسيق الفوري. القلب والرئتان والكبد والجهاز العصبي كلها تتحرك كفريق عمل واحد برؤية موحدة وهدف مشترك، وهو الحفاظ على استقرار البيئة الداخلية للجسم وديمومة الحياة ومواجهة التحديات الخارجية المحتملة.
1: ويشرح المؤلف هذا الأمر بتقديم أمثلة فيزيولوجية دقيقة. فعندما يتعرض الجسم لأي تهديد خارجي أو مجهود عضلي مفاجئ، لا تنتظر الأعضاء صدور أوامر بطيئة، بل يقع تنسيق فوري ومذهل. تتسع الأوعية الدموية وتتسارع نبضات القلب لضخ الأكسجين، وتفرز الغدد هرمونات ترفع من كفاءة العضلات، كل ذلك في أجزاء من الثانية ومن خلال شبكة تواصل كيميائي وعصبي معقدة. هذا التفاعل الحيوي يثبت أن الجسم البشري يمتلك حكمة داخلية ونظاما تنظيميا ذاتيا يفوق ما صنعه البشر.
0: من أكثر فصول الكتاب عمقا وإثارة للوعي هو ذلك القسم الذي يخصصه كاريل لدراسة الدماغ البشري ومحاولة فهم طبيعة الفكر والتفكير كطبيب فيزيولوجي. يعترف كاريل بأن الدماغ هو العضو الأكثر تعقيدا في الكون، ويحتوي على مليارات الخلايا العصبية التي تتبادل الإشارات الكهربائية باستمرار. لكنه يطرح هنا السؤال الجوهري والفلسفي الكبير: هل الدماغ هو الذي يصنع الوعي؟ أم أنه مجرد أداة مادية يعبر عن الوعي من خلالها؟ هل الأفكار والمشاعر والابتكارات الإبداعية هي مجرد إفرازات كيميائية للخلايا؟ أم أنها تنتمي إلى جوهر أعمق؟
1: يرى كاريل أن العلم الحديث يرتكب خطأ جسيما عندما يختزل الوعي الإنساني في التفاعلات العصبية المادية، فالأفكار والقيم لا وزن لها ولا مساحة، ولا يمكن قياسها بالمقاييس المادية. ومع ذلك فهي القوة الأعظم التي تحرك التاريخ وتبني الحضارات وتغير وجه الأرض. الدماغ يمثل البنية التحتية والشبكة التنفيذية، أما الوعي والقدرة على الابتكار والتأمل فهي تنتمي إلى الجوهر الداخلي غير المادي للإنسان. هذا المنظور المتوازن يعيد للروح الإنسانية هيبتها ومكانتها، ويؤكد أن كفاءة الإنسان لا ترتبط فقط بصحة دماغه الجسدية، بل بمدى تنمية وعيه الداخلي والارتقاء بملكاته الفكرية والذهنية.
0: يتناول كاريل بالتحليل أزمة المدنية المعاصرة، مبينا أنها ركزت بكل طاقتها ومواردها على تطوير الجانب المادي من الحياة، فشيدت ناطحات السحاب وصنعت وسائل النقل السريعة ووفرت وسائل الرفاهية والراحة الجسدية، لكنها في المقابل أهملت تماما الجانب القيمي والوعي الداخلي للإنسان. هذا الاختلال البنيوي أنتج مجتمعات تمتلك أدوات عملاقة لكنها تعاني من وهن وفراق داخلي حاد لعدم وجود توازن حقيقي بين متطلبات الجسد المادية واحتياجات الوعي الفكرية والمعنوية.
1: ويشير الكاتب إلى أن هذا الانفصال بين المادة والوعي يؤدي إلى تراجع الطاقة الحيوية للإنسان وإصابته بالإنهاك المهني والنفسي، فالإنسان لا يمكنه العيش سعيد

0: ومنتجاً بمجرد تلبية احتياجاته البيولوجية واستهلاك المنتجات العابرة، بل هو بحاجة دائمة إلى الشعور بالمعنى وامتلاك قيم عليا تحرك مسيرته والاتصال بالجانب المعنوي والتأملي من الوجود. إن تحقيق التوازن المفقود يتطلب من القادة والمربين وصناع السياسات أن يعيدوا صياغة بيئات العمل والتعليم لتستوعب الإنسان ككائن متكامل يغذي عقله بالمعرفة وجسده بالصحة ووعيه بالقيم والتأمل الراقي.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم مدارك.
2: مدارك يأخذك كل أسبوع إلى كتاب جديد يثري عقلك ويمنحك أدوات عملية لحياتك اليومية. هنا في مدارك، حيث تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معك طويلاً.
1: أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل في برنامجكم مدارك. لا يغفل أليكسيس كاريل دراسة العلاقة الحيوية والممتدة بين الإنسان والبيئة المحيطة به، فهو يرى أن الكائن البشري يمتلك قدرة مذهلة وفائقة على التأقلم والتحول البيولوجي والنفسي لمواجهة تغيرات المناخ وطبيعة الغذاء وظروف العمل الصعبة. هذا التأقلم لا يحدث بالصدفة، بل من خلال آليات دفاعية وتنظيمية داخلية تقوم بتعديل وظائف الأعضاء لضمان البقاء والاستمرار في أعلى مستويات الكفاءة الممكنة.
0: ومع ذلك يضع كاريل تحذيرا علميا هاما حول طبيعة البيئات الاصطناعية المفرطة في الرفاهية التي صنعتها المدنية الحديثة. يرى أن عزل الإنسان في مكاتب مغلقة وثابتة الحرارة وإبعاده عن التفاعل المباشر مع الطبيعة وهوائها ومتغيراتها يؤدي تدريجيا إلى ضمور الآليات الدفاعية والتأقلمية الطبيعية للجسم. ومن هنا يبرز المبدأ الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على نمط حياة نشط ومتصل بالطبيعة لضمان استدامة الكفاءة البدنية والذهنية.
1: ينتقل بنا المؤلف إلى مساحة حيوية وتنموية بالغة الأثر، وهي فلسفة التربية والتعليم وكيفية صياغة عقول وأجسام الأجيال الناشئة. ينتقد كاريل المناهج التعليمية التقليدية القائمة على حشو العقول بالمعلومات الجافة والبيانات المفصولة عن الواقع، ويرى أنها مناهج تختزل الذكاء الإنساني في مجرد القدرة على الحفظ والترديد الآلي، بما يقتل روح الابتكار والتفكير النقدي المستقل لدى الطلاب منذ الصغر.
0: يدعو الكتاب إلى تبني استراتيجية تعليمية شاملة تركز على بناء الملكات والمهارات التطبيقية وتتعامل مع الطالب ككيان متكامل يتطلب تنمية عضلاته وحواسه بنفس القدرة الذي يتم فيه تنمية مهاراته الذهنية. التعليم الناجح هو ممارسة الملاحظة المباشرة والتجربة الميدانية واستشراف الحلول للمشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع. صياغة الإنسان لا تعتمد فقط على ما يتلقاه من علوم داخل القاعات، بل تعتمد على جودة البيئة التربوية والاجتماعية التي تشكل قيمه وعاداته وطريقة تفاعله مع التحديات اليومية والمهنية.
1: من الزوايا العلمية المبهرة في الكتاب هي دراسة آليات الشفاء الذاتي وتجدد الأنسجة والخلايا. عند تعرض الجسم للجروح أو الإصابات تتحرك خلايا الدم والأنسجة المحيطة فورا وبشكل منسق لإغلاق الجرح ومحاربة الأجسام الغريبة وبناء نسيج جديد يعيد للعضو وظيفته الطبيعية، وكل ذلك دون تدخل خارجي مباشر في أغلب الأحيان.
0: هذه الظاهرة الحيوية تمنح الفكر الإداري والتنظيمي درسا بليغا في كيفية إدارة الأزمات الداخلية وبناء الكيانات المرنة. المؤسسات الناجحة يجب أن تمتلك في بنيتها وهيكلها التنظيمي آليات مرنة للاستجابة السريعة والشفاء الذاتي عند حدوث أي خلل أو أزمة مالية أو إدارية. ومن خلال توزيع الصلاحيات وتمكين فرق العمل الميدانية من اتخاذ القرارات الفورية وتوافر قنوات اتصال سريعة وشفافة تتيح محاصرة المشكلة ومعالجتها في مهدها قبل أن تتسع وتؤثر على البنية الكلية للمؤسسة. الحيوية والمرونة هما صمام الأمان الحقيقي لاستدامة أي كيان، سواء كان كائناً بيولوجياً أو مؤسسة تنموية.
1: من الأفكار العبقرية التي يطرحها أليكسيس كاريل ويحللها بأسلوب طبي وفلسفي رصين هي فكرة التمييز بين نوعين من الزمن: الزمن الفيزيائي الخارجي الذي تقيسه عقارب الساعة وحركة الكواكب، والزمن الفيسيولوجي الداخلي الذي يعبر عن وتيرة التغير الحيوية للأنسجة والخلايا داخل الجسم البشري. يرى كاريل أن السنين والأيام لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، فوتيرة الهرم والتراجع الحيوي تختلف من فرد لآخر بناء على جودة الحياة ونوع

0: كيفية الغذاء والاتزان النفسي ومدى حيوية الأنشطة الذهنية والبدنية التي يمارسها الإنسان.
1: هذا المفهوم يمنحنا رؤية متقدمة في إدارة الطاقة البشرية وتنظيم مسارات العطاء المهنية، فالقائد الذكي والمسؤول الرشيد يجب أن يدرك أن كفاءة الموظف وعطائه لا يرتبطان فقط بعمره الزمني المكتوب في بطاقة الهوية، بل بعمره الحيوي والذهني. المحافظة على تجدد الطاقات وتوفير بيئات عمل تقلل من الإنهاك العصبي والتوتر المزمن وتشجيع التعلم وتطوير المهارات في مختلف المراحل العمرية يساهم بشكل فعال في إطالة عمر العطاء الإنتاجية للكوادر البشرية.
0: حظي كتاب الإنسان ذلك المجهول بمكانة عالمية رفيعة وتقدير واسع من قبل كبار المفكرين والباحثين عبر العقود، نظرا لجراءته العلمية وقدرته الفذة على الربط بين أدق تفاصيل الطب والفيسيولوجيا وبين أوسع آفاق الفلسفة والاجتماع.
1: واليوم وفي المعاهد المعاصرة وكبرى مراكز الأبحاث والدراسات التنموية يعاد قراءة نظريات كاريل كنموذج تحليلي يدعم اتجاهات التنمية المستدامة ذات البعد الإنساني الشامل. لقد أكد علماء الاجتماع الحديث أن القوانين التي وضعها كاريل حول ضرورة تكامل الجسد والعقل والوعي هي الركيزة الأساسية التي تبنى عليها اليوم برامج جودة الحياة وتطوير بيئات العمل المرنة التي تحفز الإبداع والإنتاج وتضمن المحافظة على سلامة وهوية المجتمعات البشرية في ظل التغيرات التقنية المتسارعة للقرن 21.
0: يطرح كاريل رؤية متكاملة لمدى الترابط الوثيق والتأثير المتبادل بين الفرد والوسط الاجتماعي والمهني الذي يعيش فيه، ويرى أن الإنسان لا يمكنه الحفاظ على صحته العقلية والنفسية والبدنية إذا كان يعيش في بيئة تسودها الأنانية وغياب العدالة وتراجع القيم المهنية. فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يمتلك حساسية عالية لالتقاط الإشارات النفسية والمعنوية من المحيطين به والتأثر بها بشكل مباشر فيسيولوجيا.
1: ومن هنا فإن بناء التماسك الوظيفي والروح الجماعية داخل المؤسسات ليس مجرد خيار ترفي أو أسلوب إداري عابر، بل هو ركيزة أساسية لضمان سلامة وكفاءة الموارد البشرية عندما يتوفر الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوضوح في الحقوق والواجبات. تفرز الكوادر البشرية أفضل ما لديها من طاقات إبداعية وتنفيذية. التماسك الاجتماعي والمعنوي هو الدرع الذي يحمي الأفراد من ضغوط العمل ويمنحهم القدرة على الابتكار.
0: عند وضع فكر الدكتور أليكسيس كاريل في ميزان المقارنة مع المدارس العلمية والفلسفية التي عاصرته أو تلت، يتضح لنا مدى سبقه ورؤيته التوقعية الثاقبة. فبينما كانت المدارس التقليدية تدعو إلى الانغماس في التخصص والدقيق والفصل التام بين علوم الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع، نجد أن كاريل كان من الأوائل الذين نادوا بضرورة تكامل العلوم وعمل الباحثين في فرق مشتركة لدراسة الكائن البشري من جميع جوانبه وبشكل متزامن ورصين.
1: وفي المقارنة مع النظريات المادية التي تحاول اختزال سلوك الإنسان في مجرد حوافز اقتصادية أو جينات بيولوجية محددة، تبرز شمولية المنهج الكاريلي، فهو يرى أن الجينات والمادة تشكل الأساس، لكن الوعي والتربية والبيئة المحيطة والجانب التأملي الفسيح هي القوة الحقيقية التي توجه هذا الأساس وتمنح الإنسان حريته وقدرته الفريدة على الإبداع وتجاوز العقبات الصعبة ومخرجات الحتميات البيولوجية، مما يجعل من نموذجه التحليلي مرجع مرن وفائق الصلاحية لتفسير التحولات المعقدة للمجتمعات الإنسانية عبر العصور المختلفة.
0: يطرح كاريل في طيات تأملاته فكرة بالغة العمق والذكاء النفسي ترتبط بالعلاقة المباشرة بين التزام الإنسان بالمنظومة الأخلاقية والنزاهة الداخلية وبين استقراره الفسيولوجي والبدني. يرى أن السلوكيات السلبية مثل المداهنة والخداع والمحسوبية والعمل بنوايا غير صادقة لا تدمر العلاقات الاجتماعية والبيئات التنظيمية فحسب، بل تحدث نوعا من الاضطراب والتوتر العصبي المزمن داخل الجسم البشري.
1: وفي المقابل يوضح الكتاب أن التزام الفرد بالنزاهة والصدق والعدالة يمنح النفس نوعا من السكينة والاتزان الداخلي الرفيع، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على سلامة وظائف الأعضاء وتقوية جهاز المناعة الطبيعي ورفع القدرة على التركيز والإنتاج الذهني المتميز. النزاهة الأخلاقية والمهنية في فكر كاريل ليست مجرد واجب اجتماعي أو قوانين مفروضة، بل هي حاجة بيولوجية وصحية أساسية لحماية الإنسان نفسه من التآكل.

0: داخلي وضمان عيشه متوازنا ومنتجا وقادرا على تقديم العطاء النبيل لمجتمعه ومؤسسته.
1: نتوقف معكم مستمعينا الكرام لهذا الفاصل ونعود معكم في برنامج مدارك.
2: مدارك ليس مجرد عنوان بل هو جسر بين الصفحات والعقول، حيث تتحول القراءة إلى وعي مسموع ومعرفة قابلة للتطبيق.
1: أهلا بكم من جديد. يغوص أليكسيس كاريل في تحليل مظاهر الشخصية التي تنشأ وتتربى في بيئة مفرطة في المادية وتفتقر إلى التوازن الفكري والمعنوي، حيث يولد أفراد يعانون مما يسميه سيكيولوجية الفراغ الداخلي الحاد. هؤلاء الأفراد رغم توافر وسائل الراحة والتقنيات الرقمية المتقدمة والأجور المالية المرتفعة يشعرون بنوع من الاغتراب والضياع لغياب الأهداف السامية والمعنى الحقيقي الذي يحرك مسيرة حياتهم اليومية والمهنية.
0: هذا الفراغ المعنوي يدفع الأفراد نحو الاستهلاك المفرط للمظاهر السطحية والأنشطة المؤقتة لتعويض النقص الداخلي، مما ينتج أجيالا تفتقر إلى المرونة والصلابة النفسية في مواجهة الأزمات وتحمل المسؤوليات الكبرى داخل المؤسسات.
1: تحتل قضية استدامة الموارد البشرية وحمايتها من الإنهاك والاحتراق المهني مساحة هامة من فكر وأطروحات هذا الكتاب المرجعي. كاريل من واقع خبرته الطويلة في فيسيولوجية الخلايا يوضح أن الطاقة الحيوية للإنسان سواء كانت بدنية أو ذهنية أو عصبية هي طاقة محدودة وتخضع لقوانين البناء والاستهلاك، وأي نظام إداري يفرط في استهلاك طاقات موظفيه وضغطهم بالعمل المستمر دون فترات كافية للراحة والتجدد هو نظام مدمر.
0: يدعو الكتاب إلى ضرورة تنظيم وتوزيع الأعباء المهنية بناء على المؤشرات الفعلية للطاقة البشرية من خلال تشجيع الفواصل الزمنية القصيرة والمحفزة خلال يوم العمل وتوفير إجازات دورية حقيقية تمكن الموظف من استعادة توازنه الداخلي ونشاطه الفكري وخلق بيئة عمل لا تسودها المودة والبهجة الواعية. الاستثمار في سلامة ورفاهية الكوادر البشرية هو الضمان الوحيد لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والجودة.
1: ننتقل الآن إلى فصل في غاية الأهمية والعمق يطرحه الدكتور أليكسيس كاريل، وهو المتعلق بالارتباط الوثيق بين وظائف الأعضاء المادية وبين الحالة النفسية والذهنية للإنسان. يفصل الكتاب في آليات عمل الغدد الصماء والإفرازات الهرمونية ويبين كيفية أن مركبات كيميائية لا ترى بالعين المجردة تفرزها غدد صغيرة كالغدة الدرقية أو الكظرية، وهي التي تتحكم بمسارات مزاجنا اليومي وقدرتنا على الصمود النفسي ومستويات الطاقة الذهنية.
0: هذا الطرح العلمي يغير نظرتنا الكلاسيكية للاعتدالات النفسية، فكاريل يرى أن التوتر المستمر والخوف أو حتى تراجع الشغف والهمة ليست مجرد أفكار عابرة في الوعي، بل هي تفاعلات فسيولوجية ملموسة. عندما يقع الإنسان تحت ضغط معنوي مستمر يفرز الجسم كميات فائقة من هرمونات الإجهاد والتي تؤثر سلبا على كفاءة الهضم ونبضات القلب وتجدد الخلايا العصبية. إن فهم هذه الكيمياء الحيوية يدعونا للتعامل مع أنفسنا برفق والبحث عن التوازن الفسيولوجي كأساس للاستقرار النفسي والذهني.
1: يرى المؤلف أن الدماغ البشري لم يخلق ليعيش في حالة استثارة بصرية وسمعية مستمرة حديثة. الدماغ بحاجة ماسة إلى فترات منتظمة من الانقطاع عن المشتتات، حيث يتيح السكون للخلايا العصبية إعادة ترتيب بياناتها وتعميق الوعي الذاتي وتحفيز مناطق الإبداع المعقدة. ويشرح الكاتب أن التأمل والاستغراق الفكري الهادئ ليس ترفا فلسفيا، بل هما حاجة حيوية لحفظ سلامة العقل في لحظات الصمت والتأمل، تسترخي شبكات القلق في الدماغ وتنشط مسارات التفكير الاستراتيجي والتحليل العميق.
2: صفحات قليلة، صفحات قليلة، أثر كبير. مدارك، مدارك.
1: مستمعين الأفاضل، نصل الآن إلى الختام الذي يلخص فيه الدكتور أليكسيس كاريل رؤيته الطبية والفلسفية لإنقاذ الكائن البشري من التحلل المادي واستعادة مرونته الشاملة، وهي قوانين حيوية صاغها عالم حائز على نوبل لإعادة بناء هندسة الإنسان. الوصية الأولى: حماية الشمولية الإنسانية ورفض التفكيك الطبي. يجب على الإنسان والمنظومات العلمية التوقف فورا عن اختزال الكائن البشري في تخصصات ضيقة ومنفصلة. عامل جسدك ونفسك ككتلة واحدة لا تقبل التجزئة، فالمرض العضوي هو انعكاس لخلل نفسي.

والاعتلال النفسي هو نتيجة لاختلال كيميائي حيوي. الوصية الثانية: تحفيز آليات الصمود البيولوجي بالجهد لا بالرفاهية، تخلص من وهم الراحة المطلقة، فالبيئات الثابتة الحرارة والنعومة المفرطة تصيب منظومتك الدفاعية بالضمور. عرض جسدك للتحديات البدنية ونشط مرونة خلاياك عبر الحركة والتحمل لتستثير الحكمة الداخلية للشفاء الذاتي. الوصية الثالثة:

0: خلاياك الذهنية فترات صمت طويلة عزلة واعية لإتاحة الفرصة لمنظومة التطهير الدماغي. الوصية الرابعة: صيانة الكيمياء الهرمونية عبر نقاء المشاعر والوعي الباطني. تذكر دائما أن الخوف والقلق المزمن والتردد في مركبات كيميائية سائلة تسري في دمك وتنهك غددك الصماء. درب نفسك على الطمأنينة والتسامح والترفع لتضمن إفرازا هرمونيا متوازنا يحمي أوعيتك الدموية وقلبك من التآكل. الوصية الخامسة: احترام الزمن الفسيولوجي الداخلي وتجنب الاستهلاك الخلوي السريع. لا تقيس عمرك بعقارب الساعة بل بحيوية خلاياك ونقاء نسيجك الحيوي. امنع الشيخوخة المبكرة عبر النوم الصحي العميق في الظلام التام لتفعيل هرمونات الترميم، وابتعد عن الأغذية المصنعة التي تستهلك طاقة خلاياك في طرد السموم بدلا من البناء. الوصية الأخيرة: تحرير الوعي الفردي من سيكولوجية الانقياد الأعمى. إن التنميط الفكري والوقوع تحت تأثير الوسط الاجتماعي دون نقد يبلد مناطق الابتكار العصبية في الفص الجبهي للدماغ. حافظ على دهشتك العلمية واستمر في التساؤل والبحث عن المستقبل لحفظ حيوية روابطك العصبية وتجددها المستمر. مستمعين الكرام، الإنسان ذلك المجهول ليس مجرد مرجع طبي في فسيولوجية الأنسجة، بل صاغ وثيقة إنقاذ حضارية للبشرية في تكامل أبعاده المادية والروحية، وأن إغفال الجانب المعنوي والأخلاقي يؤدي حتما إلى انهيار البنية البيولوجية للمجتمعات مهما بلغت رفاهيتها الاقتصادية. إن الرسالة الأخيرة التي نأخذها معكم اليوم من برنامجكم مدارك هي أن الطريق إلى المستقبل الحقيقي. إلى هنا تنتهي رحلتنا الطويلة والعميقة في تشريح هذا الأثر الفكري الاستثنائي. نلتقيكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج مدارك. تقبلوا تحيات فريق العمل: دانا بوعركي، شاهب اسكندر، محمد العدواني، سعد البوص، والتحية الأجمل تأتيكم من المخرج جاسم محمد.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: رئيس الوزراء الباكستاني يعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يرجح توقيع الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع المقبل بعد بلوغ نص صيغته شبه النهائية. واشنطن تؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز وتعلن إحباط هجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدف سفنا تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع غاراته على لبنان وينذر بلدات في الجنوب بالإخلاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بوتيرة قياسية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا في دونيتسك، والرئيس الروسي يكشف عن تطوير نظام فضائي للتحكم بالمسيرات القتالية. أثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحضير لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات.

الحيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية. برنامج رحلة اكتشاف، إعداد ألطاف البالو، تقديم أحمد ماتقي وسارة نجم، تنفيذ محمد لمطير. رحلة اكتشاف، إخراج علي البلوشي.

0: نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رحلة اكتشاف.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج رحلة اكتشاف،
0: ونبدأها اليوم معكم مع ميليتا بنتز.
2: في كل زاوية من هذا العالم حكاية، وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
1: أمالي أوغست ميليتا بنتز كانت رائدة أعمال ألمانية، اخترعت نظام تحضير فلتر القهوة الورقي في عام 1908. أسست شركة ميليتا التي تحمل الاسم نفسه، والتي لا تزال تعمل تحت سيطرة العائلة.
0: ولدت ميليتا بنتز لبشر كارل وبريجيت بشر في 31 من يناير عام 1873 في ديرستن في ألمانيا. كان أجدادها يمتلكون مصنعاً، وكان والدها بائعاً وناشراً للكتب، وكانت بصفتها ربة منزل. وجدت بنتز أن المرطبات كانت عرضة للاختلاط في تخمير القهوة، وكانت آلات الإسبريسو في ذلك الوقت تميل إلى ترك البقايا في المشروب، وكان تنظيف أكياس الكتان متعباً.
1: لقد جربت ميليتا العديد من الوسائل، ولكنها انتهى بها الأمر باستخدام ورق نشاف من كتاب تمارين مدرسة ابنها ويلي، وثقب وعاء معدني باستخدام مسمار عندما قبلت القهوة المجانية الأقل مرارة بحماس عام. وبعد حصولها على براءة اختراع في عام 1908 ميلادية، قررت إنشاء شركة، ويوم 15 من ديسمبر تم إدخال الشركة في السجل التجاري باسم إم بنتز. وكان زوجها هوغو وابنها هورست ويلي أول العاملين في الشركة الجديدة. وفي عام 1910 ميلادية فازت الشركة بميدالية ذهبية في معرض الصحة الدولي، وميدالية فضية في جمعية ساكسون إكبريز.
0: عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، تم الاستيلاء على المعادن لاستخدامها في بناء زيبلين، وهو منطاد ألماني كان يستخدم في الحرب بصفة قناص وأداة استطلاع. أطلق اسم زيبلين على المنطاد نسبة إلى اسم أحد مصمميه الذي يدعى فيرديناند فون زيبلين. تم تجنيد زوج ميليتا في رومانيا، وتم تقنين الورق، وكان من المستحيل استيراد حبوب البن بسبب الحصار البريطاني، مما أدى إلى تعطيل الأعمال العادية.
1: خلال هذا الوقت كانت ميليتا تدعم نفسها ببيع الكراتين. تسبب التوسع المستمر في تحرك الشركة عدة مرات داخل دريسدن بحلول عام 1928. كان الطلب على منتجاتهم مرتفع جدا، لدرجة أن 80 عاملا اضطروا إلى العمل في نظام الفترتين نظرا لعدم وجود مرافق إنتاج مرضية في دريسدن. انتقلت الشركة إلى مدينة شيرك وستفاليا، وبحلول عام 1929 تم إنتاج 100,000 مرشح.
0: وفي عام 1930 استحوذت هورست على الشركة التي أصبحت الآن بنتز أند سون. نقلت بنتز الحصة الأكبر في ملكيتها إلى هورست ويلي في عام 1932، لكنها احتفظت بدور في العمل، مما يضمن رعاية الموظفين وعرض مكافآت عيد الميلاد وزيادة أيام الإجازة من 6 إلى 15 يوماً في السنة، وتقليل أسبوع العمل إلى 5 أيام. كما عزز نظام ملينا إيد، وهو صندوق اجتماعي لموظفي الشركة، بالإضافة إلى تطوير فلاتر القهوة. فتحت شركة ميلينا مقاه تبيع العديد من المنتجات المتعلقة بالقهوة. ثم شيء آخر تقوم به الشركة، وهو منح جائزة ريادة الأعمال. كان الهدف من هذه الجائزة إلهام المزيد من النساء للأجيال القادمة.
1: بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية توقف الإنتاج، وأمرت الشركة بإنتاج البضائع للمساعدة في المجهود الحربي في نهاية الحرب. انتقل العمال لبعض الوقت إلى المصانع القديمة والتكنات وحتى الحانات، لأنه تم الاستيلاء على الأجزاء المتبقية من المصنع الرئيسي كإدارة مؤقتة لقوات الحلفاء، وهو شرط استمر لمدة 12 عاماً. بحلول عام 1948 استأنف إنتاج المرشحات والورق، وفي وقت وفاتها في هولزهاوزن في بورنا في عام 1950 وصل تقييم الشركة إلى 4.7 مليار مارك ألماني. تحصل ميلينا بينتس على الفضل الكافي لما أنجزته من خلال إحداث ثورة في طريقة صنع القهوة بالتنقيط. أسست ميلينا أيضا شركتها الخاصة وبنت إمبراطورية لعائلتها لتبقى على قيد الحياة وتعمل حتى يومنا هذا.
0: ننتقل معكم مستمعينا إلى مخترع آخر وهانريش كوبل.

0: هاينريش كوبل أو هنري كوبل، ميكانيكي مخترع، ولد في شرينغن في ألمانيا وهجر في عام 1848 إلى مدينة نيويورك وبقي هناك حتى وفاته. حصل على الجنسية الأمريكية في عام 1865، وذكرت المجلات والصحف في عام 1893، أي قبل 25 عاماً من هذا التاريخ، أن كوبل طور لمبات إضاءة متوهجة مماثلة لتلك التي اخترعها توماس ألفا أديسون في عام 1879، لكنه لم يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع.
1: رفعت شركة جنرال إلكتريك في عام 1893 دعوى قضائية ضد 3 شركات مصنعة للمصابيح المتوهجة بسبب انتهاكها لبراءة اختراع أديسون. ادعى الدفاع عن هذه الشركات أن براءة أديسون كانت باطلة بسبب اختراع كوبل المماثل قبل 25 عاماً.
0: نشأت أسطورة في بعض البلدان بعد وفاة كوبل تقول إنه كان المخترع الحقيقي للمصابيح المتوهجة العملية، وحصل كوبل على براءة اختراع لتحسين آلات الخياطة عام 1865 وتحسين مضخة جايسلر عام 1882 وتقنية ربط خيوط الكربون بالأسلاك المعدنية في المصابيح المتوهجة عام 1882، ولم يكن لهذه الاختراعات أي تأثير على التطورات التقنية الأخرى.
1: ولد هاينريش كوبل في 20 أبريل عام 1818 ميلادية في شرينغه بالقرب من هانوفر في ألمانيا. كان والده هينريج كريستيان كوبل بستانياً ولاحقاً بائعاً متجولاً للشوكولا. كان اسم والدته ماري أليونور هوبر قبل الزواج. في ذلك الوقت كانت شرينغه قرية صغيرة في مملكة هانوفر، وكان عدد سكانها آنذاك أقل من 2000 نسمة، وقد عمل معظمهم في الزراعة. أنهى هينريش كوبل المدرسة في عام 1832 بعلامات ضعيفة، وعلق أحد المعلمين قائلا: لقد امتلك عقلا مبتكرا، ومرضه الطويل هو السبب في علاماته الضعيفة. بدأ كوبل في العمل كميكانيكي في 50ات من القرن 19، وقد اعتبر عام 1837 موعداً لتأسيس وبداية أعماله.
0: وفي عام 1844 تزوج كوبل من صوفي لوك، وكان كوبل يعمل صانع ساعات في ذلك الوقت، أدار مختبراً لإصلاح وبيع الساعات، وولد ابنه يوهان كارل عام 1848.

0: 1846 وابنته ماري صوفي عام 1848. وهاجر جوبل في سن 30 مع عائلته إلى مدينة نيويورك عام 1848. غادروا ألمانيا على متن سفينة شراعية، ووصلوا في يناير 1849، وكتب جوبل ميكانيكي في خانة المهنة.
1: افتتح جوبل متجراً في شارع مونرو في مدينة نيويورك، حمل عنوان متجر المجوهرات والساعات والنظارات. صنع جوبل تلسكوباً بهدف كسب المزيد من المال، إذ تنقل في كثير من الأحيان في الخمسينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر مع تلسكوبه الكبير على عربة حصان إلى ميدان الاتحاد بمنهاتن في المساء. ومقابل دفع رسوم معينة، تمكن الناس من استخدام تلسكوبه لمراقبة النجوم، ولقبه العديد من الأشخاص برجل التلسكوب. وفي التاسع من مايو عام 1865 حصل على براءة اختراع أمريكية لمكنة هير لآلات الخياطة، وكان سبب اختراعه هذا تفكيره في كيفية جعل عمل الخياطة أكثر سهولة لابنته.
0: كتبت صحيفة نيويورك تايمز في 30 من إبريل عام 1882 تقريراً عن معرض لمبات الإضاءة المتوهجة في متجر جول. ووفقاً لهذا التقرير، ادعى جول أن الضوء الكهربائي لم يكن أبداً اختراعاً جديداً، وأنه يعرف هذا النوع من الضوء منذ كان في ألمانيا، وأكد أنه أنتج لمبات كهربائية في خمسينيات القرن التاسع عشر دون إعطاء تفاصيل إضافية. كانت المصابيح في معرضه عبارة عن مصابيح إضاءة متوهجة ذات خيوط كربون ذات مقاومة عالية مصنوعة من ألياف القصب.
1: توفي هانس جول في الرابع من ديسمبر عام 1893 بمرض الالتهاب الرئوي، وهي حالة التهاب تصيب الرئة وتؤثر بشكل رئيسي على الأكياس الهوائية المجهرية والتي تعرف باسم الحويصلات الهوائية، وتحدث عادة نتيجة عدوى تسببها الفيروسات أو الجراثيم.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف
1: رينارد لون.
0: رينارد لون، طبيب قلب مبتكر وناشط مناهض للحرب، توفي عن عمر يناهز 99 عاماً، وقد اخترع أول مزيل رجفان فعال للقلب، وشارك في تأسيس مجموعة أطباء قامت بحملة ضد الحرب النووية، وحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1962. طور الدكتور لون الرائد في أبحاث الموت القلبي المفاجئ طريقة جديدة لتصحيح إيقاعات القلب غير الطبيعية بشكل خطير تسمى الرجفان. وفي ذلك الوقت كان يعتقد أنهم مسؤولون عن 40% من النوبات القلبية القاتلة التي تبلغ نصف مليون أزمة في الولايات المتحدة كل عام، من خلال إدارة هزة مؤقتة بدقة من الكهرباء المباشر الحالية. كان مزيل الرجفان له قدرة على استعادة ضربات القلب الطبيعية.
1: أصبح هذا الاختراع بعد عقود من البدائل الفاشلة أو المعيبة من قبل الآخرين تقنية منقذة للحياة في جميع أنحاء العالم، وساعد في جعل جراحة القلب المفتوح ممكنة. وقد جاء بجهد جديد من تقنيات إنعاش القلب والتطورات التكنولوجية، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة ومزيلات الرجفان المزروعة في صدور مرضى القلب التي تكتشف تلقائياً الإيقاعات غير الطبيعية وتصحيحها. توفي الدكتور برنارد لون في فبراير بمستشفيات هيل بماساتشوستس، كان في 99 من عمره. عانى الدكتور لون من مضاعفات قصور القلب الاحتقاني، وعانى من التهاب رئوي.
0: مستمعينا الكرام، ما زال في جعبتنا الكثير من العلماء والمخترعين، ولكن بعد الفاصل.

0: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
1: عودة مجددة معكم مستمعينا الكرام، مستمعينا برنامج رحلة اكتشاف.
2: إرنست كارل أبي حاصل على الزمالة الفخرية في الجمعية الملكية المجهرية، فيزيائي ألماني وعالم بصريات ورجل أعمال ومصلح اجتماعي، بالتعاون مع أوتو شوت وكارل زايس طور العديد من الأجهزة البصرية، وكان أحد ملاك شركة كارل زايس أي جي، وهي شركة ألمانية لتصنيع المجاهر العلمية والتلسكوبات الفلكية والقبب الفلكية والأنظمة البصرية المتقدمة الأخرى.
1: ولد أبي في 23 من يناير عام 1840 ميلادية في إرنخ. نشأ في منزل متواضع، كان والده رئيس عمال في المنازل. استطاع أبي بدعم من صاحب عمل والده الالتحاق بالمدرسة الثانوية والحصول على المؤهل العام للالتحاق بالجامعة مع درجات جيدة إلى حد ما في مدرسة إرنخ التي تخرج منها عام 1857. بحلول الوقت الذي ترك فيه المدرسة أصبحت موهبته العلمية وإرادته القوية واضحة بالفعل، وهكذا على الرغم من الوضع المالي المتوتر للعائلة قرر والده دعم دراسات أبي في جامعتي يينا وغوتكينغ خلال فترة وجوده طالبا.
2: قضي أبي دروسا خاصة لتحسين دخله، وواصل صاحب عمل والده تمويله، وحصل أبي على درجة الدكتوراه في غوتينغن في 23 من مارس عام 1861. في أثناء وجوده في المدرسة تأثر ببرنارد ريمان وفيلهلم إدوارد فيبر الذين تصادف أن يكونوا أيضا من بين الغوتينغن السبع. تبع ذلك مهمتان قصيرتان في مرصد غوتينغن وفي فيزيك لاشر فيرن في فرانكفورت، رابطة المواطنين المهتمين بالفيزياء والكيمياء التي أسسها يوهان فولفغانغ فون غوته في عام 1824، وما زالت موجودة حتى اليوم.
1: وفي 8 أغسطس عام 1863 تأهل أبي ليكون محاضراً جامعياً في جامعة فيينا، وفي عام 1870 قبل أبي عقداً بصفة أستاذ مشارك في الفيزياء التجريبية والميكانيكا والرياضيات في فيينا. وفي عام 1871 تزوج من السي سينيل ابنة عالم الرياضيات والفيزياء كارل سينيل أحد معلمي أبي الذي كان لديه ابنتان. حصل أبي على درجة أستاذ كاملة بحلول عام 1879، ومن ثم أصبح مدير مرصد فيينا الفلكي والأرصاد الجوية عام 1879. أما في عام 1889 أصبح عضوا في الأكاديمية البافارية للعلوم والعلوم الإنسانية. كان عضوا أيضا في أكاديمية ساكسون للعلوم، وأعفي من واجباته التدريسية في جامعة فيينا عام 1891.
2: أصبح أبي مديراً للأبحاث في شركة زايس للبصريات، وفي عام 1886 اخترع العدسة اللالونية، وهي عدسة مجهرية تقضي على أثار الانحراف اللوني الأساسي والثانوي. وبحلول عام 1870 اخترع أبي مكثف أبي المستخدم لإضاءة المجهر، وفي عام 1871 صمم أول مقياس انكسار وصفه في كتيب نشر عام 1874. طور أبي قوانين صورة الأجسام غير المضيئة بحلول عام 1872، وبدأت شركة زايس للبصريات ببيع مجاهرها المحسنة في عام 1872، وبحلول عام 1877 كانت تبيع المجاهر ذات العدسة الشيئية المغمورة المتجانسة، وفي عام 1886 باعت مجاهرها ذات العدسات الشيئية اللالونية.
1: أنشأ معامل أبي، وهو مقياس لأي اختلاف للمادة الشفافة لمعامل الانكسار مع الطول الموجي، ومعيار أبي الذي يختبر الفرضية القائلة بأن الاتجاه المنهجي موجود في مجموعة من الملاحظات من حيث الدقة الزاوية. ينص هذا المعيار على أن الانفصال الزاوي لا يمكن أن يكون أقل من نسبة الطول الموجي إلى قطر الفتحة. كان في ذلك الوقت أستاذاً في فيينا، حيث عين من قبل كارل زايس لتحسين عمليات تصنيع الأدوات البصرية التي كانت في ذلك الوقت تستند

0: يعتمد إلى حد كبير على التجربة والخطأ. توفي أبي في 14 من يناير عام 1905 ميلادية في فيينا.
1: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرؤ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
2: ننتقل معكم مستمعينا إلى موضوع آخر، والمصاعد. المصعد الكهربائي.
0: نأخذكم الآن مستمعينا الكرام إلى كيفية صنع المصعد الكهربائي.
2: المصعد الكهربائي يمكن تعريف المصاعد بشكل عام على أنها منصة إما مفتوحة أو مغلقة، تستخدم لرفع الأشخاص والبضائع المختلفة إلى الأماكن المرتفعة، وتستخدم داخل المباني الطويلة بكثرة، وكذلك في نقل البضائع المشحونة في الموانئ والمصانع. وقد اعتمد تحريك هذه المصاعد على قوى مختلفة، ثم استخدمت الطاقة البخارية فالهيدروليكية وصولاً إلى المصاعد التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والموجودة في أغلب المباني في الوقت الحاضر.
0: انتشرت المصاعد الكهربائية بكثرة بعد وصول الكهرباء إلى المدن، وقد وفرت هذه المصاعد مزايا متعددة، فقد أصبحت تصل إلى ارتفاعات أكبر، كما إنها باتت أسرع، إضافة إلى عامل السلامة المرتفع فيها، مما جعلها أكثر أماناً وأسهل تحكماً. يمكن القول إن فكرة المصاعد كانت موجودة منذ القدم، عندما ابتكر أرخميدس مصعداً بدائياً في عام 236 قبل الميلاد، وقد استعملت الحبال والقوة البشرية لرفعه.
2: في عام 1835 قام مهندسان معماريان هما ثروست وستويتارت ببناء واختراع أول مصعد يعمل بالطاقة البخارية، تم تطويره في إنجلترا، وتم رفعه باستخدام مجموعة من الحبال، لكنه افتقر إلى عامل السلامة. وفي سبعينيات القرن التاسع عشر حلت المصاعد الهيدروليكية محل المصاعد البخارية بعد اختراع السيد ويليام أرمسترونغ للرافعة الهيدروليكية، والتي عملت بضغط الزيت أو الماء.
0: وفي عام 1853 اخترع الأمريكي إليشا أوتيس مصعداً للشحن، احتوى على جهاز أمان لمنع سقوط المصعد في حال انقطاع الحبال، مما زاد ثقة العامة لاستخدام المصاعد، وأسس أوتيس شركة لإنتاج المصاعد البخارية. ومع اختراعه لكوابح الأمان تم تركيب أول مصعد بهذه الميزة في مبنى مكون من 5 طوابق في منهاتن بنيويورك، وكان أول مصعد لاستخدام العامة في العالم.
2: أخيراً ظهرت المصاعد الكهربائية في نهاية القرن التاسع عشر، عندما قام المخترع الألماني فيرزر فون سيمنز في عام 1880 ببناء أول مصعد يعتمد على الطاقة الكهربائية. كانت مشكلة المصاعد في هذا الوقت هي أن أبوابها تفتح يدوياً، مما أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث، إلى أن ابتكر الأمريكي ألكسندر مايلز آلية فتح وإغلاق الأبواب أوتوماتيكياً بعد تعرض ابنته لحادثة سقوط داخل بئر المصعد. لقد حصل ألكسندر على براءة اختراع في العام 1887، وقد غير اكتشافه طريقة عمل المصعد بحيث أصبحت أبوابها تفتح وتغلق باستخدام الكهرباء، وأصبحت أكثر سلامة وأمانا.
0: تعتبر المصاعد التي تستخدم الحبال أكثر الأنواع شيوعاً، حيث يتم تحريك غرفة المصعد إلى الأعلى والأسفل بواسطة حبال فولاذية. وقد تم تصنيف المصاعد بطريقتين مختلفتين بناءً على آليات عملها أو وفقاً لاستخداماتها المختلفة في الحياة. فمن المصاعد التي تصنف وفقاً لآلية عملها المصاعد الهيدروليكية، وهي تستخدم للمباني المنخفضة من 2 إلى 8 طوابق، ومصعد التسلق تعمل بواسطة محرك كهربائي خاص بها، وتستعمل غالباً في أماكن البناء ومنشآت العمل الضخمة. تصنف المصاعد وفقاً لاستخداماتها: مصاعد الركاب، مصاعد الشحن، والمصاعد السكنية.
1: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون، فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
2: ومن المصاعد ننتقل معكم مستمعينا إلى آلات تسجيل النقد وجيمس ريتي. آلات تسجيل النقد أو الخزنة أو الكاشير هي إحدى الأدوات الرئيسية للأعمال، والتي كثيراً ما يتم تجاهلها كأحد الأدوات التي غيرت من التنظيم في العصر الصناعي. تقوم الآلات بتسجيل النقد عن طريق تسجيل حجم المبيعات وإمداد إيصالات بيع للعملاء، وتحتفظ بسجل يومي دائم بالعمليات التي تمت خلال اليوم.
0: الآن أصبحت آلات تسجيل النقد إلكترونية عما كانت عليه، ولها العديد من الوظائف التي تمكنها من المساعدة في عمل بيئة تشغل منظمة للمتاجر والمحلات والمطاعم أيضا. وقد يستخدم أيضا تسجيل نقد متطور وباهظ الثمن، وذلك لإدارة المخازن والاحتفاظ بسجلات لها، ولربط أجهزة الحاسب الخاصة بالمنشآت الكبيرة. ويمكنها حصر المبيعات حسب الإدارة، مما يوفر الوقت للمديرين ومستلزمات تشغيل من الدفاتر وأوراق العمل.
2: هذا النوع من الآلات كثيراً ما تستخدمه سلاسل المطاعم الكبيرة وكبار تجار التجزئة، وتوجد تلك الأجهزة بنقطة البيع. قد تكون نقطة البيع مكونة من عناصر مختلفة ومن مصنعين مختلفين أيضاً، وتستخدم المؤسسات الصغيرة آلات تسجيل نقد تقليدية، حيث تكون قطعة جهاز واحدة به درج للنقود وطباعة وشاشة عرض.
0: إن فكرة آلات تسجيل النقد جاءت من مخترعها جيمس ريتي، فقد كان صاحب مطعم بمدينة دايتون في 70s من القرن 19. ولقد كان المطعم مشهوراً ودائماً مليئاً بالزبائن، ومع ذلك فقد كان المطعم يحقق خسائر. واكتشف جيمس ريتي إن السبب يرجع إلى عدم أمانة النُدُل، فقد كانوا يخفون المال في جيوبهم أو في درج غير مغلق أو حتى في علبة سيجار قديم.
2: قبل اختراع ريتي لآلة التسجيل كان النظام النقدي السيء يؤدي إلى عدم القدرة على الاحتفاظ بسجلات لحركة المبيعات ومتابعتها، مما أدى إلى خلق المشاكل مع الزبائن. فلو أن أحد الزبائن رجع بعد أن اشترى شيئاً ليشتكي، دفع مبلغ زيادة أو لم يتم إعطاؤه الشيء الصحيح، فلا وسيلة موضوعية لتسوية ذلك النزاع. وبالتأكيد في ظل ذلك النظام المفتوح، فإن الموظفين لديهم القدرة على السرقة. وفي عصر جيمس ريتي كانت سرقة الكتبة الموظفين بالمطاعم أو المحلات التجارية موقفاً معتاداً، وكان موقف صاحب المحل ضعيفاً أمام خيانة العمال أو الموظفين بالعمل.
0: قام جيمس ريتي بتغيير النُدُل العديد من المرات، ولكنه لم ينجح في منع خسائر السرقة، مما أدى به إلى انهيار عصبي. لذلك قام جيمس ريتي برحلة إلى أوروبا للتخفيف عن نفسه. خلال الرحلة وعلى ظهر السفينة لقي جيمس ريتي مهندسي الطاقم، وأقيمت علاقات صداقة بينهم، وكان يقضي الساعات بغرفة المحرك للسفينة. وهناك لاحظ آلة تعمل تلقائيا خاصة بتسجيل تقرير تحرك اتجاهات مراوح الدفع للسفينة.
2: من هنا استطاع جيمس ريتي أن يتخيل صورة لآلة متشابهة قادرة على تسجيل تقرير أو إعادة كمية النقود الداخلة لدرج نقدية. فقطع عطلته ورجع وقام بالعمل على تصميم النموذج الذي تخيله، وجمع جيمس ريتي

0: أول آلة لتسجيل النقد في عام 1879، وقام بإعادة تصميم طراز ثان من السنة نفسها، ورجع جيمس ريتي بإعادة تصميمه للمرة الثالثة بإتقان تصميمه دون أي أخطاء. تتكون آلة تسجيل النقد التي اخترعها جيمس من صفين من المفاتيح. من الأمام كل مفتاح لديه رمز يخص فئة معينة من النقود، تبدأ من 5 سنتات إلى دولار، وبالضغط على المفاتيح يلف عموداً ويحرك عداداً بداخل الآلة.
1: كانت تلك الطريقة تحفظ المبيعات الخاصة باليوم، وكانت الآلة لها واجهة مثل الساعة لإظهار كمية المبيعات الفردية، وكان لها عقرب خاص بفئة السنتات والآخر لفئة الدولارات. ولأن الآلة قادرة على حفظ إجمالي مبيعات اليوم، فإنه من السهل معرفة أي سرقة بسهولة. لاحقاً ظهر طراز يحتفظ بشكل الساعة، وبه زمرة من الورق يتم تخزينها بمجموعة من الدبابيس للاحتفاظ بسجل دائم خاص بمبيعات اليوم لصاحب العمل. ومع ذلك فإن جيمس لم يستطع أن ينشر آلته، فهو لم يبع إلا آلة واحدة لجون هنري باترسون، والذي كان يدير أعمالا صغيرة بالفحم، ولكنه كان عاشقا لآلة جيمس، ولذلك قرر شراء الشركة المنتجة لها.
0: لسوء حظ جون، قام جيمس ريتي ببيع الشركة لشخص آخر هو جايكوب إيكريت، ولقد قام جايكوب بإضافة بعض الأدوات الرئيسية للآلة مثل جرس، وذلك بعد إتمام عملية بيع. لقد قام جايكوب بإدارة الشركة تحت اسم المحلية للصناعة مع العديد من الشركاء، وفي عام 1884 كان جون باترسون حريصاً على شراء الشركة الصغيرة، وبعد إجراء عرض أولي مع الشركة اكتشف أن الشركة هي أضحوكة المدينة، حيث إنها لم تقم بتكوين أي مال، ولم يكن أحد يتوقع ذلك.
1: حاول جون باترسون الخروج من العقد، ولكنه أجبر على إتمام الصفقة، وأكمل العمل بالشركة تحت اسم المحلية للآلات تسجيل النقد. قامت الشركة بتطوير الآلة، وبحلول عام 1890 كانت آلات تسجيل النقد تطبع إيصالات البيع للعملاء كخاصية أساسية. وفي عام 1906 ميلادية ظهرت آلات تسجيل النقد التي تعمل بالكهرباء.
0: قامت الشركة بالقيام بالإعلانات والبيع، وأصبح طرازاً أساسياً في العديد من الصناعات، وتم التوزيع للآلة على مستوى جغرافي واسع. وبنهاية الحرب العالمية الأولى كان ما يقرب من نصف مبيعات الشركة من الأسواق الخارجية، والتي تشمل 50 دولة على الأقل. وكان عدد الآلات التي تم بيعها في عام 1922 فقط يبلغ 1,000,000 وحدة، ولقد استطاعت الشركة احتكار تلك الصناعة، وقامت بشراء كل منافسيها والقضاء عليهم.
1: استطاعت الشركة تطوير خط إنتاجها وإمداد الآلة بالعديد من الخصائص لأجل تغطية الطلب على الآلات. وبحلول عام 1944 قامت الشركة بطلب 2,400 براءة اختراع لأكثر من تصميم، ومع التقدم التكنولوجي للمعالجات الدقيقة في بداية السبعينيات من القرن العشرين تغيرت تلك الصناعة، حيث تم انتقال إنتاج تلك الصناعة إلى آسيا، وخرج نوعان رئيسيان وهم:
0: النوع الأول منخفض التكلفة، ويكون واحداً به معظم الخصائص المطلوبة، وعادة يشار إليها بآلة تسجيل النقد الإلكترونية. أما النوع الثاني العالي التكلفة فهي الحواسيب عند نقطة البيع، وهي معقدة عن آلات تسجيل النقد العادية من حيث قدرتها الفائقة على معالجة البيانات والتعامل معها. كلاهما متشابهان في الشكل تقريباً، فالنوع الأول يشحن ويكون جاهزاً للتشغيل، أما الأخير فهو يتم تجميعه من مكونات عدة ولا يكون لهم علاقة حتى يتم ربطهم ببعض، وقد يقوم الموزع بالتعديل عليها حسب طلب المستورد أو البلد.
1: نأخذكم مستمعينا الكرام، مستمعينا برنامج رحلة اكتشاف.

0: اكتشاف إلى فاصل قصير.
1: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
0: عودة مجددة معكم مستمعينا الكرام، مستمعينا برنامج رحلة اكتشاف بنجامين هولت.

0: ساعدت الآلات المزارعين واختصرت عليهم الجهد والتكلفة، وزادت من إنتاجهم، وتوسعت من مجال استعمالها في الحقول إلى البناء والصناعة، واخترع الأشخاص والمخترعون كثيراً. لذلك في الواقع لا أحد يعلم من هو المخترع الحقيقي للجرافة.
1: حسب الأدلة التاريخية الموجودة، فهي ظهرت قبل سنوات أبعد بكثير من ظهور الجرارات. ربما يكون أول مخترع لها هو بنجامين هولت في عام 1904 ميلادية. في ذلك الوقت كان هناك محركات بخارية وتم تشغيلها بها، ووضع بنجامين أيضا سلسلة طويلة لتعمل بنجاح في نفس العام، حيث قامت شركة كبيرة تدعى هورنزبي بالحصول على براءة اختراع لتطوير مبادئ عمل الجرافة، وقد كانت ناجحة وعملية، وتم توجيهها من خلال التحكم في الطاقة لكل مسار.
0: بعد فترة من الزمن باعت تلك الشركة براءة اختراعها لهولت حوالي عام 1914. الجرافات القديمة لم تكن تشبه الجرافات المستخدمة اليوم إلا في طريقة عملها. أنتجت الآلات في حرث الأراضي، وأثبتت نجاح بنجامين في تطوير الجرافة. وبالرغم من رعاية بنجامين، إلا أن بعض الأشخاص يزعمون بأن الفضل في اختراعها يعود للمزارع جيمس كامينجز في كانساس والرسام إيرل ماكلود.
1: كانت الجرافة الخاصة بهم تعمل بعجلات متخصصة في نقل كميات كبيرة من التربة، وفي البناء أيضا تم استعمالها في أستراليا، وبقيت تعمل أكثر من 50 عاما. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي أصبح استعمالها أكثر شيوعا، وأصبح يتم استعمالها بشكل كبير في الصناعة والبناء لإقامة المشاريع الكبرى. وفي فترة الأربعينيات من القرن الماضي زاد استخدامها خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية لبناء الطرق السريعة والمدارج والتحصينات في جميع أنحاء أوروبا.
0: قال الأميرال ويليام هالسي: يوجد 4 اختراعات مهمة تم استعمالها في الحرب، كالطائرات والدبابات والغواصات والجرافات. فقد قامت الجرافات بإزالة أنقاض المدن التي تم قصفها.
1: كانت فترة الخمسينيات من القرن الماضي بداية النمو السريع والبناء والصناعة والتطور في الولايات المتحدة الأمريكية. تم استعمال الجرافات الكبيرة ليتم استخدامها في بناء مساكن كبيرة في الضواحي، وحتى من أجل نظام واسع للطرق السريعة بين الولايات، وكتطوير شامل للتجديد الحضري. نما حجم الجرافات مع إضافة ناقل الحركة الأوتوماتيكي والأسطوانات الهيدروليكية والمحركات الكهربائية والتحكم الآلي في التسوية.
2: في كل زاوية من هذا العالم حكاية، وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
0: وإلى موضوع آخر ومخترع آخر، ودوغلاس إنجلبارت.
1: فأرة حاسوب. الفأرة هي إحدى وحدات الإدخال في الحاسوب التي تستعمل يدوياً للتأشير والنقر في الواجهة الرسومية، وتعتمد أساساً في استعمالها على حركتها فوق سطح مساعد. وتحتوي الفأرة الافتراضية حالياً على زرين وعجلتين.

0: عجلة في المنتصف تعمل كزر وسطي.
1: دوغلاس كارل إنجلبارت ولد في 30 من شهر يناير عام 1925 وتوفي في 2 من شهر يوليو عام 2013، مهندس ومخترع أمريكي وواحد من رواد الحاسوب والإنترنت الأوائل. اشتهر إنجلبارت بإنشائه تخصص مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي، وقد حدث ذلك بشكل خاص في مختبر مركز أبحاث التنمية الموجود في معهد ستانفورد للأبحاث، ما أدى إلى اختراع فأرة الحاسوب وتطوير النصوص التشعيبية والحواسيب الشبكية وبوادر واجهات المستخدم الرسومية.
0: دوغلاس إنجلبارت كان الأخ الأوسط بين 3 إخوة. في أثناء دراسة إنجلبارت في جامعة ولاية أوريغون جند في البحرية وقضى 2 في الخدمة كفني رادار في الفلبين، وهناك قرأ مقالة للمهندس الأمريكي فانيفار بوش بعنوان As We Think التي أثرت عليه. عاد إنجلبارت بعد ذلك إلى ولاية أوريغون وواصل دراسته وحصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربية عام 1948 والدكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب الآلي من جامعة كاليفورنيا بيركلي عام 1955.
1: بعد عام من التدريس في جامعة بيركلي كأستاذ مساعد حصل على وظيفة في معهد ستانفورد للأبحاث في ميلو بارك، وهناك أثبت إنجلبارت نفسه تدريجيا بحصوله على أكثر من 12 براءة اختراع باسمه. عين إنجلبارت فريقا من الباحثين في مركز بحثي أسسه في معهد ستانفورد، وأصبح القوة الدافعة وراء تصميم وتطوير نظام أونلاين سيستم، وقد طور مع فريقه عناصر واجهة الكمبيوتر مثل الشاشات، الفأرة، النص التشعبي والأدوات التعاونية وبداية واجهة المستخدم الرسومية. تقدم إنجلبارت للحصول على براءة اختراع عام 1967 وحصل عليها عام 1970 عن الوعاء الخشبي ذي العجلتين المعدنيتين وفأرة الكمبيوتر.
0: يرجع أول استخدام للفأرة عام 1973 في حاسوب زيروكس الذي كان من أوائل الحواسيب للاستخدام الفردي، وهو الحاسوب الذي استخدمت فيه الفأرة بشكلها القديم. بعدها حاسوب ليليث من قبل فريق نيكولاوس ويرث في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ بين عامي 1978 و1980، وجاءت الفأرة في نسختها الثالثة كجزء من الجهاز مع نظام المعلومات ستار زيروكس 810 في عام 1981.
1: بعد مدة انتشرت الفأرة في الحواسيب الشخصية مثل أبل ماكنتوش وزيروكس في الحواسيب الشخصية، ولاحقاً تم إضافة عجلة الانزلاق، ومن ثم زيادة عدد الأزرار إلى 3، ثم تم استبدال الزر الأوسط بعجلة ودمج بها هذا الزر. وبعض الأنواع الآن تحتوي على أكثر من 3 أزرار وتكون قابلة للبرمجة، وتخص باقي الأزرار لتطبيقات الألعاب أو الرسومات والتصاميم.
0: عرضت تلك الاختراعات في معرض The Moors of Aldimore، ومعناه أم كل العروض التوضيحية عام 1978. سمي قانون إنجلبارت تيمناً بدوغلاس، وينص القانون على أن المعدل الذاتي للأداء البشري يتخذ منحاً أسياً.
1: في أوائل خمسينيات القرن الماضي قرر دوغلاس صرف اهتمامه عن جعل العالم مكاناً أفضل بدلاً من البحث عن وظيفة ثابتة كمهندس في مركز أمس للأبحاث. توصل إنجلبارت إلى هذا القرار بسبب تزايد تشابك وتعقيد القضايا والمشاكل التي يمر بها العالم، ولأن أي جهد لتحسين العالم يتطلب التنسيق بين مجموعات البشر، وأفضل طريقة لحل هذه المشكلة الذكاء البشري وتطوير طرق لبناء ذكاء جماعي.
0: آمن إنجلبرت بأن الحاسوب والذي اعتبر حينها مجرد أداة للأتمتة سيصبح أداة شديدة الأهمية للعمل في المستقبل من أجل الحصول على المعرفة وحل تلك المشاكل. كان إنجلبرت ملتزماً ومصراً نشيطاً لتطوير الحواسيب والحواسيب الشبكية واستخدامها لمساعدة العالم بإكمله في التصدي للقضايا والمشاكل المعقدة والملحة بشكل متزايد.
1: غرس إنجلبرت مجموعة من المبادئ التنظيمية في مختبره، وهي ما أطلق عليها مصطلح تمهيد التشغيل. اعتقد إنجلبرت أن اندماج الأنظمة البشرية وأنظمة الأدوات سيؤدي إلى تسارع معدل التقدم. طور مختبر الأبحاث التعزيزية نظام أونلاين سيستم تحت إشراف إنجلبرت، وكانت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية الممول الرئيس للمركز، فأظهر ذلك النظام عدداً من التقنيات أصبح معظمها يستخدم على نطاق واسع اليوم، كفاءة الحاسوب وشاشات الصور النقطية والنصوص التشعيبية.
0: عرضت جميع تلك التقنيات في معرض The Mother of All Demos. نقل المختبر من معهد ستانفورد للأبحاث إلى شركة تمشير في أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي استحوذ عليها ماكدونالد دوغلاس عام 1984، وأعيدت تسمية نظام أونلاين سيستم ليصبح أوغمنت.
1: قوضت مساعي إنجلبرت سواء في شركة تامشير أو عند عمله لدى ماكدونالد دوغلاس جراء قلة الاكتراث بأفكاره ونقص التمويل الكافي لتحقيق الأفكار على أرض الواقع. تقاعد إنجلبرت عام 1986، وفي عام 1988 أطلق إنجلبرت وابنته كريستينا معهد بوتستراب لاحقاً باسم معهد دوغ إنجلبرت من أجل الترويج لأفكار إنجلبرت تحديداً في جامعة ستانفورد، فأدى إنشاء المعهد إلى حصوله على بعض التمويل من وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية لتحديث الواجهة التفاعلية لأوغمنت.
0: وفي شهر ديسمبر من عام 2000 منح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وسام التكنولوجيا الوطني لإنجلبرت، وهو أعلى جائزة تقنية في الولايات المتحدة الأمريكية. في شهر ديسمبر من عام 2008 كرم إنجلبرت من طرف معهد ستانفورد للأبحاث في الذكرى الأربعين لمعرض Mothers of All Demos.
1: تتحكم الفأرة عادة في حركة المؤشر في بعدين في واجهة المستخدم الرسومية. تقوم الفأرة بتحويل حركات اليد الممسكة بها للخلف وللأمام ولليسار ولليمين إلى إشارات إلكترونية مكافئة تستخدم بدورها لتحريك المؤشر، ويتم تطبيق الحركات المنقولة للفأرة بحركة اليد على سطح الجهاز في موضع المؤشر على الشاشة، والذي يشير إلى النقطة التي تحدث فيها إجراءات المستخدم، وبذلك يتم تكرار حركات اليد بواسطة المؤشر.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج رحلة اكتشاف. نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء،
1: مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف. تقبلوا تحيات فريق العمل: ألطاف البالون، سارة نجم، أحمد ماتق، محمد لمطير، والمخرج
3: علي البلوشي.

المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر. ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت، حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة. أنيسة محمد جعفر.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية تطورات متسارعة بعد إعلان باكستان التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين الجانبين، وسط حديث عن قرب التوقيع على مذكرة تفاهم قد تفتح الباب أمام خفض التصعيد وإعادة ترتيب ملفات الأمن والطاقة في المنطقة. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران وانعكاسات أي اتفاق محتمل على الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. بداية، ما أهمية إعلان التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: حياكم الله. نحن أمام انفراج يعني طال انتظارها، وبدأت المنطقة أمام اتفاق وشيك سيوقع ربما يوم الأحد أو على أبعد تقدير يوم الاثنين، بعد التوصل إلى اتفاق ونجاح المفاوضات التي انخرطت بها بشكل يعني مسؤول دول الخليج وعلى رأسهم أيضا اللاعب الرئيسي باكستان، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي سيوقع في غضون يومين. يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة للمنطقة. أهم النصوص في الاتفاق المبدئي هو فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وإعادة الإمدادات النفطية عبر هذا المضيق، وأيضا امتناع طهران عن دعم الوكلاء والميليشيات في المنطقة بدءا من العراق ولبنان واليمن. وأهم ما قطف من ثمار